0: الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل.
1: مزيج من التهديدات وخطابات الاستعداد للتسوية تراشقها المسؤولون في طهران والولايات المتحدة بعد هجمات متبادلة. يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران،
2: إما أن ننتصر أو يقومهم بخطوة ما. أنا لا أمانع تحقيق النصر، مجرد الانتصار دون الحاجة إلى توقيع على ورقة. نحن نحقق نتائج جيدة للغاية. لقد انتهت قوتهم البحرية وانتهت قوتهم الجوية ورحل قادتهم، كذلك كل أنظمتهم المضادة للطائرات.
1: يتسق كلام الرئيس ترامب بما صرح به نائبه جي دي فانس حين قال إن فيديو الهجمات على جزيرة خرج المولد بالذكاء الاصطناعي الذي نشره الرئيس ترامب رسالة مباشرة لطهران توضح اليد الطولة للولايات المتحدة وفق قوله.
3: أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين، مفادها أننا نعلم أنهم ما زالوا يطلقون النار على السفن التجارية، وما زلنا نمتلك العديد من الأدوات لمنعهم من القيام بذلك، أو على الأقل الحد من ذلك.
1: في الجانب المقابل، تصدر طهران تصريحات أشارت فيها ضمنياً إلى استعدادها لوقف التصعيد، ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة هي مواجهة محدودة وفق تعبيره، لكنه أكد أن طهران مستعدة للرد بعشرات الهجمات في حال تعرضها لهجوم أمريكي آخر. في الأثناء، تكشف الرئاسة الإيرانية عن مباحثات هاتفية بين الرئيس بازشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني. يوضح البيان الإيراني أن الرئيس بازشكيان أبدى استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. ويفيد البيان أن الرئيس الإيراني أوضح لرئيس وزراء باكستان أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. ولا تجري هذه التطورات بمعزل عن المسار التصاعدي الذي تأخذه العقوبات الأمريكية، إذ أكد وزير الخزانة الأمريكي قرب فرض عقوبات ثانوية جديدة على البنوك الإيرانية، متعهدا بمواصلة ممارسة الضغط على إيران.
0: خلال مداخلة سابقة، تحدث مراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب عن آخر البيانات والتصريحات العسكرية والسياسية الإيرانية. نتابع.
4: بيان مشترك لقيادة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء، وكلاهما تحت قيادة وأمرة علي عبد الله الذي عين حديثا عبر المرشد مجتبى خامنئي قبل أيام قليلة، قال بأنه لن نتسامح مع أي انتهاك يخرج من أي نقطة ضد الجانب الإيراني في المنطقة. الجيش الأمريكي المعتدي لا خيار له سوى ترك منطقة غرب آسيا والرحيل بعيدا. أيضا أضاف البيان بأنه على الرغم من الإعلان الرسمي من بعض دول المنطقة أنها لن تسمح أبدا للأمريكيين باستخدام أراضيهم، إلا أننا نشهد بين الحين والآخر مثل هذه العمليات. دعا هذا البيان هذه الدول إلى عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات وعدم اختبار إرادة الإيرانيين العسكرية أو الشعبية بأي شكل من الأشكال. لكن من ناحية أخرى، على المستوى التحركات الميدانية إن صح التعبير، ما تزال خدمة الطيران تسير بشكل طبيعي. لا يوجد حديث لا عن مطارات في مختلف أنحاء الجغرافيا الإيرانية وتحديدا المناطق الجنوبية قرب مضيق هرمز، لا توقف لرحلات الطيران، لا وجود لإشارات عن أن هناك توجس ربما من أن يكون هناك نية أمريكية للضرب هذه الليلة. لكن كل شيء وارد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقول منذ قليل بأنه لن يستهدف الإيرانيين بضربة نووية، ربما تريح الإيرانيين من أن هذا السيناريو لن يحدث بأي شكل من الأشكال خلال الفترة المقبلة، لكنه أيضا يترك الباب مفتوحا أمام ردود عسكرية قد تكون أدنى وقد تطال مناطق مختلفة من الجغرافيا الإيرانية، خاصة وأن تابع الإيرانيون الرد على الأمريكيين بين الحين والآخر بهذا الشكل. هذا الأمر يتعلق بحسب قراءات هنا في إيران أيضا بهيبة الولايات المتحدة الأمريكية، بهيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء أمام الداخل الأمريكي والتيارات الرافضة للحرب استمرار الحرب مع إيران أو أمام حلفائه في المنطقة، وهي ورقة تحاول إيران تخليصها للرئيس الأمريكي بأي شكل من الأشكال وإظهاره بمظهر الضعيف. ولهذا تراهن إيران بين الحين والآخر على مسألة الوقت، وتقول بأنها قادرة على إدارة

0: الوقت بالشكل الذي يحقق أكبر خسائر ممكنة على المستوى العسكري والاقتصادي للرئيس الأمريكي، بذات الطريقة التي يعمد بها الرئيس الأمريكي على خنق إيران اقتصاديا. أخيرا وبعجالة، كان هناك كلام لحميد قنبري المعاون الاقتصادي للخارجية الإيرانية وعضو الفريق الإيراني المفاوض، قال بأنه جرى توجيه أو إعطاء توجيهات لسفارات بعض الدول المعنية بمسألة الالتفاف على العقوبات ومواجهة هذه الموجة الأمريكية الجديدة من العقوبات التي صادره عبر وزاره الخزانه الامريكيه خلال الاسبوع الماضي. قال: تلقت ممثلياتنا في تلك الدول هذه التوجيهات، ونامل ان نعبر هذه المرحله الاقتصاديه الصعبه كما عبرنا المراحل السابقه في مواجهه العقوبات الاقتصاديه الامريكيه في بين حين واخر.
1: قالت هيئة العملية البحرية البريطانية إن تقريرا ورد عن واقعة على بعد 17 ميلا بحريا من شرق مدينة خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البريطانية أن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لثلاث مقذوفات مجهولة خلال قيامها بعبور مضيق هرمز، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أثار بيئية. في وقت سابق أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة تشمل ناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي. قال البيت الأبيض إن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول سيتنحى عن منصبه بعد 18 شهرا من توليه المسؤولية، في أحدث رحيل لمسؤول عسكري بارز خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولم يذكر البيت الأبيض أي سبب لرحيل دريسكول، لكن التقارير تحدثت على نطاق واسع عن توترات بينه وبين وزير الحرب بيث هيجزيث. إلى إسطنبول، حيث أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إطلاق اسم تحالف مكة للدفاع على الاتفاق بين كل من تركيا والسعودية وباكستان. وفي مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية والاستراتيجية للتحالف في إسطنبول، أكد فيدان أن تحالف مكة الدفاعي سيساعد على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتراجع حالة عدم اليقين.
2: الاضطرابات الأمنية والحروب المشتعلة أنجبت في مكة اتفاقا عسكريا. هنا في إسطنبول يتحول الاتفاق إلى تحالف بأطر مؤسسية وآلية عمل مشترك بين الدول الثلاث تركيا والسعودية وباكستان.
3: اتفقنا على تسمية الاتفاق باسم تحالف مكة الدفاعي، وعلى أن مركز الأمانة العامة للتحالف سيكون في الرياض، وأول أمين عام له سيكون من باكستان. سنرى أن هذا التحالف سيؤدي تدريجيا إلى تكريس قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة، وستتراجع حالة عدم اليقين، وستصبح مواقف الأطراف أكثر وضوحا.
2: يرى باحثون أن ثمة حلولا سياسية لأزمات وحروب المنطقة، لكنها بقيت دون تنفيذ مع غياب أصوات ردع عسكرية تحميها. اجتماع إسطنبول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة يشي بالكثير من الأطر والآليات لتنظيم العمل الدفاعي المشترك بين دول هذا التحالف.
4: مكة اتفاقية أغسطس.
5: خلال أقل من شهر يأتي اجتماع إسطنبول ليؤكد على جدية هذه الدول في تحالفها الدفاعي، كما أن ثمة أزمات لم تكتمل حلولها كملف في غزة ولبنان. هذه أسباب قد تسرع من وضع الأطر القانونية وآليات العمل لهذا التحالف وفتح الباب أمام دول أخرى للانضمام له.
2: ثلاث قوى بقدرات مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، اجتمعت في السابع من شهر أغسطس في مكة المكرمة لتعزيز معادلة ردع جماعية تقوم على حماية أمن واستقرار المنطقة.
6: سرعة انعقاد اجتماع إسطنبول ضرورة فرضها الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الاستعجال في وضع آلية لبدء العمل المشترك على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاستخبارية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول.
1: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، وأخرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي من سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح وسط القطاع. وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل أثينا بموجبه على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
7: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك أم إكس ومقلاع داوود لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضاً منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق آرو 3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3,500,000,000 دولار لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيداً عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
1: في تونس يواصل عناصر الحماية المدنية وإدارة الغابات والحرس الوطني إخماد النيران المندلعة في جبل برجو الواقع بمحافظة سليانة شمال غربي البلاد، والتي أتت على عدد من المساحات الغابية وألحقت أضرارا بعدد من المنازل.
8: نحن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في جبل برجو الواقع بمحافظة سليانة بشمال الغربي التونسي. هذا الجبل الذي بدأت النيران تلتهب أو تشتعل فيه منذ الخميس الماضي، رغم أن أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات حاولوا إخماد هذه النيران فجر والسيطرة عليها فجر الأحد، إلا أنها أعيدت الاشتعال في بعض الجيوب النارية، وخاصة بسبب قوة الرياح التي تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة والتي أسهمت بشكل كبير في إعادة اشتعال هذه النيران. وفق تصريحات رسمية استقيناها من أعوان الحماية المدنية، لا ضحايا بشرية في هذه الحرائق، لأن هناك بعض الأضرار المادية التي طالت بعض المنازل، وقد تم إجلاء تقريبا نحو 50 شخصا من هذه المنطقة نظرا لتواصل اشتعال النيران فيها. تونس تواجه موسما صعبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب قوة الرياح، وقد أتت هذه النيران وفق آخر التصريحات الرسمية أو آخر البيانات الرسمية على أكثر من 100 حريق بين شهري يونيو وشهر يوليو، وأتت على أكثر من 4,400 هكتار من المساحات الغابية. أميرة مهذب، التلفزيون العربي من جبل برجو بمحافظة سليانة بالشمال الغربي التونسي.
1: تنطلق في العاصمة القرغيزية ببشكك اليوم الثلاثاء النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان إلى جانب قادة دول أخرى. تشهد مدينة بشكك استعدادات كبيرة لاحتضان القمة التي ستناقش القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية أيضا.
9: في بشكك لا تغيب الثقافة القرغيزية عن مشهد القمة. اسم ماناس البطل الملحمي الذي يحظى بمكانة رمزية في هوية البلاد لأنه حرر من الغزاة الصينيين، حاضر في كثير من تفاصيل العاصمة. تحضر الثقافة القرغيزية في استقبال القادة الدول المشاركين، في حين تتجه الأنظار من مطار ماناس إلى قمة تبحث ملفات تتجاوز الإقليم، في مقدمتها العلاقات الروسية الصينية.
10: اليوم وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة، تعد الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين نموذجا يحتذى به في العلاقات بين البلدين، فهما قائمان على تقاليد راسخة من الصداقة واحترام السيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
9: هذه العلاقات بحسب الرئيس الصيني ستكون في المستقبل أكثر رسوخا.
11: أعتقد أنه في ظل توجهنا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستصبح أسس العلاقات الصينية الروسية أكثر رسوخا، وستكون آفاقها أكثر إشراقا.
9: وفي بشكك تتواصل الاستعدادات لانعقاد اجتماع رؤساء الدول العشر، في قمة لا تقتصر أجندتها على الأمن والتعاون الإقليمي، بل تحمل أيضا أبعادا سياسية، في ظل سعي عدد من دول المنظمة إلى تعزيز حضورها في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التعددية القطبية.
6: قمة تتجاوز أجندتها الملفات الأمنية والاقتصادية والإقليمية لتبعث أيضا برسائل سياسية حول شكل النظام الدولي المقبل وحجم الحضور الذي تسعى هذه الدول إلى تكريسه في مواجهة النفوذ الغربي. عدنان جان، التلفزيون العربي، من العاصمة القرغيزية بشكك.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف نتيجة هجوم بصواريخ باليستية، وسمعت حوالي 10 انفجارات قوية متتالية، وكان سلاح الجو الأوكراني قد أطلق تحذيرا من هجوم بصواريخ باليستية يستهدف العاصمة. وقعت فرنسا والسويد صفقة دفاعية ضخمة بقيمة تجاوزت 4 مليارات يورو، تشمل تزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات فرنسية متطورة لتعزيز قدرتها البحرية والدفاعية في بحر البلطيق. تأتي الصفقة في إطار تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز القدرات الأوروبية والركن الأوروبي للناتو في مواجهة ما يصفه الاتحاد الأوروبي بالتهديدات الروسية.
12: أكثر من 4 مليارات يورو صفقة دفاعية ضخمة تضع فرنسا والسويد أمام خطوة جديدة لتعزيز أمن أوروبا، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الروسية وتتسارع وتيرة إعادة التسلح داخل القارة. وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، وقعت فرنسا والسويد اتفاقيات لتزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات حديثة في صفقة تعكس تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز قدرات السويد العضو الأحدث في حلف شمال الأطلسي في منطقة بحر البلطيق ذات الأهمية الاستراتيجية. ولم تأتي الصفقة بمعزل عن هذا التحول في الحسابات الأمنية الأوروبية. إجرت مراسم التوقيع خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السويد في مسعى لدفع أوروبا نحو قدر أكبر من الاستقلالية الدفاعية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. واعتبر ماكرون الصفقة خطوة لتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية.
13: إن هذه الإشارة المتبادلة بين فرنسا والسويد تمثل خياراً لصالح السيادة الأوروبية في مجال القدرات الدفاعية، وتعزز القاعدة الصناعية والتكنولوجية في وقت يتعين فيه علينا كأوروبيين تحمل قدر أكبر من المسؤولية عن أمننا.
12: وعلى مستوى القدرات تتجاوز الصفقة مجرد شراء سفن حربية، فالفرقاطات ستكون مزودة بأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ اعتراضية قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية، إلى جانب توربيدات وصواريخ كروز بعيدة المدى فضلا عن التدريب. ومن المقرر أن تسلم الشركة الفرنسية المصنعة أولى السفن في عام 2030. وبينما تعكس هذه المعدات حجم الاستثمار، تكشف تصريحات المسؤولين عن الدافع وراءه. فقد شدد رئيس الوزراء السويدي على أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أهمية امتلاك قدرات متقدمة للدفاع ضد الصواريخ البالستية في أوروبا.
14: هذه منصات متحركة تمنح السويد قدرة على الدفاع الجوي بعيد المدى في البحر، وتوفر الحماية من الصواريخ البالستية التي تظهر أوكرانيا كل يوم مدى أهمية امتلاك القدرة على الدفاع عن النفس في مواجهتها.
12: ومن هذه الصفقة تحديداً تتضح ملامح تحول أوسع في أوروبا، فالحرب الروسية على أوكرانيا دفعت دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى رفع الانفاق الدفاعي وتطوير الصناعات العسكرية وتوسيع التعاون في إنتاج الأسلحة والمعدات في محاولة لبناء قدرات أوروبية أكثر تكاملاً وأقل اعتماداً على الخارج.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القرار النهائي متروك لفنزويلا بشأن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، وأكد أن شركة إكسون موبايل الأمريكية ستدخل السوق سوق الطاقة الفنزويلي بموجب اتفاق مع كاراكاس.
15: قرار مغادرة أوبك يعود إليهم. لدينا علاقة رائعة مع فنزويلا، وهي كما تعلمون أشبه بفريق واحد إلى حد ما، ونحن نخرج ملايين براميل النفط متجهة إلى هيوستن وإلى لويزيانا وإلى أماكن كثيرة ومختلفة داخل الولايات المتحدة وإلى أنحاء العالم أيضا. نحقق ثروة من ذلك، وهم كذلك يحققون ثروة. لقد بدأوا بالفعل في جني أموال حقيقية.
1: دخلت خرائط جوجل على خط الخلاف حول اسم بحيرة أونتاريو، فعرضتها باسم بحيرة أمريكا في الولايات المتحدة وأبقت اسم بحيرة أونتاريو في كندا، بينما يظهر الاسمان في بقية دول العالم. الخطوة أثارت ترحيبا وانتقادات في الولايات المتحدة ورفضا كنديا، في حين أكدت جوجل أن التغيير يستند إلى السجلات الرسمية الأمريكية.
16: بحيرة واحدة باسمين على خرائط جوجل وبحسب المكان الذي تنظر منه. في الولايات المتحدة بات مستخدم خرائط جوجل يرونها باسم بحيرة أمريكا، بينما يحتفظ الكنديون باسمها المعروف بحيرة أونتاريو. أما المستخدمون خارج البلدين فيظهر لهم الاسمان معا. وتقول جوجل إن التغيير جاء استناداً للإسم المعتمد في نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأمريكية، وجاء تحديث الخرائط بعد أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب وجه فيه الوكالات الفيدرالية إلى استخدام اسم بحيرة أمريكا في وثائقها وسجلاتها الرسمية.
17: سنغير اسم بحيرة أونتاريو اعتباراً من الآن إلى بحيرة أمريكا، وسيبدأ ذلك فوراً بمجرد أن أوقع الأمر.
16: لكن القرار الأمريكي لم يمر من دون اعتراض، فقد رحب به البيت الأبيض وأنصار ترامب واعتبروه خطوة لتأكيد الهوية الأمريكية، بينما اعتبرها منتقدوه توظيفا للسلطة السياسية لإعادة صياغة الرموز والأسماء الجغرافية، كما اتهموا جوجل بالرذوخ لضغوط الإدارة الأمريكية. وجاء الرفض على أعلى مستوى في كندا.
18: هذه رسالتنا إلى الرئيس ترامب. نحن صامدون ونحن كنديون أقوياء، وسنحمي سيادتنا دائما ولن نتراجع أبدا أمام أي متنمر.
16: سجال امتد إلى شركات التكنولوجيا أيضا، فبينما اعتمدت جوجل الاسم الجديد داخل الولايات المتحدة، لا تزال خرائط أبل تعرض بحيرة أونتاريو. يأتي ذلك وسط توتر متصاعد بين واشنطن وأوتاوا بسبب الرسوم الجمركية والحرب التجارية، إلى جانب دعوة ترامب المتكررة إلى جعل كندا الولاية 51. وليست بحيرة أونتاريو الأولى في قائمة ترامب، فقد غيرت الإدارة الأمريكية اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا في الاستخدام الرسمي الفيدرالي، وأعادت اسم جبل ميكنالي إلى القمة التي كانت تعرف رسميا باسم دينالي. أسماء تتغير بقرارات سياسية فيما تبقى الجغرافيا على حالها. حرب التسميات لا يبدو أنها ستتوقف عند هذا الحد، إذ لمح ترامب لإمكانية إعادة تسمية أحد المحيطين الأطلسي أو الهادي، لتتحول الأسماء الجغرافية في عهد ترامب إلى ساحة جديدة للصراع السياسي.
1: أعلنت وكالة إدارة الكوارث في نيبال أن حصيلة قتل الفيضانات التي ضربت البلاد ارتفعت إلى أكثر من 900 شخص، بينما تشارك فرق إنقاذ أجنبية متعددة في المساعدات ومساعدة فرق الإنقاذ المحلية للعثور على العمال المحاصرين داخل أنفاق تابعة لمحطات كهربائية.
17: في المناطق المنكوبة شمال نيبال ما زالت الانهيارات الطينية والفيضانات تعزل قرى ومجتمعات بأكملها، بينما تحاول السلطات الوصول إلى الناجين وإيصال ما يحتاجونه للبقاء. تقول وكالة إدارة الكوارث إن حصيلة الكارثة في ارتفاع، بينما تشارك فرق إنقاذ أجنبية متعددة في مساعدة فرق الإنقاذ المحلية في العثور على العمال المحاصرين داخل أنفاق تابعة لمحطات كهربائية. في نواكوت إحدى أكثر المناطق تضرراً تواجه فرق الإنقاذ معركة مزدوجة إنقاذ العالقين والتغلب على الطبيعة الجغرافية.
19: إن أكبر مشكلة نواجهها حاليا في عمليات الإنقاذ هي صعوبة الوصول إلى هذه المناطق، والموارد المتوفرة لدينا غير كافية.
17: ومع تضرر الطرق وصعوبة الحركة برا تصبح السماء الطريق الأسرع وربما الوحيد. من مركز لتوزيع المساعدات على الطريق المؤدي إلى نواكوت تتوالى حركة المروحيات حاملة المياه والخبز والإمدادات الأساسية إلى مناطق لا تزال معزولة عن شبكة الطرق. كل رحلة تعني إمدادات جديدة للناجين وفرصة للوصول إلى أشخاص ينتظرون المساعدة منذ أيام.
20: عمليات الإنقاذ مستمرة يوميا، نقوم بإنقاذ وإعادة حوالي 500 شخص أو أكثر يوميا من هذا المركز تحديدا.
17: لكن حجم الكارثة واتساع رقعة المناطق المعزولة يضعان فرق الإنقاذ أمام سباق مع الزمن في مواجهة الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت البلاد عقب انهيار كتلة جليدية على ارتفاعات شاهقة في منطقة الهيمالايا. تسببت الصخور والمياه الناجمة عن ذوبان الجليد في ارتفاع منسوب الأنهار في الوديان الواقعة أسفل المنطقة لتتحول إلى سيول جارفة حملت معها مباني وجسورا وكميات كبيرة من التربة وجرفتها باتجاه مناطق في التبت ونيبال.
1: طعنت امرأة مسلحة بسكين شخصين في ساحة تايمز سكوير في نيويورك قبل أن تنطلق أو تطلق الشرطة النار عليها وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية. هذا وأعلنت شرطة نيويورك وفاة المشتبه بها التي تم تحديد هويتها في حين لم تتضح على الفور حالة الضحيتين. وأفادت التقارير بأن الشرطة لا تعتقد أن حادثة الطعن مرتبطة بالإرهاب. نهاية هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
21: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم، وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. هل يتحول البحر الأبيض المتوسط إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين تركيا وإسرائيل؟ جندي إسرائيلي يتنكر بالكوفية الفلسطينية للترويج للرواية الإسرائيلية في أمريكا. بعد 3 عقود الحرائق تعيد عقوبة الإعدام بحق مجرمي النار في الغابات بالجزائر. والشاب خالد يثير الجدل.

مشاهدينا، تتبادل تركيا وإسرائيل التصريحات والتهديدات فوق اليابسة منذ سنوات، لكن المواجهة اليوم فجأة انتقلت إلى مكان لا توجد فيه حدود مرسومة بوضوح، مكان بمساحات شاسعة، وين؟ في أعالي البحار، وفي البحر لا تحتاج المواجهة إلى إطلاق نيران، يكفي أن تقترب سفينة حربية من أخرى تضيق عليها مساحة المناورة ثم تقول لها عبر أجهزة الاتصال لن تبحري من هنا، هذا هو طريقك. وهذا ما حدث وفق الرواية الإسرائيلية في مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث اقتربت سفن حربية تركية من قطع تابعة للبحرية الإسرائيلية ثم تدخلت في مسارات إبحارها وحددت لها طرقاً بحرية بعينها. طبعاً الحادثة لم تتطور إلى اشتباك مسلح، لكنها حملت رسالة تتجاوز بكثير حدود المناورة البحرية. ما الرسالة وأين وكيف حدثت القصة؟ رح خبركن. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن سفناً بحربية تركية اقتربت خلال الفترة الأخيرة من قطع بحرية إسرائيلية كانت تعمل في البحر المتوسط وحددت لها مسارات للإبحار. والمقصود هنا يا جماعة وفق المعنى العسكري للعبارة أن السفن التركية اقتربت من السفن الإسرائيلية ووجهتها إلى الابتعاد عن مناطق معينة أو الالتزام بممرات بحرية محددة. تنفذ مثل هذه التحركات عادة من خلال الاقتراب الميداني والمناورة أمام السفينة المقابلة أو بمحاذاتها بالتزامن مع توجيه رسائل لاسلكية تحدد المنطقة التي يتعين عليها مغادرتها أو الطريق الذي يسمح لها بمتابعته. وهذه الآلية تقع في المنطقة الرمادية بين المراقبة والاعتراض، فهي ليست يعني اشتباكاً عسكرياً لأنها لا تتضمن بالضرورة إطلاق النار أو حتى استخدام القوة المباشرة، لكنها تتجاوز المتابعة التقليدية لأنها تفرض ضغطاً عملياً على السفينة الأخرى لتغيير اتجاهها. التقرير الإسرائيلي وضع الحادثة ضمن سلسلة احتكاكات متزايدة بين البحريتين التركية والإسرائيلية، وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت في يوليو الماضي عن حادثة مشابهة بعد اقتراب قطع تابعة للبحرية التركية من سفينة صواريخ إسرائيلية أثناء مشاركتها في تمرين عسكري في المتوسط. وبحسب تلك التقارير أدت المناورات التركية إلى إرباك التمرين ودفع السفينة الإسرائيلية إلى تغيير مسارها تجنباً للانجرار إلى مواجهة مباشرة. والربط هلأ هون مهم، ليه؟ لأن خبر أغسطس يمثل كشفاً إسرائيلياً عن نمط متكرر. طيب كيف طورت القصة؟ تسألوني أنتوا أنا بجاوب. بحسب هيئة البث الإسرائيلية رفعت البحرية الإسرائيلية مستوى استعدادها تحسباً لأي تطور في البحر المتوسط بما في ذلك احتمال انتقال الاحتكاكات من مرحلة المناورة والضغط إلى تحول عملياتي قد يقود إلى مواجهة بحرية. ويراقب الجيش الإسرائيلي وفق المصادر نفسها الزيادة الواضحة في نشاط البحرية التركية خلال الأشهر الأخيرة عبر المناورات المتواصلة أو حتى الانتشار المكثف للقطع الحربية أو دخولها مناطق لم تكن تسجل فيها حضوراً مماثلاً من قبل. وهون منحتاج نسأل سؤال تاني، ليه شرق المتوسط؟ شرق المتوسط يا جماعة لأنه نقطة التقاء لثلاثة صراعات كبرى: النفوذ العسكري وطرق التجارة وحقول الغاز، وتتنافس هناك تركيا وإسرائيل واليونان وقبرص ودول أخرى على النفوذ في منطقة تضم احتياطات مهمة من الغاز وممرات استراتيجية لنقل الطاقة والبضائع، وتعارض أنقرة ترتيبات ترسيم الحدود البحرية التي ترى أنها تستبعدها وتحاصر مصالحها، خصوصاً تحالف المتنامى بين إسرائيل واليونان وقبرص. بالمقابل عززت إسرائيل تعاونها العسكري والبحري مع أثينا ونيكوسيا، وأجرت معهما تدريبات مشتركة في مسار تنظر إليه تركيا باعتباره محاولة لتأسيس محور مضاد لها في شرق المتوسط. لهذا تقرأ كل مناورة عسكرية بهيك حالات بمضمون السياسي وحدود النفوذ والردع. كل هذه الاحتكاكات جاءت في ظل تدهور غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية
بسبب الحرب على غزة. أنقرة بعد الحرب أوقفت تجارتها المباشرة مع إسرائيل، ثم أعلنت منع السفن الإسرائيلية من دخول الموانئ التركية، وحظرت أيضا على السفن التركية التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية، وأيضا فرضت قيودا على عبور الشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل. توتر تصاعد بعد اعتراض إسرائيل أيضا أساطيل المساعدات المتجهة إلى غزة في المياه الدولية، إذا بتتذكر، ومنها الأسطول الذي انطلق من جنوب تركيا مايو الفائت، وقد احتجزت البحرية الإسرائيلية عشرات السفن ومئات المشاركين بينهم مواطنون أتراك، بينما وصفت أنقرة العملية بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرصنة بحرية. هي هلأ يعني يا جماعة ما وقفت أكيد على القرصنة البحرية، قرصنة اليابسة وقرصنة حتى في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، وكل شيء طالع بإيدهم رح يقرصنوا، it's okay. فمنخدها خفيف شوي. إلى المنصات، عبدالله السحيم بيقول: تركيا تحدثت أصلاً عن توسيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك لتشمل عدة دول أخرى، لكن الأخطر هو انضمام مصر، وهكذا وهذا ما تحدثت عنه طبعاً الاحتلال الإسرائيلي، والذي قال بوضوح أن انضمام مصر يعني اقتراب تركيا أكثر من حدودنا، وبذلك يتحول التخوف الإسرائيلي من اقتراب تركيا من جهة سوريا إلى اقتراب آخر من جهة مصر، وهذا ما أطلق عليه بالحصار التركي الإسرائيلي. مدر حط غريدي بيقول: في نفس اليوم الذي تستضيف فيه تركيا الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاع الإقليمي الحديث بين تركيا والسعودية وباكستان، توقع اليونان صفقة مع إسرائيل بقيمة 3.4 مليار دولار لاستيراد أسلحة إسرائيلية تستخدم في إنشاء منظومة دفاع جوي تحمل اسم درع أخيل. مشعل كتب: الصورة الحالية تحمل مسارين متوازيين، استعداد عسكري إسرائيلي لاحتمال التصعيد، واتصالات خلف الكواليس لمنع الوصول إليه. أما فوزي بدوي فبيقول: الصراع سيتوسع في العقود المقبلة يعني ليدخل البحر الأبيض المتوسط، والله يعيننا على اللي جاي.

0: مشاهدينا، عندما نقول إن حرب الإبادة التي شهدتها غزة على مدار عامين تقريباً غيرت كثيراً في موازين القوى الشعبية وفي المزاج العام وفي الرأي العام العالمي، بالتأكيد هذا منه تخمين، بل هذه حقائق نستند فيها إلى دراسات ميدانية واستطلاعات رأي، وكذلك الوقائع على الأرض. كل هذه الجوانب أظهرت وبوضوح حجم التغيير الفعلي والتحول الجذري غير المسبوق في جيل الشباب الأمريكي وحتى الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية. بعد حرب الإبادة على غزة، نشرت منظمات حقوقية وجمعيات تعنى بقضايا المجتمع المدني بيانات تكشف حجم التراجع الحاد في دعم إسرائيل مقابل تصاعد التعاطف مع الفلسطينيين. على سبيل المثال، بحسب استطلاع جالوب في مطلع هذا العام، بلغت نسبة مساندة الفلسطينيين 53% مقابل 23% لمساندة الإسرائيليين. والذي يعيش أو يسافر إلى الولايات المتحدة من الممكن أنه يلاحظ هذا التغيير في الشوارع، وكذلك أيضا أمام الجامعات الأمريكية التي حركتها الإبادة الجماعية ودفعتها إلى الانتفاضة ضد ما يحدث في فلسطين. وهكذا فقدت إسرائيل جزءاً كبيراً من سرديتها التي قضت أكثر من 70 سنة تحاول نشرها ودفعت المليارات من أجلها. خلوني أعطيكم مثال صغير. شفتوا هذه الصورة اللي وراي؟ أول ما تطلعوا فيها رح تقولوا مين الشاب الفلسطيني؟ حتعتقدوا أنه هو شاب فلسطيني، بس هيدا الشيء منه صحيح صراحة. هذا جندي إسرائيلي شارك في حرب الإبادة في غزة، ولا نعلم كم من الفلسطينيين كمان يمكن يكون قتل هناك. طيب ليش ماسك العلم الفلسطيني ومتوشح بالكوفية الفلسطينية؟ الجواب بسيط مشاهدينا، لأنه حابب الناس تسمعه ولم يجد طريقة أخرى تساعده لدفع الناس للاستماع إلى روايته وحكايته. فإذا ظهر كإسرائيلي أو أمسك العلم الإسرائيلي لن يرضى أحد الاستماع إليه، هكذا يقول هو وليس نحن. بحسب تجربته التي يرويها، يقول الجندي الإسرائيلي إنه اضطر إلى الظهور كفلسطيني، تخيلوا، حتى يتجمع حول الناس وتسنح له الفرصة للتحدث إليهم. وبخلاف ذلك هو هيك بيقول لن يجد أحد يستمع له. فكانت الكوفية الفلسطينية والعلم الفلسطيني هما وسيلته كي يدفع الناس للاستماع إليه. شوفوا سؤال بالفيديو. يعني محاولات كاملة، مش بس يعني حاطت حتى السنسال. هذا ما كنت أحدثكم عنه مشاهدينا في بداية هذه القصة. الجندي الإسرائيلي لم ينكر واقع الحال وخرج في مقطع فيديو يعترف فيه بأنه إذا حاول التواصل كإسرائيلي مع الأمريكيين فإنه لن يلقى استجابة، لذا لجأ إلى هذه الخدعة.
1: I dress like a Palestinian, so I'm getting a lot of messages recently, and I just clarify that simply because of the fact that that's the only way to let the other side listen to what we have to say as an Israelis, as an IDF soldiers. When I've been there as a Palestinian, people came, they listened to me. But in the other hand, my friend in the other side, the Israelis, the IDF soldiers, they came with open arms, big sign, we are IDF.
0: يعني هو عم يحكي، مش احنا عم نحكي عنه. خلينا نشوف كيف علق المغردين على القصة. مات كير بيقول كتبت: إذا كان الناس لا يرغبون في التحدث إليك فانظر إلى نفسك وانظر أين تخطئ بدلا من خداع الناس. موها كتبت: 38 عاما من الإصرار على أن حماس لا تستحق الكلام، 38 عاما من تجريم الحوار، والآن يرتدون الكوفية كزيا تنكري يتوسلون للحوار الذي طالبوا بحظره ذات يوم. صانع المحتوى جاكوب بيرجر قال وعلق: هذا ضرب من الجنون حقا، منطقهم جنوني تماما. أما زيد الدباغ فبيقول إنهم يتحدثون كما لو أنهم عادوا للتو من مهمة مهمة إغاثة إنسانية.

0: لا في، أكيد كلكم تعرفوها، هذه هي الحياة. من لم يسمع بهذه الأغنية التي حققت شهرة عالمية لمغني الراي الجزائري الشاب خالد؟ بل إن بعض شعوب العالم البعيد تعرف الجزائر بالشاب بسبب شهرة الأغنية وما اكتسبته من شعبية حول العالم. لكن ابن الجزائر اليوم يواجه عاصفة من الانتقاد من الجزائريين أنفسهم، والسبب حرائق الجزائر. كيف ذلك؟ ما علاقة المغني بالحرائق؟ سنخبركم في تواصل. الجزائر تشهد موجة حرائق مدمرة اجتاحت شرق البلاد ووسطها، أدت لمقتل 12 شخصاً على الأقل، أحداث قاسية بالفعل أدت لإعلان حالة الحداد مدة 3 أيام مع إلغاء الفعاليات والأنشطة الرياضية وأيضاً تنكيس الأعلام. لكن الشاب خالد كان في الوقت نفسه يحيي الحفلات خارج وطنه، وهذا الأمر اعتبره كتار تجاهلاً لما تمر به بلاده. هلأ الجدل بدأ بعد نشر الشاب خالد صوراً ومقاطع فيديو من مشاركته في فعاليات مهرجان راب أفريكا وقامت الدنيا بالجزائر وما أعدت. تدارك الأمر سريعاً وأوضح موقفه في فيديو نشره على حسابه بإنستغرام معتذراً معزياً ومبرراً. خلينا نحضر.
1: أتوجه بأحر التعازي لبلادي وولاد بلادي وأهلي الضحايا إثر الفاجئة اللي صرات في وطني الغالي وقاست بعد الولايات، ويخليني نفتخر ببلادي المسقية بدماء الشهداء كي نشوف روح التضامن والتكافل بين ولاد بلادي. وأنا عمري ما نكون ضد بلادي ولا نكون في مخطط يمس ولا يضر بلادي ولا.
0: هلا للأمانة إذا عرفتوا شكل وحجم الهجوم على الشاب خالد لابد أنكم تدركون الآن حجم الغضب الذي يعيشه الجزائريون بسبب تكرار موضوع حرائق الغابات والشكوك حول كونها بفعل فاعل. وهو غضب دفع السلطات للتفاعل معه وامتصاصه بالعودة لتفعيل أحكام الإعدام بالجزائر بعد تجميد العقوبة من سنة 1993، وذلك بقرار أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون لما يمكن أن يشكل رادعا لمفتعلي الحرائق وما تتسبب فيه من خسائر بشرية ومادية. إعلان الرئيس تبون جاء في سياق الإجراءات التي أقرتها السلطات للتعامل مع تداعيات الحرائق، حيث أمر أيضاً بتعويض المواطنين المتضررين بنسبة 100% وإعادة خدمات الماء والكهرباء والغاز والاتصالات أيضاً إلى المناطق المتضررة في أجل أقصاه أسبوع. الجزائر تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة جداً بسبب الحرائق، حيث شهدت ولايات جزائرية عدة حرائق واسعة تركزت أضرارها خاصة بشرق البلاد ووسطها، وكانت ولاية جيجل الأكثر تضرراً بعدما أتلفت النيران نحو 80% من غطاء الغابي وطاولت عدداً من بلدياتها. للأسف الحرائق أيضاً امتدت إلى ولايات بجاية وتيزي ويزو وميلا وغيرها من الولايات في وقت أسهمت فيها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة التي اقتربت من 50 درجة مئوية في اتساع رقعة النيران وصعوبة عمليات التدخل. وزارة الداخلية أعلنت في حصيلة مبدئية مقتل 12 شخص وإصابة آخرين، كما اضطرت السلطات إلى إجلاء عشرات العائلات في المناطق المهددة بالنيران ونقلها إلى أماكن آمنة. أيضاً طبعاً منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً. حسينة علقت على جدل الشاب خالد وقالت: سواء أحببته أنه أو كرهته، يعد الشاب خالد رمز جزائري وعلامة فارقة من رموز الجزائر إذا حبيته أو كرهت هالشي. نادر علق وقال علق على موضوع عقوبة الإعدام يلي رجع قرار خطير أقر الرئيس تبون حول الحرائق في الجزائر، وهو تفعيل الإعدام المتسبب في حرائق الغابات. خطورة القرار هو كيفية إثبات الحرق العمدي للغابة. أميرة كتبت: تنفيذ هالعقوبة سوف يكون رادعاً وناجعاً جداً لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي أو التلاعب بأرواح الجزائريين. بالحاج كتب: أي تفسير أسهل من مواجهة السؤال الحقيقي؟ أين كانت الوقاية؟ وأين كانت جاهزية الدولة قبل أن تلتهم النيران الغابات؟ أما تيبازي فقد قال: الوطن بين فكي كماشة استهداف الوعي وأحراق الأرض. نحن لا نواجه حوادث عفوية بل استراتيجية إنهاك ممنهجة تدار بغرف مظلمة، وذلك لاستنزاف الوطن. الله يحمي الجزائر أكيد.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، إذا شي يوم ربنا أكرمكن بيوم من الأيام وصرت وزير بالدولة، فلا بد أنك ستكون تعرف الدرجات العلمية الأكاديمية والفروق بينهما، هذا فضلا طبعا عن إلمامك الجيد بتخصصك الدقيق. طيب يا أماني، شو مناسبة هيدي النصيحة المفاجئة والمفاجئة والغريبة؟ مش أنه أنا بحب أعطي نصايح للعالم، أنا بدي مين ينصحني، بس أنا رح أحكي لكم، يعني مش رح أترككم هيك ضايعين. هيدا يا سيدي الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، كان في جولة ميدانية عم بيتابع أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع يلي بيربط المحافظات بالموانئ. خلال الزيارة التقى الوزير بجملة من العاملين في الموقع، بينهم مهندسون ومشرفون وعمال، تبادل معهم الأحاديث حول سير العمليات. لحد هون كل شيء طبيعي، وزير جاي يزور وعم يحكي مع الناس اللي عم تشتغل. وبينما كان يوجه الوزير حديثه إلى المهندسة رنا إمام، صدرت من الوزير جملة لم يلحظها في وقتها الحاضرون، لكنها تحولت إلى ترند على وسائل التواصل الاجتماعي. القصة بلشت عندما سأل الوزير المهندسة عن مؤهلاتها العلمية، وقبل أن ترد بدرها بالقول إنهم سيرسلونها إلى الخارج لأخذ شهادة الماجستير. عالي كتير، منيح يا سيدي. المهندسة قاطعته وقالت له إنها فعلا حاصلة على الماجستير، بس هو شرجع قال له خلاص حنسفرك تاخدي ماجستير من الخارج، خلاص حنديكي واحدة جديدة. هون كانت القصة والترند. المشكلة كانت بين كلمتي ماستر وماجستير. المهندسة قالت له أنا عندي ماسترز ديجري، الوزير بيقول له معلش رح نبعتك تاخدي ماجستير. ما هي الماستر غير الماجستير، يعني هون صارت القصة، هو فكرها غير. من هون كانت الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا معي الفيديو.
1: هذه الدول مهتمية وبتدي لنا منح تصل إلى شهر واثنين وثلاثة يتعلموا، ولو انت كنت معاكي دبلوم وانت جايه ممكن نسافرك تاخد ماجستير من الخارج.
2: انا معايا ماستر بالفعل في المعهد التخطيط
1: الدولي. يبقى هنسافرك تاخد ماجستير، اول بعثه لماجستير او اول منحه لماجستير.
0: قالت له يا سعاده الوزير انا معايا ماجستير. قال لها يبقى حنسفرك عشان تاخدي ماجستير. على المنصات الرقميه تبينت الاراء مشاهدينا، بينما راى في حديث الوزير عدم معرفه بمعاني المصطلحات العلميه، اما اخرون اعتبروا انها مجرد زله لسان لا تستحق هذه الضجه. وفي فريق هيدا اللي بيظهر دائما طبعا يرى ان الوزير كان يعني اعطاء المهندسه فرصه للحصول على ماجستير تخصصي في مجال النقل. وبين هذا وذاك وامام الجدل المتصاعد، دخلت المهندسه رنا امام على الخط ونشرت تغريده نقرا منها، هي تغريده طويله بس احنا حنقرا شوي جزء منها. قالت الحقيقه سياده الوزير حريص دائما على الدعم التخصصي لنا، ودائما مهتم بصقل خبراتنا لرفع كفاءتنا المهنيه الى المنصات لرفع كفاءتنا المهنيه. ننتقل الان الى المنصات والى تفاعل المغردين في هذا الخصوص. مدون محمد عفيفي سيف كتب هل اخطا الوزير كامل الوزير، واعتقد انه الناس انه مش فاهم شو يعني ايه ماستر وماجستير. قولا واحدا لا، لانه المهندسه قالت انه معاها ماستر من معهد التخطيط القومي، ودي برامج سواء ماجستير مهني او اكاديمي لكنها ليست بمجال التخصص الهندسي اللي عم يحكي عنه الوزير. عماد النحال بيقول على فكرة أنتم مش أنتم اللي فاهمين، يعني هو قال لها حتاخدي ماجستير تاني من دولة أجنبية. أما عماد الدين فبيقول الفرق بين ماستر وماجستير زي الفرق بين إيجيبت ومصر. فريق عادل بيقول عندما تكون كفاءة وعي وعلم حديثي التخرج أفضل من المسؤول. أما إيمان تمزح فبتقول الفريق كامل وزير يعامل الدرجات العلمية معاملة الرتب العسكرية، ماجستير أول زي ملازم وملازم أول.

مشاهدينا، قصتنا هذه مؤلمة لأنها تتحدث عن ملف قديم حديث عميق جدا له جوانب مظلمة للغاية. حديثنا بدور حول قضية الاتجار بالبشر، لا سيما فئة الأطفال التي تعد من أخطر الأنشطة الإجرامية وأسرعها نمواً وانتشاراً في الولايات المتحدة. للأسف هذه الشبكات لم تعد تعتمد فقط على الأساليب التقليدية كخطف الأطفال والمراهقين من الشوارع، بل صار عندها وسائل جديدة، صارت تلجأ إلى وسائل حديثة مثل التجنيد الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب الإلكترونية لعمليات صيد بشرية، يعني بتفننوا. بالسنوات الأخيرة تصاعدت وتيرة اختفاء الأطفال والمراهقين، وما حدا بيعرف وين راحوا، هل خطفوا أم هربوا أم قتلوا، ما حدا بيعرف. ورغم عمليات بحث واسعة تجريها أجهزة الشرطة المحلية والاتحادية، يبقى مصيرهم مجهولا وتغلق ملفاتهم إلى الأبد. لكن مؤخرا أجرت شرطة ولاية فلوريدا عملية الدرع على مستوى الولاية، تمكنت خلالها العملية من تحرير 163 طفلا مفقودا تتراوح أعمار بين شهرين و17 سنة. لذا كانت هالعملية محل اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية. موقع ABC 7 الأمريكي نشر تفاصيل العملية وأكد أنها استمرت 5 أيام متتالية، قادتها إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا بالشراكة مع الحكومة الفيدرالية لتحديد هوية الأطفال المفقودين والعثور عليهم واستعادتهم. الموقع أيضا نقل عن المسؤولين عن العملية قولهم: سجلنا في خليج تامبا 46 حالة استعادة لأطفال مفقودين، وهو أعلى رقم إجمالي مسجل في المنطقة. كما استعدنا 41 طفلا في ميامي، تليها جاكسونفيل ب 32، ثم أورلاندو وأربع مقاطعات أخرى. خلونا نشوف الفيديو ونرجع نكفي القصة.

طبعا نحن مضطرين نغبش صور الاطفال، ولكن واضح انه الاطفال كانوا في حاله صحيه سيئه. واكد المنقذون ان بعضهم تعرض للايذاء والاهمال والاستغلال، واستخدموا لتنفيذ اعمال اجراميه، ونقلوا الى مراكز اعاده تاهيل مخصصه، حيث سيعرضون على اطباء اطفال واخصائي الصحه النفسيه. اما الخاطفون فالقت السلطات القبض على ثلاثه منهم كما ترون في هذه الصوره، يواجهون الان عده تهم تتعلق بممارسه افعال منافيه للاداب مع قصار والاعتداء عليهم. خلونا نشوف على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعلت العالم. كيت كتبت: يجب أن يعاقب على الاتجار بالبشر بالإعدام قطعا، السجن عقوبة زهيدة للغاية بحق هؤلاء الأوغاد الذين يبيعون البشر في عبودية العصر الحديث. مشاهدينا، حلقة التواصل لليوم خلصت، لكن قصصنا مثل العادة ما بتخلص. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.

في عالم سريع الإيقاع، يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. على الأرض تبدأ المهمة، في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

رأس الساعة، أهلا بكم وإلى أبرز العناوين. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة، وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات تهدف لحمل إيران إلى طاولة المفاوضات، وطهران تهدد بالرد على كل هجوم أمريكي. تحالف مكة بين تركيا وباكستان والسعودية يؤكد أنه دفاعي وليس موجها ضد أي دولة. وزير الخارجية التركي يكشف عن خطة لانضمام دول أخرى إلى الاتفاقية. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومحيطها، والاحتلال يواصل عمليات النسف في دير البلح.

نبدأ بتصريح نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس الذي قال فيه أن رئيس ترامب وجه رسالة إلى إيران تتضمن امتلاك الولايات المتحدة لأدوات عديدة من شأنها تحييد الهجمات الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي قد توعد بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد استهدافها قواعد بالمنطقة في الأثناء. أكد الرئيس الإيراني مسعود

0: على قادتهم، كذلك كل أنظمتهم المضادة للطائرات.
1: يتسق كلام الرئيس ترامب بما صرح به نائبه جي دي فانس حين قال إن فيديو الهجمات على جزيرة خرج المولد بالذكاء الاصطناعي الذي نشره الرئيس ترامب رسالة مباشرة لطهران توضح اليد الطولة للولايات المتحدة وفق قوله.
2: أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين، مفادها أننا نعلم أنهم ما زالوا يطلقون النار على السفن التجارية، وما زلنا نمتلك العديد من الأدوات لمنعهم من القيام بذلك، أو على الأقل الحد من ذلك.
1: في الجانب المقابل، تصدر طهران تصريحات أشارت فيها ضمنياً إلى استعدادها لوقف التصعيد، ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة هي مواجهة محدودة وفق تعبيره، لكنه أكد أن طهران مستعدة للرد بعشرات الهجمات في حال تعرضها لهجوم أمريكي آخر. في الأثناء، تكشف الرئاسة الإيرانية عن مباحثات هاتفية بين الرئيس بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني. يوضح البيان الإيراني أن الرئيس بزشكيان أبدى استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. ويفيد البيان أن الرئيس الإيراني أوضح لرئيس وزراء باكستان أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. ولا تجري هذه التطورات بمعزل عن المسار التصاعدي الذي تأخذه العقوبات الأمريكية، إذ أكد وزير الخزانة الأمريكي قرب فرض عقوبات ثانوية جديدة على البنوك الإيرانية، متعهدا بمواصلة ممارسة الضغط على إيران.
3: قالت هيئة العملية البحرية البريطانية أن تقريراً ورد عن واقعة على بعد 17 ميلاً بحرياً من شرق مدينة خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لثلاث مقذوفات مجهولة خلال قيامها بعبور مضيق هرمز، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أثار بيئية. وفي وقت سابق أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن واقعة تشمل ناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي. قال البيت الأبيض إن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول سيتنحى عن منصبه بعد 18 شهراً عن توليه المسؤولية في أحدث رحيل لمسؤول عسكري بارز خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولم يذكر البيت الأبيض أي سبب لرحيل دريسكول، لكن التقارير تحدثت عن نطاق واسع بين التوترات بين الوزير وأيضا الرئيس الأمريكي بين وزير الحرب بيت هيجزت. إلى اسطنبول، حيث أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إطلاق اسم تحالف مكة للدفاع على الاتفاق بين كل من تركيا والسعودية وباكستان. وفي مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأول للجنة السياسة والدفاعية الاستراتيجية للتحالف في اسطنبول، أكد فيدان أن تحالف مكة الدفاعي سيساعد على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتراجع حالة عدم اليقين.
4: الاضطرابات الأمنية والحروب المشتعلة أنجبت في مكة اتفاقا عسكريا. هنا في اسطنبول يتحول الاتفاق إلى تحالف بأطر مؤسسية وآلية عمل مشترك بين الدول الثلاث تركيا والسعودية وباكستان.
5: اتفقنا على تسمية الاتفاق باسم تحالف مكة الدفاعي، وعلى أن مركز الأمانة العامة للتحالف سيكون في الرياض، وأول أمين عام له سيكون من باكستان. سنرى أن هذا التحالف سيؤدي تدريجيا إلى تكريس قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة، وستتراجع حالة عدم اليقين، وستصبح مواقف الأطراف أكثر وضوحا.
4: يرى باحثون أن ثمة حلولا سياسية لأزمات وحروب المنطقة، لكنها بقيت دون تنفيذ مع غياب أصوات ردع عسكرية تحميها. اجتماع إسطنبول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة يشي بالكثير من الأطر والآليات لتنظيم العمل الدفاعي المشترك بين دول هذا التحالف.
6: مكة اتفاقية دوستوس.
7: خلال أقل من شهر يأتي اجتماع اسطنبول ليؤكد على جدية هذه الدول في تحالفها الدفاعي، كما أن ثمة أزمات لم تكتمل حلولها كملف في غزة ولبنان. هذه أسباب قد تسرع من وضع الأطر القانونية وآليات العمل لهذا التحالف وفتح الباب أمام دول أخرى للانضمام له.
4: ثلاث قوى بقدرات مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، اجتمعت

0: في 7 من شهر أغسطس في مكة المكرمة لتعزيز معادلة ردع جماعية تقوم على حماية أمن واستقرار المنطقة.
1: سرعة انعقاد اجتماع اسطنبول ضرورة فرضها الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الاستعجال في وضع آلية لبدء العمل المشترك على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاستخبارية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول.
2: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، وآخرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي من سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 2 ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح وسط القطاع. وفي نشرة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي عن آخر التطورات الميدانية والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. نتابع.
3: لا، هناك منحنى متصاعد مرة أخرى من العمليات الإسرائيلية، إن كانت تلك التي تخلف شهداء بشكل مباشر بمعنى اغتيالات إسرائيلية أو قصف مدفعي إسرائيلي في مناطق الخط الأصفر، وكلاهما حصل اليوم كما في الأيام الماضية. خلال الأسابيع الماضية كانت العمليات العسكرية قد وصلت إلى ذروتها تقريبا مع بداية أغسطس ونهاية الشهر الذي سبقه، ولكن اتفاق العلمين ما بين الوسطاء ومجلس السلام كان قد خفف من وتيرة الاستهدافات دون أن يتمكن من إيقافها. والآن بعد أقل من شهر تعود إسرائيل إلى تصعيد العمليات العسكرية بالاغتيالات، وأيضا تصعيد عمليات التوغل البري، حيث تم رصد توغلين إسرائيليين، الأول شمال القطاع في بيت لاهيا والثاني وسط القطاع عند وادي غزة. صحيح تراجعت الآلية الإسرائيلية التي قطعت شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع، لكن هذا ينذر بمزيد من التوغلات الإسرائيلية وإبقاء هذا الشارع المهم والحيوي تحت طائلة النار والقصف والقطع، وبالتالي تعريض المواطنين المارين منه وعبره للخطر الشديد. لدينا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر العام الماضي موعد وقف الحرب عمليا أو نظريا حتى أكون أكثر دقة، وما تلاه 1320 شهيدا فلسطينيا، وبالتالي حرب جديدة يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ويدفع ثمنها الفلسطينيون تحت عنوان وقف إطلاق النار رغم أن الحرب مستمرة. وبالتالي الخروقات الإسرائيلية متواصلة. اليوم كان لدينا 3 شهداء نتاج قصف إسرائيلي على مركبة في تل الهوى، وأيضا شهيدان نتاج قصف تجمع للمواطنين في مدينة غزة، 5 شهداء وعدد من المصابين في هذين الاستهدافين واستهدافات أخرى في خان يونس، كان هناك مصابون بالرصاص الإسرائيلي، وأيضا في شمال القطاع نتاج انفجار قنبلة من طائرة كواد كابتر درونز إسرائيلية.
2: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون متطوعين في الدفاع المدني الفلسطيني ومواطنين فلسطينيين في قرية برقة شرقية رام الله. وقال مجلس القرية للتلفزيون العربي إن هجوم المستوطنين جرى بعد وصول طاقم المتطوعين والأهالي إلى منطقة المنتزه لتعبئة المياه، وشدد المجلس على تصاعد عدوان المستوطنين على القرية وتنفيذ هجمات شبه يومية ضد أهلها، خاصة بعد إقامة بؤر استيطانية جديدة وصل عددها إلى 7. هذا وتعرضت منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا خيمة قرب مساكن المواطنين وينطلقون منها في تنفيذ الهجمات، وأخطرت قوات الاحتلال 7 منازل من أصل 10 مبنية في خلة الحمص بالهدم بعد إقامة البؤرة القريبة على معسكر سوسية التابع لجيش الاحتلال.
1: هذه بؤرة استيطانية أقيمت هنا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أشهر. مثلها أكثر من 400 بؤرة أقامها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. بؤرة
4: بأغنام وأبقار ينطلق منها المستوطنون المسلحون تجاه مناطق الفلسطينية في هجمات عليها، محميون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. خلة الحمص تقترب مساحتها من نحو 1500 دنم. تعرضت المنطقة لعمليات إخطار، من 10 بيوت مبنية هناك 7 مخترب الهدم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى قبل عدة أشهر وسينفذ عمليات هدم أخرى في هذا المكان. فضل الهدار أحد سكان المنطقة، مستوطنون أقاموا البؤرة من 4 أشهر تقريبا.
5: نعم، من 4 أشهر.
4: والآن هناك هجمات مستمرة عليكم.
5: كل يوم في هجمات مستمرة علينا، من يوم ما أجت البؤرة الاستيطانية منذ 4 شهور يوميا في اعتداء على البيوت. بنحكي على الشرطة، بتيجي الشرطة علينا وبتقولنا ملكش انت برا الدار، انت الك جوا الدار. هو مسموح له يرعى يسرح يكسر، مسموح له. هذا الارض ارض دولي، مسموح للمستوطن وين ما بده يروح. والوضع كله حاليا سيء يعني عندنا هنا.
4: الحمد لله على سلامتكم. هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وفق ما يقولون من هذه البؤر الاستيطانية الممتدة. يقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا إنه في الأسبوع 2 و3 من شهر أغسطس آب نفذ المستوطنون نحو 80 هجوما على المواطنين الفلسطينيين. قال المكتب أيضا إن أكثر من 1000 إصابة خلال هجمات المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام حتى الأسبوع 3 من شهر أغسطس آب. هجمات متتالية على المواطنين الفلسطينيين بذات الطريقة، بؤرة استيطانية ومساكن الفلسطينيين الهدف هو أرضهم وطردهم منها. فهد العصا، تلفزيون العربي، خلة الحمص، مسافر يطا، جنوب الخليل.
2: وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل أثينا بموجبه على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
6: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك أم إكس ومقلاع داوود لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضاً منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق آرو 3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3,500,000,000 دولار لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيدا عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
2: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر إلى العراق مقابل 800,000,000 دولار، وتأتي الصفقة في وقت تواصل فيه بغداد العمل على تطوير قدراتها الجوية والعسكرية وتعزيز إمكاناتها في مواجهة التهديدات الأمنية. إلى العراق، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في رده على سؤال للتلفزيون العربي أن الحكومة العراقية حددت 30 سبتمبر المقبل موعداً لانتهاء الحوار مع الفصائل بشأن حصر السلاح، مشيراً إلى أن الحوارات إيجابية.
7: الحوارات إيجابية، وبإذن الله تعالى سينتهي هذا الملف قبل 30 من أيلول، وهذا الموعد الذي يمثل كما قلت محطة سيادية مفصلية، كونه يرتبط بانتهاء مهمة التحالف على أرض العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات قوامها التعاون.
2: في تونس يواصل عناصر الحماية المدنية وإدارة الغابات والحرس الوطني إخماد النيران المندلعة في جبل برغو الواقع بمحافظة سليانة شمال غربي البلاد، والتي أتت على عدد من المساحات الغابية وألحقت أضرارا بعدد من المنازل.
8: نحن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في جبل برغو الواقع بمحافظة سليانة بشمال الغربي التونسي. هذا الجبل الذي بدأت النيران تلتهب أو تشتعل فيه منذ الخميس الماضي، رغم أن أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات حاولوا إخماد هذه النيران فجر والسيطرة عليها فجر الأحد، إلا أنها أعيدت الاشتعال في بعض الجيوب النارية، وخاصة بسبب قوة الرياح التي تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة، والتي أسهمت بشكل كبير في إعادة اشتعال هذه النيران. وفق تصريحات رسمية استقيناها من أعوان الحماية المدنية، لا ضحايا بشرية في هذه الحرائق، لأن هناك بعض الأضرار المادية التي طالت بعض المنازل، وقد تم إجلاء تقريبا نحو 50 شخصا من هذه المنطقة نظرا لتواصل اشتعال النيران فيها. تونس تواجه موسما صعبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب قوة الرياح، وقد أتت هذه النيران وفق آخر التصريحات الرسمية أو آخر البيانات الرسمية على أكثر من 100 حريق بين شهري يونيو وشهر يوليو، وأتت على أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغابية. أميرة مهذب، التلفزيون العربي من جبل برغو بمحافظة سليانة بالشمال الغربي التونسي.
2: تنطلق في العاصمة القرغيزية بشكك اليوم الثلاثاء النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان إلى جانب قادة دول أخرى. تشهد مدينة بشكك استعدادات كبيرة لاحتضان القمة، والتي ستناقش القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.
9: في بشكك لا تغيب الثقافة القرغيزية عن مشهد القمة. اسم ماناس البطل الملحمي الذي يحظى بمكانة رمزية في هوية البلاد لأنه حرر من الغزاة الصينيين، حاضر في كثير من تفاصيل العاصمة. تحضر الثقافة القرغيزية في استقبال القادة الدول المشاركين، في حين تتجه الأنظار من مطار ماناس إلى قمة تبحث ملفات تتجاوز الإقليم، في مقدمتها العلاقات الروسية الصينية.
10: اليوم وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة، تعد الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين نموذجا يحتذى به في العلاقات بين البلدين، فهما قائمان على تقاليد راسخة من الصداقة واحترام السيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
9: هذه العلاقات بحسب الرئيس الصيني ستكون في المستقبل أكثر رسوخا.
11: أعتقد أنه في ظل توجهنا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستصبح أسس العلاقات الصينية الروسية أكثر رسوخا، وستكون آفاقها أكثر إشراقا.
9: وفي بشكك تتواصل الاستعدادات لانعقاد اجتماع رؤساء الدول العشر في قمة لا تقتصر أجندتها على الأمن والتعاون الإقليمي، بل تحمل أيضا أبعادا سياسية، في ظل سعي عدد من دول المنظمة إلى تعزيز حضورها في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التعددية القطبية.
12: قمة تتجاوز أجندتها الملفات الأمنية والاقتصادية والإقليمية لتبعث أيضا برسائل سياسية حول شكل النظام الدولي المقبل وحجم الحضور الذي تسعى هذه الدول إلى تكريسه في مواجهة النفوذ الغربي. عدنان جان، التلفزيون العربي من العاصمة القرغيزية بشكك.
2: أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية نتيجة هجوم بصواريخ باليستية، وسمعت حوالي 10 انفجارات قوية متتالية في كييف، وكان سلاح الجو الأوكراني قد أطلق تحذيرا من هجوم بصواريخ باليستية يستهدف العاصمة. في المقابل قال عمدة موسكو أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع دمرت 12 طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية. وقعت فرنسا والسويد صفقة دفاعية ضخمة بقيمة تجاوزت 4 مليارات يورو، تشمل تزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات فرنسية متطورة لتعزيز قدراتها البحرية والدفاعية في بحر البلطيق. وتأتي الصفقة في إطار تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز القدرات الأوروبية والركن الأوروبي للناتو في مواجهة ما يصفه الاتحاد الأوروبي بالتهديدات الروسية.
13: أكثر من 4 مليارات يورو صفقة دفاعية ضخمة تضع فرنسا والسويد أمام خطوة جديدة لتعزيز أمن أوروبا في وقت تتصاعد فيه التهديدات الروسية وتتسارع وتيرة إعادة التسلح داخل القارة. وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، وقعت فرنسا والسويد اتفاقيات لتزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات حديثة في صفقة تعكس تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز قدرات السويد العضو الأحدث في حلف شمال الأطلسي في منطقة بحر البلطيق ذات الأهمية الاستراتيجية. ولم تأتي الصفقة بمعزل عن هذا التحول في الحسابات الأمنية الأوروبية. اجرت مراسم التوقيع خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السويد في مسعى لدفع أوروبا نحو قدر أكبر من الاستقلالية الدفاعية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. واعتبر ماكرون الصفقة خطوة لتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية.
14: إن هذه الإشارة المتبادلة بين فرنسا والسويد تمثل خياراً لصالح السيادة الأوروبية في مجال القدرات الدفاعية وتعزز القاعدة الصناعية والتكنولوجية في وقت يتعين فيه علينا كأوروبيين تحمل قدر أكبر من المسؤولية عن أمننا.
13: وعلى مستوى القدرات تتجاوز الصفقة مجرد شراء سفن حربية، فالفرقاطات ستكون مزودة بأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ اعتراضية قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية إلى جانب توربيدات وصواريخ كروز بعيدة المدى فضلا عن التدريب. ومن المقرر أن تسلم الشركة الفرنسية المصنعة أولى السفن في عام 2030. وبينما تعكس هذه المعدات حجم الاستثمار، تكشف تصريحات المسؤولين عن الدافع وراءه. فقد شدد رئيس الوزراء السويدي على أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أهمية امتلاك قدرات متقدمة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية في أوروبا.
15: هذه منصات متحركة تمنح السويد قدرة على الدفاع الجوي بعيد المدى في البحر وتوفر الحماية من الصواريخ الباليستية التي تظهر أوكرانيا كل يوم مدى أهمية امتلاك القدرة على الدفاع عن النفس في مواجهتها.
13: ومن هذه الصفقة تحديداً تتضح ملامح تحول أوسع في أوروبا، فالحرب الروسية على أوكرانيا دفعت دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى رفع الإنفاق الدفاعي وتطوير الصناعات العسكرية وتوسيع التعاون في إنتاج الأسلحة والمعدات في محاولة لبناء قدرات أوروبية أكثر تكاملاً وأقل اعتماداً على الخارج.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القرار النهائي متروك لفنزويلا بشأن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. وأكد ترامب أن شركة إكسون موبيل الأمريكية ستدخل سوق الطاقة الفنزويلي بموجب اتفاق مع كاراكاس.
16: قرار مغادرة أوبيك يعود إليهم. لدينا علاقة رائعة مع فنزويلا، وهي كما تعلمون أشبه بفريق واحد إلى حد ما، ونحن نخرج ملايين براميل النفط متجهة إلى هيوستن وإلى لويزيانا وإلى أماكن كثيرة ومختلفة داخل الولايات المتحدة وإلى أنحاء العالم أيضا. نحقق ثروة من ذلك وهم كذلك يحققون ثروة. لقد بدأوا بالفعل في جني أموال حقيقية.
2: أعلنت وكالة إدارة الكوارث في نيبال أن حصيلة قتل الفيضانات التي ضربت البلاد ارتفعت إلى أكثر من 900 شخص، بينما تشارك فرق إنقاذ أجنبية متعددة في مساعدة فرق الإنقاذ المحلية للعثور على العمال المحاصرين داخل أنفاق تابعة لمحطات كهرومائية.
17: في المناطق المنكوبة شمال نيبال ما زالت الانهيارات الطينية والفيضانات تعزل قرى ومجتمعات بأكملها، بينما تحاول السلطات الوصول إلى الناجين وإيصال ما يحتاجونه للبقاء. تقول وكالة إدارة الكوارث إن حصيلة الكارثة في ارتفاع، بينما تشارك فرق إنقاذ أجنبية متعددة في مساعدة فرق الإنقاذ المحلية في العثور على العمال المحاصرين داخل أنفاق تابعة لمحطات كهرومائية. في نواكوت إحدى أكثر المناطق تضرراً تواجه فرق الإنقاذ معركة مزدوجة، إنقاذ العالقين والتغلب على الطبيعة الجغرافية.
18: إن أكبر مشكلة نواجهها حالياً في عمليات الإنقاذ هي صعوبة الوصول إلى هذه المناطق، والموارد المتوفرة لدينا غير كافية.
17: ومع تضرر الطرق وصعوبة الحركة براً تصبح السماء الطريق الأسرع وربما الوحيد. من مركز لتوزيع المساعدات على الطريق المؤدي إلى نواكوت تتوالى حركة المروحيات حاملة المياه والخبز والإمدادات الأساسية إلى مناطق لا تزال معزولة عن شبكة الطرق. كل رحلة تعني إمدادات جديدة للناجين وفرصة للوصول إلى أشخاص ينتظرون المساعدة منذ أيام.
19: عمليات الإنقاذ مستمرة يومياً، نقوم بإنقاذ وإعادة حوالي 500 شخص أو أكثر يومياً من هذا المركز تحديداً.
17: لكن حجم الكارثة واتساع رقعة المناطق المعزولة يضعان فرق الإنقاذ أمام سباق مع الزمن في مواجهة الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت البلاد عقب انهيار كتلة جليدية على ارتفاعات شاهقة في منطقة الهيمالايا. تسببت الصخور والمياه الناجمة عن ذوبان الجليد في ارتفاع منسوب الأنهار في الوديان الواقعة أسفل المنطقة لتتحول إلى سيول جارفة حملت معها مباني وجسورا وكميات كبيرة من التربة وجرفتها باتجاه مناطق في التبت ونيبال.
2: نهاية النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
20: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز العناوين. هل تمكن ترامب من حل عقدة أوبك؟ ولماذا هذا التداعي في أسعار الذهب؟ ونتابع في اقتصادكم أيضا أرسنال يواصل حصد الملايين.

المنظمة التي قادتها السعودية لعقود من الزمن لممارسة نفوذها في سوق النفط العالمي، هل قلم ترامب أظافرها؟ النتيجة قد تقود إليها بشكل مباشر أو غير مباشر سياسات الرئيس الأمريكي في المنطقة والعالم، وأحدث هذه السياسات في فنزويلا التي أعلنت مع الولايات المتحدة عن صفقة كبرى تهيمن بموجبها واشنطن على 65 مليار برميل من النفط، وهذا رقم ضخم في سوق الطاقة. لكن فنزويلا وهي صاحبة أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم لا تبدو مكتفية بتوسيع تعاونها النفطي مع واشنطن، بل تلمح أيضا إلى احتمال الخروج من أوبك. الإمارات خرجت أصلا بحثا عن حرية أكبر في الإنتاج وعن حصة أكبر من السوق. العراق بدوره يريد أن ينتج ويصدر أكثر، ويطمح إلى مضاعفة صادرات النفط خلال 6 سنوات، وهو ما يتعارض مع التزاماته في المنظمة. وفوق كل ذلك جاء إغلاق مضيق هرمز ليضرب واحدا من أهم شرايين نفط دول المنظمة. الآن تخيلوا أوبك بلا هرمز، بلا الإمارات، بلا فنزويلا وبلا العراق. حينها حصة أوبك من صادرات النفط العالمية قد تتراجع من نحو 35 إلى 24% فقط. ولمصلحة من؟ لمصلحة النفوذ الأمريكي المتزايد.

0: أفاق منظمة أوبك وكل المشاكل والخلافات التي تعاني منها نناقشها مع ضيفي في الاستوديو هنا دكتور جلال قناص أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر. أهلا بك دكتور. يعني كيف باتت مصالح دول منظمة أوبك شخصية أكثر منها منضبطة ضمن مصلحة المنظمة؟
1: يعني أعتقد كما تحدثت في التقرير يعني هناك مشاكل هيكلية تعانيها المنظمة مع خروج طبعا الإمارات والحديث الآن عن ممكن خروج فنزويلا وحتى العراق منها. أعتقد هناك مشاكل يعني داخلية كبيرة، بالإضافة أنه يعني خلينا نقول سوق الطاقة هناك تغير عالمي هيكلي فيه مع وجود يعني مع دخول الولايات المتحدة كأكبر مصدر للنفط، وطبعا مع تطور خلينا نقول النفط الصخري والتكنولوجيا بالنفط الصخري والنفوذ ايضا، يعني نفوذ كما تحدثت عن طريق مضيق هرمز او عن طريق دخولها الى فنزويلا، خروج روسيا بشكل بسبب الحرب بسبب العقوبات وغيرها. اعتقد كل هذا يعطي نوعا ما من التحولات الهيكليه في سوق الطاقه، بالاضافه لموضوع التحول الى الطاقه الخضراء وغيرها، مع ايضا ضعف خلينا نقول الطلب الصيني اللي كان هو المحرك الأساسي للمنظمة.
0: بس نسينا شيء مهم، دور وسياسات دونالد ترامب أين يظهر في هذه المشكلة؟
1: يعني أعتقد ترامب هو خلينا نقول يدق يعني ناقوس الخطر على المنظمة بشكل كبير. يعني خلينا نقول أنه مجرد ما بدأ يعني الحديث عن دخول فنزويلا والسيطرة على النفط الفنزويلي والاحتياطي الفنزويلي يعني بشكل عام، بالإضافة للدخول بالحرب مع إيران، يعني هو يتحدث عن تغيير هيكلي في سوق الطاقة مع موضوع دخول أوروبا من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، فدخل يعني هلأ حجم خلينا نقول صادرات الغاز الموجودة من الولايات المتحدة إلى أوروبا تصاعدت بشكل جدا كبير، أنه مسيطر على السوق الأوروبي، فهناك سيطرة أمريكية على السوق الطاقة العالمي، ويتغير أيضا مع تغير هلأ في فترة الحرب بمعنى من سيصدر من لا يصدر، كله أصبح نوعا ما بقرار جزء منه كبير بقرار أمريكي. هذا لا يعني أنه المنظمة
0: يعني ارتفعت هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط العالمي
1: بشكل سوق الطاقة العالمي تغير بعتقد طيب. بشكل هيكلي.
0: رويترز كانت قالت تحدثت عن الموضوع منذ عدة أشهر، قالت أنه ترامب كسر أوبك لكنه سيندم على ذلك، لماذا قد يندم على ذلك؟
1: نعم يعني يمكن لأن هناك أيضا تحديات هيكلية بهذا الموضوع، يعني بمعنى ممكن ترامب عاد تشكيل هيكلية بشكل خلينا نقول قصير المدى، ولكن على المدى الطويل هناك إشكاليات كبيرة بهذا الموضوع، بمعنى مثلا فنزويلا تملك الاحتياطي الأكبر ولكن لا تنتج كثيرا، يعني هي تملك 20% أو أكثر من الاحتياطي العالمي ولكن تنتج 1% من الإنتاج العالمي. هناك مشاكل حقيقية بالبنية التحتية في فنزويلا بحاجة لاستثمارات كبيرة. هل فعلا الولايات المتحدة ستدخل في هذا المجال؟ حتى الآن يبدو أن الشركات الكبرى غير مستعدة للدخول في هذه المغامرة لأنه بحاجة لاستثمارات كبيرة، فهي تكاليف كبيرة ولا نعرف مدى الإنتاجية المستقبلية. هاي نقطة. النقطة الثانية حتى بالنسبة للعراق، يعني أعتقد العراق هو من المنتجين المهمين بالمنظمة وهو من المؤسسين، يعني من 1960 نعرف أن التأسيس تم في بغداد، فأعتقد يعني أيضا ينظر إلى العلاقات في المنطقة كعلاقات استراتيجية ليس فقط عن موضوع النفط، هناك مواضيع أخرى، فلذلك سيكون هناك يعني خلينا نقول بعدلة ثلاثة قبل ما يفكر ممكن الخروج كما حدث مع الإمارات. الإمارات وضع يعني أعتقد قليلا مختلف عن العراق لأنه هناك نوع من خلينا نقول بعض النظرة المستقبلية أنه هنا بحاجة لتسهيل هذه الأصول من احتياطيات وتريد أن تأخذ حصة سوقية، فخروجها ممكن يعطيها هذه المساحة، ولكن بنفس الوقت هذه الحصة ستتحول إلى حصص لدول أخرى.
0: صحيح.
1: فهذا ممكن أن يعطي نوع من خلينا نقول flexibility أو خلينا نقول يعني المرونة للمنظمة. وعلى المدى الطويل كلنا نعلم أن هناك تغير في شكل سوق الطاقة، وأنا بعتقد يعني المحرك الأساسي للسوق ليست الولايات المتحدة وإنما الصين، يعني الصين هي من ستحدد لأنه هي الطلب، يعني هي الأساس بالنسبة للطلب العالمي وهو المحرك الأساسي، بمعنى مثلا الأسعار لماذا لم ترتفع في إغلاق مضيق هرمز؟ بكل بساطة لأنه الصين خفضت الطلب بشكل جدا كبير حتى صح. قدرت تسيطر على الأسعار، فأصبح سيطرت خلينا نقول الطلب من الهاي أكثر من سيطرة المعروض.
0: في موضوع تغلغل الشركات الأمريكية أيضا في أسواق النفط في الدول العربية، أرجو أن تبقى معي سنتحدث عنه أكثر. إذن مشاهدينا، هذا التغلغل الأمريكي للشركات الأمريكية في العالم العربي خاصة في الولاية الثانية من رئاسة ترامب نستعرضه. مثلا في الإمارات أبرمت شركات أوكسيدنتل، أكسون موبيل، إي جي أو الأمريكية اتفاقيات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بقيمة وصلت إلى 60 مليار دولار. أما في العراق فقد عادت أكسون موبيل الاستثماري في حقل مجنون النفطي، بينما حصلت مواطنتها شفرون على استكشاف وتطوير حقول في مشروع الناصرية في محافظة ذكار. في ليبيا كذلك العضو في أوبك أبرمت شركة كونوكو فيليبس الأمريكية اتفاق تطوير لمدة 25 عاما لمشروع نفط الواحة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار. إذن عودة قوية للشركات الأمريكية للقطاع النفطي العربي. كيف يمكن النظر إلى هذه العودة دكتور جلال؟
1: يعني أعتقد هو المحرك الأساسي هو صراع النفوذ بين الولايات المتحدة والصين. يعني كل ما يحدث الآن في المنطقة منذ فنزويلا وحتى ما حدث في المضيق هو مرتبط بهذا الصراع نفوذ المنطقة. فتعتقد الولايات المتحدة طبعا بقيادة ترامب هو السيطرة على سوق النفط يعطيها نوع من الخنقول الليفريج اللي بيساعدها على نوعا ما السيطرة على هذا السوق، مما يضغط على الصين بطريقة لأن الصين بحاجة إلى النفط والغاز، فتصبح الولايات المتحدة هي المسيطرة مقابل أن الصين هي مسيطرة على ما يسمى يعني الرير إيرث اللي هن المعادن النادرة. فهذا نوع من هاي. ولكن نعود إلى السؤال، هل سينجح يعني دخولها إلى المنطقة العربية؟ أعتقد يقدم نوع من الشراكات ويعطي نوع من القوة للشركات الأمريكية على المدى القصير والمتوسط، وهذا ممكن طبعا لأنه ما زلنا بحاجة إلى النفط والغاز. وهذا يعني بعتقد الأزمة الحالية أعطت مساحة أكبر لسوق النفط لأهميته.
0: نعم. فقط سريعا بالعودة إلى أوبك، شو بتقدر تعمل السعودية لإنقاذ نفوذ المنظمة وبالتالي نفوذها؟
1: يعني أعتقد هو إعادة هيكلة المنظمة من الداخل، بمعنى يعني بمعنى أعطاء بعض الحصص لبعض الدول اللي هي ممكن مثل العراق مثلا لحتى البقاء على هذه المنظمة. بنفس الوقت أنه النظر إلى هذا التغيير الهيكلي، ما يمكن أن تعمل عليه المنظمة في الفترة المقبلة هي شراكات حقيقية مع الدول يعني المستوردة للنفط مثل الصين وغيرها، ويبقى حجم خلينا نقول السوقي لها، يعني تحافظ على الصراع بحجم السوق هنقول أو المشاركة السوقية لديها، بحيث ما تسمح للولايات المتحدة بدخول أسواق هي المسيطرة عليها.
0: شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم دكتور جلال قناص. شكرا.

0: كل هذه المؤشرات سنناقشها، وخاصة الهبوط في أسعار الذهب بطبيعة الحال، مع سارة الياسري محللة للأسواق المالية في شركة CFI. منرحب فيك معنا بداية سارة. وصار أوضح في الأسواق اليوم خاصة الحذر والتراجع في شهية المخاطرة، شو هي الأسباب برأيك؟
1: مساء الخير وشكرا للإستضافة لليوم. هلأ عم نلاحظ الذهب فعليا بعد ما وصل لمستويات مرتفعة، وحاول تقريبا يوصل أو يستهدف المستويات القريبة من 4700. خلال الأسابيع الماضية كنا عم نشوف مزيد من الارتفاعات، ولكن قبل اجتماع جاكسون هول كانت الأسواق اليوم عم بتسعر أنه ممكن ما نشهد خفض بأسعار الفائدة باجتماع شهر سبتمبر، بعد ما كنا عم نشوف ضعف بالبيانات الاقتصادية على مدار الشهر السابق. بالوقت الحالي كنا عم نشوف لهجة متشددة من قبل الفيدرالي، نوعا ما اليوم الأسواق استبعدت هذا السيناريو، فاليوم رجعت الأسواق عم تعمل إعادة تسعير لمسار أسعار الفائدة، وكنا عم نشوف احتمالية بنسبة 60% أن نشهد رفع بأسعار الفائدة باجتماع شهر سبتمبر. فنتيجة اجتماع جاكسون هول كنا عم نشوف عودة لارتفاع عوائد السندات، كنا عم نشوف ارتفاع للدولار الأمريكي، كل هاي العوامل ضغطت على المدى القصير على أسعار الذهب. ولكن ما بنقدر نحكي أنه اليوم الاتجاه العام لأسعار الذهب اللي هو الاتجاه الصاعد كان عم بيتغير لاتجاه هابط، فهي تراجعات تصحيحية، ولكن لغاية هلأ تبقى ضمن الاتجاه الصاعد.
0: بس هلأ المستثمر يعني للأفراد من المستثمرين إذا بيطلعوا 6 أشهر إلى الوراء كان أونصة الذهب بحدود 5000، اليوم مع هذا التراجع هي ما دون 4400، يعني خسارة كبيرة. كيف مفروض يفكر المستثمر؟ هل ببيع واللي بده يشتري؟ هل هذا الوقت مناسب للشراء؟
1: يعني أكيد كل هذا الشيء رح يكون عم بيعتمد إذا أنت اليوم متداول أو مستثمر. إذا نيجي نشوفها من ناحية استثمار، لما نكون نحن متراجعين من القمة التاريخية وصولاً لهاي المستويات، ما بتوقع أنه في عنا اليوم خوف من هاي التراجعات، لأنه نحن عم نشوف أنه تاريخياً الذهب عم بيتداول ضمن الاتجاه الصاعد، ومتوقع تكون عم تستمر هاي الارتفاعات، على اعتبار أنه اليوم جميع العوامل الأساسية اللي دعمت الذهب من بداية عام 2025 لليوم لا تزال موجودة إذا ما نرجع نشوفها على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. فكاستثمار ما منكون عم نشوف أنه فعلياً في هناك مخاطر من التراجعات الحالية اللي هلأ عم نشهدها. نحن هلأ حالياً فعلياً نعم عم نشوف تراجعات نتيجة تغيير توقعات السياسة النقدية، ولكن طول ما نحن عم نشوف ضعف بالبيانات الاقتصادية ما بتوقع اليوم الفيدرالي يقدر يتمسك بأسعار فائدة مرتفعة على اجتماع شهر نوفمبر أو سبتمبر. فالعامل الوحيد اللي هلأ عم بيضغط على أسعار الذهب اللي هو مسار أسعار الفائدة، ولسه هو مش مؤكد، ممكن يكون في عنا متغيرات. فالتراجعات الحالية لغاية هلأ تعتبر تراجعات منطقية ضمن الاتجاه الصاعد، متوقع نرجع نشوف ارتفاع لأسعار الذهب.
0: بس التوقعات يعني تصريحات ووش خلت التوقعات برفع أسعار الفائدة ترتفع من 40% إلى 57%، وهذا ارتفاع كبير بدوره. هذا الارتفاع كيف بيأثر على الأسواق؟
1: بالتأكيد يعني نحن اليوم عم نشوف توقعات السياسة النقدية هي المحرك الرئيسي لتحركات الأسواق. جميع الارتفاعات اللي شفناها كانت خلال الأسابيع الماضية كانت نتيجة عدم توقع رفع أسعار الفائدة. بعد اجتماع جاكسون هول عم نرجع نشوف زادت الاحتمالية زي ما تفضلتي حضرتك، ولكن بتوقع أنه أكيد كل ذلك رح يعتمد على البيانات الاقتصادية اللي حصل في عنا قراءة لسوق العمل رح تصدر عنا خلال هذا الأسبوع، بعد في عنا قراءة لمعدلات التضخم. بحال فعليا أثبت التضخم مزيد من الارتفاع وكنا عم نشوف ارتفاعات أعلى من 3.4% وال4%، لا بتوقع ممكن نكون عم نتجه لسياسة نقدية متشددة، ولكن بتوقع بس باجتماع شهر سبتمبر، لأن اليوم في عنا فعليا ضعف واضح بالبيانات الاقتصادية، ممكن أثر ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس على الأشهر المقبلة على الاقتصاد الأمريكي، فبالتالي قد يجبر الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة لدعم النمو. فاجتماع شهر سبتمبر بعد في عنا احتمالية الرفع أو عدم الرفع، ولكن بتوقع لنوفمبر أو ديسمبر ممكن نكون أمام سياسة نقدية أقل تشددا قد تكون داعمة لأسعار الذهب.
0: أسعار النفط أيضا ارتفعت، وصلت إلى ما فوق 90 دولار للبرميل.
1: يعني عم نشوف اليوم أكيد ارتفاع أسعار النفط هو اللي عم بيخلينا نتوقع توقعات استمرار ارتفاع التضخم على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، ولكن بتوقع المستويات الحالية هلأ اللي هي 90 دولار ما بتشكل ضغط على الاقتصاد العالمي. طول ما نحن عم نتداول دون مستويات 100 ودون مستويات 120 ما بتوقع أنه وصلنا فعليا لمستويات الخطر. رجعنا مع بداية هذا الأسبوع عم نشوف تجدد للتوترات الجيوسياسية، فبالتالي بدنا نراقب كيف رح تتفاعل أسعار النفط خلال تداولات هذا الأسبوع. تجاوزنا للمستويات القريبة من 100 ممكن يكون عم بشكل خطر على الاقتصاد العالمي وخاصة على الاقتصاد الأمريكي، ممكن نرجع نشوف موجة تضخم جديدة تستدعي تشديد من قبل البنوك المركزية، فبالتالي بدنا نشوف هل فعليا الاقتصاد رح يتحمل السياسة النقدية المتشددة، ولا ممكن نشوف تباطؤ؟
0: العامل الثاني اللي هو التوتر الجيوستراتيجي، امبارح شهدنا جولة انعكست أيضا في الأسواق، ولكن على عكس المتوقع مع كل تصعيد ارتفاع بسعر الذهب كان في انخفاض. لو بتفسرينا هيدي الشغلة، لأنه الناس اليوم يتوقعون ارتفاع بسعر الذهب مع كل ارتفاع بمستوى التوتر أو مع كل تصعيد.
1: بالتأكيد يعني هاي نقطة كثير مهمة، لأنه نحن عادة كنا متعودين أنه بس نشوف أي توترات جيوسياسية كان المستثمر أو المتداول عم بيلجأ للذهب كملاذ آمن، ولكن نحن اليوم عم ننتقل من أزمة توترات جيوسياسية لأزمة اقتصادية، لأنه فعليا بحال رجعنا شفنا موجة تضخم جديدة، بحال كنا عم نشوف مزيد من الارتفاع بأسعار النفط، يعني عم نحكي عن تضخم مرتفع. كيف اليوم البنوك المركزية رح تكون عم تتفاعل أو عم بتسيطر على هذا التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة؟ فالضغط الأساسي اليوم اللي عم بيجي على الذهب هو مش نتيجة التوترات، هو نتيجة توقعات المستثمرين بأنه حتى لو ما شفنا رفع بأسعار الفائدة ممكن أسعار الفائدة تظل مرتفعة لفترة أطول وما نشهد أي خفض خلال هاي السنة. فتوقعات الفائدة مع ارتفاع عوائد السندات وتوقعات ارتفاع الدولار هي اللي عم بتحد من مكاسب الذهب وما عم بتخليه ينجح بلعب دور الملاذ الآمن ونشوف المزيد من الارتفاعات.
0: على عكس معادن أخرى، يعني شفنا الفضة ارتفع، ليه؟
1: الفضة اليوم عم تلعب دور الملاذ الآمن وكمان عم تدخل بالطلب الصناعي، يعني نحن اليوم عم نشوف الفضة شوي عم تتميز أكثر من الذهب، خاصة هلأ مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي. اليوم الفضة فعليا عم تدخل بالبنية التحتية وبهاي الصناعات، فاليوم الفضة شوي عم تتميز أكثر من الذهب، ولكن بتوقع أنه ممكن تكون عم تحمل درجة عالية من المخاطر، لأنه اليوم أي تباطؤ اقتصادي ممكن يكون عم بيضر أسعار الفضة على عكس الذهب اللي ممكن يكون عم بيستفيد أنه يلعب دور الملاذ الآمن. فبالتالي ممكن نعم تستفيد مع استمرار التوترات الجيوسياسية بلعب دور الملاذ الآمن، ولكن أي ضعف اقتصادي بيخلينا نكون عم نشوف تراجع للطلب على الفضة، فبالتالي ممكن تكون عم بتأثر أو تنعكس سلبا على حركة الأسعار.
0: طيب اليوم صباحا بعد قراءة الأسواق، المتداول الذكي والشاطر شو عمل؟ شو اشترى وشو باع؟
1: يعني بالتأكيد أول إشي إدارة المخاطر وتنويع المحفظة هو أفضل إشي ممكن اليوم عم نعمله، لأنه عم نشوف تقلبات جدا كبيرة بالأسعار، عم نشوف اليوم التوقعات عم تتغير، فلما بيكون في عنا توترات ما نكون فعليا بس عم ندخل السوق للاستفادة من هاي التقلبات أو من هاي الارتفاعات. البحث عن الملاذات الآمنة ممكن يكون خيار أفضل للمتداول اللي بده يكون عم يستثمر على المدى المتوسط، نكون عم نبتعد نوعا ما عن الأصول عالية المخاطر. كنا عم نشوف تراجع للأسهم، خاصة تراجع للعملات المشفرة، فاليوم أي أصل بيحمل درجة عالية من المخاطر وحساس جدا للمتغيرات الاقتصادية نكون بالوقت الحالي عم نبتعد عنه. دولار عم بيلعب دور الملاذ الآمن، بدنا نكون عم نشوف كيف رح يتعامل مع مستويات المية، لأنه بحال فعليا نجحنا بتجاوز مستويات المية لا ممكن نرجع نشوف ضغط على الأسواق، نرجع نشوف الدولار عم بيستفيد على المدى القصير وعلى المدى المتوسط نتيجة توقعات رفع أسعار الفائدة.
0: طيب لنجي شوي على البضائع والسلع. الأسبوع الماضي كانت هناك أزمة، يعني بوادر أزمة على القمح، اليوم في انخفاض بسعر القمح، هل هو تصحيح جزئي مرحلي أم ماذا؟
1: يعني نحن عم نشوف بعد الارتفاعات القياسية اللي كنا عم نشوفها مع بداية هاي التوترات، لأنه كان في عنا اليوم مخاطر من أنه يكون اليوم معنا توازن بين العرض وما بين الطلب، يعني كان متوقع يكون في عنا تراجع للعرض، بالتالي بنفس الوقت ما في عنا طلب بما يكفي، ولكن بالوقت الحالي اليوم عم نرجع نشوف في طلب، عم نرجع نشوف فعليا في عنا معروض، فصار في عنا توازن ما بين العرض وما بين الطلب، فبالتالي هدأ نوعا ما من توقعات ارتفاع الأسعار. ولكن اليوم بحال رجعنا شفنا مزيد من التصعيد بالتوترات الجيوسياسية وانعكست فعليا على التجارة وعلى حركة السفن، لا بتوقع نرجع نشوف مزيد من الارتفاعات، لأنه فعليا رح يكون في عنا زيادة بالطلب، بنفس الوقت ممكن يصير في عنا أو نتجه لنقص بالمعروض، فالخلل أو عدم التوازن بين العرض وبين الطلب لا ممكن يرجع خلينا نشوف موجة ارتفاع جديدة بعد التصحيح اللي عم نشوفه بالوقت الحالي.
0: على كل حال حتكون معنا خلال هذا الأسبوع لمزيد من القراءات في الأسواق. شكرا جزيلا لك سارة الياسري، محللة استراتيجية الأسواق المالية في CFI.
1: شكرا.

0: آخر الأخبار الاقتصادية العالمية الآن في جولة المحرر مع زميل علي القيسية. أهلاً علي. يعني بالأخبار اليوم أرسنال عم يجمع فلوس بينما سنغافورة عم بتوزع. ما القصة؟
1: الحقيقة يعني فرصة أمام أرسنال. تعرف أنه منذ ربما 20 عاما لم يحقق لقبا مهما. الموسم الماضي كان قد وصل إلى فاز بلقب بريمير ليج بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. بالتالي هذه المكتسبات التي حققها نتيجة هذه الإنجازات أدت إلى تراكم الأموال لديه من خلال هاتين البطولتين، جمع 316 مليون يورو أو دولار. هذا ما الذي دفع بأرسنال؟ دفعه إلى البحث في سوق الميركاتو للبحث عن أفضل خيارات. قام بجرد اللاعبين الموجودين لديه، وجد بأن هناك مجموعة من اللاعبين يمكن بيعهم، وفي المقابل هو لا يحتاجهم بشكل كبير. يعني مارتينيلي على سبيل المثال ذهب إلى الهلال السعودي، خيسوس إلى برشلونة، وفييرا إلى هامبورغ الألماني. وبالتالي قام بجمع حصيلة هؤلاء اللاعبين الثلاثة وقيمته حوالي 91 مليون دولار. والهدف حقيقة هو حسب ما يشاع في الأوساط الرياضية بأنه يريد خوليان الفاريز من أتلتيكو مدريد. وخوليان الفاريز أتلتيكو مدريد لا يقبل ببيعه بأقل من 150 مليون دولار، على الرغم من العروض التي قدمت من برشلونة وريال مدريد، إلا أن أتلتيكو مدريد مصر على بيع اللاعب إلى خارج إسبانيا.
0: أخذت وقت كتير المفاوضات بشأن الفاريز، ولكن يمكن السؤال اليوم، يعني هذه الأندية العريقة في كرة القدم، القرارات التي تتخذها هي بالدرجة الأولى مالية أم فنية لشراء وبيع اللاعبين؟
1: في حالة أرسنال الحقيقة، منذ أن كان المدير الفني أرسن فينجر الفرنسي السابق، بقيت إدارة أرسنال تقدم الشأن المالي على الرياضة حقيقة، وهو ما كان يدفع المشجعين إلى لوم إدارة النادي، وهو بالمناسبة نادي مملوك لأمريكي. لومه بأنك تحقق إيرادات، والتذكرة لدخول استاد الإمارات هي الأعلى في المملكة المتحدة، وفي المقابل لا تقوم بالإغداق على شراء اللاعبين. فبالتالي هذا النقد كان موجه دائما لأرسنال. أرسنال لديه رعاية من طيران الإمارات، استاد الإمارات، لديه رعاية من شركة أديداس، لديه علاقة مع جي بي مورغان، كان لديه علاقة مع فيزيت رواندا، هنا كان يوضع على كتف اللاعبين، وعقود رعاية كبيرة جدا. لديه الإمكانيات، لكنه كان مقصر الحقيقة في التحرك الصيفي.
0: علي، قبل الذهاب إلى سنغافورة، ماذا هناك من أخبار في الصين؟
1: الصين حقيقة تمضي ولا تبالي. اليوم البيانات تشير إلى أن إيرادات القطاع الرقمي في الصين حققت نموا نسبته 14% في النصف الأول من هذا العام، وصولا إلى حوالي 3 تريليونات دولار. هذا بالتزامن مع وضع الحكومة المركزية في الصين بنية تحتية لمن أراد الاستثمار في هذا القطاع. وأعتقد بأن هذا الأمر مرتبط إلى حد ما بردة فعل الصين تجاه القيود التي وضعت عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مجال أشباه الموصلات. نعرف بأن حظر على الصين استيراد شريحة انفيديا H200، ومن ثم فسح المجال للصين لاستيراد هذه القطعة المهمة جدا. فقال الصين أنا لا أريدها، أريد أن أستثمر بشكل داخلي، وبالتالي لا حاجة لي بها.
0: كل هذا يحدث قبيل القمة المرتقبة هذه المرة في واشنطن بين الرئيسين الصيني وترامب. هل سنشهد مزيد من يعني الكاردز أو الأوراق الصينية التي سترفعها قبل الذهاب إلى واشنطن؟
1: الحقيقة نتحدث عن فنزويلا وإيران. أعتقد بأن الصين لن تتخلى عن إيران، بينما الولايات المتحدة الأمريكية رأت بأن فنزويلا أصبحت في يدها، وبالتالي ورقتان مهمتان لمحاولة السيطرة على النفوذ.
0: سينتهي وقتنا. سنغافورة ماذا تقدم للمواليد؟
1: سنغافورة عدد سكانها 6 ملايين. تمام. ستقوم بتوزيع 47 ألف دولار للمواليد من عمر الميلاد لغاية عمر 17 عاما، بهدف تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين نتيجة قلة الخصوبة وقلة أعداد الأفراد الذين يتم إنجابهم من جديد.
0: شكرا جزيلا لك علي القيسية. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنت. لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: في هذه الأثناء
3: كذلك انظار هنا
4: التي يواجهها
5: عيني رحلة
6: إسرائيلية أو صواريخ تسليم.

0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
2: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
0: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
0: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
6: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
7: ضربة الآن.
5: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
8: الصورة كما هي،
5: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
9: عارض حرب حقيقية،
5: دائما نتابع.
10: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
5: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
11: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز الأعمال. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات تهدف لحمل إيران إلى طاولة المفاوضات، وإيران تهدد بالرد على كل هجوم أمريكي. تحالف مكة بين تركيا وباكستان والسعودية يؤكد أنه دفاعي وليس موجها ضد أي دولة. وزير الخارجية التركي يكشف عن خطة لانضمام دول أخرى إلى الاتفاق. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومحيطها، والاحتلال يواصل عمليات النسف في دير البلح.

0: نبدأ من تصريح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي قال فيه أن الرئيس ترامب وجه رسالة إلى إيران تتضمن امتلاك الولايات المتحدة لأدوات عديدة من شأنها تحييد الهجمات الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي قد توعد بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد استهدافها قواعد في المنطقة. في الأثناء أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل.
1: مزيج من التهديدات وخطابات الاستعداد للتسوية ترشقها المسؤولون في طهران والولايات المتحدة بعد هجمات متبادلة. يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران،
2: إما أن ننتصر أو يقومهم بخطوة ما. أنا لا أمانع تحقيق النصر، مجرد الانتصار دون الحاجة إلى توقيع على ورقة. نحن نحقق نتائج جيدة للغاية. لقد انتهت قوتهم البحرية وانتهت قوتهم الجوية ورحل قادتهم.

0: الحد من ذلك. في الجانب المقابل تصدر طهران تصريحات أشارت فيها ضمنيا إلى استعدادها لوقف التصعيد، ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة هي مواجهة محدودة وفق تعبيره، لكنه أكد أن طهران مستعدة للرد بعشرات الهجمات في حال تعرضها لهجوم أمريكي آخر. في الأثناء تكشف الرئاسة الإيرانية عن مباحثات هاتفية بين الرئيس بسشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني. يوضح البيان الإيراني أن الرئيس بسشكيان أبدى استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. ويفيد البيان أن الرئيس الإيراني أوضح لرئيس وزراء باكستان أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. ولا تجري هذه التطورات بمعزل عن المسار التصاعدي الذي تأخذه العقوبات الأمريكية، إذ أكد وزير الخزانة الأمريكي قرب فرض عقوبات ثانوية جديدة على البنوك الإيرانية، متعهدا بمواصلة ممارسة الضغط على إيران.
1: خلال مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب عن آخر البيانات والتصريحات العسكرية والسياسية الإيرانية. نتابع
2: بيان مشترك لقيادة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء وكلاهما تحت قيادة وأمرة علي عبد الله الذي عين حديثا عبر المرشد مجتبى خامنئي قبل أيام قليلة. قال بأنه لن نتسامح مع أي انتهاك يخرج من أي نقطة ضد الجانب الإيراني في المنطقة. الجيش الأمريكي المعتدي لا خيار له سوى ترك منطقة غرب آسيا والرحيل بعيدا. أيضا أضاف البيان بأنه على الرغم من الإعلان الرسمي من بعض دول المنطقة أنها لن تسمح أبدا للأمريكيين باستخدام أراضيهم، إلا أننا نشهد بين الحين والآخر مثل هذه العمليات. دعا هذا البيان هذه الدول إلى عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات وعدم اختبار إرادة الإيرانيين العسكرية أو الشعبية بأي شكل من الأشكال. لكن من ناحية أخرى على المستوى التحركات الميدانية إن صح التعبير، ما تزال خدمة الطيران تسير بشكل طبيعي. لا يوجد حديث لا عن مطارات في مختلف أنحاء الجغرافيا الإيرانية وتحديدا المناطق الجنوبية قرب مضيق هرمز، لا توقف لرحلات الطيران، لا وجود لإشارات عن أن هناك توجس ربما من أن يكون هناك نية أمريكية للضرب هذه الليلة. لكن كل شيء وارد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقول منذ قليل بأنه لن يستهدف الإيرانيين بضربة نووية، ربما تريح الإيرانيين من أن هذا السيناريو لن يحدث بأي شكل من الأشكال خلال الفترة المقبلة، لكنه أيضا يترك الباب مفتوحا أمام ردود عسكرية قد تكون أدنى وقد تطال مناطق مختلفة من الجغرافيا الإيرانية، خاصة وأن تابع الإيرانيون الرد على الأمريكيين بين الحين والآخر بهذا الشكل. هذا الأمر يتعلق بحسب قراءات هنا في إيران أيضا بهيبة الولايات المتحدة الأمريكية، بهيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء أمام الداخل الأمريكي والتيارات الرافضة للحرب، استمرار الحرب مع إيران، أو أمام حلفائه في المنطقة، وهي ورقة تحاول إيران تخليصها للرئيس الأمريكي بأي شكل من الأشكال وإظهاره بمظهر الضعيف. ولهذا تراهن إيران بين الحين والآخر على مسألة الوقت، وتقول بأنها قادرة على إدارة الوقت بالشكل الذي يحقق أكبر خسائر ممكنة على المستوى العسكري والاقتصادي للرئيس الأمريكي، بذات الطريقة التي يعمد بها الرئيس الأمريكي على خنق إيران اقتصاديا. أخيرا وبعجالة، كان هناك كلام لحميد قنبري المعاون الاقتصادي للخارجية الإيرانية وعضو الفريق الإيراني المفاوض، قال بأنه جرى توجيه أو إعطاء توجيهات لسفارات بعض الدول المعنية بمسألة الالتفاف على العقوبات ومواجهة هذه الموجة الأمريكية الجديدة من العقوبات التي صادرة عبر وزارة الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي. قال تلقت ممثلياتنا في تلك الدول هذه التوجيهات، ونأمل أن نعبر هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة كما عبرنا المراحل السابقة في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية في بين حين وآخر.
1: قالت هيئة العملية البحرية البريطانية أن تقريرا ورد عن واقعة على بعد 17 ميلا بحريا من شرق مدينة خصف في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البريطانية أن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لثلاث مقذوفات مجهولة خلال قيامها بعبور مضيق هرمز، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أثار بيئية. وفي وقت سابق أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة تشمل ناقلة نفط وقوات

0: عسكرية في المحيط الهندي. ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وفي مضيق هرمز عقب تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية. هذا وتراجع الذهب إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين، واستعاد الدولار قوته مع عودة رهانات التشديد النقدي في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة.
1: بعد أسابيع من الهدوء النسبي، النفط يعود إلى الواجهات بعد تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية لتضع أحد أهم ممرات الطاقة في العالم تحت الاختبار، وتعيد معها علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق الخام. الأسواق التقطت الرسالة سريعاً، والعقود الآجلة لخام برنت تواصل الارتفاع وتصعد بنسبة 3% بعد القصف الأمريكي لجزيرة لارك الإيرانية. برنت تجاوز 91 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 86 دولاراً، مع تزايد المخاوف من أن تتحول المواجهة المحدودة إلى أزمة أطول أمداً تهدد حركة الناقلات وإمدادات الطاقة العالمية. الأزمة الأمنية بدورها انعكست على حركة الملاحة، فبيانات الشحن أظهرت أن عدد سفن السلع المرئية التي عبرت المضيق خلال مطلع الأسبوع انخفض إلى 5 سفن يومياً، في انعكاس لحذر الشركات القلقة من تعرض السفن لهجمات. كما طال أمد القيود على الملاحة، ارتفعت تكلفة نقل الخام، وزادت علاوات التأمين، وتوسعت الضغوط على المصافي والمشترين. أما الذهب الذي لطالما كان ملاذاً في أوقات الحروب والتضخم، يجد نفسه هذه المرة أمام معادلة أكثر تعقيداً. فبينما تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتدفع أسعار النفط إلى الأعلى، كان المتوقع أن يستفيد المعدن النفيس من موجة الإقبال على الأصول الآمنة، لكن ما يحدث في السوق هو العكس، فالمعدن الأصفر يتراجع إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين. السبب هذه المرة يأتي من واشنطن، وتحديداً من لهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، فإشارته إلى أن خفض التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي أعادت رسم توقعات المستثمرين لمسار الفائدة الأمريكية، ورفعت الرهانات على إمكانية زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر. الأسواق تستعد لأسبوع قد يحمل في طياته المفاجآت، فتذبذب النفط قد يغير حسابات الفائدة، والتغير في البيانات الأمريكية قد يقلب اتجاه الدولار والذهب معاً.
0: قال البيت الأبيض أن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول سيتنحى عن منصبه بعد 18 شهراً من توليه المسؤولية في أحدث رحيل لمسؤول عسكري بارز خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولم يذكر البيت الأبيض أي سبب لرحيل دريسكول، لكن التقارير تحدثت على نطاق واسع عن توترات بينه وبين وزير الحرب بيت هيجزيث. إلى أسطنبول، حيث أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إطلاق اسم تحالف مكة للدفاع على الاتفاق بين كل من تركيا والسعودية وباكستان، وفي مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للتحالف في إسطنبول، أكد فيدان أن تحالف مكة الدفاعي سيساعد على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتراجع حالة عدم اليقين.
2: الاضطرابات الأمنية والحروب المشتعلة أنجبت في مكة اتفاقا عسكريا. هنا في إسطنبول يتحول الاتفاق إلى تحالف بأطر مؤسسية وآلية عمل مشترك بين الدول الثلاث، تركيا والسعودية وباكستان.
3: اتفقنا على تسمية الاتفاق باسم تحالف مكة الدفاعي، وعلى أن مركز الأمانة العامة للتحالف سيكون في الرياض، وأول أمين عام له سيكون من باكستان. سنرى أن هذا التحالف سيؤدي تدريجيا إلى تكريس قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة، وستتراجع حالة عدم اليقين، وستصبح مواقف الأطراف أكثر وضوحا.
2: يرى باحثون أن ثمة حلولا سياسية لأزمات وحروب المنطقة، لكنها بقيت دون تنفيذ مع غياب أصوات ردع عسكرية تحميها. اجتماع إسطنبول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة يشي بالكثير من الأطر والآليات لتنظيم العمل الدفاعي المشترك بين دول هذا التحالف.
4: خلال أقل من شهر يأتي اجتماع اسطنبول ليؤكد على جدية هذه الدول في تحالفها الدفاعي، كما أن ثمة أزمات لم تكتمل حلولها كملف في غزة ولبنان. هذه أسباب قد تسرع من وضع الأطر القانونية وآليات العمل لهذا التحالف وفتح الباب أمام دول أخرى للانضمام له.
2: ثلاث قوى بقدرات مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، اجتمعت في السابع من شهر أغسطس في مكة المكرمة لتعزيز معادلة ردع جماعية تقوم على حماية أمن واستقرار المنطقة.
5: سرعة انعقاد اجتماع اسطنبول ضرورة فرضها الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الاستعجال في وضع آلية لبدء العمل المشترك على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاستخبارية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول.

0: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، وأخيرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي من سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 2 ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلاً وسط مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح وسط القطاع. وفي نشرة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي عن آخر التطورات الميدانية والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. نتابع.
1: لا، هناك منحنى متصاعد مرة أخرى من العمليات الإسرائيلية، إن كانت تلك التي تخلف شهداء بشكل مباشر بمعنى اغتيالات إسرائيلية أو قصف مدفعي إسرائيلي في مناطق الخط الأصفر، وكلاهما حصل اليوم كما في الأيام الماضية. خلال الأسابيع الماضية كانت العمليات العسكرية قد وصلت إلى ذروتها تقريبا مع بداية أغسطس ونهاية الشهر الذي سبقه، ولكن اتفاق العلمين ما بين الوسطاء ومجلس السلام كان قد خفف من وتيرة الاستهدافات دون أن يتمكن من إيقافها، والآن بعد أقل من شهر تعود إسرائيل إلى تصعيد العمليات العسكرية بالاغتيالات وأيضا تصعيد عمليات التوغل البري، حيث تم رصد توغلين إسرائيليين، الأول شمال القطاع في بيت لاهيا والثاني وسط القطاع عند وادي غزة. صحيح تراجعت الآلية الإسرائيلية التي قطعت شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع، لكن هذا ينذر بمزيد من التوغلات الإسرائيلية وإبقاء هذا الشارع المهم والحيوي تحت طائلة النار والقصف والقطع، وبالتالي تعريض المواطنين المارين منه وعبره للخطر الشديد. لدينا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر العام الماضي موعد وقف الحرب عمليا أو نظريا حتى أكون أكثر دقة، وما تلاه 1320 شهيدا فلسطينيا، وبالتالي حرب جديدة يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ويدفع ثمنها الفلسطينيون تحت عنوان وقف إطلاق النار رغم أن الحرب مستمرة، وبالتالي الخروقات الإسرائيلية متواصلة. اليوم كان لدينا 3 شهداء نتاج قصف إسرائيلي على مركبة في تل الهوى، وأيضا شهيدان نتاج قصف تجمع للمواطنين في مدينة غزة، 5 شهداء وعدد من المصابين في هذين الاستهدافين واستهدافات أخرى في خان يونس، كان هناك مصابون بالرصاص الإسرائيلي، وأيضا في شمال القطاع نتاج انفجار قنبلة من طائرة كوادكابتر درونز إسرائيلية.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون متطوعين في الدفاع المدني الفلسطيني ومواطنين فلسطينيين في قرية برقة شرقية رام الله، وقال مجلس القرية للتلفزيون العربي إن هجوم المستوطنين جرى بعد وصول طاقم المتطوعين والأهالي إلى منطقة المنتزه لتعبئة المياه، وشدد المجلس على تصاعد عدوان المستوطنين على القرية وتنفيذ هجمات شبه يومية ضد أهلها، خاصة بعد إقامة بؤر استيطانية جديدة وصل عددها إلى 7. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين سكنيين مأهولين في منطقة عين السقي ببلدة برزيت شمال رام الله.
2: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله معززة بجرافات، بدأت بعملية هدم واسعة في هذه المنطقة. عملية الهدم طالت بنايتين، كل بناية مكونة من 4 طوابق وكل طابق بمساحة 250 مترا. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة التي بدأت فيها عملية الهدم. هناك اخطارات لمزيد من المباني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، قد يتم عملية الهدم في أي لحظة. في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة وينفذ عملية هدم، مستوطن يهاجم مجموعة من الصحفيين في هذا المكان، كما نشاهد يعتدي على زملاء صحفيين في هذا الموقع. مستوطن جاء من بؤرة استيطانية قريبة وهاجم الصحفيين الآن في هذا الموقع وقام بالاعتداء عليهم، كما قام برش غاز الفلفل على صحفيين آخرين، والآن يعتدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين في موقع عملية الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عين السقي بالقرب من بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه المنطقة، المستوطنون يهاجمون من يوثق عمليات الهدم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي. هذه العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوادي هي استكمال لعمليات سيطرة المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. في الوقت الذي يقوم به جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم لبنايتين مكونتين من 4 طوابق لكل بناية، يتمدد المستوطنون أكثر فأكثر في أراضي الفلسطينيين التي تضيق أكثر فأكثر أيضا. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة بيرزيت شمال رام الله.
0: هذا وتعرضت منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا خيمة قرب مساكن المواطنين وينطلقون منها في تنفيذ الهجمات. وأخطرت قوات الاحتلال 7 منازل من أصل 10 مبنية في خلة الحمص بالهدم بعد إقامة البؤرة القريبة على معسكر سوسية تابع لجيش الاحتلال.
3: هذه بؤرة استيطانية أقيمت هنا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أشهر. مثلها أكثر من 400 بؤرة أقامها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. بؤرة بأغنام وأبقار ينطلق منها المستوطنون المسلحون تجاه مناطق الفلسطينية في هجمات عليها، محميون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. خلة الحمص تقترب مساحتها من نحو 1500 دنم. تعرضت المنطقة لعمليات إخطار من 10 بيوت مبنية، هناك 7 مخترب الهدم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى قبل عدة أشهر وسينفذ عمليات هدم أخرى في هذا المكان. فضل الهدار أحد سكان المنطقة: مستوطنون أقاموا البؤرة من 4 أشهر تقريبا.
4: نعم، من 4 أشهر.
3: والآن هناك هجمات مستمرة عليكم.
4: كل يوم في هجمات مستمرة علينا، من يوم ما أجت البؤرة الاستيطانية منذ 4 شهور يوميا في اعتداء على البيوت. بنحكي على الشرطة، بتيجي الشرطة علينا وبتقولنا مالكش انت برا الدار، انت إلك جوا الدار. هو مسموح له يرعى يسرح يكسر، مسموح له. هذا الأرض أرض دولي، مسموح للمستوطن وين ما بده يروح. والوضع كله حاليا سيء يعني عندنا هنا.
3: الحمد لله على سلامتكم. هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وفق ما يقولون من هذه البؤرة الاستيطانية الممتدة. يقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا إنه في الأسبوع 2 و3 من شهر أغسطس آب نفذ المستوطنون نحو 80 هجوما على المواطنين الفلسطينيين. قال المكتب أيضا إن أكثر من 1000 إصابة خلال هجمات المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام حتى الأسبوع 3 من شهر أغسطس آب. هجمات متتالية على المواطنين الفلسطينيين بذات الطريقة، بؤرة استيطانية ومساكن الفلسطينيين الهدف هو أرضهم وطردهم منها. فهد العصا، التلفزيون العربي، خلة الحمص، مسافر يطا، جنوب الخليل.
0: إلى جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطيران الحرب الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المنصوري، كما أفادت باستهداف غارات إسرائيلية بلدة زوطر الشرقية ودوحة كفر رمان جنوبية لبنان. بعد أكثر من شهر على عودة سكان بلدة زوطر الغربية إثر الإعلان عنها كأولى المناطق التجريبية، وعادت المخاوف لدى السكان من موجة نزوح جديدة في ظل تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على أطراف البلدة وغياب أي مقومات حياة.
5: بخطى أثقلتها سنواته 80 يتنقل الحاج يوسف على شرفة منزله، يستعيد هنا جزءا من حياة ويعيدها بدوره لشتلات كانت تزين شرفات الدار قبل الحرب.
6: مش أثمون على البيوت، الحمد لله كل شيء. كتر خير الله.
5: يجتمع مع زوجته صباحا حول فنجان قهوة خاطف قبل مغادرة منزلهما هذا في زوطر الغربية.
6: الله كريم.
5: فاستقرارهما هنا تقول الحاجة صباح مؤقت ويقتصر على يومين أو ثلاثة أسبوعيا بسبب الوضع الأمني الضاغط.
6: هي حياتنا هيك صعبة، ما الواحد اللي يعيشها معطل صعبة.
7: والوضع الأمني؟
6: الوضع الأمني شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ خاف، كله خاف، خاف ورعبه.
5: قبل 5 أسابيع عاد سكان زوطر الغربية إلى بلدتهم إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها وتحولها إلى منطقة تجريبية. وبعد 5 أسابيع لا تزال الحياة فيها شبه معدومة. يسكن شوارعها الدمار، منازلها مهجورة، وساحتها شبه خالية من الحركة.
8: مقاومات سمر ما فيه، مثل ما عم تشوف الضيعة عايشة بقلق، الناس حرام خايفين، منا مستقرة ببيوتها يعني. يعني عم تحاول الناس تقعد وعم تحاول الناس انه تقدر تعمل شيء وتتأقلم بهيدا الأجواء، بس ما بتزبط أبدا. يعني الإسرائيلي دايما عم بيوطر الأجواء.
5: لا تنبع مخاوف سكان زوطر من العدم، بل من الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة في اليومين الماضيين على هذه المنطقة والتحركات التي رصدت عبر هذا الطريق المستحدث عند مجرى نهر زوطر. مساحات هنا لا تزال محتلة على الرغم من قرار الانسحاب، يضيق من خلالها هامش الحياة على سكان زوطر الغربية. منطقة تجريبية تشهد تحركات واعتداءات إسرائيلية تتصاعد وتيرتها وسط غياب تام لمقومات الحياة، فتتحول منازل زوطر الغربية إلى استراحة مؤقتة لأبنائها بانتظار ما يثبتهم في أرضهم بدل دفعهم نحو نزوح جديد. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته إلى اليونان دعم الأخير للجيش اللبناني، مؤكداً عزم دولته المضي قدماً في حصر السلاح غير الشرعي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي كخطوتين متزامنتين.
9: حضرة الصديق كرياكوس، أتشرف بزيارتكم اليوم وأنا طامح وواثق من طموحي إلى استمرار دعمكم للبنان في شتى المجالات. أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين، أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا، وهو ما استمر طيلة عقود حتى قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي.
0: بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن لبنان يرفض التنازل عن حقه في مقاضاة إسرائيل عن جرائم الإبادة التي ترتكبها. وأكد بري في كلمة له أن إسرائيل لا تريد سلاح حزب الله بل تستهدف خلق الفتنة، مضيفا أن الجيش اللبناني خط أحمر والتشكيك في دوره ممنوع.
10: نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به وبدوره، وندعو لتأمين كل مقومات دعم له كمؤسسة وطنية هي الحامية والحاضرة لأمال اللبنانيين وتطلعاتهم. ثانيا، الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة.
0: وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل أثينا بموجبه على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
11: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك ام اكس ومقلاع داوود لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضاً منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق آرو 3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3.5 مليار دولار لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيداً عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
0: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر إلى العراق مقابل 800 مليون دولار، وتأتي الصفقة في وقت تواصل فيه بغداد العمل على تطوير قدراتها الجوية والعسكرية وتعزز إمكاناتها في مواجهة التهديدات الأمنية. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في رده على سؤال للتلفزيون العربي أن الحكومة العراقية حددت 30 سبتمبر المقبل موعدا لانتهاء الحوار مع الفصائل بشأن حصر السلاح، مشيرا إلى أن الحوارات إيجابية.
12: حوارات إيجابية، وبإذن الله تعالى سينتهي هذا الملف قبل 30 أيلول، وهذا الموعد الذي يمثل كما قلت محطة سيادية مفصلية، كونه يرتبط بانتهاء مهمة التحالف على أرض العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات قوامها التعاون.
0: وتعليقا على الشروط التي وضعتها بعض الفصائل العراقية مقابل الانضمام لمشروع حصر السلاح، لفت العبودي في رده على سؤال للتلفزيون العربي إلى أن ما يثار من وجهات نظر من قبل بعض الفصائل يمثل نقاطا للحوار يجري الحديث بشأنها، مؤكدا أن الحكومة ستمضي برؤيتها لحصر السلاح وتنظيم سياقاته وفقا لما نص عليه الدستور العراقي.
12: الدولة العراقية في حوارها الآن الجميع متفق على الرعاية التامة لسيادة الدولة العراقية. ما نسمعه من وما يثار من وجهات نظر هي تمثل نقاط حوار قابلة للتداول، لكن في نهاية المطاف الدولة ستمضي برؤيتها بحصر السلاح وتنظيم سياقاته على وفق ما نص عليه الدستور العراقي.
0: وبملف آخر، تتواصل حملة الحكومة العراقية ضد الفساد، فقد أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد العراقية ضياء جعفر عن ضبط 7 مليارات دينار و5.5 مليون دولار، إضافة إلى 35 عقارا و6 سيارات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وذلك أثر التحقيقات الجارية معه. في تونس، يواصل عناصر الحماية المدنية وإدارة الغابات والحرس الوطني إخماد النيران المندلعة في جبل برغو الواقع بمحافظة سليانة شمال غربي البلاد، والتي أتت على عدد من المساحات الغابية وألحقت أضرارا بعدد من المنازل.
13: نحن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في جبل برغو الواقع بمحافظة سليانة بشمال الغربي التونسي. هذا الجبل الذي بدأت النيران تلتهب أو تشتعل فيه منذ الخميس الماضي، رغم أن أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات حاولوا إخماد هذه النيران فجر والسيطرة عليها فجر الأحد، إلا أنها أعيدت الاشتعال في بعض الجيوب النارية، وخاصة بسبب قوة الرياح التي تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة والتي أسهمت بشكل كبير في إعادة اشتعال هذه النيران. وفق تصريحات رسمية استقيناها من أعوان الحماية المدنية لا ضحايا بشرية في هذه الحرائق، لأن هناك بعض الأضرار المادية التي طالت بعض المنازل، وقد تم إجلاء تقريبا نحو 50 شخصا من هذه المنطقة نظرا لتواصل اشتعال النيران فيها. تونس تواجه موسما صعبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب قوة الرياح، وقد أتت هذه النيران وفق آخر التصريحات الرسمية أو آخر البيانات الرسمية على أكثر من 100 حريق بين شهري يونيو وشهر يوليو، وأتت على أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغبية. أميرة مهذب، التلفزيون العربي من جبل برقو بمحافظة سليانة بالشمال الغربي التونسي.
0: تنطلق في العاصمة القرغيزية بشكيك اليوم الثلاثاء النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان إلى جانب قادة دول أخرى. وتشهد مدينة بشكيك استعدادات كبيرة لاحتضان القمة التي ستناقش القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.
14: في بشكيك لا تغيب الثقافة القرغيزية عن مشهد القمة. اسم ماناس البطل الملحمي الذي يحظى بمكانة رمزية في هوية البلاد لأنه حرر من الغزاة الصينيين حاضر في كثير من تفاصيل العاصمة. تحضر الثقافة القرغيزية في استقبال القادة الدول المشاركين، في حين تتجه الأنظار من مطار ماناس إلى قمة تبحث ملفات تتجاوز الإقليم في مقدمتها العلاقات الروسية الصينية.
15: اليوم وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة تعد الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين نموذجا يحتذى به في العلاقات بين البلدين، فهما قائمان على تقاليد راسخة من الصداقة واحترام السيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
14: هذه العلاقات بحسب الرئيس الصيني ستكون في المستقبل أكثر رسوخا.
16: أعتقد أنه في ظل توجهنا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستصبح أسس العلاقات الصينية الروسية أكثر رسوخا وستكون آفاقها أكثر إشراقا.
14: وفي بشكك تتواصل الاستعدادات لانعقاد اجتماع رؤساء الدول العشر في قمة لا تقتصر أجندتها على الأمن والتعاون الإقليمي، بل تحمل أيضا أبعادا سياسية في ظل سعي عدد من دول المنظمة إلى تعزيز حضورها في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التعددية القطبية.
17: قمة تتجاوز أجندتها الملفات الأمنية والاقتصادية والإقليمية لتبعث أيضا برسائل سياسية حول شكل النظام الدولي المقبل وحجم الحضور الذي تسعى هذه الدول إلى تكريسه في مواجهة النفوذ الغربي. عدنان جان، التلفزيون العربي من العاصمة القرغيزية بشكك.
0: الموضوع من بكين. ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. إذا ناصر، نطلع معك على أبرز التصريحات التي صدرت عن الرئيس الصيني على هامش اللقاءات التي عقدت بالأمس قبيل افتتاح القمة اليوم.

0: حيث عبر الرئيس الصيني عن متانة وقوة العلاقات الحالية بين الصين وروسيا في جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو على الصعيد السياسي. كما شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على مكانة منظمة شانغهاي للتعاون واتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم هذه المنظمة لتصبح الداعم الأول للتعددية القطبية، كما قال، في هذا العالم الذي تسوده أوضاع لم يشهدها العالم منذ أكثر من قرن من التوتر وعدم الاستقرار وعدم المساواة. وبالتالي شدد على أن منظمة شانغهاي للتعاون هي طريقة يعني إعادة العالم إلى الحوكمة وتعزيز الحوكمة والمساواة بين الدول. يأتي هذا اللقاء بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد نحو 3 شهور تقريبا من زيارة قام بها الرئيس الروسي إلى بكين. وشدد الرئيس الصيني على أهمية تلك الزيارة وما توصل إليها الجانبان من اتفاقات، وقال الرئيس الصيني بأن كلا الجانبين يعني مجموعات من كلا الجانبين تتابع ما تم الاتفاق عليه خلال تلك الزيارة، خاصة على الصعيد الاقتصادي الذي يشهد تطورا ملحوظا بين الجانبين. وقال بأن هناك المشاريع الكثيرة التي يسعى الجانبان إلى تطويرها في المستقبل. لا ننسى انتصار بأن البلدان الصين وروسيا هما ينظران إلى الأزمة القائمة أو الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران، وينظران إليها بعين عدم الرضا ومعارضة الولايات المتحدة فيما تقوم به في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن هذه الحرب أثرت على تحرك التجارة في المنطقة من وإلى المنطقة، وبالتالي ربما ذلك ما عزز التعاون بين الصين وروسيا، خاصة في قطاع النفط الذي تأثر بسبب إغلاق مضيق هرمز والحركة هناك، وبالتالي زادت خلال الأشهر الأخيرة كميات النفط ومشاريع النفط والغاز التي تمت بين روسيا والصين في هذا المجال. وأيضا لا ننسى التعاون الصيني الروسي ووقوف الجانبان في معارضة ما تقوم به الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، لدرجة أن هناك تقارير تشير أو يعني إلى تعاون مباشر بين الصين وروسيا من جهة وإيران من جهة أخرى بتقديم بعض المعلومات الاستخباراتية أو يعني التعاون اللوجستي في ذلك. لكن الصين نفت مرارا وتكرارا بأنها تقدم أي مساعدات لطرف تجاه آخر، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات، لكنها وقفت موقف المعارض دائما لمثل هذه التحركات الأمريكية في المنطقة. لا شك أن منظمة شانغهاي للتعاون، وهناك أيضا انتصار منظمة بريكس التي أيضا شارك فيها الرئيس الصيني قبل أو ينوي الرئيس الصيني والرئيس الروسي المشاركة فيها بعد أقل من أسبوعين. هذه المنظمات من شأنها أن تدعم الموقف الصيني والموقف الروسي في القضايا الدولية المختلفة.
1: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي من بكين ناصر عبد الحق. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت إدارة كييف العسكرية بمقتل 3 أشخاص نتيجة هجوم استهدف العاصمة الأوكرانية، وأضافت أن 5 أشخاص جرحوا. وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية نتيجة هجوم بصواريخ باليستية. في المقابل، قال عمدة موسكو أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع دمرت 12 طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية. وقعت فرنسا والسويد صفقة دفاعية ضخمة بقيمة تجاوزت 4 مليارات يورو، تشمل تزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات فرنسية متطورة لتعزيز قدراتها البحرية والدفاعية في بحر البلطيق. وتأتي الصفقة في إطار تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز القدرات الأوروبية والركن الأوروبي للناتو في مواجهة ما يصفه الاتحاد الأوروبي بالتهديدات الروسية.
2: أكثر من 4 مليارات يورو صفقة دفاعية ضخمة تضع فرنسا والسويد أمام خطوة جديدة لتعزيز أمن أوروبا في وقت تتصاعد فيه التهديدات الروسية وتتسارع وتيرة إعادة التسلح داخل القارة. وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، وقعت فرنسا والسويد اتفاقيات لتزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات حديثة في صفقة تعكس تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز قدرات السويد العضو الأحدث في حلف شمال الأطلسي في منطقة بحر البلطيق ذات الأهمية الاستراتيجية. ولم تأتي الصفقة بمعزل عن هذا التحول في الحسابات الأمنية الأوروبية. اجرت مراسم التوقيع خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السويد في مسعى لدفع أوروبا نحو قدر أكبر من الاستقلالية الدفاعية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. واعتبر ماكرون الصفقة خطوة لتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية.
3: إن هذه الإشارة المتبادلة بين فرنسا والسويد تمثل خياراً لصالح السيادة الأوروبية في مجال القدرات الدفاعية وتعزز القاعدة الصناعية والتكنولوجية في وقت يتعين فيه علينا كأوروبيين تحمل قدر أكبر من المسؤولية عن أمننا.
2: وعلى مستوى القدرات تتجاوز الصفقة مجرد شراء سفن حربية، فالفرقاطات ستكون مزودة بأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ اعتراضية قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية إلى جانب توربيدات وصواريخ كروز بعيدة المدى فضلا عن التدريب. ومن المقرر أن تسلم الشركة الفرنسية المصنعة أولى السفن في عام 2030. وبينما تعكس هذه المعدات حجم الاستثمار، تكشف تصريحات المسؤولين عن الدافع وراءه. فقد شدد رئيس الوزراء السويدي على أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أهمية امتلاك قدرات متقدمة للدفاع ضد الصواريخ البالستية في أوروبا.
4: هذه منصات متحركة تمنح السويد قدرة على الدفاع الجوي بعيد المدى في البحر وتوفر الحماية من الصواريخ البالستية التي تظهر أوكرانيا كل يوم مدى أهمية امتلاك القدرة على الدفاع عن النفس في مواجهتها.
2: ومن هذه الصفقة تحديداً تتضح ملامح تحول أوسع في أوروبا، فالحرب الروسية على أوكرانيا دفعت دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى رفع الإنفاق الدفاعي وتطوير الصناعات العسكرية وتوسيع التعاون في إنتاج الأسلحة والمعدات في محاولة لبناء قدرات أوروبية أكثر تكاملاً وأقل اعتماداً على الخارج.
1: طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية تبلغ 8.9 تريليون ين، ما يعادل 55.6 مليار دولار للسنة المالية المقبلة. وتسعى وزارة الدفاع في طوكيو للاستعداد لأساليب الحرب الجديدة مع التشديد على استخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى. وفي إطار هذا الطلب تأمل الوزارة في إنشاء نظام لدعم القرار يعمل بالذكاء الاصطناعي. ومن طوكيو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. هشام أهلا بك. إذن ما هي خلفيات هذا الطلب برفع سقف ميزانية الدفاع اليابانية؟
5: انتصار، بداية هذا الطلب يأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية، الخطة التي وضعتها لمدة 5 سنوات، وفي هذه السنوات الخمسة ستوضع ميزانية تقدر بحوالي 250 مليار دولار، وهذا العام الميزانية الدفاعية تأتي ضمن هذا الإطار، ضمن إطار هذه الخطة. ولكن هذه الميزانية ليست هي الرقم النهائي، بالتالي الميزانية النهائية لعام 27 ربما ترتفع أكثر. من ناحية أخرى، اليابان وضعت في ورقتها الدفاعية أنها ستعزز قدرات الذكاء الاصطناعي لقوات الدفاع الذاتي ليتكيف الجيش الياباني أو قوات الدفاع الذاتي اليابانية مع الحروب المعاصرة، لاسيما بعد ما شاهدته من حروب جديدة تعتمد على المسيرات وعلى الذكاء الاصطناعي، وبالتالي هي تريد أن تكيف قدرات قوات الدفاع الذاتي نحو هذا التوجه، نحو هذا النوع من الحروب الجديدة في ظل توتر المنطقة أو توتر العلاقات اليابانية الصينية وكذلك توترها مع روسيا. بالتالي فإن اليابان تريد أن تمضي قدما في تحديث قدرات قوات الدفاع الذاتي بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، وكذلك إيجاد سحابة عسكرية مؤمنة تستطيع عبرها أن تقدم أو تصدر التوجيهات لعوامل الذكاء الاصطناعي لتوجيهات دراسة ميادين المعارك وساحات المعارك والانتشار وغيرها، خاصة في بلد تسود فيه شيخوخة المجتمع وينقص عدد أفراد قوات الدفاع الذاتي، وبلد مترامي الأطراف تبلغ الجزر فيه أكثر من 3000 جزيرة رئيسية، وبالتالي مسائل الدفاع عن هذا البلد ستكون تحدي بالنسبة لعدد قوات الدفاع الذاتي، وبالتالي لجأت اليابان إلى هذه الخطة. نعم. لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي بحيث توكل. نعم. إليه مهام التخطيط والسيطرة والأوامر.
1: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي من طوكيو هشام الرجباني. أعلن النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي اعتزاله اللاعب الدولي بعد مسيرة طويلة ولامعة بقميص منتخب بلاده. وكتب ميسي في بيان مطول عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار مؤلم لكنه يأتي في الوقت المناسب.
6: في الأرجنتين وقف الجميع وعزفت الموسيقى أمام نصف وداع. ليونيل ميسي أعلنها اعتزال دولي لتنتهي حكاية امتدت 20 عاما بين البولغا وقميص الألب سيليستي. الجماهير التي كانت تظن أن مونديال قطر 2022 سيكون الأخير تمسكت بأمل بقائه، لكن بعد مونديال 2026 داهمهم الوقت كالعدو.
7: لقد شاهدت مارادونا وشاهدت العديد من اللاعبين، لكن ليونيل ميسي استثنائي بكل معنى الكلمة، أعني أنه لا مجال للمقارنة على كل المستويات، على مستوى كرة القدم وعلى المستوى الشخصي وكذلك مع المنتخب الوطني. لقد قدم كل ما لديه.
8: لقد قدم الكثير من أجل الأرجنتين ومر بفترات كثيرة من الصعود والهبوط. هناك أشخاص يظهرون مرة واحدة كل عدة أجيال، وميسي واحد منهم.
6: ميسي مع الأرجنتين قصة هبوط وصعود، ففي أول أيامه انكسرت نفسه مراراً كلما قارنوه بمارادونا، وفي 34 من عمره حقق ميسي أول لقب رسمي له مع الأرجنتين من بوابة كوبا أمريكا عام 2021، وفي 2022 رفع سقف المطالب إلى لقب المونديال، فأجاب ميسي في قطر واحتضن ملعب لوسيل ما تمناه ليو. ميسي لم يتوقف وعاد ليرفع لقب كوبا أمريكا مجدداً في عام 2024 ليودع ميسي كأس العالم للمرة الأخيرة من بوابة النهائي بعد الخسارة أمام إسبانيا. 125 هدفاً في 207 مباريات بأهداف بيسراه ويمناه جعلته أفضل هداف في تاريخ الألب سيليستي. ميسي الذي جلب الفرحة إلى قلوب الأرجنتينيين وعشاق المستديرة لسنوات طويلة هز قرار اعتزاله اللاعب الدولي الملايين حول العالم.
1: الآن نتابع تقرير الصحف ويلقاكم الزميل جمال عز الديني في نشرة جديدة على رأس الساعة.
4: في صحيفة نيويورك تايمز رأى آرون بوكسرمان أن تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهر من الهدوء يؤكد أن انتهاء الحرب التي وعد ترامب بأنها ستنتهي بسرعة ما زال بعيداً. وأضاف أن تراجع حدة القتال خلال الشهر الماضي لم يكن كافياً للتوصل إلى حل دائم للحرب التي أشعلها الرئيس الأمريكي بالتعاون مع إسرائيل، خاصة بعد انهيار مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من توقيعها. واعتبر الكاتب أن الحرب الأكبر التي تخوضها الولايات المتحدة وإيران الآن تتمثل في معركة صمود اقتصادي تتمحور حول السيطرة على مضيق هرمز الذي استخدمته إيران لخنق أسواق الطاقة العالمية منذ بداية الحرب. نبقى في نيويورك تايمز التي تطرقت إلى مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمة منظمة شنغهاي، معتبرة أن من شأنها أن تتيح لموسكو وطهران مصادر دعم بديلة لمواجهة الجهود الغربية الرامية إلى عزلهما، إذ بحسب الصحيفة ساهمت الحروب في تعزيز قوة الصين المتنامية أصلاً، وقوض رئيسها شي جين بينغ جهود الولايات المتحدة وحلفائها للضغط على روسيا وإيران اقتصادياً، مستخدماً نفوذ بكين الجيوسياسي والاقتصادي بصفتها أكبر مستورد للنفط الخام ومصدر للسلع الاستهلاكية في العالم. ورأت الصحيفة أن القمة تبين حدود الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة، فقد تمكنت كل من روسيا وإيران من الحفاظ على تحالفات حيوية خارج الغرب، وأفادتهما هذه التحالفات في مراحل مختلفة من صراعاتهما، كما استطاعت طهران وموسكو التعامل مع التداعيات الداخلية للحروب لفترة أطول مما توقعه بعض المسؤولين الغربيين. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى رافي أجراوال أن الرئيس الأمريكي فقد قدرته على فرض سلطته على الساحة الدولية في السنة الأولى من ولايته الثانية، فبعد مرور أكثر من 6 أشهر استنزفت الحرب على إيران موارد الولايات المتحدة ورفعت تكلفة المعيشة وأفقدت ترامب شعبيته. واعتبر أن إفراط ترامب في استخدام القوة بدل أن يرسخ الردع الأمريكي أدى إلى استنزاف مخزونات السلاح ورفع كلفة الحرب وأضعف ثقة الحلفاء وقلص قدرة واشنطن على استخدام القوة لردع خصومها، بينما أثبتت إيران قدرتها على إلحاق أضرار مستمرة بالقواعد والمصالح الأمريكية. كما أن الأثر الأعمق ظهر لدى الدول الحليفة التي بدأت البحث عن تنويع شراكاتها الدفاعية والتجارية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، بينما أجبرت الصين ترامب على التراجع أمام سلاح المعادن النادرة. وخلص الكاتب إلى أن ترامب سيظل قادراً على إحداث الاضطراب، لكنه فقد جزءاً من قدرته على الإكراه بما يسرع نشوء نظام دولي أقل اعتماداً على واشنطن، ويجعل السؤال مستقبلاً ليس ماذا سيفعل ترامب بل هل ما زال مؤثراً. في صحيفة وولستريت جورنال ناقش ياروسلاف تروميفوف الأسباب التي تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهديد دول الغرب، وأشار إلى أن روسيا تواجه معضلة كبيرة في موازين القوى، حيث تسعى لإخضاع أوكرانيا عبر استهداف مراكز التسوق والبنى التحتية، فيما تعتمد كييف على جيرانها الأوروبيين لضمان صمودها الاقتصادي ودعمها اللوجستي العسكري. في حين أن الكريملين الذي تتعرض موانئه وصناعاته الدفاعية أيضاً لهجمات أوكرانية لا يملك أي دعم مشابه، بينما تنعكس الضربات التي تلحق بالاقتصاد الروسي بشكل مباشر على قدرة البلاد على مواصلة الحرب. كما أن روسيا تجد نفسها مضطرة لدفع تكاليف حربها في وقت يعاني فيه اقتصادها من ضغوط العقوبات الغربية، لذا بحسب الكاتب فهذا الوضع الجيوسياسي بات السبب الرئيسي وراء ما يصفه مسؤولون غربيون بأنه حملة روسية متنامية من التخريب والاختراق الإلكتروني وغيرها من العمليات التي تهدف إلى ترهيب القادة والناخبين الأوروبيين. وينقل عن محللين أن القادة الروس يعتقدون أن عليهم تصحيح هذا الخلل بسرعة، ويرون أن أوكرانيا قادرة على الصمود ومواصلة القتال بفضل مواردها الخارجية وتضامنها، وهذا ما يسعون إلى قطعه أو الإضرار به.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. على الأرض تبدأ المهمة، في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة،
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية،
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي،
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة، وزير الخزانة الأمريكي يقول أن العقوبات تهدف لحمل إيران إلى طاولة المفاوضات، وطهران تهدد بالرد على كل هجوم أمريكي. تحالف مكة بين تركيا وباكستان والسعودية يؤكد أنه دفاعي وليس موجها ضد أي دولة. وزير الخارجية التركي يكشف عن خطة لانضمام دول أخرى إلى الاتفاقية. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومحيطها، والاحتلال يواصل عمليات النصف في دير البلح.

0: قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن الرئيس دونالد ترامب وجه رسالة إلى إيران تتضمن امتلاك الولايات المتحدة لأدوات عديدة من شأنها تحييد الهجمات الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي قد توعد بتوجيه ضربات قوية لإيران بعد استهدافها قواعد بالمنطقة. في الأثناء أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل.
1: مزيج من التهديدات وخطابات الاستعداد للتسوية تراشقها المسؤولون في طهران والولايات المتحدة بعد هجمات متبادلة. يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران،
2: إما أن ننتصر أو يقومهم بخطوة ما. أنا لا أمانع تحقيق النصر، مجرد الانتصار دون الحاجة إلى توقيع على ورقة. نحن نحقق نتائج جيدة للغاية. لقد انتهت قوتهم البحرية وانتهت قوتهم الجوية ورحل قادتهم، كذلك كل أنظمتهم المضادة للطائرات.
1: يتسق كلام الرئيس ترامب بما صرح به نائبه جي دي فانس حين قال إن فيديو الهجمات على جزيرة خرج المولد بالذكاء الاصطناعي الذي نشره الرئيس ترامب رسالة مباشرة لطهران توضح اليد الطولة للولايات المتحدة وفق قوله.
3: أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين، مفادها أننا نعلم أن

0: تكشف الرئاسة الإيرانية عن مباحثات هاتفية بين الرئيس بسشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني. يوضح البيان الإيراني أن الرئيس بسشكيان أبدى استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. ويفيد البيان أن الرئيس الإيراني أوضح لرئيس وزراء باكستان أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. ولا تجري هذه التطورات بمعزل عن المسار التصاعدي الذي تأخذه العقوبات الأمريكية، إذ أكد وزير الخزانة الأمريكي قرب فرض عقوبات ثانوية جديدة على البنوك الإيرانية، متعهدا بمواصلة ممارسة الضغط على إيران.
1: للمزيد ينضم إلينا السيد محمد دستوحي، الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، يحدثنا من نيويورك. أهلا بك معنا سيد دستوحي. عبر هذه الضربات المحدودة في جزيرة لارك الإيرانية، ما الذي يريده ترامب بين حالة اللا حرب واللا سلم؟ لا يريد حربا مفتوحة وتصعيد عسكري مع إيران، في الوقت نفسه يقوم بهذه الضربات العسكرية بين الحين والآخر. هل هو فعلا يسعى إلى إنهاء هذه الحرب؟
2: هو يسعى للتخلص من هذا المأزق، لكن المأزق يلاحقه، وبالتالي هو الآن في مود إدارة الأزمة وليس الوصول إلى حل لها، لأنه لا يوجد حل في الأفق، لا توجد تسوية دبلوماسية أو سياسية يستطيع أن يسوقها في الداخل الأمريكي باعتبارها انتصارا. والعودة للحرب معناها مأزق أكبر، لأنها لا يمكن أن تحقق الهدف الاستراتيجي منها، والأخطر هي أنه ستؤثر سلبا على وضعه سياسيا في الداخل بزيادة أسعار النفط، زيادة التضخم، وبالتالي ستؤثر سلبا على الجمهوريين في الانتخابات في بداية نوفمبر القادم. فمن هنا اعتقادي أن استراتيجية ترامب الآن هي تهدئة الأوضاع وليس الوصول إلى حل كامل لها، بمعنى أنه لا داعي لأن تتصدر نشرات الأخبار مرة أخرى، يمكن التعامل معها بهدوء، احتواء الآثار، بحيث أنه يتم الاستمرار في هذا الوضع على مدى الشهرين القادمين إلى أن تنتهي الانتخابات الأمريكية، وبعدها لكل حادث حديث. المشكلة كما نرى هي أنه أحيانا الأوضاع تفرض نفسها وليس بالضرورة تخضع لإملاءات الرئيس الأمريكي.
1: ولكن كيف توفق إدارة ترامب؟ كيف يوفق ترامب بين رغبته في إدارة هذه الحرب كما تقول، بين رغبته في تجنب التصعيد العسكري، وبين شن الولايات المتحدة هذه الضربات بين الحين والآخر، ترد عليها طهران باستهداف كما قيل استهدفت الإمارات والأردن؟ كيف يمكن أن يوفق في ذلك دون أن يجر إيران إلى أو المنطقة وليس إيران فقط إلى مواجهة شاملة مرة أخرى؟
2: هذه هي المعضلة في إدارة الأزمة، لأنه إيران أيضا لها كلمة على الطرف الآخر، لكن هو من جانبه هو يسعى لإبقاء الوضع الحالي في مضيق هرمز. هناك شعور بأنه حققوا بعض التقدم بالنسبة لمرور عدد من الناقلات يوميا بالنفط من مضيق هرمز بحماية أمريكية أو بإخفاء الناقلات، بحيث أنه يستطيعون الآن نقل 7 مليون برميل يوميا مثلا. هذا أقل كثيرا مما كان عليه الوضع قبل بداية الحرب، ولكنه يظل جيدا بحيث أنه يبقي الأسواق العالمية هادئة إلى على الأقل انتهاء فترة الانتخابات الأمريكية. المشكلة هي أنه إيران، وبالمناسبة هناك تقارير ربما يكون لها بعض المصداقية، أن هناك جزء من النفط الإيراني أيضا يمر من مضيق هرمز، وإن كان تحت علم سفن أخرى لدول مختلفة، بحيث أنه تستطيع إيران أيضا أن تستفيد من مرور هذا النفط. ربما هذا هو الوضع الذي يبقي الأمور على ما هي عليه الآن، بحيث لا يخاطر أي طرف منهما بالتصعيد. لكن عندما ترى القوات الأمريكية والرئيس الأمريكي أنه إيران بدأت تعيد تكوين قواعدها العسكرية، الرادارات، الصواريخ المضادة للسفن التي تم استهدافها خلال الأسابيع الأخيرة وتدميرها، يخشون أنه إعادة بناء هذه المنشآت العسكرية مرة أخرى سيعيد قدرة إيران على تهديد السفن، ومن هنا يريدون احتواء هذا التهديد وبدرجة محدودة كما رأينا. ولكن كما نرى أيضا إيران لها كلمة وترد أحيانا بدرجة أعلى مما تعرضت له، بما يوحي أنه إيران

0: لا تخشى
1: وتتعهد بالرد وتهدد بالرد على أي هجوم أمريكي، هكذا تقول طهران. ولكن عندما يعود مجددا الرئيس الأمريكي إلى شن ضربات عسكرية حتى وإن كانت محدودة وما يسمى بالعمليات الجراحية كما حدث في جزيرة لارك، هل في ذلك إقرار بأن الضغط العسكري الاقتصادي والإنهاك الاقتصادي وهذه العقوبات التي يقول وزير الخزانة الأمريكي بأنها تهدف لحمل إيران إلى طاولة المفاوضات، هل في هذا إقرار أمريكي بأن هذه العقوبات وهذا الضغط الاقتصادي وحده لا يكفي، بالتالي يحتاج للعودة مجددا إلى العمل العسكري؟
0: هذا الضغط الاقتصادي كما عبر عنه أحد الخبراء الذين أعتقد أنهم جيدون للغاية باريتا بارسي، قال إنها صياح الكلاب وليس عضها، بمعنى أنه هم يستخدمونها لإثارة الأجواء أننا نفعل شيئا لإيلام الإيرانيين، وبالتأكيد هناك إيلام للإيرانيين، ولكن ليس للدرجة التي تجعلهم يصعدون، لأنه إيران في نهاية الأمر إذا شعرت أنها تتعرض بالفعل لإيلام حقيقي يدمرها داخليا فإنها سوف تصعد عسكريا. وهذا أيضا ربما يكون جزءا من الحسابات الإيرانية، أنه إذا كان ترامب يريد تفادي أي تصعيد قبل الانتخابات الأمريكية، إذن دورنا هو أن نصعب عليه الأمور، هو أن نأتي قبل الانتخابات بربما أسبوعين أو ثلاثة، ونقوم أيضا بعملية تصعيد من جانبنا بحيث نؤثر سلبا على فرص ترامب والحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. هذا يجعله في موقف أكثر صعوبة في مواجهة الديمقراطيين على مدى العامين القادمين. هذه كلها حسابات قد تحتمل الخطأ أو الصواب، لكنها في النهاية تعبر عن أنه الوضع الحالي وإن كان غير مؤذي تماما للطرفين لكنه أيضا غير مريح لهما، وبالتالي يحاول كل طرف أنه يستخدم الفترة القادمة المؤقتة لإعادة التموضع بحيث أنه بعد الانتخابات الأمريكية يكون هناك أوراق أقوى لصالحه بالنسبة لإعادة ترتيب الأوضاع. لذلك تلاحظ أنه إيران وإن كان لا يوجد شيء حقيقة بالنسبة للمفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها تبقي قنوات الاتصال والمفاوضات مفتوحة مع باكستان، مع قطر، مع عمان. هذا كله مقصود حتى يتم الترتيب لأوضاع إقليمية يعود بعد ترامب بعد الانتخابات الأمريكية ليجدها وقد نضجت بالفعل، يصعب عليه إعادة تشكيلها أو تغييرها.
1: شكرا جزيلا لك محمد السطوحي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، كنت معنا من نيويورك، شكرا لك. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن تقريرا ورد عن واقعة على بعد 17 ميلا بحريا من شرق مدينة خصب في سلطنة عمان. أضافت الهيئة أن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لثلاث مقذوفات مجهولة خلال قيامها بعبور مضيق هرمز، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو آثار بيئية. وفي وقت سابق أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة تشمل ناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي. وارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وفي مضيق هرمز عقب تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية، كما تراجع الذهب إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين، واستعاد الدولار قوته مع عودة رهانات التجديد النقدي في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة.
2: بعد أسابيع من الهدوء النسبي، النفط يعود إلى الواجهة بعد تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية لتضع أحد أهم ممرات الطاقة في العالم تحت الاختبار، وتعيد معها علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق الخام. الأسواق التقطت الرسالة سريعاً، والعقود الآجلة لخام برنت تواصل الارتفاع وتصعد بنسبة 3% بعد القصف الأمريكي لجزيرة لارك الإيرانية. برنت تجاوز 91 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 86 دولاراً، مع تزايد المخاوف من أن تتحول المواجهة المحدودة إلى أزمة أطول أمداً تهدد حركة الناقلات وإمدادات الطاقة العالمية. الأزمة الأمنية بدورها انعكست على حركة الملاحة، فبيانات الشحن أظهرت أن عدد سفن السلع المرئية التي عبرت المضيق خلال مطلع الأسبوع انخفض إلى 5 سفن يومياً، في انعكاس لحذر الشركات القلقة من تعرض السفن لهجمات. كما طال أمد القيود على الملاحة، ارتفعت تكلفة نقل الخام وزادت علاوات التأمين وتوسعت الضغوط على المصافي والمشترين. أما الذهب الذي لطالما كان ملاذاً في أوقات الحروب والتضخم، يجد نفسه هذه المرة أمام معادلة أكثر تعقيداً. فبينما تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتدفع أسعار النفط إلى الأعلى، كان المتوقع أن يستفيد المعدن النفيس من موجة الإقبال على الأصول الآمنة، لكن ما يحدث في السوق هو العكس، فالمعدن الأصفر يتراجع إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين. السبب هذه المرة يأتي من واشنطن، وتحديداً من لهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، فإشارته إلى أن خفض التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي أعادت رسم توقعات المستثمرين لمسار الفائدة الأمريكية، ورفعت الرهانات على إمكانية زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر. الأسواق تستعد لأسبوع قد يحمل في طياته المفاجآت، فتذبذب النفط قد يغير حسابات الفائدة، والتغير في البيانات الأمريكية قد يقلب اتجاه الدولار والذهب معاً.
1: قال البيت الأبيض إن وزير الجيش الأمريكي وزير الحرب وزير الجيش دان بريسكول وزير الحرب وزير الجيش عفوا دان بريسكول أو دريسكول سيتنحى عن منصبه بعد 18 شهراً من توليه المسؤولية في أحدث رحيل لمسؤول عسكري بارز خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولم يذكر البيت الأبيض أي سبب لرحيل دريسكول، لكن التقارير تحدثت عن نطاق واسع أو على نطاق واسع تحدثت عن توترات بينه وبين وزير الحرب بيت هيكسيث. إلى إسطنبول، حيث أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إطلاق اسم تحالف مكة للدفاع على الاتفاق بين كل من تركيا والسعودية وباكستان. وفي مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للتحالف في إسطنبول، أكد فيدان أن تحالف مكة الدفاعي سيساعد على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتراجع حالة عدم اليقين.
3: الاضطرابات الأمنية والحروب المشتعلة أنجبت في مكة اتفاقا عسكريا. هنا في إسطنبول يتحول الاتفاق إلى تحالف بأطر مؤسسية وآلية عمل مشترك بين الدول الثلاث تركيا والسعودية وباكستان.
4: اتفقنا على تسمية الاتفاق باسم تحالف مكة الدفاعي، وعلى أن مركز الأمانة العامة للتحالف سيكون في الرياض، وأول أمين عام له سيكون من باكستان. سنرى أن هذا التحالف سيؤدي تدريجيا إلى تكريس قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة، وستتراجع حالة عدم اليقين، وستصبح مواقف الأطراف أكثر وضوحا.
3: يرى باحثون أن ثمة حلولا سياسية لأزمات وحروب المنطقة، لكنها بقيت دون تنفيذ مع غياب أصوات ردع عسكرية تحميها. اجتماع إسطنبول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة يشي بالكثير من الأطر والآليات لتنظيم العمل الدفاعي المشترك بين دول هذا التحالف.
5: خلال أقل من شهر يأتي اجتماع إسطنبول ليؤكد على جدية هذه الدول في تحالفها الدفاعي، كما أن ثمة أزمات لم تكتمل حلولها كملف في غزة ولبنان. هذه أسباب قد تسرع من وضع الأطر القانونية وآليات العمل لهذا التحالف وفتح الباب أمام دول أخرى للانضمام له.
3: ثلاث قوى بقدرات مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، اجتمعت في 7 أغسطس في مكة المكرمة لتعزيز معادلة ردع جماعية تقوم على حماية أمن واستقرار المنطقة.
6: سرعة انعقاد اجتماع إسطنبول ضرورة فرضها الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الاستعجال في وضع آلية لبدء العمل المشترك على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاستخبارية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول.

0: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، وآخرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي من سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 2 شهيدين ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح وسط القطاع. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجموا متطوعين في الدفاع المدني الفلسطيني والأهالي في قرية بورقة شرقي رام الله. وقال مجلس القرية للتلفزيون العربي أن هجوم المستوطنين جرى بعد وصول طاقم المتطوعين والأهالي إلى منطقة المنتزه لتعبئة المياه، وشدد المجلس على تصاعد عدوان المستوطنين على القرية وتنفيذ هجمات شبه يومية ضد أهلها، خاصة بعد إقامة بؤر استيطانية جديدة وصل عددها إلى 7 بؤر. هذا وتعرضت منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا خيمة قرب مساكن المواطنين وينطلقون منها في تنفيذ الهجمات. وأخترت قوات الاحتلال 7 منازل من أصل 10 مبنية في خلة الحمص، أخترتها بالهدم بعد إقامة البؤرة القريبة على معسكر سوسيا التابع لجيش الاحتلال.
1: هذه بؤرة استيطانية أقيمت هنا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أشهر. مثلها أكثر من 400 بؤرة أقامها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. بؤرة بأغنام وأبقار ينطلق منها المستوطنون المسلحون تجاه مناطق الفلسطينية في هجمات عليها، محميون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. خلة الحمص تقترب مساحتها من نحو 1500 دنم. تعرضت المنطقة لعمليات إخطار، من 10 بيوت مبنية هناك 7 مخترب بالهدم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى قبل عدة أشهر وسينفذ عمليات هدم أخرى في هذا المكان. فضل الهدار أحد سكان المنطقة، مستوطنون أقاموا البؤرة من 4 أشهر تقريبا.
2: نعم، من 4 أشهر.
1: والآن هناك هجمات مستمرة عليكم؟
2: كل يوم في هجمات مستمرة علينا، من يوم ما أجت البؤرة الاستيطانية منذ 4 شهور يوميا في اعتداء على البيوت. بنحكي على الشرطة، بتيجي الشرطة علينا وبتقولنا مالكش انت برا الدار، انت الك جوا الدار. هو مسموح له يرعى يسرح يكسر، مسموح له، هذه الارض ارض دولي، مسموح للمستوطن وين ما بده يروح. والوضع كله حاليا سيء يعني عندنا هنا.
1: الحمد لله على سلامتكم. هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وفق ما يقولون من هذه البؤر الاستيطانية الممتدة. يقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا إنه في الأسبوع 2 و3 من شهر أغسطس آب نفذ المستوطنون نحو 80 هجوما على المواطنين الفلسطينيين. قال المكتب أيضا إن أكثر من 1000 إصابة خلال هجمات المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام حتى الأسبوع 3 من شهر أغسطس آب. هجمات متتالية على المواطنين الفلسطينيين بذات الطريقة، بؤرة استيطانية ومساكن الفلسطينيين، الهدف هو أرضهم وطردهم منها. فهد العصا، التلفزيون العربي، خلة الحمص، مسافر يطا، جنوب الخليل.
0: وفي مدينة نابلس هدمت قوات الاحتلال منزلا من طبقين، في حين قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن سلطات الاحتلال هدمت نحو 1000 منشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي.
3: البناء الفلسطيني هدف رئيسي لحرب الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية. منطقة عين السقي في بلدة بير زيت شمال رام الله مسرح لعمليات هدم واسعة وسط تعزيزات عسكرية. هدمت جرافات الاحتلال بنايتين سكنيتين تتكون كل واحدة من 4 طوابق. ما جرى في بير زيت وفي نابلس خلال الساعات الأخيرة يندرج ضمن موجة هدم متصاعدة، إذ استهدف الاحتلال نحو 1000 منزل ومنشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي، محولا إياها إلى ركام وفق إفادة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي. في الشهر الماضي وحده نفذت سلطات الاحتلال 70 عملية هدم استهدفت 155 منشأة فلسطينية، منها 39 منزلا مأهولا. الاستهداف لا يتوقف عند البناء، ففي بلدة بيتا جنوبية نابلس اختلعت جرافات المستوطنين أشجار زيتون في منطقة الحرائق تمهيدا لشق طريق استيطاني في خطوة تقتطع مزيدا من الأرض لصالح التوسع الاستيطاني. في جنوب شرق بيت لحم لم تسلم الأراضي الزراعية من الاعتداءات، إذ أقدم مستوطنون على خلع وسرقة بوابات أراض في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز في استهداف مباشر لمقومات الحياة الفلسطينية. بالتوازي تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، تخللتها اعتقالات في نابلس ومخيم بلاطة ومناطق أخرى. هدم للمنازل واقتلاع للأشجار ومصادرة لمقومات الحياة. وقائع تقول إن المعركة على الأرض في الضفة لا تتوقف عند حدود الاستيطان، بل تمتد إلى تفاصيل وجوهر الحياة الفلسطينية نفسها.
0: إلى جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة تلفزيون العربي بشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المنصوري، كما فادت باستهداف غارات إسرائيلية بلدة زوتر الشرقية ودوحة كفر رمان جنوبي لبنان. وبعد أكثر من شهر على عودة سكان بلدة زوتر الغربية أثر الإعلان عنها كأولى المناطق التجريبية، عادت المخاوف لدى السكان من موجة نزوح جديدة في ظل تصاعد حدث الاعتداءات الإسرائيلية على أطراف البلدة وغياب أي مقومات الحياة.
4: بخطى أثقلتها سنواته 80 يتنقل الحاج يوسف على شرفة منزله، يستعيد هنا جزءا من حياة ويعيدها بدوره لشتلات كانت تزين شرفات الدار قبل الحرب.
5: مش أسلمون على البيوت، الحمد لله كل شيء كتر خير الله.
4: يجتمع مع زوجته صباحا حول فنجان قهوة خاطف قبل مغادرة منزلهما هذا في زوتر الغربية.
5: الله كريم.
4: فاستقرارهما هنا، تقول الحاجة صباح، مؤقت ويقتصر على 2 أو 3 أسبوعيا بسبب الوضع الأمني الضاغط.
6: حياتنا هيك صعبة، ما الواحد اللي يعيشها معطل صعبة.
7: والوضع الأمني؟
6: وضع الأمني شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ خاف، كله خاف، خاف ورعبه.
4: قبل 5 أسابيع عاد سكان زوتر الغربية إلى بلدتهم إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها وتحولها إلى منطقة تجريبية. وبعد 5 أسابيع لا تزال الحياة فيها شبه معدومة، يسكن شوارعها الدمار، منازلها مهجورة وساحتها شبه خالية من الحركة.
8: مقاومات سمود ما فيه، مثل ما عم تشوف الضيعة عايشة بقلق، الناس حرام خايفين، منا مستقرة ببيوتها يعني عم تحاول الناس تقعد وعم تحاول الناس انه تقدر تعمل شيء وتتأقلم بهيدا الأجواء، بس ما عم تزبط أبدا، يعني الإسرائيلي دايما عم بيوتر الأجواء.
4: لا تنبع مخاوف سكان زوتر من العدم، بل من الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة في 2 يومين على هذه المنطقة والتحركات التي رصدت عبر هذا الطريق المستحدث عند مجرى نهر زوتر. مساحات هنا لا تزال محتلة على الرغم من قرار الانسحاب، يضيق من خلالها هامش الحياة على سكان زوتر الغربية. منطقة تجريبية تشهد تحركات واعتداءات إسرائيلية تتصاعد وتيرتها وسط غياب تام لمقومات الحياة، فتتحول منازل زوطر الغربية إلى استراحة مؤقتة لأبنائها بانتظار ما يثبتهم في أرضهم بدل دفعهم نحو نزوح جديد. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل أثينا بموجبه على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
9: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك أم إكس ومقلاع داوود لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضاً منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق آرو 3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3,500,000,000 دولار لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيداً عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
0: في مدينة المخا غربي اليمن ومناطق الساحل المجاورة، وجد الصيادون أنفسهم أمام بحر أكثر خطورة ومراكب مدمرة في ظل تراجع حركة الصيد وارتفاع تكاليف العمل. تداعيات دفعت كثيرا منهم إلى ترك البحر والعودة إلى منازلهم، في حين اضطر آخرون إلى إخلاء مناطق الصيد بحثا عن الأمان.
10: تبدو آثار الحرب في مدينة المخا غربية تعز حاضرة في تفاصيل حياة الصيادين، فالبحر الذي اعتادوا أن يعودوا منه بما يسد احتياجات أسرهم أصبح اضطرابه لدى محمد الذي يعتمد بصورة مباشرة على الصيد مصدر قلق دائم.
11: أكثر مضرة الحروب من الصيادين، ما خرجناش في الغلاء، في البترول، في المواد الغذائية كلها غلاء، والسمك رخيص، كل حنا المتضررين، خاصة في مضيق باب المندب، جنب مضيق باب المندب متضررين بشكل أكبر من هذه الحروب.
10: مراكب تضررت وأخرى دمرت، فيما اضطر صيادون إلى التوقف عن العمل أو تقليص رحلاتهم جراء اشتداد وتيرة القصف.
12: في أيام الأمان كان الدنيا أمان، وكان الصيادين في اليوم يصطادوا إلى 100 قارب في البحر، واليوم أصبح القوارب كلها ما تكسر دخول البحر من الضرب حق الحوثي. اليوم أصبح يعني إلى 15 قارب 12 قارب، يعني العمل خف على كان على أول، الناس كلهم راقدين في البيوت.
10: أما في منطقة الخوخة المجاورة، فتؤكد جمعية الصيادين وصول أكثر من 120 صيادا يمنيا بعد إجلائهم من جزيرة حنيش بعد قصف للحوثيين استهدف مرسى للصيادين وأسفر عن إصابة بعضهم واحتراق وتدمير 12 قاربا. في حين تتواصل التهديدات المحدقة بحركة الملاحة في البحر الأحمر، يدفع الصيادون اليمنيون كلفة إضافية لأزمة تتجاوز مخاطر البحر، إذ مست الاضطرابات لقمة العيش مع تدمير مراكبهم وفقدان أسر بأكملها مصدر دخلها. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، من سواحل البحر الأحمر في المخا.
0: وفي تطورات الميدان في اليمن، أسقطت قوات دفاع شبوة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في جبهة بيحان حريب الواقعة غربية محافظة شبوة، خلال تصدي لمحاولات استهداف مواقع القوات المرابطة في تلك الجبهة. وكشفت مصادر ميدانية أن وحدات دفاع شبوة نجحت عبر عملية مشتركة في رصد الطائرة المسيرة والتعامل المباشر معها وإسقاطها، كما أفادت وسائل إعلام محلية بإحباط القوات البحرية اليمنية محاولات لجماعة الحوثي والاقتراب من جزيرتي حنيش وزقر في البحر الأحمر بعد رصد تحركات لزوارق مسلحة وانتحارية باتجاه مناطق حيوية تقع ضمن نطاق الممر الدولي للملاحة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر إلى العراق مقابل 800 مليون دولار، وتأتي الصفقة في وقت تواصل فيه بغداد العمل على تطوير قدراتها الجوية والعسكرية وتعزز إمكاناتها في مواجهة التهديدات الأمنية. في تونس، يواصل عناصر الحماية المدنية وإدارة الغابات والحرس الوطني يواصلون إخماد النيران المندلعة في جبل برغو الواقع بمحافظة سليانة شمال غربي البلاد، والتي أتت على عدد من المساحات الغابية وألحقت أضرارا بعدد من المنازل.
13: نحن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في جبل برغو الواقع بمحافظة سليانة بشمال الغربي التونسي. هذا الجبل الذي بدأت النيران تلتهب أو تشتعل فيه منذ الخميس الماضي، رغم أن أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات حاولوا إخماد هذه النيران فجر والسيطرة عليها فجر الأحد، إلا أنها أعيدت الاشتعال في بعض الجيوب النارية، وخاصة بسبب قوة الرياح التي تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة والتي أسهمت بشكل كبير في إعادة اشتعال هذه النيران. وفق تصريحات رسمية استقيناها من أعوان الحماية المدنية، لا ضحايا بشرية في هذه الحرائق، لأن هناك بعض الأضرار المادية التي طالت بعض المنازل، وقد تم إجلاء تقريبا نحو 50 شخصا من هذه المنطقة نظرا لتواصل اشتعال النيران فيها. تونس تواجه موسما صعبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب قوة الرياح، وقد أتت هذه النيران وفق آخر التصريحات الرسمية أو آخر البيانات الرسمية على أكثر من 100 حريق بين شهري يونيو وشهر يوليو، وأتت على أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغابية. أميرة مهذب، التلفزيون العربي من جبل برغو بمحافظة سليانة بالشمال الغربي التونسي.
0: تنطلق في العاصمة القرغيزية بيشكك اليوم الثلاثاء النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان إلى جانب قادة دول أخرى. وتشهد مدينة بيشكك استعدادات كبيرة لاحتضان القمة التي ستناقش القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.
14: في بيشكك لا تغيب الثقافة القرغيزية عن مشهد القمة. اسم ماناس، البطل الملحمي الذي يحظى بمكانة رمزية في هوية البلاد لأنه حرر من الغزاة الصينيين، حاضر في كثير من تفاصيل العاصمة. تحضر الثقافة القرغيزية في استقبال القادة الدول المشاركين، في حين تتجه الأنظار من مطار ماناس إلى قمة تبحث ملفات تتجاوز الإقليم في مقدمتها العلاقات الروسية الصينية.
15: اليوم وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة، تعد الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين نموذجا يحتذى به في العلاقات بين البلدين، فهما قائمان على تقاليد راسخة من الصداقة واحترام السيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
14: هذه العلاقات بحسب الرئيس الصيني ستكون في المستقبل أكثر رسوخا.
16: أعتقد أنه في ظل توجهنا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستصبح أسس العلاقات الصينية الروسية أكثر رسوخا وستكون آفاقها أكثر إشراقا.
14: وفي بيشكيك تتواصل الاستعدادات لانعقاد اجتماع رؤساء الدول العشر في قمة لا تقتصر أجندتها على الأمن والتعاون الإقليمي، بل تحمل أيضا أبعادا سياسية في ظل سعي عدد من دول المنظمة إلى تعزيز حضورها في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التعددية القطبية. قمة تتجاوز أجندتها الملفات الأمنية والاقتصادية والإقليمية لتبعث أيضا برسائل سياسية حول شكل النظام الدولي المقبل وحجم الحضور الذي تسعى هذه الدول إلى تكريسه في مواجهة النفوذ الغربي. عدنان جان، التلفزيون العربي، من العاصمة القرغيزية بشكك.
0: إلى مراسلنا ناصر عبد الحق ينضم إلينا الآن من بكين، وتأكيد على الشراكة الاستراتيجية ناصر بين الصين وروسيا، شراكة ستكون أكثر رسوخا كما يقول الرئيس تشي. نتابع معك هذه التصريحات.
17: نعم جمال، شراكة أكثر رسوخا يسعى إليها الجانبين، خاصة في ظل ما وصفاه بالتوترات الجيوسياسية القائمة حول العالم وعدم اليقين، حيث قال الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش القمة بأن العالم حاليا يشهد توترات وحالة من عدم اليقين لم يشهدها منذ قرن، وطالب بدعم منظمة شنغهاي للتعاون لتكون الأساس في رسم صورة أكثر وضوحا للحوكمة كما قال في المستقبل. طبعا هذه العلاقة جمال بين الصين وروسيا بدأت ملامحها القوية تظهر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قدمت الصين في ذلك الوقت دعما مباشرا لروسيا في ظل العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ردا على الحرب. ووصف الرئيس الصيني والرئيس الروسي شي جين بينغ آنذاك العلاقات الصينية بأن أنها قوية جدا، واستمرت هذه العلاقات على مدى السنوات الماضية وتطورت خاصة في ظل ظروف و

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. الساعة الآن 7:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى نحييكم ونرحب بحضراتكم ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. مع نهار يوم جديد وإطلالة جديدة على الهواء مباشرة. كنا قد تابعنا آخر التطورات الميدانية الإخبارية فيما يتعلق بملف الأخبار الدولية وكذلك الأخبار العالمية التي جاءت هذا الصباح في الصحافة المختلفة. نتابع ما زلنا معكم في آخر التطورات مع بداية صباح جديد ويوم جديد. نتمنى إن شاء الله الخير للجميع بلا استثناء لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة.

طيب، الليلة الماضية كان في هناك اقتحام لقوات الاحتلال من عدة مناطق، ولعدة مناطق تم اقتحام الجيش الإسرائيلي لمناطق في الخليل، مناطق في الضفة الغربية بشكل عام. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد نفذ حملة اعتقال طالت منازل أو طالت يعني عدد من المواطنين الفلسطينيين من الخليل، تحديدا من حلحول أو عفوا من تفوح، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية منزل يعود لعائلة سلامة أو اعتقال هنا سلامة رزيقات وكذلك شقيقه، وتم مصادرة مركبة في المنطقة. كذلك كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة حارة الشيخ باتجاه طلعت مدرسة إسحاق القواسمي، وداهمت منزل يعود لعائلة القواسمي، وانسحبت أيضا من المكان دون أن يتم تسجيل عمليات اعتقال. في المنطقة الجنوبية تم اقتحام عدد من المنازل أغلبها يعود لعائلة الأطرش، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة دون أن يسجل أو سجلت حالة اعتقال واحدة أخرى فقط في المنطقة. هناك قوة كذلك كانت من جيش الاحتلال دهمت مدينة الخليل، منطقة وادي القف تحديدا، بأربع آليات وطائرة درون. كان الحديث هنا عن حسب عيان أو شهود عيان في المنطقة، كانت هناك سيارة للمستوطنين في منطقة شارع في شارع قريب من المنطقة، وتم الحديث هنا عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمراقبة ومتابعة ربما أعمال المستوطنين بالمكان، وأيضا يتم الحديث هنا عن حمايتهم من خلال طائرات الدرون الإسرائيلية. طبعا هذه كانت أبرز الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي الفلسطيني وتحديدا من الخليل. كان الحديث عن حملة اعتقال ومداهمات طالت عدد من المواطنين وأيضا عدد من المناطق الفلسطينية. في عنا إعلان صادر عن بلدية الخليل، أعلنت بلدية الخليل عن إغلاق طريق عيصة لوزة الرابط بين ميدان لوزة ومفترق ديوان آل شويك اعتبارا من صباح هذا اليوم الثلاثاء الأول من الشهر التاسع شهر أيلول حتى ساعات يعني المساء، وذلك بسبب استكمال أعمال التعبيد. عليه تعتذر البلدية عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، وتهيب بالمواطنين الفلسطينيين سلوك طرق بديلة والالتزام بالإرشادات المرورية الصادرة عن الجهات المختصة. عناوين سريعة هذا الصباح، دولية وعربية. ترامب يدرس شن ضربات محدودة، وبزشكيان يشترط التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. سابقة انتخابية بإسرائيل، يهودي وضابط سابق ينضم لحزب من فلسطيني عام 48. أبناء عمومة بشار الأسد في البرازيل، كيف تعرقل سفارة دمشق ملاحقتهم؟ وفي حديثنا عن الأخبار الدولية وكذلك العالمية، هيئة بحرية مقذوفات تصيب ناقلة نفط خارج مضيق هرمز. بمبادرة سورية، الأمم المتحدة تعتمد يوما دوليا لتكريم الباحثات عن المفقودين. وشرطة نيويورك تقتل امرأة بعد طعنها شخصين في تايمز سكوير. بعد حملة صيد الجنرالات استقالة وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول. وقصف حوثي على جنوب الحديدة، والبحرية اليمنية تتصدى لزوارق انتحارية. مصادر أمريكية تقول عمليات الانتشار في الشرق الأوسط ستستمر حتى 2027. بكير وموسكو تعززان تعاونهما في قمة شنغهاي لمواجهة عقوبة واشنطن. وفانس يفتح النار على عبدول السيد ويتهمه بالتعاطف مع القتلة. هذه كانت أبرز وأهم الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين.

0: طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة وإياكم هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. نتابع معكم طبعا الكثير من الملفات الإخبارية ونتابع معكم الموضوعات المتفرقة بهذا الصباح. سنتابع كذلك الكثير من الموضوعات لكن بعد دقات الساعة أو بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية. الجولة ما تزال مستمرة بهذا الصباح، انتهى الجزء الأول منها. بعد قليل حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى 8 عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وأيضا المتابعة. انتقل بكم الآن إلى فاصل، وبعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الثاني وحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: أصواتكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم هذا الصباح أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. بنحييكم جميعا وبنرحب فيكم أجمل ترحيب. أهل وسهلا بكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح. بأتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب خير بركة سعادة هناء تحقيق للأمنيات وإن شاء الله نهار طيب لكل متابعينا في كل مكان. حلقة جديدة هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. كمان بنطير لهم أجمل تحية صباحية لجميع العاملين في هذه الشركة الوطنية الرائعة والرائدة. صباح الخير للموظفين فيها للإداريين ولمحبي هذه المنتجات الوطنية الفلسطينية. ومن شركة الجنيدي لكل المتابعين صباح الخير وأمنيات التوفيق إن شاء الله للجميع. حلقة جديدة هذا الصباح مع بداية يوم جديد ونهار جديد وأسبوع أو شهر جديد. اليوم هو طبعا الثلاثاء اليوم الأول من الشهر التاسع شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026 جوترة السنة يعني التاسع عشر من الشهر الثالث شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نبلش وإياكم بفقرات هذا البرنامج. البداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب البداية هذا الصباح من تقرير يطا ومنطقة الشرق. زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، البويب سالك، ام الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلت المي سالك، البادية كرمة بني نعيم اشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. عن تقرير الخليل منطقة الوسط فرش الهواء حاجز للخارج، هناك كثافة مرور عالية جدا سالك للداخل، راس الجورة وبيت عنون مغلقات اشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن سالك، وقلقس مغلق بالاتجاهين. أما في تقرير الخليل منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلقة، عبدة الترابية هذا الصباح عبدة سالك مع ضرورة توخي الحذر، عبدة بجانب البوابة سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمياء البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، أخيرا الشويكة الترابية في منطقة الجنوب سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل منطقة الشمال، جسر حلحول، حسك الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير وادي الشرق، سعير العديسة، بيت أمر الكلية تحت الجسر جميعهم سالكين، العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقومي المصانع سالك بالاتجاهين.

0: أما في تقرير بيت لحم مراح رواح المنشية دوار تقوعم سلمونة جورت الشمعة بيت البركة عصيون جميعهم سالكين دوار إفرات سالك مع وجود للشرطة النشاش سالك عقبة حسنة سالك بيت جالة دي سي او سالك عش غراب سالك بيت صحور سالك وادي النار الكونتينر العزرية ومعالي إدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الثلاثاء، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفي حار خلال ساعات النهار، في الجبال حارا جدا في الأغوار، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف. يوم الأربعاء غدا تستمر درجات الحرارة دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة، راح يكون الطقس صيفي حارا في الجبال أثناء ساعات النهار، حارا جدا في الأغوار ولطيفا أثناء ساعات المساء والليل. يوم الخميس لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تستمر قريبة من معدلاتها العامة، راح يكون الطقس حارا في الجبال حارا جدا في بقية المناطق المنخفضة، نهارا لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. أما الجمعة فتستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة، راح يكون الطقس حارا في الجبال وفي بقية المناطق المنخفضة، نهارا لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 29 درجة مئوية تنخفض ل 19، بكرة 30-20، يوم الخميس 28-19، ويوم الجمعة 27-17. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام وحياكم الله دائما وأبدا. كشف فرع المباحث العامة هذا اليوم أو مساء أمس ملابسات ابتزاز إلكتروني طالت أحد المواطنين جنوب الخليل واستمرت لمدة عام ونصف تم القبض على مشتبه به. جاء ذلك بعد تقدم المواطن بشكوى أفاد فيها بتعرضه للتهديد بنشر صور شخصية وابتزازه لدفع مبالغ مالية بلغت أكثر من 25,000 شيكل، حيث باشر الفرع وبالتعاون مع مركز شرطة يطا إجراءات البحث والتحري، وتم حصر الاشتباه بشخص وتحديد مكانه والقبض عليه، وتم التحفظ على المشتبه به لإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. طبعا هذا الموضوع يعني من المواضيع التي أصبحت متداولة بشكل كبير في أوساطنا، يعني يؤسفنا أن يكون هناك أشخاص يتم ابتزازهم من خلال أشخاص يعني ربما هم على علم وعلى دراية بأن هذا الموضوع هو بنهايته سيفضي إلى اعتقالهم. أي إنسان لا سمح الله يتعرض للابتزاز، أي إنسان يخطئ بشيء معين ويتم ابتزازه، مباشرة التوجه لمراكز الشرطة، يعني الشرطة وحماية الأسرة تحديدا والجهات المختصة في هذا الملف والأمن الإلكتروني تحديدا أن يتابع تفاصيل يوميا بشكل مستمر عن هذا الملف تحديدا وغيره طبعا من الملفات المتعلقة بالشرطة الفلسطينية، وبصحتنا وبسلامتنا ونفسيتنا أيضا يتابعها بشكل عام. فأي إنسان يتعرض لأي عملية ابتزاز مباشرة دون يعني النظر للخلف ولو لثانية واحدة مباشرة التوجه إلى أقرب مركز شرطة للإدلاء طبعا بإفادته وتقديم شكوى رسمية حول من ابتزه، وسيتم يعني إجراء أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المبتز وإحالته طبعا للقضاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا بكم من جديد. وفي سابقة ربما هي الأولى أو خطيرة، أعلن زعيم حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس مساء الاثنين انضمام ضابط الشرطة الإسرائيلي السابق يؤاف سيغالوفيتش إلى صفوفه لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من أكتوبر تشرين أول، فيما يوصف بأنه خطوة سياسية دراماتيكية غير مسبوقة في إسرائيل هدفها الإطاحة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأعلن نتنياهو أو أعلن نائب وزير الأمن القومي السابق يؤاف سيغالوفيتش عن هذه الخطوة، وهو إلى جانب منصور عباس المنتمي للتيار الإسلامي، حيث تشير التقديرات الإعلامية إلى أنه سيشغل المركز الثاني في قائمة الحزب الانتخابية لكنه لن ينضم رسميا إلى عضويته. في مؤتمر صحفي مشترك مع منصور في مدينة الناصرة الاثنين، قال سيغالوفيتش: هناك تاريخ معقد بين العرب واليهود في هذه البلاد، لكن يجمعنا مستقبل مشترك يشمل كافة مناحي الحياة. ومن جانبه أكد عباس أن هذا التحالف يهدف إلى إحداث التغيير المنشود. وقال منصور عباس: ينضم يؤاف سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، إنه ليس قرارا سهلا ولا أطرحه عليكم باعتباره كذلك، لكنه قرار جاد. أشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن هذا التحالف غير المعتاد قد يمنح المعسكر المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفعة قوية في الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول. لا تزال معظم الأحزاب اليهودية في إسرائيل تعتبر التحالف مع الأحزاب العربية التي تمثل فلسطينيي 48 من المحظورات، إلا أن ترشح سيغالوفيتش قد يسهم في كسر هذا الحاجز وخفض سقف تلك الحواجز السياسية. تمنح أحدث استطلاعات الرأي القائمة العربية الموحدة ما بين 5 إلى 6 مقاعد من أصل 120 مقعدا في الكنيسة. وكان سيغالوفيتش قد استقال من مقعده البرلماني مطلع أغسطس آب الماضي وغادر حزب يش عتيد هناك مستقبل المنتمي لتيار الوسط بقيادة زعيم المعارضة يائير لبيد. وقبل انخراطه في العمل السياسي قضى عقودا في خدمة جهاز الشرطة الإسرائيلية، حيث شغل منصب رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات حتى تقاعده في عام 2013، وانتخب لعضوية الكنيسة عام 2019، وعين بعد عامين نائبا لوزير الأمن القومي في الحكومتين الائتلافيتين بقيادة نتافالي بنيت من حزب اليمين ويائير لبيد من حزب الوسط على التوالي. كان منصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة قد قدم حينذاك دعما غير مسبوق للحكومتين، وضمن الحصول على وعد بخطة تمتد 5 سنوات وتبلغ قيمتها مليارات الشواكل لدعم فلسطيني عام 48 في إسرائيل، وهي تتألف من أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم عند قيام إسرائيل عام 48. واعتبر العديد من فلسطينيي 48 ذلك الاتفاق خيانة، كما انتقد العديد من الناخبين اليهود نتافالي بنت لتشكيله التحالف غير المعتاد. طبعا يا ربما انتخابات ستفرز لنا الكثير من الأصوات النشاز والأصوات يعني غير المنتظمة حقيقة، لكن راح نتابع في 27 من أكتوبر القادم ما الذي ستؤول إليه الأمور فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا. على كل حال نتابع معكم وما زلنا نشارك في هذا الصباح متابعة لآخر التطورات الميدانية. خلينا نروح مباشرة للأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة لنصائح هذا اليوم. صباح الخير أبو حمودة وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن النصيحة اللي بنقدمها للسادة المتابعين من خلال هذه الموجة اليومية الصباحية عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
1: إن شاء الله اليوم نتكلم عن الموضوع اللي هو بسبب دائما إزعاج كثير في الطرقات اللي هو الدمور.
0: نعم.
1: وكثير تكلمنا عنه وكثير عامل هذا يعني ظاهرة إزعاج كثير عندنا في البلد. فبتلاقي الواحد يعني بسبب أو بدون سبب بتلاقي كده مشغل هذا الزمور وماشي. بيحكي له واحد مرة بشغل الزمور، بده واحد مثلا حد بيدور قاعد بيرجع مثلا واقف على الرمزون بده الإشارة اللي عم تصير أحمر وأصفر بتلاقي هذا الإشارة، طب ما هو صار استعمل لون الأخضر، يعني صير لون أخضر ما طلعش أعمل زي ما بدك، أما كي كان أحمر أصفر الزمير من المكان صارت تشتغل. فهذا الأمر يعني عادة، هذا يا ريت يعني نحاول ما نستخدم الزمور حسب القانون، إلا غلب تجنب خطأ لا يمكن تجنب بطريقة ثانية. أما لأي سبب كان أروح أستخدم الزمور، والمشكلة أكثر اللي هو الزمور الموسيقى أو الهوائي هذا في الشاحنات. يعني تلاقي الواحد بيعطيك الزمور على غفلة، تلاقي الواحد بنط من محله يعني من فزعة الزمور هذا. فياريت يعني يعني حتى إذا تخدم الدمود تكون دمود بصورة متقطعة مش بصورة متواصلة زي ما بلاقي عندنا في البلد.
0: نعم.
1: فياريت يعني يعني كل سائق عمال بسمعنا يعمل كل جهده أن يبتعد عن هذه العادة اللي بتسبب إزعاج كبير في البلد بتسبب مشاكل كبيرة. فبسمعنا السلام إلى كل جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعباء أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. طبعا الموضوع اللي بحكي فيه هو خطير، موضوع جدا يعني سلبي وسيء أن ينتشر بين الناس خصوصا من سائقي السيارات الكبيرة أو الشاحنات. يعني للأسف الشديد يعني كان أبو حمودة بيحكي عن هذا الموضوع لكن حكاها بلطف نوعا ما، هو ما بدها شوية لطف، أحيانا يحتاج الإنسان ليتحدث بعنف في هذا الملف تحديدا، لأنه في ناس يعني فعلا يعني مش هي أنه والله يعني مبسوط في بيته وإنه لا هو هو هو ترك أو كره بيته وممكن يفكر بترك البيت على طول بسبب تلك الزمامير. فبنتمنى من الناس يعني يكون عنده شوية ذوق خصوصا اللي بيمارسوا هواية التزمير الهوائي بشكل يومي، يكون في عنده شوية هيك رحمة بالناس المرضى بالأطفال بالناس اللي بيوتها على الشوارع. وأنا بشوف يعني إنه مش بحاجة حقيقة، يعني أنا لو تيجي علي مثلا إذا بكون في في في سلطة الترخيص أو حتى في دائرة السير إنه أي حدا مركب زمورها وفكه، يعني فيش داعي فيش داعي، خصوصا لشاحنات المي اللي بنقل داخلي فقط والشاحنات اللي بتستخدم يعني الكابينة تبعتها فقط للنقل الداخلي، مش بحاجة مش بحاجة. يعني زمور عادي بسيط جدا ممكن ركب زي سيارتنا أي سيارة صغيرة، لكن زمور الهواء هذا والله مقرف نوعا ما. وفي ناس بيعمل لك موسيقى وألحان وإذا بترفع مثلا إيدك إنه ليش بتزمر، إنه بيعدي بعديها عنك يعني بصير يزمر لك بزيادة شوي إنه أنا بتزمر براحتي، ففي شوية سقاعة يعني بتصير في الموضوع، ياريت نبعد عنها. شكرا لكل حدا يعني دائما يتفهم القول يعني يعني يستقبل النصائح أهم شيء. خلينا نروح لفاصل ضمن برنامج مساحة حرة، رح نعرف بعدها إيش الأخبار المهمة في الشأن الإسرائيلي والأخبار المتعلقة بالانتخابات الإسرائيلية مع الأستاذ مازن أبو شمسية اللي رح يكون معنا إن شاء الله بعد الفاصل. وإياكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. ما زلنا مستمرين لكن بعد فاصل قصير فابقوا إيانا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن المستقبل يحتاج.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: طيب رحب فيكم جديد متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم الجزء الأخير من جولة الأخبار الصباحية، برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. خلينا نروح مباشرة الآن لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية نهار جديد. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير المختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير، وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي، صباح الخير، أهلين أخي راضي، سعد صباحك.
0: أهلا صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن أبرز وأهم الأخبار العبرية وما طرح مؤخرا في تحالف يهودي مع تيار إسلامي داخل إسرائيل انتخابات الكنيسة.
1: نعم صديقي، صراحة وأنا قلت لك إياها قبل فترة بأنه هو جاء من أجل تغيير الـ DNA لهذه الكتلة.
0: نعم.
1: هو لم يعني صحيح أنه المتطرفين وصفوه بأنه قال أنه أصبح من الآن عدوا، وبأنه عضو في الجماعات الإسلامية ومجلس الشورى على لسان يعقوب بردوغو في القناة رقم 14، وأيضا هناك انتقادات هائلة له في المجتمع الإسرائيلي. بالأمس المؤتمر الصحفي كان يعني يأخذ مساحة واسعة من الإعلام العبري، كيف أن شخص يهودي انضم إلى الحركة القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، وهي ما هي محسوبة على الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل. بطبيعة الحال هو كشخص مؤهل أن يكون قيادي في الأحزاب، لأنه هذا هو أساسا جاي من سلك الشرطة، وأسس وحدة لاهف الإسرائيلية، وكان هو في حكومة التغيير في العام 2022 كان هو نائب وزير الأمن الداخلي، وساعد كثيرا في القضاء على الجريمة وتخفيف الجريمة في الوسط العربي وفي إسرائيل، ولديه قدرات هائلة، زائد أنه مسوق دوليا. وهو طبعا كان في حزب المعارضة، في حزب يائر لبيد. وبالمناسبة هو يعني لديه أريحية نوعا ما، يعني ليس التزام حزبي كامل متكامل كما في الأحزاب الأخرى، لكن هو الهدف الأسمى لهذا التعيين هو يعني كيفية تسويق وانخراط مسننات هذه الكتلة مع آلة الأحزاب الأخرى في الكنيسة الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه يعني قائمة منصور عباس لم تكن يوما هي بيضة قبان، بل هي أساسا القبان نفسه.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالتعامل مع القارئ الخارطة الحزبية في إسرائيل، وأيضا يعني صراحة سيحصل على أصوات كثيرة من مؤيدي ومناصري هذا الرجل للحركة الإسلامية. وبالتالي يعني اعتبروها بصراحة يعني مرحلة جديدة، ويجب أن يكون هناك استطلاع بعد انضمام سيغولوفيتش، وكمان الأحزاب العربية الأخرى ممكن تتأثر كمان من هذا، يعني ممكن مصوتي القائمة الثلاثية كمان أنهم يصوتوا لقائمة منصور عباس على أساس أنه موجود فيها شخص يهودي لديه قدرات على القضاء بالجريمة. بالمناسبة يعني أهم شيء وأسمى شيء للمواطنين العرب في إسرائيل حاليا ليس للميزانيات ولا بس القضاء على الجريمة، يعني هذا كل هدفهم أساسا.
0: نعم.
1: وهذا أسمى ما هو موجود لدى تطلعات المواطنين العرب في إسرائيل.
0: نعم نعم.
1: هذا أولا. ثانيا، كان في مقابلة مع نتنياهو، يعني هذه المقابلة أثارت غضب الكثير من الإسرائيليين عندما سأله أحد الصحفيين في القناة رقم 14، طبعا سألوا لو كانوا قد أيقظوك ليلة 7 أكتوبر ماذا سيحدث؟ فقال له لو أيقظوني لكان الموضوع مختلف تماما. بمعنى آخر مش اللي صار. هذا الموضوع أثار السخرية. لماذا؟ لأنه بقول لك أنه يعني أولا ليش تكون نايم، هاي أولا. ثانيا أنت بتقول أنه في بروتوكولات بتقول لك أنت كنت يعني على اجتماعات معينة وصار في تعليمات بعد 7 أكتوبر وما إلى ذلك، أنت مطالب بالكشف عن هذه التعليمات. بإضافة إلى ذلك، لأنك بتقول أنه كان في تقصير من ناس آخرين وليس منك، لماذا لا تقيم لجنة تحقيق رسمية؟ يعني هاي المقابلة نوعا ما أضرت بنتنياهو بمناسبة في الاستطلاعات. هذه أولا. ثانيا خرجت زوجته سارة وقالت في مقابلة اتهام خطير جدا تجاه يائير جولان. شوف قديش الحبلة الانتخابية بتاخذ أبعادها وصارت يعني واضحة. قالت بأنه هذا الرجل كان متجهزا وهو يلبس الزي العسكري استعدادا للسابع من أكتوبر، يعني كان يعرف شو بده يصير. وهذا اتهام خطير كبير يعني، شايف كيف. وأعتقد بأنه الحلبة السياسية ستغلي أكثر بعد هذه التصريحات، وخاصة بأنه زوجته غير مخولة بالحديث بهذا الأمور، ولكن يعني كثير في تجاوزات من قبل زوجة نتنياهو فيما يتعلق بالتدخل في الأمور السياسية. فيما يتعلق بالتحذير الذي وجهه رئيس هيئة الأركان الجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي بالكابينيت، وقال بأنه وطبعا في إحاطة كبيرة أمام المستوى السياسي، قالهم بأنه بسبب ما يحدث في الضفة الغربية فإننا نقوم بضخ كم هائل من الجنود ونترك جبهات أخرى، نترك جبهات أخرى مثل جبهة غزة وجبهة تركيا وجبهة لبنان وجبهة سوريا، صاروا جموها جبهات بالمناسبة. يعني قال إنه يعني كأنه بقولهم مش محتاج كل هالموضوع، إنه إحنا نتواجد في الضفة الغربية بهذا كم الهائل من الجنود. طبعا هذه التصريحات صراحة وفي خطيرة جدا، هذا يعني بأنه يعني الضفة الغربية مقبلة لا تواجد عسكري ضخم وعمليات ضخمة، لأنه مفهوم لما دام بيحكي هذا الحكي يعني معناته الجيش موجود وفي له أهداف وفي له عمليات وفي له خطط معينة في الضفة الغربية. ولكن هذا تحذير بالأمس، وبالمناسبة كان امبارح هو الخبر رقم 2 في النشرات المركزية، يعني مش الخبر رقم 1 يعني، برضو مش الثالث والرابع والخامس، لا هو خبر له أهمية. فيما يتعلق بالجهاز التعليم في إسرائيل، اليوم 2 مليون لاحظها 2 مليون و611 ألف طالب وطالبة سيرجعون إلى المدارس هذا اليوم. الوسط العربي 555 ألف طالب وطالبة، يعني نسبة الطلاب العرب أعلى من نسبة المواطنين العرب داخل إسرائيل، يعني داخل إسرائيل 19%. لما أنت بتقول 555 ألف من 2 مليون و600، أنت بتحكي عن حوالي تقريبا 24.5%. يعني معنى كلام إنه هناك زيادة هائلة في المواليد العرب والذين توجهوا إلى المدارس، هذه أولا. ثانيا 71% من الإسرائيليين كلهم بشكل عام بيقول لك إنه يجب إحداث تغييرات عميقة في جهاز التعليم، لأنه جهاز التعليم أصبح ليس ذي صلة كما هو مطلوب حسب المعايير الدولية. هذا أولا. ثانيا بأنه لأول مرة يتم منع الطلاب في المراحل الإعدادية من حمل هواتفهم، لا جوا الصف ولا حتى في الاستراحة ولا في الفرصة ولا مش عارف إيش. يعني ما هذا ممنوع لأول مرة يتم منعهم، وهذا طبعا ما سيحدث غضب كبير في أوساط الطلاب، لأنه متعودين على التليفونات وخاصة في المراحل الإعدادية. فيما يتعلق بالكرياتشمونة، بار كان في تقرير عن كرياتشمونة والمطلة في الشمال المحتل. يعني امبارح كان في تقرير يكشف مدى ترك الحكومة الإسرائيلية لهاتين المدينتين من ناحية التشغيل والعمال، بأنه هذول سكانهم خرجوا خلال الحرب ولم يعد منهم إلا حوالي 60%، يعني حوالي 40% مش رح يرجعوا. ومبارح كانوا يتحدثوا عن أنه يعني هناك شوارع موجودة في كرياتشمونة بتوقف ساعتين لما تعدي سيارة ولما يعدي شخص واحد، بمعنى آخر أنه البلد شبه فارغ. مبارح جاب تقرير كامل عن التجارة فيها وعن الصناعة وعن مش عارف إيش، كله طبعا في حالة يرثى لها، وبأنهم حتى اللحظة لا يشعرون بالأمان رغم هذه العمليات العسكرية اللي بيقوموا فيها والتوغل داخل لبنان وإضعاف حزب الله، ومع ذلك لا يشعرون بالأمان على الإطلاق. فيما يتعلق بموضوع الضفة الغربية كمان أخ راضي، تم الكشف عن أنه هناك زيارة سرية من قبل رئيس جهاز الشباك إلى أمريكا، الموضوع المركزي فيها هو يعني إفهام أو يعني الشرح للإدارة الأمريكية الأمور التي تقلقها فيما يتعلق بالحدوث في الضفة الغربية. يعني معنى كلام موضوع الضفة الغربية هو بيحتل مساحة واسعة من هذه السرية.
0: نعم.
1: يعني زيارة سرية وصفوها بأنها زيارة سرية، وهذا شيء طبعا واضح بأنه في شيء معين يتم الحديث عنه.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بحماية الشخصيات غير الموالية لنتنياهو، جهاز الشبكة الإسرائيلي اضطر تحت طائلة قرار المحكمة العليا أن يقدم الحماية للشخصيات التي غير هي موالية، أو يعني غير موالية لنتنياهو، مثل آيزينكوت ويائر جولان، ولكن هدول حتى ما بدهمش يعطوهم حماية، واعتبروا بأن توجه آيزينكوت ومكتب آيزينكوت للشباك بأن يعني يحميه كشخصية معروفة بأنه هذا طلب يعني مش مبرر. يعني لما تصير أنت رئيس وزراء حاضرين هيك يعني معنى الكلام، طبعا هذا اعتبروه نوع من الإساءة لشخص، وهذا ما يضر أيضا بنتنياهو لأنه رئيس هذا الشباك هو أساسا موالي لنتنياهو.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالحريديم واضح بأنه اللي هم حركة شاس والأحزاب الأخرى، واضح بأنه هذه الفئة تتفكك في المجتمع الإسرائيلي، فمنهم من يؤيد أن يكون هناك تجنيد ولكن في حدود، ومنهم من يعارض التجنيد، ومنهم من يعني هو غير راضي عن الميزانيات في المجتمع الإسرائيلي، ولذلك ستدخل الحريديم في الكنيست الإسرائيلي بثلاث أحزاب، منهم اثنين جداد. يعني كان في كمان في تفتت وتفسخ، وصراحة الانتخابات زي ما بنرجع بنحكيها مرة تانية، ما يسبق الانتخابات هو شيء غريب عن كل المسيرات الانتخابية والحزبية في إسرائيل على الإطلاق، ما عمروش صار هيك يعني بهذا الزخم من المعلومات والمعطيات والتفتت داخل المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم.
1: يعني هي بدك تقول معظم الأخبار، لكن يعني صراحة كان أبرزها اللي قلت لك إياه، إنه الموضوع 7 أكتوبر، لأنه يعني كان في خلل، كان نتنياهو بيقول لك لو صحوني من النوم كان الوضع مختلف، زائد انضمام سيغولوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، وهو ما سيرسم خريطة حزبية جديدة داخل المجتمع العربي.
0: نعم.
1: هاي الأخبار سيد.
0: خليني أشكرك على كل هذه القراءات والأخبار، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية رب.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أهلا ومرحبا بكم من جديد. طعنت امرأة شخصين في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك فقتلت أحدهما قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها قتيلة بعد اقترابها من عناصرها وهي تشير سكينين، وقام أعلنته شرطة نيويورك مساء الاثنين. الشرطة قالت إن المهاجمة أخرجت سكينين من حقيبة خاصة بالتسوق وطعنت بشكل عشوائي رجلا يبلغ من العمر 68 عاما في بطنه، ثم اتجهت بسرعة نحو امرأة 32 عاما وطعنتها في البطن أيضا. ونقل المصابان إلى المستشفى حيث فارقت المرأة الحياة متأثرة بجراحها، بينما وصفت حالة الرجل بالمستقرة. وقع الحادث قرب مركز فرعي لشرطة نيويورك بجوار مبنى وان تايمز سكوير المعروف باستضافة احتفالات إسقاط الكرة الشهيرة في ليلة رأس السنة، وهو من أكثر المواقع استقطابا للسياح وتشديدا للإجراءات الأمنية في المدينة. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية هذا اليوم بتعرض ناقلة نفط لهجوم بثلاثة مقذوفات في أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. وقع الهجوم على بعد نحو 30 كيلومترا شرق مدينة خصب العمانية، ولم يتضح على الفور من المسؤول عنها. وأشارت الهيئة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية، وتابعت أن السلطات على علم بالحادثة والتحقيقات جارية. هذا وكانت إيران أعلنت مساء الاثنين إسقاط طائرة مسيرة جديدة من طراز MQ-9 ريبر تابعة للولايات المتحدة، وذلك شرقي مضيق هرمز. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن منظومة دفاع جوي متطورة تابعة لقوات الحرس الثوري استهدفت الطائرة وأسقطتها في حادثة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة. طيب من جديد صباح الخير لكم جميعا عبر أثير إذاعة منبر الحرية، نحييكم دائما وأبدا. وصلتنا بالأمس دعوة تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، يتشرف ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني والملتقى الرياضي لعائلات الخليل بدعواتكم لحضور حفل تتويج بطولة كأس رئيس البلدية. رح يكون الحضور أو الحفل غدا إن شاء الله الأربعاء 2/9/2026 في مركز إسعاد الطفولة الساعة 8:30 مساء. إذن هذه دعوة وصلتنا من ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني والملتقى الرياضي لعائلات الخليل لحضور حفل تتويج بطولة كأس رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري اللي راح يكون إن شاء الله غدا 8:30 مساء في مركز إسعاد الطفولة في الخليل. إليكم كنا وصلنا وإياكم متابعينا الكرام لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. نحيي كل من بدأ معنا الاستماع المشاهدة المتابعة، ونرحب دائما بكل الذين ما زالوا دائما مستمعين لهذه الإذاعة المميزة بوجودكم. شكرا لشركة الجنيد راعي البرنامج، الشكر موصول لكل من كان معنا مستمعا متابعا هذا الصباح، شكرا للجميع بلا استثناء. ربح برموز يعطيك ألف مليون عافية رب في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن الرئيس ترامب وجه رسالة إلى إيران تتضمن امتلاك الولايات المتحدة أدوات عديدة من شأنها تحييد الهجمات الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي قد توعد بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد استهدافها قواعد بالمنطقة. في الأثناء أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكان استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل.
1: مزيج من التهديدات وخطابات الاستعداد للتسوية ترشقها المسؤولون في طهران والولايات المتحدة بعد هجمات متبادلة. يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران،
2: إما أن ننتصر أو يقومهم بخطوة ما. أنا لا أمانع تحقيق النصر، مجرد الانتصار دون الحاجة إلى توقيع على ورقة. نحن نحقق نتائج جيدة للغاية. لقد انتهت قوتهم البحرية وانتهت قوتهم الجوية ورحل قادتهم، كذلك كل أنظمتهم المضادة للطائرات.
1: يتسق كلام الرئيس ترامب بما صرح به نائبه جيدي فانس حين قال إن فيديو الهجمات على جزيرة خرج المولد بالذكاء الاصطناعي الذي نشره الرئيس ترامب رسالة مباشرة لطهران توضح اليد الطولة للولايات المتحدة وفق قوله.
3: أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين، مفادها أننا نعلم أنهم ما زالوا يطلقون النار على السفن التجارية، وما زلنا نمتلك العديد من الأدوات لمنعهم من القيام بذلك، أو على الأقل الحد من ذلك.
1: في الجانب المقابل، تصدر طهران تصريحات أشارت فيها ضمنياً إلى استعدادها لوقف التصعيد، ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة هي مواجهة محدودة وفق تعبيره، لكنه أكد أن طهران

0: الأمريكية، إذ أكد وزير الخزانة الأمريكي قرب فرض عقوبات ثانوية جديدة على البنوك الإيرانية، متعهدا بمواصلة ممارسة الضغط على إيران.
1: والآن ينضم إلينا من القاهرة أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك أستاذ أحمد، صباح الخير. يعني ترامب يعود إلى التهديد بضرب إيران بقوة، كيف يمكن قراءة ذلك بعد فرض الولايات المتحدة حزمة هي الأشد من العقوبات الاقتصادية والضغط الاقتصادي على إيران؟ ما دلالة أن يأتي هذا التصعيد العسكري بعد حزمة العقوبات الاقتصادية؟
2: بعد التحية لك أستاذ يحيى ولكل مشاهدي قناة العرب. بالطبع الرئيس ترامب يمزج ما بين الأداة العسكرية والأداة الاقتصادية في الضغط على النظام الإيراني لتحقيق هدفين عاجلين، الهدف الأول طبعا فتح مضيق هرمز، والهدف الثاني دفع النظام الإيراني إلى العودة إلى المفاوضات. ربما التصعيد الأخير بعد فترة ما يقارب شهر من عدم التصعيد الذي حدث في السابق خلال 12 يوما، وكان كله تصعيد حذر محسوب، كان هدفه الأساسي تحييد مصادر التهديد الإيرانية للسفن التجارية في مضيق هرمز. عودة التصعيد هي رسالة من الجانب الأمريكي بأن الاعتماد على العقوبات الاقتصادية والضغط الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية المزدوجة، سواء من خلال الحصار الخانق على الموانئ الإيرانية ومنع تصدير النفط، أو من خلال فرض عقوبات جديدة تستهدف اقتصاد الظل على الجانب الإيراني، تستهدف الدول والمنظمات والبنوك التي تتعامل مع إيران، إلى جانب هذه الحرب الاقتصادية أو الضغط، يقول الرئيس ترامب أو الرسالة أنه لا يستبعد الخيار العسكري لكنه يظل في إطار السيطرة، خاصة أن هذا التصعيد جاء بعد تناقض الروايتين أو السرديتين الإيرانية والأمريكية حول وضع مضيق هرمز. الجانب الأمريكي يقول أنه أزال الألغام، أن المضيق مفتوح، أنه يمر ما يقارب 30 سفينة يوميا، في المقابل الجانب الإيراني يقول أن المضيق مغلق وأن لن يسمح بمرور أي سفن لا تمر من المسار الذي رسمته إيران. وبالتالي في ظل هذه السرديات هنا جاءت الضربات العسكرية بشكل حذر تستهدف بالأساس وقف أي تهديدات من الجانب الإيراني لضمان أن أو الرواية الأمريكية بأن المضيق مفتوح بكل حرية. وهذا التصعيد بالطبع هو لا يعني التصعيد الشامل، هو كالعادة هو تصعيد محذر الهدف منه الضغط حاليا والرادع، لكن ترامب يعتمد بشكل أساسي حتى الآن على استراتيجية الضغط الاقتصادي والعقوبات، والتي قد تدفع النظام الإيراني في نهاية المطاف إلى تغيير سلوكه أو التراجع وإبداء المرونة في ظل أثر العقوبات على الداخل الإيراني.
1: إلى أي حد أستاذ أحمد، إلى أي حد يمكن القول أن إيران بذلك أن إيران يمكن أن تخضع في ظل هذه العقوبات الاقتصادية والضغط العسكري وأن تعود إلى طاولة المفاوضات بتنازلات جديدة وفق ما تريد الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب؟
2: بالطبع أستاذ يحيى، أولا هنا عامل الوقت سياسيا ليس في صالح الرئيس ترامب، هناك انتخابات تجديد النصف، هناك ضغط سياسي عليه، لكن اقتصاديا ليس في صالح الرئيس في الجانب الإيراني، لأن بالفعل العقوبات هذه المرة خاصة استهداف اقتصاد الظل واستهداف الدول والمنظمات مع إيران بدأ يؤتي تأثيره الحقيقي، لأن هناك أصلا أوضاع اقتصادية متدورة في إيران، والرئيس بازشكان نفسه اعترف وقال 35% من الصادرات تراجعت، وربما يكون أكثر من ذلك، هناك الآن ارتفاع للتضخم، بمعنى آخر الانقسام الوضع داخل إيران وربما يؤجل هذا التغير في السلوك النظامي الإيراني. يعني الحرس الثوري الآن الذي يقبض على زمام الأمور هو ما زال يتبنى استراتيجية أن تكلفة استمرار التصعيد والتحدي والصمود وتحمل الألم لأكبر فترة ممكنة من العقوبات وغيرها، ثم توزيع الألم على المنطقة وعلى العالم باستهداف السفن أو باستهداف دول المنطقة، ربما تكون أقل تكلفة من الخضوع للجانب الأمريكي وتقديم تنازلات. في المقابل الجانب الآخر الرئيس بازشكيان قاليباف عراقجي يرون أن تكلفة هذا التصعيد والاستمرار له أكبر من تكلفة العودة للمفاوضات، خاصة أن الرئيس بازشكيان يروج دائما لسردية أن مذكرة التفاهم هي في صالح النظام الإيراني. وبالطبع هذه المذكرة تتضمن 8 التزامات، 6 على أمريكا و2 فقط على الجانب الإيراني، لكن المشكلة حول تفسير بنود المذكرة، وهي كانت طبعا كلها بنود غامضة فيما يتعلق بالبند الخامس المتعلق بالمضيق أو بند رفع العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة أو حتى البند الأول المتعلق بالحرب على كل الجبهات، كانت طبعا متناقضة، لكن في إجمالها هي مذكرة اقتصادية مالية لصالح النظام الإيراني تتضمن رفع عقوبات، إفراج عن الأموال المجمدة.

0: ولكن حقيقة هذا التصارع أو الصراع انقسام داخل الجانب الإيراني هو يأزم، لكن عمليا فعالية العقوبات الأمريكية والضغط والحرب الاقتصادية على النظام الإيراني وتغيير سلوكه ربما تكون في المدى المتوسط ليس في المدى القصير، لأن النظام الإيراني حتى الآن يحاول أن يظهر أنه قادر على التحمل هذا الألم، لكن لدرجة معينة لن يستطيع الداخل الإيراني بالفعل التحمل. هناك أوضاع اقتصادية صعبة، لأن قدرة إيران أيضا على إيجاد بدائل للحصار الأمريكي أو العقوبات محدودة، على خلاف حتى العقوبات خلال السنوات الماضية. هناك حصار أمريكي لا تدخل أي سفن الموانئ الإيرانية أو تخرج منها. الآن اقتصاد الظل وطرق إيران في التحايل على العقوبات السابقة من خلال وسائل النقل أو العملات المشفرة أو الرقمية أو الدول الأخرى باتت هناك تحديات عليها، رغم أن دول كثيرة لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية لأنها عقوبات من وجهة نظرها انفرادية ليست شرعية، ليست صادرة من الأمم المتحدة، وبالتالي هي غير ملزمة، خاصة الصين، روسيا، كوريا الشمالية أو حلفاء إيران الأساسيين، وهناك مصلحة اقتصادية أيضا. لكن في كلا الأحوال هناك ضغوط على النظام الإيراني، هو الآن بين ضغط الداخل وبين الضغط الأمريكي، ولذلك هنا الجانب الأمريكي يقول أنه
1: هذا
0: مع الحرب الاقتصادية
1: نعم ولكن على الداخل الإيراني وعلى القيادة الإيرانية في الضغط. أستاذ أحمد، يعني وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول لا نريد بالضرورة انهيار الاقتصاد في إيران، وإنما دفع النظام إلى العودة لرشده وفق ما قال. هل التباينات داخل القيادة الإيرانية في ظل هذا الضغط الاقتصادي يمكن أن تدفع يعني نحو أو أن تميل الكفة لصالح التيار الذي يتبنى العودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق ما ينهي هذه الأزمة خاصة في مضيق هرمز؟
0: بالطبع، يعني أنا في اعتقادي أن هذا الضغط الأمريكي والحرب الاقتصادية على الداخل الإيراني تحديداً سترجح كفة التيار الذي يعني يبدو يتبنى منهجا برغمتين وعمليا يتبناه الرئيس بازشكيان. لماذا؟ لأن الخشية الآن من انفجار الوضع في الداخل، يعني كانت هناك احتجاجات في إيران قبل الحرب وتم يعني
1: السؤال
0: معها أو تم التعامل معها ثم جاءت الحرب وتراجعت هذه الاحتجاجات.
1: هل هذا التيار يعني يملك القوة التي يمكن من خلالها فرض يعني هذا الطرح، طرح العودة للحوار، أم أن التيار المتشدد ما زال هو الأقوى وصاحب القرار داخل إيران؟
0: رغم أن التيار المتشدد يمتلك القرار وهو الذي بيده طبعا القوى العسكرية وقرار الحرب وقرار التصعيد، إلا أن التيار المعتدل لديه أهم ورقة حقيقة في الضغط على التيار المتشدد، وهو ورقة الداخل، لأن الخشية الآن أن تنفجر الأوضاع في الداخل، وهذا بالطبع ليس في مصلحة النظام الإيراني أو التيار المتشدد. يعني هم رهانوا على أن الحرب أدت صحيح إلى تراجع، ولكن هذا التراجع لا يعني أن هناك التفاف كامل من الشعب الإيراني حول النظام الإيراني. هناك معارضة للحرب، هناك معارضة للتدخل الأمريكي أو فكرة إسقاط النظام من الخارج، لكن هناك أيضا الكتلة الأكبر من النظام من الشعب الإيراني طبعا ترفض التصعيد أو الدخول في صراعات أو حروب وأدت إلى جلب العقوبات. بمعنى آخر أن الورقة الاقتصادية قد هي تشكل عامل ضغط على التيار المتشدد، رغم أنه يمتلك صنع القرار ويمتلك أوراق القوة، إلا أنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى إبداء المرونة، أو على الأقل يفتح الباب مهربا أمام الدبلوماسية والوسيط الباكستاني، خاصة اليوم أن هناك لقاء بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني في قمة شنغهاي. وهذا بالطبع هناك جهود إقليمية تدفع لهذا الأمر، لأن كما قلت كلا البلدين سواء أمريكا وإيران لديهم مصلحة في العودة للمفاوضات، لأن التصعيد سواء بشكل الاقتصادي أو العسكري له تكلفة كبيرة على الجانبين، سواء على الجانب الإيراني أو على الجانب الأمريكي. لكن الآن كل طرف يحاول يعني سياسة شد الأصابع، ظهرنا في موقع القوة، لأن النظام الإيراني يقول إذا الآن وتنازل وقدم وعد المفاوضات هذا يعني إذعان للضغوط الأمريكية ونجاح لاستراتيجية ترامب، وبالتالي هذا سيضعف موقفي. لكن الورقة الأساسية الأخرى التي قد تغير سلوك النظام الإيراني هي مضيق هرمز. الجانب الأمريكي الآن يلعب على هذه الورقة، يحاول سلب الجانب الإيراني ورقة المضيق التي هي أهم ورقة في إدارة الصراع، من خلال طبعا استهداف تهديدات السفن، من خلال فتح المضيق، لأن المضيق إذا فتح وتم تحديد التهديد الإيراني هنا فقد التيار المتشدد أهم ورقة، وبالتالي هذا
2: راديو الحرية
3: 97.7
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: البنك الإيراني، لكن من ناحية أخرى الصين متضررة من استمرار غلاق المضيق، والصين لا توافق حتى الآن على المقاربة الإيرانية فيما يتعلق بفرض السيطرة أو السيادة على المضيق أو فرض رسوم تحت أي نوع من الأنواع، لأن هذا بالطبع سيؤثر على بقية المضايق الدولية. فعمليا الصين تعتبر أن هذا أيضا يعني يخالف القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للبحر العام 82. الأمر الثاني أيضا، الصين لديها مصالح قوية تجارة مع أمريكا، 700 مليار دولار من حجم التجارة، والصين دائما تتعود على التوازن، يعني لن تقف في صف إيران أو تتحل العقوبات للصدام مع الجانب الأمريكي. لديها مصالح بالفعل، رغم أن هناك حرب اقتصادية بين أمريكا وبين الصين وحرب تجارية وغيرها من الأمور. فالصين الأساسي، الحليف الأساسي لإيران، أعتقد أنه سيتخذ موقفا أقرب نوعا ما إلى يعني وقف مسافة بعيدة، لن يكون مصطفا تماما أو يساعد النظام الإيراني في التحايل على العقوبات، رغم أن الصين ووكالة الشركات الصينية لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية. بالنسبة للجانب الروسي أيضا خياراته أيضا محدودة، وبوتين طبعا لا يريد الصدام، هو دائما يقف على مسافة، رغم أنه بمنطق الصين لديه مصلحة في أن تغرق أمريكا أيضا في إيران ولا تنتصر عسكرية، لكن هناك مقاربة. وبالتالي هنا ما تقدمه قمة شنغهاي وهذه الدول هو أن تساعد في العودة للمسار الدبلوماسي، يعني الصين دائما تدفع وتدعم جهود باكستان في العودة للتفاوضات، لكن حتى الآن الجهود الدبلوماسية والمفاوضات والوسيط وكل القوى الإقليمية هي نجحت فقط في تحقيق هدف واحد، هو منع الانزلاق لحرب شاملة. لكن حدوث
4: حدود الاستفادة
3: هو أمر يزال طبعا بعيدا في ظل تناقض المواقف.
4: إذن حدود الاستفادة الإيرانية من هذه القمة بسيطة جدا. بالعودة للحديث عن القمة، هل يمكن أن تتحول قمة شنغهاي إلى منصة، إن جاز لنا التعبير، لإعادة تشكيل النظام الدولي في مواجهة الهيمنة والغطرسة الأمريكية، أم أن الأمر ما زال مبكرا؟
3: هو في الواقع أستاذ يحيى، النظام الدولي بالفعل يمر بحالة سيولة، هو الآن في مرحلة الانتقال من الوحدات القطبية إلى التعددات القطبية، أو نقول بشكل أدق الثنائية القطبية، وهي الصين. يعني هناك الآن نظام دولي متعدد يتشكل، هناك طبعا قوة اقتصادية تجمع بريكس، هناك بنك التنمية الآسيوي، وهناك منظمة شنغهاي، وهي بدأت تعادل حتى المنظمات التقليدية التي سيطرت على الاقتصاد العالمي، منظمات بريتن وودز، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وكانت كلها تحت السيطرة الغربية وتحكم فيها أمريكا والدولار. هناك الآن محاولة لإيجاد ليس كيانات بديلة لهذه الكيانات التقليدية بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن على الأقل متوازية متواجدة معها، تنوع في الاقتصاد العالمي. فعلى مستوى الاقتصاد الدولي هناك تنوع الآن وتعددية اقتصادية، والدولار يسيطر على ما زال 60% من تعاملات العالم، إلا أن هناك صعود نحو التبادل للعملات الأخرى أو المقايضات، لكن هذا طبعا يحتاج إلى وقت طويل. على النظام السياسي الدولي بالفعل، الصين هي تسعى إلى أن تكون قطب عالمي، لأنها لديها سنة أكبر اقتصاد، لديها سنة أكبر ميزانية عسكرية تقارب 400 مليار، ولديها أسلحة استراتيجية برزت فعاليتها في الحروب الأخيرة سواء بين الهند وباكستان أو حتى مع إيران وإسقاط الطائرات الأمريكية، لديها فيتو. وبالتالي هنا الآن التحالف أو التقارب الصيني الروسي تحديدا، الهدف منه هو التحول نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، وهذا بالطبع يحتاج للوقت. ولذلك ما يفسر هذه الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، ويفسر أيضا حرب أوكرانيا، هو هذا الصراع الاستراتيجي على بنية النظام الدولي، لأن الدولة العميقة الأمريكية لا تريد أن تصعد روسيا استنزفتها واستدرجتها في أوكرانيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وما زالت غارقة. في السنة الخامسة أيضا الصين كانت تحاول استدراجها لتايوان وتسخين الجبهة، لكن الصين لم تندرج هذا الأمر، وبالتالي هو صراع اقتصادي كبير، وحرب إيران أيضا جزء من هذا الصراع، لأن أمريكا تريد تحجيم نفوذ الصين في المنطقة، وبالتالي هو صراع على النظام الدولي ويأخذ أشكال متعددة اقتصادية وسياسية.
4: شكرا لك أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. إذن تنطلق في العاصمة القرغيزية بشكك اليوم النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين، روسيا، إيران، الهند وباكستان، إلى جانب قادة دول أخرى، حيث تشهد المدينة استعدادات كبيرة لاحتضان القمة التي ستناقش القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.
5: في بشكك لا تغيب الثقافة القرغيزية عن مشهد القمة. اسم ماناس، البطل الملحمي الذي يحظى بمكانة رمزية في هوية البلاد لأنه حرر من الغزاة الصينيين، حاضر في كثير من تفاصيل العاصمة. تحضر الثقافة القرغيزية في استقبال القادة الدول المشاركين، في حين تتجه الأنظار من مطار مناس إلى قمة تبحث ملفات تتجاوز الإقليم في مقدمتها العلاقات الروسية الصينية.
1: اليوم وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة تعد الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين نموذجا يحتذى به في العلاقات بين البلدين، فهما قائمان على تقاليد راسخة من الصداقة واحترام السيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
5: هذه العلاقات بحسب الرئيس الصيني ستكون في المستقبل أكثر رسوخا.
2: أعتقد أنه في ظل توجهنا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستصبح أسس العلاقات الصينية الروسية أكثر رسوخا وستكون آفاقها أكثر إشراقا.
5: وفي بيشكيك تتواصل الاستعدادات لانعقاد اجتماع رؤساء الدول العشر في قمة لا تقتصر أجندتها على الأمن والتعاون الإقليمي، بل تحمل أيضا أبعادا سياسية في ظل سعي عدد من دول المنظمة إلى تعزيز حضورها في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التعددية القطبية.
6: قمة تتجاوز أجندتها الملفات الأمنية والاقتصادية والإقليمية لتبعث أيضا برسائل سياسية حول شكل النظام الدولي المقبل وحجم الحضور الذي تسعى هذه الدول إلى تكريسه في مواجهة النفوذ الغربي. عدنان جان، التلفزيون العربي، من العاصمة القرغيزية بشكك.
4: والآن يبقى معنا من بشكك مراسل وموفد التلفزيون العربي إلى قمة شنغهاي عدنان جان. صباح الخير عدنان، أطلعنا على الأجواء المرافقة لانعقاد القمة وأبرز القضايا المطروحة للنقاش هذا اليوم، وكذلك أبرز اللقاءات المنتظرة والمخرجات المتوقعة من هذه القمة.
6: مرحبا يحيى. بالفعل انطلقت النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون هنا في العاصمة القرغيزية بيشكيك بمشاركة قادة الدول الأعضاء العشرة، وفي مقدمتهم طبعا الرئيس الصيني والرئيس الروسي والإيراني والباكستاني والهندي، إضافة إلى الدول الآسيوية الأخرى. وكان هناك حفل استقبال من قبل الرئيس القرقيزي صدر جبروف للقادة المشاركين في هذه القمة. عقب ذلك بدأت الجلسة الافتتاحية من أعمال هذه القمة التي تناقش في الحقيقة يحيى العديد من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، لا سيما بأن هذه المنظمة عام 2001 أسست في شنغهاي لأغراض أمنية ومكافحة الإرهاب، لكن بعد ذلك وبعد توسع عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة باتت قضايا السياسة والأمن والتجارة والاقتصاد تسيطر على أجندة الاجتماعات المتعاقبة لقمة منظمة شنغهاي للتعاون. وفي هذه النسخة إضافة طبعا إلى القضايا الأمنية ثمة قضايا سياسية ملحة سوف تكون حاضرة في اللقاءات الثنائية وكذلك في كلمات القادة المشاركين في أعمال هذه القمة، لا سيما أننا نتحدث عن تصعيد عسكري واسع مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حاضر في أعمال هذه القمة وسوف يلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية، إضافة طبعا إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وسوف نستمع إلى المواقف الروسية الجديدة بخصوص هذه الحرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة طبعا إلى مناقشة إمدادات الطاقة وتداعيات حصار مضيق هرمز، لا سيما بأن الصين تعتبر من أكثر الدول تضررا من إغلاق هذا المضيق، وبالتالي هي دائما تبحث عن خطوط إمدادات أخرى وتحاول أن تعقد اتفاقيات مع الدول الآسيوية من أجل الخط الممر الأوسط الذي يربط الصين بباقي الدول الآسيوية. وهذه القضية أيضا سوف تكون محل نقاش بين قادة الدول الأعضاء. أيضا على المستوى السياسي يحيى، بات واضحا كباقي النسخ السابقة من قمة منظمة شنغهاي للتعاون سوف يتم أيضا التأكيد على عالم متعدد الأقطاب. هذه القضية بالتحديد الرئيسان الروسي والصيني لطالما أكدا عليها في النسخ السابقة من اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون التعاون، ونتوقع هذا اليوم أيضا أن يكون هناك في البيان الختامي إشارة إلى هذه القضية بأن هناك عالم متعدد الأقطاب تحاول كل من روسيا والصين إرساءه بالتعاون مع بعض الدول الآسيوية والأخرى مثل تركيا وأذربيجان وأربينيا، وهذه الدول الثلاثة هي دول شريكة في الحوار وسوف تشارك أيضا اليوم في جلسة ثانية سوف تعقد على بشكل موسع تضم كافة الدول الأعضاء في المنظمة إضافة طبعا إلى الدول الشريكة في الحوار، وبالتالي هناك محاولات جدية للقفز فوق الخلافات البينية بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة. الدول الأعضاء يحيى ليست على قلب رجل واحد، هناك خلافات بينية كثيرة بينهم، نتحدث على سبيل المثال الخلافات الجذرية بين باكستان والهند وكذلك بين الهند والصين، لكن منظمة شانغهاي للتعاون كعادتها تحاول في البيانات الختامية القفز على هذه الخلافات ومحاولة الالتقاء حول قضايا الأمن والاقتصاد والتجارة وخطوط إمداد الطاقة، وبالتالي البيان الختامي سوف يركز على هذه النقاط بالتحديد. إضافة يحيى إلى أن الرئيس التركي أيضا رجب طيب أردوغان كان قد وصل يوم أمس وسوف يشارك في الجلسة الثانية من أعمال هذه القمة، بإضافة طبعا إلى العلاقات إلى اللقاءات الثنائية التي عقدت والتي سوف تعقد خلال هذا اليوم على هامش هذه النسخة من القمة.
4: أشكرك جزيلا موفد التلفزيون العربي إلى قمة شنغهاي عدنان جان، كنت معنا من بشكيك، شكرا لك. قال البيت الأبيض أن وزير الجيش الأمريكي دان ريسكول سيتنحى عن منصبه بعد 18 شهرا من توليه المسؤولية في أحدث رحيل لمسؤول عسكري بارز خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولم يذكر البيت الأبيض أي سبب لرحيل دريسكول، لكن التقارير تحدثت عن على نطاق واسع عن توترات بينه وبين وزير الحرب بيت هيكسيث. في اسطنبول أعلن وزير الخارجية التركي هكام فيدان إطلاق اسم تحالف مكة للدفاع على الاتفاق بين كل من تركيا والسعودية وباكستان، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأول للجنة السياسية الدفاعية الاستراتيجية للتحالف في اسطنبول، أكد فيدان أن تحالف مكة الدفاعي سيساعد على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتراجع حالة عدم اليقين.
7: الاضطرابات الأمنية والحروب المشتعلة أنجبت في مكة اتفاقا عسكريا، هنا في اسطنبول يتحول الاتفاق إلى تحالف بأطر مؤسسية وآلية عمل مشترك بين الدول الثلاث تركيا والسعودية وباكستان.
8: اتفقنا على تسمية الاتفاق باسم تحالف مكة الدفاعي وعلى أن مركز الأمانة العامة للتحالف سيكون في الرياض وأول أمين عام له سيكون من باكستان. سنرى أن هذا التحالف سيؤدي تدريجيا إلى تكريس قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة وستتراجع حالة عدم اليقين وستصبح مواقف الأطراف أكثر وضوحا.
7: يرى باحثون أن ثمة حلولا سياسية لأزمات وحروب المنطقة لكنها بقيت دون تنفيذ مع غياب أصوات ردع عسكرية تحميها. اجتماع إسطنبول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة يشي بالكثير من الأطر والآليات لتنظيم العمل الدفاعي المشترك بين دول هذا التحالف.
9: خلال أقل من شهر يأتي اجتماع إسطنبول ليؤكد على جدية هذه الدول في تحالفها الدفاعي، كما أن ثمة أزمات لم تكتمل حلولها كملف في غزة ولبنان. هذه أسباب قد تسرع من وضع الأطر القانونية وآليات العمل لهذا التحالف وفتح الباب أمام دول أخرى للانضمام له.
7: ثلاث قوى بقدرات مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، اجتمعت في 7 أغسطس في مكة المكرمة لتعزيز معادلة ردع جماعية تقوم على حماية أمن واستقرار المنطقة.
10: سرعة انعقاد اجتماع اسطنبول ضرورة فرضها الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الاستعجال في وضع آلية لبدء العمل المشترك على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاستخبارية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول.
4: إلى الضفة الغربية حيث هاجم مستوطنون متطوعين في الدفاع المدني الفلسطيني والأهالي في قرية برقة شرقية رام الله، وقال مجلس القرية للتلفزيون العربي إن هجوم المستوطنين جرى بعد وصول طاقم المتطوعين والأهالي إلى منطقة المنتزه لتعبئة المياه. شدد المجلس على تصاعد عدوان المستوطنين على القرية وتنفيذ هجمات شبه يومية ضد أهلها، خاصة بعد إقامة بؤر استيطانية جديدة وصل عددها إلى 7 بؤر. ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته إلى اليونان دعم الأخيرة للجيش اللبناني، مؤكدا عزم دولته المضية قدما في حصر السلاح غير الشرعي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي كخطوتين متزامنتين.
11: حضرة الصديق كرياكوس، أتشرف بزيارتكم اليوم وأنا طامح وواثق من طموحي إلى استمرار دعمكم للبنان في شتى المجالات. أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين.
0: راديو الحرية
12: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في رده على سؤال للتلفزيون العربي أن الحكومة العراقية حددت 30 سبتمبر المقبل موعدا لانتهاء الحوار مع الفصائل بشأن حصر السلاح، مشيرا إلى أن الحوارات إيجابية.
5: الحوارات إيجابية، وبإذن الله تعالى سينتهي هذا الملف قبل 30 أيلول، وهذا الموعد الذي يمثل كما قلت محطة سيادية مفصلية، كونه يرتبط بانتهاء مهمة التحالف على أرض العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات قوامها التعاون.
4: وتعليقاً على الشروط التي وضعتها بعض الفصائل العراقية مقابل الانضمام لمشروع حصر السلاح، لفت العبودي في رده على سؤال التلفزيون العربي إلى أن ما يثار عن وجهات نظر من قبل بعض الفصائل يمثل نقاطاً للحوار يجري الحديث بشأنها، مؤكداً أن الحكومة ستمضي برؤيتها لحصر السلاح وتنظيم سياقاته وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي.
5: الدولة العراقية في حوارها الآن الجميع متفق على الرعاية التامة لسيادة الدولة العراقية. ما نسمعه من وما يثار من وجهات نظر هي تمثل نقاط حوار قابلة للتداول، لكن في نهاية المطاف الدولة ستمضي برؤيتها بحصر السلاح وتنظيم سياقاته على وفق ما نص عليه الدستور العراقي.
4: وفي سياق آخر، تتواصل حملة الحكومة العراقية ضد الفساد، فقد أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد العراقية ضياء جعفر أعلن عن ضبط 7 مليارات دينار و5.5 مليون دولار، إضافة إلى 35 عقاراً و6 سيارات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وذلك إثر التحقيقات الجارية معه. في تونس، دعا حزب التيار الديمقراطي المعارض الرئيس قيس سعيد إلى التنحي عن الحكم، محملا إياه المسؤولية السياسية عن تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد والأزمات المرتبطة بالماء والكهرباء والدواء والمواد الأساسية. دعا حزب التيار الديمقراطي في بيان إلى إعلان إنهاء حالة الاستثناء وتنحي سعيد عن الحكم وفتح مسار انتقالي. دعا الحزب التونسيين إلى الاحتجاج السلمي، معتبرا أن السياسات والتشريعات المعتمدة ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي. نبقى في تونس، حيث شهدت مدينة بنجردان جنوبي البلاد مسيرة احتجاجية سلمية بدعوة من الاتحادين المحلي والجهوي للشغل، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتفاقم البطالة وتعطل النشاط التجاري عبر معبر رأس جدير. وجاء التحرك على خلفية غرق مركب للهجرة غير النظامية منتصف أغسطس، ما أسفر عن وفاة عدد من شبان المنطقة، إلى جانب تزايد الاستياء من الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء في المدينة. في تونس، دائما يواصل عناصر الحماية المدنية وإدارة الغابات والحرس الوطني إخماد النيران المندلعة في جبل برق الواقع بمحافظة سليانة شمال غربي البلاد، والتي أتت على عدد من المساحات الغابية وألحقت أضرارا بعدد من المنازل.
2: نحن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في جبل برجو الواقع بمحافظة سليانة بشمال الغربي التونسي. هذا الجبل الذي بدأت النيران تلتهب أو تشتعل فيه منذ الخميس الماضي، رغم أن أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات حاولوا إخماد هذه النيران فجر والسيطرة عليها فجر الأحد، إلا أنها أعيدت الاشتعال في بعض الجيوب النارية، وخاصة بسبب قوة الرياح التي تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة والتي أسهمت بشكل كبير في إعادة اشتعال هذه النيران. وفق تصريحات رسمية استقيناها من أعوان الحماية المدنية، لا ضحايا بشرية في هذه الحرائق، لأن هناك بعض الأضرار المادية التي طالت بعض المنازل، وقد تم إجلاء تقريبا نحو 50 شخصا من هذه المنطقة نظرا لتواصل اشتعال النيران فيها. تونس تواجه موسما صعبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب قوة الرياح، وقد أتت هذه النيران وفق آخر التصريحات الرسمية أو آخر البيانات الرسمية على أكثر من 100 حريق بين شهري يونيو وشهر يوليو، وأتت على أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغابية. أميرة مهذب، التلفزيون العربي من جبل برجو بمحافظة سليانة بالشمال الغربي التونسي.
4: إذن في أوكرانيا، تطورات الحرب الروسية الأوكرانية تواصل موسكو استهداف كييف ومحيطها بشكل شبه يومي. فقد أفادت إدارة كييف العسكرية بمقتل 4 أشخاص نتيجة هجوم استهدف العاصمة الأوكرانية. هذا وأسفر هجوم روسي عن سقوط قتلى وجرحى وألحق دمارا كبيرا بمبنى سكني في مدينة بورسبيل في ضواحي كييف.

0: وفي المقابل اندلع حريق في منطقة ميناء يوستلوج أحد أبرز منافذ التصدير في شمال غربي روسيا أثر هجوم بطائرة مسيرة أو بطائرات مسيرة وفق ما أعلن حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزيدينكو. وقال دروزيدينكو إن الهجوم استهدف منطقة الميناء مشيرا إلى أن القوات المحلية تواصل التصدي لهذه الهجمات. من كييف ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إياد الستي. أهلا بك إياد، صباح الخير. نتابع معك أبرز التطورات الميدانية في ظل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا.
1: نعم يحيى، صباح الخير. طبعا هجمات روسية مكثفة لليوم السادس على التوالي تستهدف بشكل أساسي العاصمة كييف. يعني بعد منتصف الليلة الماضية كان قد سمع ذوي انفجارات في أنحاء كييف، وكانت هذه الانفجارات أكثر من 15 انفجارا سمع ذويها في هنا في العاصمة كييف. بعد ذلك كانت هناك يعني تأهب لمنظومات الدفاع الجوي في العاصمة وأيضا في المناطق المحيطة بها. صباح اليوم عمدة المدينة كان قد تحدث عن المناطق التي تضررت أو استهدفت خلال ساعات الليل بالصواريخ الباليستية وعدد آخر من الصواريخ.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
1: إن 4 أشخاص قتلوا جراء هذه الاستهدافات مع تسجيل إصابة ل13 آخرين في منطقة باريس. بل هناك طبعا كما ذكرت الإدارة العسكرية إصابة أو أضرار لحقت بمنشأتين مدنيتين، إضافة إلى تضرر مبنى سكني مكون من 5 طوابق. ويعني عدد الإصابات كان قد ارتفع بشكل ملحوظ بعد يعني تكرار القوات الروسية لضرباتها على هذه المنطقة خلال ساعات الليل بموجات من الضربات الصاروخية وأيضا بالمسيرات. طبعا الهجمات على كييف ومحيطها طبعا تأتي في اليوم السادس لاستهداف هذه الاستهداف العاصمة، ويعني التركيز الأساسي بالنسبة للقوات الروسية بدأ واضحا عن استهداف كييف. هناك محاولة ربما لإرهاق الدفاعات الجوية الأوكرانية، وأيضا حالة من الإنهاك يشهدها الشارع الأوكراني في وسط المدنيين. طبعا الاستهدافات الروسية يحيى كانت قد امتدت إلى مناطق أخرى طبعا في أوكرانيا، تحدث بالتحديد عن مقاطعة زاباريجيا والتي تشهد هي الأخرى هجمات روسية بشكل يومي. تحدثت الإدارة العسكرية صباح اليوم عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت أكثر من 50 بلدة وقرية في مناطق مختلفة من المقاطعة، إضافة إلى المدينة. تم تسجيل أضرار بعدد من منشآت البنى التحتية المدنية بما فيها منازل خاصة وعدد من المركبات. السلطات الأوكرانية في زاباريجيا تحدثت عن أنها تلقت أكثر من 80 بلاغا من قبل المواطنين الأوكرانيين في هذه المقاطعة عن أضرار لحقت بممتلكاتهم جراء هذه الهجمات. طبعا إذا ما تحدثنا عن السياق السياسي فيما يتعلق بالحرب، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالأمس كان قد عقد اجتماعا لكبار القادة العسكريين، تحدث خلال هذا الاجتماع عن تطورات الأوضاع على الجبهتين الشرقية والجنوبية، إضافة إلى مناقشة أو بحث سبل صد هذه الهجمات الروسية التي باتت تتكرر وتتكثف بشكل كبير على العاصمة كييف. يبحث الرئيس زيلينسكي مع القادة العسكريين سبل التصدي لهذه الهجمات، وما هي الخطوات اللازمة التي ينبغي على القيادة العسكرية اتخاذها من أجل مواجهة الهجمات الروسية، خاصة فيما تعلق أو في التصريحات الأخيرة من القيادة العسكرية الروسية بأنها سوف تستهدف منشآت الطاقة خلال فصل الشتاء.
0: شكرا لك إياد استيتية، مراسل التلفزيون العربي في كييف. ذكر مصدر مطلع على الاجتماع الثنائي بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف أن واشنطن لن تقدم أي إعفاءات اقتصادية لروسيا إلى حين انتهاء حربها في أوكرانيا. وقال مسؤول أمريكي لرويترز أن الاجتماع بيسنت وسيلوانوف ركز على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، حين قالت وزارة المالية الروسية إن المسؤولين ناقشا التعاون المالي في إطار مجموعة العشرين. وقعت فرنسا والسويد صفقة دفاعية ضخمة بقيمة تجاوزت 4 مليارات يورو، تشمل تزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات فرنسية متطورة لتعزيز قدراتها البحرية والدفاعية في بحر البلطيق. وتأتي الصفقة في إطار تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز القدرات الأوروبية والجهد الأوروبي العسكري في حلف الناتو في مواجهة ما يصفه الاتحاد الأوروبي بالتهديدات الروسية.
4: أكثر من 4 مليارات يورو صفقة دفاعية ضخمة تضع فرنسا والسويد أمام خطوة جديدة لتعزيز أمن أوروبا في وقت تتصاعد فيه التهديدات الروسية وتتسارع وتيرة إعادة التسلح داخل القارة. وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، وقعت فرنسا والسويد اتفاقيات لتزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات حديثة في صفقة تعكس تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز قدرات السويد العضو الأحدث في حلف شمال الأطلسي في منطقة بحر البلطيق ذات الأهمية الاستراتيجية. ولم تأتي الصفقة بمعزل عن هذا التحول في الحسابات الأمنية الأوروبية، إذ جرت مراسم التوقيع خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السويد في مسعى لدفع أوروبا نحو قدر أكبر من الاستقلالية الدفاعية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. واعتبر ماكرون الصفقة خطوة لتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية.
5: إن هذه الإشارة المتبادلة بين فرنسا والسويد تمثل خياراً لصالح السيادة الأوروبية في مجال القدرات الدفاعية وتعزز القاعدة الصناعية والتكنولوجية في وقت يتعين فيه علينا كأوروبيين تحمل قدر أكبر من المسؤولية عن أمننا.
4: وعلى مستوى القدرات تتجاوز الصفقة مجرد شراء سفن حربية، فالفرقاطات ستكون مزودة بأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ اعتراضية قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية، إلى جانب توربيدات وصواريخ كروز بعيدة المدى فضلا عن التدريب. ومن المقرر أن تسلم الشركة الفرنسية المصنعة أولى السفن في عام 2030. وبينما تعكس هذه المعدات حجم الاستثمار، تكشف تصريحات المسؤول
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أسرها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: كم يرتبط ببداياته، فدائما اختاروا لأنفسكم بدايات سعيدة تأملوا فيها النعم التي تمتلكونها. أولها أن تكونوا ممتنين لمجرد حصولكم على يوم جديد وأنتم بكامل صحتكم. فصباح الرضا والخير عليكم جميعا، وأهلا بكم إلى برنامج وسط البلد هذا النهار. الثلاثاء الأول من سبتمبر، أيلول رجع، أيلول، وياريت سمعنا فيروز على هالصبح وأغنية أيلول. شهر أيلول شهر الرومانسية، شهر أوراق الشجر، شهر كله تفاصيل حلوة. صباحكم بإذن الله تعالى خير، وزي ما قلنا دائما جمال يومك بيرتبط ببداية هذا اليوم، فإن شاء الله بتكون بداية سعيدة عليكم جميعا. برنامج وسط البلد برعاية جوال شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، الأكبر الأبرز يعني بدناش المعروف لا يعرف. وشركة جوال أصبحت شريك حاضر في كل بيت وفي كل موقع وفي كل مكان وفي كل شارع. فصباح الخير لكل القائمين على شركة جوال. اليوم برضو في مفاجآت على رأي أبو حنان. صباح الخير لأبو حنان، وصباح الخير لأصحاب المفاجآت هذه الأيام. بلدية الخليل اللي فعلا يعني عم تتحفنا كل يوم بإشي جديد وبشغل جديد وبنشاط جديد، الله يعطيهم ألف مليون تريليون عافية، راح نكون معهم كمان اليوم. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا، لكل متابعينا، لكل أصدقاء البرنامج طبعا القدامى والجدد، ومش غلط لو زاد العدد وزدنا كمان وكمان وكبرت عائلة وسط البلد. صباح الخير لكل متابع، لكل صديق للبرنامج، يعطيكم ألف مليون عافية، ونسعد دائما بحضوركم، ونتمنى دائما أن تكونوا معنا. نتمنى أيضا أن تشاركونا البرنامج، وأن تشاركونا التعليقات، وأن تشاركونا الحديث. أرقام تليفوناتنا مؤقتا عندنا رقم واحد هو سلم 35 للمشاركة، سلم 35 46. فصباح الخير لكل حدا بتابعنا حاليا من خلال الصفحة، من خلال الموجة، من خلال التلفزيونات التفاعلية. أبو رموز ربحي صباح الخير كالعادة معي في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. نبلش سوا مشوار اليوم معكم في الإعداد والتقديم برضو مثل العادة محمود قنيبي. صباح الفل.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

أي رجع أيلول، واليوم أول أيام شهر أيلول سبتمبر 2026. صباح الخير للجميع بلا استثناء، يعطيكم ألف مليون تريليون تريليون تريليون عافية، وإن شاء الله بداية شهر بتكون برضو خير، لأنه البدايات دائما هي اللي بتحكم. بداية الشهر، بداية اليوم، بداية الأسبوع، بداية السنة، بداية العمر كمان، إن شاء الله الأعمار الطويلة إلكم جميعا. تحياتي وأهلا وسهلا. بارح حكينا في موضوع المحروقات، قلنا لكم يعني تخبوهاش، والله ما في داعي تخبوها، لأنه يعني ليش خبيتوا السولار؟ هيو نزل يعني أجورات بسيطة.

بسيطة، بس ارتفع البنزين وارتفع بشكل كبير. الغاز نفس السعر ما تغيرش، يعني التغيير الأبرز كان على البنزين، أما السولار صار عليه تخفيض بسيط أجورات، يعني مش إشي كتير، فما كان في داعي. أعتقد اليوم بيكون في الشأزمة، يعني رح يكون في محروقات في كل المحطات للأسف، إنه صرنا فاهمين الدرس وصرنا فاهمين اللعبة وصرنا فاهمين القصة، فياريت ياريت تفكروا فيها أكثر، يعني لأنه هذا من باب الاستغلال، هذا من باب الاحتكار، هذا من باب الإضرار، فكله مخالف، مخالف للأعراف الإنسانية الآدمية قبل كل إشي، ومخالف للشرع وللدين وغيره. فياريت أصحاب المحطات يفكروا فيها، صدقوني مش رح تفرق كتير معاك، ويعني عندك 1,800,000 دولار في البنك، يعني مش رح تفرق لو صاروا 1,810,000 ولا 1,790,000، يعني صدقني فكر فيها انت، ربنا يجيب اللي فيه الخير. صباح الخير لكل اللي بيشتغلوا في مجال المحروقات والبترول وفي الكازيات، يعطيهم ألف عافية. أبو العود صباح الخير يا أبو العود. وين أيام أبو العود؟ أبو عواد تذكرينه، نبيل المشيني ومسلسل حارة أبو عواد. أخ شي غاد كان يقول له شي غاد. أبو العود صباحك خير يا عزيزي. تامر شيخ درة كمان صباح الفل لكل اللي بيراسلونا وبتابعونا، صباح الخيرات كلها. أبو معتز الحلبي صباح الخير، أحلى ناس، وإنت كمان من أحلى الناس بما إنك صرت حدا من عائلة وسط البلد. كرم الصندوق والحاج بسام العملة صباح الخير. هيفا مسودي من عاصمة فلسطين الأبدية صباح الفل. أبو ضياء الجعبري تحياتي إلى كل العائلة الكريمة، وإن شاء الله يومك سعيد يا أبو ضياء. جواد المحتسب صباح الخير، ولا عمر مهند أبو غليون. وبالمناسبة على ذكر دار أبو غليون بدي أصب على بهاء، بهاء أبو غليون في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي صدفت انه احيانا بيكون صاحي هيك. هلا الساعة تقريبا يعني تنتين وربع تنتين ونص الفجر في عند اخونا بهاء، بس احيانا بيكون صاحي فبيتابعنا فبنصبح عليه كتير كتير. عمر العجلوني صباح الخير، وبشير الدربية، عبد الجبار العزة، وكمان ام عبد الله ابو عيشة صباح الخير لهم كلهم. ولمين كمان؟ شاهر ابو عيشة برضو صباح الورد، ورنا أحمد صباح الخير.

0: إذن رنا أحمد ورنا أم محمد كمان صباح الفل صباح الخير. تحياتي رنا، يسعد صباحك وإن شاء الله يومك بيكون سعيد، وإن شاء الله كمان أنت وكل اللي بيسمعونا بدايات يومكو اليوم بتكون حلوة ومبشرة، وبتعيشوا يوم كله أخبار يعني لطيفة على الأقل. صباحكو خير. يا فتاح يا عليم، على هالصبح أعتقد في حاجز على جسر حلحول، تبع لنا يا ربحي إذا في حاجز على جسر حلحول. لا ما هو ببين على الأزمة، إذا كان في على مدخل الخليل الشمالي عند الإشارة أزمة أو عند كازية زيد، أعرف إنه بس هو وصلني حاليا إنه في حاجز، بس يعني بفتشوا وبمرقوا السيارات. أما يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وجدي كاتبي الله يصبحك بالخير، وكمان رشاد السكافي ورمزي عمر صباح الفل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: نكمل سوا، يلا نكمل مشوارنا ونصب على أنس أبو سنينة وعلى أيمن عسيلي وعلى حسني وزوز من قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، الله يصبحكم بالخير. تعالوا نشوف رسالة تامر. تامر شيخ درة بقول هيك، اسمعوا لي هالرسالة. الله يسعد صباحك أخي أبو رامي. والله يا أخي أبو رامي كل يوم 20 واحد بيجي بده دين، بده دين، وأنا أرفض الدين من المحل، رافض الدين من السوبر ماركت. أول إشي الله يتم عليك، عندك سوبر ماركت الله يرزقك ويعطيك. هلأ شو فهمت من الرسالة أنا؟ يعني ما فهمتش إشي بصراحة. يعني بيجيك ناس بدهم دين عادي، هذا كل محل بيجي عليه ناس بدهم دين. هلا ما بيجيك حدا، يعني عفوا انت في البصة ما بيجيك حدا من جبل جوهر، ولا بيجيك حدا من بير المحجر، ولا بيجيك حدا من حلحول بده دين. اكيد اللي بيجي بده دين هو من حواليك، اكيد الناس متعشمين فيك بسبب ظروفهم، فيش حدا معاه وبياخد دين. هلا بدنا نفترض حسن النوايا في الناس. هلا كمان شغلي، هلا انت بالنسبة لك بدك تعطي بدكش تعطي، هذا اشي بخصك. هلا شو حكيت لي معلومة في الموضوع انه بيجيك حدا 20 حدا بده دين وانت بدكش تعطيه؟ طيب ما تعطيهوش، يعني شو اعمل انا؟ يعني تامر مع احترامي لمنطق الرسائل اللي بتنبعت، يعني مش فاهم شو محتوى الرسالة، انه بيجيك 20 واحد بده دين وانت رافض الدين. طيب وبعدين؟ هلا انا بقول لك يعني اكيد انت بتعرف ظروف اللي حواليك، واكيد اللي بيجوا هم ناس من اللي حواليك. فهلا يعني انا بدي اقول لك مثلا راعي ظروف الناس، بس ما بدي انا يعني اتدخل في هذا الموضوع كتير. انت حر في النهاية، اول عن اخر هذا برجع لك وشغلك، وانت يعني حر تعطي او ما تعطي. الله يفرجها علينا وعليك وعلى امة محمد اجمعين، والناس ما اجتك الا لانه ظروفها صعبة، ما اجتك لانه وضعهم صبابة، لا جايين يطلبوا منك دين بالعشم، فبرجع لك وبس. خلينا ننتقل لموضوع تاني، قلنا لكم في مفاجآت من امبارح، واول امبارح بنقول في مفاجآت. ابو حنان وينه ابو المفاجآت؟ يعني فعلا صدق ابا حنان، في مفاجآت وين؟ عند بلدية الخليل. هلا بدنا نحكي شوي عن هاي المفاجآت، بس خلينا سوا نرحب اول بضيف برنامجنا اليوم عبر الهاتف، البشمهندس اللي بنعتز طبعا بوجوده، هو حدا يعني محبوب على الجميع لدماته واخلاقه وابتسامته الدائمه، البشمهندس امجد عبيد، مدير الاداره الهندسيه في بلديه الخليل. خلينا نرحب فيه اولا وبعدين بنحكي كل ايش. صباح الخير بشمهندس، يعطيك العافيه.
1: صباح الخير ابو رامي، صباح الخير لجميع المستمعين، شكرا لكلماتك الرائعه.
0: حبيبي يسعدك، بتستاهل دائما كل خير. وعلى راي ابو حنان في مفاجات، ومبارح كان في اكثر من مفاجاه، يعني المفتش الشامل، وكمان تعبيد طريق وادي الكرم. يعني صح شغالين في عيسى، بس عيسى عارفين كلنا انه شغالين فيها، بس فجأة تفاجأنا انه كمان بيشتغلوا في منطقة وادي الكرم. اول اشي تعال نحكي هيك بالتسلسل، بدنا نحكي شوي عن حملة التسهيلات بما انه انت مدير الادارة الهندسية، وبعدين بدنا نحكي عن المفتش الشامل وسيارات البلدية الجديدة عشان الناس ما تتفاجأ بهاي السيارات في البلد. ولا نبلش بالمفتش بشمهندس؟
1: يسعد صباحك أبو رامي، ويسعد صباح جميع المستمعين مرة ثانية. طبعا زي ما بتعرف المجلس البلدي الحالي يضع ضمن خططه الاستراتيجية بداية التسهيل على المواطن وتسهيل حياة الناس، يعني كانت هاي الخطة، خطة التسهيلات، هي جزء أساسي من تحسين جودة الخدمة وتقديم تسهيلات يعني للمواطن للحصول على الخدمات بسهولة ويسر. هناك تراكم كبير جدا كان في عدد الملفات والمشاكل اللي بنواجهها بشكل يومي، طبعا لا مس المجلس البلدي من خلال الثلاث شهور الماضية، وأيضا خلال حملته الانتخابية كان يلامس هموم المواطن واحتياجاتهم وطلباتهم المتعلقة بتراكم ملفات ومشاكل متعلقة بحصولهم على الخدمات. من خلال طبعا جلسات مكثفة تم وضع خطة تسهيلات، تم العمل عليها لمدة تزيد عن 40 يوم، حتى استطعنا مؤخرا الحصول على موافقة رسمية من الحكم المحلي لتقديم تسهيلات. التسهيلات في جوهرها هي تقديم خصومات مميزة للمواطن، وأيضا هي طبعا جزء منها شق مالي وشق تنظيمي. يعني طبعا الهدف الأساسي كان من التسهيلات بداية هو مجابهة المشروع الاحتلالي في موضوع نزع صلاحيات بلدية الخليل في منطقة مركز المدينة والمناطق المحيطة التي لا سمح الله ولا قدر الله قد تمتد لمساحات أوسع، زي ما شفنا مبارح كان في إجراءات احتلالية في منطقة شارع الشلالة، هناك ممارسات يومية من المستوطنين في بسط نفوذهم على مناطق من مدينة الخليل. كان لزاما على المجلس البلدي وضع يعني خطة وطنية لمجابهة هذا التوجه بتقديم تسهيلات للمواطن لتسهيل حصوله على رخصة بناء، لحماية عقاره من أي إجراءات أحادية الطرف أو أحادية الجانب من الجانب الإسرائيلي لا سمح الله لهدم من هذا البناء. وأيضا تهدف الخطة أيضا لتخفيف عدد المباني أو تخفيض عدد المباني القائمة الغير مرخصة، اللي للأسف طبعا عبر تراكم سنوات طويلة قد تصل إلى 30% من عقارات المدينة غير مرخصة، وبالتالي هناك فرصة سانحة للمواطن لتصويب وضع عقاره خلال مدة 4 شهور وستمتد شهرين ما بعد بداية السنة لدراسة جميع الملفات التي سيتم تقديمها خلال هذه الفترة لإصدار هذه التراخيص والتسهيلات، تمنح المواطن إنهاء هذه التفاصيل قبل أيضا الشروع بتطبيق مخطط هيكلي المدينة اللي سيبدأ إن شاء الله تطبيقه بإذن الله في بداية شهر 4/2027.
0: نعم حلو حلو. هلأ من ضمن خطة التسهيلات امبارح تم إطلاق المفتش الشامل. المفتش الشامل هو عبارة عن وحدة جديدة في بلدية الخليل، مش جديدة جديدة، قديمة مستحدثة، تتضمن أو يشغلها عدد من الموظفين راح يتنقلوا في أحياء المدينة بواسطة سيارات جديدة تم شرائها كمان خصيصا لهذا الغرض لمراقبة كل أوضاع البلد. يعني زي، خلينا نعطي مثال، زي شرطة البلدية في دول أخرى أو في مدن حديثة في شرطة البلدية. هذول إخواننا المفتش الشامل راح يكونوا إشي زي هيك صح؟
1: نعم كلام سليم. طبعا سعادة رئيس البلدية والمجلس البلدي يعني يضع ضمن سلم أولوياته تحسين صورة البلدية في الشارع، بسط السيطرة التنظيمية لبلدية الخليل على الشارع. زي ما حكينا إذا بدنا نعمل خطة تسهيلات وما كان في أداة تفتيش قوية وصارمة لمنع التعديات المستقبلية، إحنا كأننا نساعد المواطن أي مرة أخرى على يعني تنفيذ مخالفات جديدة، وبالتالي تتراكم المخالفات مرة أخرى. موضوع المفتش الشامل كان الهدف منه طبعا تقليل الجهد والوقت والكلفة على بلدية الخليل. تعرف كل قسم عندنا من أقسام بلدية يمارس مهام تفتيشية متعلقة بمجال عمله، وكل قسم بحاجة لتوفير لوجستيات متعلقة بالسيارات والمركبات إلى آخره، وهذا يبدد الوقت والجهد ويحتاج إلى موارد وآليات كثيرة أو سيارات كثيرة لتوفير المستلزمات اللازمة لتوفير المستلزمات اللازمة لجميع الطواقم. طبعا من خلال المفتش الشامل، هذا المفتش في هاي المنطقة طبعا عندنا ستكون صلاحيته متعلقة بثلاث قطاعات رئيسية حاليا، هي موضوع البيئة، موضوع التفتيش التنظيمي، وموضوع تفتيش المرور. ففي هاي المركبة سيتوفر جميع المفتشين في مركبة واحدة لممارسة أعمال التفتيش والرقابة على المنطقة المخصصة. طبعا تم تقسيم المدينة لثمان مناطق، كل منطقتين بيكونوا في مركبة واحدة مربوطين حتى في من خلال داتابيز في البلدية بإحداثيات واضحة للمنطقة. أي طلب يأتي أو معاملة للمواطن ضمن هذه المنطقة ستتوجه تلقائيا للمفتش المسؤول عن هذه المنطقة، وبالتالي هذه الشرطة أو هذه المفتشين الموجودين في هذه المنطقة هم باعتبار بيمارسوا المهام التنظيمية وكأنها هي عبارة عن بلدية مصغرة في مركبة. يعني هذول الناس بدهم يكونوا مسؤولين عن كل أنواع التعديات التنظيمية الموجودة في هذه المنطقة. وهناك أداة للرقابة مربوطين بتراكينج سيستم. أيضا هناك تنسيق مباشر مع الشرطة، سعادة رئيس البلدية من خلال اجتماعات مكثفة مع مدير عام الشرطة في المدينة تم طبعا تخصيص موظفين شرطة يقيموا بشكل دائم في بلدية الخليل، وهناك تنسيق أيضا لحركة المركبات. أيضا في الأيام الأول سيكون هناك مرافقة للشرطة مع هاي المركبات، وسيكون هناك تنسيق مباشر مع الشرطة المتواجدة في بلدية الخليل لمرافقة طواقم البلدية في تنفيذ والسيطرة والبسط السيطرة التنظيمية في الميدان إن شاء الله.
0: نعم. يعني كمان مرة بس عشان نوضح الصورة، في بلدية الخليل قامت باقتناء 6 سيارات حاليا، يعني كبداية أعتقد هذا رح يكون.
1: نعم صحيح.
0: هاي 6 سيارات، سيارات كهربائية لونها أبيض عليها شعار البلدية، كلها نفس السيارة يعني. هاي السيارات ستوزع على أحياء المدينة، كل سيارة رح يكون فيها 3 مفتشين، هم عبارة عن مفتشين، أما هم يعني بيشغلوا منصب أو إشي شبيه بشرطة البلدية لمراقبة كل ما يحتاجه المواطن. أولا متابعة معاملات المواطنين، ثاني إشي مراقبة الجودة البيئة وموضوع النفايات وغيره، ثلاثة موضوع التعديات والمخالفات وغيره، وموضوع المرور. حاليا هاي الأمور اللي راح يتابعوها، راح يتحركوا في شوارع البلد، كل منطقة أو منطقتين لهم سيارة مخصصة، هاي السيارة بتتابع أحوال المنطقة بشكل كامل. مظبوط هيك
1: كلام سليم. طبعا اليوم بإذن الله سيتم استلام هاي المركبات.
0: نعم.
1: والبدء الفوري بتنفيذ خطة المفتش الشامل. زي ما تفضلت أخي، طبعا هو جزء أساسي من المهمة، أيضا هي تحسين جودة الخدمة وتقليل الوقت على المواطن للحصول على الخدمة. اليوم إذا المواطن تقدم بطلب اشتراك كهرباء على سبيل المثال، كان هناك موظف مختص للكشف على جميع معاملات الكهرباء، وبالتالي يعني يصله في اليوم مثلا معدل 15 معاملة يعمل كشف عليهم.
0: بيقدرش
1: اليوم عماله خلاص الكشف، أول حاجة الطلب يصل للموظف المسؤول عن المنطقة.
0: نعم.
1: في نفس المنطقة هو أصلا بداية ومحافظ العقارات الموجودة في منطقته، وبالتالي بإمكانه عمل الشروحات اللازمة على الاشتراك هذا والحصول، ويعني تسهيل مهمة الحصول على الخدمة في أسرع وقت وأقل جهد.
0: نعم.
1: بإذن الله
0: إن شاء الله يا ربي. يعني كل الاحترام للأمانة، إشي كتير رائع وكتير مميز اللي بنسمعه من بلدية الخليل. بدي أشكركم، يعني أنت هيك أنت رئيس الدائرة الهندسية كلها.
1: طبعا إحنا اليوم أبو عود عمان، أنا وزملائي طبعا نفس البرقيات التهاني والتحيات لجميع المستمعين، أنا مهندس طارق وطواقم قسم الطرق عمالنا بالتجهين لوادي السمن. هناك أعمال قشط لأعمال وادي السمن، وأيضا هناك توقيع اتفاقية اليوم أيضا لشارع الحيلة للبدء في أعمال تنفيذ شارع الحيلة. زي ما تفضلت كل يوم في جديد في بلد الخليل، مجلس بلدي يعني بطاقة جبارة، يعني كل يوم الدوام على مدار الساعة، حتى ساعات متأخرة من المساء تكون طواقم البلدية تعمل في الميدان وفي كل مكان. انت تشوف الخليل عبارة عن خلية عمل وورشة عمل كبيرة.
0: والله انا تفاجأت الليلة بعملية كشط شارع وادي الكرم.
1: كل يوم راح تشوف في شارع، كل يوم.
0: طب
1: كل يوم في قشط شارع وفي شغل في مكان، يعني.
0: طب وشارعنا
1: الخليل ورشة عمل كبيرة.
0: طب خليني ادق فيك وشارعنا يعني.
1: ان شاء الله بإذن
0: بدنا
1: الله.
0: بس احنا يعني المطلوب في موضوع هذا الشارع، المطلوب بس شغلة واحدة، احنا بدنا الشارع يضل مفتوح، ما بدنا حدا يسكر الشارع ولا لأي سبب كان. يعني بتمنى
1: بإذن الله سيتم وضع يعني ضوابط تنظيمية لمنع التعديات المرورية والسكن الخاطئ في هاي المنطقة. وأيضا هذا الشارع أيضا هو ضمن الشوارع اللي يعني بحاجة لتأهيل وتوسعة، لأن أصبح شارع عليه ضغط مروري يعني مش بسيط.
0: نعم. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر الباشمهندس أمجد عبيدو، مدير الدائرة الهندسية في أو إدارة الهندسة في بلدية الخليل. اليوم انطلاق مشروع المفتش الشامل في البلد، سيارات يعني مفتشي البلدية أو شرطة البلدية سموها زي ما بدكوا، راح تتابع موضوع النفايات، الأبنية، المرور، كل شيء، وكل منطقة راح يكون فيها عدد من المفتشين. يعني مع الوقت أكيد رح تعرفوهم ويعرفوكوا ويصير التعامل بإذن الله تعالى أسهل. أنا بقولكوا اللي بنشوفه اليوم شغل، شغل في البلد، في شغل، مش بس في مفاجآت، في شغل على أرض الواقع. كل التحية لطواقم بلدية الخليل وخاصة الطواقم العاملة في الميدان، يعني احترامي لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي والإدارات المختلفة اللي داخل مباني البلدية، لكن كل التحية والتقدير والمحبة والاحترام للطواقم العاملة في الميدان، في المي، في الكهرباء، في الشوارع، وين مكان. الله يعطيهم 1,000,000,000 عافية، وخاصة الحاج لبيب، يسعد صباحك أبو علي، الحاج لبيب الزرو، البشمهندس طارق شقير، كل الطواقم العاملة تحت إمرتهم، والله يعني بيسوى أنه نقولهم دائما يعطيكم ألف عافية. نقلة نوعية، قفزة مختلفة، إشي غير اليوم بنشوفه في مدينة الخليل. بينما يعني مع الاحترام مش تقليلا من حدا، بس هو اللي بيصير استثنائي فعلا. حجم العمل في الخليل اليوم يعني خلينا نقول مش طبيعي، مش طبيعي، بينما مجالس أخرى لسه قاعدة بترتب أمورها. احنا بلشنا والشغل في منه انجز وفي منه في طريقه للانجاز. كل يوم شارع جديد بينفتح، شارع جديد بيتزفت، شارع جديد بيترتب، وهي مشاريع جديدة. التطبيق الذكي التابع لبلدية الخليل، اليوم المفتش الشامل، يعني شغل شغل على قدم وساق. الله يعطيهم العافية. استراحة صغيرة وبنكمل بعدها بإذن الله تعالى.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
7: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: واسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: يلا رجعنا سوا كمان مرة نصبحكم بالخير جميعا ونبلش جزء جديد من برنامجنا اليوم. بعد حديثنا عن البلدية وأمور البلدية بدنا نروح لمباركة أول وبعدها تليفون كمان. في عندي مباركة خاصة هاي مش من أبو ضياء هاي من أم ضياء الجعبري. الله يسعد مليون صباحك يا أم ضياء. جكر في أبو ضياء علشان هو بارك لضياء وبارك لزوجته. لا احنا بدنا نبارك اليوم من ام ضياء لضياء، طبعا مش بس ام ضياء، من ام ضياء الجعبري وابو ضياء لضياء وزوجته ومن اخوته مصعب ومحمد وجمانة وعايشة وشيماء واسماء وصفا ومروة وتالا. الله يا ربي يبارك فيهم ويزيدوا يا ربي كمان وكمان. كلهم بباركوا لاخوهم ضياء بمناسبة المولود الجديد محمد، إن شاء الله يعني بيكون من أبناء السعادة وبتفرحوا فيه وبتشوفوا في أعلى المناصب وبتشوفوا أولاده كمان. أبو ضياء الله يصبحك بالخير، بس هاي ملكش فيها، هاي من أم ضياء خص نص ومن مصعب ومحمد وجمانة وعايشة وشيماء وأسماء وصفا ومروة وتالا، ومش من أبو ضياء لضياء ولزوجته وللعريس اللي نور البلاد أو نور الدنيا محمد. الله يخلي لكم إياه يا ربي، وما عز من الولد إلا ولد الولد. صباح الخير لأبو ضياء الجعبري، أكيد تحياتي لك يا عزيزي ولأم ضياء وللعيلة كلها، وربنا يهنيك ويسعدك ويديم الأفراح عليك يا الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:50 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: تعالوا نروح لاتصال تليفوني هلا ونقول صباح الخير للي معانا على الخط.
3: صباح الخير يا ابو رامي.
0: الله يسعد صباحك.
3: كيف حالك؟
0: الله يخليك يا ربي يكرمك، تفضل. مين معي؟
3: معك محمود من غزة.
0: حياك الله يا محمود.
3: حياك الله يا ابو رامي على البرنامج اللي احنا بنرفع لك القبة على احتراماتك
0: حبيبي
3: والمواضيع اللي بتطرحها في كل محافظات الوطن.
0: حبيبي الله يسعدك، مشكور كثير.
3: وبتناقش كل تفاصيل المشاكل وبتحاول انك تحلها.
0: الله يبعد عنا وعن كل مشاكل يا الله.
3: الله يحييك ابو رامي. انا لي 3 ايام بتصل وبدين الخط هذا مشغول او عطلان.
0: ما بدك تتحملنا شوي يا اخي محمود، يعني لانه عندنا شوي هيك تغييرات على موضوع الخطوط والهذا الاتصالات، فيش الا هذا الخط حاليا يعني، ويعني بدي اقول لك عليه ضغط لكثير شغلات، مش لانه هو الخط الوحيد اللي شغال، لانه غيروا الخطوط النحاسيه كلها حاليا، وقريب جدا راح يكون في عده خطوط تقدروا من خلالها تتواصلوا معنا.
3: ابو رامي احنا حاليا كل فلسطين بتستعد لانطلاق العام الدراسي.
0: صحيح.
3: وكل الاسر بتشحذ الهمم وبتشد حالها على اساس انه ترجع اولادها إلى المدارس وتفتح صفحة جديدة مع الواقع ومع المجتمع الظالم. وإحنا بنحاول نساعد هذول الطلاب، بنحاول نقف معاهم كلجان محلية كمؤازرين ونفتح لهم الآفاق، لكن إحنا بصراحة مش يعني الحملة تقيل علينا. عشان هيك أنا بقول لك، أنت قبل يومين عملت اتصال مع مدير مدرسة التميز جبته على الهواء وحكى عن نموذج لمدرسة تقول جاي من الفضاء.
0: لا هاي مدرسة انترناشنال في مثلها يعني
3: يعني مش مش يعني حكى حاجات رائعة وبدهم يطلعوا من صف لصف ويتنقلوا من صف لصف لدرجة انه اكلني الفضول اعرف قديش رسوم المدرسة هذا وفي امكانين اعرف قديش رسومها
0: والله.
3: لا هادي يعني ايش بدي ايش اقول لك يعني ايش اسمعنا اشي خيالي.
0: لا هو رسوم المدارس الخاصة دائما عالية عالية معروف مدارس الخاصة رسومها عالية
3: ومحكى في كل حاجة
0: يعني
3: بعد الرسوم
0: بتبلش من ما هو مش يعني بعرفش بالضبط يعني بتختلف بتبلش من خمس بتبلش من 5000 واطلع
3: يعني اغلى من الجامعة
0: اكيد طبعا.
3: يا سيدي احنا نتمنى انه يكون عام دراسي موفق
0: يا رب
3: وربنا يوفق جميع الاسر وخاصة اللي بحاجة الى القرطاسية والسنت وهذه بتعتبر عبء كبير عليهم. بنحاول انه المنظومة المدرسية تخفف الطلبات على هذول
0: الاولاد
3: يعني ما يشد عليهم كثير.
0: اخ محمود الطلبات. اخ محمود اسمح لي اسمح لي هلا المدارس الحكومية اللي هي السواد الاعظم من مجتمعنا بيستخدمها رسومها 50 شيكل و40 شيكل ما مش رسوم. هلا هاي المدارس الخاصة اختيارية للناس اللي بدها مدارس خاصة. انت بتحكي على مدرسة
3: بحكي يا برامي في مستلزمات القرطاسية او مستلزمات الزي او مستلزمات
0: والله
3: يعني بتكلف.
0: يا عزيزي لو يعني معلش مع احترامي لك اللي بده يدفع 5-7 آلاف شيكل رسوم مش راح تفرق معاه القرطاسية ولا الملابس صدقني.
3: لا انا بحكي على المدارس العادية برامي.
0: المدارس
3: الهدية
0: المدارس الحكومية بتاخد اقل المتطلبات يعني
3: يعني تحاول انه تخففوا عن الطلاب عن الاهالي الاسر طبعا يعني ملهاش لزوم مثلا.
0: نعم
3: وتحياتي لك يا برامي.
0: وشكرا كثير لاتصالك. ما بعرف يعني زي ما قلت لك يعني موضوع الرسوم بيختلف من مدرسة لمدرسة حسب الإمكانيات اللي موجودة حسب الخدمات اللي بتتقدم كمان هي اختيارية مش إجبارية. وأما بالنسبة للمدارس الحكومية بتاخد أقل القليل يعني بطلبوش إشي أوفر يعني مش إشي زيادة عن اللزوم. في متطلبات إجباري لازم تكون موجودة يعني المريول المدرسي بينفعش طالب تروح بدون مريول بينفعش طالب يروح بدون شنطة بينفعش طالب يروح بدون كتب ودفاتر وكذا. فالموضوع يعني أنا بتمنى يكون في تسهيلات لكل الناس اللي وأوضاعهم الله بيعلم فيها. فعلا المدارس عبء كبير اليوم على الأهالي وإذا بقولكوا إنه في كتير من الأهالي مش عارفين إذا رح يودوا أولادهم على المدارس أو لا بس صدقوني هذا واقع موجود اليوم في مجتمعنا. صباح الخير عزيزي صاحب الرقم لآخره 77 أعطيني بس لحظات وبزودك بكل التفاصيل. يسعد مليون صباحك يا عزيزي. المدارس الخاصة أنا بقولكوا إحنا حكينا قبل هالمرة وأنا ما زلت عند رأيي إنه الأسعار مبالغ فيها. بس يا عمي طب شو نعمل هلا؟ ما هو كيلو اللحمة 130 شيكل وفي ناس بتشتري في ناس بتشتري لو فيش إقبال كان السعر بينزل تلقائي. بس يا عمي هيك مجتمعنا تعود. فيمكن بدي أطلب أترجى أناشد أصحاب المدارس الخاصة وخاصة يعني النقابة عندهم إنه إذا في إمكانية إنهم يرتبوا أمور هالمدارس يعملوا أسعار مثلا تقاربية تكون مناسبة للوضع الحالي اللي إحنا فيه. بس يا عمي ما هو بتقول أنتو غالية في نفس الوقت في إقبال شديد حتى في ناس مش لاقي لها لقيت مدرسة زي ما بدها بالمواصفات اللي بدها إياها علشان تمشي أمورها. فما بعرف الله يفرجها الله يفرجها على الناس.

0: مبسوط هيك يا ربحي انت. هاي ابو ضياء حرد عشان باركنا من ام ضياء ومن الاولاد وبطل يرد علينا. ربحي بقول لي احنا سبب الفتنة، احنا انا وهو مش لحالي، انا ما بدخلنيش، احنا ما يعني احنا بدنا نعمل خير. صباح الخير يا ابو ضياء مرة تانية. ابو ضياء الجعبري والله حبيبنا وزلمة غانم، والف مبروك الحفيد الجديد محمد الله يخلي لكم اياه. وكمان مره صباح الخير لمصعب ومحمد وجمانه وعايشه وشيماء واسماء وصفا ومروه وتالا، وكمان لام ضياء. هذا مازن بدهم يشتغلوا فينا دار ابو رموز، يعني مازن ابو رموز ابو عبد ابن عبد ابن عبد الحليم، دائما بنقول له يا عبد احنا اسماء، بنقول له يا عبد رغم انه هو اول شيء كبيرنا وعلى راسنا، زلمه محترم ومن الناس اللي انا بعزهم شخصيا هو وام مازن الله يا ربي يطول بعمرهم. فابو عبد اللي هو مازن ابو رموز اليوم حاضر معنا بايش؟ بافتتاح محل حلويات كيوي يوم الخميس بعد بكره، يعني الساعه 5 المساء راح يكون في افتتاح لمحل حلويات كيوي طبعا في كيوي مول اللي اول طريق فرش الهواء هون بعد بير المحجر. كيوي مول بداخله راح يكون في افتتاح لمحل حلويات جديد، محل حلويات كيوي، بدايه رحله جديده مع الطعم الاصيل، يعني ألذ الحلويات وبدايه رحله مع الطعم الاصيل باذن الله تعالى. راح تكون يوم الخميس من الساعة 5 المساء راح يكون الافتتاح لحلويات كيوي، الله يا ربي يوفقهم. ألف مبروك يا مازن أبو عبد، وصباح الخير لعبد، نقول له عبد ولا نقول الحاج عبد الحليم أبو رموز؟ الحاج عبد الحليم أبو رموز، عبد سعد صباحك وألف مبروك وإن شاء الله آية الرزق يا الله. يلا نكمل لسه مشوارنا مستمر اليوم احنا معاكم برعاية جوال. لسه يا رجل بدري على الفاصل، مستعجل يا ربحي، مش هلأ الافتتاح والله العظيم، لو رحت هلأ فيش حلويات، يعني تستعجلش، لسه يوم الخميس مالك هذا فكر انه هلأ بده يترك البرنامج ويروح. طيب تعالوا نروح لبعض الرسائل. سامح الشريف بيقول صباح الخير، شو رأي ناس ببسطات الخضار والفواكه المتلاصقة بحاويات النفايات، أين الصحة؟ هاي قصة، هاي غلط أصلا، غلط. مين بيشتري منهم؟ في حدا بيشتري منهم يا سامح؟ يعني تكون البسطة ملزقة بالحاوية وتروح تشتري منها؟ طب تشتريش منها وخلص. مهما مدميري أبو محمد السياج بيقول رد على التعليقات، شو هذا؟ أنا مريض كلى وفيش دواء في الصحة، شو أعمل؟ أبو محمد يعني شو أعمل؟ أنا والله بحاول أساعد قدر الإمكان، وأقول لك أنا عاجز إني أرد عليك. أنت بتقولي شو أعمل؟ أقول لك مش عارف شو تعمل. يعني أنا إذا بقدر أساعدك قولي شو الدواء اللي أنت ناقص عليك، إذا بقدر من عيني التنتين. يعني في لنا أصدقاء ما بيأثروا في موضوع الأدوية، بس مش دائما، أنا بقدرش أوعدك يعني، بس أنا بعرف إنه في مشكلة ومشكلة كبيرة، وعشان هيك بقول لك ابعت لي تفاصيل على الخاص شو الدواء اللي أنت محتاجه أو اللي ناقص حاليا مش قادر توفره، وأنا شو بقدر أنا جاهز أساعدك. أما أقول لك إنه الحكي مع وزارة الصحة جايب نتيجة، حكينا ألف مرة، ولكن للأسف يعني الإمكانيات عندهم واضح إنها تحت الصفر بشويتين مش شوية. إيمان نصر الدين صباح الخير، ماجدة مسالمي كمان، أحمد صليبي، ألاء الجولاني صباح النور يا ألاء، إسماعيل التميمي يسعد صباحك يا إسماعيل، أخونا زاهر الأطرش وإم منجد وسفيان الطربو وليث الفروخ، إم خضر أبو داود كمان الله يصبحك بالخير، محمد الرواجدي من السموع، أبو نهاد قفيشة، إم جواد أبو الفيلات. أم جواد بتقول الله يعطيهم العافية في البلدية في الليل وفي النهار بيشتغلوا بشكل متواصل، فعلا بيستحقوا الشكر. تحياتي يا أم جواد، شكرا لك. أم عبدالله القدسي، أم أحمد الجعبري وإبراهيم الحوامدي، أم يزن أبو عيشة، محمد سياج قلنا لك بعت لي التفاصيل، محمد المحتسب صباح الخير، بصب عليك يا ربحي، بقول للعريس ربحي متجوز من ورانا يا ربحي، متجوز من ورانا بكره بخلف من ورانا واحنا مش دارين. وحيد الطويل صباح الخير، معتصم برآن بقول يسعد صباحك ابرامي، اتقدم بجزيل الشكر الى عضو بلديه الخليل نبيل الزير على الجهود التي يبذلها من اجل مدينه الخليل. كمان سامر عابدين ابو حافظ يا زلمه، هي بين بين ابو حافظ ملك التجاره، بقول لك ملك التجاره. طب شو مع ال 8000 يا ابو حافظ؟ يعني حكينا لزيد الجعبري، وحكينا حكينا لزيد، حكينا لمحمد حسوني ولرامي حسان ولنور ابو عيسى وابو فادي طه، حكينا للكل يا عمي، وحتى ابو جميل يعني ابن عمه قلنا له بعدين عشان يسعد صباحك، اكيد بنمزح. حبيبنا سامر عابدين ابو الفايد الله يسعد صباحك. وبالمناسبه خلينا نصبح على الدكتور ابراهيم ابو الزين وعلى الدكتور اشرف وعلى مجدي، على كلهم يعني الله يصبحهم بانوار النبي محمد. وحلوه اللمه وحلوه الضحكه لما بتطلع من القلب يا سامر، الله يصبحك بالخير. وبدي أصبح على وجدي كاتبة، وصباح خاص نص لسوها كمان جردات، جردات سعير أكيد، فصباح الخير لكل أهل سعير ولسوها تحديدا. إن شاء الله يومك سعيد، وإن شاء الله سامر بقولك وصلوا لأبو فادي 8000. يا عمي أبو فادي بقولك ما وصلوا يا عمي مشان الله. وبعدين إحنا يعني كبير البلد اللي هو أيمن حسوني هو اللي متوكل الموضوع، بس للأسف إحنا بدنا نوكل الموضوع لأوسم، أيمن مش ضابط معاه، بدنا نشوف أوسم ونشوف إذا بيقدر يحل هالموضوع. صباحكم خير، تحياتي إن شاء الله بتدوم الضحكة يا أبو أبو الفهد أخونا سامر عبدين. خلينا نروح لفاصل قصير، وبعد الفاصل سنواصل، بس خلينا نصبح على أبو يعقوب الجبالي، خلينا نصبح على أبو يعقوب الحاج برين الجبالي وعائلته وأصدقائه وأحبابه كلهم، وعلى أمجد الدعيس كمان. صباح الخير يا أمجد أبو إسلام، تحياتي. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: تم السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر، بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: الميزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي الناكو.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: ويصبحكم بالخير كمان مرة. وصباح الخير لمازن. مازن بعت لنا قال في حلويات هلأ بجهزوا من هلأ, في إشي جاهز شايف عشانك قطعت نصيبك, أنا ما خليتكش تروح. أنا فكرت خلص الافتتاح يوم الخميس, يعني بتبلشوا يوم الخميس القصة, بس واضح إنه في على كل. صباح الخير لصفوان. صفوان يا عزيزي تحياتي إلك وصباحك من الله خير كمان. ما بسمع التسجيل بشوي بس بالفاصل يلا.
1: يا حمام الشمس حرير يا حمام.
0: مكملين معاك ورقم تليفوننا لأي مشاركة أي تعليق أي تواصل, بإمكانكم التواصل معنا على الرقم سلم 3546 سلم 3546. والله سهل سهل كتير الرقم, للي حابب إنه يتواصل معنا صوتيا بإمكانه على سلم 3546.

0: صباح الخير لتامر الجعبي. تامر بقول صباح الخير، تعودنا على الهم والغم وكثرة الدين وملاحقة الالتزامات، بس استنوا يوم الجمعة وشوفوا الشوارع كيف مليانة سيارات والولائم من شحم ولحم وخيرات ما إلها آخر، وبعدين بنحكي عن غلا المحروقات. والله يا تامر أصبت في جزئية كبيرة من الموضوع، ما مش عارف شو بدي أحكي لك، بس فعلا كلامك فيه منه. للأسف في عنا ناس مش لاقية تاكل، فعليا يعني مش لاقية تاكل، في عنا ناس مش عارفة شو بدها تعمل في موضوع المدارس، يعني ما اشتروا ولا اشي لأولادهم، في عنا ناس أولادهم بيبكوا لأنه أولاد الجيران اشتروا وهم ما اشتروا، فبيسألوا كل يوم إمتى بدكم تشتروا لنا. أنا بقول كل وضع مش أحسن اشي والوضع مش صبابة، والله يفرجها على كل الناس ويعين الناس على ظروفها الصعبة اللي فعلا بتعيشها، بس ما بنقدر نلوم. يعني احنا بنقدر نطلب من هدول اللي عندهم ربنا معطيهم انه وقفوا مع اللي حواليكم، مع الناس اللي حواليكم. الغريب انه بتلاقي ناس من يعني عائلات غنية مثلا او مناطق غنية وبتلاقي فيها ناس مش لاقيين ياكلوا، فعلا ما بلومهم لانه احيانا يمكن ما بيعرفوا. وكتير من الاحيان اقولكوا اياها بصراحة، كتير من الناس المحتاجين هاي الايام، شوفوا زمان كان الفقير مبين عليه، تلاقي ملابسه يعني مهترئة، لحيته طويلة، شعره طويل معوش يروح يحلق، فعلا ظروفه مبينة. اليوم لا، اليوم مش بالضرورة، اليوم ممكن يكون البيت منيح بس ما فيش جوا البيت 10 شيكل، ممكن يكون الزلمة لابس بدلة ومعوش 50 شيكل في جيبته. وفي ناس منهم انكسروا، كسرتهم الظروف، قعدة العمال، رواتب الموظفين المنقوصة، الظروف الاقتصادية الصعبة كسرت بعض الناس، فعزت نفسهم تمنعهم يتوجهوا من للقرايب، بروحوا للأبعد. صدقوني وهذه حصلت، يعني في ناس فعليا ما بروحوا للقريب، بروحوا للأبعد حفاظا على كرامتهم. بدي أصبح على رائد زيد، وزيد كمان صباح الخير لرائد وعلى لزيد رمضان وحفيدنا الغالي رائد، الله يسعد صباحه ويخليه يا ربي ويحملنا إياه يا الله. شو هذا؟
1: البرنامج طيب. يقدم لكم
0: دقات الساعة، دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: يلا نرجع ناخد تليفون بس نصبح على خلدون. على خلدون أحمره وأبو عبد الله. يسعد صباحك أبو عبد الله. اليوم الثلاثة فيش ورد، الورد بس يوم الجمعة لأبو عبد الله، بيجي على بيت البركة على دوار الجلد. صباح الخير يا وردة، تحياتي لأبو عبد الله ولإبراهيم ولمؤمن ولرشدي ولعلي ولأحمد ولكل الشباب اللي موجودين ومنورين دوار الجلد في بيت البركة للخضار والفواكه. امبارح رحت عندهم والله من العجقة ومن الناس نسيت بعض الشغلات. مزبوط يا إبراهيم، يسعد صباحك، تحياتي، صباحك خير أنت وكل اللي معك في بيت البركة. ناخد تليفون جديد. ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: يا صباح الورد والخيرات كلها.
1: كيفك يا أبو رامي؟
0: الله يسعدك يرضى عليك أبو الفهد. أبو الفهد مالك؟
1: تعبان والله.
0: سلامتك، ألف سلامة.
1: بس بقول الحمد لله رب العالمين
0: دائما وأبدا
1: على هالحال وعلى كل حال.
0: بين الله.
1: أنت حكيت يعني كلام موجع، كلام عن الناس اللي لها أطفال بدها تروح على المدارس وفيش عندهم اللبس ولا الشنطات ولا كل الملتزمات اللي بيحتاجها.
0: طب اسمع اسمع أبو الفهد، أنت بتقول كلامي موجع، بتقول كلامي بوجع.
1: والله كلامك.
0: طب اسمع،
1: أنا مني واحدة،
0: أنا بس بدي أقرأ لك نموذج، بس نموذج من هاي الناس اللي وضعها سيء. رسالة بتقول هيك وصلت بالضبط 10 و5 دقايق، يعني قبل 15 دقيقة. يسعد صباحك بكل صحة وعافية يا رب من شان الله، ويجبر بخاطرك ويخلي لك أولادك وصحتك إنك تساعدني. ما ضل وقت للمدرسة وأقسم بالله ما جبت لهم إشي ولا في شيكل. والله العظيم وضع البيت على الله، لا في إشي يأكلوه ولا غاز ولا كهرباء، والتلاجة أقسم بالله ما فيها إلا أنينة مي. هاي واحدة. واحدة تانية، واحدة تانية، هاي اسمع، واحدة تانية بتقول هيك: صباح الخير أبو رامي، آسفة، بعرف ظروف الناس كلها صعبة، بس أقسم بالله ما معي حق ربطة الخبز ولا عندي كهرباء ولا غاز، والله بيعلم بالحال، وجوزي مريض كتير وهو بالمستشفى، بتقدر تتأكد، ومضوني على كمبيالي عشان التأمين مخلص، كنت مجددته 6 شهور. الله يجبر بخاطر خاطر كل واحد بيجبر. والله عنده عضلة القلب 10%، وعشان ما بياخد الدواء المميع صار تخثر بالكبد، وحياتي ولادي ما أنا قادر أمشي يوم مع الأولاد، وأبوهم إله هلأ 20 يوم في مستشفى عالية. شو بتقول؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: طبعا أنا بحكي عن ناس، يعني شو بدي أقول لك، ناس كسرتهم الظروف الحالية، الوضع القائم. يعني أنا بحكي لك على واحدة مثلا من هاي الحالات، كانت تشتغل في البيوت، تشتغل في البيوت، بتروح في الأسبوع 3 مرات، 3 أيام بتترك بيتها وولادها، بتروح تشتغل عند مثلا أبو الفهد بيعطيها 200 شيكل، 150 شيكل، بتسلك أمورها. من فترة حتى هذا الشغل خف، يعني اللي كان يجيب مثلا حدا يشتغل عنده بالبيت 3 مرات بالأسبوع صار يكتفي بمرة واحدة، لأنه مش قادر هو كمان يدفع 3 مرات، فصار يخفف. هو بخف عن هدول الناس. اسمع، الظروف الله بس بيعلم فيها. والبيوت هاي، يعني انت لو طلعت على سطوح البيت هلأ بتطلع بتشوف بيوت كتيرة ودور كتيرة وبواب مسكرة، بس قسما بالله 70% من هاي البواب المسكرة في وراها قصص مش موجعة زي ما بتقول انت، بتبكي كمان.
1: طيب يا رامي، كلامك على راسي وعيني.
0: نعم.
1: سلطتنا حكومتنا الرشيدة وين عن وين هي عن اللي بيصير فيها الشعب؟ هلأ الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية مش إلها داخل في هذا الموضوع
0: المفروض.
1: هلأ لحظة وخذني على أدعاء.
0: أقولك يعني المفروض، وأقولك المفروض إنه إلها دور.
1: المفروض صح.
0: نعم.
1: طيب، الموظف التعبان وضعه سيء وعنده ثلاث أربع أولاد بدهم يروحوا على المدارس وفيش رواتب. طب منين يجيب بمسخن؟
0: طب وشو رأيك شو رأيك بالموظف اللي عنده كمان؟ شوف احنا ما هي بتجي لما بتتكربس بتتكربس كلها مرة واحدة على
1: نعم
0: على
1: رأي. نعم.
0: شو رأيك بالموظف اللي عنده طالب جامعة أو طالبة جامعة؟
1: يا عيني طب هذا احكي له دي المالية مش إلي. يا أنا بعرف ظروف العالم، أنا عايش ظروف العالم هذه.
0: نعم.
1: وبعرف وبسمعك كل يوم. هذا الكلام مش إلي، هذا كلام لوزير المالية لرئيس الوزراء اللي قاعدين تحت المسجنات هلقيت وبيشربوا حليب وبياكلوا عسل وفواكه من كل الأنواع، والتلاجة الموجودة في مكتب الوزير مليانة من كل ما هب وذب. طب والشعب، الشعب جوع يموت ولا ملوش اعتبارات الشعب عندهم؟ طيب والأدوية وقتيش الناس بدها تصير تاخد أدويتها بانتظام؟
0: هاي لحالها قصة، هاي لحالها مصيبة كارثة، هاي تسونامي ضرب البلد اسمه نقص الأدوية، تسونامي زلزال اسمه نقص الأدوية.
1: هذا والله مليون تسونامي.
0: لا أنا بحكي لك بجد، زلزال ضرب الناس. أنت بتخيل يعني من شوية هاي في على التعليقات أحد المرضى بقول لك أنا مريض كلى ومش لاقي الدواء شو أعمل؟ يا واحد بقول لك شو أعمل؟ شو بدك تقول له؟
1: طيب يلا يا وزير الصحة شو يعمل هذا المريض؟
0: طب أقول لك شغلة.
1: يلا.
0: طلع أبو الفايد الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي أحد مرضى الكلى كان طالب يعني وبشدة دواء مهم جدا. هذا الدواء اسمحوا لي أنا آسف طبعا لكل مرضى الكلى إني بدي أحكي الحكي هذا بس تحملوني. هذا الدواء إذا ما بياخدوش مريض الكلى بصير عنده حكة عافانا الله وإياكم زي الجرب، فبصير يحك في جلده لحد ما ينزل الدم، متخيل؟
1: نعم نعم نعم.
0: وهذه حقيقة أنا بحكيها بيعرفوها مرضى الكلى. فأحد المرضى كان عنده ضايل يعني حبتين ثلاثة، طبعا حبة الدواء هذا من المفروض أول شيء الدواء تأمن وزارة الصحة إلها شهرين تقريبا ما بتجيبوش بالمرة. الحبة حقها خمسة شيكل، وفي بعض المرضى بياخد أربع حبات في اليوم، تخيل يعني 20 شيكل.
1: فأحد المرضى أنا بعرف هذه
0: كان عنده ضايل حبتين ثلاثة، اتصل فيه حكالي الظروف، طلبنا من أهل الخير حدا يعني ساعدنا بعلبة. العلبة طبعا فيها 180 حبة، ال 180 حبة حقهم 900 شيكل. جبنا علبة الدواء، الزلمة لأنه عارف الظروف أسمها بينه وبين حدا تاني. بقول له يا زلمة أنا جايبها إلك، قال لي ما هو فلان الفلاني وضعه لسه أتعس مني، يعني كمان هو إذا نقص عليه برضه بده يصير.
1: يعني هو المريض أسم العلبة بينه وبين يعني كمان
0: المريض. المريض شاعر رغم أنها مش مسؤوليته ولا مسؤوليتي ولا مسؤوليتك، هي مسؤولية وزارة الصحة، بس هو لأنه حاسس وشايف يعني راح أسم العلبة رغم أنه أحوج ما يكون إلها. دير بالك إذا خلص الدواء عنده، يعني إحنا جبنا علبة فيها 180، 90 حبة إلو 90 للتاني، 90 كل يوم بده 20 حبة يعني بتكفي عفوا كل يوم أربع حبات، 90 قسمهم على أربعة يعني بيطلع 9 على أربعة 20 22 يوم تقريبا. هلا بعد 22
1: يعني بتكملش الشهر
0: 22 يوم. طب شو بده يسوي بعديها؟ برضو قصة قصة وقصة كبيرة، بده يرجع كمان مرة محتاج لهذا الدواء، والمرة هذه بتلاقي المرة الجاي ما بتعرف إذا بتلاقي حدا يساعدك فيه ولا لا.
1: طيب يا سيء. لوقتيش بدنا نظلنا في هالمحزلة؟
0: هلا لوقتيش بس الله اللي بيعرف، أنا بقول لك يعني بس الله اللي بيعرف.
1: يعني حكومتنا الرشيدة هاي اليوم قديش الشهر؟ اثنين ولا واحد الشهر؟
0: واحد اليوم.
1: لو عتيش الموظف بده يظل يستنى الراتب لما ينزل، بده يستنى شهر لما ينزلوا له الراتب، الشهر الأشهر العدة
0: الأشهر العدة كان ينزل في 20 في 22 يعني على الأقل.
1: من وين يجيب لأولاده؟ من وين يجيب لأولاده؟
0: بعرفش أنا أسمع، أنا بسمع
1: خلاص معمنين،
0: أنا بسمع قصص
1: الوزراء ورئيس الوزراء أولاده معمنين بسيارات الحكومة توديهم على المدارس وتجيبهم من المدارس، وكل شيء معمنين لهم من لبس من قرطاسية من كل شيء. طب والموظف المسخم ابنه يروح ماشي يعني في الشتاء؟ هاي احنا عربنا على الشتاء شعر لما نخش في وسط الشتاء.
0: تعرف اغنية إلنا الله مزبوط؟ سمعتها قبل هيك؟
1: والله سمعتها يا عم.
0: ما هو هذه بتنطبق علينا 100%. إلنا الله، بس إلنا الله. اسمع انا
1: اطبعها الحج بريد
0: اول شيء عشان ما انساش، عشان ما انساش اخونا رائد صلاح ابو يوسف بقول لك كل البلد تعبانه. عمي ابو الفهد الله يسعد صباحك وصباح اخي ابو رامي، فهو بصب
1: الله يسعد صباحك يا ابو يوسف يا احلى ابو يوسف يا رفيق الدرب وصحبة زمان امارة وصحبة اليوم تجارة، وهذا رائد من أصحاب العمارة. إذا صبع على الحج جبرين الجبالي، على أبو محمد الزماعري، على صلاح الخطيب، على إبراهيم أحمر وفي بيت البركة اللي ما بعرفوش، لكن صدقني إنه على الإنسان دخل قلبي بدون ما أعرفه. وصبح على ربحي يا حبيب قلبي، الله يبعث له بنت الحلال لسر قلبه وخاصه بجاه ربنا وآل بيته
0: يا رب. اللهم أمين.
1: وأحلى صباح لأحلى زوجي عندي رفيق الدربي أم محمد، الله يخلي لي إياها اللي قايمة فيه بكل شيء، الله يزور خاطرها.
0: الله يخليك لبعض.
1: يعني تسببت لها أنا بعزية، لكن الحمد لله رب العالمين مرت السلام. كنت قايم أنا على الحمام أقضي حاجتي، قمت اندبيت في الحمام، شاء القدر كان ابني احمد مروح من مكان عمله له يمكن 10 دقائق او ربع ساعة. المرة انا قعدت اصيح وانا في الحمام، المرة كانت في المطبخ حولت تجري علي بدها تسحفني في الحمام، اندبت انكسرت ايدها.
0: الف سلام عليها،
1: لكن الله يسلمك
0: ان شاء الله اجر وعافيه، اجر وعافيه ان شاء الله.
1: والله لكن الحمد لله ربنا عز وجل شافها لي.
0: اسمع اسمع
1: ورجعت.
0: قالك شغله يا ابو فهد، فهد اسمعني.
1: نعم.
0: طلع كلمه اخيره بس عشان ربحي بيأشر لي على الفاصل اذا
1: يعني
0: انا اسف طبعا اني بدي احكيها باللغه هاي، بس تحملني. اذا كان الانسان اللي بيرعى بسه أو عفوا يعني أي حيوان بيدير باله عليه وبراعيه، ربنا كتب له أجر عظيم، فما بالك بالإنسان اللي براعي إنسان وبيدير باله عليه وبيهتم بشؤونه. ويعني عفوا البسة يمكن أكتر إشي بدك تحط لها أكل وشرب، بس شو بدك تسوي لها أكتر؟ بس
1: أنا
0: الإنسان
1: عندي برا برا بيتي حط البساس وعاء بحط لهم مية فيه،
0: هذا أكتر إشي،
1: وبجيب لهم مرتديلا.
0: قصدي انه اكل وشرب
1: بيجبع المرأة مشان يتناولوا وجبة العشاء.
0: خليني بس أكمل هالفكرة أبو الفهيد، إنه يعني أكتر إشي بدك تحط لهم أكل وشرب، هذا أكتر إشي. بس تخيل اللي بتعتني بإنسان، إنسان مريض، بأكله بشربه بلبسه بنظافته بكل إشي إله، بتروح وبتجي وبتنزل تجيب له دواء وبتغسل له أواعيه وبتعمل وبتسوي. أنا بتصور يعني أنتوا قارنوها، إذا ربنا يعني وعد بأجر وثواب عظيم للي بيرعى حيوان، فما بالك باللي بيرعى إنسان؟ أنا متأكد ثوابها عند الله رح يكون عظيم جدا جدا جدا، بغض النظر بترعى ابن، زوج، أخ، أب، أم، أي إنسان برعى إنسان أنا متأكد إنه ثوابه عند الله رح يكون عظيم. فإن شاء الله أجر وعافية إلها، وإن شاء الله ثوابها عظيم عند ربنا. أبو الفهد ألف سلامة عليك وعليها،
1: يعطيك العافية
0: وسلم عليها كتير، وألف سلامة. ألف سلامة بجد يعني
1: حبيبي،
0: ربنا يخليكوا لبعض وتضلوا هيك منورين حياة بعض، وتضلها سند لإلك، وتضلك أنت كمان سند لإلها. حبيبي أبو الفهد سلامتك سلامتك. فاصل ونعود.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من أول

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
6: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل، شارع السلام، بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

مستمرين سوا ومشوارنا معاكم مستمر وبرنامج وسط البلد برعاية جوال. صباح الخير لتامر الجعبي. تامر قرأنا رسالتك وبديش أرجع عليها لأنه بدناش نحكي في الهم والغم. خلدون أحمر وصباح الخير يا أبو عبد الله. أم عبد الجعبري كمان صباح النور. لتغريد صغير لأم رمزي الخطيب كمان صباح الخير لأخونا وليد زماري أبو محمد اللي بصبي على أبو الفهد وعلى كل المستمعين. أم سامر التميمي بتقول يسعد صباحك أبو رامي، فعلا وضع الناس مزري، ياريت البذخ والترف اللي احنا فيه يتوزع على العائلات المستورة قسما بالله. قبل كم من يوم واحدة نزلت بدها دواء سخونة لابنها لأنه ما معها أجار طريق تروح تحكمه أو كشفية، وزوجها محبوس وليس لديها أقارب يسألون عنها، فأحمد الله تواصلنا معها ووصلنا الدواء للطفل، الله المعين. طب أنا بدي أحكي لك يا مسامر كمان وقسما بالله أنه إحدى الأخوات تواصلت معنا، ما عندها أكل في البيت نهائيا، يعني مش أنه ما فيش إشي كتير، لا فيش بالمرة. وبعتناها على أحد المحلات تاخد أغراض، ما راحت أخذتهم إلا بعد 3 أيام. تفاجأت طبعا أنه بعد 3 أيام لا راحت تجيب الأغراض. طبعا هي ساكنة قريب من محيطنا هون، يعني مش أنه بعيدة، وبنعرف ظروفها كتير كويس. فبسألها ليش، يعني أنت بتقولي الوضع سيء وما فيش، قال ما أنت يا برامي وديتني على محل بعيد، فيش أجار طريق أروح أجيبهم، لما قدرت أأمن أجار الطريق رحت جبت الأغراض. فأنا بصدق اللي بتحكيه والله يفرجها. عبد الهادي الجياوي يسعد مليون صباحك. أم فراس عبد الهادي كمان صباح النور، يعطيك ألف مليون تريليون عافية. لكل متابعينا والمستمعين أكيد بنصبحكم بالخير، ولسه باقي لنا دقائق في برنامج وسط البلد لليوم.

0: بدي أصبح على زيد الجعبري. زيد صباح الخير يا أبو درغام، تحياتي لك وعلى أيمن حسونة وعلى أبو رامي حسان وعلى رامي كمان وعلى أبو الفهد أبو حافظ أبو الفهد أبو البسة زي ما بدكم، ما بعرف نقوله اللي بدكم إياه. وكمان على الشنق أبو فادي طاها صباح الخير، على نور نور أبو عيشي الله يسعد صباح، على كل لمة الحبايب الله يصبحهم بأنوار النبي، وإن شاء الله يومكم كله ابتسامة وضحكة يا أبو درغام، تحياتي.
1: برضاك أنت أنا روحي من روحك أنت وعيشة، من سر دعاك

0: ارسلني رسالة فيها صورة هلأ من استراحة أريحة فاضية. تم تحميل جميع المسافرين ونقلهم ولا حدا الاستراحة فيش فيها ولا راكب بتسدوا يا جماعة ولا حدا حاليا على الجسر في الاستراحة طالع باتجاه الأردن. كل الركاب تم تحميلهم. إن شاء الله بتضل الأمور سالكة وضل السلاكة على طول وتتسهل أمور الناس. يعني هلأ بتخف شوية مع قرب المدارس، خلص اللي برا بيرجعوا واللي هون بيطلعوا وكل حدا بده يستعد لبداية العام الدراسي. يوم الأحد مش بعيدة، يوم الأحد رح نبلش دراسة، جاهزين للمدارس. طب التربية جاهزة، حضرت الكتب، حضرت المدارس نفسها. على فكرة في بعض المدارس أنا بقولكم وضعها مزري، يعني اليوم مش مبارح ولا قبل أسبوع ولا يعني من فترة حكوا معاي على إحدى المدارس عنا واليوم كملوا لي إياها بالصور. يعني في مدارس بحاجة إلى كتير شغل، سواء من ناحية النظافة، من ناحية أمن المدرسة وأمانها، من ناحية الترتيب، من ناحية الطلاب ونقل وتسجيلهم في هاي المدرسة. ففي مدارس يعني حكينا مع مدير التربية وإن شاء الله رح نحكي معاه كمان مرة بخصوصهم. يعني في مدارس بحاجة فعلا إلى تغيير جذري في واقع هاي المدارس. الله يفرجها، وصباح الخير لكل المدراء والمعلمين اللي بيستعدوا كمان لبداية عام دراسي، رغم أنه المعلومات حتى اللحظة تشير إلى أنه الدوام المدرسي رح يكون بس 3 أيام مثل ما كان في العام الماضي أو في الفصل الدراسي الماضي. 3 أيام إذا ما تغيرت الظروف الاقتصادية مش رح يكون في إشي مختلف. 3 أيام بتصور ما بيكفوا، أما الله يكون بعون الناس كلها على اللي هي فيه. بدنا يا جماعة نختم لقائنا اليوم، بس بدنا نختمه بصباح خاص ومميز لح ولا غيره. أخونا أبو جميل فواز عبدين، الله يسعد صباحك سيادة العقيد، صباحك خير من الله. بدنا نصبح على أبو جميل وعلى أوسم كمان، وبدنا نصبح على أبو العباس علي سالهب وعلى كل حبايبنا وشلة لمة الحبايب الحلوين. الله يا ربي يحميهم ويخليهم ويديم عليهم الضحكة والابتسامة دائما. لا كبير البلد أبو جميل وأوسم كمان كبار البلد. صباح الخير لكل اللي معانا على لمة الحبايب. انتهى مشوار اليوم، أول أيام شهر أيلول، وبكرة إلنا لقاء جديد بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أشكر كل من كان معنا وكل من رافقنا وشاركنا هذا اللقاء. أشكر شركة جوال وأشكر أبو رموز ربحي، صباحك خير يا ربحي، وشكرا لك كمان. ونلتقي غدا بإذن الله تعالى. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 00 73.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: كسر الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: لأن الخبرة تبنى بالممارسة. في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: الساعة الآن 11 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: هدف حتى هذه اللحظة.
7: طيب إذن أحمد، نتابع معك هذه الصورة التي وردتنا قبل قليل من مدينة غزة، حيث نشاهد الدخان يتصاعد من بعض المواقع، فيما أصوات سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان لنقل المصابين، فيما الحديث من مصدر طبي للتلفزيون العربي يفيد بسقوط شهيد على الأقل بعد دوي الانفجارات التي تابعناها في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. إذن ما زال المشهد متواصلا في منطقة الكتيبة. إذن أحمد، الحديث يدور عن شهيد حتى هذه اللحظة على الأقل، وعلى ما يبدو يعني من الصورة الأولية التي تردنا من هذه المنطقة، هي منطقة سكنية مكتظة. إن كانت هناك أي تفاصيل جديدة تتوفر في هذه اللحظات أحمد فيما يتعلق بهذا الحدث الذي ما زال جاريا في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة؟
6: يحيى، نتحدث عن 7 انفجارات حتى هذه اللحظة في حدث مستمر. المنطقة المستهدفة هي أكثر المناطق الحيوية في مدينة غزة، حي الكتيبة ومحيط هذه المنطقة، الجامعات الفلسطينية تتركز مبانيها في تلك المنطقة، وأيضا نتحدث عن مؤسسات حيوية سواء دولية أو إنسانية تعمل في تلك المربعات السكنية المكتظة بالسكان والنازحين. الاستهدافات جاءت على محيط هذا المكان، على المفترقات الرئيسية والشوارع في هذا المربع الحيوي. لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إلى عمق هذه المنطقة، لكن على الأقل يدور الحديث عن شهيد في هذه الاستهدافات. من الممكن أن يكون قد انتشل من أطراف هذا الحي، لكن لا يستطيع أحد أن يدخل إلى تلك المنطقة حتى الآن في ظل هذه الاستهدافات المستمرة. حتى من يسكنون في تلك المنطقة لا يستطيعون أن يخرجوا إلى الشارع ليعرفوا ما هي التفاصيل. بطبيعة الحال حدث مستمر، المسيرات الإسرائيلية أيضا تطلق النار تجاه كل متحرك. وقبل هذا الحدث بقليل كان هناك إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، والآن أنباء عن استشهاد مواطنة جراء إطلاق النار برصاص الاحتلال في وسط القطاع، بينما هناك شهيد في الحدث المستمر في مدينة غزة. وبالتالي نتحدث عن حدث واستمرار هذه الغارات الإسرائيلية غير مفهومة التفاصيل، لكن سياق هذا الأمر قد شاهدناه وتابعناه في عمليات خاصة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة وفي محافظات مختلفة. ولكن الأمر المؤلم يحيى ليس فقط هذه العمليات، وإنما المشهد الذي يعني يغطي على كل هذه الأحداث، المشهد طيب. الدموي حينما يقصف جيش الاحتلال كل من يتحرك من المدنيين ويقصف المباني السكنية ويوقع عشرات الشهداء، وهذا المشهد يعيد بنا إلى الأذهان مجزرة مخيم انصارات حينما دخلت قوات خاصة واستطاعت تحرير عدد من الأسرى الإسرائيليين وقتلت في عملية انسحابها نحو 300 فلسطيني، حينما دمرت نحو

0: تابعت معنا قصف جديد تتعرض له مدينة غزة. هذا يأتي في إطار اعتداءات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع، كذلك تضاف إلى المشهد الإنساني المعقد في القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع. ما أكثر ما يقلقكم مما يحدث في قطاع غزة في هذه المرحلة؟
1: شكرا لاستضافتي. أنت محق، في غزة الانتهاكات لحقوق الإنسان استمرت على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار في 2025، ولقد سلطنا الضوء على أن هذا مصدر قلق كبير، وثمة عدة مشاكل. أولا يجب أن نتذكر أن الضربات والقصف والقتل بالقنص التي سببت قتل فلسطينيين لم تتوقف أبدا في غزة، ربما تضاءلت حدتها ولكنها لم تتوقف، وثمة أكثر من 3000 فلسطينيين قتلوا وألاف جرحوا، وهذا يحصل كل يوم، والقتل يطال، النساء والأطفال المتواجدين في عدة مناطق في غزة ولكن لا سيما القريبين من خط الساحل ولكن أو خط الشاطئ، ولكن باقي أشكال النزوح القسري في غزة موجودة، خاصة أن نعرف أن الجيش الإسرائيلي يدفع بالفلسطينيين إلى مناطق أصغر فأصغر، وأكثر من 30% وأقل من 30% فقط يتواجد فيها الغزيون الآن، بالإضافة إلى الوضع الإنساني الصعب، وربما ليس من مجاعة نعم، ولكن ثمة مشاكل معتبرة فيما يتعلق بالغذاء الغني بالمواد الأساسية والأدوية والخيام إلى آخره، ونحن على أبواب الشتاء حيث الآلاف يفتقرون إلى المآوي والخيام، وهذه تدمرت منذ سنوات، وسوف نبدأ برؤية أشخاص يموتون بسبب نقص الحرارة في الشتاء، وبالطبع الصرف الصحي والمياه النظيفة غاية في الأهمية، ولكننا نعاني بسبب العوائق التي تفرضها إسرائيل أمامنا.
0: إذن إسرائيل ما زالت تفرض العوائق أمامكم، لكن ما الدور الذي تطلعون به رغم كل هذه المعيقات في محاولة لتقليل المعاناة التي يواجهها السكان في قطاع غزة؟
1: نحن نقوم بأمرين، وهذا سؤال غاية في الأهمية. أولا، نحن في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان نحن مسؤولون عن رصد وتوثيق كل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل الأطراف، ولقد وثقنا عشرات الآلاف من الانتهاكات من قبل إسرائيل في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار، لذلك نستمر في الإبلاغ لكي نعلم العالم، منها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول المعنية، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها في غزة. هذا عنصر من عملنا لكي نستمر في ضمان أن هذه الانتهاكات تنتهي. ثانيا، نخفف المعاناة، بغية تخفيف المعاناة، نحن أيضا ننسق للحماية للأشخاص هناك، وتبدو أنها كلمة فضفاضة في خضم الحالة القائمة، ولكننا نضمن أن الخيام تذهب إلى الأشخاص الذين يحتاجونها، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتم إقصاؤهم من المساعدات الأساسية والخدمات الأساسية، أو أن العائلات لا يتم فصلها، أو العنف الاجتماعي لا يحصل ولا يطرأ، كما أنه ثمة نزوح قسري لآلاف الأشخاص، ونضمن مع الأطراف المعنية لدخول المساعدات لغزة، وكان ذلك تحديا قائما على الرغم من جهودنا وضغطنا ومحاماتنا، وللأسف لم يكن من تغيير معتبر في الوضع على الأرض.
0: أشرت إلى توثيق الانتهاكات وهذا أمر مهم جدا، يعني قبل ذلك فقط أنوه للصور التي تردنا الآن يعني من

0: منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة لا زال المشهد يعني متطورا هناك في ظل الغارات التي تنفذها الطائرات الإسرائيلية الطائرات المسيرة، والحديث يدور عن شهيد وعدد من الجرحى في مدينة غزة. طيب سيد أجيث، يعني أشرت إلى توثيق الانتهاكات وهذا أمر مهم جدا، لكن المجتمع الدولي كما تعلم فشل إلى حد كبير في ممارسة الضغط على إسرائيل. كيف يمكن ضمان وجود مساءلة للقادة الإسرائيليين على هذه الانتهاكات المركبة بحق الفلسطينيين؟
1: That's a very important point that you touch upon. I think accountability
2: has not been المساءلة لم يتم ضمانها هنا في سياق الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا لا يعجبني أن أقول أن هذه ليست مشكلة حديثة الولادة، بل منذ عقود هي قائمة ومنذ سنوات إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان منذ سنوات، سواء القتل أو النزوح القسري أو وضع عوائق على المساعدات الإنسانية أو حرية الحركة أو الإسكان أو التعليم إلى آخره، ولكن تقنيا لم نرى أي تدابير عملية حول المساءلة. إذا ما نظرنا إلى غزة والضفة الغربية، حيث في الضفة الغربية ثمة عنف من قبل المستوطنين والإسرائيليون يدمرون الممتلكات، ثمة معلومات واضحة جدا يجب أن تسمح لإسرائيل باتخاذ تدابير ولكنها لم تفعل ذلك، والمجتمع الدولي بنظري لم يبذل قصارى جهده للضغط وضمان المساءلة بقدر معتبر، وفي حين أن الإفلات من العقاب يستمر، وهذه هي للأسف طبيعة الكثير من هذه الحالات، سوف تستمر الانتهاكات لأنه ليس من تبعات لما يقومون به، وهذا خطر وما نراه في الضفة وغزة.
0: يعني أشرت إلى ما أسميته عنف المستوطنين، ولو أن ربما كلمة عنف تعتبر كلمة بسيطة أمام ما يجري في الضفة الغربية، لا يوجد مكان آمن الآن من اعتداءات المستوطنين المركبة التي يعني تنفذ على مدار الساعة بتماهٍ وبدعم واضح من الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال على الأرض. يعني ما هي الخطوات الملموسة التي ينبغي على المجتمع الدولي القيام بها لضمان حماية الفلسطينيين العزل أمام هذه الترسانة العسكرية واعتداءات المستوطنين؟
2: ما نراه في الضفة الغربية مثير للغضب، ورأينا كل يوم عنفا للفلسطينيين أو تجاه الفلسطينيين من قبل المستوطنين، ولاسيما منذ التصعيد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، رأينا ارتفاعا في عنف المستوطنين ولاسيما في الضفة الغربية في بعض المناطق. ولازلنا نقول أن القوات الإسرائيلية التي من المفترض أن تحمي الشعب الواقع تحت الاحتلال أي الفلسطينيين لا تحميهم، بل تحمي المستوطنين الإسرائيليين. لذلك نشهد على مستوطنين يولدون العنف ويقتلون الفلسطينيين ويدمرون ممتلكاتهم ويحرقونها كل يوم، ليس في مناطق أو في المنطقة سي حيث ثمة تطهير عرقي للفلسطينيين، ولكن أيضا في المنطقة B2. والدول الأعضاء تعرف ما يجب أن تقوم به، وثمة الكثير من الشركات في هذه المستوطنات، وهذه الشركات تأتي من هذه البلدان ويعرفون أن هذه الشركات موجودة هناك وتدعم وجود المستوطنات وهي غير قانونية في الضفة الغربية، والكثير من الدول تورد الأسلحة التي تستعملها إسرائيل والإسرائيليون ضد الفلسطينيين، وهذه الأمور يمكن أن تتوقف ولا يتم إيقافها، والكثير من هذه المنتجات في المستوطنات يتم بيعها في أوروبا ولا يتم إيقاف ذلك، وما ينقص هو الإرادة السياسية والشجاعة اللتان تفتقران حاليا إلى هذه الحالة، ولكن ليس من تدابير فعلية من قبل المجتمع الدولي. والقوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون يعون ذلك، والفلسطينيون يعانون يوميا.
0: أشكرك جزيلا جيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كنت معنا من عمان. نعود إلى التطورات في قطاع غزة، تحديدا في منطقة الكتيبة غربية المدينة، حيث سمعت عدة انفجارات.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هناك رواية من مصادر محلية أكدت دخول ملثمين من باص كبير كان يقلهم، دخلوا إلى مكان كان عبارة عن روضة للأطفال وأطلقوا النار بداخله، ثم بدأت الشبكات في المكان، تبعها عملية استهدافات في محيط المنطقة لتأمين انسحاب هذه القوة التي دخلت. غير معلوم إذا ما كانت القوة هي قوات إسرائيلية أو من الميليشيات المتواجدة شرق قطاع غزة، لكن بطبيعة الحال ما هو معلوم أن هذه العملية هي عملية خاصة لجيش الاحتلال، حدثت في المناطق الغربية لمدينة غزة، غطى عليها جيش الاحتلال لسحب من هم على الأرض باستهداف المدنيين واستهداف مركبات مدنية ومحيط هذا المربع السكني المليء بالسكان والنساء والأطفال في ساعة حيوية من نهار هذا اليوم. حتى هذه اللحظة نتحدث عن شهيد طفل وعدد من الجرحى، فيما قد ترتفع هذه الحصيلة لأن الطواقم الطبية تتفقد المكان في هذه اللحظات.
4: شكرا لك أحمد البطة، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من خان يونس، ستبقى معنا. إذن كما أشرنا قبل قليل، شهيد وعدد من الجرحى في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة بعد عدة غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية على هذا الموقع. وكذلك كما أشرنا في الصور قبل قليل والتي الآن نعرض جانبا منها، إذن شهيد وعدد من الجرحى في الغارات الإسرائيلية التي نفذت قبل قليل على منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة، وسيارات الإسعاف نقلت عددا من المصابين من هذا المكان فيما شوهدت، وهذه الصور توضح هذه الانفجارات توضح إذن الصورة المشهد في منطقة الكتيبة وحالة الإرباك التي جرت بعد الغارات التي حدثت هناك. إذن شهيد على الأقل وعدد من الجرحى بعد دوي 7 انفجارات تقريبا في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، وهي ناجمة عن غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية على هذه المنطقة المكتظة بالسكان. وهذه صور أولية وردتنا قبل قليل لهذا الحدث الذي وقع في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة. إذن هذا هو المشهد، إذن مشهد متواصل واعتداءات متواصلة في قطاع غزة بين الفينة والأخرى. أتي هذا في ظل وضع ومشهد إنساني معقد جدا في القطاع، في ظل منع إسرائيل إدخال المساعدات الكافية إلى القطاع، وهذه صور جديدة تردنا الآن لهذا الحدث، بعض السيارات التي تعرضت على ما يبدو لغارات مباشرة. إذن كما أشرنا قرابة 7 انفجارات دوت في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة في استهدافات جديدة نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية. هذه سيارة محترقة، من الواضح أنها تعرضت لغارة مباشرة قبل قليل في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الزميل باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي. أهلا بك باسل، ما حقيقة ما جرى في منطقة الكتيبة وما الذي رصدته في الساعة الأخيرة؟
5: يحيى، واضح أنه هناك حدث مستمر حتى هذه اللحظة، لا يمكن الحسم القول بأنه قوة إسرائيلية دخلت إلى المنطقة، وكذلك لا يمكن القول بأنه إحدى قوات الميليشيات التابعة المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المكان، لكن ما زال الحدث مستمرا. منطقة الكتيبة بعيدة عن الخط الأصفر نسبيا، نحن نتحدث إلى الغرب من مدينة غزة، والاستهدافات ما تزال مستمرة في هذه المنطقة. ما الذي يحيط بها؟ قريبا عدة كيلومترات نصل إلى مجمع الشفاء الطبي، ومنطقة الكتيبة التي تحولت إلى مجمع للخيام، قريب منها البحر، يعني شارع واحد يفصلها كيلومترين تقريبا إلى منطقة البحر والميناء، وبالتالي نحن نتحدث عن منطقة مكتظة بالنازحين، حركة كبيرة في مثل هذا التوقيت في ساعات الصباح، وجغرافيتها بعيدة عن الخط الأصفر. وكان هناك خلال الساعات الليل وحتى صباح هذا اليوم هدوء نسبي، لكن كان هناك استهداف للصيادين في منطقة غرب مدينة غزة وتحديدا قريبا من هذه المنطقة. لا نعرف حتى اللحظة لماذا هذا القصف وهذه الغارات، لكنها بالمقارنة بأحداث سابقة مشابهة كان في
4: باسل يعني ترددت أحاديث وأخبار لا أعرف مدى دقتها، ربما يعني عن وجود ربما قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى أحد الأماكن وحاولت الطائرات المسيرة التغطية على دخول هذه القوة، إلى أي حد هذا دقيق؟
5: وهذه كلها فرضيات، لكن دعنا نتحدث عما حدث سابقا. كان هناك قوة إسرائيلية دخلت أو قوات إسرائيلية دخلت إلى مناطق قطاع غزة أثناء الحرب، منها الحدث الكبير الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 200 فلسطيني في مخيم النصيرات، لكن كان الهدف ماذا في حينه؟ كان الهدف هو محاولة تخليص أسرى، لكن هذه المرة لا يوجد أسرى، وبالتالي حتى لو كان هناك شخصية يود الاحتلال استهدافها لاستهدفها وقتلها بالغارة.
4: دعنا يعني نشرك معنا الزميل عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي في مدينة غزة. عاصم، وأنت الأقرب لمنطقة الحدث، صف لنا ما الذي جرى، ما حقيقة ما يجري في منطقة الكتيبة؟
1: نعم يحيى، نحن الآن على بعد تقريبا 500 متر من موقع الحدث، بينما نتحدث الآن هناك أصوات إسعافات، أكثر من إسعاف يتوجه إلى مستشفى الشفاء الذي يبعد عنا أيضا حوالي 300 متر فقط. ربما تستمعون إلى أصوات الإسعافات الآن في الخلفية التي يبدو أنها تنقل بعض الجرحى من موقع الاستهداف. يحيى، دعنا نشرح جغرافية المنطقة. بالأساس منطقة الكتيبة هي منطقة فارغة، كانت على مدار السنوات الماضية تحدث فيها الفعاليات، فعاليات المقاومة، بعض اللقاءات الجماهيرية الكبيرة في تلك المنطقة. مع بداية العدوان تحولت مع الوقت إلى منطقة نزوح، هناك مخيم كبير جدا يعتبر من أحد أكبر المخيمات الموجودة في المناطق الغربية من مدينة غزة، وأيضا تم بناء هناك مستشفى ميداني يعتبر واحد من أكبر المستشفيات الميدانية. هذا المستشفى أمريكي، بمعنى أنه مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتواجد في منطقة تحديدا في الجنوب الغربي من مدينة غزة، وهي منطقة عمليا مكتظة، هناك عدة مخيمات محيطة بها، وأيضا هناك عدة عمارات وعدة مساكن لا تزال موجودة في المنطقة المحيطة، وهي تعتبر واحدة من أكثر المناطق المكتظة. عمليا هذه النقطة هي بعيدة جدا عن الخط الأصفر، أو بمعنى أصح هي تبعد تقريبا 3 كيلومتر عن الخط الأصفر، لكن هي على الجهة المقابلة تماما من الخط الأصفر، وبالتالي إذا كان هناك اختراق وتخطي دعنا نقول الميليشيات العميلة المرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو حتى قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي، فهناك عمليا تساؤل عن كيف تمكنت تلك القوات من الوصول إلى هذه النقطة، لأننا نتحدث عن عبور مناطق مكتظة من الخط الأصفر إلى نقطة الكتيبة، ولذلك هناك تساؤل مهم حول كيف وصلت الميليشيات أو تلك القوة الخاصة إلى تلك المنطقة. ما حدث منذ تقريبا نصف ساعة، حدثت عدة انفجارات، هذه الانفجارات بحسب شهود عيان هي نتيجة لتغطية عملياتية لتلك المنطقة، وكما ذكر الزميل باسل لا يمكن التأكيد حتى هذه اللحظة عن ماهية أو فرضية ما يحصل، والحدث لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة بالرغم من توقف الاستهدافات منذ نحو 7 دقائق تقريبا. هناك أيضا تم هناك تعميم من بعض المؤسسات الدولية لموظفيها بمنع الحركة وحظر الحركة في تلك المنطقة. عادة ما تقوم هذه المؤسسات الدولية بتلقي إشعارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو أحيانا هي تقوم لديهم هناك عادة ما تكون مكاتب للأمن والسلامة، إذا لم تتلقى إشعارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي كما يحدث في حالات طلبات الإخلاء القسري، هي أحيانا إذا وجدت أن هناك حالة أو عملية في منطقة معينة هي ترسل تحذيرا لموظفيها الدوليين داخل تلك المنطقة، وبالفعل وصل هذا التحذير لأكثر من مؤسسة دولية ومنهم الأونروا التي دعت موظفيها لعدم التحرك والامتناع عن الوصول إلى تلك المنطقة، وهذا يعني أن هناك حدثا لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. ما وصل حتى هذه اللحظة إلى المستشفيات هو عدة إصابات إضافة إلى شهيد واحد، لكن من المهم التأكيد بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني بالعادة لا تستطيع الوصول إلى تلك المنطقة، خاصة مع استمرار الحدث العمليات حتى هذه اللحظة، لا أن أيضا هناك حديث عن استهداف لسيارتين في المنطقة. شهود عيان يقولون بأن هذا الاستهداف لبعض العائلات التي كانت تحاول الهرب من منطقة الحدث ومنطقة العمليات، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيد حول أعداد الضحايا النهائيين، حول أعداد الإصابات، لأن الطواقم الطبية لم تتمكن حتى هذه اللحظة من حصر كافة المنطقة العملياتية. طيب. وأيضا الحدث لا يزال مستمرا.
4: طيب يعني
1: حتى هذه اللحظة التي
4: عاصم تقول أن الحدث ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة، هل تسمع أصوات اشتباكات، أصوات انفجارات، شيء ما يوحي بأن الحدث بالفعل ما زال مستمرا؟
1: عمليات اطلاق النيران بين الفتره والاخرى هي الوحيده التي دعنا نقول مستمره على الاقل خلال 4 دقائق الماضيه. ايضا هناك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع نسمعه الان فوقنا مثلا، وفي ايضا في بالقرب من منطقه العمليات كان هناك ايضا تحليق مكثف ربما اكثف حتى من هذه المنطقه التي نتواجد فيها. ايضا قبل 10 دقائق كان هناك تحليق للطيران الحربي، وعاده هذا الطيران يكون موجود ويكون مذخر بعدد كبير من الذخائر، وعاده يستخدم في حالات الطوارئ، لان نتحدث هنا ليس عن طائرات مسيره صغيره ولا عن طائرات استطلاع صواريخها محدوده، نتحدث عن طائرات حربي عادة ما يكون قادر على تدمير مناطق كاملة إذا تم استخدامه بطبيعة الحال. أيضا حتى هذه اللحظة الطواقم الطبية لا تستطيع الوصول إلى تلك المنطقة، وهذا يعني أن الحدث عمليا لم ينتهي. ربما أحيانا في الاشتباكات يكون هناك هدوء لعدة دقائق في حالات الاشتباكات، يكون هناك مثلا فصائل المقاومة أو شباب المقاومة الموجودين في تلك المنطقة يحاولون الاندفاع من جهة أخرى، ربما الميليشيات تحاول التواصل من أجل إيجاد مخرج، لكن المؤكد أن حتى هذا
0: راديو الحرية
2: 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: في هذه الأثناء لا زالت يعني هناك عدم وضوح كامل لحقيقة وتفاصيل كاملة حول الحدث، لكن هذا في الإطار العام الذي جرى التحقق منه مبدئيا. لا زالت الإسعافات تذهب وتجيء من المنطقة، هناك سيارات تم احتراقها في المنطقة بحكم القنابل التي ألقيت من قبل طائرات الكواتشوبتر. الأجواء في غزة هذه ليست فقط المنطقة الوحيدة التي استهدفتها الطائرات لتشتيت العملية ونوع من التكتيك العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما يكون هناك حدثا في منطقة معينة، وللتعمية على من يقومون بهذا التسلل. قام طائرة الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنابل في منطقة الشاطئ، منطقة شارع الجلاء، وهي مناطق بعيدة عن منطقة الحدث، لتصنع نوع من الإدراك في مدينة غزة بالكامل، وهو الأمر الذي حصل نسبيا، ولكن يعني الآن بدأت الأوضاع تعود إلى طبيعتها بعد زوال هذا الطيران وانتهاء الحدث بشكل كبير.
6: طيب أستاذ تيسير، هل من الطبيعي وصول قوة من الميليشيات إلى هذه المنطقة؟ أمر سهل؟
5: ليس من الطبيعي، لكن أنت تتحدث عن أناس عاديين، يعني هم من أبناء البلد، يعرفون مداخلها، يعرفون مخارجها، طرقها إلى آخره، وهناك صور بدأت تصل إلينا أن هناك تصوير من بعض الطرق الفرعية المؤدية للمكان الحدث لدرجات هوائية كان يتصلها هؤلاء الأفراد، قد تكون دقيقة وقد تكون غير دقيقة، وهو أمر متعارف عليه أن هناك درجات هوائية تسير في شوارع مدينة غزة، سواء كان الصحفيين أو ناس عاديين. يبدو أن التعمية كانت بهذه الطريقة أو بطرق أخرى لم يتم الإعلان عنها من قبل الأجهزة المختصة التي باتت تتابع الأمر بدقة وبشكل تفصيلي.
6: طيب يعني حسب قراءتكم، ما المهمة التي كانت تقوم بها هذه القوة؟ هل هي محاولة لاغتيال شخصية ما في تلك المنطقة أم ماذا؟
5: يعني كما هو متعارف أن عملية التسلل للمناطق قلب غزة إما أن تكون لعملية اصطفاف أو تصفية أو كلاهما، بمعنى إذا نجحت عملية الاصطفاف كان بها، وإن لم تنجح فالتصفية هي البديل. ولذلك تكون الأجهزة الحربية الإسرائيلية والطائرات جاهزة لتأمين المكان وتغطية الحدث بالنيران المكثفة حتى يتم إنجاز المهمة لهؤلاء المتعاونين مع الاحتلال.
6: طيب سيد يعني ضمن سيد محسن، ابقى معي فقط، أنوه بهذه الأخبار العاجلة الآن. مصدر أمني للتلفزيون العربي، الحدث في منطقة الكتيبة بغزة هو محاولة اغتيال. إذن مصدر أمني للتلفزيون العربي يؤكد بأن الحدث في منطقة الكتيبة بمدينة غزة هو محاولة اغتيال، وتشير المصادر بأن مجموعة مسلحة وصلت إلى المكان وأطلقت النار على شخصين قبل الاشتباك معهما، وأن طيران الاحتلال تدخل بعد الاشتباك مع المجموعة التي وصلت إلى المكان، ويضيف بأن طيران الاحتلال استهدف مركبات مدنية للتغطية على عناصره على الأرض. إذن تتضح الصورة الآن حول التطورات التي جرت قبل قليل في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. مصدر أمني للتلفزيون العربي: الحدث في منطقة الكتيبة بغزة هو محاولة اغتيال. ويضيف المصدر الأمني بأن مجموعة مسلحة وصلت إلى المكان وأطلقت النار على شخصين قبل الاشتباك معهما، فيما تكفل طيران الاحتلال بالتدخل بعد الاشتباك مع المجموعة التي وصلت إلى المكان واستهدف مركبات مدنية للتغطية على عناصره على الأرض. إذن سيد محسن، يعني وضحت الصورة الآن، ما الذي جرى؟ ما خطورة حدوث أمر من هذا النوع في هذه المنطقة تحديدا؟
5: نعم، الأمر خطير للغاية، وهو أمر ينذر بأن هؤلاء المتعاونين من الاحتلال والذين باتوا ضمن منظومته الأمنية يقومون بتنفيذ أهداف الاحتلال الإسرائيلي نيابة عنه وبالاشتراك معه مع سابق الإصرار، وأن هناك مخاطر مخيفة حقيقة من قبل هؤلاء على الواقع الفلسطيني والأسل الفلسطيني والوضع الأمني في داخل قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من قبل القوى والفصائل والعشائر والعائلات التي ينتمي إليها هؤلاء المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى يعني مزيد من رفع الغطاء ومزيد من العمل لأجل يعني محاصرة هؤلاء والانتباه إلى جرائمهم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة وبحق القوى والفصائل في قطاع غزة. الأمر خطير صحيح، لكن هذا جزء من أدوات الاحتلال الإسرائيلي التي يتوقعها الجميع بأنه يستخدمها في كل مرحلة وفي كل حين وبأساليب مختلفة وبطرق وأدوات مختلفة. أنت تتحدث عن منطقة يعني هي قريبة من ساحل بحر غزة، بمعنى أن وجود القوات هذه المتعاونة هي في المناطق الشرقية أو أقصى المناطق الشرقية من قطاع غزة، فأن يتم دخولهم وقطعهم لهذه المسافة التي تقارب ما يصل إلى 7 كيلو متر من أقصى شرق مدينة غزة إلى أقصى غرب مدينة غزة، هذا يعني أن هناك مشكلة حقيقية، بمعنى وصولهم لهذا العمق في مدينة غزة ووصولهم إلى هذه المنطقة الكثيفة والمكتظة بالسكان وفي وضح النهار وبهذه الأدوات وبهذا الشكل، لا هناك إشكالية، وعلى الجهات المختصة أن تعيد النظر في آليات المتابعة والمراقبة لتحركات هؤلاء المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي، لأن قد يكون هذه العملية قد أفشلت بقدر أو بانتباه، لكن من يدري أن ما سيأتي لاحقا يمكن أن يفشل أو أن لا يتم نجاحه في أي منطقة أخرى من المناطق المختلفة، وخاصة هناك يعني جرائم ارتكبت بحق قادة ومسؤولين في قطاع غزة من قبل هؤلاء الميليشيات، ونفذوا جرائمهم يعني بطريقة يعني ناجحة جدا وبغضاء من الاحتلال الإسرائيلي. وهذا يعتمده الاحتلال الإسرائيلي الآن، ويهيئ هذه الميليشيات بشكل أكبر عبر التدريبات المكثفة التي يتلقونها وعبر التوجيهات والتعليمات التي يتلقونها وعبر تحركاتهم في الميدان، حيث يكون الاتصال مباشر بينهم بضباط المخابرات الإسرائيلية عبر الجوالات الحديثة أو وسائل الاتصال، وتوجيههم لأي خطر يمكن أن يهددهم أثناء قيامهم بتنفيذ المهام الموكلة إليه.
6: شكرا لك تيسير محيسن، مستشار مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة. إذن الآن نتحول إلى القدس، وتنضم لنا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين، يعني مصدر أمني للتلفزيون العربي: الحدث في منطقة الكتيبة هو محاولة اغتيال لشخصية أمنية على ما يبدو حتى هذه اللحظة، هل صدر أي تعليق أو أي بيان من جيش الاحتلال بشأن طبيعة الحدث في منطقة الكتيبة؟
4: يحيى، ما زال المسؤولون الإسرائيليون يلتزمون الصمت، ويعلق الصحفيون العسكريون الإسرائيليون بأن حتى الآن هنالك التزام للصمت في إسرائيل، هنالك اهتمام بما يجري، بأن هنالك غارات تشن، هنالك إسناد جوي يشن، ينقلون عن تقارير محلية من غزة وتقارير عربية بأن ما جرى قد يكون محاولة اختطاف أو اغتيال نفذتها مجموعة مسلحة تتعاون مع الاحتلال، لكن كل هذا هو نقل من قبل الإعلام الإسرائيلي لما يرد في الإعلام المحلي والعربي دون رواية أو سردية إسرائيلية، ومع تأكيد الصحفيين العسكريين بأن هنالك صمت من قبل المسؤولين الإسرائيليين، والجيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعلق حتى الآن على الأحداث في المنطقة الغربية لمدينة غزة. لكن لمح بعض الصحفيين العسكريين يحيى بأن في مرات سابقة كان سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات في محاولة لإسناد مجموعات تتعاون مع الاحتلال، ميليشيات تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي. قد يكون ما جرى عملية خاصة نفذتها مجموعة تتبع للاحتلال، تم اكتشاف أمرها ثم اندلع هذا الاشتباك. هنالك نقل في الإعلام الإسرائيلي عن وجود نحو 8 شهداء فلسطينيين، لكن كما ذكرت لا تعليق ولا سردية من قبل لا جيش الاحتلال الإسرائيلي أو حتى المسؤولين الإسرائيليين أو حتى في الإعلام الإسرائيلي، فقط نقل لما يرد في الإعلام المحلي والإعلام العربي حتى الآن. هي
6: شكرا لك كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة القدس. إذن سننوه إلى هذا الخبر العاجل الآن المرتبط بالتطورات الجارية في قطاع غزة. مصدر أمني للتلفزيون العربي مسؤول في جهاز الأمن الداخلي هو المستهدف في عملية منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. إذن المستهدف من عملية منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة هو مسؤول في جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة وفق ما يفيد مصدر أمني للتلفزيون العربي. إلى مدينة غزة الآن مع مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي. أهلا بك عاصم. إذن الصورة اتضحت بأن ما يجري في منطقة الكتيبة هو محاولة اغتيال قامت بها عناصر من ميليشيات في مدينة غزة. عاصم؟ طيب واضح أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بعاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي في مدينة غزة. إذن ننوه مرة أخرى بأن مسؤول في جهاز الأمن الداخلي هو المستهدف في عملية منطقة كتيبة غربي مدينة غزة حسب ما يفيد مصدر أمني للتلفزيون العربي. إذن هي محاولة اغتيال في مدينة غزة لأحد مسؤولي جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة. عود إلى باسل خلف الصحفي بالتلفزيون العربي الذي يتواجد معنا بالاستوديو. باسل، إذن اتضحت الصورة الآن تماما من مصدر أمني للتلفزيون العربي يؤكد أنها محاولة اغتيال لمسؤول في جهاز الأمن الداخلي. ما خطورة عملية من هذا النوع أن تتمكن مجموعة من هذه الميليشيات الوصول إلى هذه المنطقة منطقة الكتيبة في عمق مدينة غزة وتحاول اغتيال شخصية أمنية بمساندة بطبيعة الحال من الطائرات المسيرة الإسرائيلية؟
7: أولا يحيى لنضيء أكثر، هو جهاز الأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية في غزة، والمهمة الأساسية المنوط بها هو ملاحقة عملاء الاحتلال ومتابعة ملف الميليشيات بعد الحرب ومحاولة ضبط الحالة الأمنية في قطاع غزة. هذه الثلاث عناصر تضيء أكثر على الشخصية التي يتم استهدافها أو كان محاولة استهدافها. التقديرات الآن أنه هذا الشخص هو شخص أمني بهذه الدرجة في جهاز الأمن الداخلي وأكثر لديه معلومات، والأرجح أنها كانت محاولة اختطاف لكن لم تنجح، وبالتالي كانت عملية الاغتيال التي لم تؤكد حتى اللحظة من مصادر من وزارة الداخلية أنها عملية اغتيال ناجحة. بالأمس كان هناك استهداف شخصية أيضا ونعتها وزارة الداخلية من جهاز الأمن الداخلي. قبل أشهر كان هناك اغتيال حقيقي لكن دخلت قوة إسرائيلية خاصة مسؤولا مقدما في جهاز الأمن الداخلي من عائلة زمزم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، تصل إلى بيته تطلق عليه النار تستهدفه وتقتله مباشرة القوة الخاصة وتنسحب، لكن بعد ذلك الأجهزة الأمنية فككت الحدث وأعلن عن القبض على بعض من شاركوا في هذه العملية. وبالتالي عملية الاستهداف ليست الأولى، هي متكررة. المختلف هذه المرة هو المكان، الموقع، نتحدث عن غرب مدينة غزة بعيدة نسبيا عن مناطق الخط الأصفر. والسؤال الأكبر، الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيين يوميا، وبالتالي لو كان يريد عملية الاغتيال بحتة لقتله بالاستهداف المباشر دون المخاطرة.
6: ترجح أنها محاولة لاختطاف تمام. هذا الشخص
7: تماما، بالنظر إلى كل المعطيات السابقة، حدث خلال الأسابيع الماضية الأسبوعين الماضيين أن تم اختطاف أيضا فلسطينيين من منطقة جنوب قطاع غزة، كنا نتحدث عنها، القريبة الفاصلة بين رفح وخان يونس، وقبل أيام في منطقة شمال قطاع غزة. ودعني أقول لك، المواجهة غير العلنية أو حتى شبه العلنية بين أجهزة الأمن في قطاع غزة والميليشيات مستمرة. خلال الأيام الماضية كان هناك عودة بعض الفلسطينيين من المناطق الشمالية لقطاع غزة إلى مدينة غزة، والتحقيقات ثم كشفت أنه ماذا يجري في الداخل، وبالتالي الحدث مركب، هدفين أساسيين. طيب. يعني تدفع باتجاه
6: ترجيح، واضح أن الحدث متواصل باسل. إذن في خبر عاجل الآن، مراسل التلفزيون العربي، انفجارات جديدة في محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة. إذن في خبر عاجل، مراسل التلفزيون العربي، انفجارات جديدة في محيط منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. إذن الحدث متواصل في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، والحديث يدور عن استمرار الانفجارات في هذه المنطقة. وفق ما يفيد مراسل التلفزيون العربي، سنتحول إلى مدينة غزة مع مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، إذا نحن أمام انفجارات جديدة.
8: نعم يحيى، لكن حتى هذه اللحظة دعني أوضح بأن هناك حالة من الضبابية المرتبطة بهذا الحدث الميداني، ومعنى حتى الأخبار التي تصل الآن عن محاولة اغتيال شخصية كبيرة، هناك تساؤل، لماذا لم تستخدم قوات الاحتلال مثلا الصواريخ الدقيقة التي لديها؟ هناك طبعا الكثير من التفاصيل المرتبطة أصلا بآلية التواصل داخل فصائل المقاومة أو حتى الأجهزة الحكومية داخل القطاع. هناك مراقبة وهناك عمليات تصنت ومراقبة دقيقة تتم لقطاع غزة، خاصة عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة الهواتف. لكن جزء كبير من هؤلاء المسؤولين سواء في الحكومة أو حتى في فصائل المقاومة لا يستخدمون الأجهزة المحمولة، وبالتالي حتى الأجهزة الاستخبارية لدى الاحتلال الإسرائيلي لا تراقب فقط دعنا نقول الاتصال الرقمي، وإنما حتى الفراغ الرقمي يحاول تتربعه من أجل الوصول إلى بعض الشخصيات التي أصلا ليس لها تواصل وليس لها استخدام بهذه الهواتف المحمولة. وبالتالي ربما أن اضطرار الاحتلال للوصول إلى تلك المنطقة من أجل تنفيذ عملية الاغتيال، لأنه عمليا لا يستطيع استخدام الوسائل التقليدية من القصف أو حتى الاستهداف بالطيران الحربي، وإنما لديه معلومات استخبارية بأن هذا الهدف موجود في تلك المنطقة، لكنه لا يعرف على الدقة أين يقع بالضبط، وبالتالي بات عاجزا عن استخدام الوسائل التقليدية لعمليات الاغتيال.
0: راديو الحرية
8: 97.7 FM. باتت في الفترات الأخيرة تعلم بأن الاحتلال على مراقبة الأجهزة المحمولة وبصمات الصوت وعمليات المراقبة وحتى تتبع الوجوه من خلال اختراق بعض الكاميرات الموجودة داخل قطاع غزة والمرتبطة بالإنترنت.
0: راديو الحرية
9: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهليت مش مركب مكيف؟
2: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
1: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
2: بصراحة بخرب بسرعة.
1: وإذا قلت لك إنه مكفول لخمس سنين؟
2: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وأنا مش حمل.
1: هاي طيب، شو رأيك إنه أقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليت. قال
3: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.10 FM.
8: انطقت الكتيبة في غرب مدينة غزة لتنفيذ عملية خاصة، أو أنه يقصد قوات ميليشيا متعاونة مع الاحتلال هي من تولت مهمة تنفيذ هذه العملية الخاصة، ولا نعرف إن كانت محاولة اغتيال أو اختطاف، لكن مصدر أمني أكد للتلفزيون العربي أن الحديث عن محاولة اغتيال لشخصية أمنية في تلك المنطقة. بالتالي نتحدث عن بيان واحد مقتضب يقر فيه جيش الاحتلال بأنه هجم أهدافا في قطاع غزة في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، وادعى بأن ذلك لإزالة تهديدات عن قوات أمنية.
9: وقال معي فقط أنوه بهذا الخبر العاجل. طيب كريستين، فقط أنوه بهذا الخبر العاجل المهم المرتبط بالتطورات في مدينة غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مقتل أفراد من قوة خاصة تابعة للاحتلال حاولت تنفيذ مهمة بمنطقة الكتيبة غربي مدينة غزة. إذن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يؤكد مقتل أفراد من قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة خاصة في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. إذن تطور مهم حسب ما يقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حتى هذه اللحظة، ويؤكد مقتل أفراد من قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة خاصة داخل مدينة غزة، تحديدا في منطقة الكتيبة غربية المدينة. كريستين، إذن تطور جديد حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يقول إن هناك عناصر من هذه القوة الإسرائيلية قد قتلوا.
8: هذا التأكيد فلسطيني يحيى بأن قوات تابعة للاحتلال، قوة خاصة، قتل عدد من أفرادها في تنفيذ هذه المهمة، لكن لا تأكيد إسرائيلي. بيان الجيش كان مقتضبا وضبابيا، هو استخدم عبارة قوات الأمن بأنه هاجم أهدافا في منطقة قطاع غزة لإزالة تهديدات عن قوات أمنية، وقال في النهاية إن لم يصب أي أحد من جنوده. قد يكون هذا تأكيد على عدم إصابة جنود حسب الادعاء في البيان الرسمي، لكن من الناحية الإسرائيلية كان هنالك تشكيك من صحفيين عسكريين، لذلك توجهوا إلى المتحدث باسم جيش الاحتلال، سألوا إن هذه القوة الخاصة التي قتلت أو استهدفت وجرى الاشتباك معها في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، هل هي قوات تتبع ميليشيا متعاونة مع الاحتلال أم قوات إسرائيلية خاصة نفذت مهمة محاولة اغتيال في منطقة الكتيبة. بحسب مراسل إذاعة أو مراسل هيئة البث الإسرائيلية قال إنه لم يحصل على إجابة وإن الجيش رفض التعليق والتأكيد إن من استهدف في منطقة الكتيبة وشارك في هذا الاشتباك إن كانت قوات متعاونة مع الاحتلال أم أنها بالفعل قوات خاصة نفذت هذه العملية محاولة اغتيال لمسؤول أمني فلسطيني في تلك المنطقة. البيان يوصف في إسرائيل بأنه ضبابي وحتى يشكك فيه صحفيون عسكريون. لازال الحدث أوليا أو البيان فقط صدر في الدقائق الماضية. يحيى، نتوقع بأن يكون هنالك المزيد من التفاعل مع هذا البيان والمزيد من المعلومات التي قد توردها وسائل الإعلام في الدقائق المقبلة بعد السماح بنشر تفاصيل معينة، لأن الكل يعرف بأن الإعلام الإسرائيلي يخضع الرقابة العسكرية وبالتالي لا يسمح بنشر أي تفاصيل إلا بعد موافقة الرقابة العسكرية. واضح أن الأمر كان قيد حذر النشر، لذلك كان الإعلام الإسرائيلي يتفاعل مع الأحداث من خلال نقل عن تقارير محلية من قطاع غزة يورد ما يجري في قطاع غزة دون أن يتبنى رواية أو سردية معينة من خلال الإعلام الإسرائيلي.
9: سنتابع معك أي جديد فيما يتعلق بالبيانات الإسرائيلية وبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي حول ما جرى في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. سنعود إليك في إطار هذه التغطية المتواصلة. كريستين ريناوي، مراسلة التلفزيون العربي في القدس، شكرا جزيلا لك. أنوه الآن بهذا الخبر العاجل الجديد. مصدر طبي للتلفزيون العربي، 3 شهداء منهم سيدة وطفل في غارات إسرائيلية على منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. إذن 3 شهداء منهم سيدة وطفل في غارات إسرائيلية على منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة وفق مصدر طبي للتلفزيون العربي قبل قليل. الآن نرحب بضيفي من مدينة غزة محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة. أهلا بك دكتور محمد. ما هي الحصيلة النهائية للحالات التي وصلت إلى مستشفى الشفاء فيما يتعلق بالشهداء والجرحى؟
6: يعني بالتأكيد ما زال الاحتلال يرتكب المجازر بحق المدنيين. ما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي هم 3 شهداء إلى الآن، هما طفلين وليس طفل، طفل يبلغ من عمر 3 أعوام وطفل آخر 13 عاما وسيدة، وأكثر من 8 إصابات، 3 من هذه الإصابات بحالة حرجة جدا، وهذا ممكن أن يرفع عدد الشهداء إلى أكثر من 3 بسبب صعوبة الحالات التي تأتي إلينا في ظل أن الأوضاع الصحية التي تعيشها القطاع الصحي الكل يعرفها في ظل نقص كبير في المستلزمات والأدوية الطبية. وما زلنا يعني نتابع الوضع إلى الآن، وما زالت فرق العمليات تعمل، ويعني نتمنى أن نقوم بإنقاذ هؤلاء 3 الذين هم في حالة خطرة جدا إلى الآن.
9: طبيعة الإصابات التي تعرض لها هؤلاء الشهداء والجرحى كذلك، هل هي بالرصاص يعني من القوة الخاصة أم من خلال الغارات التي نفذتها المسيرات الإسرائيلية؟
6: يعني ما وصل إلينا هو خليط صراحة، منهم من أصيب بالرصاص ومنهم من أصيب بالغارات المنتبه التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية، لذلك كانت هناك صعوبة كبيرة في استقبال الحالات ومتابعة الحالات. ويعني الآن أطباء غرف العناية المركزة ما زال 3 من الحالات في غرف العناية المركزة تلقوا العلاج الطبي المكثف، وهناك 2 في غرفة العمليات، وهذا اللي أقول لك أن ممكن عدد الشهداء يرتفع، وجميع هؤلاء يعني تقريبا من الأطفال والنساء والسيدات كل المصابين تقريبا، وهذا يدل على الاحتلال كان يعني يريد مجزرة كبيرة في هذه المنطقة المكتظة بالسكان التي حدث فيها هذا الحدث الكبير، والتي لا زالت الدعايات ولا نعرف ما هي طبيعتها إلى الآن صراحة. وهذا يأتي في ظل أن المستشفيات يعني تعاني بشكل كبير من نقص الأدوية والمسكات الطبية، وحتى يعني المحلول الملحي الذي يستخدم في العمليات إلى الآن نعاني منه بشكل كبير، ونحن يعني أطلقنا صرخة استغاثة بأن نحن نريد هذه المستهلكات الطبية والأدوية حتى يعني نعالج الناس، وحتى نحن لا نعرف متى ستتطور الأمور وكيف ستتطور الأمور، ربما يكون هناك تصعيد أكبر في الساعات القادمة، ونحن المستشفى الوحيد الآن الذي يستقبل مثل هذه الحالات في داخل شمال قطاع غزة في ظل وضع صحي صعب كما قلت لك، في ظل نقص الإمكانيات الأدوية المستشفيات الطبية لدينا المختبرات غرف العمليات العناية المركزة، يعني غرفة العمليات العناية المركزة الآن لدينا امتلأت تماما، يعني لا ندري لا سمح الله لو احتاجت هناك أصبحت يعني غارات أخرى أو قصف آخر وبعض الجرحى احتاجوا لعناية مركزة لا ندري ما سنتدبر أمرنا. فبالتالي العدوان يعني كان بشكل مفاجئ وكان بشكل يعني خطير، وكل الآن نتوقع

0: مداواة الجروح. نحن بحاجة إلى الشاش المعقم لحتى نتمكن من عمل العمليات الجراحية اللازمة للناس. نحن نحتاج إلى الخيوط الجراحية أيضا التي تحتاجها إلى في غرف العمليات. نحن نحتاج إلى الأدوية الطوارئ وأدوية التخدير اللازمة في غرف العمليات. كل هذا نحتاجه بشكل عاجل الآن لدينا، لأنه الوضع كان قبل هذا العدوان على على على مدينة غزة. وفي الأيام السابقة نحن نحذر وحذرنا دائما بأننا نعاني من نقص شديد وكبير جدا في الأدوية المتكافئة الطبية وخصوصا أدوية الطوارئ. أدوية الطوارئ لا تحتمل التأخير، لأن أدوية الطوارئ تقوم بالنسبة للناس إنقاذ حياة. نحن نتحدث عدم وجود هذه الأدوية الآن هو عبارة عن فقدان لأرواح كان بالإمكان إنقاذ حياتها. فبالتالي نحن يعني عبر فضائية العربي نحن نناشد العالم ونناشد بالتدخل السريع والعاجل عبر كل المنظمات الدولية العاملة داخل قطاع غزة أن يمدوا لدينا بشكل عاجل هذه المستهلكات الطبية وهذه الأدوية وهذه المحلات الطبية والشاش المعقم والخيوط والأدوات الجراحية حتى نتمكن من علاج الناس، وإلا سنفقد ناس كان بالإمكان إنقاذ حياتهم، وهذا ما نتمناه صراحة. طبعا ناهيك عن الأدوية اللازمة لمرضى الكلى ومرضى السرطان ومرضى المدمنين وكله ومرضى السكر. فبالتالي الوضع معقد تماما ويزيد تعقيدا عندما تأتي إلينا إصابات جماعية كذلك التي حدثت اليوم والتي تحدث كل يوم صراحة. يعني بالأمس كان هناك 5 شهداء استقبلنا في مجمع الشفاء الطبي وأكثر من 10 جرحى. الآن إلى الآن نتحدث عن 3 شهداء وأكثر من 8 إصابات، والأعداد هذه مرشحة للازدياد. وبالتالي نحن نتحدث عن حتى الأسرة داخل المستشفى الآن أصبحت مليئة تماما بالجرحى والمرضى، ونحتاج إلى توسعات حتى أسرة مرضى تقوم بالتوسعة داخل المستشفى لإنقاذ الناس، وإلا سنخسر أناس كان بالإمكان إنقاذ حياتهم.
1: شكرا لك محمد أبو السلمية مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة. نبقى في مدينة غزة، وينضم لنا الآن مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، كيف يتطور المشهد في مدينة غزة تحديدا في منطقة الكتيبة، وما المعلومات المتوفرة حول الشهداء والجرحى وكذلك ما أورده المكتب الإعلامي الحكومي عن وجود قتلى في صفوف القوة الخاصة؟ إذن طيب عاصم، قبل أن تجيب فقط أنوه بهذا الخبر العاجل الآن. مصدر أمني للتلفزيون العربي: ضابط برتبة عقيد في الأمن الداخلي هو المستهدف في عملية الكتيبة بغزة. إذن مصدر أمني للتلفزيون العربي: ضابط برتبة عقيد في الأمن الداخلي هو المستهدف في عملية الكتيبة بغزة. طيب عاصم، أعود إليك حول كيف تطور المشهد في مدينة غزة في منطقة الكتيبة في هذه اللحظات، وكذلك إن كانت هناك معلومات إضافية حول ما أورده المكتب الإعلامي الحكومي عن وقوع قتلى في صفوف القوة المهاجمة.
2: نعم يحيى، الآن أنا وصلت بالفعل إلى منطقة الحدث. هناك عمليا الحدث انتهى، هناك تواجد لبعض الرجال المسلحين وما عددهم لا يزيد عن 5 موجودين في تلك المنطقة. في هذه المنطقة هناك أيضا تكدس لبعض العائلات الموجودة التي تحاول فهم ما جرى في تلك المنطقة. يحيى، إذا أردت أن أصف الموقع فأنا أتحدث عن شارع يعني ضيق نوعا ما، موجود مقابل بالضبط مخيم الكتيبة. هذا المخيم الذي يعتبر واحد من أكبر المخيمات الموجودة في منطقة غرب مدينة غزة. أيضا هو يلاصق تماما للمستشفى الأمريكي البيداني الموجود بجوار هذا المخيم. نلاحظ أيضا وجود سيارة مستهدفة، سيارة مدمرة حقيقة، سيارة مدنية صغيرة من السيارات الصغرى مدمرة تماما. لا يلاحظ عدد الضحايا في هذه السيارة لأنه بالفعل تم نقل الإصابات الضحايا من هذه السيارة، لكن يبدو أنها سيارة فلسطينية لمواطنين كانوا يحاولون مغادرة منطقة الاستهداف أو كانوا يمرون بهذا الشارع لحظة حدوث العملية في منطقة الكتيبة. أيضا نلاحظ أن الناس عمليا غير مرتاحين، لا يزالون الآن هناك حالة من الارتياب، هناك حالة من الخوف، خاصة أن الحدث في منطقة تعتبر بعيدة عن الخط الأصفر، وفكرة وصول هذه الميليشيات إلى المنطقة، هذه المنطقة تحديدا يعتبر أيضا خرق أمني كبير، لأن تحدث عن منطقة تعتبر في الجهة المقابلة للخط الأصفر، ووصول هذه الميليشيات إلى تلك المنطقة يعني أيضا اختراقا لكل الشريح الضيق الذي يعيش فيه الناس من شرق مدينة غزة إلى

0: إلى ضربها، ولذلك هذا هناك نوع من عدم الارتياح حاليا يمكننا مشاهدته في وجوه المواطنين المتواجدين هذه المنطقة. حتى جمع المزيد من المعلومات يحيى، خاصة أننا للتو وصلنا إلى منطقة الاستهداف، نحاول جمع المزيد من المعلومات من أجل تزويد المشاهدين بها.
1: شكرا لك عاصم نبيه، مراسل التلفزيون العربي في مدينة غزة. الآن تنضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين، إذن في غزة، في بيان لوزارة الداخلية في القطاع أكدت تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة الكتيبة، هل تم تأكيد ذلك من قبل الجيش الإسرائيلي أن هذه القوة التي تسللت هي فعلا قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وليست قوة من الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال؟
2: بيان جيش الاحتلال يحيى لم يكن واضحا، قال إنه هاجم أهدافا في غزة لإزالة تهديدات عن قوات الأمن، ترك الأمر مفتوحا، وتساءل الصحفيون الإسرائيليون العسكريون، طالبوا المتحدث باسم جيش الاحتلال بالتوضيح لكنه رفض الإجابة. لكن المراسل العسكري للقناة الرابعة عشرة الإسرائيلية قال إنما جرى أن مجموعة هي ميليشيا متعاونة مع الاحتلال نفذت أو حاولت تنفيذ عملية خاصة في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، وفشلت هذه العملية. تم اكتشاف أمر هذه القوة أو عدد من أفراد هذه القوة الميليشيا المتعاونة مع الاحتلال، اندلع اشتباك، ومن ثم فشلت هذه العملية إلى أن هاجم سلاح الجو عددا من الأهداف وشن الغارات، طبعا في إسناد للقوات التي تعمل على الأرض لصالح الاحتلال الإسرائيلي. وينقلون أيضا في الإعلام الإسرائيلي يحيى عن ما يرد على التلفزيون العربي ووسائل إعلام عربية بأن المستهدف هو ضابط برتبة عقيد في جهاز الأمن الداخلي، أي أنه مسؤول أمني، كانت هنالك محاولة لاستهدافه من خلال هذه العملية الخاصة. إذن بيان جيش الاحتلال كان ليس واضحا، ليس دقيقا، لم يضع النقاط على الحروف، سأل الصحفيون لم يتلقوا إجابة. لكن واضح أن المراسل العسكري للقناة الرابعة عشرة الإسرائيلية تجرأ على الرقابة العسكرية وقال إن من نفذ هذه العملية هم أفراد من ميليشيا متعاونة مع الاحتلال. وينقلون أيضا بأن هنالك غارات، بأن هنالك ضحايا فلسطينيين، هنالك شهداء في إطار هذه الأحداث التي شهدتها منطقة مدينة غزة. بالتالي بدأت تتكشف الأمور، لكن بيان الجيش لم يكن دقيقا وواضحا. بعض وسائل الإعلام بدأت تنشر المزيد من التفاصيل، لكن الواضح بأن شخصية أمنية رفيعة المستوى حاولت إسرائيل استهدافها من خلال وحدات على ما يبدو وقوات وأفراد تتبع لميليشيا متعاونة معها، وجيش الاحتلال شن غارات في محاولة لتقديم الدعم والإسناد للقوات على الأرض التي كانت تنفذ هذه المهمة لصالحه يحيى.
1: شكرا لك كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي في القدس. نعود إلى زميل باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي. باسل، إذن ما زالت الأمور ليست واضحة، إن كانت هذه قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي هي التي من وصلت إلى منطقة الكتيبة في مدينة غزة أم من الميليشيات المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي، لكن المستهدف هو ضابط في الأمن الداخلي في مدينة غزة.
3: حالة الهدوء الثلاثين دقيقة الماضية تشير أنه من هم على الأرض، إن تأكدت رواية مقتلهم كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي، هم ليسوا جنود إسرائيليين. لكان الحدث مستمرا ولكانت الغارات مستمرة، وقوات الاحتلال لا تبعد إلا 4 أو 5 كيلومترات من منطقة يعني الشمال أو من الجنوب لتصل إلى المنطقة وتخلصهم، ولا تنهي الحدث كما حدث في سوابق كثيرة بالوقوف عند يعني أن يقعوا في قبضة المقاومة. وبالتالي الحدث لا يشير إلى أن القوة الإسرائيلية أو القوة التي دخلت هي قوة إسرائيلية، أي جنود إسرائيليين موجودين في المنطقة، وإلا ما كنا شهدنا هذا الهدوء خلال الثلاثين دقيقة الماضية. لكن الأرجح وفق كل المعلومات التي أشاهدها والمصادر التي تتحدث من هناك، إن كان فعلا كما تحدث المكتب الإعلامي الحكومي قد وقع قتلى في صفوف القوة، فهم من الميليشيات المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي، وهم موجودين في 6 مناطق تقريبا على طول الشريط الحدودي من شمال قطاع غزة إلى جنوب، وبالتالي قد تكون هذه الرواية أكثر قربا لوجه التأكيد. اللافت أكثر أنه خلال يومين
1: الماضي هناك خبر لافت باسل سعود إليك، إذن مصدر أمني للتلفزيون العربي: نجاة المستهدف في عملية الكتيبة بعد كشف المجموعة المسلحة والاشتباك معها. إذن مصدر أمني للتلفزيون العربي يقول: نجاة المستهدف في عملية الكتيبة بعد كشف المجموعة المسلحة والاشتباك معها. إذن نجاة المستهدف في عملية الكتيبة بعد كشف المجموعة المسلحة والاشتباك معها، حسب مصدر أمني في قطاع غزة يفيد للتلفزيون العربي قبل قليل بنجاة المستهدف من هذه العملية التي جرت في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بعد كشف المجموعة المسلحة والاشتباك معها. إذن يشير إلى مجموعة مسلحة حسب المصدر الأمني. طيب باسل، إذن الآن يعني تضارب متواصل، المصدر الأمني يتحدث عن مجموعة مسلحة وليس عن قوة للعدو كما قال البيان الذي أورده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
3: هناك عديد الأسباب التي تدفعنا يعني وصف ما حدث بأنه هناك بيانات مختلفة أو تصريحات مختلفة. المنطقة أمنية لأنه الاحتلال الإسرائيلي حدث وأن استهدف أكثر من مرة نفس المنطقة، وبالتالي قد يكون هناك حدث من نوع ما. المعلومات، الاتصالات، حتى في وقت الحدث الاتصالات فقدت في بعض المناطق وتحديدا المنطقة التي وقعت، ناهيك عن الاستهدافات المستمرة والمتوقعة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وهي هذه العناصر التابعة لميليشيات مدعومة من الاحتلال الإسرائيلي والموجودة في مناطق السيطرة الإسرائيلية داخل الخط الأصفر قد تنفذ هذا الحدث، وهذا حدث نوعي ليس من حيث الحدث وتفاصيله إنما من حيث مكانه. حينما نتحدث عن منطقة غرب مدينة غزة يوجد بها عدد كبير من المواطنين، وجود لمناطق حتى بعض النقاط التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي التابعة لوزارة الداخلية خلال الشهر الماضي كانت في محيط هذه المنطقة، منطقة الجوازات، منطقة الاتصالات، المنطقة القريبة من مستشفى الشفاء العباس، هذه المناطق كلها قريبة وبها بعض النقاط التي استعادت بعض قوى الأمن وجودها فيها لضبط أو محاولة ضبط الوضع الأمني في قطاع غزة، استهدفت ثم الآن تدخل هذه القوة بغض النظر إذا كانت وهي غير واضحة إذا كانت إسرائيلية خالصة أم أنها مدعومة من الاحتلال الإسرائيلي لتنفذ هذا الحدث الهجومي، وليس كما حدث في مرات سابقة قريبا من مناطق الخط الأصفر التي تسهل عليها الحركة والانتقال أسرع والهروب من مناطق تنفيذ العملية إلى مناطق الخط الأصفر، واشتداد دعنا نقول وتيرة متابعة عناصر الأمن سواء التابعين لوزارة الداخلية أو للفصائل الفلسطينية لملاحقة هؤلاء وتتبعهم وتتبع حتى عائلاتهم والذين يتحركون من مناطق الخط الأصفر ذهابا وإيابا.
4: وهذا باسل يعني الحديث عن هذه الميليشيات و ما فعلته إن كانت هذه الميليشيات هي من نفذت هذه العملية يعيدنا للحديث عن هذه الميليشيات وطبيعة نشاطاتها بينما تعلنه وبينما تنفذه على الأرض.
3: يحيى، بعض الصور فقط ونحن نتابع، هناك بعض الصور التي ينشرها مواطنين قريبين من المكان الحدث توضح وجود أو صورة فوتوغرافية لكنها مهمة لدراجات نارية وصلت إلى المكان، وهذه أسهل من الرواية أو أكثر إقناعا من الرواية التي تحدثت عن وجود مركبات كبيرة وصلت كما حدث في حدث مخيم النصيرات. بكل الأحوال قد تبدو تفاصيل لكنها لاحقا يمكن بناء عليها سردية واضحة لما حدث. العناصر الميليشيات تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي بتقارير مفصلة، وهو واضح يعكس أمرين. أولا هي ترد على ملف الذي هو مطروح على طاولة المباحثات فيما يتعلق بحصر سلاح المقاومة الفلسطينية ورهن الفصائل الفلسطينية أن تسليم السلاح أو حصر السلاح المقاومة مرتبط بواحد من الأشياء الأساسية هو أن تتلاشى أو أن يتم إنهاء ظاهرة وجود الميليشيات، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي أضاء على هذه، والآن نرى حدثا قد يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا التطور المتعلق بما يحدث على طاولة المفاوضات. الأمر الآخر هو أن الاحتلال الإسرائيلي صحيح أن هذه الميليشيات لا يتوفر لها لا دعما فصائليا ولا دعما عائليا ولا دعما مجتمعيا بل وملاحقة، لكنها ما تزال تنشط في مناطق الحدود، ونرى بعض الصور التي ينشرونها تطورت أو دعنا نقول هناك تقدم ولو بسيط فيما يتعلق بتسليحها، وهذا ما رأيته خلال الأسابيع الماضية بنوعية السلاح الذي يحملونه، بعض التدريبات وإن كانت بدائية التي يقومون بها في المناطق التي يسيطرون عليها، نهيك عن الأعمال التي يقومون بها بشكل مباشر إما بتتبع مناطق الأنفاق والمقاومة الفلسطينية أو المشاركة بتدمير ما تبقى أو إزالة ركام في مناطق التي هي واقعة تحت الخط الأصفر، وبالتالي عملهم مستمر. صحيح أنهم لا يلقون دعما ولا غطاء كما ذكرنا، لكنهم موجودين في هذه المناطق. لا نتحدث عن زيادة في عددهم، بل خلال الأسبوع الماضي وجدنا عائلات من كانوا داخل هذا المكان منطقة شمال قطاع غزة تحديدا عادت إلى مناطق وسط القطاع، لكن الاحتلال الإسرائيلي دائما يحاول ألا يذهب بيده لتنفيذ مثل هذه العمليات تاريخيا حتى في قطاع غزة، إلا وخاصة وأنه وجد أداة يمكن أن تنفذ مثل هذه الأحداث في عمق مدينة غزة أو في ناحيتها الغربية.
4: باسل، ما هي التقديرات لأعداد هذه الميليشيات وما هو النطاق الجغرافي الذي تنشط به عناصر هذه المجموعات؟
3: نحن نتحدث عن عشرات، والعدد لم يزد كثيرا عما كان عليه منذ بداية يعني نشوء هذه الظاهرة على مستوى مناطق قطاع غزة. أنا أتحدث منطقة شرق رفح، منطقة شرق خان يونس، وهذه نفذت هذه وتلك نفذت عمليات الدهيني، نفذ عمليات في منطقة غسان الدهيني في منطقة رفح ومنطقة خان يونس ومنطقة شرق مدينة غزة أيضا، والمنطقة الواصلة بين وسط وخان يونس أي منطقة شرق دير البلح وخان يونس، والأخيرة الموجودة في منطقة شمال شرق قطاع غزة التي تنشط في محيط بيت لاهية، بيت حنون، وحتى مناطق بيت لاهية، وشهدنا تحركا لهم يصلوا إلى مناطق يمكن وصفها بالإغارة، يصلوا يلتقطون بعض الصور مع المواطنين، يقدمون لهم بعض الأشياء التي يمكن أن يحتاجها الفلسطيني في الخيام، ثم بعد ذلك نجد أنهم ينشرونها في محاولة لإظهار أن لديهم قدرات عملية على الأرض. رأيت بعض الصور لهؤلاء هذه الميليشيات متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، تظهر نوعا ما من الاستقرار داخل هذه المناطق، ولو أنه لا يعكس الحقيقة، بمعنى وجود بعض المحلات البسيطة، افتتاح ولو شيء بسيط يمكن وصفه بمركز تعليم، نشاط وحركة لهؤلاء يتحركون في بعض المناطق، والحالة العامة التي تغلب على تحركهم هي حالة عسكرية، نظرا لأنهم بكل الأحوال غير مقبولين في المجتمع، والناحية الأخرى هم يتحدثون عن أنهم يطورون أنفسهم بالتسليح. ووجدت بعض الفيديوهات التي تظهر وجود بعض الأسلحة، أسلحة التي يمتلكونها، حتى الزي العسكري الذي يلبسونه، نهيك عن وجودهم الحقيقي وليس الظاهري في منطقة معبر رفح الذي هو شريان حياة بالنسبة للفلسطينيين. هناك نقطة واضحة موجودين فيها يلتقطون صور، حتى أظهرت بعض الفيديوهات اعتلاءهم بعض الحافلات التي يعمل التي تنقل الفلسطينيين من وإلى مناطق خان يونس إلى رفح، أي من مناطق التي يحتاج الفلسطينيون التنقل فيها.
4: شكرا لك باسل، ستبقى معنا. الآن أرحب بضيفي من مدينة غزة، منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة. أهلا بك دكتور منير، لو تطلعنا على الحصيلة المتوفرة لحصيلة الشهداء والجرحى نتيجة ما جرى في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في وضح النهار وفي ظل اتفاق يفترض هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار، تتسلل يعني قوة إسرائيلية إلى قلب مدينة غزة، ترافقها الطائرات ومسيرات بغارات كثيفة، وتكون النتيجة للأسف الشديد شهداء من الأطفال والسيدات. نحن نتحدث عن 3 شهداء، منهم يعني طفلان وسيدة، و8 مصابين حتى اللحظة. نحن نتحدث، ما جرى اليوم ليس حادثا يعني أمنيا عابرا، هو تصعيد خطير وخرق واضح لوقف إطلاق النار. إن كانوا يعني الوسطاء يعني حتى اللحظة لم تصلهم يعني رسالة خرق واضحة، فهذا خرق واضح أمام العالم كيف أن هذه القوات الاحتلال الإسرائيلي تخترق قلب مدينة غزة. عندما نتكلم عن الكتيبة أو منطقة الكتيبة، هي وسط مدينة غزة وقلبها يعني النابض. لذلك نحن نطالب العالم، وسطاء المجتمع الدولي، بحماية المدنيين، الوقوف عند مسؤولياتهم.
4: طيب،
1: ما ذنب هذه الطفلة التي يعني ماتت، وهذه السيدة التي ماتت؟ هذه الخروقات إن كان يعني ليس طيب لديهم يعني أعين.
4: طيب، حتى نستغل الوقت دكتور منير، عذرا على المقاطعة، لو تعطينا يعني لمحة عن الظروف التي تعاني منها المشافي والقطاع الطبي عموما في قطاع غزة في ظل هذه الاعتداءات المتكررة، الأعداد المرتفعة من الشهداء والجرحى، وفي ظل الحصار المطبق على قطاع غزة ومنع إدخال المستلزمات الطبية والأدوية إلى القطاع.
1: مازال العنوان الأبرز هو عدم دخول الدواء إلى غزة والمستلزمات إلى غزة، مازال العنوان الأكبر عدم السماح بإدخال المولدات الكهربائية لتشغيل أيضا محطات الأكسجين. نحن نتحدث عن محطات أكسجين ستقف في أي لحظة في غزة. في ظل هذه الظروف الصعبة نتحدث عن تلوث المياه، ونتحدث عن عدم إدخال الاحتلال الإسرائيلي المواد المنظفة للمياه، لأن عندما نتحدث عن زيادة كبيرة مضطردة في أعداد الجدري المائي في مناطق قطاع غزة واعتباره وباء حتى اللحظة، نحن نتحدث عن أيضا احتياجات للقطاع الصحي، نحن نتكلم عن 20,000 مريض حتى اللحظة، الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لهم بالخروج من غزة، ما يخرج فقط هم 25 مريض مع المرافقين، لا يتجاوزوا 70 مريض يوميا. متى يخرج هذا العدد الكبير للعلاج؟ مات أكثر من 1700 مريض وهم ينتظرون العلاج بالسفر إلى الخارج. هذه الأوضاع المأساوية كلها تقع على يعني رأس وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة. أيضا غير الإصابات التي تأتي وخروقات الاحتلال التي في كل لحظة تأتينا بتصعيد جديد وأيضا بقتل جديد للأطفال الذين زاد عدد يعني شهدائنا من الأطفال، 21,000 طفل، نحن نتحدث عن أكثر من 11,000 سيدة، نحن نتحدث عن صحة إنجابية اليوم تعدم لدى الأمهات، إبادة إنجابية بمعنى الكلمة. التقارير الواردة خلال الشهرين السابقين حول الصحة الإنجابية تقارير مخيفة جدا، أعداد كبيرة من حالات الأمهات التي يجهضن بسبب سوء التغذية، بسبب المجاعة التي تحصل، بعدم السماح بإدخال المواد والأدوية الخاصة بعناية الطفل والأمومة والحمل. كل ذلك الاحتلال لديه سياسة ممنهجة فعلا لقتل الفلسطيني حتى داخل الرحم الفلسطيني.
4: طيب شكرا لك دكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا لك. نعود إلى عاصم النبيه، مراسل التلفزيون العربي في غزة. عاصم، هل من معلومات جديدة توفرت حول ما جرى في منطقة الكتيبة؟
5: نعم يحيى، الآن نحن
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: سلاحا مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، ماذا لم يكن هناك سلاحا مع المقاومة الفلسطينية، ماذا كانت ستكون النتيجة؟ كانت ستكون النتيجة بالطبع مذبحة أكبر من هذا بكثير، ولم يكن يكون هناك فرصة للتصدي لمثل هذا الاعتداء الإسرائيلي الخطير. هذه رسالة مهمة يوجهها الاحتلال الإسرائيلي، وترتبط بإشارة حول المستقبل الذي يراه الاحتلال لقطاع غزة، مستقبل فيه استباحة أمنية كاملة للمجتمع وللشارع الغزي.
9: وما خطورة استخدام الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في عمليات أمنية معقدة من هذا النوع؟
8: يعني بالمعنى الأمني الميليشيات تبقى التصدي والتعامل معها أصعب من التعامل مع قوات خاصة إسرائيلية، لأن حجم التأمين الذي يقدم للميليشيات هو أقل بكثير. أفراد هذه الميليشيات هم بالمحصلة فلسطينيين.
9: يعني ما خطورة ذلك على المشهد الداخلي في قطاع غزة والمشهد الاجتماعي، خاصة وأنت تعلم أن هذه المجموعات هي مجموعات يعني تتبع لعائلات، بعضها يتبع لعائلات، بعضها يعني مكونة من أفراد وتشكيلات معينة في مناطق.
10: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 92.7
5: خلينا نقدم برا.
6: إذن لازلنا نتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل من مدينة غزة، تحديدا من منطقة الكتيبة، حيث جرى الحدث الأمني في هذه المنطقة عبر تسلل قوة مسلحة إلى هذه المنطقة لاستهداف شخصية أمنية، ثم تبع ذلك غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية. قالت مصادر فلسطينية أنها كانت للتغطية على هذه العملية. وفي هذه اللحظات هناك خبر عاجل مهم مرتبط بهذا الحدث في مدينة غزة. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول: اعتقلنا قبل قليل مطلوبا كبيرا من حركة حماس. إذن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل قبل قليل مطلوبا كبيرا في حركة حماس، وهذا على ما يبدو مرتبط بما جرى في العملية التي كنا نتابعها قبل قليل في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة، والحدث الأمني الذي تسللت من خلاله قوة إلى داخل مدينة غزة، تبع ذلك غارات نفذتها المسيرات الإسرائيلية للتغطية على هذا الحدث وهذه القوة التي اشتبكت معها عناصر من قوى الأمن داخل مدينة غزة. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الآن يقول إنه جرى اعتقال مطلوب كبير من حركة حماس قبل قليل. طيب، أعود لك يا أستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي من غزة. نحن أمام تطور لافت الآن، يقول إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي إنه قال مطلوب كبير حسب ما وصفه من حركة حماس من داخل قطاع غزة. يعني ما الذي يضيفه هذا للمشهد في قطاع غزة وحالة التعثر في التقدم إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في قطاع غزة؟
7: يعني هذا إذا أكد شيء هو يؤكد أن الحرب لم تتوقف ولا اليوم واحد في قطاع غزة، لكن تختلف الوتائر وتختلف الأدوات التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على القطاع في تنفيذ عملياته العسكرية والأمنية، وهذا شكل جديد من أشكال العدوان الإسرائيلي الذي يستخدم قطاع غزة، الاستباحة الأمنية الكاملة للقطاع، محاولة تسجيل إنجازات في هذا الموسم الانتخابي وتثبيت حرية الحركة لجيش الاحتلال، وأن الجيش قادر للوصول لأي منطقة سواء غرب قطاع غزة أو شرق القطاع، وبالتالي هذا نمط عدواني جديد. أعتقد أن المقاومة الفلسطينية سبق وأبدت يعني تقديراتها لمثل هذا السيناريو ووضعتها أمام الوسطاء حينما كان يتم التفاوض على خارطة الطريق، لذلك هي لم تقبل بأي تنفيذ أي خطوة لها علاقة بحصر وتجميع السلاح الثقيل قبل أن يكون هناك إجراءات بالمعنى الفعلي تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من قطاع غزة، وأيضا أن تنتشر قوة الاستقرار الدولي كقوة فاصلة ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وأن تأتي القوات الأمنية التابعة للجنة التكنوقراط لتعمل بشكل مباشر مع الأجهزة الأمنية القائمة في قطاع غزة لفرض حالة من الأمن داخل القطاع. هذا الأمر ارتبط أساسا بأن بتقدير موجود لدى فصائل المقاومة بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوانى عن مثل هذه الأدوات العدوانية، وأعتقد أن هذه العملية هي لطمة على وجه مجلس السلام الذي حاول أن يطلب مرونة مسبقة من فصائل المقاومة لتقدم يعني خطوات لنزع السلاح قبل أن يكون هناك خطوات إسرائيلية فعلية.
6: شكرا لك أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من مدينة غزة ومتابع الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل، وحديث إسرائيل كاتس عن اعتقال شخصية كبيرة في حركة حماس قبل قليل. كريستين ريناو مراسلة التلفزيون العربي، ماذا في تفاصيل ما أورده وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس؟
4: أصدر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بيانا علق فيه يحيى على الأحداث التي وقعت في قطاع غزة، ادعى بأن إسرائيل اعتقلت قياديا بارزا في حركة حماس على حد وصفه، وادعى بأن إسرائيل لا تنتظر التهديدات بل هي تبادر وتحبط المسؤولين وتدمر بنية حركة حماس التحتية. هو كان في غلاف غزة في جولة لافتتاح العام الدراسي هناك، ادعى بأن إسرائيل تسيطر على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وقال إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وسلاح المقاومة الفلسطينية في القطاع، وقال إن هنالك منطقة أمنية قوية أنشأتها إسرائيل على أراضي قطاع غزة لحماية مستوطنات غلاف قطاع غزة، وادعى بأن إسرائيل تتعامل مع الطائرات الورقية بحكم الطائرات المسيرة المفخخة، وأن أي إطلاق من قطاع غزة سوف يجابه برد قوي من إسرائيل. هو تطرق بذلك يحيى إذن للطائرات الورقية التي افتعلت منها إسرائيل أزمة واعتبرت بأنها تهدد الأمن القومي الإسرائيلي. بالتالي بيان طويل لوزير الأمن الإسرائيلي يؤكد فيه بأن إسرائيل تدعي أنها اعتقلت قياديا من حركة حماس. هذا التأكيد يأتي بعد الأحداث التي شهدها القطاع، كان هنالك ضبابية فيما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حتى بيان الجيش الإسرائيلي لم يكن واضحا، هو قال إنه هاجم عددا من الأهداف في قطاع غزة لإزالة تهديدات عن قوات الأمن، وقال إن لم يصب أي جنود من جيش الاحتلال في هذه العملية، في حين أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من بينها القناة 14 الإسرائيلية ذكرت بأن من نفذ هذه العملية هي قوة ميليشيا تابعة ومتعاونة مع الاحتلال، في حين أن سأل صحفيون عسكريون المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن من نفذ هذه العملية قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال أم قوة وميليشيا متعاونة مع الاحتلال، لم يتلقى الصحفيون أي إجابة من المتحدث باسم جيش الاحتلال. لكن الآن يتطرق كاتس لنتيجة، النتيجة بأن إسرائيل تدعي اعتقال قيادي بارز في حركة حماس وتهدد القطاع يحيى.
6: شكرا لك كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي في مدينة القدس. نتحول إلى مدينة غزة مع مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، إذن نحن أمام رواية إسرائيلية يتحدث فيها إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي عن اعتقال شخصية قيادية أو مطلوب كبير في حركة حماس، هل من رواية فلسطينية لما أورده وزير الأمن الإسرائيلي؟
5: نعم، في الحقيقة حتى هذه اللحظة لا توجد رواية فلسطينية تؤكد نجاح العملية باختطاف أحد القادة من داخل القطاع، لكن بحسب الظروف الميدانية التي شاهدناها من داخل منطقة الحدث، وجدنا أن هناك سيارة مدمرة، يبدو أنها لسيارة فلسطينية كانت تحاول الخروج من منطقة الحدث، كانت تبعد حوالي 300 متر من بؤرة الاشتباكات، تم تدميرها بشكل كامل. هناك حتى هذه اللحظة 3 شهداء من الأطفال وصلوا بالفعل إلى مستشفى الشفاء، وأيضا سيدة أخرى وعدة إصابات. هناك حديث من شهود عيان في تلك المنطقة تتحدث عن وجود أيضا جثتين لرجال في تلك المنطقة، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيد لا من المصادر الطبية ولا حتى من مصدر فلسطيني يتحدث عن طبيعة هذه الجثث التي تم وجودها في منطقة الحدث. هناك حديث بالفعل، كان هناك مصدر للتلفزيون العربي تحدث عن أن تلك العملية وذلك الحدث كان هو عبارة عن محاولة اختطاف لمسؤول كبير في الأمن الداخلي. هذا الجهاز الذي يعتبر جهاز حكومي وهو أصلا يعمل ضد العملاء وضد الجواسيس الذين داخل القطاع، وايضا هو يحاول بما يتعلق الامن السياسي داخل قطاع غزه. وكان هناك عده اغتيالات خلال السنوات والاشهر الماضيه لعده قيادات في جهاز الامن الداخلي، وايضا قامت الميليشيات بعمليات اغتيال كما حدث في المغازي قبل عده اشهر من اغتيال مسؤول الامن الداخلي في تلك المنطقه، وايضا كان هناك عده محاولات لتلك الميليشيات لاغتيال او حتى اطلاق نيران على مسؤولين عفوا في الامن الداخلي، وهو جهاز يعتبر الاجهزه المهمه جدا والقويه جدا والتي كان لها نفوذ واضح خاصة في فترات حكم حماس لقطاع غزة خلال السنوات الماضية. حتى هذه اللحظة الملخص لا يمكن تأكيد نجاح عملية الاختطاف، وأن ما حدث داخل القطاع هو عملية اختطاف ناجحة. المؤكد أن هناك اشتباكات بين رجال المقاومة الذين اكتشفوا عملية الدخول وعملية محاولة الاختطاف في منطقة الكتيبة، كان هناك اشتباك، تدخلت الطيران الاستطلاع والطيران المسير الإسرائيلي وقام بعدة استهدافات بلغت نحو 13 استهدافا في تلك المنطقة من أجل مساعدة القوة الخاصة التي دخلت أو الميليشيات العميلة التي اقتحمت تلك المنطقة من أجل الانسحاب. حتى هذه اللحظة هذه هي المعلومات، وإن شاء الله سنوافيكم.
6: طيب عاصم ابقى معي، عاصم ابقى معي، فقط أنوه بهذا الخبر العاجل المهم المرتبط بما أوردناه قبل قليل. القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصدر بأن الجيش اعتقل قائد الأمن الداخلي في حركة حماس. إذن القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصدر أمني إسرائيلي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل قائد الأمن الداخلي في حركة حماس. إذن الشخصية القيادية التي اعتقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي هو قائد الأمن الداخلي في حركة حماس وفق ما تفيد المصادر الإسرائيلية. عاصم، إذن نحن الآن أمام يعني شخصية قيادية وهو قائد الأمن الداخلي في حركة حماس حسب المصادر الإسرائيلية.
5: نعم، كما ذكرنا بأن تلك العملية التي حدثت في منطقة هي عملية فعلا معقدة، لأن وصول أصلا الميليشيات العميلة إلى تلك إلى عمق تلك المنطقة هو أيضا في محل تساؤل، كيف تمكنت تلك القوة من الوصول إلى منطقة تعتبر بعيدة عن الخط الأصفر، وأن عملية الانتقال من الخط الأصفر إلى المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات التي في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في ذات يعرف المناطق الصفراء. أيضا طيب، من المهم التأكيد بأن
6: إذن هو عاصم يعني حسب الخبر العاجل هو الأمن العام في حركة حماس، لا أعرف إن كان يعني هذا شخص آخر تتحدث عنه المصادر الإسرائيلية. نعم. إن كانت شخصية نعم. قائد الأمن العام هو مختلف عن قائد الأمن الداخلي.
5: نعم، دعنا نشرح بأن هناك في داخل هناك عدة منظومات أمنية. الأمن العام هو جهاز يقطع لحركة حماس بشكل مباشر، ويكون القائد العام هو معين، ويكون له عضو في المكتب السياسي يتابع ملف الأمن العام، ويعتبر هذا هو المسؤول عن قضايا الأمن التي ترتبط بالحركة مباشرة. هناك منصب آخر لا يقل أهمية هو مسؤول الأمن الداخلي، والذي يتبع لجهاز مسؤول جهاز الأمن الداخلي الذي يتبع وزارة الداخلية بالحكومة الفلسطينية. وبالتالي هناك منصبان، هذان المنصبان يعتبران من أهم المناصب الأمنية والتي تدير الواقع الأمني داخل قطاع غزة. كلاهما عمليا فيه بينهما تشابك يتبادلان المعلومات، لكن أحدهما طيب. يرتبط مباشرة بالمكتب السياسي لحركة حماس، والآخر يرتبط بوزارة الداخلية طيب. التي تتبع الحكومة.
6: عاصم شكرا لك حتى هذه اللحظة، سنتركك لتجمع المعلومات والحصول على مصدر يعني فلسطيني ورواية فلسطينية للحديث عن هذا الخبر الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية. ننوه مرة أخرى بهذا الخبر العاجل، القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصدر أمني الجيش اعتقل قائد الأمن العام في حركة حماس. إذن القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصدر أمني إسرائيلي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل قائد الأمن العام في حركة حماس من خلال العملية الأمنية التي نفذت في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة ظهر هذا اليوم. أعود إلى زميل باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي. إذن باسل، نحن أمام تطور آخر لافت هذه المرة، مناقض للرواية الفلسطينية التي أوردها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، وكذلك المصادر الأمنية في قطاع غزة التي قالت إن العملية فشلت في الوصول إلى الشخصية المستهدفة. الآن إسرائيل كاتس يتحدث عن اعتقال شخصية قيادية كبيرة في حركة حماس، والقناة الثانية عشرة الإسرائيلية تفصل بأن هذه الشخصية القيادية هو قائد الأمن العام في حركة حماس.
8: لنفكك المشهد أكثر يحيى، أولاً المكتب الإعلامي الحكومي الذي في بيانه لم يتحدث عن مصير الرجل، هو قال أن محاولة الوصول إلى المكان فشلت وأنه بعض عناصر الأمن تصدوا للقوة، لكن لم يتحدث عن مصير الرجل. وحتى اللحظة لم يصدر بيانات لا من وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ولا من كتائب القسام المعنية بالشأن، بالتالي نحن نتحدث عن فقط تصريح واحد رسمي من غزة صدر للمكتب المتحدث باسم المكتب الإعلامي ومديره إسماعيل الثوابت، الذي قال أنه هنا قوة خاصة وصلت المكان وكان محاولة التصدي لها، لكنه لم يكشف عن مصير الرجل. الآن الناحية الثانية، الأمن العام هناك أو الأمن في غزة يدار من ناحيتين، الأمن العام التابع لحركة حماس والأمن الداخلي الذي يتبع لوزارة الداخلية كما تحدثنا في بداية مداخلاتنا، وهذا وذاك استهدف في أكثر من مرة عناصرهم وشخصياتهم طوال فترة الحرب. لكن حتى اللحظة من غير الواضح إذا كنا نتحدث عن اسم الشخص بشكل مباشر، خصوصا إذا تحدثنا عن استهدافات متكررة حدثت ووقعت خلال الأشهر الماضية لعناصر وقوى الأمن الذين استهدفوا طوال الأشهر الماضية بأسمائهم رتبهم، استهداف محافظ غزة، استهداف مقرا مؤقتا للشرطة قرب متنزه بلدية غزة الذي استشهد فيه عدد من الشخصيات الحكومية التي كانت تعمل في ذلك المكان، وبالتالي نحن نتحدث عن استهداف واضح هذه المرة. لكن فيما يتعلق بالتفصيل هذه المعلومة لا يوجد أي مصدر من داخل قطاع غزة يؤكد بشكل حتمي ما اسم الرجل وما المنصب الذي كان يعمل من خلاله تحديدا خلال الأسابيع الماضية. إذن ما زلنا نتحدث عن رواية إسرائيلية ولا تأكيد فلسطيني حتى
6: الآن. وصلنا إلى رأس الساعة، شكرا لك الزميل باسل خلف، ستبقى معنا لكن تستكمل معكم التغطية مشاهدينا الكرام الزميلة سونيا الوافي. إليك سونيا.
9: شكرا، شكرا لك يحيى وباسل، يبقى معنا لمتابعة هذه التطورات في ساعة جديدة، تطورات في قطاع غزة، حيث أعلن وزير الأمن الإسرائيلي اعتقال مطلوبا كبيرا في حركة حماس قبل قليل. في الأثناء قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصدر نقلت أن الجيش اعتقل قائد الأمن العام في حركة حماس. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في مدينة غزة، وكشفت أثناء تنفيذها المهمة ما دفع الاحتلال إلى التدخل بغارات مكثفة نفذتها أكثر من 10 طائرات حربية مختلفة. أسفرت هذه الغارات عن شهداء وإصابة آخرين، إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة.
3: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: A new day. كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل. A new day. كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. A new day. كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
12: الساعة الآن 1:00 بتوقيت وايت وينجز.
10: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
13: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
10: طيب احكي لي ايش عندهم؟
13: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
10: والاسعار كيف طيب؟
13: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
10: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل لرأس الجورة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: هي قوات تتبع ميليشيا متعاونة مع الاحتلال، تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي من داخل قطاع غزة. بالتالي لا تأكيد واضح ولا صورة واضحة في وسائل الإعلام وحتى بين

0: قائد جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. نتوقع بأن يكون هنالك المزيد من التفاصيل في وسائل الإعلام خلال الدقائق أو الساعات المقبلة، لأن هذا الموضوع متفاعل في وسائل الإعلام سونيا.
1: بطبيعة الحال متفاعل. كريستين ابقي معنا سأعود لك. نستفسر أيضا من عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي في مدينة غزة. عاصم، ماذا نعرف من معلومات أو كانت هناك تصريحات رسمية جديدة بعد التصريحات الإسرائيلية التي تقول بأن الجيش اعتقل قائد الأمن الداخلي في حركة حماس؟ ماذا نعرف عاصم؟ تفضل.
2: نعم سونيا، هناك تضارب في التصريحات الإسرائيلية. هناك تصريح يقول بأنه تم اختطاف مسؤول في الأمن الداخلي، هناك تصريحات أخرى تتحدث عن اختطاف قائد الأمن العام حتى هذه اللحظة. وبالمناسبة في كل المناسبات السابقة كانت حركة حماس لا تعلن بشكل مباشر عن طبيعة الاستهدافات وعن طبيعة هذه العمليات لعدة أسباب. السبب الأول أصلا التواصل بين الهرم القيادي لحركة حماس داخل قطاع غزة، تواصل بطيء جدا بسبب الاعتماد على التواصل الورقي، بمعنى أن مثل هذه العمليات عادة يتم نقل وأوراق من القادة الميدانيين الذين يتواجدون عادة في المناطق الحدث، ثم ترسل هذه الأوراق عبر سلسلة من النقل اليدوي من شخص إلى شخص، وبالتالي عادة ما يكون هناك تأخير أصلا في التصريحات. الأمر الآخر هو أن حركة حماس سواء في نجاح عمليات الاغتيالات للقادة الكبار أو حتى في عمليات الاختطاف، هي عادة ما تتأخر في نشر تأكيد حول هذه الاستهدافات. لكن هناك هناك اختلاف بين توصيف الأمن الداخلي والأمن العام عفوا في حركة حماس. جهاز الأمن العام هو جهاز يتبع حركة حماس، أو المسؤول عنه عادة يكون قائد برتبة عالية جدا، وأيضا يكون هناك في المكتب السياسي شخص عضو مكتب سياسي هو الذي يتبع حقيبة الأمن العام. لكن في الأمن الداخلي هذا جهاز حكومي يتبع لوزارة الداخلية، وعادة ما يكون وكيل وزارة الداخلية في داخل حكومة حماس أو في اللجنة الإدارية التي أنشأتها حركة حماس واستقالت منها قبل أسابيع. يكون وكيل الوزارة وزارة الداخلية هو المسؤول عن قائد جهاز الأمن الداخلي، ويكون هذا ضمن التسلسل الحكومي وليس ضمن المكتب السياسي والأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس. هل هناك تعاون؟ نعم بكل تأكيد هناك أذرع تتعاون ما بين جهاز الأمن العام وجهاز الأمن الداخلي، وهناك أيضا حتى مشاركة في العديد من تنفيذ العمليات الأمنية، سواء العمليات التي سبقت الحرب مثل الوصول إلى عملاء، التحقيق مع الجواسيس، أيضا حملات التوبة التي كانت تطلقها وزارة الداخلية من أجل تسليم العملاء لأنفسهم إلى وزارة الداخلية. كان جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس هو الذي يقوم بأجزاء مهمة جدا من هذه العمليات. وبالتالي هل هناك تعاون؟ نعم بدون شك هناك تعاون كبير جدا، وهناك اندماج في كثير من المفاصل، مفاصل العمل والمهام. لكن إداريا كل من هذه الأجهزة يتبع لمرجعية مختلفة. جهاز الأمن العام يتبع للمكتب السياسي لحركة حماس، وجهاز الأمن الداخلي يتبع للحكومة الفلسطينية وتحديدا لوزارة الداخلية.
1: سنعود لك عاصم النبيه ونحن في متابعة لهذه التطورات في قطاع غزة. مشاهدينا، نحن أمام يعني تصريحات متضاربة، روايات متضاربة، حتى يعني الروايات الإسرائيلية في حد ذاتها تتضارب بين وسائل الإعلام الإسرائيلية وما جاء به بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيان حمال الأوجه يفسر على أكثر من نطاق، حتى المسميات فيما يتعلق بالشخص الذي يقول إسرائيل كاتس إنه مطلوب كبير في حركة حماس، بينما تقول القناة 12 الإسرائيلية إن قائد الأمن العام في حركة حماس بقطاع غزة هو من تم اعتقاله. كذلك حديث عن قائد في الأمن الداخلي، ويعني هنا مراسلنا كان يتحدث عن الفرق بين الشخصيتين. ربما أعود لباسل خلف معنا في الاستوديو للحديث عن هذه العملية. وباسل، يعني نحن أمام فرضيتين. في حال يعني تم التأكد من قبل حركة حماس بأن العملية فشلت، ماذا يقول هذا عن قدرة حماس حاليا على حماية مسؤوليها وقادتها وكل منتسب إليها؟

0: سونيا، إذا كنا تحدثنا عن الأشهر الماضية، هذا الحدث هو الأول الذي يقع بهذا الشكل منذ اتفاق وقف إطلاق النار منذ
1: اختطاف. أكتوبر
0: أن يحدث بهذا الشكل، أن تدخل قوة إسرائيلية معززة من السماء وتصل إلى هذا الشخص. الأمر
1: اسمح لي باسل، ونحن نتعامل مع هذه العواجل التي تأتي تباعا مشاهدينا. الآن هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدر أمني تقول اعتقلنا المستهدف بعملية منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة مصابا ونقل إلى العلاج. الآن هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدر أمني بأنه تم اعتقال المستهدف بعملية منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة وهو مصاب ونقل إلى العلاج. إذن المعلومات تأتي تبعا، يعني هذه المرة من الجهة الإسرائيلية التي تؤكد أنه تم اعتقال المسؤول، أول ما وصفه من وصفه إسرائيل كاتس بالمطلوب الكبير في حركة حماس. بس تقول هيئة البث الإسرائيلية إنه اعتقل وهو الآن مصاب ونقل للعلاج.
0: طبعا ينقله للعلاج حتى يأخذ منه المعلومات. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مثل هذه العملية ليأخذ شخصا حيا يمتلك معلومات، وإذا عدنا إلى التفاصيل ويعني هوية هذا الشخص نجده يعمل في جهاز أمني سواء في الأمن الداخلي أو الأمن العام، وكلاهما يعني التنسيق عالي المستوى بينهم، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي معني بأن يصل إلى كل المعلومات التي يمتلك هذا الشخص. خلال الأسابيع الماضية رصدنا وفق ما تحدثت عنه المصادر الأمنية التي ويعني الإعلام الذي يتبع لحركة حماس يقول، وواحد منها موقع الحارس الأمني يقول إن نسبة من تم اغتيالهم تقريبا 83% تم الوصول إليهم من خلال تتبع هواتفهم والأجهزة المحمولة. وبالتالي
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وبالتالي هو يريد أن يحقق الهدف الذي بدأه منذ بداية الحرب بملاحقة كل من شارك أو يخطط في حدث 7 أكتوبر. لكن النقطة الثانية هو أن الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية حتى الأشهر الماضية كان يتحدث عبر إعلامه وعبر بعض المتحدثين وحتى السياسيين والعسكريين بأن حركة حماس تعيد ترميم أو يعني تعيد ترتيب هيكليتها الداخلية. قد يكون من الصعب وفق المعايير التي تعمل بها حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية فيما تبقى لديها من سلاح وفيما تبقى لديها من قدرات بشرية، يكون من الصعب الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى هذه الألية التي تعمل فيها، خصوصا إذا استمعنا قبل قليل إلى زميل عاصم يتحدث عن الميدان كيف آلية التواصل تبدو داخليا في الحركة. وصلت إلى مرحلة تقليدية بدأت بها الحركة في عام 2000، يعني مع بداية انتفاضة الأقصى
4: بالورقة
3: والدراجات وغيره. وبالتالي نحن نتحدث عن آلية تقليدية يصعب على الاحتلال الإسرائيلي بالأجهزة التي يمتلكها أو يصعب، ليس يصعب، يصعب عملية الوصول إلى المعلومات. الأسهل بالنسبة إليه وإن كان فيها مخاطرة عالية أن يسيطر أو يقبض على هؤلاء الأشخاص أو يحاول الوصول إليهم أحياء. وحدث وأن أن وصلت قوة إسرائيلية خاصة إلى الدكتور مروان الهمس في جنوب غرب قطاع غزة، اعتقله حيا ليأخذ معلومات، اتهمه في حينه بأنها متعلقة بالأسرى في قبضة المقاومة. سابقا وحدث خلال الأسبوع الماضي أن اعتقل 2 فلسطينيين، لكن لم تكن قوة إسرائيلية أي جنود إسرائيليين خالصين هم الذين نفذوا العملية، كانت تنفذ العمليات بأيدي عناصر ميليشيات متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي. حتى اللحظة غير واضح إذا كانت هذه القوات قوات إسرائيلية فعلية حقيقية، يعني جنود من جيش الاحتلال، أما أنهم من الميليشيات المتعاونة. وحدث حتى وقت الحرب رأينا حادثة كان فيها لبسا، أنه وجدت المقاومة الفلسطينية جثة وقالت إنها لجندي إسرائيلي في أحد أنفاق المقاومة في منطقة شمال قطاع غزة، لكن لاحق الاحتلال الإسرائيلي لم يتبنى. وبتتبع الحدث وجدنا أنه أحد يعني العناصر من المتعاونين والمتخابرين وقطاع الطرق مع الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي نحن نتحدث عن حدث مركب ومعقد، اللافت فيه أمرين اثنين: ميدانيا يحتاج الاحتلال الإسرائيلي إلى معلومة، لا أستطيع تقدير مدى أهمية المعلومة، لكن هذه الشخصيات بهذا النوع وهذا المستوى هم على عتبة معلومات مهمة في حركة حماس وترتيبها. والناحية الثانية التي لا يمكن تغافلها هو سياسيا بنيامين نتنياهو وحراك الانتخابات الذي نحن أمام قرابة 2 أو أقل من حدوثه، وبالتالي هو يريد أن يستفيد. يقول أنا أنفذ، أنتم تتهمونني بأني متواطئ في قطاع غزة وأني أنفذ، يعني ألتزم بما تم إبرامه من اتفاقات، لا، أنا أدخل إلى عمق قطاع غزة وأنفذ عمليات من هذا النوع وبهذه الشخصية.
4: لا شك أبدا أبدا بأنه يعني غير متواطئ في في في قطاع غزة بحكم ما يفعله الآن في القطاع منذ 7 أكتوبار. هل نحن باسل أمام التحول في طبيعة العمليات باستهداف البنية القيادية في حركة حماس؟ نتحدث هنا يعني بعد اتفاق وقف إطلاق النار بالاستهداف عن طريق عمليات الاختطاف أو الاعتقال داخل قطاع غزة.
3: الأشهر الماضية تعطينا أكثر من مؤشر. أولا الاحتلال الإسرائيلي حينما نوى أو قرر اغتيال شخصيات وبحث عنها وصل إلى قائد القسام، قائد أركان القسام في أكثر من مرة، الحداد ومن تلاه، واستهدفهم وعوده واستهدفهم وحاول اغتيال آخرين. وبالتالي الاحتلال لديه أكثر من هدف، إما بالاغتيال المباشر، لكن الأفضلية اليوم وفق هذه المرحلة التي قد تكون الآن قد تكون نقطة تحول من نوع ما، هو الاستهداف من أجل أو محاولة الاستهداف من أجل اعتقالهم والحصول على المعلومة التي قلنا عنها بأنه قد يفتقر. الآن هناك حديث عن عدد كبير من الاستهدافات التي وقعت لعناصر الشرطة وعناصر الأمن الذين يتبعون لحركة حماس وكذلك بقية فصائل المقاومة الفلسطينية. لكن فيما يتعلق بعناصر الأمن الذين يتم استهدافهم هم منوط بهم أمرين اثنين: أولاً متابعة ضبط الحالة الأمنية ما استطاعوا داخل قطاع غزة، وهو هذا يعني بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هدفا أن يضرب هذا النسيج الاجتماعي. والناحية الثانية الأكثر أهمية هو أن عمل هذه الأجهزة الأمنية الآن بما يتوفر لديهم من أدوات هو ملاحقة الميليشيات ومحاولة يعني وضع ولو حاجز بسيط أمام محاولات الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية. وبالتالي الأمر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي كان هدفا والآن سيبقى هدف وهو الآن هدف، وقد يتحول إلى مرحلة ثانية كما تحدثت بأنه قد يحول يعني أدواته وآلياته إلى فعلا اعتقال من أجل الحصول على المعلومة، وهذه قد تبدو صعبة في السابق، لكن مع وصول وسيطرة الاحتلال على نحو 70% الآلية العسكرية التي كانت تأخذ وقتا طويلا ويتنبه إليها الناس أصبحت أقل وقتا وأسرع فيما يتعلق
4: أصبحت الرقعة الجغرافية أصغر طبعًا. وربما طبعًا. طريقة أسهل للوصول. على كل باسل نعود مرة أخرى لكريستين ريناوي. كريستين، نعود على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية بأن المسؤول الذي اعتقل وهو مصاب ونقل إلى العلاج، ماذا نعرف من تفاصيل أكثر؟
1: بالفعل أوردت سونيا هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الشخصية التي اعتقلت من قطاع غزة كان مصابا وأنه نقل إلى إسرائيل. طبعا هو قيد الاعتقال حاليا، ولو تلقى العلاج هو رهن الاعتقال حاليا. قبل ذلك كانت أوردت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر بأن المعتقل هو قائد جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس، ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية. أورد البيان الرسمي لوزير الأمن الإسرائيلي ياسر كاتس الذي قال إنهم اعتقلوا مطلوبا كبيرا في حركة حماس أو قياديا بارزا، وصفه بالمطلوب التابع لحركة حماس، ووجه تهديدات لقطاع غزة بأن إسرائيل لا تنتظر التهديدات، إنما هي تبادر بالهجوم بالملاحقة وبإحباط التهديدات وأيضا بتدمير البناء التحتية للمقاومة ولحركة حماس في قطاع غزة. أيضا وجه تهديدات للقطاع، ادعى بأن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة القطاع ضمن ما تسميها منطقة أمنية، وأن هذه المنطقة الأمنية لن تنسحب منها إسرائيل قبل نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة. وجه تهديدات أيضا، ادعى بأن إسرائيل تتعامل مع الطائرات الورقية التي يلهو بها الأطفال في قطاع غزة بأنها تتعامل معها تعامل الطائرات المسيرة المفخخة التي تطلق باتجاه الجنود. بالتالي هو يواصل توجيه التهديدات باتجاه قطاع غزة. الذي جرى هذا اليوم كان ليس واضحا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، واضح أن الأمر كان قيد حظر النشر على وسائل الإعلام الإسرائيلية، لذلك التفاعل بدأ بنقل ما يجري في قطاع غزة نقلا عن تقارير محلية وغزية وعربية، ثم صدر البيان الذي كان مقتضبا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال فيه المتحدث باسم الجيش بأن الجيش هاجم أهدافا في قطاع غزة لإزالة تهديدات عن قوات الأمن بهذا التعبير، وهذا تكرر في البيانات باللغات الثلاث، بالعربية بالإنجليزية بالعبرية، وأن لم يصب أي أحد من جنود جيش الاحتلال وفق السطر الأخير من هذا البيان. بعد ذلك جاءت نتيجة أعلن عنها كاتس في تصريحاته بأنه تم اعتقال قيادي بارز في حركة حماس. لن نعرف إن تم تنفيذ أكثر من عملية بالتزامن، جرى تنفيذ عمليات أخرى في محاولة للتضليل، لأن مصادر التلفزيون العربي تحدثت عن نجاة مسؤول أمني أيضا خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الغربية منطقة الكتيبة من مدينة غزة. أيضا الأمر لم يكن واضحا في وسائل الإعلام سونيا، توجه صحفيون عسكريون للمتحدث باسم جيش الاحتلال للتأكد من نفذ هذه العملية أو العمليات في منطقة مدينة غزة، هل هم قوات أو أفراد من وحدة خاصة، قوة خاصة إسرائيلية، أم أفراد من ميليشيا متعاونة مع الاحتلال وتعمل لصالح الاحتلال في قطاع غزة. لم يتلقى الصحفيون العسكريون أي إجابة من المتحدث باسم جيش الاحتلال، لكن المراسل العسكري للقناة 14 الإسرائيلية تجرأ على الرقابة وقال إن من نفذ هذه العملية هم أعضاء في ميليشيا تخدم وتعمل لصالح الاحتلال. الأمور ليست واضحة وإسرائيل تتحدث عن نتيجة واحدة الآن.
4: طيب هي كريستين، يعني هذه التصريحات
1: يتبع لحركة حماس
4: وهذه الضبابية في التصريحات فيما يتعلق كريستين بالجهة المنفذة لهذه العملية، وكذلك فيما يتعلق بالشخصية التي تقول إسرائيل أنها اعتقلتها تنفي حماس ذلك، أو مصادر في قطاع غزة رسمية تنفي ذلك. يعني هل هناك إشارة إلى أن هناك أكثر من العملية نفذت في قطاع غزة أم لا معلومات حول هذا؟
1: إسرائيل تتحدث حالياً سونيا عن نتيجة واحدة، وهي بأنه تم اعتقال أو اختطاف مسؤول أمني كبير يتبع لحركة حماس. تم الكشف عن هوية هذا المسؤول من خلال وسائل الإعلام، كما ادعت القناة 12 الإسرائيلية، ادعت بأن المعتقل أو المختطف هو قائد جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. بالتالي كشف في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هوية المعتقل حسب المزاعم الإسرائيلية حتى الآن. هيئة البث تقول إنه جرح، إنه مصاب، وهو رهن الاعتقال حاليا، الذي جرى على ما يبدو بأنه كان هنالك محاولة اختطاف أو أسر لهذا القيادي. هو اكتشف الأمر على ما يبدو، أطلق النار، حصل اشتباك، ومن ثم تدخل سلاح الجو الإسرائيلي لتقديم الدعم الجوي للقوات التي تعمل لصالح الاحتلال على الأرض. ولا نعرف إن كانت قوات إسرائيلية خاصة أم أنها قوات تتبع لميليشيا متعاونة مع الاحتلال. لكن بالمجمل سونيا، عندما بدأت إسرائيل تغذي هذه المسألة، مسألة الميليشيات، هي كانت تحاول إيجاد بديل لحركة حماس، لأنها تعرف أن إسرائيل كانت تضع هدفا لهذه الحرب، هدفا معلنا، القضاء على حركة حماس. هي فشلت بذلك وأرادت أن تخلق بديل. البديل كان الميليشيات، وهذا أيضا لم ينجح ولم يخلق أي بديل للحركة. لكن هي حاولت تغذية هذه المسألة بأن تجد من يعمل لصالحها في محاولة لخلق بديل لحركة حماس. وحتى هنالك مصادر إسرائيلية تفيد بفشل هذه المحاولة الإسرائيلية. بالمجمل إسرائيل لاحقت القيادات التي تعمل لصالح حركة حماس، لاحقت المسؤولين في مختلف مفاصل الحكم، إن كان أمن داخلي، شرطة، حاولت تفكيك نظام الحكم الذي تقوده حركة حماس من خلال حرب الإبادة التي استمرت وهي تشارف على 4 سنوات حاليا. حاولت تفكيك حركة حماس من خلال حرب الإبادة. الآن هي عملية نفذت عملية خاصة، لا نعرف من نفذها حتى الآن، ليس واضحا بعد قوات خاصة إسرائيلية أم قوات متعاونة تتبع لميليشيا متعاونة مع الاحتلال. النتيجة التي يتحدث عنها الإسرائيليون سونيا هي اعتقال قيادي بارز في حركة حماس، وهو قائد جهاز الأمن العام وفق القناة 12 الإسرائيلية على الأقل.
4: إلى أن تتضح الأمور أكثر سنعود لك في وقت لاحق. كريستين ريناوي، مراسلة التلفزيون العربي من القدس، شكرا جزيلا لك. باسل، يعني في ظل كل هذه التصريحات والضبابية في المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة، وفي ظل ما يعني يفرضه الميدان، نتحدث عن وقائع أكثر من 70% من مساحة القطاع يعني تحت السيطرة الإسرائيلية، ما مدى فعليا قدرة إسرائيل على العودة إلى العودة على تحقيق أهدافها بضرب البنية القيادية لحركة حماس والوصول إلى قادتها في قطاع غزة بحكم الميدان الآن؟
3: هي تعتمد أكثر من أسلوب، سواء بالاستخبارات والتكنولوجيا. هذا حدث خلال الفترة حتى بعد وقف إطلاق النار، ويصرون حتى بعد اتفاق الورقة من 15 بند يقولون أنه نحن سنلاحق، ويصفونها بالملاحقة الساخنة. وجد اتفاق أم لم يوجد؟ ضغط علينا الوسطاء أم لم يضغطوا؟ سنواصل ملاحقة الملاحقة الساخنة. واتسعت دائرة من هم من يقعون تحت دائرة الملاحقة الساخنة بالوصف الإسرائيلي إلى من يخططون. الاحتلال الإسرائيلي كان في السابق يقول أنه من شارك في حدث 7 أكتوبر أو خطط له. لاحقا أضاف بندا جديدا وأعلنه في البيانات المتتالية بعد أو بعيد عمليات الاغتيال، يقول فيه أننا نستهدف من يخططون لعمليات ضدنا، أي ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى في مناطق الخط الأصفر، ويستدعي ذلك ردا إسرائيليا في أكثر من منطقة. وبالتالي هو يوسع دائرة المستهدفين، ليس فقط العاملين في مجال الأمن كما حدث مع هذه الحالة الشخصية التي ما زلنا يعني نتتبع تفاصيلها وسرديتها، لكن في الميتا سردية الواسعة لهذا الموضوع كل شيء مستهدف. العناصر الأمن التابعين للمقاومة، المواطنين، المقرات الشرطية استهدفت، عناصر المقاومة الذين يعملون حتى في بقية الفصائل الفلسطينية.
4: وسنعود بس لمتابعة هذه التطورات في حال كانت هناك أي معلومات جديدة. أشكرك حتى هذه اللحظة الصحفي في التلفزيون العربي باسل خلف، وننتقل الآن مشاهدينا لمتابعة حلقة جديدة من برنامج اقتصادكم.
2: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. منتدى السياسات الرقمية والذكاء الاصطناعي يبحث التحول الرقمي في المنطقة العربية. في أبل قيادة جديدة وأوسع منتجات خريفية في تاريخ الشركة. كما نتابع طرح عملاق الأزياء الجاهزة شيئاً في بورصة هونغ كونغ.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599-713-888 أو زيارة مقر الجمعية.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: بين الوزارات، لأنه منذ حوالي 7 سنوات عندما حصل شبه انهيار بالإدارة بلبنان بسبب المسائل المالية، بسبب كوفيد، بسبب الانفجار المرفأ، كل وزارة منذ ذلك الحين بدأت تعمل على هواها، وبالتالي صار في كتير أسميهم جزر من التحول الرقمي، وحتى جزر تميز. يعني في كتير وزارات
5: مثل أي وزارة؟
4: وزارة الاقتصاد عندها، وزارة الداخلية، وزارة العمل، في كتير منهم عندهم جزء من عمليات الخدمات تقدم للمواطن، جزء منها محول رقميا. ما تنسي عنا 2700 خدمة تقدم من قبل إدارات مؤسس دولة.
5: طيب رغم ذلك ورغم الحديث منذ عدة سنوات عن أتمتة إدارات الدولة اللبنانية، لا يزال المواطن اليوم يعاني من تأخير بالخدمات، إذا بده يصدر جواز، معاملات ورقية تتأخر. متى ممكن للمواطن اللبناني أن يلمس فعليا نتيجة؟
4: العملية التحول الرقمي إذا بتاخذي كل الدول لم تحصل بشهر وشهرين ولا بسنة وسنتين، عملية طويلة. اللي لاحظناه لعملية التحول الرقمي بلبنان عبر الاستراتيجية الوطنية 5 سنوات والتمويل على هالأساس. خليني أقول أنه مش يعني لازم ننطر 5 سنوات حتى نلاحظ فرق، بالعكس نحن بدأنا أنه نلاحظ فرق على أكثر من صعيد. ففي كتير مثل ما قلت لك من 2700 معاملة أو خدمة تقدم من الدولة للإدارة، حوالي 30% منها عندهم بعض عملية التحول الرقمي فيها، ولكن كتير منهم ما كان عندهم مثلا دفع إلكتروني. يعني بتفوتي على الويب سايت، بتقدمي طلب، بتتقدمي، ولكن بيجي وقت الدفع كنت تضطر تروحي تدفعي بواحدة من وسائل دفع البنوك وغيرها. واحدة من الأشياء اللي عملناها واللي هي كمان إنجاز كتير كبير، هي أضفنا هالطرق، وسائل الدفع الإلكتروني، ديبت أو كريدت كارد، وبالتالي أتحنا لكتير من المواطنين على الأقل بثلاث وزارات هلأ جاهزة بسبب التدخلات اللي عملناها معهم، هي وزارة العمل، وزارة الاقتصاد، وزارة التربية، يلي بطبيعة الحال زدنا منسوب الرضا عند المواطنين لأنه زادت عمليات الإلكترونية بشكل متكامل. يعني end to end بفوت المواطن على الويب سايت وبينتهي مع الدفع الإلكتروني. هيدا إنجاز كمان، يعني العلاقة بين الوزارة المعنية ووزارة المالية بما يتعلق
5: هذا بالدفع. يعني تفاوت كبير بين مستوى الخدمات اللي عم تقدمها الوزارات.
4: طبعاً مثل ما قلت في جزر من التميز، في وزارات راحت سريع، في وزارات بعض أبطأ. طيب. في 70% من المعاملات لا تزال ورقية ونعمل على أتمتتها، وهذا ما حصلنا عليه بجزء من هالتمويل.
5: برأيك الأتمتة ستؤدي إلى يعني السيطرة أكثر على الفساد أو عمليات التزوير؟ يعني
4: بطبيعة الحال، لأنه واحدة من أهداف التحول الرقمي هي تخفيف التماس بين المواطن والإدارة، وبطبيعة الحال مش بس بزيد الرضا، بتزيد الإنتاجية، بخف مكامن الفساد، لأنه ما بقعد في وسيط بين المواطن والإدارة. وأهم من هيك بيصير في رشاقة بالإدارة العامة، ما بنعود بحاجة للأعداد الهائلة يلي أصلاً فقدناها. يعني إذا بتطلع على الإدارة بلبنان، نحن نعمل بما يوازي 25% من حجم الإدارة. خسرنا على مدى 10 سنوات الماضية حوالي 75% من القدرات والموارد البشرية. هالشي بيعني أنه نحن أمام فرصة ذهبية لإعادة الهيكلة قبل أن نعود ونملأ هالوظائف يلي كتير منهم لم نعد بحاجة إليها. على العكس، نحن بحاجة لوظائف جديدة لم تكن ملحوظة بالكادر بالوظائف اللبنانية، مثلا موارد البشرية، إدارة موارد.
5: والتخمة في الوظائف الحكومية هي أحد المشاكل يعني الكبيرة التي يعاني منها
4: لبنان. كان هالشي صحيح من 10 سنين، من 8 سنين، لم يعد صحيح. حاليا نحن بحاجة حتى نقدر ننفذ مشاريع التحول الرقمي أو مشاريع إعادة الهيكلة إنه نوظف دوائر أو إدارات أو وحدات.
5: فإذن اختصاصات معينة هي يلي
4: Digital Transformation، تخطيط استراتيجي، متابعة الأداء، Internal Audit، أشياء العلاقة بمواضيع جديدة لم تكن ملحوظة سابقاً، علوم السلوكية، الابتكار وغيره.
5: جزء كبير من البنية الرقمية وهذه الخدمات الأساسية يعتمد بشكل كبير على شركات خارجية وجهات خارجية، وهذا يعني طرح تساؤلات عدة حول يعني البرايفسي أو خصوصية
4: خصوصية البيانات
5: في لبنان، فكيف أخذت هذا الشيء بالاعتبار؟
4: في تشريعات يجب أن تكون أساسية يعني قبل أن نسير قدماً بالهوية الرقمية. بدي يكون في عندك أمن سيبراني، بدي يكون في عندك تصنيف للبيانات، بدي يكون عندك ما يحفظ خصوصية البيانات بشكل يزيد الثقة، لأنه أسوأ شيء مثل ما قلنا هي نصرف ونستثمر بالتكنولوجيا وبالبنية التحتية الرقمية ولا وما يكون في تبني مثل ما لازم من قبل المواطن، لأنه ما في ثقة أو لأنه مش قادر أو ما بيعرف أو غيره. فهيدي الموضوع أساسية وعم نستثمر فيها، هيدي جزء من إعادة هيكلة التشريعات، جزء منها ليكون عم نسهل، لأنه دورنا كدولة يجب أن نلعب نعيد صياغة الأدوار. دورنا كدولة لم يعد كما بالسابق بده يساوي كل شيء، يعني بده يوضع السياسات، بده يراقب، بده يرخص، بده يروح على السوق وبده يقدم خدمات. هذا الشيء مش صحيح، بدنا نقسم الأدوار. دورنا فقط بالرقابة وبالتسهيل بوضع السياسات، وحتى بوضع السياسات ليست العملية حكر على دولة. الدولة يجب أن تشرك غيرها من المعنيين، مثلا القطاع الخاص، الخبراء، NGOs والأكاديميين بموضوع صياغة السياسات والتوجهات الاستراتيجية. أما الرقابة هي التي يجب أن نحافظ عليها بما يخص تقديم الخدمات. رأيي طبعاً أنه نكون عم نخرج قد ما فينا ونخلق فرص للقطاع الخاص وهو يقدم الخدمات، أو يكون عبر منصات رقمية لتقديم الخدمات حتى المواطن ما يشعر إلا بسلاسة وبإنسيابية بتقديم الخدمات.
5: بما أنه عم نحكي عن الأدوار في لبنان، وزارة التنمية الإدارية، وهناك أيضاً وزارة مستقلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هون كيف بتجري عملية تنسيق الأدوار والصلاحيات؟
4: وزارة التكنولوجيا والذكاء هي وزارة جديدة استحدثت، وكان علينا أنه ندير يعني هالتضارب بالصلاحيات، وأعتقد نجحنا، وهذا ما يعني ما سيتم حاليا بالنسبة لإدارة المشروع.
5: تعتقد نجحته؟ هل صار في صدام بالصلاحيات؟
4: لا، طبيعة الحال التحول الرقمي كان من صلاحية وزارة التنمية الإدارية عبر 20-30 سنة. هلا آخر فترة كان التحول الرقمي سريع، وقت أطلقنا دولتي وأعدنا أطلاقه مؤخرا كان هي الصلاحية الاستراتيجية الوطنية معنية فيها. حاليا الصلاحية سوف نتشارك مع تحديدا مع وزارة التكنولوجيا، رح يكون معنيين أكثر بالتكنولوجيا بالبنية الرقمية التحتية.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا.
2: لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
6: راديو الحرية
4: 92.7 FM. فهولي كلهم عم نشتغلهم مع الوزارات المعنية، ويلي هولي رح يعملوا أثر كتير كبير، لأنه وضمان الاجتماعي بطبيعة الحال هولي مواضيع بتهم المواطن. نحن بدأنا بما تيسر حتى نسرع العملية، نجرب ونبدأ.
5: مشاريع طموحة جدا وكبيرة جدا. هل التطور، مشاريع الرقمنة والتطور التكنولوجي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي يصطدم في أي محور باعتبارات أمنية أو سياسية خاصة في لبنان؟
4: هلأ طبيعة الحال الاستثمار يحتاج إلى توقع مسار، إلى استقرار، صح؟ لأنه نحن مثل ما ذكرت جزء من التمويل سنحصل عليه من قرض، جزء صغير رح يكون من هبات، بس جزء كبير رح يكون في فرص استثمارية، شراكة PPP مع القطاع الخاص حتى نقدر نقوم كلياتنا بهالعملية. وهيدا المستثمر قد يكون لبناني وقد يكون أجنبي. ليكون أجنبي بحاجة لضمانات، بحاجة لاستقرار، وهذا ما نسعى إلى تأمينه إن شاء الله مع نهاية قريبة للنزاع.
5: كيف تنظر إلى مستوى التنسيق بين الدول العربية في هذه المجالات؟
4: الاجتماع يلي اليوم وبكرة يلي نظمته مشكورة قطر مع الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع الأمم المتحدة الإنمائي، توقيته رائع، لأنه بالوقت اللي في دول متقدمة كتير، في دول يعني متوسطة التقدم، في دول بعد مبلشي، مجالات التعلم وتبادل الخبرات هائل. كثير من الدول يلي صارت سباقة أخطأت بالحوكمة، أخطأت بالأولويات، بالإدارة، بالتالي كثير من هالمعلومات ممكن التعلم منها. في كثير مجالات حتى للبنية التشغيلية البينية ممكن كمان الاستفادة منها لتعظيم إمكانية التنسيق مع القطاع الخاص. وفي معايير ممكن كلياتنا نكون عم نعتمدها لتوحيد المسائل التقنية من أمن سيبراني لديتا معلومات، حتى يكون إمكانية التكامل بالسوق العربي أكبر.
5: شكرا جزيلا لوجودك معنا، معالي الوزير فادي مكي وزير التنمية الإدارية في لبنان، شكرا جزيلا. بعد قليل مشاهدينا، تيم كوك خارج أبل وأخبار أخرى.

0: الوقت ينفد أمام جون تيرنست الذي سوف يتولى رئاسة شركة أبل. لن يجد الرئيس التنفيذي الجديد لحظة راحة قبل أن تطلق الشركة أقوى إصدارات خريفية في تاريخها. هواتف آيفون قابلة للطي، شاشات ذكية لها ميزات جديدة بالكامل، وهذه الأجهزة لن تكون سوى البداية فقط. هناك أيضا سماعات إيربودز بكاميرات، نظارات ذكية، أنظمة أمان منزلية وشاشات متحركة، وكلها تقريبا أصبحت جاهزة. السؤال الأكبر الذي يواجه أبل الآن، كيف تواصل نجاحها الأسطوري في عصر الذكاء الاصطناعي؟ فتيرنوس الذي أمضى 25 عاما يبني أجهزة الشركة من ماك إلى آيفون هو الرجل المناسب للإجابة. الرئيس السابق تيم كوك ترك له إرثا ضخما من الخدمات والأجهزة الناجحة، أما تيرنوس فقال إنه سيركز على إدارة العلاقات الحساسة مع ترامب والصينيين. في عهد تيم كوك تضاعفت إيرادات أبل 4 مرات تقريبا لتتخطى 400 مليار دولار، وارتفعت قيمتها السوقية 15 ضعفا. وأي نجاح للقيادة الجديدة يتمحور حول كسر هذه الأرقام.
1: أبل تدخل عهدا جديدا من القيادة بعد 15 عاما أمضاها تيم كوك على رأس الشركة. جون تيرنوس رئيسا تنفيذيا جديدا لعملاق التكنولوجيا ليكون الثامن في قيادة الشركة التي تأسست قبل 50 عاما. الرئيس التنفيذي الجديد سيركز في عمله على هندسة الأجهزة وتطوير المنتجات وابتكار المعدات بمختلف فئاتها من الآيفون إلى آيباد وصولا إلى أجهزة ماك. ويبني تيرنوس على خبرته الطويلة في هندسة الأجهزة لإطلاق موجة ابتكار جديدة وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي الأحدث. أما تيم كوك فقد ترك وراءه مرحلة من النمو الاستثنائي رغم الانتقادات المتعلقة بغياب ابتكار ثوري جديد بحجم آيفون الذي أطلقه سلفه ستيف جوبز. وخلال قيادة كوك أصبحت أبل أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار عام 2018، وواصلت الارتفاع إلى أكثر من 4 تريليونات و500 مليار دولار بالتزامن مع نمو الأرباح متخطية 100 مليار دولار العام الماضي. تيرنوس الذي انضم إلى أبل قبل 25 عاما نجح في إنعاش مبيعات حواسيب ماك وطور المنتجات، لكنه اليوم يخوض تحولا صناعيا تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.
0: أرحب معي بالمحللة الاستراتيجية للأسواق المالية في شركة CFI سارة الياسري. أهلا بك سارة. تيم كوك خارج أبل ويأتي المدير التنفيذي الجديد، يعني لديه أساس قوي جدا ولكن أيضا تحديات أمامه، فكيف بتلخصي الصورة الآن؟
2: مساء الخير وشكرا للإستضافة لليوم. هلأ عم نلاحظ أنه فعليا الرئيس الجديد عم بيستلم بوقت أصلا وضع الشركة يعتبر جدا قوي أو جدا إيجابي. يعني عم نلاحظ أنه فعليا سهم شركة أبل عم بيتداول من بداية عام 2025 عند مستويات مرتفعة. الشركة عم بتحقق نمو قياسي ومتوقع أنه تكون عم بتحقق نمو أعلى خلال الفترات القادمة. عم نشوف السهم من تولي الرئيس السابق كان تقريباً السهم عم بيتداول عند أعلى ب20 ضعف. فاليوم شركة أبل هي تعتبر بمكان جيد، ولكن في هناك تحديات على استمرار هذا النمو مع الرئيس الجديد. أحد أهم التحديات اللي ممكن يكون عم بيواجهها الرئيس الجديد إنه اليوم ما بيهمنا بس نكون فعلياً شركة أبل عم بتحقق إيرادات من خلال بيع آيفون أو بيع المنتجات. اليوم كل التحول عم بيكون للذكاء الاصطناعي، فالتحدي الأبرز هل رح ينجح اليوم الرئيس الجديد بتحقيق إيرادات لأبل من خلال الإنفاق والاستثمار بالذكاء الاصطناعي أو لا؟ فهي هي أحد أهم التحديات، لأنه عن الله
0: واضح أنه الإجابة نعم من خلال المنتجات والإصدارات الجديدة يلي تحدثنا عنها، إيربودز مع كاميرا وغيرها.
2: بالتأكيد يعني اليوم 60% من إيرادات أبل بالسابق كانت عم تكون فقط من خلال بيع آيفون. اليوم في هناك توقعات بأن تكون اليوم أبل عم بتنوع مصدر الإيرادات، في منتجات جديدة ممكن يتم الإعلان عنها، وخاصة المنتج اللي هو السيري AI. يعني اليوم عم تحاول شركة أبل بأنها تكون عم بتدخل AI لحتى تكون عم بتحقق فعليا إيرادات بالفترات المقبلة. فاليوم ما بيهمنا بس تكون الشركة عم بتحقق إيرادات، ما بيهمنا اليوم نكون بس عم نشوف خطط مستقبلية زي اللي كانت بالسابق. كيف اليوم التحول عم بيكون من بيع المنتجات للإنفاق بالذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث فعلياً تحقق إيرادات للشركة، هذا هو أكبر تحدي رح يكون عم بيراقب المستثمرين بالمرحلة المقبلة.
0: كمان ما ننسى أن في منافسة شديدة مع إنفيديا لاستعادة المركز الأول بشركات التكنولوجيا، هل سيكون من السهل أو هل يمكن أن نرى ذلك في المدى القريب مع كل الصعود يلي عم نشهده لإنفيديا؟
2: يعني سؤال كتير حلو، خاصة أن نحن عم نشوف اليوم أبل ما بتبعد كتير عن القيمة السوقية لشركة إنفيديا، ولكن اليوم حتى نحن نكون عم نشوف شركة أبل عم تتخطى حاجز $5 تريليون، بدنا يكون فعلياً في عنا أسباب لتقنع المستثمرين بشراء السهم من عند هاي المستويات. نحن مقبلين ب 9 سبتمبر على واحد من أهم الاجتماعات لشركة أبل بالإعلان على المنتجات الجديدة. لأول مرة رح نكون عم نشوف في عنا آيفون اليوم عم بيطلع بنسخة جديدة، ففعلياً لو كان عم بيلبي طموح المستثمرين ممكن يكون واحد من أهم الأسباب اللي يخلي المستثمرين تكون عم تدخل عند بالسهم من عند هاي المستويات. ولكن اليوم بتوقع شركة إنفيديا، يعني ممكن اليوم نكون عم نشوف أبل عم تتخطى $5 تريليون، ولكن اليوم كمان إنفيديا عم تستثمر بالذكاء الاصطناعي متوقع تنمو إيراداتها.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: والسؤال الثاني، زيارة السيد وزير الدولة في وزارة الخارجية لليبيا وزيارة طرابلس وبنغازي، هل نتوقع حوار ليبي في قطر في الدوحة قريبا؟ شكرا.
9: شكرا أنور. أولا بالنسبة لي طبعا لن نعلق على تصريحات مسؤول دولة أخرى، يعني هذا هو أمر متروك لهم. بالنسبة لنا طبعا نحن حذرنا مرارا وتكرارا من أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال التصعيد في المنطقة لتغيير وضع قائم بشكل خطير جدا واستراتيجي، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا. هناك محاولة واضحة لفرض واقع جديد في المنطقة، واقع مرتبط بسياسة هيمنة إقليمية وليست سياسة أمنية. ولذلك نحن نهيب بجميع دول العالم وجميع شركائنا وجميع الدول المحبة للسلام أن تنظر بعين الاهتمام إلى هذه التطورات، وأن تتخذ إجراءات حقيقية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءاته، خاصة وأن كثير من هذه الإجراءات لا يمكن

0: يمكن تبريرها في سياق الحرب في قطاع غزة، ولا يمكن تبريرها في سياق التصعيد العسكري خلال الأشهر الماضية. هناك محاولات لفرض واقع في مناطق جديدة، في في في جغرافيا جديدة، سواء كان ذلك في في سوريا أو في الضفة أو في القدس. بالنسبة لجهودنا في ليبيا، كما تعلم أنور، منذ اليوم الأول كانت دولة قطر منخرطة بشكل أساسي في ضمان أن يكون أن تلبى طموحات الشعب الليبي من خلال دعم مسيرة الشعب الليبي بعد ثورته، وأن تكون ليبيا الجديدة هي وطن لجميع الليبيين. هذه المسألة كانت دائما مسألة أساسية بالنسبة لدولة قطر في جميع جهودها هناك. هذه الزيارة بلا شك هي في هذا الإطار، وتواصلنا مع جميع الأطراف في ليبيا وحديثنا مع جميع الأطراف هو بهدف الوصول إلى هذا التوافق. لكن في النهاية هذا التوافق هو توافق ليبي ليبي، ولا بد لنا كمجتمع دولي من دعم أن يكون الحل ليبيا أولا. وبالنسبة لنا في دولة قطر، نحن بلا شك أيادينا دائما ممتدة للأشقاء في ليبيا بكل أشكال الدعم لضمان مستقبل أفضل لليبيين جميعا.
1: أشكرك بسرافي من الجزيرة الإنجليزية. نحن ندخل الشهر السادس من هذه الحرب في المرحلة، ودولة قطر لعب دور مهم في حق التواصل بين طهران وواشنطن. هل تؤمنون في قطر في هذه المرحلة أن هنالك حلا دبلوماسيا منطقيا يمكن الاعتماد عليه مستقبلا، أم نحن نخشى أن ندخل مرحلة صراع قد يمتد فترة طويلة زمنية يصعب إدارة
0: وتعامل؟
1: لا يمكن طبعا نحن إلا أن نؤمن بأهمية الحل السلمي في هذه المنطقة في العالم. لا يمكن أن نتقبل الوضع الحالي والتصعيد الحالي لم يؤثر في دول هذه المنطقة، يؤثر في دول العالم.
0: حقيقة
1: أثر في كثير مجتمعات الفقيرة، قد أثر على قطاع الأطباء، قطاع الصناعات الدوائية، كما أثر على قطاع الطاقة وأدى لحدوث نقص في الطاقة.
0: All of that is felt across the world. It has entered homes in far geographies where they have nothing to do with the crisis.
1: And therefore, it is an international crisis in that sense.
0: And nobody can afford to say there is no way out. And therefore, we are doing everything that we can here in Qatar, working with our partners to make sure that the end is through a diplomatic resolution that guarantees that the strait is open, that the people of the world can enjoy the products coming out of this region, that the security of our region is guaranteed, and that the ambitions of all the people in our region for prosperity and security are addressed.
2: شكرا سعادة الدكتور بوسينة عبد الجليل، إذاعة قطر. السؤال وهو المطروح على الساحة الدولية، تصعيد كبير مؤخرا بين أمريكا وإيران عسكري، هل برأيكم كيف يمكن أن يتحول إلى مكاسب سياسية في نهاية المطاف؟ هل هناك رؤية مستقبلية قريبة؟ كيف تستطيع دول الخليج أن تحافظ على مكانتها بعيدا عن التصعيد والحفاظ على أمن الملاحة وأمن الطاقة أيضا؟ في جانب آخر، التصعيد الكبير في القطاع والأراضي المحتلة، هل هناك جهود دبلوماسية لقطرية بشكل خاص في هذا المجال؟ شكرا دكتور.
0: شكرا. أولا بالنسبة للمحافظة على مكانة منطقة الخليج، دعني أؤكد مجموعة من الأمور. المسألة الأولى هي أن هذه ليست الأزمة الأولى التي تمر بها منطقة الخليج. منطقة الخليج مرت بأزمات عديدة، ولله الحمد والمنة، بفضل حكمة قادتها وبفضل مكانتها الدولية وبفضل اقتصادها الصامد، رأينا كيف خرجنا من هذه الأزمات أقوى، خرجنا من هذه الأزمات بثبات اقتصادي أعلى، خرجنا من هذه الأزمات بتنسيق أكبر حيال الملفات الإقليمية المختلفة. وبالتالي ليس لدي أدنى شك أن هذه الأزمة ليست استثناء. نعم، هذا التحدي ربما يكون أحد أكبر التحديات التي مرت بها المنطقة، ولكن استقرار هذه المنطقة هو الأصل، وقدرة شعوب وحكومات هذه المنطقة على تجاوز مثل هذه الأزمات أثبتت قدرتها ونجاعتها في أزمات سابقة. ثم أن الحديث عن تجاوز اللحظة الخليجية أو تجاوز الاستثناء الخليجي، أنا لا أعتقد أن هذا الكلام يتفق ويتسق مع وضع الاقتصاد الدولي ومكان الدول الخليج في السياسة الدولية وفي الاقتصاد الدولي. اليوم ونحن نواجه هذه الأزمات، دول الخليج تكون بأدوار الوساطة وفض المنازعات في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى دورها الاقتصادي الذي ما زال أساسيا حتى في ظل الظرف الحالي. بالنسبة للتصعيد كما أكدت قبل قليل، نحن نعمل مع شركائنا في

0: كم يعامل بازدواجية معايير في هذا الإطار، ولكن بالنسبة لنا في دولة قطر موقفنا واضح وجهودنا مستمرة. يعطيكم العافية، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: إذن كنا في متابعة للإحاطة الأسبوعية من المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للوقوف على أبرز ما جاء فيها. ينضم إلينا من الدوحة مراسل تلفزيون العربي صالح عياد. تفضل صالح.
2: نعم، هذه الإحاطة اليوم للمتحدث باسم الخارجية القطرية تركزت على نتاج الحراك الدبلوماسي المكثف للمسؤولين القطريين خلال الأسبوع الأخير، وأبرز هذا الحراك كان زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران الخميس الماضي ولقائه بعدد من المسؤولين الإيرانيين، الذي أكد خلال هذه الزيارة وفقا للخارجية القطرية بأنه حث المسؤولين الإيرانيين على تغليب الحكمة في مواجهة التصعيد وتغليب الحكمة للوصول لحل دبلوماسي للأزمة وهذه الحرب في المنطقة. وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن دولة قطر أكدت في هذه اللقاءات وفي أكثر من مناسبة على أهمية حل هذه الأزمة بطريقة دبلوماسية، وأيضا أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وعدم الانجرار إلى التصعيد، وأيضا أن الدول الوساطة تواصل جهودها ودولة قطر كدولة وسيط ودولة إقليمية تواصل جهودها بالتنسيق والتشاور مع الشركاء في الوساطة من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي دائم. الخارجية القطرية أيضا عادت وأكدت على أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يعني يشكل أزمة محلية وأيضا أزمة عالمية لكل قطاعات سكان هذا العالم، قطاعات الطاقة وكل القطاعات الأخرى التي تؤثر بشكل حيوي في حياة الناس، لذلك كل الجهود حاليا ما زالت منصبة على فتح مضيق هرمز وإعادة فتحه كما كان قبل 28 من فبراير عندما بدأت هذه الحرب. وأيضا أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تعليقا على سؤال حول التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير في الليلة الماضية، قال بأن هذا التصعيد ليس من مصلحة أحد وأن الانجرار إلى التصعيد سيؤدي إلى مزيد من المشكلات في المنطقة، لذلك هناك دعوة وتنسيق. أيضا كما تحدث الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى العديد من الاتصالات مع دول في المنطقة مثل السعودية وتركيا وغيرها من وزراء خارجية ودول المنطقة للتأكيد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وخفض التصعيد. هذا يعني تأكيد على الموقف القطري الذي يقول بأن الأزمة نعم أزمة كبير في المنطقة والأزمة يعني تؤثر على كثير من القطاعات الحيوية، لكنها تركز كوسيط على حل هذه الأزمة وخفض التصعيد مهما كان، ويجب أن لا تستمر هذه الأزمة، محذرة من أن استمرار هذه الأزمة سيكون نتائجه سيئة على الجميع، لذلك كل الجهود منصب على هذه النقطة. في الجانب الآخر المتحدث باسم الخارجية القطرية تحدث وعلق على الممارسات الإسرائيلية، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وأيضا في سوريا، وقال بأن هذه الإجراءات التي تتذرع إسرائيل باتخاذها بحجة الحرب على غزة أو الحرب في لبنان ليست إلا محاولة لفرض أمر واقع جديد في المنطقة ومحاولة هيمنة سياسية وعسكرية في المنطقة استغلالا للحظة وفرض أمن واقع جديد. ودعا المتحدث في الخارجية القطرية وقال بأن دولة قطر تدعو دول المنطقة وكل الدول والشركاء للضغط على إسرائيل من أجل أن تتراجع عن هذه الخطوات ولجم تصرفاتها وإجراءاتها واعتداءاتها في المنطقة، وقال بأن دولة قطر تعمل مع الشركاء في المجموعة العربية الإسلامية لاتخاذ خطوات ومواقف مشتركة من أجل الضغط ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وقال بأن إسرائيل تحاول يعني استغلال هذه الظروف لفرض هذا أمر الواقع الجديد وهو ما ترفضه دولة قطر، وقال بأنه يجب أن لا تعطى إسرائيل مساحة من أجل فرض هذا الواقع الجديد. نعم رولا،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من الدوحة مراسل تلفزيون العربي صالح عياد. نتابع في الظهيرة، حيث أعلن وزير الأمن الإسرائيلي اعتقال مطلوب كبير في حماس. في الأثناء قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إن الجيش اعتقل قائد الأمن العام في حركة حماس. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في مدينة غزة، لكنها كشفت أثناء تنفيذها المهمة، ما دفع الاحتلال إلى التدخل بغارات مكثفة نفذتها أكثر من 10 مقاتلات مختلفة أسفرت عن شهداء ومصابين، إلى جانب قتل عدد من أفراد القوى الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. وأفاد محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي للتلفزيون العربي بنقل 3 شهداء منهم طفلان.

0: وسيدة وثمانية مصابين في الغارات الإسرائيلية على منطقة الكتيبة. وفي وسط قطاع غزة، نشر الدفاع المدني الفلسطيني لحظة نقله شهيدة في غارة إسرائيلية استهدفت دير البلح. وينضم إلينا من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه، وكذلك من القدس كريستين ريناوي. أهلا بكما. أبدأ معك من مدينة غزة عاصم النبيه، وبعد انتهاء الحدث الذي كان يجري في منطقة الكتيبة والغارات الإسرائيلية،
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أمنيين في داخل قطاع غزة، إذا عدنا للوراء لعدة ساعات فنرى أن ما حدث عمليا هو أن قوة خاصة دخلت إلى منطقة الكتيبة من أجل تنفيذ عملية اختطاف لتلك المنطقة. أثناء محاولة هذه عملية الاختطاف كان هناك اشتباك بين القوة الخاصة وأيضا رجال المقاومة الذين تواجدوا في المنطقة. أيضا كانت هناك سيارة تحاول الانسحاب من منطقة الحدث، تم استهدافها في منطقة الكتيبة على بعد 200 متر تقريبا من بؤرة عملية الاشتباك. نتيجة هذا الاستهداف كان هناك شهداء منهم أطفال في مخيم، كان هذا المخيم يقع في القرب من السيارة التي تم استهدافها. هناك عدة أطفال، طفلان على التحديد، استشهدا بهذا الاستهداف وأيضا عدة إصابات. الإصابات ليست فقط من الاستهداف، أي بمعنى الاستهداف الصاروخي الذي استهدف تلك السيارة، وإنما أيضا بسبب الاشتباكات والأعيرة النارية التي تبادلها الطرفان خلال تقريبا نصف ساعة من الاشتباك. هناك تساؤلات حول آلية وكيفية وصول تلك القوة الخاصة إلى تلك المنطقة. نحن نتحدث عن منطقة تعتبر على الشق الآخر من الخط الأصفر. الخط الأصفر يقع في المناطق الشرقية من مدينة غزة، ومنطقة الحدث في المناطق الغربية من القطاع، وهي أيضا تعتبر منطقة مكتظة ومزدحمة، فيها مخيم يعتبر من أكبر المخيمات الموجودة في القطاع لتؤوي عشرات بل مئات العائلات من النازحين. أيضا بجوار هذا المخيم موجود مستشفى، المستشفى الأمريكي الميداني، الذي أيضا يعتبر واحد من أكبر المستشفيات الميدانية الموجودة داخل قطاع غزة. المنطقة، نحن وصلنا إلى البيت الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه تمت فيه محاولة الاختطاف، هو عمليا منزل يقع على شارع فرعي متفرع من منطقة الكتيبة، وهو مكون من طابقين، وأمامه كان موجود مساحة فارغة، وعلى الشارع كان موجود هناك باص. هذا الباص متأثر بشكل كبير جدا، وتبدو ظاهرة عليه آثار الأعيرة النارية وآثار الاشتباكات وطلقات النيران. أيضا على بعد مترات قليلة من مدخل هذا المنزل وجدنا بأعيننا وجود حفرة صغيرة نتيجة صواريخ الاستطلاع التي عادة ما تكون صغيرة الحجم، يبدو تم إلقاها من طائرة استطلاع كانت فوق منطقة الحدث في تلك اللحظة. وأيضا حتى آثار هذا الاستهداف وهذا الصاروخ كانت واضحة على المنطقة المحيطة وعلى السيارات المحيطة. الأطراف الفلسطينية، فصائل المقاومة، حماس ووزارة الداخلية داخل القطاع لم تؤكد حتى هذه اللحظة عملية الاختطاف، ولم تؤكد أصلا اسم ومنصب الشخص المختطف حتى هذه اللحظة. هناك أيضا ضبابية في الأمور الدراماتيكية والعملياتية المرتبطة بهذه العملية، ليس فقط عملية الوصول كيف وصلت تلك القوة إلى المكان، وإنما حتى كيف انسحبت، لأن عملية الانسحاب خيارات الانسحاب محدودة للغاية، إما أن تعبر عن طريق شارع الوحدة، شارع عمر المختار، وشارع الثلاثيني، وهذه الشوارع تعتبر أصلا شوارع مكتظة جدا، وبالتالي الخيار الذي يصبح الوحيد المفهوم أو المنطقي هو الانسحاب عبر المناطق الجنوبية والوصول إلى منطقة نتسريم، ثم الانسحاب عبر المواقع العسكرية المحاذية للخط الأصفر، وهي أيضا طريق طويلة وملتوية، وبالتالي هناك الكثير من التفاصيل الغائبة والضبابية حول هذه العملية. ربما في الساعات القادمة سيكون هناك المزيد من التفاصيل، سواء حول كيفية وصول تلك القوة الخاصة وكيفية انسحابها، وأيضا حول منصب الشخص المختطف وطبيعة الإصابات والشهداء التي كانت في تلك المنطقة المستهدفة.
4: طيب، وحتى نقطة عاصم نبيه، عندما يقول المكتب الإعلامي الحكومي ويتحدث عن قوة خاصة للاحتلال في بيانه الصادر، عندما يتحدث عن تفاصيل العملية المعلومة حتى اللحظة، ذكر يعني قوة خاصة للاحتلال، هل يحدد بأن هذه القوة هي من أفراد وعناصر إسرائيليين أم قد تكون من الميليشيات التي تعمل تحت مظلة إسرائيل؟
3: أيضا هذه نقطة ضبابية رولا، بمعنى أن هناك حتى مصادر إسرائيلية تحدثت أن العناصر المشاركة هي من الميليشيات العميلة المتعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن نظرا
4: طيب فقدنا التواصل. على كل الأحوال وصلت الفكرة. عاصم النبيه شكرا لك من مدينة غزة. لنستوضح الصورة أكثر من القدس معك كريستين ريناوي، وإن كان هناك معلومات جديدة تم التصريح عنها.
1: رولا، أستكمل عند النقطة التي توقف عندها الزميل عاصم بأن الأمور ضبابية وليست واضحة بعد. حتى الإسرائيليون سألوا من الذي نفذ هذه العملية، إن كانت قوات إسرائيلية خاصة بالفعل أم قوات تتبع ميليشيا متعاونة مع الاحتلال. لا إجابات من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الأمن ياسر كاتس تحدث عن نتيجة. هو قال إنه تم اعتقال مطلوب وقيادي بارز في حركة حماس، وادعى بأن إسرائيل لا تنتظر التهديدات، إنما تبادر وتهاجم وتلاحق المسؤولين في حماس وتحبط وتدمر البنى التحتية التابعة لحركة حماس، إلى جانب سلسلة من التهديدات بأن 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل أنشأت منطقة أمنية قوية عازلة لن تنسحب منها بدون نزع سلاح حركة حماس والمقاومة، وأن إسرائيل حتى تتعامل مع الطائرات الورقية التي يلعب بها الأطفال في قطاع غزة أنها تهديد، تتعامل معها بمنطق أنها طائرات مسيرة مفخخة، ووجه تهديدات للقطاع. هذا كان في تصريحات عممها مكتبه من غلاف قطاع غزة في أعقاب ما نشر في وسائل الإعلام. بالمجمل هنالك روايات متضاربة. بعض وسائل الإعلام قالت إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت هذه العملية، في حين أن القناة 14 الإسرائيلية تحدثت أن قوات متعاونة مع الاحتلال، ميليشيا متعاونة مع الاحتلال، هي من حاولت اختطاف مسؤول في جهاز الأمن التابع لحركة حماس. كشف أمر هذه القوة، حصل اشتباك تبادل لإطلاق النار، لكن النتيجة التي تتحدث عنها إسرائيل بأنه تم الاعتقال. حتى أن هيئة البث الإسرائيلية ذكرت اسم مسؤول هو محمد أو معين العربيد، تدعي بأنه قائد جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في محافظة غزة. بحسب مصادر التلفزيون العربي هو ليس قائد جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس، بالتالي قد يكون هنالك تضخيم من قبل الإعلام الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين حول نتيجة أو هذه العملية. طبعا كل شيء محسوب الآن، نحن على بعد شهرين من الانتخابات. إسرائيل مكبلة في قطاع غزة كما كبلت في إيران. نتنياهو يريد حربا أصلا في قطاع غزة، لكن الذي يمنعه حتى الآن ترامب بحسب الإعلام الإسرائيلي والمزاعم التي تنشر في وسائل الإعلام. طبعا هو يريد أي حرب قبل الانتخابات الإسرائيلية. على أي حال كان هنالك بيان أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي، البيان كان ضبابيا ليس واضحا. قال إنه هاجم أهدافا في قطاع غزة لإزالة تهديدات عن قوات أمنية، وأنه لم يصب جنود في جيش الاحتلال. هذه العبارات فضفاضة حملت أوجه، قد يكون إشارة لقوات خاصة إسرائيلية أو قوات متعاونة تابعة لميليشيا متعاونة مع الاحتلال، لكن النتيجة الواضحة بأنه جرى اعتقال مسؤول، وهنالك تضخيم بأنه قائد جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. واضح أن هنالك نفي يأتي الآن من قطاع غزة بأن المعتقل أو المختطف ليس قائد جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. وبالمجمل تضارب في الروايات كما شهدنا خلال الساعات الأخيرة في الإعلام الإسرائيلي. رولا،
4: شكرا لك يا كريستين ريناوي من القدس، مراسلة التلفزيون العربي، على كل هذه التفاصيل. إلى الضفة الغربية، حيث أضرم مستوطنون النار في مسجد وخط شعارات معادية على جدرانه خلال هجوم على قرية بزارية شمال غربية نابلس. وأظهرت مشاهد أثار الحريق وبقايا النيران على أرضية المسجد إلى جانب الشعارات والكتابات المعادية التي خطها المستوطنون على جدرانه. اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات أشجار الزيتون على جانبي الطريق الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غرب جنين. وبحسب وكالة وفا، فإن جرافات الاحتلال اقتلعت أشجار الزيتون الواقع على جانبي الطريق الذي يربط عرابة بيعبد ويخدم مناطق زراعية محيطة به وسط تعزيزات عسكرية. ويتخوف المزارعون من اتساع اقتلاع أشجار الزيتون في هذه المنطقة لتشمل مساحات إضافية من الأراضي الزراعية، خصوصا في ظل استمرار أعمال البناء والتوسع الاستيطاني في محيط عرابة. لا للمزيد ينضم إلينا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. على ما يبدو هناك تمادي في انتهاكات المستوطنين يوما بعد يوم في الضفة الغربية، وصل الأمر الآن إلى إشعال مسجد.
2: وهذا ما حضرت منه الرئاسة الفلسطينية رولا، التي قالت أن إسرائيل وحكومتها برئاسة بنيامين نتنياهو تشعل حربا دينية في المنطقة باستهداف الأماكن المقدسة. قالت الرئاسة في البيان أن المستوطنين الذين هاجموا مسجدا في بزاريا في الشمال الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وأحرقوا غرفة بجانبه قبل أن يخمدها الفلسطينيون وأن لا يسمحوا للنيران أن تمتد في باقي أجزاء المسجد، كانت تزامنا مع اقتحام لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير للمسجد الأقصى المبارك. وقالت أنه يسعى من خلال تغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في هذا المسجد، ولم يعد هناك اقتحامات فقط يومية أو أسبوعية أو ذات أوقات محددة، وإنما هي تسعى لتغيير الحالة العامة القائمة في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استهداف الأماكن المقدسة في مختلف المناطق الفلسطينية. أيضا تشير الإحصائيات الرسمية آخرها كان لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتصاعد واضح في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين. الهيئة قالت أن هناك أكثر من 2030 اعتداء خلال شهر آب أغسطس الماضي، 31 يوما كانت فيها هذه المئات من الاعتداءات التي توزعت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أبرزها كان محافظة نابلس تصدرت المشهد، تليها محافظة رام الله وباقي المحافظات الفلسطينية. الاعتداءات طبعا من اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات النهب من قبل المستوطنين، عمليات محاولة السرقة، وكذلك أيضا السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. كذا أيضا شهدت العديد من المناطق الفلسطينية منذ ساعات صباح هذا اليوم انتهاكات، عدا عن بزارية وإحراق المسجد أو الغرفة في جانب هذا المسجد، كان هناك إحراق لمركبة وخط شعارات عنصرية في بلدة نحالين غرب بيت لحم، مداهمات نفذها جيش الاحتلال في بلدة تقوع أيضا في بيت لحم وقام بمصادرة مركبة، إضافة أيضا إلى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة إذنة غرب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بتوزيع اخطارات هدم. عمليات التجريف لم تتوقف فقط في بين الطريق الواصل ما بين يعبد وعرابة في الجنوب الغربي من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، وإنما كان هناك هدم لدفئات زراعية يستخدمها المزارعون الفلسطينيون في منطقة دير الغصون شمال منطقة طول كرم. وما زال جيش الاحتلال أيضا يقوم بعمليات تجريف لأراضي الفلسطينيين في منطقة دير بلوط في محافظة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية المحتلة. نتحدث عن انتهاكات وأشكال مختلفة ما زال يمارسها الجيش والمستوطنون، وكما قالت الهيئة أكثر من 2030 اعتداء خلال الشهر الماضي. رولا،
4: شكرا لك من رام الله مراسل تلفزيون عربي فادي العصا. إلى بشكيك الآن، عاصمة قرغيزستان، حيث تعقد النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان إلى جانب قادة دول أخرى. وبحث القادة المشاركون قضايا أبرزها المسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بإمدادات الطاقة والتصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. للمزيد ينضم إلينا من بشكيك مراسل تلفزيون العربي عدنان جان. أهلا بك عدنان. لو تضعنا في جدول أعمال هذه القمة حتى اللحظة أبرز ما نوقش، وإن كان هناك أي لقاءات هامشية.
5: مرحبا رولا، قبل قليل اختتمت أعمال النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وفي البيان الختامي تم التطرق إلى العديد من القضايا، ربما أبرزها تلك المتعلقة بالتصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. البيان الختامي أدان الضربات العسكرية الأمريكية على إيران والتي راح ضحيتها مدنيون بحسب ما جاء في البيان، وأيضا قال
0: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: التسالي القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: بالفعل رولا، ولكن يمكن القول بأنه مهم على اعتبار أنه يتزامن بتوقيتات مهمة وحساسة، وهو يأتي بعد جولة أخرى من الرد من التصعيد والتصعيد المضاد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واستهداف الولايات المتحدة الأمريكية لنقاط حساسة على صعيد عسكري أمني استراتيجي لإيران، وأيضا تلك المحددات المعنية لإيران فيما يتعلق برصدها للممرات والمسارات في مضيق هرمز، وأيضا محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لفرض معادلة في مضيق هرمز بالقوة. على الجانب الآخر أيضا ردت إيران باستهدافاتها لقواعد تقول بأنها منطلق للنيران، وفي ذات الوقت هي تريد أن تفرض أيضا قاعدة الردع على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في توقيتات حساسة على جانبين فيما يتعلق باختبارها كما يقال في مساحة تحليل الجانب العسكري، اختبارها للمنظومات الدفاعية التي استحدثتها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا فيما يتعلق باختبار شاكلة التعاطي الأمريكي في الموقف في هذه المرحلة الحساسة. هذا من جانب يأتي هنا أهمية التصريح، وعلى الجانب الآخر أيضا هو يأتي من خلال اجتماع قمة شنغهاي للتعاون التي تهتم بها طهران بشكل خاص على صعيد اقتصادي وعلى صعيد سياسي في مرحلة جديدة من الجانب الاقتصادي التي ستمر بها البلاد في ظل حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية التي توصف بأنها الأقسى، وفي ظل محاولاتها ومساعيها لإبقاء شرايين التبادلات التجارية التي تغذي الاقتصاد الإيراني، خاصة من بينها التعاون مع الجانب الصيني، وكذلك مع دول تعتني طهران بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها من بينها تركيا، روسيا ودول أخرى. بالطبع في هذه القمة كان لها حضور. هذه التصريحات كما ذكرت على الصعيد الاقتصادي وكذلك أيضا على الصعيد السياسي رولا، كل هذا تعتبره طهران، وهي محاولة أيضا للقول، وهنا النقطة الثالثة تلك المتعلقة بأن طهران حتى وإن ردت عسكريا على الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن رفعت السقف بموقفها على لسان البيانات العسكر، ولكن الحكومة الإيرانية تريد الحفاظ على المسار، على إبقاء المسار الدبلوماسي حيا في ظل هذه المرحلة والوساطات وتبادل الرسائل.
6: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أعلن البيت الأبيض تنحي وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول عن منصبه بعد 18 شهرا من توليه المسؤولية في أحدث رحيل لمسؤول عسكري بارز يغادر موقعه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد سلسلة من التغييرات التي تشهدها المؤسسة العسكرية.
3: هزة جديدة في قيادة الجيش الأمريكي. وزير الجيش دان دريسكول يغادر منصبه بعد نحو 18 شهرا من توليه المسؤولية وفق ما أعلن البيت الأبيض. خطوة تأتي ضمن سلسلة تغييرات طاولت قيادات عسكرية بارزة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. البيت الأبيض لم يقدم حتى الآن سببا واضحا لتنحي دان دريسكول، لكن هذا الرحيل يأتي وسط تقارير عن خلافات وتوترات داخل وزارة الدفاع، ولا سيما بين دريسكول ووزير الحرب بيت هيكسيث. البيت الأبيض أشاد بأداء دريسكول وقال إنه نجح في دفع أجندة الرئيس ترامب داخل وزارة الجيش وتعزيز الجاهزية والقدرة القتالية إلى جانب دوره في ملفات وعمليات عسكرية، لكن مغادرته لا تأتي بمعزل عن تحولات أوسع في البنتاغون. في إبريل الماضي أطاح وزير الحرب بشكل مفاجئ بالجنرال راندي جورج، أعلى قائد عسكري يرتدي الزي الرسمي في الجيش الأمريكي. بعد ذلك أبعدت قيادات عليا في الجيش الأمريكي إضافة إلى جون فيلان وزير البحرية، وصولا إلى إعلان تنحي قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا الجنرال كريستوفر دوناهيو. ومع تنحي دريسكول تتسع دائرة التغييرات الواسعة في القيادة العسكرية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية، التي شملت الجيش والبحرية والقوات الجوية والاستخبارات والدفاع السيبراني، لتضع وزارة الجيش أمام استحقاق اختيار قيادة جديدة ومدى تأثير هذه التغييرات على جاهزية الجيش الأمريكي وسياساته خلال المرحلة المقبلة.
6: للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. أهلا بك محمد. ماذا يوجد خلف هذه الاستقالة لوزير الجيش وأيضا عنوان التغييرات العسكرية التي تجري؟
7: هذه مكعب أو جزء من صورة أعرض منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. يناير من السنة الماضية كانت هنالك سلسلة من الأخبار والتسريبات من البنتاغون، خاصة بعد تسميته لبيت هيكسيث وزيرا للدفاع الأمريكي، وهنالك خلافات تتحدث عنها وسائل الإعلام تباعا بين القيادة السياسية للولايات المتحدة، أي ترامب كبار مستشاريه وزير الدفاع ووزير الحرب بيت هيكسيث، ثم من جهة أخرى القيادات العسكرية التقليدية والمؤسسة العسكرية التقليدية. نحن نتحدث عن أكثر من 36 مغادرة من كبار القادة من الجنرالات والأدميرالات ووزيرين، وزير البحرية ووزير الجيش، وهما وزارتان مكلفتان ضمن وزارة الحرب الأمريكية وضمن تشكيلة البنتاغون أو مجمع البنتاغون العسكري الأمريكي. أكثر من 36 تقييمات أخرى تقول 38 مغادرا، بعضهم قام بيت هيكسيث بإقالته بشكل مباشر، البعض الآخر استقال من تلقاء نفسه، ونحن نتحدث على الأقل عن 3 جنرالات من كبار القادة الذين يرتدون أزياءهم العسكرية قد استقالوا في عهد هذه الإدارة، إدارة ترامب الحالية. إيران جزء من مشهد متعلق بهذه الاستقالات، لكن أيضا الجزء أو الأساس الذي تبنى عليه هذه الاستقالات أو المغادرات وفق التسريبات طبعا وليس وفق ما يصرح به رسميا، هو عدم الرضا عن سياسة التعامل مع الجيش الأمريكي، تقييم المخاطر، تقييم الرصيد الاستراتيجي سواء من العتاد أو من ناحية تأمين الجنود والقواعد العسكرية التي يوجد فيها الجنود الأمريكيون. تتحدث تسريبات عن أكثر من ذلك، عن طريقة إدارة حتى العطاءات التي تمنح لشركات مجمع الصناعة العسكرية الأمريكي خاصة الشركات الكبرى، التعامل أيضا مع قرارات الذهاب نحو التصعيد أو خفض التصعيد، نشر قوات عسكرية أمريكية لمدد أطول من المعتاد حتى بلغت أرقاما قياسية. لا ننسى أننا أمام حالات حديثة، منها حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وقبل ذلك كانت حاملة الطائرات جيرالد فورد. توتر عسكري وتوترات عمليا عسكرية وأعمال عسكرية متتالية دون استراحة منذ أغسطس من السنة الماضية، بدأت حاملات الطائرات في فرض الحصار في الكاريبي على السواحل الفنزويلية، دخلت بعد ذلك عملية فنزويلا حيز التنفيذ، بعدها بأسابيع فقط بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. في يونيو من السنة الماضية كانت هنالك مشاركة عسكرية أمريكية في الحرب الإسرائيلية على إيران في حرب 12 يوما. بالتالي هنالك عديد أو هنالك أسئلة كثيرة تطرح عن الجدوائية وعن الرؤية أو البصيرة العسكرية الأمريكية، هل هي فعلا منسجمة وهل باستطاعة وزير الحرب تحديدا أن يدير مؤسسة بهذا الحجم حتى وإن كان جنديا سابقا في الجيش الأمريكي، لكن هل لديه من الخبرة الاستراتيجية واستيعاب هذه المؤسسة والأخطار التي قد تنبني عن بعض القرارات السياسية بما في ذلك الانسجام مع كل ما يقوله الرئيس أو محاولة تلبية رغباته دون معارضته أو طرح الحقائق على الطاولة بحيث يكون اختياره عن وعي، كل ذلك حتى يناقش باعتباره جزءا من حالة الامتعاض العامة أو التي انتشرت عمليا في البنتاغون.
6: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين.
0: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
10: في مدخل مدينة بنش شرقي مدينة إدلب، هذا الانفجار تسبب بحالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين، ويبدو بأنه ناتج عن سوء يعني نقل لبعض الذخائر وبعض أيضا الصواريخ إلى الشاحنات. طبعا كانت حتى الآن لا يوجد أي معلومات حول إذا كانت هذه السيارة تابعة لوزارة الداخلية أو أيضا هذه الشحنة كانت لبعض تجار السلاح المتواجدين في المنطقة. ما زالت أيضا المعلومات شحيحة حول طبيعة هذا الانفجار وأسباب هذا الانفجار. طبعا كان هناك انتشار أمني مكثف في المنطقة وأيضا وصول فرق للدفاع المدني للوقوف على ملابسات هذه المنطقة، وكان أيضا كان هناك نقل للجرحى والمصابين إلى المشافي القريبة. يبدو بأن أيضا الانفجار يعني كان بسبب ارتفاع شديد لدرجات الحرارة في تلك المنطقة، هذه المعلومات الأولية لهذا الانفجار، إنما ما زالت التحقيقات جارية من قبل وزارة الداخلية وأيضا يعني المختصين بالمتفجرات الذين وصلوا إلى تلك المنطقة للوقوف على هذا الحادث.
6: شكرا لك من دمشق مراسل تلفزيون العربي قحطان مصطفى. إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن الهجوم الروسي الموسع ليلة أمس على مدن عدة أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين، وأضاف أن القوات الروسية أطلقت عددا كبيرا من المسيرات والصواريخ البالستية ما أدى إلى أضرار في مباني سكنية ومنشآت مدنية في مناطق متفرقة.
11: في واحدة من أعنف الهجمات خلال الساعات الأخيرة عاشت كييف وضواحيها ليلة ثقيلة بعدما أسفر قصف روسي عن سقوط قتلى وجرحى وخلف أضرارا واسعة في عدد من الأحياء. الرئيس الأوكراني قال إن القوات الروسية أطلقت عددا كبيرا من المسيرات والصواريخ البالستية ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار في مباني سكنية ومنشآت مدنية، في حين أفاد عمدة كييف بأن بين الضحايا أطفالا. كما تسببت المسيرات والصواريخ في اندلاع حرائق في مناطق متفرقة من العاصمة وحدوث أضرار في منازل ومنشآت غير سكنية. ومع اتساع رقعة الاستهداف تضيق مساحة الأمان أمام المدنيين من كييف إلى المناطق المحيطة بها، وخلف صور الدمار حكايات عائلات تحاول التمسك بحياة طبيعية وسط حرب لم تضع أوزارها. البنية التحتية المدنية بدورها لم تسلم من الهجوم، إذ استهدفت صواريخ باليستية روسية مواقع للسكك الحديدية في كييف إلى جانب مستودع ومنشآت أخرى، ما أدى أيضا إلى سقوط قتلى ومصاب. وإلى محيط العاصمة امتد القصف إلى بوريسيبيل، حيث أصابت صواريخ مبنى سكنيا من 5 طوابق. كل ضربة إذن تفتح جرحا جديدا في بلد أنهكته سنوات القتال. روسيا قالت إن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية ومرافق للطاقة في كييف وأوديسا ومحيطهما. بالمقابل لم يقتصر التصعيد على الأراضي الأوكرانية، إذ أعلنت السلطات في منطقة سمارا الروسية تعرض بلدة لهجوم بطائرة مسيرة، وهي المنطقة التي تضم مصافي نفط رئيسية. في تطور يعكس اتساع نطاق الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف وامتدادها إلى منشآت حيوية داخل أراضي البلدين. عام يتلوه عام، ولا تزال الحرب ترسم خرائطها بالنار، فيما ينتظر المدنيون نهاية تضع حدا لهذا النزيف.
6: للمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد. هل يمكن القول بأن عنوان هذه المرحلة هو تصعيد جوي روسي على أوكرانيا في ظل جمود بري ودبلوماسي أيضا؟
7: رغم من الصعب القول أن هناك جمود بري، الجمود الدبلوماسي نعم موجود، التصعيد الجوي نعم أنت محق فيه تماما، لكن الجمود ليس بريا، بدليل أنه اليوم وزارة الدفاع أعلنت عن سيطرتها على بلدتين داخل مقاطعة زاباروجيا، حتى خارج نطاق القتال المهم بالنسبة لروسيا الآن داخل دونيتسك، ومحاولة السيطرة على كامل ما تبقى داخل دونيتسك وهي منطقة كراماتورسك سلافيانسك، مدينتين كبريتين، بالإضافة إلى دروشكوفكا. هناك معلومات عسكرية تقول أن الجانب الروسي بعد إتمام السيطرة على ما تبقى من دونيتسك سيتجه بكل ثقله البري إلى زاباروجيا. أما التصعيد الجوي فسببه حسب ما يقول بالطبع الروس وحسب ما قال بوتين نفسه منذ أسبوع أن الجانب الأوكراني هو من فتح صندوق البندورة باستهدافه لمنشآت الاقتصاد الروسي الحيوية وخصوصا شركات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مصافي النفط. فكانت روسيا حسب ما يقول الجانب الروسي والمسؤولون الروس مضطرة لتغيير نمط ضرباتها الجوية بتكثيفها على أوكرانيا، وستكثفها خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن يكون الشتاء القادم صعبا جدا بالنسبة لأوكرانيا، لأنه كل مفاصل الطاقة وكل عقد الطاقة في أوكرانيا يبدو أن الجانب الروسي عازم على تدميرها. ثم بدأ انتهاج أيضا من سياسة تدمير الجسور، وهو ما كان يمتنع عنه الجانب الروسي، وكان هناك حتى تساؤلات كثيرة في الداخل الروسي، لماذا لا يتم تدمير الجسور فوق الأنهار الرئيسية في أوكرانيا والتي يمر عبرها شحنات الأسلحة بخلاف الشحنات المدنية. الآن بدأ يضرب الجانب الروسي أيضا الجسور في أوكرانيا. فضلا عن ذلك هناك حصار على ميناء أوديسا بالكامل تقريبا، وهو الميناء الذي تخرج منه 90% من شحنات الحبوب الأوكرانية، بالإضافة إلى الشحنات المدنية والشحنات العسكرية الأخرى. في المقابل بالطبع روسيا أيضا تقلصت كل شحناتها عبر ميناء نوفاراسيسك الموازي أو المحازي تقريبا لميناء أوديسا، أن الضرر متبادل لكن الضرر على أوكرانيا أكبر من ذلك. بالإضافة إلى ذلك اليوم بوتين وفي تصريحاته على هامش قمة شنغهاي للتعاون حاول وضع الحرب في سردية مختلفة، حاول وضعها ليس على أساس أنها حرب أو صراع في أوكرانيا أو بين روسيا وأوكرانيا، بل هو صراع في إطار الانتهاء أو الفروغ من العالم أحادي القطبية الذي كانت تقود الولايات المتحدة خلال أكثر من 30 عاما، والانتقال إلى عالم التعددية القطبية، خصوصا بعد مطالب من جانب ناريندرا مودي مثلا بضرورة الانتهاء من الحرب. في المقابل لقاء مع شي جين بينغ لم ينتج عنه تقريبا أي نقاش علني بشأن أوكرانيا، لذلك الصياغة كلها أو السردية الروسية أن أوكرانيا نعم لابد من الانتهاء منها، لكن الانتهاء منها على الشروط التي تلبي ما يرغب فيه بوتين وترغب فيه السلطات الروسية والجهات الروسية.
6: لنرى على الجانب الآخر، وشكرا لك من موسكو سعد خلف. معك إياد الستية من كييف، ولكن قبل ذلك أشير إلى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة، وقيادي في حركة حماس يصرح للتلفزيون العربي بأن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. إذن قيادي في حركة حماس يصرح للتلفزيون العربي بأن الاحتلال اختطف مسؤولاً في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة، وكذلك يقول بأن عملية الاقتحام والاختطاف مخالفة واضحة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. سنتابع يعني هذا الملف مع مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة بعد قليل، ونقف معه على هذه التطورات. ولكن الآن نذهب إلى كييف، ومعنا من هناك إياد الستي. أهلا بك إياد. يعني كيف يمكن تقييم هذا الأسبوع بالنسبة لأوكرانيا، سواء على الصعيد ما حققته على الأرض وأيضا أثقل الضربات التي تعرضت لها من روسيا؟
12: نعم رولا، أنت محقة تماما. على مدى الأيام الستة الماضية تكاد المسيرات الروسية لا تبرح جو أو سماء العاصمة كييف. هناك تركيز وتكثيف من قبل القوات الروسية على استهداف العاصمة، وليس فقط العاصمة وأيضا المدن والقرى المحيطة بكييف. طبعا الهجمات الليلية الروسية كانت بالصواريخ وبعدد كبير من المسيرات على كييف وعلى محيطها، تحديدا في المدينة. هناك ثلاثة أحياء كانت قد تعرضت لهجمات بالمسيرات ولسقوط شظايا، إما لمسيرات وإما لصواريخ، وأيضا لإصابات مباشرة بمسيرات في حي بوديل. هذه آخر الهجمات التي كنا قد رصدناها من موقع الضربة أو اليوم. طبعا السلطات الأوكرانية تتحدث عن مقتل أكثر من 10 أشخاص في كييف وفي باريس بالجراء هذه.
13: راديو الحرية
14: 97.7 FM.
15: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
16: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
17: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
18: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
17: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
19: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
20: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد صفا بانك.بي اس أو اتصلوا على 1700-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: الحجز.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير لكل المتابعين وكل المستمعين وين ما كانوا بيسمعونا وين ما كانوا كمان بيتابعونا في هذه اللحظات في الحلقة الجديدة من برنامج تكات. تحياتنا لكل المستمعين وين ما كانوا في مكان عملهم أو حتى في أصحاب التكاسي أو اللي في البيوت أو بأي مكان. مساء الخير لكم.

اللي بيسمعونا حاليا على 92.7 FM أو اللي بيشاهدونا على البث المباشر على HR Live كمان، مساء الخير لكم.

مساء الخير لإيهاب النتشي يلي معنا في الهندسة الإذاعية، وكمان رح أكون أنا معكم من خلف المايك ملاك أبرعية.

على ما يبدو بأنه فصل الصيف خلص، يعني هيك الأرصاد حكوا أنه مش عارف اليوم أو إمتى بيتم انتهاء يعني بشكل رسمي فصل الصيف، مع أنه مش عارف ما يعني على السريع أجو راح، يلا الله معه برضو. فيعني هي الجو اليوم يعني بموجة الحر اللي كانت بالأسابيع اللي ماضية، الأسابيع اللي مضت كان كثير شوب بصراحة، وكانت موجة حرارة عالية جدا، ولكن الأمور بلشت هسا تتجه نحو اللطف، يعني أهون شوي.

ورجع وصار في ارتفاع على السولر والبنزين والمحروقات، بس مش عارف آخر تحديث كم صار، بس على ما يبدو الوضع يعني الوضع سيء.

والله حلوة الأغنية يا إيهاب، يعني صراحة مجابة لحكي، والله حلوة جديدة شكلها. مش عارف صرت ألاحظ الأيام هاي بالفترة الأخيرة صار في كثير الأغاني الفلكلور الفلسطيني صاروا يغنوا من جديد، صار في مطربين جداد وفرق جديدة بعيدوا التراث من جديد. بصراحة الإشي مفرح، يعني من زمان زمان ما كان في هذا التشجيع على التراث الفلسطيني، فحلو والله يعني صار في نشاط.

أهم إشي الله يهدي البال. يعني دائما احنا في كل الظروف اللي احنا بنعيش فيها، حتى انه

حس انه احنا لازم نضل نايمين هذا اليوم، ما نصحى، ما ننتشر في الحياة، ما نحكي مع حدا، حتى أعمالنا بنقوم فيها بدون نفس. يعني ما بعرف، بس إنه مثلا على سبيل المثال أنا حالة يعني أمامكم، يعني أنا من الناس اللي مثلا أنا صبحت اليوم مش جاع بلي أحكي ولا حرف، والله يا إيهاب ولا حرف حرفيا، يعني ما بعرف، النفسية مش تمام، المرات تراكم الأشياء اللي بداخلنا بتطلع فجأة، فبنحس حالنا إنه إحنا عن جد اليوم ما عندنا طاقة لشيء نهائيا. فالحمد لله على كل حال، وأهلا وسهلا يا أشرف، نورتنا. فهون الطاقة بتصير إنه إحنا بدنا نصنع طاقة من جديد لنكمل، وكل واحد يروح على عمله، طلعوا كلنا كلياتنا، أو شوفوا عشان الواحد يكون هيك منطقي، يعني إلا من رحم ربي، فئة قليلة جدا جدا جدا، ولكن المعظم بروح على شغله مش جاي على باله ويشتغل ولا إشي، كله بروح غصب عنه، اللي بغض النظر شو كان شغله، بس 99% من الشعب بيروح ببلش يومه وهو صفر طاقة، وهو عارف إنه رايح على الفاضي، مش حيغير إشي، مش حيعمل إشي. إحنا طالعين هنا مضطرين نطلع نشتغل، مضطرين نكمل يومنا، ولكن فيش إشي ظابط.

إيهاب مش عاجبه نبرة كلامي اليوم، لأنه يعني زي ما إيهاب حكى وزي ما أنا بعرف عن حاله وزي ما الكل بيعرف إنه المفروض إنه أحس أنا شخص بحب دائما أعطي طاقة إيجابية، أنا بحب دائما رغم أي شيء نظلنا متفائلين إلى حد ما، بس في شغلة لازم إحنا ندركها إنه إحنا برضو بشر. يعني مهما كان البني آدم متفائل، مهما كان البني آدم ماشي حياته بالطريقة الصح، إلا ما تمر عليه ظروف، إلا ما تمر عليه لحظات، عن جد يتعب، عن جد يحس إنه الحياة سكرت بوجهه. يعني بالنهاية إحنا بدنا نقتنع إنه إحنا بشر، يعني بتطلع منا أحيانا، يعني أنا بالنهاية بشر، يعني يا بكتئب، يعني بنحبط فعادي أكتئب، يعني عشان نجد طاقة. تعرف ليش؟ عشان إحنا برضو ننوع للمستمع، دائما بسمعوا نبرة تفاؤل ونبرة يعني هاي الأجواء، خليهم هيك اليوم يشوفوني هابطة شوي، يعني خليني مثلا بدل ما أنا أعطي التفاؤل دائما، خليني أخذ التفاؤل، يعني أحكي لك كلمة معينة خليني أسمعها، خليني أتفائل مثلا يا إيهاب، أو المستمعين اللي بيسمعونا أو اللي على البث المباشر. يعني أحيانا الشخص اللي بيعطي كثير عن جد بيحتاج إنه يأخذ شوي، يعني

إيهاب، عمرها مرت عليك لحظات تصحى ومجابلك تصحى خلص نفسك ترجع تنام، تحط راسك وتنام وتضلك نايم لثاني يوم؟ عمرها صار يعني طبيعي، يعني أنا طبيعي تصير معي، يعني أنا اليوم صحيت والله ما بدي أصحى، صحيت اليوم وطلعت من الدار وما أنا مجابلي نهائيا صفر، يعني حتى طالعه وأنا ندمانة ونفسي ألغي البرنامج ونفسي ألغي الضيف ونفسي ألغي كل شيء. فيعني بس الحمد لله رب العالمين إنه هاي اللحظات اللي أنا شخصيا يعني بمر فيها قليلة جدا جدا، يعني بتجيني مرتين ثلاث مرات بالسنة يعني، فالحمد لله يعني. فموعدها اليوم، اليوم يعني هي موعدها، عشان هيك أنا مكتئب شوي. الله يهدي بالنا جميعا، إن شاء الله ربنا بيهدي بالنا، ويعني وشبابنا ما يضيعش على الفاضي، يعني نستغل

0: كل ذرة طاقة بداخلنا نستغل، كل لحظة ممكن إنها تكون منيحة نستغلها لتكون منيحة ما تكون سيئة.
1: يلا يا شباب.

0: خلينا نخرج لدقة الساعة وراجعين. خليكم معنا بعد دقة الساعة يعني مباشرة رح ندخل في موضوع حلقتنا لليوم, وخليكم معنا.
1: راديو الحرية 92.7 FM.
2: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء الموافق 2/9/2026 من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة. ويشمل القطع منطقة محيط صالات غانم. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم.

اليوم في حلقتنا بدنا نحكي عن موضوع مهم وموضوع ملفت. يعني بالأيام هاي في منه ولكن يعني موجود عند نسبة، ما بدنا نحكي نسبة قليلة ولكن في نسبة متوسطة من هاي الناس. رح نحكي عن هذا الموضوع. بدنا نحكي عن موضوع العطاء، لما احنا بدنا نعطي كثير ولما بده يكون العطاء استنزاف، بدنا نعطي اكثر من ما احنا يعني لو ما عندنا طاقة بدنا نعطي، حتى لو ما عندنا اي شيء بدنا نعطي يعني الى حد الاستنزاف. لما بدنا احنا نعطي اكثر ما انه احنا بنتحمل، انتوا فاهمين؟ في ناس بتعاملوا مع اقربائهم، مع اصحابهم، مع اللي بحبوهم، بتعامل معهم بطريقة انه فعلا ما عندهم القدرة انه يحكوا لهم لا، يضحوا بطريقة يستنزفوا كل الطاقات اللي بداخلهم.

فمن أكثر الأشياء اللي ممكن تأذينا إنه إحنا نعطي أكثر من طاقتنا، بنصل لمرحلة إنه بنبطل نعرف حالنا، أو بنبطل نعرف شو بدنا، بنبطل نعرف إحنا محتاجين إيش. هسا هاي كصفة إنه إحنا نعطي، صفة العطاء هاي صفة، صفة منيحة وصفة يعني صفة من الصفات النبيلة اللي موجودة عند أي حدا، ولكن إذا تم استخدامها بالشكل الخاطئ صدقا إحنا ممكن نخسر أنفسنا. فحلو إنه إحنا نعطي، وحلو إنه إحنا نقدم الأشياء اللي بنقدر إنه إحنا نقدمها، ولكن مش لدرجة إنه إحنا ننسى حالنا. في كثير من الناس هم نفسهم بيحكوا إنه إحنا حاسين حالنا موجودين بس عشان نرضي اللي حوالينا، إحنا بس موجودين علشان نلبي طلبات واحتياجات الناس اللي بنحبهم حوالينا، ولكن لما نجي نصفن إحنا بنحكي إنه إحنا شو، إحنا شو بدنا، إحنا شو محتاجين، تخيلوا يعني. فعشان هيك موضوع العطاء موضوع كثير حلو لما إحنا نكون متوازنين فيه، لما إحنا نعطي بطريقة ما نخسر نفسنا. لأنه كثير أنا شخصيا من إن في ناس كثير بعرفهم شخصيا عن جد حاسين حالهم بس هم موجودين بس عشان يلبوا رغبات اللي حواليهم، بس عشان يرضوا اللي حواليهم، وهم فعليا مش مفكرين بنفسهم، مش عارفين كيف هم يرضوا حالهم بالطريقة الصحيحة. فحتى العطاء أو يعني العطاء وكثير من الصفات النبيلة اللي موجودة فينا لازم تكون بتوازن، لازم تكون بتوازن علشان إحنا نكون بالطريق السليم. لأنه أحيانا حتى العطاء الزايد مش بس بيأذينا، كمان العطاء الزايد بخرب الناس اللي حوالينا. الناس يعني أنا لو مثلا عندي صديقة بدي أنا أتعود ومعوديتها إنه أنا أضل أعطي أعطي أعطي وشو بدها أعمل لها، أنا هيك فعليا بخليها حدا متواكل. تعرف شو يعني متواكل؟ يعني حدا بس بيركن علي، بس حدا بده أنا أعمل له، يعني أنا هيك بخليها حدا فعلا حدا ما بيركن على حاله. فأنا هيك حتى بخرب شغلات وصفات عند الناس اللي حوالينا. فإحنا لما بدنا نعطي زيادة عن اللزوم فيها أذية إلنا، وفيها كمان يعني هي ما بدنا نسميها أذية بس فيها شيء ما بيكون تمام للأشخاص اللي إحنا بنعطيهم زيادة. يعني أنا لما بدي أعود اللي حوالي أعطيهم زيادة عن اللزوم، هدول الأشخاص اللي إحنا بدنا نعطيهم أكثر من اللازم، لما مرات بدنا نقصر شوي نصير إحنا الملامين، تخيلوا. فبكون الغلط علينا مش عليهم، لأنه إحنا عودناهم إنه نحنا نحكي آه على كل إشي، عودناهم إنه إحنا نكون جاهزين دائما، إنه إحنا دائما نعطي حتى لو ما في عندنا نعطي. فلما بدها تصل فينا لمرحلة نتعب، يصير معنا ظرف معين، بنكون إحنا الملامين، كأنه إلزام، كأنه إحنا ملزمين نضل نعطي مش لأنه كرم أخلاق منا. فحتى العطاء لما بده يكون زيادة ودائم بخلي اللي حوالينا عن جد يحسوا انه هذا واجبنا، مع انه هو فعليا مش واجب. العطاء في بعض الاحيان هو مش واجب، هو كرم اخلاق. فاحنا حلو انه احنا نميز امتى نعطي وكمان مين نعطي.

فدائما في ناس بحياتنا تعودوا انهم يكونوا دائما الطرف اللي بيعطوا من وقتهم، من راحتهم، من طاقتهم، من مشاعرهم، واحيانا من الاشياء اللي هم نفسها محتاجينها. اذا حد احتاجهم بيكونوا موجودين، اذا حد زعل هم اول الناس اللي بيراضوه، اذا صار خلاف غالبا هم اللي بيتنازلوا، اذا تعبوا بيحكوا بسيطه بتمشي. بس السؤال اللي قليل ما بنسأله، مين بيسأل عن الشخص اللي دايما بيسأل عن الكل؟ الشخص اللي دايما سند للكل، اللي دايما بيعطي الكل، مين بيسأل عنه؟

فيمكن المشكلة مش بالعطاء نفسه. العطاء هو شيء جميل جدا ومن أجمل الصفات مثل ما حكيت لكم اللي ممكن تكون بالإنسان. المشكلة تبدأ لما نصير نعتقد إنه لازم نعطي حتى نستحق المحبة. يعني في بعض ناس بحكي لك أنا لازم أعطي كثير عشان أنال المحبة، عشان أنا مثلا إيهاب لازم أنا أعطي كثير أكثر من ما لازم أعطي عشان والله إيهاب يحبني ويحترمني، لازم أعطي كثير اللي حوالي حتى الشغلات اللي أنا بحاجتها أعطي وأعطي وأعطي وأستنزف طاقات بس علشان أكسب محبة اللي حوالي. كثير في ناس هيك، كثير في ناس للأسف بينسوا حالهم بس بدهم يعطوا عشان الناس تحبهم وتحترمهم. طب نخاف نحكي لا علشان ما يزعلوا منا للأسف. فدائما بنكون خايفين انه اذا احنا ما اعطينا فوق طاقتنا وإذا العطاء اللي إحنا بنعطيه توقف تتغير مكانتنا عند الآخرين. يعني في كثير من الأشخاص اللي بفكروا بهذه الطريقة.

فدائما يا جماعة الخير حلو إنه إحنا نعطي، بس ما نعطي لحد ما نفرغ، يعني نعطي بطريقة سليمة وبطريقة صحية. اللي بنعطي دائما، يعني أنا من الأشخاص اللي عندي قناعة إنه أنا لما بدي أعطي لازم أخذ كمان علشان ما أفضى، يعني زي كاس المي لما بدي أنقص منه بدون ما حدا يرجع يحط فيه بيفضى. فإحنا عشان ما نستنزف كل اللي بداخلنا لازم لما بدنا نعطي كمان نأخذ، هيك بصير أخذ وعطى، فبالتالي إحنا ما بنفضى. وأي حدا بده يعطي يعطي بطريقة سليمة وبطريقة صحية عشان ما يتم استنزافه على الآخر.

0: فالطيبة بتدمر والعطاء الزايد بيدمر، كله بيدمر لما احنا ما نعطيه بشكل متوازن. فدائما انا بكل حلقاتي دائما بحكي انه حتى الاشياء المنيحة، وهي منيحة يعني شغلات منيحة، يعني الشخص المعطاء على فكرة هذا مش اي شخص، الاشخاص المعطائين هم اشخاص قليلين بالمجتمع، ولكن حتى هاي الصفة النبيلة وهاي الصفة الرائعة إذا تم استخدامها بشكل خاطئ للأسف إحنا اللي بنخسر. فبنصير إحنا أشخاص فاضيين، أشخاص بنتعب، يعني ما بيجي آخر اليوم إلا إحنا مش عارفين فعليا شو عملنا لحالنا. إحنا بنعمل للي حوالينا، إحنا بنعمل يعني بالشغل بعمل أشياء كل اللي الشغل بده إياها مني، بالدار بعمل كل الأشياء اللي أهلي بدهم إياها مني، والأصدقاء شو بيحتاجوا أنا جاهزة. ما بيجي آخر النهار بحكي طب أنا شو عملت لحالي. فعشان ما نوصل لهاي المرحلة حلو إنه إحنا نعطي بنفس الوقت بتوازن. كلمة توازن هاي حطوا عليها أكثر من خط، يكون إحنا حدا متوازنين بعطائنا. وكمان نطلب أنا لما تكون عندي صديقة وأعطيها أعطيها وهي كمان بحاجة، أنا بحاجة إنه أنا أخذ منها. فعشان يصير في أخذ وعطى بالموضوع، عشان ما يصير في استنزاف عن طرف معين، فلازم يكون في أخذ وعطى يعني من الطرفين. للأسف احنا اليوم رح ننهي حلقتنا على النص، مش رح نكمل معاكم لساعة 4. يعني بعتذر يعني لظرف معين أنا مضطرة إنه أنا أطلع. فإن شاء الله استنونا بحلقة جديدة الأسبوع القادم وموضوع جديد، وإن شاء الله بتكون النفسية أفضل، بكون الوضع كمان أفضل يا إيهاب. فشكراً لكم، شكراً لكل اللي استمعونا بهذه اللحظات، وشكراً لإيهاب النتش يلي ما تحملنيش كثير، يا دوب نص ساعة بس يعني. وشكر أكيد موصول مني أنا ملاك أبو الرعية، كنت معكم من خلف المايك، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: راديو الحرية 97.7 FM.
2: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: حرب هكسس على ما سماه بمشاكل شخصية، ودريسكول هو صديق قريب من نائب الرئيس الأمريكي، وكان مقربا من رئيس أركان الجيش السابق الجنرال جورج الذي كنت أعرفه شخصيا، وذلك يعكس اضطرابا داخليا ليس بقدر حرب إيران ولكن ربما التوجه المستقبلي لجهود شراء.
5: طيب، يعني هذه التضاربات الداخلية ما هو مصدرها؟ ما هو السبب فيها؟ لماذا كل هذا الصدام بين الجنرالات وبيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي؟ لن نتحدث فقط عن ريكسول، راندي جورج أيضا وقائد القيادة الأمريكية في أوروبا وأفريقيا يعني وغيرهم من الجنرالات، لماذا كل هذا الصدام معه هو تحديدا؟
4: هكسيث كان قائدا إشكاليا لوزارة الدفاع بشكل كبير، لقد أتى وطرد عددا من الجنرالات، ادعى بأنهم ضعفاء حينما سجلاتهم قالت إن وأفادت إنهم أقوياء من حيث القيادة، وأيضا أراد إرساء سياسة لتسمية الجنرالات واستدعى مئات الجنرالات ليلقي عليهم محاضرات حول اللياقة البدنية، ما بدا غريبا بالنسبة إليهم، والطريقة التي أدار بها وزارة الدفاع سببت أن يكون له صدامات مباشرة مع أعضاء من الكونغرس، لا سيما حينما يكون ثمة جلسات استماع في الكونغرس ويسود فيها الصراخ التي غالبا ما تكون مملة ونظرية. لذلك هذه هي الطريقة التي يريد الرئيس ترامب من الوزير هكسيث أن يكون عليها، وحيث كان مذيعا على فوكس نيوز، والرئيس ترامب حبذ طريقته في فهم وشرح سياسات ترامب الدفاعية والهجومية، لذلك لطالما الرئيس ترامب يحظى بثقة بوزير الدفاع، فهكسيث سوف يجعل المستشارين المدنيين والجنرالات العسكريين يفعلون ما يشاء حتى يغير الرئيس رأيه. والرئيس ترامب بشكل ذائع الصيت يغير رأيه حيال الناس أحيانا، حينما يكونون مسؤولون أو مسؤولين شائعين يصبحون غير شائعين والعكس صحيح معه. لذلك هذا النوع من الاضطراب ليس جيدا على المدى البعيد من حيث استقرار الجيش الأمريكي، ولكن هذه الاستقالة بالذات لن يكون لها تأثير على العمليات العسكرية،
5: ولكن يعني تكرار هذه الإقالات والاستقالات ستؤثر على المؤسسة العسكرية الأمريكية، بالتالي هل ما زال لترامب نفس الرؤية والرأي في بيت هيكسيث وكذلك فيما يتعلق بجيدي فانس وهذا صديقه، يعني تحدث عن ريكسول، هل يعني ما زالت نفس الرؤية، وهل لجيدي فانس تأثير على موقف ترامب فيما يتعلق بأداء بيت هيكسيث؟
4: كان تقارير قليلة تفيد أو ليس من تقارير تفيد بأن نائب الرئيس جيدي فانس كان يدعو إلى استقالة أو إقالة وزير الدفاع، ولكن حاليا على الأقل من المرجح أن نرى وزير الدفاع أو وزارة الدفاع تتجه في تفضيل الأسلحة التقليدية في الحرب، والرئيس ترامب مشهور بتحبيذه للأمور التي كانت عليه في العقود الماضية، وفي الجيش ذلك يعتبر على أنه خطر لأن الحروب تقدمت بشكل جذري في العقود الأربعة أو الخمسة الماضية، وذلك أثر كثيرا على البحرية الأمريكية. والرئيس الأمريكي ترامب أراد خوض حروب بالسفن الكبيرة، في حين أن المسؤولين حذروه من أن السفن من السهل استهدافها، وحبذوا المسيرات البحرية، وهذا ما نشرته الولايات المتحدة بشكل ناجح في بحر العرب. والحروب تغيرت بشكل جذري منذ التسعينات ومنذ السنوات حينما كان الجنرال هيكسس سابقا جنرال أي وزير الدفاع حاليا في منصبه. ولذلك من الواضح جدا أن بعض الجهود في الجيش الأمريكي قد تتباطأ، ولكنني أتوقع أنه حينما لا يعود الوزير هيكسس في منصبه قد نرى استكمالا وتسارعا لهذه الأبحاث، وأن مستقبل الحروب هي ما تقوم به أوكرانيا في روسيا، عدم بناء سفن كبرى أو ترسانات تقليدية كما كانت منذ 50 عاما.
5: شكرا جزيلا لك الدكتور توماس وارك، مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي، أشكرك جزيلا الشكر، كنت معنا من واشنطن.

0: أعلنت مديرية الصحة في إدلب ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة في مدينة بنش إلى 5 قتلى، وأفادت مصادر رسمية وميدانية سورية بانفجار سيارة محملة بالذخائر عند المدخل الغربي لمدينة بنش في ريف إدلب الشرقي. إذن للمتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. قحطان أهلا بك معنا، هناك تحديث لحصيلة هذا الانفجار في مدينة بنش، نعود معك على التفاصيل وإن كانت هناك أي معلومات جديدة. قحطان
1: بالفعل سونيا، بحسب آخر تحديث صادر عن مديرية الصحة في إدلب ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع في مدينة بنش إلى 5 قتلى، فيما لا تزال هناك إصابات جراء هذا الانفجار. حتى الآن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع عند المدخل الغربي للمدينة، وأنه ناجم عن انفجار سيارة كانت محملة بالذخيرة، وهو ما أدى إلى سماع انفجارات متتالية في المكان بسبب الذخائر الموجودة داخلها. أيضا وصلت فرق الإسعاف والطوارئ وتوجهت بشكل مباشر إلى الموقع، وجرى نقل المصابين إلى المشافي القريبة، بالتزامن أيضا مع تطويق المنطقة وإبعاد المدنيين عن موقع الانفجار خشية وقوع يعني انفجارات إضافية. لكن النقطة الأهم حتى هذه اللحظة هي أن أسباب هذا الانفجار هي بسبب الذخائر، ولم تتضح بشكل رسمي بعد، لا توجد معلومات أيضا مؤكدة تشير إلى أن ما جرى ناتج عن استهداف أو أي عمل أمني متعمد. لذلك نحن نتحدث حتى اللحظة يعني عن حادث انفجار لسيارة محملة بالذخيرة، فيما ما زالت الجهات المختصة تعمل على يعني تحديد الملابسات وأيضا معرفة الجهة التي تعود لها هذه السيارة وهذه الشاحنة والظروف التي أدت إلى انفجارها. بالتأكيد الحصيلة قد تكون قابلة للتحديث خلال الساعات المقبلة، خصوصا مع استمرار التعامل مع موقع الحادث وأيضا متابعة أوضاع المصابين، وخاصة أن هناك مصابين ما زالت حالتهم حرجة وما زالوا في المشافي.
0: شكرا جزيلا لك قحطان مصطفى مراسل التلفزيون العربي من دمشق. أعرب قادة دول منظمة شنغهاي عن قلقهم البالغ إزاء التطورات في الشرق الأوسط وإيران، مؤكدين موقف المنظمة بإدانة الضربات العسكرية ضد إيران والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وأكد البيان الختامي للقمة دعم سيادة إيران ووحدة أراضيها، كما دعا إلى تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية. وأعرب البيان عن استعداد دول منظمة شنغهاي للتعاون لدعم الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار.
2: راديو الحرية 97.10
3: FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
4: 97.10 FM. التوصل إلى سلام عادل وشامل هو الحل الوحيد للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. كان هناك العديد من الكلمات التي ألقاها القادة المشاركون في أعمال هذه القمة، وأبرزها ربما التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان، والتي أكد فيها بأن بلاده مستعدة للعودة إلى مسار التهدئة استنادا إلى مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في إسلام أباد برعاية قطرية باكستانية، لكن بشرط التزام الولايات المتحدة الأمريكية بها. في كلمة مسعود بسشكيان الافتتاحية وجه انتقادات حادة للسياسات الأمريكية وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بأنه جشع وناقض للعهود. وقال بسشكيان بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أسبوعين فقط من توقيعها على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في إسلام أباد عادت وهاجمت الأراضي الإيرانية ووجهت إليها ضربات عسكرية، وقال بأن بلاده ردت على تلك الضربات بما هو مناسب لها. أيضا قبل قليل سونيا كان هناك لقاء ثنائي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني مسعود بسشكيان. بوتين عاد وأكد بأن الشعب الروسي متضامن مع الشعب الإيراني الذي يدافع عن مصالح بلاده، وأيضا قال بأن العلاقات الروسية الإيرانية هي علاقات متطورة لا سيما في هذا التوقيت الحساس الذي تتعرض فيه إيران لتصعيد عسكري ولضربات عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل بسشكيان أكد لبوتين بأنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض سياساتها على إيران، وبالتالي كان هناك لهجة من التحدي صدرت من قبل الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان التي ناقش في هذه القمة مع جميع القادة الذين التقاهم آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد الأخير بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية. نترقب أيضا أن يكون هناك لقاء ثنائي يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي، وبالتأكيد سوف يتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التطورات المتعلقة في المنطقة. لقاء أيضا هام جمع يوم أمس الرئيس الروسي مع نظيره الصيني، وتم خلال هذا اللقاء توجيه رسائل سياسية بأن العلاقات بين موسكو وبكين هي علاقات يحتذى بها في ظل هذه التطورات في التي تشهدها المنطقة. وبالتحديد كان هناك رسائل سياسية موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن علاقات موسكو وبكين هي علاقات سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة مزيد من التعاون على كافة المستويات. وبالتالي كان هناك محاولة جدية من قبل روسيا والصين أن يثبتا مرة أخرى بأن هناك عالم متعدد الأقطاب، وهذه الجزئية أيضا جاءت في البيان الختامي التي أكدت بأنه يتوجب أن يكون هناك عالم متعدد الأقطاب لا تسيطر عليه أو لا يسيطر عليه قطب واحد، في إشارة طبعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سوف يغادر القادة اتباعا العاصمة القرغيزية بشكك، والرئيس الصيني سوف يتوجه من هنا إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية سوف يجريها هناك، وأيضا بقية القادة أيضا سونيا سوف يغادرون هذا اليوم العاصمة القرغيزية بشكك في ختام هذه النسخة 25 من قمة منظمة شانغهاي للتعاون.
0: شكرا جزيلا لك عدنان جان ورئيس التلفزيون العربي من بشكك. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ليلا لهجوم روسي جديد بالصواريخ والطائرات المسيرة في حي بودل، كما أصابت مسيرة روسية صباح اليوم مبنى سكني متعدد الطوابق بشكل مباشر ما أدى إلى اندلاع حريق. كاميرا التلفزيون العربي رصدت أثر الدمار الذي خلفه القصف الروسي.
5: لا تهدأ سماء العاصمة الأوكرانية كييف من وجود أهداف جوية روسية. خلال ساعات الليل كانت هناك هجمات عديدة على المدينة، على العاصمة كييف وعلى محيطها وفقا للسلطات الأوكرانية. صباح اليوم كانت هناك إحدى هذه المسيرات ضربت في حي بديل، حيث نتواجد نحن الآن أمام هذا المبنى السكني المستهدف. إصابة مباشرة بمسيرة في الطوابق العليا من هذا المبنى السكني متعدد الطوابق، أدى هذا الهجوم إلى اندلاع النيران في الطوابق العليا، وهرعت إلى هنا يعني فرق الإنقاذ والطوارئ من أجل إخماد الحريق الذي كان مندلعا أثناء هذا الهجوم. طبعا لا تزال فرق الطوارئ والإنقاذ متواجدة هنا في هذا الموقع، تعمل على تقييم الأضرار، إزالة الأنقاض، وكانت قد قدمت إسعافات لبعض المتضررين أو المصابين جراء هذا الهجوم. طبعا على هذا المبنى السكني عدد من فرق من كوادر الدفاع المدني لا يزال يتواجد في داخل هذه الشقق السكنية يعني كما نشاهد، ويعملون أيضا على تقييم هذه الأضرار في هذه المنطقة. طبعا الهجمات الروسية كانت على عدد واسع من أحياء العاصمة كييف، كانت بالصواريخ وأيضا بالمسيرات، هذا ما كانت قد أفادت به السلطات الأوكرانية في العاصمة كييف. في حي آخر هو حي دارنيتسكي، هناك إصابة مباشرة بصواريخ باليستية لمحطة ومعدات ومنشأة تابعة لشركة سكك الحديد الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص بينهم 6 من موظفي هيئة السكك الحديد العاملة في حي دارنيتسكي، هذا ما قالته السلطات الأوكرانية. إضافة إلى ذلك طبعا سجل خلال ساعات الليل هجمات على حي هالاسيفسكي، هناك أيضا كانت قد تناثرت شظايا وحطام بمسيرات بالقرب من أحد المباني السكنية أو في منطقة مفتوحة كما تقول السلطات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخص في حي هالاسيفسكي. في سالومينسكي أيضا كان هناك سقوط لشظايا مسيرات على منزل خاص، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب هذه الضربات أو هذه الهجمات الليلية الروسية كان قد تحدث أو طلب من الحلفاء لأوكرانيا بضرورة تزويد أوكرانيا بالمزيد من منظومات الدفاع الجوي من أجل مواجهة هذه الهجمات الروسية التي باتت لا تهدأ، وخاصة على العاصمة الأوكرانية كييف. هي ديستيتية التلفزيون العربي،
2: راديو الحرية 97.17 FM.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية 92.7 FM.

0: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي نبدأها بالعنوان. مصادر طبية تؤكد سقوط شهداء وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. وقيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي إن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة.
1: أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد.
0: المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول إن ما يحدث في المنطقة أزمة دولية، ويؤكد أن قطر تعمل على الدفع بحل سياسي. وبسشكيان يقول إن بلاده ستتخذ خطوات إذا التزمت واشنطن بمذكرة التفاهم. قادة الصين وروسيا والهند وباكستان يبحثون في قرغيزستان إعدادات الطاقة والتصعيد العسكري أو إمدادات الطاقة والتصعيد العسكري بين إيران وأمريكا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

0: أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة خلال عملية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في مدينة غزة، نفذت خلالها أكثر من 10 مقاتلات غارات أسفرت عن شهداء ومصابين، إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. وأفاد قيادي في حركة حماس للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولاً في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. القيادي أكد أن عملية الاقتحام والاختطاف مخالفة واضحة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس، وأضاف كاتس أن إسرائيل ستلاحق من وصفهم بإرهابيي حماس وتدمر بنيتهم التحتية.
1: قبل قليل اعتقلت قوتنا إرهابيا كبيرا في حماس، وهذه سياستنا، لا ننتظر التهديدات بل نلاحق إرهابيي حماس ونغتالهم وندمر بنيتهم التحتية الإرهابية.
0: في السياق، أكدت مصادر طبية فلسطينية إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف بصاروخين من مسيرة إسرائيلية شمالية قطاع غزة، وقال جهاز الدفاع المدني إن أحد عناصره قد أصيب في القصف الذي حصل قرب مقره شمالي القطاع. للمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم. إضافة إلى الاستهداف الذي أدى إلى إصابة أحد عناصر الدفاع المدني في القطاع، نود منك تحديثات حول آخر المعلومات، خاصة بعدما صرح به قيادي في حركة حماس بأنه جرى اختطاف مسؤول في جهاز الأمن الداخلي في العملية التي جرت في الكتيبة.
2: نعم رولا، أيضا هناك تصريح أخير كان لموقع الحارس الأمني، وهذا موقع يعتبر مقرب من جهاز الأمن لحركة حماس، أكد فيه التصريحات التي جاءت للتلفزيون العربي والتي أكدت نجاح عملية اختطاف مسؤول أمني من داخل قطاع غزة، لكن هذا المسؤول ليس هو المسؤول العام أو القائد العام لجهاز الأمن الداخلي داخل قطاع غزة، لكن حدثت بالفعل عملية اختطاف بحسب هذا التصريح الأخير، وأيضا بحسب تسريب القيادي في حماس للتلفزيون العربي قبل ساعات. لكن الجديد في هذا التصريح الأخير لموقع الحارس الأمني بأن هناك عدة عملاء قامت الأجهزة الأمنية داخل قطاع غزة بالإمساك بهم، وهم الآن تحت تم عمليا اعتقالهم، وهم الآن يخضعون للإجراءات الأمنية التي عادة ما تكون ملحقة بهذه العمليات، التحقيق ومعرفة الكثير من المعلومات. رولا، عمليا جزء من الحرب التي تحدث الآن في قطاع غزة، الحرب المستمرة على القطاع بالمناسبة، هي جزء حرب استخباراتية، بمعنى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تعزيز وتطوير قدراتها الاستخبارية داخل قطاع غزة. وإذا أردنا أن نرصدها خلال السنوات الأخيرة الماضية، فهي كانت تتركز بشكل أساسي على البعد الاستخباري التقني، وهذا مرتبط بشكل أساسي بوجود طيران الاستطلاع تقريبا 24 ساعة، عدة أنواع من هذه الطائرات بدون طيار تتجول في سماء قطاع غزة، منها ما يراقب الأشخاص، ما يراقب السيارات والآليات، وحتى تتمكن من تصوير الغرف والنوافذ في داخل ما تبقى من المساكن والمباني داخل قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، تتمكن هذه الطائرات، طائرات الاستطلاع، إذا اقتربت من بعض الأهداف، من حتى الاستماع للأحاديث وأيضا تسجيل المكالمات والتصنت بها. هذا أمر. الأمر الآخر ما تعلق بالبعد البشري، وهو وجود العملاء في الميدان محاولين الوصول إلى المزيد من المعلومات داخل القطاع، وبالتالي هناك ربما تحاول حركة حماس خلال الأشهر القليلة الماضية تطوير أسلوبها، وهو ما تحدث.
0: نعم عاصم. طيب، يبدو أنه فقدنا الاتصال مع عاصم. على كل الأحوال شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه لا يمكن تبرير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الحرب على غزة، محذرا من استغلال إسرائيل التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد.
3: نحن حذرنا مرارا وتكرارا من أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال التصعيد في المنطقة لتغيير وضع قائم بشكل خطير جدا واستراتيجي، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا. هناك محاولة واضحة لفرض واقع جديد في المنطقة، واقع مرتبط بسياسة هيمنة إقليمية وليست سياسة أمنية. ولذلك نحن نهيب بجميع دول العالم وجميع شركائنا وجميع الدول المحبة للسلام أن تنظر بعين الاهتمام إلى هذه التطورات، وأن تتخذ إجراءات حقيقية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءاته، خاصة وأن كثير من هذه الإجراءات لا يمكن تبريرها في سياق الحرب في قطاع غزة، ولا يمكن تبريرها في سياق التصعيد العسكري خلال الأشهر الماضية. هناك محاولات لفرض واقع في مناطق جديدة في جغرافيا جديدة.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تأثير استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين في غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة تشعر بالقلق إزاء تعرض مرافق في مجمع مستشفى الأقصى بدير البلح لأضرار جراء إحدى الغارات.
4: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة في غزة على المدنيين. نحن قلقون بشكل خاص بشأن تقارير أفادت أن طفلا كان من بين القتلى، كما تسببت إحدى الغارات في إلحاق أضرار بمرافق داخل مجمع مستشفى الأقصى في دير البلح. يجب دائما حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك المستشفيات بالطبع،

0: علقت المدارس الخاصة في القدس الدوام المدرسي اليوم حتى إشعار آخر احتجاجاً على عدم تجديد السلطات الإسرائيلية تصريح الدخول لأكثر من 70 معلماً وموظفاً محال دون وصولهم إلى مدارسهم. وقالت مدارس فلسطينية في بيان إنها فوجئت مع استعدادها لافتتاح العام الدراسي الجديد بعدم تجديد تصاريح الدخول لهؤلاء المعلمين والموظفين من كوادرها التربوية والإدارية والمساندة بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، ما أدى إلى حرمان 30,000 طالب من انطلاق العام الدراسي. وأكد مدير مدرسة المطران ريتشارد زنازيني للتلفزيون العربي أن إجراء الاحتلال سياسي ويهدف إلى فصل التواصل بين القدس والضفة الغربية إضافة إلى تهويد التعليم الفلسطيني. اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلية عشرات الأشجار من الزيتون على جانبي الطريق الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غربي جنين. وبحسب وكالة وفا فإن جرافات الاحتلال اقتلعت أشجار الزيتون الواقعة على جانبي الطريق الذي يربط عرابة بيعبد ويخدم مناطق زراعية محيطة به وسط تعزيزات عسكرية. ويتخوف المزارعون من اتساع اقتلاع أشجار الزيتون في هذه المنطقة لتشمل مساحات إضافية من الأراضي الزراعية، خصوصا في ظل استمرار أعمال البناء والتوسع الاستيطاني في محيط عرابة. نعود مرة أخرى إلى مدينة غزة مع مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك مرة أخرى عاصم، وكنا نتحدث عن العملية التي قامت بها إسرائيل في الكتيبة في غزة، وكنت تشير إلى فكرة العملاء الذين أعلن الجهاز الأمني القبض عليهم.
1: نعم رولا، أيضا كنا نتحدث عن الجهد الاستخباري، بمعنى أن جزءا من الحرب الإسرائيلية الآن داخل القطاع هي حرب استخبارية تحاول الوصول إلى المزيد من المعلومات. هناك جهد فني استخباري إسرائيلي مرتبط بوجود الزنانات أو الطائرات بدون طيار وطائرات الاستطلاع المتواصلة التي تتواجد الآن في سماء قطاع غزة بشكل لحظي. أيضا هناك جهد فني تقني مرتبط بالتصنت على أجهزة المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، وهناك جهد بشري مرتبط بوجود العملاء داخل القطاع. هذا الشخص يقال بأنه كان مسؤولا عن عملية ملاحقة العملاء وأيضا ملاحقة الميليشيات العميلة المرتبطة بالجيش الإسرائيلي والمتواجدة في المناطق الصفراء التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هناك محاولات داخل القطاع حتى لتطوير، بمعنى أن فصائل المقاومة تحاول تطوير عملها بما يتجاوز هذه التحديات الاستخبارية، عدم التواصل باستخدام الهاتف أو الإنترنت، عدم التواصل باستخدام حتى المقابلات الشخصية ومحاولة استخدام الورق كبديل الآن بدائي ولا يمكن تتبعه إلا بصعوبة بالغة، فقط باستخدام الجهد البشري والجهد الاستخباري البشري، وهو ما تحاول عمليا قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزه داخل قطاع غزة. هذه التصريحات الأخيرة التي جاءت عبر بوابة الحارس الأمني، وهو يعتبر موقع قريب من حركة حماس والجهاز الأمني لحركة حماس، تؤكد كل المعلومات التي أوردها التلفزيون العربي حول منصب الشخص المستهدف وعن عدم استهداف واختطاف عمليا الرئيس الجهاز أو القائد العام للجهاز الأمني داخل قطاع غزة. بالفعل فريق التلفزيون العربي وصل إلى المنزل ومكان وموقع الحدث الذي حدث في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، وأعد التقرير التالي. من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك تناثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق النيران. أيضا هنا نلاحظ على هذا الباص الذي يتواجد أمام هذا المنزل، هناك تكسير لأزرار.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: إيران التي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين، وأكد البيان الختامي للقمة دعم سيادة إيران ووحدة أراضيها، كما دعا إلى تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية. وأعرب البيان عن استعداد دول منظمة شنغهاي للتعاون لدعم الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان. إلى ذلك أشار القادة إلى أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي السبيل الوحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط. للمزيد ينضم إلينا من بشكيك مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. أهلا بك عدنان. إذن بيان ختامي لدول المنظمة يحمل عناوين عريضة أساسية منها إيران وغيرها، وماذا أيضا؟
3: بالفعل ربما حصلت إيران على ما تريده من قمة منظمة شنغهاي للتعاون، على الأقل على المستوى السياسي، حيث تضمن البيان الختامي دعما للمواقف الإيرانية وإدانة للضربات العسكرية الأمريكية على إيران، والتي راح ضحيتها مدنيون إيرانيون بحسب ما جاء في البيان. وأيضا دعا قادة الدول العشر ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الإيرانية، وأدانوا التصعيد العسكري الذي يحصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. طبعا هذا الموقف رحبت به إيران بشكل كبير، لا سيما بأنها تولي أهمية كبيرة لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انضمت إليها إيران قبل سنوات فقط، وهي تعتبر إحدى التكتلات السياسية التي تحظى من خلالها طهران بدعم سياسي لمواقفها ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا هذه القمة هي عبارة عن فرصة أيضا بالنسبة لإيران لعقد لقاءات ثنائية مع بقية القادة، وأبرز هذه اللقاءات حصلت بين بوتين وبزشكيان، والتي أكد خلالها الرئيس الروسي دعم بلاده لإيران، وقال بأن الشعب الروسي متضامن مع الشعب الإيراني الذي يدافع عن مصالح بلاده. وأيضا أكد الرئيس الروسي بأن بلاده مستمرة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع طهران رغم الظروف التي تعيشها البلاد والظروف الجيوسياسية المعقدة في المنطقة، وبالتالي هي أيضا رسائل دعم سياسية من قبل روسيا للجانب الإيراني. طبعا هناك كان لقاءات ثنائية كثيرة جمعت القادة المشاركين في هذه القمة، أبرزها أيضا لقاء بوتين والرئيس الصيني الذي وجهت من خلاله رسائل سياسية أيضا من أن العلاقات بين موسكو وبكين سوف تتطور أكثر خلال المرحلة المقبلة، وهي علاقات يحتذى بها بين الدول كما وصفها الرئيس الصيني. وبالتالي هذه القمة تحاول من خلالها كل من روسيا والصين أن يوصلا رسالة بأن هناك عالم متعدد الأقطاب، وهذه الجزئية بالتحديد وردت في البيان الختامي من أنه يتوجب أن يكون هناك عالم متعدد الأقطاب غير أحادي القطب تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. وأيضا البيان الختامي قال بأنه لا يتوجب على أي دولة أن تحقق مصالحها السياسية على حساب الدول الأخرى. تم التطرق أيضا إلى القضية الفلسطينية، وقال بأن التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية هي إحدى الركائز الأساسية لخفض التوترات في الشرق الأوسط. طبعا اختتمت هذه النسخة 25 من قمة شنغهاي للتعاون، القادة سوف يغادرون تباعا، ننتظر أن يكون هناك أيضا لقاء ثنائي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سوف يتم التطرق خلالها إلى الجهود التركية فيما يتعلق بالوساطة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك سوف يتم التطرق إلى آخر التطورات في المنطقة وأبرزها طبعا التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. كان هناك العديد من التصريحات جاءت على لسان القادة المشاركين في هذه النسخة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بأن بلاده تولي أهمية كبيرة للتعاون مع قمة مع منظمة شنغهاي للتعاون، رغم أن تركيا ليست عضوا في هذه المنظمة بل هي شريك حوار، لكنها سوف تولي خلال المرحلة المقبلة الكثير من الاهتمام للتعاون مع هذه المنظمة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، لا سيما بأن منظمة شنغهاي للتعاون تمثل نحو 40% من سكان العالم واقتصاداتها تتجاوز 29 تريليون دولار، وبالتالي هي كتلة سياسية كبيرة من الناحية الجغرافية، من الناحية الاقتصادية، وكذلك من الناحية السياسية.
2: شكرا لك من بشكيك مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. أسقطت قوات دفاع شبوة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في جبهة بحان حريب الواقعة غربية محافظة شبوة خلال التصدي لمحاولات استهداف مواقع القوات المرابطة في تلك الجبهة. وكشفت مصادر ميدانية أن وحدات دفاع شبوة نجحت عبر عملية مشتركة في رصد الطائرة المسيرة والتعامل المباشر معها وإسقاطها. كما أفادت وسائل إعلام محلية بإحباط القوات البحرية اليمنية محاولات لجماعة الحوثي الاقتراب من جزيرتي خنيش وزقر في البحر الأحمر بعد رصد تحركات لزوارق مسلحة وانتحارية باتجاه مناطق حيوية تقع ضمن نطاق الممر الدولي للملاحة. إلى سوريا الآن، حيث أعلنت مديرية الصحة في إدلب ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة في مدينة بنش إلى 5 قتلى. وأفادت مصادر رسمية ميدانية سورية على وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق رصدت 65 توغلا إسرائيليا في الأراضي السورية خلال يوليو و52 توغلا خلال 18 يوما الأولى من أغسطس. وأضاف أن سوريا رصدت 174 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم محتجزين لدى إسرائيل، معتبرا رفض إسرائيل مغادرة جبل الشيخ تكريسا للاحتلال. وأكد شيباني تمسك دمشق بالخيار الدبلوماسي ومواصلة المفاوضات بوساطة أمريكية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على سيادة سوريا على الجولان المحتل وحقها في بناء جيشها الوطني. إلى تونس، حيث دعا حزب التيار الديمقراطي المعارض للرئيس قيس سعيد إلى التنحي عن الحكم محملا إياه المسؤولة السياسية عن تدهور الأوضاع المعيشية والأزمات المرتبطة بالماء والكهرباء والدواء والمواد الأساسية. ودعا حزب التيار الديمقراطي في بيان إلى إعلان إنهاء حالة الاستثناء وتنحي سعيد عن الحكم وفتح مسار انتقالي. ودعا الحزب التونسيين إلى الاحتجاج السلمي معتبرا أن السياسات والتشريعات المعتادة ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي. أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال التحقيق مع 5704 متهمين من عناصر تنظيم الدولة المنقولين من شمال شرق سوريا، تمهيدا لإحالتهم على دفعات إلى المحاكم وفق الأدلة الخاصة بكل قضية. وأوضح المجلس أن المتهمين ينتمون إلى 67 جنسية، بينهم 3497 سوريا و474 عراقيا، مشيرا إلى الكشف عن عناصر شديدة الخطورة وقيادة في التنظيم وأضاف أن الإجراءات جارية لإطلاق سراح 457 سوريا لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار ملاحقتهم قضائيا تمهيدا لتسليمهم إلى سوريا. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك حسام. إذن استكمال التحقيق مع أكثر من 5000 من عناصر تنظيم الدولة المسلمين من قبل سوريا، ما التالي الآن؟
4: الآن الحكومة العراقية أو عفوا مجلس القضاء الأعلى يشير إلى أن قضاياهم ستنتقل إلى محكمة الموضوع، وهي المحكمة المعنية بتدقيق الأدلة والاعترافات التي أدلى فيها بها هؤلاء المتهمون خلال مرحلة التحقيق الابتدائي التي انتهت في آب أغسطس وكانت قد بدأت في شباط فبراير الماضي. الحكومة العراقية لطالما طالبت بأن تحسم قضايا هؤلاء وأن يعود المتهمون منهم إلى بلدانهم، هم أكثر من 3000 منهم سوريون والعدد منهم من جنسيات مختلفة وخاصة الأوروبية. الحكومة العراقية تشير إلى أنها معنية بإكمال التحقيقات وعرض المتهم منهم ممن تورطوا بعمليات داخل العراق، عرضهم أمام القضاء العراقي وإكمال محكوميتهم داخل العراق. لكن البقية تقول الحكومة العراقية إن على بلدانهم تسلمهم. حتى الآن الحكومة العراقية لم تؤكد أو لم تشر إلى استجابة دول للمطالبات العراقية بهذا الشأن. أيضا كان هناك وفد رفيع المستوى ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى قد زار سوريا في الفترة القليلة الماضية وبحث موضوع المعتقلين تنظيم الدولة السوريين في السجون العراقية، وتم الاتفاق خلال الزيارة على أن يذهب المتهمون منهم أو المطلوبون للحكومة السورية إلى سوريا. أيضا الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع الحكومة السورية وأيضا مع وزارة العدل السورية اتفقت على تشكيل لجان مشتركة لحسم قضاياهم، خاصة ممن تريد الحكومة العراقية نقلهم إلى سوريا. أيضا الحكومة السورية كانت قد أبدت تجاوبها مع هذا الموضوع وأكدت أن من المتهمون منهم ممن عليهم قضايا جنائية وليس قضايا إرهابية سيتم نقلهم إلى سوريا لإكمال محكوميتهم، ومن يثبت براءته بالنسبة للحكومة العراقية وأيضا للحكومة السورية سيتم إطلاق سراحه. الحكومة العراقية كانت قد أولت أهمية كبرى
1: لها. راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM،
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: معي والفقراء الذين ينالون رعاية طبية مجانية، وهذا حوالي 70% من إنفاق الحكومة الفيدرالية في ما يجري هنا. هذه البرامج صممت بعصر مختلف جدا، حينما الديموغرافيات كانت مختلفة، وكان العاملون الناشطون يساهمون عبر الضرائب في هذه الأموال التي تدفع بعد ذلك للمتقاعدين. هذا لم يعد يعمل، حيث أن التقسيم الديموغرافي تغير والوقت لا يسعنا، ولكن هذا هو تقسيم الإنفاق الأساسي. ولكن ربما يقول أحدهم ننفق الكثير على الدفاع أو المساعدات الخارجية، هذا لا شيء. صدقوني أن الولايات المتحدة لديها أكبر ميزانية دفاعية في العالم، ولكن فقد فوائد على الدين الفيدرالي الآن تفوق ما تنفقه في الولايات المتحدة على الدفاع كل سنة. لذلك المشكلة سياسية، هي إيجاد حل للإصلاح، إصلاح هذه البرامج الهائلة التي لم تعد تمول نفسها، وهي تقود إلى الدين وزيادته وطنيا. وهذا لا يعني أن الأفعال التي تتخذ أولى من قبل رؤساء لا تحسن أو لا تسيء الوضع. وإذا كان ثم تخفيضات ضريبية لشركة عبر خفض الإنفاق، فهذا يعني أن الحكومة تتلاقى أموالا أقل ولديها نفس يعني أن الاستدانة أعلى. لذلك هذه قصة طويلة جدا، ومسار النمو الدين الفيدرالي يعود إلى الرئيس رونالد ريغان في الثمانينيات.
7: طيب دكتور باولو، تتحدث بأن السبب الأساسي الذي أدى إلى نمو هذا الدين هو وجود هذه البرامج التي لا تمول نفسها، وهي موجودة منذ سنوات مثل الضمان الاجتماعي وغيرها. ولكن باعتقادك، لماذا لم يتجه الرئيس الأمريكي الحالي في هذه الولاية وأيضا حتى في ولايته السابقة إلى القيام بالإصلاحات المطلوبة لكي يتناسب ما يقدم لهذه البرامج مع الوقت والوضع الحالي والتغيرات الديموغرافية التي تحدثت عنها؟
6: سؤال ممتاز. هو لم يقم بذلك والرئيس بايدن لم يقم بذلك ولا الرئيس أوباما. الرئيس أوباما الأمر الوحيد الذي قام به في عام 2010 هو وضع أو تأسيس لجنة من صناع السياسات المتقاعدين الكبار وكان خليط من الجمهوريين والديمقراطيين وقد قاموا بمداولة وأصدروا تقريرا، ولكن التقرير كان عنوانه لحظة الحقيقة وكان ذلك في 2010 ولم يحرك ساكن بعد ذلك، لأن المسألة صعبة ولأنه ثمة عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يعتمدون بشكل كبير أو حتى كليا في بعض الأحيان على هذه البرامج لرفاههم، وأي برنامج قد يعدل المسار هذا الإنفاق قد يتضمن أو ربما قد يتضمن فكرة خفض الفوائد أو هذه الامتيازات لن يكون شعبيا لا للديمقراطيين ولا للجمهوريين. لذلك للأسف ليس من أي رئيس في السنوات الحديثة قام بأي تدبير للدفع بما يجب أن يكون اتفاقا من الحزبين. ليس من الممكن إصلاح هذه البرامج المكلفة للغاية والمعقدة عبر محاولة تمريرها عبر الكونغرس حيث ثمة غالبية بصوت أو صوتين، هذا غير ممكن سياسيا. وهنا لا أبرئ إدارة الرئيس وأقول لا يمكن أن يقام بأي شيء، يجب أن تتخذ تدابير لأنه بمستوى الإنفاق هذا وتراكم العجز سنة بعد الأخرى قد يقود إلى النتائج التي أفدتم بها 40 تريليون دولار.
7: دكتور باولو هنا يبرز السؤال، يعني عندما تتحدث عن ربما كما تبدو أهداف سياسية للحزبين الديمقراطي والجمهوري في عدم المساس بهذه البرامج لأهداف انتخابية ربما والرواج وغيره، يعني الدين الآن يقترب من سقف الدين القانوني الذي هو 41.1 تريليون دولار، وبالتالي هل يعني ستستدين الولايات المتحدة؟ هل يمكنها الاقتراض إلى ما لا نهاية؟ يجب أن يكون هناك حل.
6: نعم، أنت تتحدثين عن سقف الدين. في كل مرة وزارة الخزانة تريد أن ترفع السقف القانوني للاقتراض لتمويل ما نحن نتحدث عنه هذا العجز الهائل، لأنه إذا لم يكن ممكن تمويله عبر عائدات الضرائب أو عائدات التعريفات التجارية أي الرسوم التجارية وهذا ما حاول ترامب فعله، أي يجب اقتراض هذه الأموال وهذا عبر وزارة الخزانة وهذا ما تم لوقت طويل، ولكن هذا السقف يجب أن يوافق عليه الكونغرس. إذا ما الكونغرس لم يوافق على رفع سقف الدين فثمة عجز أو ثمة خلل، وهنا تذهب الولايات المتحدة باتجاه الإفلاس وهذا لا يمكن التصور حتى، ولذلك ثمة نزاع دائم حول سقف الدين، وقد نتذكر أنه كان ثمة مواجهات حصلت بين الجمهوريين والديمقراطيين قد أفضت في بعض الأماكن إلى الإغلاق لأسابيع بسبب طريق مسدود في الكونغرس حول زيادة سقف الدين، ولكن هذه مشكلة سياسية، وأخشى ما أخشى أن هذه الإدارة أي ترامب مع سابقاتها لم يكن لديها لا القدرة ولا الشجاعة.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 5:45. بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
7: 92.7 FM. معهد السياسات العالمية من واشنطن على هذه المشاركة معنا، شكرا. إذن ونشير إلى الأخبار العاجلة، وحماس التي تقول بأن العملية الإجرامية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال غرب مدينة غزة استهتار بأرواح المدنيين. وأيضا حركة حماس تدعو الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها. إذن حركة حماس تصدر بيان تقول فيه بأن العملية الإجرامية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال غرب مدينة غزة استهتار بأرواح المدنيين، وتضيف بأنها تدعو الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها. نستكمل الآن، حيث تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ليلا لهجوم روسي جديد بالصواريخ والطائرات المسيرة في حي بوديل، كما أصابت مسيرة روسية صباح اليوم مبنى سكني متعدد الطوابق بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع حريق. كاميرات التلفزيون العربي رصدت آثار الدمار الذي خلفه القصف الروسي.
4: لا تهدأ سماء العاصمة الأوكرانية كييف من وجود أهداف جوية روسية. خلال ساعات الليل كانت هناك هجمات عديدة على المدينة، على العاصمة كييف وعلى محيطها وفقا للسلطات الأوكرانية. صباح اليوم كانت هناك إحدى هذه المسيرات ضربت في حي بديل، حيث نتواجد نحن الآن أمام هذا المبنى السكني المستهدف. إصابة مباشرة بمسيرة في الطوابق العليا من هذا المبنى السكني متعدد الطوابق، أدى هذا الهجوم إلى اندلاع النيران في الطوابق العليا، وهرعت إلى هنا يعني فرق الإنقاذ والطوارئ من أجل إخماد الحريق الذي كان مندلعا أثناء هذا الهجوم. طبعا لا تزال فرق الطوارئ والإنقاذ متواجدة هنا في هذا الموقع، تعمل على تقييم الأضرار، إزالة الأنقاض، وكانت قد قدمت إسعافات لبعض المتضررين أو المصابين جراء هذا الهجوم طبعا على هذا المبنى السكني. عدد من فرق من كوادر الدفاع المدني لا يزال يتواجد في داخل هذه الشقق السكنية يعني كما نشاهد، ويعملون أيضا على تقييم هذه الأضرار في هذه المنطقة. طبعا الهجمات الروسية كانت على عدد واسع من أحياء العاصمة كييف، كانت بالصواريخ وأيضا بالمسيرات، هذا ما كانت قد أفادت به السلطات الأوكرانية في العاصمة كييف. في حي آخر هو حي دارنيتسكي، هناك إصابة مباشرة بصواريخ باليستية لمحطة ومعدات ومنشأة تابعة لشركة سكك الحديد الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص بينهم 6 من موظفي هيئة السكك الحديد العاملة في حي دارنيتسكي، هذا نقلته السلطات الأوكرانية. إضافة إلى ذلك طبعا سجل خلال ساعات الليل هجمات على حي هالاسيفسكي، هناك أيضا كانت قد تناثرت شظايا وحطام بمسيرات بالقرب من أحد المباني السكنية أو في منطقة مفتوحة كما تقول السلطات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخص في حي هالاسيفسكي. في سالومينسكي أيضا كان هناك سقوط لشظايا مسيرات على منزل خاص، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب هذه الضربات أو هذه الهجمات الليلية الروسية، كان قد تحدث أو طلب من الحلفاء لأوكرانيا بضرورة تزويد أوكرانيا بالمزيد من منظومات الدفاع الجوي من أجل مواجهة هذه الهجمات الروسية التي باتت لا تهدأ، وخاصة على العاصمة الأوكرانية كييف. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، هايبديل، كييف.
7: نفى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في مقابلة مع صحيفتين ألمانيتين تعرضه لضغوط داخل حزبه للتنحي في حال تكبد هزائم انتخابية. وقال ميرتس للصحيفتين الألمانيتين إن هناك محاولات من الخارج لإثارة الانقسام داخل الاتحاد المسيحي، واعتبر أن نتائج انتخابات الولايات لا تهدد استقرار الحكومة الاتحادية. وأكد ميرتس أنه لا يخشى على منصبه، مشددا على أن نتائج انتخابات برلمان إحدى الولايات لا تهدد استقرار الحكومة الألمانية الاتحادية. وكان ميرتس قد أثار استياء داخل حزبه في يوليو الماضي عقب إجراء تعديلات حكومية بعد استقالة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي. للمزيد ينضم إلينا من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالق. أهلا بك ياسر، ما الذي يجري مع المستشار الألماني؟
8: نعم رولا، هنالك أمور عديدة تحيط بالمستشار فريدريش ميرتس حاليا، أهمها ربما عدم قدرته على الإيفاء بوعوده الانتخابية التي قدمها عندما استلم منصب المستشار في ألمانيا، حيث وعد بتحسين الأحوال الاقتصادية، بتحقيق نمو اقتصادي واضح وقوي في الاقتصاد الألماني، ولكنه بات يخلف في هذه الوعود وعدا بعد الآخر، وهذا أمر لا يرضي الأوساط في داخل أحزابه، بالإضافة إلى عدد من الفضائح الأخرى التي تسببت فيها تصريحاته، حيث اتهم في بعضها بالعنصرية وبعض الآخر بمعاداة أو استعداء الأجانب، وهو أمر يمس ناخبين الألمان أيضا، فالأجانب جزء منهم يحمل الجنسية الألمانية وهم ناخبون في هذه الانتخابات. وأخيرا وليس آخرا طبعا، لجوء المستشار إلى ما يقال أو ما يتردد في الصحف الألمانية بأنه استعارة لبعض المواضيع التي يتصدرها اليمين المتطرف، مثل مواضيع الترحيل، مواضيع محاربة المهاجرين بشكل خاص، مواضيع إغلاق الحدود الألمانية أمام طالبي اللجوء في مخالفة واضحة لأبسط حقوق الإنسان بحسب ما تذكر منظمات حقوقية هنا. وهذا أمر كله يضع المستشار في وضع صعب للغاية، خصوصا وأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأقربها هو انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت التي ستجرى يوم الأحد المقبل، والتي يتصدر بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة فيها، يتصدر فيها حزب البديل من أجل ألمانيا المحسوب على اليمين المتطرف نتائج تلك الاستطلاعات، ويهدد حكومة الاتحاد المسيحي الديمقراطي في تلك الولاية، ويهدد أيضا بأن يكون أول حزب يميني متطرف في تاريخ ألمانيا الحديث يتسلم رئاسة حكومة ولاية في ألمانيا، وهو أمر لينعكس بشكل سلبي على المستشار، وضعه في يعني فصل سيء في التاريخ، ويهدد أيضا بدعوات بازدياد هذه الدعوات لاستقالته من منصبه.
7: شكرا لك من برلين مراسل تلفزيون العربي ياسر أبو معلق. مع مواصلة الرئيس الأمريكي تهديداته بضرب إيران، رأت صحف أجنبية أن الضرب الأمريكي على جزيرة لارك تكشف أن معركة السيطرة على مضيق هرمز لم تحسم.
9: صحيفة واشنطن بوست توقفت عند تصعيد الأمريكي الأخير إلى جانب الضغط الاقتصادي على إيران، ونقلت عن خبراء أنه بعد عقود من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد إيران، من غير المرجح أن تؤدي العقوبات الأخيرة إلى انتزاع تنازلات من طهران. واعتبر الخبراء أن لا شك أن الاقتصاد الإيراني يمر بظروف صعبة للغاية، لكن كلما زادت العقوبات من حدة معاناة إيران، كلما حاول النظام نقل هذه المعاناة إلى الخارج. وحذروا من أن التأثير قصير المدى للعقوبات الجديدة سيطاول المدنيين الإيرانيين بشكل رئيسي، والذين تعهد ترامب سابقا بمساعدتهم. بدورها رأت إيزابيل لاسير في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن التاريخ يظهر أن العقوبات الاقتصادية مهما بلغت حدتها من النادر أن تنجح وحدها بدفع نظام إلى الاستسلام. واعتبرت أنه في كل من إيران وروسيا تسمح الأيديولوجيا التي تمنح الأولوية على المصالح الاقتصادية بمقاومة
0: راديو الحرية.
5: من 97.10 FM.
10: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
11: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسرها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين. الساعة الآن 5 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: نشرة أخبارية من التلفزيون العربي، والبداية بالعنب. مصادر طبية تؤكد سقوط شهداء وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. وقيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة.
8: أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد.
7: المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول إن ما يحدث في المنطقة أزمة دولية، ويؤكد أن قطر تعمل على الدفع بحل سياسي. والخارجية الإيرانية تقول إنها تلقت رسائل من الوسطاء الأسبوع الماضي. البيان الختامي لقمة شنغهاي يدعم سيادة إيران، ورئيس روسي يقول إن العلاقات الروسية الإيرانية تشهد تطوراً مضطرداً على جميع الصعد. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في منطقة هيمالايا إلى 1000 شخص أغلبهم في نيبال.

0: أهلا بكم. أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة خلال عملية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في مدينة غزة، نفذت خلالها أكثر من 10 مقاتلات غارات أسفرت عن شهداء ومصابين، إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. وأفاد قيادي في حركة حماس للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولاً في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. القيادي أكد أن عملية الاقتحام والاختطاف مخالفة واضحة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قالت حركة حماس إن العملية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربية مدينة غزة استهتار بأرواح المدنيين، ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها. ومن جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه تم اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس. كاتس أضاف أن إسرائيل ستلاحق من وصفهم بإرهابي حماس وتدمر بنيتهم التحتية.
1: قبل قليل اعتقلت قوتنا إرهابيا كبيرا في حماس، وهذه سياستنا، لا ننتظر التهديدات بل نلاحق إرهابيي حماس ونغتالهم وندمر بنيتهم التحتية الإرهابية.
2: من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك تناثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق النيران. أيضا هنا نلاحظ على هذا الباص الذي يتواجد أمام هذا المنزل، هناك تكسير للزجاج وأيضا هناك آثار للأعيرة النارية التي أصابت هذا الباص. أيضا على بعد مترات قليلة من باب المنزل يظهر أمامنا هذه الحفرة التي نتجت من صاروخ استطلاع صغير أصاب هذه المنطقة. عدة شهداء نتيجة الاشتباك الذي حدث في هذه المنطقة التي تعتبر قريبة من واحد من أكبر المخيمات في منطقة الكتيبة وأيضا قريبة من المستشفى الميداني الأمريكي. هناك سيارة حاولت الانتقال من هذه المنطقة وهربت باتجاه المناطق الشرقية من هذا المكان على بعد 200 متر فقط تم استهدافها، وكان في هذا الاستهداف عدة شهداء منهم أطفال وصلوا بالفعل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. من منطقة الاختطاف بغربي مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: يبقى معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم أهلا بك معنا مجددا، نعود معك على ما جرى هذا اليوم والتفاصيل الحصيلة أيضا والمواقف الصادرة من غزة.
2: نعم سونيا، ربما اتضحت جزء كبير من معالم هذا الحدث الذي كان اليوم في منطقة الكتيبة في غربي مدينة غزة. الحدث إذا أردنا أن نرتبه بالترتيب، دخلت قوة خاصة حتى هذه اللحظة لا يعلم طبيعة وماهية هذه القوة، إن كانت من الميليشيات العميلة المرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي أو من قوات الجيش الإسرائيلي نفسه. هذه المنطقة منطقة مكتظة جدا، قريبة من أحد المخيمات التي تؤوي مئات العائلات من النازحين، وأيضا بجوارها المستشفى الميداني الأمريكي الذي يعتبر أيضا واحدا من أكبر المستشفيات الميدانية الموجودة في قطاع غزة. هذه القوة وصلت إلى هذا المنزل الذي ظهر في صور التلفزيون العربي قبل قليل، و كان هناك عملية اختطاف لمسؤول يعمل في الأمن الداخلي. هذا المسؤول ليس هو القائد العام للجهاز، وإنما أحد قادة القطاعات الأمنية في جهاز الأمن الداخلي الذي يعتبر أحد الأجهزة المهمة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية. بطبيعة الحال أثناء عملية الانسحاب وأثناء عملية الاختطاف أولا، كان هناك اشتباك مع بعض عناصر المقاومة الذين اكتشفوا هذه العملية عملية الاختطاف ثم حاولوا ملاحقتها. كان هناك تدخل للطيران الإسرائيلي، وكان هناك نحو 13 استهدافا من أجل تأمين خروج القوة الخاصة الإسرائيلية للخروج من تلك المنطقة. أيضا هناك سيارة تحركت من ذلك المكان وابتعدت عن بؤرة الاشتباكات على بعد حوالي 200 متر، تم قصفها، وكان هناك شهداء من الأطفال الذين كانوا بالقرب من تلك السيارة. نتحدث عن سيارة في شارع ضيق، ومن حولها يمينا ويسارا كانت هناك عشرات الخيام التي تؤوي نازحين. وبطبيعة الحال هذه الخيام لا يمكن أن تقي المواطنين والمدنيين من إطلاق الرصاص أو حتى من شظايا تلك الصواريخ في حالات الاستهداف. أيضا كانت هناك تأكيدات سواء عبر مصدر خاص للتلفزيون العربي، قيادي في حماس قال بأن أكد عملية الاختطاف ونجاح عملية اختطاف مسؤول أمني في جهاز الأمن الداخلي، لكن ليس القائد العام لهذا الجهاز. وأيضا اعتبر هذه العملية جزءا من الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، وأيضا هذه ليست مخالفة طبيعية بل مخالفة خطيرة، لأنها تتعدى فقط الاستهدافات وإنما هي تقتحم الأراضي الفلسطينية داخل القطاع وتختطف مجموعة من المواطنين منهم هذا المسؤول، وأيضا تسبب حالات ضحايا بين المدنيين منهم أطفال وامرأة أيضا كما حدث وتبين من خلال المصادر الطبية للتلفزيون العربي. هناك عدة أهداف عمليا تسعى إليها إلى تحقيقها القوة الإسرائيلية التي دخلت إلى القطاع، منها بطبيعة الحال الحصول على المزيد من المعلومات، خاصة أن هناك جهدا استخباريا مركزا على قطاع غزة خلال الأيام والأسابيع الماضية من أجل جمع المزيد من المعلومات وأيضا زيادة رصيد الأهداف، خاصة أن هناك استهدافات يومية تصيب بعض رجال المقاومة داخل قطاع غزة، وأيضا هناك الحاجة للمزيد من هذه الأهداف، خاصة أيضا أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وكتائب القسام تحاول تطوير أساليبها للتواصل وتخطي هذا الجهد الاستخباري الإسرائيلي المركز داخل القطاع.
0: شكرا جزيلا لك عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة.

0: في المنطقة واقع مرتبط بسياسة هيمنة إقليمية وليست سياسة أمنية. ولذلك نحن نهيب بجميع دول العالم وجميع شركائنا وجميع الدول المحبة للسلام أن تنظر بعين الاهتمام إلى هذه التطورات وأن تتخذ إجراءات حقيقية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءاته، خاصة وأن كثير من هذه الإجراءات لا يمكن تبريرها في سياق الحرب في قطاع غزة، ولا يمكن تبريرها في سياق التصعيد العسكري خلال الأشهر الماضية. هناك محاولات لفرض واقع في مناطق جديدة في في في جغرافيا جديدة.
1: في استمرار لخروقات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية تفجير في بلدة المنصور بقضاء صور، وهذه مشاهد أولية من آثار التفجير.
2: الإسرائيلي هلا فجر بالمنصوري.
1: قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تواصل رصد نشاط عسكري إسرائيلي واسع داخل البلاد، يشمل إطلاق نيران المدفعية وانتشار القوات وتنفيذ أعمال هندسية.
3: إن قوات حفظ السلام في لبنان تواصل رصد نشاط عسكري إسرائيلي واسع داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة، شمل قصفا مدفعيا مكثفا وانتشارا للقوات الإسرائيلية وأعمالا هندسية وصيانة للمواقع العسكرية، إضافة إلى نشاط عبر الخط الأزرق وفي البحر. كما رصد زملاؤنا في اليونيفيل في القطاع الشرقي مخزونات ذخيرة غير خاضعة للحراسة، بينما قاموا في القطاع الغربي بتأمين ذخائر غير منفجرة عثر عليها.
1: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن ما يحدث في المنطقة أزمة دولية، وأن قطر تعمل على الدفع بحل سياسي بدءا بفتح مضيق هرمز. وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي أن دول الخليج تقوم بدور الوساطة في المنطقة والعالم، مؤكدا أن عودة التصعيد إلى مضيق هرمز ليس من مصلحة أحد.
0: احنا قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا التصعيد لن يكون في صالح أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى مسار التفاوضي، ونواصل ونكثف جهودنا مع شركائنا في الوساطة لضمان العودة إلى هذا المسار.
1: أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار جهود دول الوساطة بين طهران وواشنطن، رافضا في الوقت نفسه الحديث عن طبيعة الرسائل التي تلقتها بلاده من الوسطاء الأسبوع الماضي. وشدد بقائي على أن معادلة إيران الدائمة هي تحقيق المصالح الوطنية خلال أي مباحثات، واتخاذ القرارات إيرانيا يكون وفق الشروط والمتطلبات والخصوصيات اللازمة لحماية هذه المصالح. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن إيران سترد بالمثل وبشكل فوري إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. وفي تصريحاته خلال قمة منظمة شنغهاي في بشكيك، انتقد بازشكيان الإدارة الأمريكية لانتهاك التزاماتها، مبينا أن التزام واشنطن بالمذكرة استمر أقل من أسبوعين فقط. أعلن البيت الأبيض
4: راديو الحرية
5: 92.7
6: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. داخل وزارة الجيش وتعزيز الجاهزية والقدرة.

0: القدرة القتالية إلى جانب دوره في ملفات وعمليات عسكرية، لكن مغادرته لا تأتي بمعزل عن تحولات أوسع في البنتاغون. في إبريل الماضي أطاح وزير الحرب بشكل مفاجئ بالجنرال راندي جورج، أعلى قائد عسكري يرتدي الزي الرسمي في الجيش الأمريكي. بعد ذلك أبعدت قيادات عليا في الجيش الأمريكي، إضافة إلى جون فيلان وزير البحرية، وصولاً إلى إعلان تنحي قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا الجنرال كريستوفر دوناهيو. ومع تنحي دريسكول تتسع دائرة التغييرات الواسعة في القيادة العسكرية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية، التي شملت الجيش والبحرية والقوات الجوية والاستخبارات والدفاع السيبراني، لتضع وزارة الجيش أمام استحقاق اختيار قيادة جديدة ومدى تأثير هذه التغييرات على جاهزية الجيش الأمريكي وسياساته خلال المرحلة المقبلة.
1: أعرب قادة دول منظمة شنغهاي عن قلقهم البالغ إزاء التطورات في الشرق الأوسط وإيران، مؤكدين موقف المنظمة بإدانة الضربات العسكرية ضد إيران والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وأكد البيان الختامي للقمة دعم سيادة إيران ووحدة أراضيها، كما دعا إلى تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية. وأعرب البيان عن استعداد دول منظمة شنغهاي للتعاون لدعم الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان. إلى ذلك أشار القادة إلى أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي السبيل الوحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ترحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مضيفا أن وقف إطلاق النار ثبت أنه هش وفق قوله. وخلال لقائه الرئيس الإيراني على هامش قمة شنغهاي للتعاون في بشكيك عاصمة قرغيزستان، عبر بوتين عن تضامن روسيا مع الشعب الإيراني، وشدد على أن بلاده ستحافظ على علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. أعلنت مديرية الصحة في إدلب ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة في مدينة بنش إلى 5 قتلى، وأفادت مصادر رسمية وميدانية سورية بانفجار سيارة محملة بالذخائر عند المدخل الغربي لمدينة بنش في ريف إدلب الشرقي. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن دمشق رصدت 65 توغلا إسرائيليا في الأراضي السورية خلال يوليو، و52 توغلا خلال 18 يوما الأولى من شهر أغسطس. وأضاف أن سوريا رصدت 174 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم محتجزين لدى إسرائيل، معتبرا رفض إسرائيل مغادرة جبل الشيخ تكريسا للاحتلال. وأكد الشيباني تمسك دمشق بالخيار الدبلوماسي ومواصلة المفاوضات بوساطة أمريكية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على سيادة سوريا على الجولان المحتل وحقها في بناء جيشها الوطني. أكد وزير العدل السوداني عبدالله درف أن السلطات لن تتخذ أي إجراءات جنائية بحق أي مواطن سوداني بسبب إبداء رأيه بشأن الحوار السوداني السوداني، مشددا على التزام الدولة بتهيئة المناخ الملائم لانطلاق العملية الحوارية. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم اليوم إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وافق على شطب البلاغات بحق المشاركين في الحوار، إلى جانب توفير ضمانات مكتوبة لهم بما يضمن مشاركتهم في العملية السياسية.
2: نحن هنا اليوم لنعلن أن فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وإيمانا منه بأن التوافق الوطني من خلال الحوار السوداني السوداني هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الدولة على أسس وطنية متوافق عليها وبإرادة سودانية خالصة، فقد استجاب فخامته لما طلبته المبادرة من توفير ضمانات واضحة ومكتوبة فيما يلي شطب البلاغات المقيدة في الحق العام من أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني خارج البلاد أو داخل البلاد قيدت في مواجهته تهمة نسبة لفعل قام به أو قول أدلى به كرأي سياسي.
1: أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال التحقيق مع 5704 متهمين من عناصر تنظيم الدولة المنقولين من شمال شرقي سوريا تمهيدا لإحالتهم على دفعات إلى المحاكم وفق الأدلة الخاصة بكل قضية. أوضح المجلس أن المتهمين ينتمون إلى 67 جنسية بينهم 3497 سوريا و474 عراقيا، مشيرا إلى الكشف عن عناصر شديدة الخطورة وقيادات في التنظيم، وأضاف أن الإجراءات جارية لإطلاق سراح 457 سوريا لن تثبت بحقهم أدلة تستجوب استمرار ملاحقتهم قضائيا تمهيدا لتسليمهم إلى سوريا. تجاوزت حصيلة قتل الفيضانات والانهيارات الأرضية في منطقة هيمالايا 1000 شخص، منهم 987 في نيبال وفق أحدث المعطيات الرسمية.
3: 20 دقيقة فقط كانت كافية لأن تبتلع المياه والأوحال قرى بأكملها في نيبال. دقائق معدودات تحول فيها نهر لانغتانغ ليرونغ الجليدي في جبال الهيمالايا إلى سيل جارف أودى بحياة نحو 1000 شخص بحسب حصيلة غير مكتملة، ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين. 6 أيام على الكارثة ولا تزال تداعياتها ماثلة، مع صعوبة تحديد هوية مئات الجثث التي جرفها النهر لمئات الكيلومترات من مركز الفيضان. سلطات مقاطعة تشيتشوان الجنوبية اضطرت لإجراء عملية دفن مؤقتة لجثث مجهولة الهوية في انتظار مطابقة حمضها النووي.
4: تمكننا حتى الآن من استخراج نحو 200 جثة مدفونة تحت الأرض، ولتحديد هوية الجثث مستقبلا قمنا باستخراج عينات من الحمض النووي منها لمطابقتها مع عينات من الحمض النووي لأقارب الموتى.
3: في الجانب الآخر من الحدود بمنطقة التبت، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 16 شخصا وفقدان مئات آخرين، بينما تعاني فرق الإنقاذ من صعوبة الوصول إلى المناطق الحدودية المنكوبة. يطالب مسؤولون في نيبال بتسريع المساعدات الإنسانية الدولية لاحتواء الكارثة، في وقت أشارت فيه تقديرات أولية إلى أن تكلفة التعافي قد تبلغ 5 مليارات دولار.
1: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ليلا لهجوم روسي جديد بالصواريخ والطائرات المسيرة في حي بودل، كما أصابت مسيرة روسية صباح اليوم مبنى سكني متعدد الطوابق بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع حريق. كاميرا التلفزيون العربي رصدت أثر الدمار الذي خلفه القصف الروسي.
5: لا تهدأ سماء العاصمة الأوكرانية كييف من وجود أهداف جوية روسية. خلال ساعات الليل كانت هناك هجمات عديدة على المدينة، على العاصمة كييف وعلى محيطها وفقا للسلطات الأوكرانية. صباح اليوم كانت هناك إحدى هذه المسيرات ضربت في حي بديل، حيث نتواجد نحن الآن أمام هذا المبنى السكني المستهدف. إصابة مباشرة بمسيرة في الطوابق العليا من هذا المبنى السكني، متعدد الطوابق، أدى هذا الهجوم إلى اندلاع النيران في الطوابق العليا، وهرعت إلى هنا يعني فرق الإنقاذ والطوارئ من أجل إخماد الحريق الذي كان مندلعا أثناء هذا الهجوم. طبعا لا تزال فرق الطوارئ والإنقاذ متواجدة هنا في هذا الموقع، تعمل على تقييم الأضرار، إزالة الأنقاض، وكانت قد قدمت إسعافات لبعض المتضررين أو المصابين جراء هذا الهجوم طبعا على هذا المبنى السكني. عدد من فرق من كوادر الدفاع المدني لا يزال يتواجد في داخل هذه الشقق السكنية يعني كما نشاهد، ويعملون أيضا على تقييم هذه الأضرار في هذه المنطقة. طبعا الهجمات الروسية كانت على عدد واسع من أحياء العاصمة كييف، كانت بالصواريخ وأيضا بالمسيرات، هذا ما كانت قد أفادت به السلطات الأوكرانية في العاصمة كييف. في حي آخر هو حي دارنيتسكي هناك إصابة مباشرة بصواريخ باليستية لمحطة ومعدات ومنشأة تابعة لشركة سكك الحديد الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص بينهم 6 من موظفي هيئة السكك الحديد العاملة في حي دارنيتسكي، هذا نقلته السلطات الأوكرانية. إضافة إلى ذلك طبعا سجل خلال ساعات الليل هجمات على حي هالاسيفسكي، هناك أيضا كانت قد تناثرت شظايا وحطام لمسيرات بالقرب من أحد المباني السكنية أو في منطقة مفتوحة كما تقول السلطات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخص في حي هالاسيفسكي. في سالومينسكي أيضا كان هناك سقوط لشظايا مسيرات على منزل خاص مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب هذه الضربات أو هذه الهجمات الليلية الروسية قد تحدث أو طلب من الحلفاء لأوكرانيا بضرورة تزويد أوكرانيا بالمزيد من منظومات الدفاع الجوي من أجل مواجهة هذه الهجمات الروسية التي باتت لا تهدأ، وخاصة على العاصمة الأوكرانية كييف. هي ديستيتية التلفزيون العربي، هايباديل كييف.
1: طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية تبلغ نحو 9 تريليونات ين، ما يعادل أكثر من 55.5 مليار دولار للسنة المالية المقبلة. وتسعى وزارة الدفاع في طوكيو إلى الاستعداد لأساليب الحرب الجديدة مع التشديد على استخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى. وفي إطار هذا الطلب تأمل الوزارة إنشاء نظام لدعم القرار يعمل بالذكاء الاصطناعي.

0: نفى المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مقابلة مع صحيفتين ألمانيتين تعرضه لضغوط داخل حزبه للتنحي في حال تكبد هزائم انتخابية. وقال ميرتس مع صحيفتين ألمانيتين إن هناك محاولات من الخارج لإثارة الانقسام داخل الاتحاد المسيحي، واعتبر أن نتائج انتخابات الولايات المتحدة لا تهدد استقرار الحكومة الاتحادية. وأكد ميرتس أنه لا يخشى على منصبه، مشددا على أن نتائج انتخابات برلمان إحدى الولايات لا تهدد استقرار الحكومة الألمانية الاتحادية. وكان ميرتس قد أثار استياء داخل حزبه في يوليو الماضي عقب إجراء تعديلات حكومية بعد استقالة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي. تنتقل شركة أبل للتكنولوجيا إلى مرحلة جديدة مع تولي جون تيرنوس قيادة الشركة خلفا لتيم كوك الذي أمضى 15 عاما في موقع الرئيس التنفيذي للشركة.
1: أبل تدخل عهدا جديدا من القيادة بعد 15 عاما أمضاها تيم كوك على رأس الشركة. جون تيرنوس رئيسا تنفيذيا جديدا لعملاق التكنولوجيا ليكون الثامن في قيادة الشركة التي تأسست قبل 50 عاما. الرئيس التنفيذي الجديد سيركز في عمله على هندسة الأجهزة وتطوير المنتجات وابتكار المعدات بمختلف فئاتها من الآيفون إلى آيباد وصولا إلى أجهزة ماك. ويبني تيرنوس على خبرته الطويلة في هندسة الأجهزة لإطلاق موجة ابتكار جديدة وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي الأحدث. أما تيم كوك فقد ترك وراءه مرحلة من النمو الاستثنائي رغم الانتقادات المتعلقة بغياب ابتكار ثوري جديد بحجم آيفون الذي أطلقه سلفه ستيف جوبز. وخلال قيادة كوك أصبحت أبل أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار عام 2018، وواصلت الارتفاع إلى أكثر من 4 تريليونات و500 مليار دولار بالتزامن.
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
6: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599-713-888 أو زيارة مقر الجمعية.
7: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
10: سبيطار ليش فيهم
11: يا كمان يعطيكم ألف عافية. أما أهالي غزة المنكوبة فعبروا من جانبهم عن مؤازرة إخوانهم في الجزائر بطرق مختلفة. ففي مبنى المعاهد الأزهرية وسط القطاع أقيم بيت عزاء ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها الجزائر. المشاركون في العزاء أكدوا أن الموقف التضامني يجسد مشاعر الأخوة بين الجزائر وفلسطين، ويؤكد أن المآسي تتجاوز الحدود، وأن الوقوف بجانب بعضنا في أوقات المحن يبقى من أصدق صور التضامن الإنساني. كما نظمت مجاميع أخرى حملات لجمع تبرعات رمزية ومساعدات إنسانية، وذلك لدعم المتضررين لرد جميل الوفاء والتضامن الجزائري المستمر معهم أثناء حرب الإبادة.
12: المساهمة والتبرع لأهلنا في الجزائر، فنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من قلب مدينة غزة، رغم الألم والوجع ومن وسط الركام والدمار ورغم المعاناة، نقف في هذا اليوم وقلوبنا تعتصر ألما. في 28 من شهر أغسطس للعام 2026 نقف على أرض غزة وقفة تضامن ومساندة ومؤازرة لأهلنا الشعب الجزائري الشقيق على ما ألم بهم وما أصابهم بسبب هذه الحرائق الذي امتدت في ولايات الجزائر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجزائر وأهلها. نقف في هذه الوقفة من باب الوفاء لأهل الوفاء للشعب الجزائري الشقيق الذي لطالما كان دائما وأبدا داعما ومساعدا.
11: من فريق تواصل من التلفزيون العربي منقول بردا وسلاما على الجزائر وسلم أهلها من كل شر. على المنصات طبعا كان في تفاعل. صانع المحتوى سعد كتب: حفظكم الله يا أهل الجزائر في الشدة، تظهر معادن الرجال، لم ننسى خيركم وتضامنكم معنا في شدة أصابتنا، وها نحن نتضامن معكم، وكيف لا نتضامن ونحن أخوة في الدين وأقرب من ذلك، نحن جيران إن لم أقل نحن توأم. خالد وهو أيضا صانع محتوى يقول هناك تضامن مغربي واسع مع الشعب الجزائري بعد حرائق الغابات في أوقات الكوارث، يبقى التضامن الإنساني أقوى من الخلافات وتظل سلامة الشعوب فوق كل الحسابات. طبعا عيسى وهو مؤثر كتب: في كل مرة يظن فيها البعض أن العالم فقد قيمه الإنسانية يأتي الرد من الجزائر، يثبت الشعب الجزائري أن التضامن ليس مجرد كلمة في قاموسه، بل سلوك يومي وعقيدة راسخة تجري في عروقه. وبتغريدة إيمان سليماني نختم هذه القصة: إذ كتبت التضامن في الجزائر ليس شعارا يرفع وقت الأزمات، بل هو معدن أصيل يظهر عند الشدائد، حين يتألم جزء من الوطن تتحرك قلوب الجميع، تسقط المسافات والحسابات، وتصبح نجدة الأخ لأخيه واجبا قبل أن تكون موقفا. الله يسلم الجزائر.

0: أكيد عارفين قصتنا عن مين اليوم. بملامح قاسية قال: لا تذكر اسم زوجتي على فمك، أنت شرير جدا جدا، أنت تتعاطف مع القاتل لا مع الضحايا، لا يمكن أن تكون أنت من يمثل الطبقة العاملة، هذا ليس حزب جدي الديمقراطي. لا تعتقدوا ولا تظنوا أن هذه العبارات يا جماعة أو المناكفات أو التعصيب بهذا الشكل إن صحت تسميتها هكذا تدور دوائرها بين جارين اشتبكا بسبب الأصوات المزعجة الصادرة مثلا من شقة أحدهما، أو بين سائقين سد أحدهما مثلا منافذ الطريق على الآخر. لا، إنها في الحقيقة بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي، وعفوا بين جي دي فانس والمرشح الديمقراطي عن ولاية ميتشيغان عبد الرحمن السيد أو ما يعرف بعبدول، صرنا حافظين اسمه. فهل للقصة برأيكم جذور؟ ولماذا هذا الهجوم؟ نحن هنخبركم القصة. في سباق حاسم بمجلس الشيوخ يتم استحضار كل الأدوات المرخصة وغير المرخصة كمان أمام الشهود والحضور والحشود. هذا ما يجري في أمريكا هذه الأيام بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمرشح عن الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد الرحمن السيد. ولكن لهذه القصة ولهذا التعصيب يلي حكينا عنه سياقاته التي بدأت بعد أن انتقد فانس عبد الرحمن السيد في تجمع انتخابي وقال الكثير، ومن جملة يلي قاله على سبيل الذكر إن هناك شخصاً يدعي تمثيل الطبقة العاملة ويقول إن انتقاد الشريعة الإسلامية هو تفوق أبيض، أضاف أيضاً مستبعداً أن يكون هذا الحزب الذي يمثله عبدول الحزب ذاته الذي انخرط به جده الديمقراطي. فما علاقة الشريعة الإسلامية وجده وذريته بالانتخابات لمجلس الشيوخ برأيكم؟ شوفوا شو أخبركم. فانس استحضر كلمة قديمة للسيد من عمر 2022، تحدث بوقتها السيد عن استفتاء حظر الشريعة الإسلامية وعن أحداث عنصرية ومميتة في تاريخ أوكلاهوما بما في ذلك قانون ترحيل السكان الأصليين عام 1830 الذي أدى إلى مسار الدموع وقتل الآلاف. في كلمته تلك وجه دعوة للوحدة في إطار المنافسات الانتخابية لدعم مايك روجرز المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ. عادت هذه الكلمة إلى الواجهة وانتشرت من جديد واختزلت وحورت لتصير عن تعويض القوانين الأمريكية بالشريعة الإسلامية. وضمن هذا السياق جاءت تصريحات جي دي فانس التي اتهم فيها عبدول بأنه يريد نشر الشريعة الإسلامية بدل الديمقراطية الأمريكية، يعني نوع من مش استعمال الجملة بغير موضعها، وأن الحزب الديمقراطي الذي كان جده ينتمي إليه بعيد عن قيم الطبقة العاملة الأمريكية التقليدية. هل بيسكت عبدول؟ ما كان من عبدول إلا أن رد على نائب الرئيس وعلى منصة إكس وعلى رؤوس الأشهاد وقال: هل تتوقعون جي دي فانس إذا عاد به الزمن إلى الوراء وقابل جده سيأخذ معه زوجته أوشا لتقابل معه جده؟ طبعا في هذه التغريدة كان عبد الرحمن يرد على سخرية فانس بالتلميح إلى أن جده لم يكن ليوافق على زواج عائلة فانس من زوجته هندية الأصل لكونه أبيض، وهو هون ما كان عم يسخر من أصول الهندية، لأن زوجة عبدول عبد الرحمن الدكتورة سارة جوكاكو كمان أصولها هندية. القصة ما خلصت هون. جي دي فانس وبعد يومين وفي تجمع انتخابي بولاية ميتشيغان لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز منافس المرشح الديمقراطي نفسه عبد الرحمن السيد اجتهد وقال الكثير وهاجم السيد، ومن جملة ذلك وصفه السيد بأنه شرير جدا جدا، وكأن أنه الكلمة هارب من قاموس ترامب، يعني هالكلمات اللي بيستعملها عادة ترامب. أيضا اتهمه بالتعاطف مع مهاجم كنيس يهودي وأعاد إحياء أحداث 11 سبتمبر وربطها بعبدول، صار عنده خلطة منيحة لتصبح بعبعا في السياسة الأمريكية داعيا الناخبين إلى رفضه في انتخاب نوفمبر المقبل. احضروا شوفوا معي سؤال.
1: But whatever you want to talk about Abdul, keep my wife's name the hell out of your mouth because she's way out of your league.
0: يعني يعني فينا نقول هلأ الحرب كلامية والكل عم يستعمل فيها كل ورقه. لم يتأخر رد السيد على وصف فانس بالشرير وقال: سأخبركم ما هو الشر. الشر هو بدء الحروب عندما يسود السلام. الشر هو سلب الرعاية الصحية. أما أن يأتي إلى ميشيغان قادما من أوهايو ليخبرنا أنه علينا أن ندفع ثمن حرب تجارية عبثية يشعلها رئيسه مع كندا فهذا أمر يتجاوز الحدود قليلا. يبدو أنه عبدول فهمان اللعبة مظبوط. هجوم الجمهوريين على عبد الرحمن السيد لم يكن مجرد نقد سياسي عادي بين حملتين ورؤيتين ومشروعين، بل اتخذ جوانب أخرى يرتكز فيها على ثلاث نقاط أساسية. أولا وصفه بأنه معاد لليهود وإسرائيل وأنه معاد للسامية. ثانيا ربطه بهجمات 11 من سبتمبر. وثالثا الارتكاز على خلفيته كمسلم، إذ أن لجنة الجمهوريين في مجلس الشيوخ أطلقت إعلانا يصف السيد بأنه أكثر مرشح راديكالي بأمريكا. خلونا نشوف على منصات التواصل الاجتماعي، وأكيد الأيام اللي جاية رح تشوف ونشوف التفاعل والحرب الكلامية لوين بدها توصل. على مواقع التواصل نقرأ تغريدات تعليقا على هذه الحرب بين فانس وبين عبدول. هنا مايك روجرز بيقول وعم بيحكي عن برد على اللي صار، وبيقول عبدول نصاب ومتطرف جدا وغريب الأطوار بالنسبة لميتشيغان، وهو بتصور المرشح ضده. صح. جون لو بيرد على مايك وبيقوله كلمة نصاب الصادرة عن سياسي محترف تحتمل الكثير، أما وصفه بأنه متطرف جدا وغريب الأطوار فهو ما يلجأ إليه المرء عندما يعجز عن الدفاع عن سجله ورؤيته، وهذا هو الجزء الأصعب فعلا. باتريك بيقول أفضل من إعلان الحرب على عبدول السيد هو جي دي فانس، أحسنت. أما محمد فيقول بعد رد عبدول على جي دي فانس ألا يحاول الصعود على منصة لمناظرة عبدول. ومايكل أخيرا يقول أن كندا تدعم عبدول 100%.

0: راديو الحرية
1: 92.7
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
3: أمس فاجأ ميسي العالم بإعلان اعتزاله اللاعب الدولي بعمر 39 سنة بعد مسيرة استثنائية مع منتخب بلاده امتدت لنحو عقدين، ويبدو أن قراره حمل كثيرا من مشاعر الحزن لمتابعيه، لأنه كما يقولون لم يكونوا مستعدين ليشهدوا كتابة الفصل الأخير من رحلة أسطورة مثل ميسي. خلونا نشوف كيف كان إعلان الاعتزال لنجم عنده مئات ملايين المتابعين والمحبين، لأنه ميسي نشر هذا الفيديو على صفحته بمنصة إنستغرام، أرفقها برسالة مؤثرة تحدث من خلالها عن قراره الذي وصفه بالمؤلم، وأكد أنه لم يتخذ هذه الخطوة بسهولة، وأنه قدم كل شيء بيملكه لأجل منتخب بلاده، سواء خلال السنوات الأخيرة التي شهدت تحقيق الإنجازات الكبرى أو في الفترات السابقة التي عانى فيها المنتخب من خيبات متتالية. بدأ ميسي رسالته قائلا إن الوقت حان لطي صفحة المنتخب الوطني، ولم يتبقى الكثير من الوقت والفصول تطوى، وهذا الفصل يؤلمني بشدة، لكنني أشكركم جميعا على كل الحب والدعم طوال هذه السنوات العشرين. سأفتقد سماعكم من داخل الملعب، الآن سأكون واحدا منكم، أشجعكم وأدعمكم من المدرجات في السراء والضراء. كان هذا الفيديو، أما الرسالة التي نشرها فلفتت انتباه الجمهور وأصبحت فيما بعد حديث المنصات الرقمية. تسألوني ليش؟ حتى لو ما سألتوني رح جاوبكم، لأنه نشر مسودة الرسالة التي عليها شطب بعض الكلمات. انتبه الجمهور إلى كلمة رئيسية شطبة وغيرت معنى الرسالة بالكامل. استخدم ميسي في البداية عبارة أعتقد أن الوقت قد حان، بعدين شطب كلمة أعتقد واستبدلها بكلمة أفهم، لتصبح الجملة بطبيعة الحال أفهم أن الوقت قد حان. للوهلة الأولى قد نعتقد يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي أن التغيير بسيط ولا يستحق الجدل، لأنه لن يغير من المعنى الكلي، ولكن مراقبين حللوا الرسالة وقالوا أن التغيير يمنح الجملة قدرا أكبر من الحسم، وبتعكس إدراكه بأن هذه اللحظة المناسبة لإنهاء مشواره الدولي. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم علق طبعا على خبر الاعتزال وقال شكرا لك لأنك منحتنا أجمل رحلة عشناها، سيظل إرثك وما جسدته من احترافية وتفان والتزام راسخا في قلوبنا إلى الأبد، وشكرا لك أيها القائد ونحن منحبك. خلونا نمرق شوي بعجالة على أبرز إنجازات ليونيل ميسي خلال مسيرته الرياضية. ميسي حاز على 8 كرات ذهبية، وهذا رقم قياسي تاريخي أصلاً، ليكو شكله قديت غير وهم يأخذون. كما حاز على 6 أحذية ذهبية أوروبية، وهو أكثر لاعب توج بهداف الدوريات الأوروبية، وأيضاً كرمه الفيفا بتتويجه بعشرات الألقاب بعد إحرازه 46 لقباً جمعياً، يعني برصيده في 920 هدف سجل خلال مسيرته الاحترافية. كما أنه أيضاً ميسي صاحب الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من الأهداف بسنة واحدة. مشاهدينا، رغم كل هذه الإنجازات الكبيرة والتعاطف الدولي مع نبأ اعتزاله، لم يسلم ميسي طبعا من جدل مقارنته بمين؟ غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ رأى كثيرون أن اعتزال ميسي يعطي إنجازا تاريخيا لرونالدو، لأنه يتفوق بعدد الأهداف في المباريات الدولية ويتصدر هدفي المنتخبات الدولية. طيب، في سؤال آخر طرحه مغردون على منصات التواصل الاجتماعي، ركزوا معي بهذا السؤال: هل يمكن أن يعود ميسي للمشاركة بكأس العالم المقبل، يعني بعد 3 سنوات عام 2030، رغم أنه عمره بوقتها رح يكون عمره 43 سنة، إسوة بما حدث مع مارادونا يلي كمان أعيد للعب بعام 1994، رغم أنه كمان كان معتزل قبل كأس العالم ب4 سنوات؟ في الحقيقة نحن في تواصل، معنا جواب على هذا السؤال، ولكن ميسي في رسالته أشار أنه قرار الاعتزال هيدا نهائي ولا رجع فيه. رغم ذلك أنه ما مننسى مشاهدينا أنه ميسي سبق وأعلن عام 2016 اعتزاله، لكنه تراجع سريعاً بعد مطالبة الجماهير، يعني ما منعرف إذا من هون لوقتها كمان ترجع الجماهير بالطالب برجعته. الآن دعونا نرصد بعضاً من تعليقات المغردين. اللاعب الأرجنتيني رودريغو ديبول بيقول: حبك غير المشروط للوطن ونضالك الدؤوب وقوتك في تحمل الظلم وقيادتك وإنسانيتك تجاه كل لاعب ولفتاتك الرقيقة تجاه كل فرد من طاقم المنتخب الوطني هي مفخرة لنا، شكرا جزيلا يا أعظم لاعب مر على العصور. نقرأ أيضا صديقه أليخاندرو مارتينيز كتب إنه لأمر محزن للغاية، فلا أحد يستعد لمثل هذه الأمور، ولكن من أعماق قلبي شكرا لك، أنت قدوتي ومثال يحتذى به للجميع، فائز في كرة القدم وفائز في الحياة. الفنانة دانا ذو الفخار بتقول: لقد جعلت الناس الذين ولدوا على بعد آلاف الأميال والذين لا يمارسون الرياضة أصلا يشعرون بالانتماء أيضا. وبتغريدة فهد منختم هذه القصة إذ كتب: منذ أن كنت صغيرا وأنا أشاهدك وكبرت وأنا أترقب مبارياتك وأهدافك ولمساتك التي لا تشبه أحدا، كنت جزءا من طفولتي ومن أجمل ذكرياتي مع كرة القدم، ومع مرور السنوات لم تكن بالنسبة لي مجرد لاعب شجع، بل كنت أحد الأسباب التي جعلتني أحب هذه اللعبة بهذا الشكل.

0: مشاهدينا يا مشاهدينا، هل ترون، قلت لكم إذا بقول مرتين مشاهدينا ثلاثة بتكون طلعت الصورة وراي، هي هل ترون هذا المسرح القديم والتاريخي الذي يظهر في الصورة؟ هذا المكان الساحر يقع بإيطاليا، أو كما يصفه أحد الزوار بعد جولة سياحية في معالمه، إنه عالم يتجاوز حدود الزمان والمكان. هتكون طولوا بالكم وتسمعوا القصة. لحظة، ماذا لو قلت لكم إنه لا يعود لأي حقبة تاريخية، وإنه عمر هيدا الصرح التاريخي العظيم لا يتجاوز 20 عاما حتى، وأن من بناه هو رجل إيطالي بهدف خداع السياح وجني الأرباح. معكم حق تنصدموا، لأنه أنا مصدومة وفريق تواصل مصدوم والعالم كله مصدومة ونحن بالمحطة مصدومين. القصة بدأت مع الإيطالي فرانكو مالوسوفون، الذي فكر قبل 20 عاما، قال لك كيف بدي أنصب، بدي طريقة تقليدية غير تقليدية لجني الأرباح من وراء السياحة. فبدلاً من السفر لأماكن سياحية أو أثرية، أم هو بجلب الأماكن الأثرية أو بطريقة أخرى، أم بتزييفها وبنائها لتظهر جذابة لرواد الأثار، طبعاً المبتدئين، لأنه مش معقول يكون واحد ضليع بالأثار وما يمرق عليه هيك شيء. هذا الإيطالي اللي اسمه فرانكو، أو اسمحوا لي أن أسميه الفنان فرانكو، لأنه يلي بيعمل هيك شيء فنان صراحة، أقام المدرج في تلال أركونيانو بقرب مدينة اسمها فيتشنسا شمال إيطاليا، ثم بدأ بقدمه للزوار على أنه مدرج روماني قديم واكتشاف أثري استثنائي. يعني مشاهدينا، الرجل لم ينشئ مسرحا فقط، لا، عمل مسرح وبنى معه قصة تاريخية كاملة عشان تكمل النصبة. فنان، فنان واسع الخيال. شوفوا واسمعوا، فرانكو ادعى أنه تاريخ تشييد المدرج يعود لعام 393 ميلادية. وشوفوا معي من زار هذا المدرج. يوليوس قيصر زاره عند عودته من مصر برفقة مين؟ كليوباترا. لكن الرواية فيها مشكلة صغيرة، هو شكله عمل الرواية بس ما دقق تاريخيا. يوليوس قيصر توفي قبل التاريخ الذي ادعى فرانكو أنه المدرج بني فيه، يعني مشي عم نحكي عن 4 قرون. رواية فرانكو التاريخية المزيفة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد ربط المكان كمان رحلك عشية عاطفي عشان يربط بذاكرتنا، روميو وجولييت. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي تم تصويره قبل سنوات، وبيظهر فيه المسرح المزيف يلي شايفينه، حيث يضم مدرجات وسلالم وأعمدة وتماثيل مثل ما شايفين، وبحيرة يا صغيرة. تحقيقات كشفت لاحقاً أن هذه الأعمدة التي تظهر في المقطع مبنية من الخرسانة، وأن التماثيل مبنية.
1: راديو الحرية 97.7 FM.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية 97.7 FM.
5: نبدأ بالتصعيد الأمريكي الإيراني، حيث أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه إذا اشتد الحصار على بلاده فسترد بلاده حتما. وأضاف قاليباف أنه إذا كانت هناك إرادة لمنع إيران من تصدير النفط من الخليج فلن يتمكن أحد من تصديره وفق قوله، مشددا على أن الحصار البحري يعتبر عملا عسكريا بموجب القانون الدولي.
6: العدو يركز عبر حربه الاقتصادية على العامل النفسي. جربنا هذه العقوبات في السابق، لكن أؤكد أن الحصار الاقتصادي يعد عملا عسكريا وفق القوانين الدولية، وسنرد عليهم بشكل مناسب. إذا أرادوا تجديد الحصار فلن ننتظر، وسنقوم بما علينا وسنرد عسكريا. أشرنا للأمر خلال حرب 40 يوما، أنه إن أراد العدو أن لا نصدر عبر المضيق فليعلم أن لا أحد سيتمكن من ذلك أيضا، سينالون جزاءهم على هذا الحصار وسيلمسون ذلك.
5: أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار جهود دول الوساطة بين طهران وواشنطن، رافضا في الوقت نفسه الحديث عن طبيعة الرسائل التي نقلتها بلاده أو تلقتها بلاده من الوسطاء الأسبوع الماضي. وشدد بقائي على أن معادلة إيران الدائمة هي تحقيق المصالح الوطنية خلال أي مباحثات، واتخاذ القرارات إيرانيا يكون وفق الشروط والمتطلبات والخصوصيات اللازمة لحماية هذه المصالح.
7: آقای آسم منیر نه پیام مثبتی داشت نه پیام منفی.
8: الوسيط الباكستاني لم يحمل رسالة إيجابية أو سلبية، جاء إلى إيران في إطار الدور الذي تؤديه إسلام أباد منذ أشهر عدة لخفض التوتر. هذه الجهود متواصلة من الوسطاء الآخرين أيضا. صيغتنا الدائمة هي المصلحة الوطنية، ونتخذ قراراتنا بشأنها بناء على الظروف والمتطلبات والمعطيات الخاصة بتأمينها.
5: وحول العقوبات الاقتصادية الأخيرة على إيران، قال بقائي إن واشنطن تفتقر للمنطق اللازم لإقناع الآخرين للانضمام لحربها الاقتصادية ضد إيران، مؤكدا أن طهران تعمل على تحييد أثار هذه العقوبات عبر إجراءات محددة.
7: بهمون دلائلي كي عرض كردم بين دليل كي
8: تفتقر واشنطن إلى المنطق اللازم لإقناع الدول بالانضمام إلى حربها الاقتصادية علينا. الجهات الخاضعة لمنطق القوة وحدها قد تقبل سياسات واشنطن. لقد باتت تعتبر كل إيراني هدفا مشروعا لها. نعمل على تحييد آثار هذه العقوبات بإجراءات محددة. وضعنا حاليا لا يسمح بالحديث عن عودة مذكرة التفاهم.
5: قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت إنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك هذا الأسبوع في إطار الحملة الاقتصادية على إيران. وأضاف بيسنت أنه أجرى نقاشات مع حلفاء الولايات المتحدة ومناقشات خاصة مع الصين بخصوص إيران. إذن وللمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. على ما يبدو اليوم نشهد لهجة أكثر تصعيد من إيران ضد الولايات المتحدة، وهناك تلويح برد ما عندما يتم الحديث عن أن الحصار البحري يعتبر عمل عسكري وفق القانون الدولي، وإذا اشتد هذا الحصار سيكون هناك رد. طيب، يبدو أنه حسام غير جاهز معنا، مراسل التلفزيون العربي من طهران، للحديث معه عن آخر التصريحات التي صدرت اليوم إيرانيا، حيث يبدو بأن اللهجة الإيرانية اليوم متجهة لتصعيد أكبر، حيث تحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن العقوبات الاقتصادية، وقال بأن طهران

0: تعمل على تحييد آثار هذه العقوبات عبر إجراءات محددة، وكذلك كان قد تحدث عن المصالح الإيرانية وما هو يلزم لحماية هذه المصالح. يعود مرة أخرى إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، لهجة تصعيدية اليوم خارجة من طهران، ماذا يوجد بعدها؟
1: بالدرجة الأولى تحاول إيران إعطاء انطباع بأنها سترفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية وحتى على حلفائها في مراحل لاحقة، واللافت أن الجميع تحدث اليوم عن الشق الاقتصادي بدءا من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المتواجد في قرغيزستان ولقائه اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتطرقه أيضا لمسألة العقوبات الاقتصادية على إيران مرورا بعباس عراقشي الذي يرافقه في هذه الرحلة وأيضا إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هنا ونهاية عبر محمد باقر قليباف في أول رسالة مسجلة له للشارع الإيراني تطرق من خلالها للعديد من الملفات وتحدث باستفاضة عن مسألة العقوبات الاقتصادية الجديدة وعن طريقة أو سياسة إيران المتبعة خلال المرحلة المقبلة للرد على هذه العقوبات. هو وضع هذه العقوبات ضمن إطار العمل العسكري، قال قليباف، على اعتبار أنه أيضا رجل ذو خلفية عسكرية قديمة هنا في إيران، قال بأن هذه الأعمال وفق القوانين الدولية لا تنفك عن كونها أيضا عملا عسكريا والرد عليها في مرحلة ما قد يكون عسكريا. ذكر بأن إيران قامت بشيء مماثل خلال حرب الأربعين يوما عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد الخناق اقتصاديا على السواحل الجنوبية لإيران لمنع إيران من تصدير نفطها خلال تلك المرحلة مرحلة الحرب، فكان الرد إيرانيا على مصالح أمريكية في المنطقة، وتوعدت إيران منذ ذلك الوقت بأنها لن تسمح لدول المنطقة أيضا بتصدير أي قطرة نفط، إن كان من المقرر لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع إيران بشكل كامل من الاستفادة من هذه السلعة التي توفر من خلالها الموارد للداخل والعملات الأجنبية وغيرها من الأمور. قال وجدد التهديد هذه المرة بشكل مماثل وقال طالما أن الرد سيكون عسكريا فهذا قد يستدعي بالضرورة الردود على مصالح أمريكا الاقتصادية في المنطقة وهذا سيطال حلفائها بشكل أو بآخر. وتحدث أيضا محمد باقر قاليباف عن العديد من الملفات، قال بأن أمريكا تحاول لعب دور أكثر على مستوى التأثير على الداخل من الناحية النفسية، ربط هذه العقوبات الاقتصادية بما يدور في رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارة البيت الأبيض الرامية إلى التأثير على الداخل الإيراني بأي شكل من الأشكال في محاولة ربما لتحريك الداخل. وهناك من يرى هنا في إيران بأن هذه الورقة قد تكون هي الأخيرة بيد الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن جربت كل شيء ضد الجانب الإيراني بدءا من العمل العسكري وصولا إلى مرحلة الضغط الاقتصادي القصوى التي تعيشها إيران حاليا. كل التصريحات منذ الصباح وحتى الآن تركز على عدة نقاط في الشق الاقتصادي، منها أن هذه العقوبات تستهدف أو تحاول التأثير على مسألة التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وانخفاض سعر الريال من ناحية، لكن الجميع يؤكد أن هذه المرحلة ستكون مؤقتة. الجميع يشدد على أن هذه العقوبات غير قانونية والكل يعلم ذلك، وبات لدى المسؤولين الإيرانيين خبرة طويلة في التعامل مع هذه العقوبات. بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم قال بأن هناك صعوبة أو تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من صعوبة في تحقيق الإجماع المطلوب عبر مختلف دول العالم للمشاركة أو للوقوف إلى جنب واشنطن في تشديد الحملة الاقتصادية ضد الجانب الإيراني، وأيضا هناك تهديد ووعيد على لسان جميع المسؤولين الإيرانيين إلى أن المرحلة المقبلة قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية قد تحمل معها شيئا ما على مستوى التصعيد العسكري، خاصة إن فشلت جهود دول الوساطة. حتى

0: وهذا ما جرى خلال اليومين الماضيين عند مضيق هرمز نتيجة اصطدام أحد الألغام البحرية في المسار الأوسط عند مضيق هرمز بإحدى ناقلات النفط، وما جرى من تبادل للردود العسكرية ومحاولة ربما أيضا لاستهداف كل من جزيرتي خارك ولارك الإيرانيتين. إليك رولا.
1: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن ما يحدث في المنطقة أزمة دولية، وإن قطر تعمل على الدفع بحل سياسي بدءا بفتح مضيق هرمز. وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي أن دول الخليج تقوم بدور الوساطة في المنطقة والعالم، مؤكدا أن عودة التصعيد إلى مضيق هرمز ليس من مصلحة أحد.
2: احنا قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا تصعيد لن يكون في صالح أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى مسار التفاوضي، ونواصل ونكثف جهودنا مع شركائنا في الوساطة لضمان العودة إلى هذا المسار.
1: أعلن البيت الأبيض تنحي وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول عن منصبه بعد 18 شهراً من توليه المسؤولية في أحدث رحيل لمسؤول عسكري بارز يغادر موقعه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد سلسلة من التغييرات التي تشهدها المؤسسة العسكرية.
3: هزة جديدة في قيادة الجيش الأمريكي، وزير الجيش دان دريسكول يغادر منصبه بعد نحو 18 شهرا من توليه المسؤولية وفق ما أعلن البيت الأبيض. خطوة تأتي ضمن سلسلة تغييرات طاولت قيادات عسكرية بارزة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. البيت الأبيض لم يقدم حتى الآن سببا واضحا لتنحي دان دريسكول، لكن هذا الرحيل يأتي وسط تقارير عن خلافات وتوتر داخل وزارة الدفاع، ولا سيما بين دريسكول ووزير الحرب بيت هيكسيث. البيت الأبيض أشاد بأداء دريسكول وقال إنه نجح في دفع أجندة الرئيس ترامب داخل وزارة الجيش وتعزيز الجاهزية والقدرة القتالية إلى جانب دوره في ملفات وعمليات عسكرية، لكن مغادرته لا تأتي بمعزل عن تحولات أوسع في البنتاغون. في إبريل الماضي أطاح وزير الحرب بشكل مفاجئ بالجنرال راندي جورج، أعلى قائد عسكري يرتدي الزي الرسمي في الجيش الأمريكي. بعد ذلك أبعدت قيادات عليا في الجيش الأمريكي، إضافة إلى جون فيلان وزير البحرية، وصولا إلى إعلان تنحي قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا الجنرال كريستوفر دوناهيو. ومع تنحي دريسكول تتسع دائرة التغييرات الواسعة في القيادة العسكرية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية، التي شملت الجيش والبحرية والقوات الجوية والاستخبارات والدفاع السيبراني، لتضع وزارة الجيش أمام استحقاق اختيار قيادة جديدة ومدى تأثير هذه التغييرات على جاهزية الجيش الأمريكي وسياساته خلال المرحلة المقبلة.
1: أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة خلال عملية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في مدينة غزة، نفذت خلالها أكثر من 10 مقاتلات غارات أسفرت عن شهداء ومصابين، إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. وأفاد قيادي في حركة حماس للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. القيادي أكد أن عملية الاقتحام والاختطاف مخالفة واضحة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
4: من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك ثناء

0: أثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق النيران. أيضا هنا نلاحظ على هذا الباص الذي يتواجد أمام هذا المنزل، هناك تكسير للزجاج وأيضا هناك آثار للأعيرة النارية التي أصابت هذا الباص. أيضا على بعد مترات قليلة من باب المنزل يظهر أمامنا هذه الحفرة التي نتجت من صاروخ استطلاع صغير أصاب هذه المنطقة. عدة شهداء نتيجة الاشتباك الذي حدث في هذه المنطقة التي تعتبر قريبة من واحد من أكبر المخيمات في منطقة الكتيبة وأيضا قريبة من المستشفى الميداني الأمريكي. هناك سيارة حاولت الانتقال من هذه المنطقة وهربت باتجاه المناطق الشرقية من هذا المكان على بعد 200 متر فقط، تم استهدافها وكان في هذا الاستهداف عدة شهداء منهم أطفال وصلوا بالفعل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. من منطقة الاختطاف بغربي مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
1: قالت حركة حماس إن العملية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة استهتار بأرواح المدنيين، ودعت الحركة الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس، وأضاف كاتس أن إسرائيل ستلاحق من وصفهم بإرهابي حماس وتدمر بنيتهم التحتية.
2: قبل قليل اعتقلت قوتنا إرهابيا كبيرا في حماس، وهذه سياستنا، لا ننتظر التهديدات بل نلاحق إرهابيي حماس ونغتالهم وندمر بنيتهم التحتية الإرهابية.
1: قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه لا يمكن تبرير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الحرب على غزة، محذرا من استغلال إسرائيل التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد.
3: نحن حذرنا مرارا وتكرارا من أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال التصعيد في المنطقة لتغيير وضع قائم بشكل خطير جدا واستراتيجي، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا. هناك محاولة واضحة لفرض واقع جديد في المنطقة، واقع مرتبط بسياسة هيمنة إقليمية وليست سياسة أمنية. ولذلك نحن نهيب بجميع دول العالم وجميع شركائنا وجميع الدول المحبة للسلام أن تنظر بعين الاهتمام إلى هذه التطورات وأن تتخذ إجراءات حقيقية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءاته، خاصة وأن كثير من هذه الإجراءات لا يمكن تبريرها في سياق الحرب في قطاع غزة ولا يمكن تبريرها في سياق التصعيد العسكري. خلال الأشهر الماضية هناك محاولات لفرض واقع في مناطق جديدة في جغرافيا جديدة.
1: ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد. إذن العملية التي قامت من خلالها إسرائيل باختطاف مسؤول في جهاز الأمن الداخلي كما تقول حماس، ما الذي صدر ورشح حتى اللحظة من معلومات في إسرائيل حول هذه العملية التي تتحدث بأنها أدت إلى اعتقال مسؤول كبير في حماس؟
4: صدر شيء واحد فقط من إسرائيل رولا، وهو مقتضب تصريح لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. قال فيه إن إسرائيل اعتقلت رئيس الأمن العام في حركة حماس. الأمن العام تابع لحركة حماس، الأمن الداخلي تابع للحكومة في قطاع غزة، هناك فرق. إسرائيل تتحدث عن الأمن العام التابع لحركة حماس وعن قائد هذا الأمن وليس عن مسؤول فيه كما جاء في بيان لحركة حماس. هذه المعلومة الوحيدة المتوفرة في إسرائيل، وما دون ذلك لا يتوفر أي شيء تقريبا، لا من نفذ هذه العملية بشكل نهائي وبشكل قاطع، هل الاحتلال الإسرائيلي، هل ميليشيات متعاونة مع الاحتلال في قطاع غزة، أو هل كان مشتركا بين قوات الاحتلال وبين ميليشيات في القطاع؟ أيضا طريقة خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من تلك المنطقة من قطاع غزة أيضا ليست معروفة ولم تنشر أي تفاصيل بشأنها. كذلك إن كانت الميليشيات العاملة للقوات الاحتلال الإسرائيلي قد تعرضت لخسائر، بمعنى قتل أحد عناصرها إن شاركت في هذه العمليات أو أكثر من أحد العناصر. إسرائيل تتكتم على كل هذه الأمور. هيئة البث الرسمية الإسرائيلية قالت إن المعتقل اعتقل وهو مصاب، الوضع الطبي ليس واضحا حتى الآن بنسبة 100%، وأين يتلقى العلاج داخل إسرائيل؟ هذه التفاصيل غائبة، ما حضر هو تصريح واحد وتيم لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بالإضافة إلى بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي قال إن جميع عناصره بخير ولم يصابوا في تلك الاشتباكات التي دارت بالقرب من موقع الكتيبة. رولا،
1: شكرا لك. من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروشة. في قطاع غزة لا تحصد حرب الإبادة أرواح من ولدوا فقط، بل تمتد إلى الأرحام لتحرم أجنة من أن تبصر النور، وهو أمر انعكس فيما قبل على معدل المواليد مقارنة بما كان عليه الحال قبل الحرب. إذن بيانات فلسطينية رسمية وثقت نحو 2440 حالة إجهاض وفقدان الأجنة في قطاع غزة خلال 3 أشهر، هي مايو ويونيو ويوليو. الرقم لا يقف عند هذا الحد، ففي أبريل وحده سجلت 921 حالة إجهاض، مع ارتفاع معدلات الإجهاض خلال عام 2026 بنحو 225% عن المعدل الطبيعي وفق بيانات سابقة. في العام الماضي وحده سجلت 6000 حالة إجهاض في عموم القطاع، ما يعكس استمرار الانتكاسة الحادة في ملف الصحة الإنجابية. في الجهة الأخرى تراجع عدد المواليد الأحياء إلى 13.98 مولودا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، أي من مايو إلى أغسطس، بمعدل شهري بلغ نحو 3274 مولودا. بذلك تراجعت نسبة المواليد في قطاع غزة بأقل من 20% مقارنة بالمعدل الطبيعي قبل الحرب، حين كان القطاع يسجل أكثر من 4000 مولود شهريا. تقارير طبية ربطت التراجع في المواليد وارتفاع فقدان الأجنة بالظروف الناجمة عن الحرب الإسرائيلية وتداعياتها الصحية، في حين أكد أطباء أن الإجهاض وانخفاض المواليد ناتجان عن بيئة حمل بالغة الخطورة جراء تداخل القصف الإسرائيلي بالتوتر النفسي وموجة النزوح وتلوث المياه في قطاع غزة.

0: إذن وفيما يتعلق بموضوع المستوطنين وانتهاكاتهم في الضفة الغربية، وزير الخارجية البريطاني تحدث عن أن بريطانيا ستعلن مجموعة شاملة من الإجراءات بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة. للمزيد حول هذا الخبر ينضم إلينا من لندن مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. أهلا بك زاهر. هي ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها لندن إجراءات يعني ضد المستوطنين واعتداءاتهم، من عقوبات على أشخاص بعينهم إضافة إلى إجراءات أخرى اتخذتها، ولكن السؤال حول هذه المجموعة الشاملة التي يتم الحديث عنها، إلى أي درجة ستشكل يعني ضغط على عملية الاستيطان بحد ذاته، أم أنها ستبقى في إطار الأفراد والمؤسسات؟
1: من المبكر ربما رولا الإجابة على هذا السؤال، سيما وأن وزير الخارجية إد ميلبند لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات، بل قال إن التفاصيل المتعلقة بالعقوبات التي قد تفرض على المستوطنات ستنشر خلال الأسابيع القليلة التالية. تصريحات كثيرة سمعناها خلال الأسابيع الماضية حول هذا الملف، ملف العقوبات على المستوطنات وعلى المستوطنين، لكن جميع هذه التصريحات والبيانات التي صدرت في الواقع أيضا خلال الأسبوع الماضي تحدثت عن ما يشبه العقوبات الاقتصادية على استيراد منتجات المستوطنات بالدرجة الأولى. طبعا يقدر حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وبريطانيا بنحو 6 مليارات دولار، من ضمنها منتجات المستوطنات. يصعب طبعا التفريق بين منتجات المستوطنات والأراضي المحتلة التي تيسر أو تقوم إسرائيل بإدارة التجارة فيها، وبين باقي المناطق التي لن تعاقبها بريطانيا، وهذا يشكل طبعا تحدي بالنسبة للمشرعين. لكن بالدرجة الأولى التصريحات التي قدمها إد ميلبند هي أول استجابة فعلية على مستوى الحكومة الجديدة لضغوط الشارع البريطاني. النقاشات التي سمعناها في مجلس العموم اليوم كانت نقاشات حادة، أصوات عالية لنواب اتهموا الحكومة بالتقصير باتخاذ أي إجراء لإيقاف الاستيطان و لإيقاف أيضا انتهاكات إسرائيل المستمرة بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق، حتى ذهب بعض النواب للمطالبة علنا بمقاطعة إسرائيل. لكن السؤال ربما الأبرز الآن إن كانت بريطانيا ستتخذ الإجراء الذي تضغط أو يضغط السياسيون باتجاهه بالإضافة إلى الشارع، وهو بالدرجة الأولى إيقاف توريد الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية انتهاكاتها سواء في غزة أو حتى في مناطق الاستيطان. لكن على مستوى الخطاب اليوم سمعنا لغة مختلفة إلى حد ما في مجلس العموم من وزير الخارجية، إدانة واضحة لانتهاكات إسرائيل طبعا، وتأكيد على عدم رغبة الحكومة بمشاركة أي شركة بريطانية في عمليات الإعمار للمستوطنات الجديدة أو في المناقصات أو شراء الأراضي التي تحاول إسرائيل الترويج لها. كان هنالك معرض للعقارات الإسرائيلية في المستوطنات هنا في بريطانيا منذ نحو 4 أسابيع ولقي هجوما حادا في البرلمان وعلى مستوى أيضا الشارع البريطاني. كل هذه المقاربات تتعلق بالنهج الذي اختطه أندي بيرنم نفسه مع توليه سدة الحكم، حيث قال منذ نحو 6 أسابيع بأن مقاربة حزب العمال لقضية غزة لم تكن مقاربة مناسبة، وأن إجراءات ستتخذها الحكومة بشأن هذا الأمر، وقد تكون هذه الإجراءات التي سيعلن عنها لاحقا إد ميلبند كما قال خلال الأسابيع الماضية تصب في هذا الشأن. الهدف الأساسي طبعا هو محاولة كسب مرة أخرى ولا القاعدة الشعبية لحزب العمال الغاضبة بشدة من حكومة ستارمر السابقة التي قامت ربما بغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية سواء في غزة أو حتى في المستوطنات، والتي شكلت بالإضافة إلى ضغوط أخرى في بريطانيا وسيلة لإنهاء أو لنهاية حكم ستارمر الذي استقال طبعا اليوم من مجلس النواب. بالتالي الحكومة البريطانية مقبلة على مرحلة جديدة، لكن لا يمكن رفع سقف التوقعات إن صح التعبير من هذه الحكومة تجاه إسرائيل. ربما سيقتصر الأمر على عقوبات اقتصادية، على منع استيراد منتجات المستوطنات، لكن لا أحد يعتقد أن الحكومة ستذهب أبعد من ذلك نحو حظر توريد الأسلحة لإسرائيل.
0: شكرا لك من لندن مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. في استمرار لخروقات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية تفجير في بلدة المنصور بقضاء صور، وهذه مشاهد أولية من آثار التفجير. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تواصل رصد نشاط عسكري إسرائيلي واسع داخل البلاد يشمل إطلاق نيران المدفعية وانتشار القوات.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام،
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: بين قوسين، المفروض بأن هناك وقف لإطلاق النار. صحيح هناك انتهاكات تمارس، ولكن العام الماضي ربما كان في ذروة أعلى من الاستهدافات الإسرائيلية.
6: شوفي، هو عدد المواليد وارتفاعها وانخفاضها يرتبط ارتباط وثيق بفترات التهدئة وفترات وقف إطلاق النار. يعني في التهدئة الأولى في 19 يناير 2025، بعدها بتسعة أشهر لاحظنا أثر زيادة المواليد في التهدئة، فوصلنا إلى تسجيل تقريبا 5000 مولود في شهر أكتوبر 2025، ونوفمبر كانت الذروة 5600 مولود تم تسجيلهم. ثم بدأنا منحنى الانخفاض لأنه تجددت الحرب في 18 مارس 2025، حتى وصلنا إلى أقل عدد مواليد سجل كما أسلفت في بداية حديثي إلى مارس 2004 مولود. الآن التهدئة بدأت في 10 أكتوبر 2025. لو تحدثنا عن 9 أشهر إزاحة بعد التهدئة، فإن أثر الاستقرار النسبي يبدأ من شهر يوليو وأغسطس في ارتفاع عدد المواليد. وهو ما بدأنا نلاحظه أنه كنا بنحكي عن 2000 مولود 3000 مولود، الآن بدأنا نتحدث عن ارتفاع تدريجي، يمكن نحكي عن 4500 مولود خلال شهر يونيو. في يوليو بدأنا نسجل تقريبا 5100 مولود، ليعود المواليد لتقريبا الوضع شبه المعتاد. إذا تدهورت الأحوال المعيشية وتكررت لا سمح الله النزوح، فإن هذا الأمر بالمنحنى ينخفض ويرتفع تبعا لهذا الأمر.
5: طيب،
6: يعني مرتبط بالاستقرار موضوع المواليد والولادات الجدد.
5: سيد زاهر، يعني ربما هنا صحة المرأة يعني ستكون من الأمور الكبيرة المتأثرة بسبب حالات الإجهاض، خاصة في ظل نقص الرعاية الطبية، نقص كل ما يلزم للاهتمام بصحة المرأة عموما. ما الذي سينتج عنه ذلك؟ حالات الإجهاض، ما يتبع من حالات من عملية الإجهاض نفسها، ما تحتاجه المرأة، كل ذلك غير متوفر في القطاع، أليس كذلك؟
6: بالفعل، يعني خليني بداية أتحدث عن صحة الأم والطفل وصحة النساء عندنا في قطاع غزة. هما تقريبا احنا من بداية العام كان عندنا ارتفاع في حالات سوء التغذية وفقر الدم لدى الأمهات ولدى الأطفال. يعني احنا يعني لازلنا بنتحدث عن حالات تسجل لسوء التغذية من بين الأطفال ومن بين الأمهات. يمكن نسبة فقر الدم عند الأمهات في عام 2025 وصلت ل 60%، احنا بنحكي عن 57% الآن حالات فقر الدم من سيدات الحوامل المفحوصات. 57% منهم يعانون من الأنيميا، يعانين من الأنيميا وفقر الدم. كذلك الأطفال، يعني احنا بنحكي عن 20,000 طفل خلال هذا العام 2026 بيعاني من سوء التغذية الحاد. لا زال يرد إلى مراكزنا ومراكز الرصد التغذوي يتم تسجيل ما لا يقل عن 3000 إلى 3500 طفل يعاني من سوء التغذية الحاد أو سوء التغذية المتوسط. سجلنا 8 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية لدى الأطفال الرضع خلال عام 2026. الأمهات يعانين بشدة نتيجة عدة عوامل. يعني العامل الأول ما يتعلق بسوء التغذية لدى الأم، العامل الثاني الضغوطات النفسية والصحية التي تعانيها السيدات، العامل الثالث نقص الرعاية الصحية لدى الأمهات وعدم قدرتهم للوصول لمراكز تقديم الرعاية الصحية، الأمر الرابع هو ما تعانيه المنظومة الصحية ككل من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والمدعمات للمرأة، ما يخص خصوصا الفوليك أسيد والفيتامينات والأدوية المدعمة للحمل ومثبتات الحمل. كل ذلك ومنع التشوهات الخلقية لدى الأجنة، كل ذلك يعني يعانين النساء من نقص فيه. هذا أدى بسبب أو لآخر إلى ارتفاع حالات الإجهاض، إلى ولادات مبكرة، إلى مواليد بأوزان منخفضة، إلى أطفال ولدوا بتشوهات خلقية، إلى أطفال لا غير قابلين للحياة يعني يتوفى مباشرة بعد الولادة. كل هذه الأسباب هذه أو غيرها مما يتعرض له السيدات والسيدات الحوامل من خلال الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها. والأمر لا يقتصر على ذلك، يعني السيدة الأم الحامل أو المرضعة هي كما الرجل، يعني الأعباء التي عليها كما هي الأعباء على الرجل، تساعد زوجها في أعباء المنزل، في نقل المياه، في توفير الاحتياجات، هذا يؤثر عليها ويؤثر على السيدات الحوامل. يعني كما تلاحظون جميعا ونشاهد جميعا أن السيدات يتشاركن في نقل المياه من مكان إلى آخر إلى البيت، السيدات في أماكن النزوح وأماكن الاكتظاظ يتعرض لها الكثير من الأمراض والأوبئة والأمراض المعدية التي تنتقل وتسبب حالات الإجهاض. مياه الصرف الصحي وانتشار مياه الصرف الصحي بين الخيام وغياب النظافة الشخصية، وأيضا غياب مياه الشرب النظيفة وقلة مياه الشرب النظيفة وتلوث المياه يؤثر بشكل أو بآخر على صحة الأم والطفل.
5: طيب سيد زاهر، بما يتوفر من إمكانيات من المنظومات الطبية والصحية، هل هناك مثلا ورش تزور النساء، تزور المرأة؟ هل هناك إمكانية لذلك لتقديم إرشادات توعوية، توصيات معينة بما هو متوفر في القطاع؟
6: نحن نعمل مع شركائنا في العمل الصحي في منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للسكان UNFPA في تقديم ورش توعوية للسيدات في التثقيف الصحي، أيضا من خلال وزارة الصحة ومن خلال جميع شركائنا في توعية السيدات الحوامل والسيدات المرضعات بما يتعلق بصحة الطفل وصحة الأم والتغذية السليمة والرضاعة السليمة وما ينبغي توفيره لهن، وبالحد الأدنى يعني يتم تقديم الاحتياجات الضرورية والاحتياجات اللازمة لصحة الأم والطفل. السيدات اللواتي يلدن يعني يتم تقديم دعم نفسي ودعم صحي ودعم معنوي ودعم مادي أيضا لهن، مما يعينهن على نوائب هذه الحياة الصعبة.
5: شكرا لك زاهر الوحيدي، مدير مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة من مدينة غزة. تجاوزت حصيلة قتل الفيضانات والانهيارات الأرضية في منطقة هيمالايا 1000 شخص، منهم 987 في نيبال وفق أحدث المعطيات الرسمية.
3: 20 دقيقة فقط كانت كافية لأن تبتلع المياه والأوحال قرى بأكملها في نيبال. دقائق معدودات تحول فيها نهر لانغ تانغ ليرونغ الجليدي في جبال الهيمالايا إلى سيل جارف أودى بحياة نحو 1000 شخص بحسب حصيلة غير مكتملة، ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين. 6 أيام على الكارثة ولا تزال تداعياتها ماثلة، مع صعوبة تحديد هوية مئات الجثث التي جرفها النهر لمئات الكيلومترات من مركز الفيضان. سلطات مقاطعة تشيتشوان الجنوبية اضطرت لإجراء عملية دفن مؤقتة لجثث مجهولة الهوية في انتظار مطابقة حمضها النووي.
7: تمكننا حتى الآن من استخراج نحو 200 جثة مدفونة تحت الأرض، ولتحديد هوية الجثث مستقبلا قمنا باستخراج عينات من الحمض النووي منها لمطابقتها مع عينات من الحمض النووي لأقارب الموتى.
3: في الجانب الآخر من الحدود بمنطقة التبت، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 16 شخصا وفقدان 100 آخرين، بينما تعاني فرق الإنقاذ من صعوبة الوصول إلى المناطق الحدودية المنكوبة. يطالب مسؤولون في نيبال بتسريع المساعدات الإنسانية الدولية لاحتواء الكارثة، في وقت أشارت فيه تقديرات أولية إلى أن تكلفة التعافي قد تبلغ 5 مليارات دولار.
5: إلى سوريا الآن، حيث أعلنت مديرية الصحة في إدلب ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة في مدينة بنش إلى 5 قتلى. وأفادت مصادر رسمية وميدانية سورية بانفجار سيارة محملة بالذخائر عند المدخل الغربي لمدينة بنش في ريف إدلب الشرقي.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. راديو الحرية
4: 92.7 FM.
8: نحن هنا اليوم لنعلن أن فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي وإيمانا منه بأن التوافق الوطني من خلال الحوار السوداني السوداني هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الدولة على أسس وطنية متوافق عليها وبإرادة سودانية خالصة، فقد استجاب فخامته لما طلبته المبادرة من توفير ضمانات واضحة ومكتوبة فيما يلي شطب البلاغات المقيدة في الحق العام من أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني خارج البلاد أو داخل البلاد قيدت في مواجهته تهمة نسبة لفعل قام به أو قول أدلى به كرأي سياسي.
5: إلى العراق، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال التحقيق مع 5704 متهمين من عناصر تنظيم الدولة المنقولين من شمال شرق سوريا، تمهيدا لإحالتهم على دفعات إلى المحاكم وفق الأدلة الخاصة بكل قضية. وأوضح المجلس أن المتهمين ينتمون إلى 67 جنسية، بينهم 3497 سوريا و474 عراقيا، مشيرا إلى الكشف عن عناصر شديدة الخطورة وقيادات في التنظيم. وأضاف أن الإجراءات جارية لإطلاق سراح 457 سوريا، لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار ملاحقتهم قضائيا تمهيدا لتسليمهم إلى سوريا. وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بزيادة كمية الإنتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقع الاستكشافية، بما يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الوصول بالإنتاج النفطي إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030. وأوعز الزيدي إلى وزارة النفط بالتحضير لعقد مؤتمر موسع تدعى إليه كبريات الشركات النفطية الدولية بهدف استقطاب الاستثمارات والخبرات والتقنيات العالمية والتعاقد معها لتنفيذ مشاريع الاستكشاف والإنتاج والتطوير والتصدير، بما يعزز مكانة العراق في سوق الطاقة العالمية ويدعم موارده وقدراته الاقتصادية. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال حاكم منطقة لوغانسك أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون جراء موجة من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية داخل المنطقة شرقية أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل أسلحة وذخائر تابعة للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود. وأضافت الوزارة أنها استهدفت مركزا لوجستيا بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الأوكرانية. من موسكو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد. على ما يبدو بأن موسكو توسع من الاستهدافات النوعية في أوكرانيا.
9: رولا، بالفعل نحن في انتظار تهديد أطلقته وزارة الدفاع الروسية بالأمس بأن بصدد شن موجة غير مسبوقة وشاملة على كامل منشآت البنية التحتية في أوكرانيا، منشآت الطاقة، المنشآت العسكرية. هذا التهديد حتى الآن لم ينفذ حسب ما نتابع من الجانب الروسي، قد يتم شن موجة شاملة هذه الليلة. أما فيما يتعلق بضربة أوديسا فهي تعتبر ضربة مكررة من الضربات الروسية التي تستهدف ميناء أوديسا والموانئ القريبة منه كميناء يوجني وميناء تشورنومورسك، وهي الموانئ التي كانت تستخدمها أوكرانيا لتصدير حبوبها أو لاستقبال كل الواردات التي تأتي إليها عبر البحر، وخصوصا واردات السلاح حسب ما يقول الجانب الروسي. وفي هذا السياق قد يكون الجانب الروسي يعتزم تنفيذ هذه الضربة، خصوصا بعد الإعلان من جانب حاكم مقاطعة لوغانسك ليونيد باسيتشينيك عن مقتل 4 أشخاص كما قدمت في التقرير، وهي نتيجة لهجمات بمسيرات أوكرانية، على الرغم من أن هذه المقاطعة خاضع للسيطرة الروسية بالكامل منذ شهر يوليو من العام الماضي حسب ما أعلن الجانب الروسي. 4 أشخاص، شخصين في سيارة وسائقة شاحنتين، أيضا قتل حسب الرواية الروسية حتى الآن نتيجة لهذه الاستهدافات، بالإضافة إلى إعلان وزارة الدفاع أن الجانب الأوكراني شن هجمات بالمسيرات على أكثر من 20 مقاطعة روسية الليلة الماضية بأكثر من 1050 مسيرة. الجانب الروسي بالطبع يستخدم هذه الأرقام كتبرير لما يقدم عليه من ضربات ينزلها بالجانب الأوكراني، خصوصا وكما أشرنا في وقت سابق بأن الجانب الروسي أو الجيش الروسي حصل على غطاء سياسي أو مباركة سياسية من بوتين بضرب المنشآت المدنية في أوكرانيا، والتي كانت في السابق يمتنع الجانب الروسي عن إقراره باستهدافها كالجسور، المنشآت اللوجستية، منشآت الطاقة أو المنشآت المدنية. الآن لديه مبرر سياسي أو قرار سياسي من أعلى سلطة في البلاد، والتبرير لذلك بأنها تأتي ردا على الاستهدافات الأوكرانية. إذن نحن بصدد مشهد تصعيدي بامتياز، خصوصا وأن الجانب الروسي أيضا يقابل ذلك بإعلانه عن تقدم ميداني لا يستطيع الجيش الأوكراني الصمود أمامه حسب الرواية الروسية بالطبع، التي تقول بأن التقدم الميداني الروسي مستمر وليس فقط داخل دونيتسك مثلا، بل هناك اليوم سيطرة أو إعلان من الجانب الروسي لم يؤكده الجانب الأوكراني حتى هذه اللحظة بالطبع عن السيطرة على بلدتين في مقاطعة زاباروجيا، وهي المقاطعة التي كان قد أعلن الرئيس زيلينسكي منذ فترة استعادة السيطرة فيها على 28 بلدة في هجوم أوكراني مضاد تم شنه خلال الأشهر الأخيرة، لكن دون تأكيد بالطبع من الجانب الروسي. الرواية العسكرية الروسية تقول العكس تماما، بالإضافة إلى قيام الجانب الروسي أو الجيش الروسي بتوسيع حزام الأمان كما يصفه أو البفر زون في منطقة سومي وكذلك في منطقة دنيبروبتروفسك، وهي المناطق المحاذية لمقاطعة دونيتسك، يبدو استشرافا لإكمال السيطرة الروسية على هذه المقاطعة وبالتالي تحقيق الهدف الأول والرئيس من العملية العسكرية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بتجميد الصراع عند هذه الخطوط بعد السيطرة على منطقة الدنباس بالكامل، سيستمر الجانب الروسي في هجماته في هذه المقاطعات.
5: شكرا لك من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. في ألمانيا نفى المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مقابلة مع صحيفتين ألمانيتين تعرضه لضغوط داخل حزبه للتنحي في حال تكبد هزائم انتخابية. وقال ميرتس للصحيفتين الألمانيتين إن هناك محاولات من الخارج لإثارة الانقسام داخل الاتحاد المسيحي، واعتبر أن نتائج انتخابات الولايات لا تهدد استقرار الحكومة الاتحادية. وأكد ميرتس أنه لا يخشى على منصبه، مشددا على أن نتائج انتخابات برلمان إحدى الولايات لا تهدد استقرار الحكومة الألمانية الاتحادية. وكان ميرتس قد أثار استياء داخل حزبه في يوليو الماضي عقب إجراء تعديلات حكومية بعد استقالة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي. تنتقل شركة أبل تكنولوجيا إلى مرحلة جديدة مع تولي جون تيرنوس قيادة الشركة خلفاً لتيم كوك الذي أمضى 15 عاماً في موقع الرئيس التنفيذي للشركة.
10: أبل تدخل عهداً جديداً من القيادة بعد 15 عاماً أمضاها تيم كوك على رأس الشركة. جون تيرنوس رئيساً تنفيذياً جديداً لعملاق التكنولوجيا ليكون الثامن في قيادة الشركة التي تأسست قبل 50 عاماً. الرئيس التنفيذي الجديد سيركز في عمله على هندسة الأجهزة وتطوير المنتجات وابتكار المعدات بمختلف فئاتها من الآيفون إلى آيباد وصولاً إلى أجهزة ماك. ويبني تيرنوس على خبرته الطويلة في هندسة الأجهزة لإطلاق موجة ابتكار جديدة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأحدث. أما تيم كوك فقد ترك وراءه مرحلة من النمو الاستثنائي رغم الانتقادات المتعلقة بغياب ابتكار ثوري جديد بحجم آيفون الذي أطلقه سلفه ستيف جوبز. وخلال قيادة كوك أصبحت أبل أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار عام 2018 وواصلت الارتفاع إلى أكثر من 4 تريليونات و500 مليار دولار بالتزامن مع نمو الأرباح متخطية 100 مليار دولار العام الماضي. تيرنوس الذي انضم إلى أبل قبل 25 عاماً نجح في إنعاش مبيعات حواسيب ماك وطور المنتجات لكنه اليوم يخوض تحولاً صناعياً تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.
5: دخلت خرائط جوجل على خط الخلاف حول اسم بحيرة أونتاريو فعرضتها باسم بحيرة أمريكا في الولايات المتحدة.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه إذا اشتد الحصار على بلاده فسترد إيران حتما. وأضاف قاليباف أنه إذا كانت هناك إرادة لمنع إيران من تصدير النفط من الخليج فلن يتمكن أحد من تصديره، وفق قوله، مشددا على أن الحصار البحري يعتبر عملا عسكريا بموجب القانون الدولي.
7: العدو يركز عبر حربه الاقتصادية على العامل النفسي. جربنا هذه العقوبات في السابق، لكن أؤكد أن الحصار الاقتصادي يعد عملا عسكريا وفق القوانين الدولية، وسنرد عليهم بشكل مناسب. إذا أرادوا تجديد الحصار فلن ننتظر، وسنقوم بما علينا وسنرد عسكريا. أشرنا للأمر خلال حرب 40 يوما، أنه إن أراد العدو أن لا نصدر عبر المضيق فليعلم أن لا أحد سيتمكن من ذلك أيضا، سينالون جزاءهم على هذا الحصار وسيلمسون ذلك.
6: من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار جهود دول الوساطة بين طهران وواشنطن، رافضا في الوقت نفسه الحديث عن طبيعة الرسائل التي تلقتها بلاده من الوسطاء الأسبوع الماضي. بقائي شدد على أن معادلة إيران الدائمة هي تحقيق المصالح الوطنية خلال أي مباحثات، وأن اتخاذ القرارات إيرانيا يكون وفق الشروط والمتطلبات والخصوصيات اللازمة لحماية هذه المصالح.
8: الوسيط الباكستاني لم يحمل رسالة إيجابية أو سلبية. جاء إلى إيران في إطار الدور الذي تؤديه إسلام أباد منذ أشهر عدة لخفض التوتر. هذه الجهود متواصلة من الوسطاء الآخرين أيضا. صيغتنا الدائمة هي المصلحة الوطنية، ونتخذ قراراتنا بشأنها بناء على الظروف والمتطلبات والمعطيات الخاصة بتأمينها.
6: وحول العقوبات الاقتصادية الأخيرة على إيران، قال بقائي إن واشنطن تفتقر للمنطق اللازم لإقناع الآخرين للانضمام لحربها الاقتصادية ضد إيران، مؤكدا أن طهران تعمل على تحييد آثار هذه العقوبات عبر إجراءات محددة.
8: تفتقر واشنطن إلى المنطق اللازم لإقناع الدول بالانضمام إلى حربها الاقتصادية علينا. الجهات الخاضعة لمنطق القوة وحدها قد تقبل سياسات واشنطن. لقد باتت تعتبر كل إيراني هدفا مشروعا لها. نعمل على تحييد آثار هذه العقوبات بإجراءات محددة. وضعنا حاليا لا يسمح بالحديث عن عودة مذكرة التفاهم.
6: في المقابل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع في إطار الحملة الاقتصادية على إيران. بيسنت أضاف أنه أجرى نقاشات مع حلفاء الولايات المتحدة ومناقشات خاصة مع الصين بخصوص إيران.
9: You know who you are. من المرجح أن نعلن عن فرض عقوبات مصرفية هذا الأسبوع، وسنعلن عن أخرى في الأسبوع الذي يليه. نحن نتحدث مع حلفائنا هنا الذين أبدوا جميعا دعمهم، وقد لمسنا تضامنا كبيرا.
6: انضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن البيت الأبيض مراسلنا محمد بدين. أهلا بكم معنا. أبدأ معك حسام وعن آخر التطورات والتصريحات، تهديدات متبادلة بالتصعيد بين الطرفين. نتابع معك تطورات الموقف الإيراني.
4: تصريحات متتالية على لسان مختلف المسؤولين الإيرانيين مسؤولي الصف الأول، وتصريحات لافتة ربما لأول مرة من محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد الإيراني المفاوض، الذي حاول أن يضع خطا فاصلا ما بين مرحلتي أو فكرتي الحصار الاقتصادي على إيران والخنق الاقتصادي. إيران تخشى أكثر ما تخشاه مرحلة الخنق الاقتصادي، وأن تكون أمريكا بالفعل ذاهبة لمراحل أبعد من ذلك فيما يتعلق بتشديد الخناق الاقتصادي على الجانب الإيراني. تهديدات قاليباف كانت واضحة، إن استمر هذا الحصار سنتعامل معه على أنه جزء من عمل عسكري وفق القوانين الدولية، وسيتم الرد عليه عسكريا، ما يفتح باب السؤال حول طبيعة هذه الردود، هل ستكون مباشرة ضد القوات الأمريكية في المنطقة، أو أنها ستطال مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ما يعني استهداف بنى تحتية وقواعد أمريكية لمرة أخرى في عدد من دول المنطقة، أو ربما الذهاب أبعد من ذلك، خاصة وأن ورقة باب المندب على سبيل المثال بأيدي الإيرانيين لم تلعب بالشكل الكامل حتى هذه اللحظة بحسب الكثير من القراءات داخل وخارج إيران. قاليباف تحدث مطولا في رسالة متلفزة للشارع الإيراني، تطرق من خلالها للعديد من الملفات، ركز على الجانب الاقتصادي وعلى مسألة المواجهة العسكرية مع الجانب الأمريكي. قال: إن لم تفي أمريكا بالتزاماتها فسنجبرها على ذلك بالقوة، هذا ما قاله قاليباف. وأضاف أو حاول أن ينفي الرواية الأمريكية حول توقف صادرات النفط الإيرانية، وقال بأنه خلال فترة مذكرة التفاهم أو ما تلا مذكرة التفاهم من تشديد على السواحل الإيرانية، قال بأنه صدرنا أكثر من 80 مليون برميل من النفط، واتخذنا خطوات جيدة في استيراد السلع الأساسية. الفكرة من تطبيق حملة العقوبات الاقتصادية الأمريكية بحسب العديد من القراءات هنا هو محاولة دفع الجانب الإيراني إلى تقديم التنازلات المطلوبة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أمريكا تتحدث عن أنها لا تنوي العودة إلى طاولة المفاوضات حاليا، وهذا ما تتحدث عنه إيران أيضا، ما يعني أن المواجهة محصورة على مستوى الإرادة السياسية حاليا عند مضيق هرمز، من سيلوي ذراع الطرف الآخر؟ هل ستتمكن واشنطن من حصار إيران إلى درجة لا تتمكن فيها إيران بالفعل من تصدير أي قطرة نفط، أم أنها ستترك الباب مفتوحا لمرور بعض السفن، مما يمكن قراءته بأنه رسالة ربما أو إظهار شيء من الليونة الأمريكية تستطيع من خلالها أو تجبر من خلالها إيران على الالتزام أو سماع الرسائل التي تصل إلى طهران بين الحين والآخر عبر دول الوسط. قاليباف توعد بأنه لن يكون هناك أي مجال لأي دولة في المنطقة لتصدير أي قطرة نفط من الآن وصاعدا، إن أرادت إيران بالفعل لعب هذه الورقة العسكرية وحرمان الجميع، خاصة وأن هناك تجربة إيرانية في السابق خلال فترة 40 يوما. قال قاليباف: أننا نفذنا جزء من هذا السيناريو خلال تلك المرحلة وأغلقنا المضيق بالكامل، وتابع الجميع آثار هذا الأمر من الناحية الاقتصادية سلبيا على مستوى دول المنطقة كافة. ما تزال إيران تشدد على فكرة أنه على الجميع أن يقف إلى جانب إيران في هذه الحرب. إيران تشكك أيضا في الوقت ذاته من أن أمريكا تعاني من عملية صعوبة تحقيق الإجماع الدولي فيما يتعلق بالوقوف إلى جانب واشنطن لتشديد الحملة الاقتصادية على إيران. في المقابل تشدد على فكرة إبقاء العين مفتوحة من الناحية العسكرية تحسبا لأي إجراء عسكري أمريكي خلال الفترة المقبلة. هذه الاحتمالية تزداد كلما ربنا أكثر سونيا من موعد الانتخابات النصفية الأمريكية التي من الممكن أن يحدث أي شيء خلالها بحسب الرواية الإيرانية.
6: شكرا لك حسام دياب من طهران. محمد بالدين، في المقابل يعني واشنطن ما زالت تهدد بمزيد من الخنق الاقتصادي رغم التهديدات الإيرانية بالرد في حال يعني تم التصعيد، سواء عن طريق العقوبات أو عن طريق الضربات العسكرية. نتابع معك تفاصيل هذه المواقف الأمريكية.
5: سونيا، هو كذلك وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم أشار إلى معطى كنا نتحدث ونعالجه هنا في التلفزيون العربي على مدى الأيام الماضية، وهو قوله بأن الولايات المتحدة تعمل أو هذه الإدارة تعمل على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد في غضون عامين، لن يكون هنالك أصلا أي فائدة من استغلال إيران لمضيق هرمز أو محاولة جعلها مضيق هرمز نقطة تفتيش أو نقطة عسكرية كما وصفها سكوت بيسنت. ألمح إلى هذا المعنى بالقول إن الإدارة تعمل على سلاسل الإمداد وعلى أن تجعلها مستقرة وأن تجد الطرق البديلة أو الطرق المستقرة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد. وطبعا الحديث
10: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
11: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: رؤية ترامب الثانية التي شملت الجيش والبحرية والقوات الجوية والاستخبارات والدفاع السيبراني لتضع وزارة الجيش أمام استحقاق اختيار قيادة جديدة ومدى تأثير هذه التغييرات على جاهزية الجيش الأمريكي وسياساته خلال المرحلة المقبلة.
2: الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة خلال عملية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في المدينة، نفذت خلالها أكثر من 10 مقاتلات غارات أسفرت عن شهداء ومصابين، إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. وأفاد قيادي في حركة حماس للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. القيادي أكد أن عملية الاقتحام والاختطاف مخالفة واضحة وخطيرة.

0: الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
1: من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي. منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك تناثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق النيران. أيضا هنا نلاحظ على هذا الباص الذي يتواجد أمام هذا المنزل، هناك تكسير للزجاج وأيضا هناك آثار للأعيرة النارية التي أصابت هذا الباص. أيضا على بعد مترات قليلة من باب المنزل يظهر أمامنا هذه الحفرة التي نتجت من صاروخ استطلاع صغير أصاب هذه المنطقة. عدة شهداء نتيجة الاشتباك الذي حدث في هذه المنطقة التي تعتبر قريبة من واحد من أكبر المخيمات في منطقة الكتيبة وأيضا قريبة من المستشفى الميداني الأمريكي. هناك سيارة حاولت الانتقال من هذه المنطقة وهربت باتجاه المناطق الشرقية من هذا المكان على بعد 200 متر فقط، تم استهدافها وكان في هذا الاستهداف عدة شهداء منهم أطفال وصلوا بالفعل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. من منطقة الاختطاف بغربي مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: قالت حركة حماس إن العملية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة استهتار بأرواح المدنيين، ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس، وأضاف كاتس أن إسرائيل ستلاحق من وصفهم بإرهابي حماس وتدمر بنيتهم التحتية.
2: قبل قليل اعتقلت قوتنا إرهابيا كبيرا في حماس، وهذه سياستنا، لا ننتظر التهديدات بل نلاحق إرهابيي حماس ونغتالهم وندمر بنيتهم التحتية الإرهابية.
0: علقت المدارس الفلسطينية الخاصة في القدس دوامها حتى إشعار آخر، ولم تطلق العام الدراسي الذي كان مقررا اليوم احتجاجا على عدم تجديد سلطات الاحتلال تصريح الدخول للعديد من الكوادر التعليمية والعاملين من الضفة الغربية. الإجراء وصف بالسياسي الهادف إلى فصل التواصل بين القدس والضفة الغربية، ويندرج في سياق استهداف التعليم الفلسطيني بالمدينة كما يحذر الفلسطينيون.
3: خارج مدرسة المطران لافتة تبين أن عمرها 127 عاماً، أي قبل الاحتلال بكثير. أما داخلها فبسبب هذا الاحتلال أصبح قلبها بلا نبض، فلا أصوات لصيحات الطلبة والمقاعد فارغة جراء قرار موحد بعدم إطلاق العام الدراسي وتعليق الدوام، رفضاً لإجراء الاحتلال الإسرائيلي عدم إصدار تصريح دخول للكوادر التعليمية والعاملين من الضفة الغربية.
4: قرار سياسي بامتياز لفصل القدس عن الضفة الغربية، بدي أقول لك أنت في بيتك وأنا في بيتي، هذا الواقع اللي موجود عندنا اليوم. والقرار بتعليق الدوام هو مرتبط بموضوع التصريح.
3: الهجمة ليست على مدرسة بعينها بل على التعليم الفلسطيني برمته، وامتناع نحو 30,000 طالب في المدارس المنخرطة بالاحتجاج تعبير أيضا عن إدراك الفلسطينيين لخطورة تدريس أبنائهم مناهج محرفة منزوعة الهوية والنصوص والرموز الوطنية.
5: فالوضع خطير جدا لأنها ضمن سياسة الاقتلاع، سياسة الطرد الممنهج، فاستخدام أداة التعليم وتضييق على التعليم لدفع المواطن الفلسطيني بالقدس لهجرة المدينة، لدفع المواطن أن يتعلم أفكار مسمومة حتى لا يدافع عن هويته وبقائه.
3: محافظة القدس حذرت من فرض المنهاج الإسرائيلي على عشرات آلاف الطلبة المقدسيين هذا العام. وعلى الأرض الاحتلال يواصل ملاحقة المدارس الفلسطينية ويغلق مدارس الأونروا ويضيق على التعليم الوطني أملاً في إنهائه، فاحتلال العقول خطير بخطورة احتلال الأرض كما يحذر الفلسطينيون.
6: حتى لو انتهت أزمة تصاريح الكوادر وعاد الطلبة إلى مدارسهم، فلن يتوقف الاستهداف الممنهج للتعليم الفلسطيني هنا في القدس الذي لطالما كان تحت المقصلة في إطار محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها الأصيلة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
0: قال حاكم منطقة لوغانسك إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون جراء موجة من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية داخل المنطقة شرقية أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل أسلحة وذخائر تابعة للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود، وأضافت الوزارة أنها استهدفت مركزا لوجستيا بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الأوكرانية. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ليلا لهجوم روسي جديد بالصواريخ والطائرات المسيرة في حي بوديل، كما أصابت مسيرة روسية صباح اليوم مبنى سكني متعدد الطوابق بشكل مباشر ما أدى إلى اندلاع حريق. كاميرا تلفزيون عربي رصدت أثر الدمار الذي خلفه القصف الروسي.
7: لا تهدأ سماء العاصمة الأوكرانية كييف من وجود أهداف جوية روسية. خلال ساعات الليل كانت هناك هجمات عديدة على المدينة، على العاصمة كييف وعلى محيطها وفقا للسلطات الأوكرانية. صباح اليوم كانت هناك إحدى هذه المسيرات ضربت في حي بديل، حيث نتواجد نحن الآن أمام هذا المبنى السكني المستهدف. إصابة مباشرة بمسيرة في الطوابق العليا من هذا المبنى السكني، متعدد الطوابق، أدى هذا الهجوم إلى اندلاع النيران في الطوابق العليا، وهرعت إلى هنا يعني فرق الإنقاذ والطوارئ من أجل إخماد الحريق الذي كان مندلعا أثناء هذا الهجوم. طبعا لا تزال فرق الطوارئ والإنقاذ متواجدة هنا في هذا الموقع، تعمل على تقييم الأضرار، إزالة الأنقاض، وكانت قد قدمت إسعافات لبعض المتضررين أو المصابين جراء هذا الهجوم طبعا على هذا المبنى السكني. عدد من فرق من كوادر الدفاع المدني لا يزال يتواجد في داخل هذه الشقق السكنية يعني كما نشاهد، ويعملون أيضا على تقييم هذه الأضرار في هذه المنطقة. طبعا الهجمات الروسية كانت على عدد واسع من أحياء العاصمة كييف، كانت بالصواريخ وأيضا بالمسيرات، هذا ما كانت قد أفادت به السلطات الأوكرانية في العاصمة كييف. في حي آخر هو حي دارنيتسكي، هناك إصابة مباشرة بصواريخ باليستية لمحطة ومعدات ومنشأة تابعة لشركة سكك الحديد الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص بينهم 6 من موظفي هيئة السكك الحديد العاملة في حي دارنيتسكي، هذا ما قالته السلطات الأوكرانية. إضافة إلى ذلك طبعا سجل خلال ساعات الليل هجمات على حي هالاسيفسكي، هناك أيضا كانت قد تناثرت شظايا وحطام لمسيرات بالقرب من أحد المباني السكنية أو في منطقة مفتوحة كما تقول السلطات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخص في حي هالاسيفسكي. في سالومينسكي أيضا كان هناك سقوط لشظايا مسيرات على منزل خاص، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب هذه الضربات أو هذه الهجمات الليلية الروسية قد تحدث أو طلب من الحلفاء لأوكرانيا بضرورة تزويد أوكرانيا بالمزيد من منظومات الدفاع الجوي من أجل مواجهة هذه الهجمات الروسية التي باتت لا تهدأ، وخاصة على العاصمة الأوكرانية كييف. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، حي بديل، كييف.
0: قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن على الولايات المتحدة أن تبدأ في التعامل بجدية وأن تكف عن محاولة إظهار الصرامة قبل استئناف المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع كندا.
8: عندما يتوقف الأمريكيون عما يقومون به ويتصرفون بجدية بخصوص المحادثات التجارية سنكون جاهزين لها.
0: الآن من أمام بحيرة أونتاريو في مدينة تورنتو الكندية التي هي بدورها كانت محل خلاف بين كندا والولايات المتحدة بعدما قرر ترامب تغيير اسمها إلى بحيرة أمريكا، يعني وبالفعل بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية يظهر اسم بحيرة أمريكا للمستخدمين مستخدمين جوجل على هذه البحيرة. من هناك ينضم إلينا مراسلنا نبيل أبي صعب. نبيل أهلا بك معنا. تحدثنا عن منسوب التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كيف يمكن تقييمه؟ ماذا عن تصريحات الطرفين؟
9: في الواقع سونيا التوتر على أشده على كلا الضفتين، الضفة الكندية حيث نقف هنا والضفة المقابلة وهي ولاية نيويورك في الولايات المتحدة. الملفت أننا هنا في الأراضي الكندية، والاسم اسم البحيرة على جوجل هو بحيرة أمريكا. لاحظنا أن الاسم هو بحيرة أونتاريو على أجهزة أجهزة هاتفية كندية. تحققنا من ذلك من بعض المواطنين الذين يأتون إلى هذه النقطة التي ترين خلفي أنها باتت معلما سياسيا في منطقة نائية. هذا بارك، أو يعني نحن هنا في ملعب للأطفال وشاطئ هادئ جدا على بحيرة أونتاريو التي أصبح اسمها الأمريكي بحيرة أمريكا. ربما قبل يومين أو ثلاثة لم يكن كثير من الناس وحتى الإعلام لديهم أي فكرة عن هذه النقطة، ولكن رئيس وزراء أونتاريو قرر أن يضع هذه اليافطة هنا، وهي على ما يبدو ستكون معلما ثابتا مثبتا بالأرض، وحجمها كبير ويعتمد الاسم الكندي للبحيرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية باعتبار أن اللغتين هما لغتا كندا الرسميتان. السجال السياسي يعني يتوسع بشكل ملحوظ ويأخذ أبعادا تتجاوز بكثير الخلاف التجاري والفشل الذي شهدته المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. والملاحظ أن هناك نوعا من الشحن للمشاعر الوطنية والقومية على ضفتي البحيرة في الولايات المتحدة وفي كندا. لاحظنا ذلك
10: من راديو الحرية 97.7 FM.
11: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مصراوي، عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: لجهة التصريحات أو لجهة الرد العسكري كما نفذت في الأيام الماضية أو في اليوم الماضي اليومين الماضيين كانت قد ردت على هذه الاستهدافات الأمريكية باستهداف القواعد العسكرية في الأردن واستهدافات في الإمارات. الآن نتابع هذه الصور لمضيق هرمز، صور مباشرة والحديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ هجمات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز. طبيعة هذه الأهداف سنتحدث عنها في حال وصلتنا أي معلومات عبر مراسلين. الآن ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، أهلا بك معنا، ماذا نعرف عن هذه التطورات؟
5: بالفعل سوني، بدأت وسائل الإعلام الإيرانية قبل دقائق بتداول بعض الأنباء عن سماع دوي انفجارات عدة في شرقي بندر عباس، البندر المطل مباشرة على مضيق هرمز وعلى جزيرة قشم. الرواية الأمريكية أيضا نقل عن أكسس كانت تقول عن استهداف أمريكي لبعض النقاط المحيطة بجزيرة قشم، ما يعني بأن هناك ربما استهداف لبعض النقاط في بندر عباس لم يتم تحديدها حتى هذه اللحظة. 5 انفجارات سمع دويها خلال الدقائق الماضية بحسب التلفزيون الإيراني. وكالة دور نيوز أيضا للأنباء تحدثت أيضا عن أن الانفجارات أيضا سمعت في منطقة تشابهار المحاذية لبندر عباس، بينما تحدث أو نفى نائب محافظ هرمزغان عن وجود أي أنباء عن وقوع أي إصابات أو حوادث في هرمزغان حتى الآن، وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي اعتداءات أو حوادث في هذه المحافظة. عادة ما تتأخر المصادر الرسمية في تلك المحافظة عن الحديث أو الإدلاء بأي معلومات، خاصة إن كانت الصورة غير واضحة لأن هناك فاصل جغرافي ما بين المناطق المدنية في قلب المدن الموجودة في الجنوب وبين النقاط التي تستهدف أمريكيا بين الحين والآخر، تحديدا تلك الموجودة على السواحل. ربما إلى أن تتكشف الصورة يستغرق الأمر بعض من الدقائق وربما قد يطول لساعات، لكن غالبا ما تسارع وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وحتى الجهات المعنية الرسمية في إصدار بيانات حول طبيعة ما جرى من حوادث. نتذكر بأنه يوم أمس كان هناك إسقاط لمرتين لطائرات مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أيضا في ذات المنطقة، ما قرأ يوم أمس على أنه ربما بأنه طلعات استطلاعية للقوات المسلحة الأمريكية في جنوبي إيران قبل استئناف أي ضربة عسكرية.
4: يعني أعذني، يبدو أن الأمور بدأت تتكشف، فأنت قلت في انتظار أن تتكشف الأمور من الجهة الأمريكية. على الأقل هناك تصريحات للقيادة الوسطى الأمريكية الآن تقول بدأنا قصف أهداف للحرس الثوري الإيراني في إيران. تقول القيادة الوسطى الأمريكية بدأنا قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. في هذا التطور اللافت مشاهدين، الآن القيادة الوسطى الأمريكية تتحدث عن بدئها قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. سيلتحق بنا مراسل التلفزيون العربي من واشنطن محمد بدين بعد قليل، يطلعنا عن تفاصيل أكثر حول ما تصرح به القيادة الوسطى الأمريكية وما يجري الآن في إيران من استهدافات أمريكية. محمد بالدين يلتحق بنا، أهلا بك معنا محمد، نتابع معك هذه التصريحات فيما يتعلق بهذه التطورات العسكرية اللافتة.
3: هذا هو الرد الذي كان يعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا على الأقل ما فهمناه من الصيغة المقتضبة للقيادة الوسطى سنت كوم التي تتحدث عن استهداف لبعض العناصر أو الأهداف الإيرانية في منطقة مضيق هرمز، وبأن هذه الأهداف أو هذه العمليات بدأت في الساعة 12 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي 4 مساء بتوقيت غرينتش. نحن نتحدث عن نحو 40 دقيقة حتى الآن تقريبا من هذه الاستهدافات، وهي موجهة تحديدا إلى أهداف للحرس الثوري الإيراني أو ضد الحرس الثوري الإيراني. نشير فقط إلى أن الاستهدافات في محيط هرمز أو تحديد هذه المنطقة تحديدا كان نقلا عن مسؤول أمريكي تحدث إلى أكسيوس. أما سنتكوم فهي تقول الاستهدافات هي في داخل إيران بشكل عام، ولا تتحدث عن منطقة بعينها دون منطقة أخرى، وهي لاستهداف المحاولات الهجومية مؤخرا كما وصفتها سنتكوم، التي حاولت من خلالها أو حاول الحرس الثوري أن يستهدف أصولا وأفرادا أمريكيين موجودين في قواعد في المنطقة حسب القيادة الوسطى. ترامب قال بأن الولايات المتحدة سترد وسترد بقوة على ذلك الاستهداف أمس الأول، وقال بأن إيران في الأخير سوف تدفع ثمن أي استهداف. المسؤولون الأمريكيون يكررون دائما بأن أي عمل عسكري أو محاولة عمل عسكري أو محاولة تلغيم أو استهداف للملاحة ستلقى ردا تلقائيا وفوريا من قبل الجيش الأمريكي في المنطقة، مع الحفاظ طبعا على الحصار الأمريكي مطبقا على السفن والموانئ الإيرانية.
4: طيب، يعني أن هذه الضربة هي التي هدد بها ترامب منذ يومين، محمد، هل ستكون ضربة محدودة بحسب التصريحات، أم أن جولة ربما من التصعيد العسكري في انتظار المنطقة؟ ما الذي تقوله وسائل الأعلام على الأقل والتصريحات الرسمية الأمريكية؟
3: عمليا نحن نتحدث عن صيغة مشابهة إن لم تكن مطابقة لتلك التي كانت تنشرها القيادة الوسطى في خلال عمليات الرد المسقفة أو محدودة السقف التي قامت بها في أوقات سابقة. نحن نتحدث عن موجات من التصعيد، الرد والرد المتبادل، على الأقل في فترتين منقطعتين، إحداهما كانت في شهر يونيو، الأخرى كانت في شهر يوليو الماضي، عمليا قبل شهر وأيام فقط انتهت تلك الموجة، لكن كانت الموجة التي شهدناها في الشهر الماضي أكثر حدة، شملت خريطة واسعة من الأهداف أكثر من الضربات أو الردود محدودة السقف. الإدارة الأمريكية خياراتها عسكريا إن صحت التسريبات، وهذه التسريبات متواترة من الصحافة ومصادر الأخبار المحسوبة على اليمين واليسار، إن صحت التسريبات فالخيارات محدودة في أي عمل عسكري سواء كان ردا أو عملا عسكريا واسع النطاق، والقلق متزايد من انخفاض مخزونات الذخيرة لدى الجيش الأمريكي ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما حتى في مواقع أخرى، لأن العمليات العسكرية استنزفت بعض المخزونات حتى تلك التي كانت موجودة في قواعد أمريكية موجودة في اليابان على سبيل المثال وفق بعض تلك التسريبات. فبالتالي على الأرجح، ولا يمكننا طبعا أن نطلق حكما لأن الأمور متغيرة، وترامب نفسه يعني يمكن أن يغير رأيه بين اللحظة والأخرى، لكن حسب ما نرى من معلومات ومعطيات على الأرجح هذا رد محدود السقف، ربما ندخل في موجة رد ورد مقابل لأيام أو لفترة مقبلة، لكنه بضرورة الحال ليس عودة إلى حرب واسعة النطاق لأن لتلك حساباتها بالنسبة للإدارة الأمريكية.
4: ابقى معي محمد بالدين، نعود إلى حسام دياب. حسام، يعني إن كنت تسمعني، كان هناك تهديد أمريكي بالفعل بالرد بضربة قوية، يعني تهديد صراحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهها صراحة إلى إيران في حال كان هناك رد إيراني عن الضربة الأولى يوم أمس أو أول أمس، سنكون هناك ضرب شديد وعنيف أمريكي. إيران ردت أيضا بتهديد آخر، الآن هل من تصريحات إيرانية عقب هذه الاستهدافات أم لم يتبين شيء حتى هذه اللحظة؟
5: دعيني أبدأ بما أن قالته وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري قبل دقائق أيضا تفيد بأنه جرى سماع دوي انفجارات أيضا في مدينة سيريك الواقعة في محافظة بندر عباء وفي محافظة هرمزجان، لتكون الانفجارات قد سمعت خلال الدقائق الماضية في كل من سيريك وبندر عباس وتشابهار، وكلها كل هذه المدن مطلة على مضيق هرمز وقريبة من جزيرة قشم. إذن سماع دوي انفجارات أيضا في مدينة سيريك. يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية وانطلاقا من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما نقلته أيضا قيادة العمليات في المنطقة الوسطى سنتكوم في منشور عبر منصة إكس، قالت قبل دقائق بأن القوات الأمريكية قامت اليوم باستهداف أهداف ونقاط تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك نتيجة مساعي الحرس خلال الأيام الماضية أو تحديدا اليومين الماضيين لاستهداف السفن والناقلات التجارية وأيضا استهداف القوات الأمريكية في المنطقة. إذن هذه الحملة على ما يبدو تتحدث قيادة المنطقة الوسطى بصيغة الماضي، ما يشير ربما إلى أن هذه العملية ربما قد تكون انتهت لكن من غير المؤكد حتى الآن، لكنها تأتي كرد مباشر على ما قامت به إيران خلال اليومين الماضيين. حتى الآن لا توجد أي وسيلة إعلام إيرانية تتحدث عن وجود هجوم أمريكي على مناطق قرب مضيق هرمز، تتحدث عن سماع لدوي انفجارات فقط، وتنقل عن مسؤولين في محافظة هرمزجان أنه لم يتم تسلم أي تقارير تفيد بوجود أي اعتداءات أو وقوع أي خسائر مادية أو بشرية حتى هذه اللحظة. ما تخشى إيران بأن يكون هناك نية أمريكية ربما لتكثيف الضربات هذه الليلة، لأن هذا سيستدعي بالضرورة ردا إيرانيا، خاصة وأن اليوم أنه شهدنا اليوم تصريحات مهمة ولافتة على مختلف المستويات، آخرها ما أتى على لسان رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف قبل نحو ساعتين من الآن، عندما قال بأن الحصار الاقتصادي المطبق على السواحل الجنوبية وعلى الموانئ الإيرانية يعتبر جزءا من العمل العسكري وفق القانون الدولي، وهذا يحتم على الجانب الإيراني الرد بشكل عسكري أيضا إن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد الخناق الاقتصادي على إيران خلال الفترة المقبلة. هذا سينسحب على دول المنطقة لأن نية الجانب الإيراني هذه المرة هي استهداف المصالح الأمريكية بشكل مكثف، ما يعني أن دول المنطقة حاضرة أيضا في هذا المشهد ستكون بشكل أو بآخر، ما سيعقد أيضا مسار الدبلوماسية بين إيران وبين دول المنطقة وسيعيد الدبلوماسية خطوات إلى الوراء، لأن هذا التصعيد دائما ما يأتي مع تحرك من قبل دول الوساطة، وكأن هناك تأكيد من كلا الطرفين بشكل غير مباشر على أن هناك تيارات سواء في الداخل الأمريكي أو في الداخل الإيراني ما تزال ترفض أي خطوة إيجابية نحو التوصل لاتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. تهديدات الجانب الإيراني اليوم من الناحية العسكرية كانت واضحة، إن كان هناك نية أمريكية لاستئناف الضربات هذه الليلة فقد نشهد ليلة ساخنة للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وهذا أيضا سيفتح باب السؤال حول طبيعة الأهداف التي سترد عليها إيران هذه المرة. لكن بناء على تجارب سابقة سونيا هناك نوعان أو مستويان من مستويين من الاستهدافات العسكرية أمريكيا ضد الجانب الإيراني، منها ما يتعلق بالمناطق الساحلية أو استهدافات على مستوى السطح إن صح التعبير لا تكون بتلك الأهمية. بعض هذه الاستهدافات تقول إيران بين الحين والآخر بأنها تطال أهدافا خالية لا يوجد فيها لا عسكر ولا أي تجهيزات، نظرا لامتداد شبكة البنى التحتية العسكرية في السواحل الجنوبية لإيران. الخشية هي أن تكون الضربات بشكل أعمق بالفعل بحسب الرواية الأمريكية، وهذا سيحتم على الإيرانيين الضرب بقوة هذه المرة، وربما قد يكون هناك استهداف لأفراد أمريكيين هذه المرة، خاصة وأنه أول أمس كان هناك سقوط لعدد من القتلى والجرحى الإيرانيين في استهداف جزيرة قشم.
4: حسام، هل يتوقف الرد الإيراني بحسب التصريحات الإيرانية عن طبيعة الأهداف الأمريكية التي تستهدفها في هذه الضربات؟
5: انتقال إيران من فكرة الدفاع إلى فكرة الهجوم هي أيضا ما تترك المشاهد في حيرة من أمره، لأنه أول أمس جرى استهداف الأردن مرة جديدة قاعدة الأزرق في الأردن وأيضا قواعد في الإمارات. تعتبر هذه الاستهدافات في القراءة الأمريكية هي متقدمة نسبيا، لأنه كان من الممكن للإيرانيين استهداف القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة بشكل مباشر وعدم الذهاب بعيدا من الناحية الجغرافية. أتحدث حديث إيران باستمرار خلال الأسابيع الماضية عن أنها ستكبد الأمريكيين تكاليف أكبر على مستوى الضربات، هذا ما يحتم ربما أو ربما يؤكد أو يقوي فرضية أن تذهب إيران بعيدا في مسألة استهدافها، وهذا يثير جنون الأمريكيين بشكل أو بآخر، لأنه يحتم أيضا على الجانب الأمريكي التحرك لحفظ ماء وجهه أمام حلفائه في المنطقة من ناحية، وللدفاع عن القوات الأمريكية خاصة إن كانت هذه الاستهدافات الإيرانية ستطال أفرادا بعينهم هذه المرة.
4: يعني الولايات المتحدة ترد لحفظ ماء الوجه، وإيران أيضا ترد لأنها لن تسمح باستهداف أي منطقة تابعة لها وحتى مضيق هرمز. محمد بالدين، يعني وسط هذا التذبذب داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية أيضا خلال هذه الأيام، استقالات وإقالات وما إلى ذلك، لماذا أو ما الذي يدل على الإصرار على الاستمرار في العمليات العسكرية رغم الخطة الاقتصادية والحرب الاقتصادية المفروضة على إيران؟ هل هناك شعور بأن هذه الحرب الاقتصادية غير كافية ويجب تعزيزها بالعسكر؟
3: سونيا، لأن خيار دخول الحرب لا يشبه خيار الخروج منها. إذا خرج ترامب تحت أي مسمى حتى وإن أعلن النصر الآن بناء على ما يراه أو ما تراه الإدارة الأمريكية انتصارا تم تحقيقه، سيخرج وقد ترك مضيق هرمز مكرسا لسيطرة إيرانية لم تكن على المضيق، ولم تكن هنالك أي رسوم مفروضة على العبور، ولم تكن أسواق الطاقة والنفط مضطربة وبيد قرار من الجانب الإيراني. هذه نقطة من نقاط الخسارة التي سيحاجج بها القرار السياسي، قرار الحرب أو السلام فيما يتعلق بإيران إزاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب وإدارته في موسم انتخابي محموم والأرقام متقاربة واستطلاعات الرأي وإن كانت تعطيه هو مستوى أدنى من الشعبية، لكن عملية الانتخابات في الداخل الأمريكي، انتخابات التجديد النصفي بحكم أنها لثلث مجلس الشيوخ وكامل أعضاء مجلس النواب والأرقام متقاربة، وتلعب نوع الشخصيات يلعب دورا مهما في طبيعة الحسم، كل ذلك يجعل الخيارات محدودة للغاية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ثم إن الحجة الأولى أو العنوان الأبرز لهذه الحرب منذ اللحظة الأولى كان الملف النووي الإيراني، وحتى هذه اللحظة لم يتحقق شيء يذكر فيما يتعلق إما بمصادرة الغبار النووي كما يسميه ترامب أو الكميات عالية التخصيب المقدرة بنحو 450 كيلوغراما، وتعتقد واشنطن والجانب الإيراني أيضا في بعض التصريحات أنها مردومة تحت أحد المواقع الإيرانية النووية التي استهدفتها الولايات المتحدة في يونيو من السنة الماضية. لكن فوق ذلك هذه الحرب تركت أثرا عميقا على وجه السياسة والاقتصاد في داخل الولايات المتحدة ومن حول العالم. ما الذي سيسوق به ترامب هذه النقطة؟ نزيف الاستقالات والإقالات الذي تجاوز 34، في أرقام أخرى حديث عن تقديرات أكبر من ذلك لجنرالات وشخصيات مفتاحية في البنتاغون، ما بين من اختلفوا مع بيت هكست وزير الحرب أو من أقالهم أو من استقالوا، ومنهم وزير الحرب وزير البحرية قبل ذلك، ومنهم وزير الجيش في يوم أمس، والذي تقول المصادر الأمريكية بأنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب قبيل استقالته، إضافة إلى الانتقاد الذي طال بيت هكست نفسه وزير الحرب منه ما نقلته بعض وسائل الإعلام أن الاجتماع الحكومي الذي عقده ترامب مؤخرا في منتجع كامب ديفيد واجه فيه بيت هكست بالانتقاد وحمله مسؤولية إعطائه صورة غير حقيقية وغير دقيقة وفق بعض تلك التسريبات والمصادر. فلذلك هنا يختلط القرار السياسي بالقرار العسكري وتصبح الأمور أكثر تعقيدا والحسابات أكثر صعوبة بالنسبة لإدارة ترامب، سواء اتخذت قرارا بالمضي قدما نحو الحرب والتصعيد أو اتخذت قرارا بالاعتماد على الجانب الاقتصادي والحرب الاقتصادية كسبيل لتحقيق غاياتها والخروج بانتصار تريده.
4: طيب حسام دياب، يعني من خلال كذلك التصريحات الإيرانية، ما الذي نفهمه عن قدرة إيران لمجارات الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية في نفس الوقت؟ وهل من تصريحات جديدة في بداية الأمر فيما يتعلق بهذه الاستهدافات؟
5: نبقى بداية سونيا في إطار التحديثات فيما يتعلق في جنوب إيران حاليا. وكالة تسنيم للأنباء أيضا وهي مقربة من الحرس الثوري الإيراني ذكرت بأن هناك سماع لدوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان، وأيضا سماع لدوي 6 انفجارات أيضا في منطقة كينارك وهي في ذات المنطقة تقريبا. إذا في 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم، وأيضا في منطقة كينارك 6 انفجارات سمع دويها أيضا خلال الدقائق الماضية. هذا كان متزامن على ما يبدو مع كلام أيضا أو تحذيرات أمريكية على ما يبدو للأمريكيين في المنطقة في كل من الأردن والبحرين وقطر، على ما يبدو تحذير من السفارة الأمريكية للجالية الأمريكية في هذه الدول الثلاث، ربما قد تكون إشارة إلى وجود هواجس أمريكية أو قراءة أمريكية عن وجود رد إيراني هذه الليلة قد يطال هذه الدول بشكل أو بآخر. لكن حتى الآن رسميا لا يوجد أي تعليق رسمي من قبل الجانب الإيراني، مجرد تداول لما تتحدث عنه مصادر محلية ومراسلين تابعين لوكالات الأنباء الإيرانية والوسائل الأخرى عن سماع لدوي انفجارات في مختلف المناطق المقابلة أو المطلة على مضيق هرمز مقابل جزيرة قشم بشكل مباشر. على مستوى المواجهة الاقتصادية والعسكرية الباب مفتوح أمام الإيرانيين. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها دمرت جزء كبير من القدرات الدفاعية لإيران، لكن الرواية الإيرانية معاكسة تماما، هي تتحدث عن مفاجآت في انتظار الأمريكيين وعن أن إيران لم تخرج حتى الآن عن إطار الحرب الكلاسيكية، وهذا ما ذكره حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني.
0: راديو الحرية 92.7 FM.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الأجل هذه نقطة محل جدال ونقاش، لكن واضح. هذا مبدأ تريد الإدارة الأمريكية ترسيخه وتثبيته في معادلة إيران.
8: شكرا لك حتى هذه اللحظة محمد بدين، وسنعود بطبيعة الحال على تفاصيل هذه التطورات. أشكرك وأشكر حسام الدياب من طهران. والآن مشاهدينا مع نهاية هذه الساعة الإخبارية، تلتقيكم بعد قليل. سهام بابا في العربي اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية ونبدأ ساعة إخبارية جديدة بالأخبار العاجلة من إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قصف أهداف للحرس الثوري في إيران عقب محاولات الحرس الثوري مهاجمة سفن في هرمز وضد قواتها في المنطقة. وكالة فارس تتحدث إذا مشاهدينا عن سماع دوي انفجارات في مناطق من هرمزغان وبندر عباس وسيريك وقشم. الآن للاطلاع على مزيد من التفاصيل معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد بالدين. أهلا بكما، ونبدأ معك حسام بمتابعة لآخر التحديثات فيما يتعلق بهذه الهجمات الأمريكية على الجنوب الإيراني.
1: الآن وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني تقول بأنه جرى إطلاق صواريخ، وهذا الخبر غير مؤكد، لم يتم تأكيد هذه المعلومة، جرى إطلاق صواريخ إيرانية على ما يبدو نحو قواعد أمريكية في المنطقة دون تحديدها. إذن تسنيم تنقل بأنه جرى إطلاق صواريخ إيرانية نحو قواعد أمريكية في المنطقة دون تحديد طبيعة هذه القواعد وأماكن تواجدها، لكن هذه المعلومة غير مؤكدة حتى هذه اللحظة. ولكن لا دخان من دون نار إن صح التعبير. تسنيم غالبا ما تنقل أخبار دقيقة فيما يتعلق بأي تصعيد عسكري إيراني، لأن تسنيم تأخذ مصادرها فيما يتعلق بالشق العسكري من الحرس الثوري على ما يبدو بشكل مباشر بناء على تجارب ومتابعات سابقة. لكن يمكن القول بأن التحذير الأمريكي الذي أتى أيضا قبل دقائق من السفارة الأمريكية للجالية الأمريكية في كل من قطر والبحرين والأردن أيضا ربما يأتي ضمن إطار تحسب الجانب الأمريكي عن وجود نية إيرانية لاستهداف قواعد جديدة في المنطقة. خلال اليومين الماضيين جرى استهداف قواعد أمريكية في كل من الإمارات والأردن، هذه المرة قد يتم استهداف الأردن للمرة الثانية، إما قاعدة موفق السلطي، قاعدة الأزرق أو قاعدة الملك حسين كما جرت العادة، أو ربما استهداف البحرين أو قاعدة العديد في قطر. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن لا تعليق رسمي، وهذا الغريب حتى الآن، من قبل الجانب الإيراني لا يوجد أي تعليق رسمي حتى على مستوى الحرس أو القوات المسلحة بشكل عام، لا يوجد أي توضيح حول طبيعة الانفجارات والاستهدافات التي تقول أمريكا بأنها طالت نقاط للحرس الثوري الإيراني في عدة نقاط في محيط مضيق هرمز. ما جرى تداوله حتى الآن سهام هو سماع لدوي انفجارات، 8 انفجارات في المناطق الجنوبية، السواحل الجنوبية لجزيرة قشم، 6 انفجارات تم سماع دويها أيضا في مدينة كنارك، الانفجارات الأخرى سمعت في بندر عباس وفي سيريك وأيضا تشابهار، 5 مناطق كلها واقعة في مضيق هرمز مقابل جزيرة قشم بشكل مباشر. أمريكا تتحدث عن استهداف لنقاط للحرس الثوري الإيراني، من غير المعلوم إن كانت نقاط على مستوى السطح أو نقاط ربما متقدمة أو أكثر عمقا داخل الجغرافيا الإيرانية. المسؤولون في محافظة بندر عباس يتحدثون عن أنه لا يوجد أي تقارير رسمية حتى الآن من أي طرف تفيد بوقوع أي خسائر مادية أو بشرية أو وجود حوادث في مناطق بعينها، ما يرجح فرضية أن تكون هذه الاستهدافات عسكرية بحتة هذه المرة. وبما أن إيران تتعامل وفق رد الفعل على الاستهدافات الأمريكية وبناء على تجارب سابقة، إن كانت هذه الاستهدافات ستطال نقاط عسكرية بعيدا عن الشق المدني، فربما يكون الاستهداف الإيراني في ذات الصيغة أو ذات الشكل إن صح التعبير. يبقى السؤال هو حول مستوى الرد الإيراني، هل سيكون مماثلا للضربات الأمريكية أم أنها ستقوم برفع مستوى منسوب هذه الاستهدافات الإيرانية؟ وهذا يغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه عند كل مرحلة يجري فيها استهداف قوات أمريكية بشكل مباشر ووقوع قتلى بين صفوف الجيش الأمريكي، هذا يستدعي أيضا بالضرورة تحرك أمريكي لاستهداف أكثر في العمق الإيراني. الطرفان جربا بعضهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية في هذه المساحة بالذات، كل طرف حاول التصعيد ليزعج الطرف الآخر، وكانت التكلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة لكلا الطرفين. هل سيبقيا ضمن إطار عملية إدارة الصراع عسكريا عند مضيق هرمز ودول المنطقة لا أكثر، أم أن الطرفان سيذهبان بعيدا هذه المرة؟ التهديدات الإيرانية منذ الصباح كانت واضحة، وصل الأمر بمحاولة محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني لتهديد أمريكا بشكل مباشر في أنه إن استمر الحصار الاقتصادي على الموانئ الإيرانية ستتعامل معه إيران على أنه جزء من الحملة العسكرية ضد إيران عسكري. وسيتم الرد على أمريكا عسكريا هذه المرة، ما يعني بأن دول المنطقة ستكون حاضرة في المشهد، لأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية بحسب المتابعة الطويلة لهذا الملف مرتبطة بشكل كبير أيضا بمصالح دول المنطقة من الناحية الاقتصادية أيضا. هذه أبرز التحديثات حتى هذه اللحظة.
0: ابقى معنا حسام، يعني مستمرون في هذه المتابعة وفي انتظار ورود المزيد من المعلومات فيما يتعلق بهذه المواقع المستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا القيادة المركزية الأمريكية محمد في واشنطن تقول بأنها تنفذ عمل عسكري ومجموعة من الهجمات تستهدف بالأساس مواقع للحرس الثوري الإيراني لسببين، الأول مرتبط بالوضع في مضيق هرمز والثاني يتعلق بالرد على هجمات طاولت قواعد عسكرية أمريكية في الأيام الماضية، ويبدو بأن الهجمات مستمرة، أليس كذلك؟
2: حتى الآن نعم، هذا ما قالته مصادر حتى لكل من سي بي اس نيوز وفوكس نيوز قبل أقل من 5 دقائق. العمليات ما تزال مستمرة، وهو الاستنتاج السليم، لأننا بناء على ما نعرفه عن نمط القيادة المركزية سنتكوم هو أنها في الموجات السابقة في كل من يوليو وكذلك في يونيو الماضي كانت دائما تشعر عند بدء الهجمات أو بعد بدئها بدقائق، ثم في المعدل عندما تنتهي تلك الموجة التي تقوم الولايات المتحدة والجيش الأمريكي بتنفيذها تشعر أيضا بأنها قد أنهت تلك الموجة من الضربات وبأنها ستواصل متابعة ومراقبة الوضع عن كثب. لكن عمليا نحن نتحدث عن مستوى جديد من التصعيد، لأنه في المرات السابقة كانت تلك الموجات أو الضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة متوازية مع جهود وقنوات مباشرة وغير مباشرة بين واشنطن والجانب الإيراني، حتى في أحلك ظروف الحرب عندما كانت مفتوحة على مصاريعها عبر الوسطاء كانت هنالك عمليات استيعاب ومحاولة تقريب أو الوصول إلى تفاهمات أو تقريب وجهات النظر. هذه ليست هي الحال الآن، رغم أن الإدارة الأمريكية بدأت تغير من النغمة أو تركز في نغمتها وفي الطريقة التي تصرح بها خاصة على لسان وزير الخزانة، وهو عمليا هو وزير حرب عملية المنبوذ الاقتصادي، تقول بأن الهدف ليس تدمير الاقتصاد الإيراني وإنما إرغام الجانب الإيراني على تبديل سلوكه وعلى أن يرغب في الوصول إلى اتفاق، وبأنه سيرغب في الوصول إلى اتفاق. هذا ما أكد عليه وزير الخزانة سكوت بيسنت اليوم، وأهم من ذلك أو ربما مؤشر متوسط الأمد في وجهة نظر ومنظور الإدارة الأمريكية هو قول وزير الخزانة اليوم بأن الولايات المتحدة وإدارة ترامب تعمل على خلق البدائل التي تجعل استقرار سلاسل الإمداد مسألة مضمونة أو متأكدة منها، وفي ذلك إشارة حتى إلى ما بات يلمح إليه ويصرح به أحيانا من قبل مسؤولي الإدارة أن مضيق هرمز في غضون عامين تقريبا قد يكون أصلا لا قيمة له وقد لا تركز عليه الإدارة الأمريكية أو يصبح قليل القيمة مقارنة بالبدائل الأخرى، والحديث طبعا هو عن أنابيب بديلة تمد المنطقة أو تمد العالم عبر البحر الأبيض المتوسط وربما عن طريق قنوات أخرى قد يكون من بينها البحر الأحمر عبر قناة السويس. لكن كلها مسائل تحتاج وقتا أدناه 2 سنين، ذلك ما ألمح إليه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. هذه الضربات على الأرجح ستكون موجة رد محدودة السقف تشبه كثيرا ما شهدناه في يونيو قبل توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وهي ما كان قد وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية من توجيه ضربة أو رد بقوة على الاستهدافات الإيرانية لمواقع وأصول عسكرية أمريكية في المنطقة.
0: طيب ابقى معنا محمد، وأدعو زميلنا حسام في طهران للبقاء معنا أيضا، نحن نستمر في هذه المتابعة. الآن معنا من عمان لواء محمد أصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. لواء محمد أهلا بك معنا، أبدأ من حيث انتهى زميلي في واشنطن، هو يقول ويتساءل إن كانت هذه الضربات ستكون محدودة أم أنها قد تدخل المنطقة في سلسلة من الردود بين الطرفين.
3: باعتقادي بأن هذه الضربات ستكون محدودة، ولكن لا يمكن التنبؤ بمدى استمراريتها، ستكون على موجات متتابعة. هناك تصميم من قبل الإدارة الأمريكية بتحييد القدرات الإيرانية. نحن الآن حقيقة أمام تصعيد واضح بعد فترة خمود استمرت نحو شهر. هذه الضربات يعني في عقاب محاولات الحرس الثوري مهاجمة سفن في هرمز، وكذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه مهاجمة عسكريين أمريكيين في المنطقة، الولايات المتحدة تقوم برد انتقامي. الآن علينا أن نأخذ منطقة قشم ومضيق هرمز ومدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان. نحن نتحدث عن جنوب شرق إيران. الأهم حقيقة في هذه الجولة هو ليس عدد الغارات ولكن طبيعة الأهداف. الآن باعتقادي إذا كانت هذه الضربات تركز على منشآت الحرس الثوري، منصات إطلاق الصواريخ، الدفاعات الساحلية، مراكز القيادة والسيطرة والاستطلاع،

0: بمحاذاة هذه الجزر، بمعنى مناطق ساحلية، فإلى أي درجة باعتقادك هناك استراتيجية أمريكية عسكرية واضحة فيما يتعلق بتحييد الأهداف التي تعتبرها واشنطن بأنها ضرورية في إيران؟
1: 28 شباط بدأت الضربة الاستباقية وبدأ العدوان الأمريكي. أستطيع أن أصف الاستراتيجية الأمريكية بأنها استراتيجية فاشلة. حقيقة الولايات المتحدة دخلت في مستنقع في مضيق هرمز وفي الخليج العربي وفي هذه الحرب مع إيران. لم تكن الولايات المتحدة تقادير موقف الاستخبارات وتقادير موقف العمليات تتنبأ بأن هذه الحرب ستستمر لمدة 6 شهور ويزيد، ولذلك علينا أن نكون يعني حياديين ومنطقيين في التحليل ونقول بأن الولايات المتحدة على الرغم من أنها تمتلك يعني في مقارنة القوة تفوق هائل ونوعي، ولكن الولايات المتحدة تفشل في القدرة على تحويل التفوق في ميزان القوة والقدرة الهائلة على التدمير إلى مكتسبات سياسية. ولذلك نلاحظ بأن الولايات المتحدة تتخبط في استراتيجيتها وتحاول أن تجرب العديد من الطرق والوسائل يعني إرضاء الجانب الإيراني وجعله يستجيب إلى الإملاءات والهيمنة الأمريكية، ولكن لا يبدو بأن الولايات المتحدة لغاية الآن قادرة على أن تجعل الجانب الإيراني يستسلم أو أن يلبي المطالب الأمريكية كما ترد من
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وإيران تقاتل بأسلوب الحروب اللامتماثلة وتعتمد على وسائلها من الصواريخ والمسيرات والعديد من أدوات الحرب اللامتماثلة، ولذلك إيران تريد أن تشتري الوقت، تريد أن تديم حرب الاستنزاف لأطول فترة ممكنة. ولذلك السبب أنه الولايات المتحدة تفشل في تحقيق مآربها في المنطقة، هناك عقيدة قتالية لدى الإيرانيين، وهم مقاتلين يعني أستطيع أن أصفهم بأنهم أشداء ولا يريدوا أن يرضخوا للإملاءات الأمريكية. وكذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن القدرة على التدمير من الولايات المتحدة نعم هي هائلة وكبيرة، ولكن القدرة على التحمل لدى الجانب الإيراني كذلك ما زالت متماسكة، وما زال الشعب الإيراني قادر على أن يتحمل العقوبات والضغوطات الاقتصادية والعقوبات المالية والحصار البحري. وحقيقة عندما نأخذ بعين الاعتبار الحدود الإيرانية، نتحدث 1,648,000 كيلومتر حدود مع 7 دول، 6,000 كيلو من الحدود البرية، 2,500 كيلو من الحدود البحرية. وكذلك نقطة مهمة جدا، هناك دول كبرى ولاعبين إقليميين في العالم لا يريدوا الهزيمة لإيران، ولذلك هناك جهات داعمة قد تكون من وراء الكواليس تدعم إيران في عملية قدرتها على الصمود أمام العدوان الأمريكي.
4: طيب فيما يتعلق بالجانب الإيراني، هو يقول بأنه سيرد على أي هجوم أمريكي بقوة. هل إيران قادرة على ضرب أهداف أمريكية بهذه القوة لدرجة الإيلام؟ وهل تقول القيادة المركزية الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحقيقة فيما يتعلق بالقواعد الأمريكية التي يتم استهدافها؟ لأننا نسمع كثيرا من التصريحات التي تحاول التقليل من الخسائر التي تلحق بهذه القواعد، فهل يقولون كل الحقيقة فيما يتعلق بوضع القواعد الأمريكية المستهدفة من قبل إيران؟ لأن مستوى يعني الانتقال من الخطط الاقتصادية والخنق الاقتصادي إلى العسكري يطرح الكثير من التساؤلات.
3: أبدا، القيادة الأمريكية تكذب حقيقة، وأستطيع أن أقول بأنه حتى خلال حرب

0: 39 يوم وما تلا ذلك. المؤتمرات الصحفية لوزير الحرب الأمريكي ولرئيس أركان الجيوش الأمريكية وتصريحات براد كوبر قائد القيادة المركزية الوسطى، كان هناك العديد من المعلومات المخطوئة والمغالطات، ولذلك باعتقادي هذا يندرج ضمن أطر الحرب النفسية. الولايات المتحدة لا تعترف بالخسائر بالشكل الصحيح. معظم القواعد في منطقة الخليج وفي المنطقة تعرضت إلى ضربات مؤلمة وتدمير واسع. معظم الرادارات للإنذار المبكر وكذلك الرادارات في التي تقوم بعمليات التوجيه لصواريخ التاد والباتريوت تم تحييدها وتدميرها، وتعرضت العديد من القواعد الأمريكية أو القواعد التي يوجد فيها قوات أمريكية إلى هجومات بالمسيرات والصواريخ البلستية. ولكن هناك حالة من الغموض وحالة من الرقابة أستطيع أن أصفها، والولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تكون قادرة على أن تقيس نجاحاتها. بالمقابل إيران تعرضت إلى تدمير كبير جدا من خلال عمليات الإغارة وعمليات التدمير وصواريخ التوماهوك وطائرات المقاتلة والقاذفات والعديد من الوسائل الهجومية الموجودة لدى الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى ما جرى من قبل إسرائيل في حرب 39 يوم. ولذلك حجم الخسائر في كلا الطرفين والسردية من قبل كلا الطرفين، هناك حالة من الغموض ولا يوجد معلومات حيادية مؤكدة تستطيع أن تظهر الحقيقة بشكل واضح للمشاهد.
1: ونعود لمتابعة السردية والمعلومات. عموما أشكرك شكرا جزيلا من عمان لواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. الآن نعود لمتابعة آخر المعلومات مع مراسلينا في طهران حسام وفي واشنطن محمد بالدين. نبدأ معك حسام دياب في طهران، وآخر التحديثات فيما يتعلق بنتائج هذه الضربات الأمريكية على إيران. حسام تسمعني؟ لا يبدو بأن زميلنا في طهران يسمعنا. نتحول الآن لزميل محمد بالدين وآخر ما يتم التصريح به من قبل القيادة المركزية الأمريكية. محمد،
2: حتى الآن لا تصريحات، ما يعني أن الأعمال العسكرية ما تزال مستمرة. ليس هنالك أي تصريح بأن الأعمال العسكرية قد انتهت. نحن نتحدث عن حوالي ساعة وثلث، الموجات متفاوتة ومتباينة. في العادة الردود التي كنا شهدناها على فترتين في كل من يونيو ويوليو الماضي كانت تتفاوت ما بين نحو ساعتين تقريبا، ساعة ونصف إلى ساعتين، وفي أقصاها وصلت إلى 6 ساعات في بعض موجات الضربات التي قامت الولايات المتحدة باستهداف مواقع تابعة لإيران فيها. بالتالي لا يمكننا الحسم ما إذا كانت الأعمال العسكرية، حتى وإن سكتت أصوات الانفجارات، لا يمكننا القول ما إذا كانت قد انتهت بالفعل أم أنه ما يزال هنالك إعداد أو توقع لمزيد من الضربات والاستهدافات من قبل القيادة الوسطى لمواقع في إيران. ما نعرفه أيضا هو أن التوقيت أيضا مختلف، من النادر أن تقوم، حسب ما رصدنا طبعا حسب الموجات التي تابعناها سابقا، من النادر أن تقوم القيادة الوسطى بتوجيه ضربات أو موجة في ساعات الزوال بتوقيت شرق الولايات المتحدة وفي ساعات الصباح بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في العادة تكون الموجات بدءا من الساعة 7 أو 8 مساء بتوقيت غرينتش، أي نتحدث عن ساعات حدود منتصف الليل بتوقيت منطقة الشرق الأوسط، وتستمر أو الموجات تكون منذ ذلك التوقيت وحتى ساعات الصباح الباكر بتوقيت الشرق الأوسط. هذه من المرات القليلة التي كانت فيها والأعمال العسكرية يتم الإعلان عنها في توقيت مثل هذا، ولعل هنالك مغزى من وراء كل ذلك هو عنصر المباغتة والمفاجأة. في الواقع كان هنالك توقع، حتى بما أن ترامب قال إن ضربات أو أن ردا أمريكيا ستقوم به القوات الأمريكية، كان هنالك توقع أن يكون ذلك مساء أمس، ولم يحدث إلا ضحى هذا اليوم أو في منتصف نهار هذا اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة. على كل حال، من حجم ما نرصده وما سمعناه من الزملاء والزميل حسام في طهران وما نتابعه من رصد حتى أمريكي، لا يبدو أننا حتى هذه اللحظة أمام رد عنيف أو رد واسع النطاق، خاصة إذا ما قارناه بآخر موجة تصعيد في يوليو الماضي وبالتحديد في أيامها الأخيرة كان مستوى الاستهداف وخريطة الاستهداف وطبيعتها وتوزعها على الخريطة الإيرانية أكبر وأعنف بكثير مما رصدنا حتى هذه اللحظة. شكرا. نقول من آثار أو من مواقع وانفجارات سمعت في الاستهدافات الأمريكية الجارية الآن.
1: ونتابع ذلك مع زميلنا في حسام. عموما شكرا جزيلا لك محمد بدين حدثنا من واشنطن. يعود لنا زميلنا حسام دياب في طهران ليحدثنا عن تفاصيل الضربات الأمريكية في إيران. تفضل حسام.
3: في أول تعليق رسمي على تصعيد الحاصل جنوبي إيران، نائب محافظة هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية حول تفاصيل الهجوم الأمريكي على مواقع في محافظة هرمزغان قال أنه بحسب التحقيقات الأولية سهام التي نشر خبرها قبل ساعة لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أي أضرار في المحافظة، ومعظم الأصوات كانت مرتبطة بالتوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز. مع تصاعد حدة الاشتباكات خلال الساعة الماضية شهدت مواقع في محافظة هرمزغان ومناطق ساحلية هجمات معادية تتطلب تفاصيلها المزيد من التحقيق بحسب نائب محافظة هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية. أضاف أو ختم رسالته بالقول بأن الأوضاع في جميع مناطق محافظة هرمزغان حاليا مستقرة تماما، ويمكن للجميع أن يطمئنوا إلى أن أي عمل تخريبي من جانب الأعداء سيرد عليه بأقوى ما يمكن. استكمالا لما قاله الزميل محمد من واشنطن، يبدو بأن هذا التصعيد محسوب حتى هذه اللحظة، لكن كلمة أو استخدام النائب المحافظة محافظة هرمزغان للشؤون السياسية لمصطلح أن التحقيق جار، هذا سيعني بأن شيء ما سيتكشف عن طبيعة هذه الاستهدافات خلال الساعات القليلة المقبلة، إن كان هناك حجم خسائر ربما على المستوى المادي أو حتى البشري قد يستدعي بالضرورة تحركا إيرانيا للرد. اللافت حتى الآن سهام هو أنه لا يوجد أي رد من القوات المسلحة الإيرانية على مختلف المستويات للحرس.
4: راديو الحرية 97.7 FM.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: ويصفها هنا كما بات يحلو له دائما وصفها بالدولة الفاشلة، إذا أقدمت على محاولة القيام بهجوم آخر فإنها سوف تتعرض لضربات أخرى أشد وطأة وأقوى بكثير. وهذا الهجوم ليس هو الأكبر على الإطلاق، هنالك هجوم أعظم يلوح في الأفق، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحين ينتهي لن يبقى من إيران أو من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا القليل، رغم لغة التصعيد فيما يقوله ترامب، إلا أن ما يفهم من بين ثنايا السطور هو أنها كانت موجة وردا وتحذيرا من رد إيراني، وبأنه لا يريد الذهاب إلى تلك العملية الأكبر أو الأوسع نطاقا على الأقل الآن.
3: شكرا لك محمد بالدين، حدثنا من واشنطن. لمضاعفة إنتاج صواريخ ثاد وباتريوت الاعتراضية، اتفاق ضخم يكشف حجم الفجوة التي خلفتها الحرب مع إيران في الترسانة الأمريكية، ويطرح سؤالا أكثر إلحاحا، هل يكفي التصنيع المتسارع لتعويض ما استنزف خلال أشهر؟ 23 مليار دولار وقعته وزارة الحرب مع شركة ريثن لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك منتصف الشهر الماضي، حينها وصف بنتاغون العقد بأنه يعزز قدرة الوزارة على تجهيز فروع الجيش المختلفة ويؤمن تفوقا قتاليا، ودعا شركات صناعة الأسلحة إلى تسريع إنتاج الذخائر بشكل عام. الأرقام إذن مشاهدينا تتكلم، مخزون باتريوت الأمريكي الذي كان 2330 صاروخا قبل الحرب تراجع إلى نحو 800 بنهاية يوليو الفائت. ثاد ليس أفضل حالا، انخفض من 452 صاروخا اعتراضيا إلى نحو 250 فقط. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قدر الشهر الماضي أن العودة إلى مستويات ما قبل الحرب لن تحصل قبل منتصف عام 2029. في قرغيزستان صدر إعلان بشكك ببنود دعم لسيادة إيران ووحدة أراضيها وضرورة التسوية عبر القنوات الدبلوماسية.
4: يجتمع القادة العشر تحت مظلة منظمة شانغهاي للتعاون، تعقد روسيا والصين وإيران والهند وباكستان إلى جانب عدد من دول آسيا الوسطى واحدة من أبرز القمم السياسية في أوراسيا. الرئيس الروسي يشيد بدور المنظمة في المشهد السياسي الدولي.
5: منظمة شنغهاي للتعاون قطعت على مدى 25 عاما مسارا طويلا وتحولت إلى مركز مؤثر في عالم متعدد الأقطاب. هذه المنظمة تعد اليوم أكبر تجمع إقليمي في العالم، حيث يعيش فيها نصف سكان العالم.
4: الحرب بين إيران والولايات المتحدة كانت حاضرة، إذ جدد الرئيس الإيراني التأكيد على شروط بلاده للعودة إلى التهدئة.
6: أؤكد بوضوح أنه إذا عادت أمريكا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بالمثل على الفور.
4: لم تقتصر القمة في النسخة 25 على ملفات الأمن والاقتصاد فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى محاولة رسم شكل التعاون بين الدول الأعضاء والدول الشريكة في الحوار لتشكيل تكتل سياسي يبحث عن دور بارز في القضايا الدولية.
7: منظمة شنغهاي للتعاون تمثل 3.5 مليار نسمة وناتجا إجماليا يبلغ 35 تريليون دولار، وأحد العناصر التي لا غنى عنها في نظام متعدد الأقطاب. سنبذل جهودنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجما صاعدا.
4: في البيان الختامي أدان القادة الضربات العسكرية على إيران ودعوا إلى تسوية الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، كما أعلنوا أنه لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب أمن الآخرين، وأشاروا إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية كسبيل وحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط. في عالم يشهد الكثير من النزاعات والتوترات، يبقى التحدي الأكبر أمام منظمة شنغهاي للتعاون في قدرتها على تحويل ثقلها الجغرافي والاقتصادي والسياسي إلى تأثير فعلي
8: في القضايا الدولية. عدنان جان، التلفزيون العربي، من العاصمة القرغيزية بشكك.
3: عملية أمنية في مدينة غزة نفذتها قوات خاصة من الشباك واعتقلت رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس. أما حماس فيقول قيادي فيها للتلفزيون العربي إن العملية مخالفة خطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار. مسرح العملية كان في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة. هناك تسللت قوات الاحتلال الخاصة مستخدمة مركبات مدنية كجزء من التمويه، إلى جانب تغطية نارية بغارات مكثفة وإطلاق نار لإخراج جنودها بعد انكشاف أمرهم. كاميرا تلفزيون العربي رصدت الوضع في المنزل المستهدف.
9: من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي. منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك تناثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق النيران. أيضا هنا نلاحظ على هذا الباص الذي يتواجد أمام هذا المنزل، هناك تكسير للزجاج وأيضا هناك آثار للأعيرة النارية التي أصابت هذا الباص. أيضا على بعد مترات قليلة من باب المنزل يظهر أمامنا هذه الحفرة التي نتجت من صاروخ استطلاع صغير أصاب هذه المنطقة. عدة شهداء نتيجة الاشتباك الذي حدث في هذه المنطقة التي تعتبر قريبة من واحد من أكبر المخيمات في منطقة الكتيبة وأيضا قريبة من المستشفى الميداني الأمريكي. هناك سيارة حاولت الانتقال من هذه المنطقة وهربت باتجاه المناطق الشرقية من هذا المكان على بعد 200 متر فقط تم استهدافها، وكان في هذا الاستهداف عدة شهداء منهم أطفال وصلوا بالفعل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. من منطقة الاختطاف بغربي مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
3: الآن نعود مشاهدينا لتفاصيل هذه العملية، وفي متابعة لآخر التطورات معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد روشة معنا من غزة. عاصم النبيه، أهلا بكما. أبدأ معك بطبيعة الحال عاصم، الآن تبدو بأن الرواية قد يعني اكتملت بكل عناصرها، فتشرح لنا ما الذي جرى بالتحديد في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة؟
9: نعم سهام، اكتمل جزء من الصورة، لكن هناك الكثير من التساؤلات التي لا تبدو واضحة حتى هذه اللحظة. أحد أهم التساؤلات حتى المواطنين داخل القطاع يتساءلونها، وأيضا الناس على وسائل التواصل الاجتماعي يطرحون هذه التساؤلات عن كيف وصلت هذه القوة الإسرائيلية إلى منطقة تعتبر بعيدة نسبيا عن الخط الأصفر ومناطق وجود الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي. السؤال الأول يتعلق بكيف وصل، والسؤال الثاني كيف تمكنت من الانسحاب، ونحن نتحدث عن منطقة مزدحمة جدا قريبة من عشرات بل مئات مخيمات النازحين في تلك المنطقة، وتعتبر واحدة من المناطق المكتظة والمزدحمة وفيها تواجد حيوي دائم وكبير، خاصة في منطقة تعتبر نسبة الدمار فيها أقل من مناطق أخرى خاصة المناطق الشرقية والقريبة من الخط الأصفر. ولذلك هناك عدة تساؤلات مرتبطة بهذه العملية التي تعتبر خاصة. حتى قبل ساعات كان هناك تساؤل إن كان هناك دور للميليشيات العميلة في تنفيذ هذه العملية. بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي فإن قوة إسرائيلية هي التي دخلت، وهذا أيضا هناك مؤشر خطير حول إن كان الجيش الإسرائيلي يستطيع الوصول إلى هذه المنطقة وأيضا هو يستطيع القيام بأعمال، فأين تتواجد عمليا الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ هل لها أيضا عمليات أخرى؟ هل هذه تعتبر مخالفة إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وستكون متبوعة بمخالفات أخرى؟ بطبيعة الحال أيضا هناك قيادي في حركة حماس قال للتلفزيون العربي بأن هذه العملية ليست مجرد انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنما مخالفة خطيرة، ليس لأنها تستهدف ولأنها أنتجت عددا من الشهداء في عملية أثناء عملية الاشتباك والمطاردة، وإنما أيضا لأن فيها عملية اقتحام لأراضي فلسطينية موجودة عمليا في المناطق التي تقع غرب الخط الأصفر. هناك الكثير مما لا يبدو واضحا حول هذه العملية، لكن في من ناحية أخرى هناك جهد استخباري ملحوظ خاصة في الأيام الأخيرة تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، تستخدم الجهد الفني الاستخباري المرتبط بوجود طيران استطلاع من كل الأنواع وبشكل لحظي وطوال 24 ساعة يراقب عمليا كل شيء. هذه الطائرات متنوعة، منها ما يراقب الأشخاص، منها ما يراقب التحركات، منها ما يقوم بعمليات التصنت، منها أيضا ما يقوم حتى ويتمكن لديه قدرة على تصوير داخل الغرف وداخل الخيام إن كانت مفتوحة. أيضا هناك جهد استخباري تقني مرتبط بمراقبة الهواتف المحمولة، وسائل التواصل الاجتماعي، كل ما يمكن استخدامه لنقل المعلومات أو حتى التواصل داخل القطاع. وهناك أيضا بطبيعة الحال استخدام للذكاء الصناعي في عمليات المراقبة والتصنت. الأمر الثالث أو الجهد الاستخباري الثالث هو الجهد البشري، وهو وجود عملاء يتحركون على الأرض في محاولة لجمع المزيد من المعلومات، وبالتالي اضطرار جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ هذه العملية في منطقة تعتبر غرب مدينة غزة وفي هذه الخطورة، يعني أن هناك محاولة للبحث عن مزيد من الأهداف وأيضا البحث عن مزيد
3: كنا نود أن نسمع منك عاصم باختصار ما صدر عن حركة حماس باختصار من فضلك.
9: نعم طبعا، حركة حماس كان هناك مصدران، المصدر الأول كان للتلفزيون العربي مباشرة وقال بأن هذا اختراق وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وطالب الوسطاء بضرورة التدخل وإلزام الاحتلال بما تم التفاهم عليه خاصة في الأسابيع الماضية. وأيضا كان هناك بيان رسمي من حركة حماس اعتبر أن هذه بادرة خطيرة وأيضا طالب بإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم التوافق عليه، وبالتالي حتى المواطنين داخل قطاع غزة الآن هم يشتركون في نفس المطالبة وهي إيقاف هذه الاستهدافات وهذه الانتهاكات الإسرائيلية، لأن عمليا إسرائيل تستغل الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في القطاع.
3: شكرا لك عاصم نبيه من غزة. أحمد دراوشة، نستمع للرواية الإسرائيلية بكل أبعادها فيما يتعلق بهذه العملية.
10: نبدأ من الهدف وننتقل بعد ذلك إلى تفاصيل هذه العملية. الهدف هو معين العربيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول في بيان أنه كان مسؤولا عن الأمن الداخلي في حركة حماس، عن تأمين قيادات الحركة خلال الحرب وبعد الحرب وقبل الحرب أيضا، وأنه كان مسؤولا عن عمليات نقل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة خلال عمليات التضليل. وخلال الفترة الأخيرة أضيفت إليه مهمتين، المهمة الأولى إعادة ركائز سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، والأمر الثاني هو مسؤول ملف القضاء على الميليشيا العميلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية. أيضا تضيف المصادر التي تحدثت إلى هيئة البث الرسمية الإسرائيلية منذ قليل أن الأسير من قطاع غزة معين العربيد أصيب لكنه واعٍ، لم يفقد الوعي ويخضع للعلاج في أحد المشافي الإسرائيلية، وعادة عمليات من هذا النوع تكون تحت حراسة مكثفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أما العملية نفسها فشارك فيها جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك، بالإضافة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا العميل غسان الدهيني بحسب ما تقول هيئة البث الرسمية، وهو وريث العميل ياسر أبو شباب الذي قتل في اشتباك مع العميل الآخر الدهيني في نهاية العام الماضي. توزيع المهام ليس واضحا، ولو أن بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن أن القوة التي اندفعت وذهبت باتجاه المنزل الذي كان موجودا فيه العربيد هي قوة من الشباك، المكان قرب منزل كان يتحصن فيه أو يتستر فيه العربيد كان برفقة زوجته وعائلته. بحسب المصادر الإسرائيلية وصلت معلومات إلى إسرائيل قبل أسابيع، لكن إسرائيل فضلت الاعتقال على القتل.
3: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة، حدثنا من القدس. الآن إلى زميل براء المحمد في خريطة تشرح كيف جرت العملية الأمنية للاحتلال غربي مدينة غزة. إليك براء.
11: شكرا لك سهام. عملية أمنية في قطاع غزة مصحوبة باشتباكات وغارات تركزت غربية مدينة غزة وتحديدا منطقة الكتيبة. الهدف وفقا للتصريحات الإسرائيلية قيادي في حركة حماس. ما الذي جرى؟ نقترب أولا بالخارطة إلى مدينة غزة ونشير إلى جهاتها الشرقية وتحديدا منطقة الكتيبة، حيث نشير على الخارطة هذه المنطقة التي تقع في منطقة الرمال الجنوبي. وفقا لحركة حماس فإن قوة إسرائيلية خاصة هي من تسللت إلى مدينة غزة، هذه القوة عاملت على اختطاف فلسطيني من محل إقامته، ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين العناصر المهاجمة والشخص المستهدف، ما أسفر عن استشهاد 4 منهم سيدة وطفلان. إذا ما اقتربنا بالخارطة أكثر نحو منطقة الكتيبة نشير إلى مربع الاشتباك الذي يقع في هذه المنطقة تقريبا، نتحدث ما بين الجامعة الإسلامية وكذلك جامعة الأزهر ومنطقة أنصار. هذه المنطقة هي منطقة مكتظة بالنازحين والخيام، بطبيعة الحال هذه المناطق مدمرة ومهدمة. ندلل على هذه المعالم كي نوضح لكم مربع ومكان العملية. عقب الاشتباك عمل الاحتلال على تأمين عملية انسحاب القوة المهاجمة بنحو 10 غارات استهدفت المنطقة ومحيطها، استهدفت مارين وكذلك سيارات في محيط المكان للتغطية على عملية الانسحاب، ثم استقلت هذه القوة سيارة وتوجهت بها نحو مناطق السيطرة الإسرائيلية. الخروج من داخل غزة نحو مناطق السيطرة يتم منطقيا عبر مسار من 2، الأول وهو مستبعد إلى حد ما، وذلك بالتوجه نحو الغرب بموازاة منطقة أنصار إلى الساحل، ومنها إلى الطريق المؤدي شمالا نحو زكيم. لكن المسار الأكثر ترجيحا هو بالتوجه جنوبا من الكتيبة إلى حي تل الهوى، ومنه إلى شارع 8 ثم إلى شارع 10. بعد هذه النقطة يرجح أن القوة اتجهت شرقا بهذا الشكل حتى نقطة الالتقاء ما بين شارع 10 وشارع صلاح الدين. عند هذه النقطة رصد توغل لدبابات إسرائيلية قرابة هذه المنطقة، وعلى ما يبدو فإن الجيش قام بالتقاط القوة وانسحبت من هنا. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إنه تم اعتقال مسؤول كبير في حماس، وهيئة البث الإسرائيلية قالت أن المستهدف هو معين العربيت قيادي في حماس. أيضا أفاد للتلفزيون العربي بأن المستهدف في عملية الكتيبة ضابط برتبة عقيد في الأمن الداخلي، ويشار إلى أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل عدد من أفراد القوة الخاصة. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك سهام.
3: شكرا لزميل براء، ونعود مشاهدينا لمتابعة التطورات في إيران والإشارة والتنويه بهذه الأخبار العاجلة التي وصلتنا الآن. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة، بينما هيئة الأركان المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء يعلنان أن القوات المسلحة ستواجه ضربات قاسمة للعدو الأمريكي. نعود مجددا لزميل حسام دياب المتواجد في طهران ليحدثنا أيضا عن معنا من واشنطن محمد بدين، لكن نبدأ معك حسام لتحدثنا عن هذه الأخبار العاجلة بالتفصيل بالإضافة لتطورات الميدانية.
12: ميدانيا، وقبل الحديث عن البيانات، سهام التلفزيون الإيراني أيضا ذكر قبل قليل عن سماع عدوي انفجارات في مدينة عسلوية في محافظة بوشهر جنوبي إيران، ليكون عدد المدن التي سمع فيها عدوي انفجارات حتى الآن هو 6 مدن. هذا الخبر كان متزامن مع ما تحدثت عنه وسائل إعلام أمريكية عن أن أمريكا تنفذ الآن ضربات على مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأيضا متزامنة مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو. لكن أول بيان رسمي للقوات المسلحة الإيرانية أتى عبر هيئة الأركان وقيادة مقر خاتم الأنبياء، ونلاحظ سهام بأن البيانات من قيادة الأركان ومقر خاتم الأنبياء باتت مزدوجة أو ثنائية، تصدر بشكل موحد إن صح التعبير، بعد أن تم تعيين علي عبد الله كقائد لهيئة الأركان في القوات، وهو كان قائد سابق لمقر خاتم الأنبياء. قالت الهيئة في البيان بأنه ردا على العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان، ستوجه إيران ضربات قاسمة للعدو الأمريكي. كلما أصر الجيش الأمريكي على شروره في المنطقة زادت خسائره بشكل أكبر. أعلننا مرارا وتكرارا عزمنا على عدم المساس بحقوق الشعب الإيراني تحت أي ظرف من الظروف، وسنلحق بالعدو الأمريكي الأمريكي خسائر فادحة. سبق هذا البيان كلام نقلته وكالة تسنيم المقربة من الحرس عن مصدر عسكري رفيع، أيضا أتى في هذا الصدد وقال بأن إيران سترد على هذه الهجمات الأمريكية بشتى الطرق وسيكون ردا مضاعفا هذه المرة. حذرنا ووعدنا سابقا بأن القوات المسلحة الإيرانية سترد بحزم وقوة على أي عدوان على أراضينا. المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة تتعرض لهجمات إيرانية بشكل متسارع بين حين وآخر، وهذا المصدر ختم بالقول بأن الجنون الناجم عن الهزيمة قد أربك الأمريكيين وأذهلهم ودفعهم إلى تكبد هزيمة مزدوجة مع كل حماقة جديدة. إذن إيران تعتبر ما جرى خلال الساعة الماضية عند جنوب إيران السواحل الجنوبية لإيران ومدينة بندر عباس وغيرها من المدن بأنه حماقة أمريكية جديدة سيتم الرد عليها ربما هذه الليلة، ما يعني بأننا أمام ليلة قد تكون طويلة على مستوى الضربات المتبادلة. لكن أيضا السؤال الأكبر ما يزال حاضرا حتى الآن وهو طبيعة الخسائر التي تكبدتها إيران خلال هذه الضربات الأمريكية، لأن ما جاء على لسان نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية هو أن الأمور مستقرة في المدن التي استهدفت وبأنه لم يعد يسمع أي صوت لانفجارات حتى الآن، وأنه لا وجود لتقارير وردت حتى الآن تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية. قد يعني نائب محافظ هرمزغان بأن الضربات ربما لم تصل إلى عمق هذه المدن على عكس المرات السابقة، ربما انحصرت هذه الضربات في المناطق الساحلية في محاولة أمريكية جديدة ربما لتقليص قدرات إيران على التحكم بمضيق هرمز. وقد تابعنا خلال الفترة الماضية تصعيد على مستوى التصريحات على مختلف المستويات بين الطرفين، طالت هذه المواجهة على مستوى السرديات وصار لابد من تحرك ربما ميداني على المستوى العسكري لإضافة شيء جديد إلى المشهد، على اعتبار أن التصريحات باتت خلال الأسبوعين الماضيين متكررة على مختلف المستويات من كلا الطرفين، وهذه عادة قديمة لدى كل من إيران والجانب الأمريكي منذ حرب 12 يوما تصعد وتيرة المواجهات من الناحية الرسمية وعلى مستوى التصريحات، ثم يتم ختم المشهد بمواجهة عسكرية تكون إما محدودة أو واسعة بحسب الظروف التي يعيشها البلدان. ما يمكن أو ما يخفض من إمكانية أن يكون هناك مواجهة أشمل هذه الفترة هو أن تنجح دول الوساطة في الحد من هذه المواجهة وهذا التصعيد، لكن هناك تيارات كما قلنا في مداخلات سابقة ترفض سواء في الداخل الإيراني أو في الداخل الأمريكي أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات يغلبان المواجهة العسكرية ويريدانها حربا مفتوحة لحسابات مختلفة، بعضها يتعلق بتيارات ترتبط مصلحتها بشكل مباشر بأن تستمر هذه الحرب، وبتيارات أخرى تنظر إلى المسألة من جانب أيديولوجي ثوري بحت إن صح التعبير، أتحدث عن الجانب الإيراني هذه المرة. كما قلنا سهام، الساعات المقبلة قد تحمل معها الكثير على مستوى نتائج هذه الاستهدافات الأمريكية، وهناك تهديد واضح من قبل الجانب الإيراني بأن هناك رد عسكري سيكون مضاعف هذه المرة، كان متزامن مع تحذيرات أمريكية خلال أقل من ساعة للجالية الأمريكية في كل من قطر والبحرين والأردن لتوخي الحذر أو عدم السفر إلى هذه الدول في هذه الفترة، ما يزيد من احتمالية أن يكون هناك مواجهة عسكرية أشمل خلال الساعات أو ربما الأيام القليلة المقبلة.
3: حسام دياب من طهران، سنعود إليك في إطار هذه التغطية. أذهب لك محمد بالدين، ترامب يحذر الإيرانيين من الرد على هذا الهجوم الأمريكي، لكن لهجة التصريحات التصعيدية التي صدرت الآن من مقر خاتم الأنبياء ومن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تقول بأن الرد قادم، بالتالي كيف تبدو التقديرات الأمريكية للساعات المقبلة محمد؟
2: الرد على أي رد قادم أيضا لم يكن غائبا في تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سهام، خاصة عند قوله بأن هنالك هجوما واسع النطاق يتم الإعداد له أو التحضير له، وبأنه إن قامت إيران بالرد أو بالاستهداف فإنها لن يبقى مما يسمى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا القليل بعد أن يتم استهدافها بذلك الهجوم واسع النطاق. وصف الموجة اليوم بأنها ليست أوسع رد نطاقا. ترامب يريد أن يحافظ على هذه اللهجة. نعم إن عدنا إلى الوراء وأحصينا عدد المرات التي هدد فيها بهجوم خارق واستثنائي ويقضي به على كل البنى التحتية الإيرانية وحتى على المنشآت الحيوية المدنية، فهو عدد لا يحصى من المرات، والمرات التي كان يكرر فيها بأنه لم يبقى لدى إيران أي قدرات عسكرية وجزء بسيط فقط من جيشهم ومن قدراتهم البحرية والجوية والصاروخية وقدرات التصنيع هو الذي بقي، مع أن ذلك يتعارض عمليا مع واقع حركة أو وضع الاستنفار الذي تعيشه المنطقة ككل بعد التهديدات المتبادلة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ترامب يكرر هذه التصريحات باعا، هو يخاطب فيها الذهنية السياسية الأمريكية أكثر من مخاطبته للعالم الآخر أو للجانب الإيراني. هو يعلم يقينا ما تبقى من قدرات لدى الجانب الإيراني، والإيرانيون أيضا يدركون حسب الفهم الأمريكي، يدركون هذا الخطاب أنه موجه للداخل الأمريكي قبل أي طرف آخر. لكن ما يختلف هذه المرة هو أن ترامب الآن في عمق أو في ذروة عملية المنبوذ الاقتصادي، ووزير الخزانة يهدد بفرض العقوبات على بنوك ومؤسسات وعلى أي طرف ثالث تستخدمه إيران بعلمه أو بدون علمه للالتفاف على العقوبات. وما يزيد من التعقيد أو ربما من تضييق الخيارات بالنسبة لترامب، لكنه أيضا يجعلها خيارات قد تكون حادة، هو الموسم الانتخابي الحالي، الانتقادات الشديدة، أرقام استطلاعات الرأي رغم أنها ليست معيارا في الحكم على ترامب الذي خالفها مرات عديدة في التاريخ السياسي المعاصر للولايات المتحدة وممارسته هو أو وصوله إلى السلطة. الاستطلاعات كانت دائما تقول شيئا وتقول الأفعال في الواقع وتقول نتائج في الواقع ونتائج صناديق الاقتراع شيئا آخر، وفي مرتين على الأقل رئيسيتين في الرئاسيات كانت لصالحه، لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن هو يدرك أن هذه الاستطلاعات الآن عليه أن يأخذها بعين الاعتبار لأنها تشير إلى تراجع وانهيار في شعبيته إلى الحد الذي وصف وصول هذه الشعبية إلى أدنى مستوياتها تاريخيا مقارنة بأي رئيس أمريكي آخر في تاريخ الولايات المتحدة.
3: شكرا لك محمد بدين، حدثنا من واشنطن. نهاية العربية اليوم، مشاهدينا تتابعونا ساعة إخبارية جديدة مع زميل خالد الغرب.
13: نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز العناوين. القيادة والوسطى الأمريكية تعلن قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. وسائل إعلام إيرانية تؤكد ذوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينتي تشابهار وكوناريك جنوبي البلاد. ترامب يهدد بشن ضربات أخرى أقوى وأشد على إيران إذا ما أقدمت على رد على هجوم الليلة. الجيش الإيراني يتوعد أمريكا بتوجيه ضربات قاسية. مصادر طبية تؤكد سقوط شهداء وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. وقيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي إن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. مقتل 4 أشخاص في هجمات أوكرانية على منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا. ووزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة شحن أوكرانية تحمل أسلحة وذخائر في البحر الأسود.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. القيادة الوسطى أوضحت أن ضربات تأتي في أعقاب محاولات الحرس الثوري مهاجمة سفن في مضيق هرمز والقوات الأمريكية في المنطقة. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 6 انفجارات في ميناء تشابهار ومدينة كوناريك جنوبي البلاد. كذلك أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بدوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. وفي أول رد إيراني على الهجمات الأمريكية، قال المتحدث باسم الحرس الثوري أن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات على إيران كانت واسعة والواسعة النطاق وقوية بحسب وصفه. وأوضح ترامب أن هذه الضربات تأتي ردا على محاولة إيرانية وصفها بالفاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية في الأردن. وأضاف أنه إذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. وقبل هذه الضربات أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه إذا اشتد الحصار على بلاده فسترد إيران حتما. قليباف أضاف أنه إذا كانت هناك إرادة لمنع إيران من تصدير النفط من الخليج فلن يتمكن أحد من تصديره وفق قوله. وشدد قليباف على أن الحصار البحري يعتبر عملا عسكريا بموجب القانون الدولي.
1: العدو يركز عبر حربه الاقتصادية على العامل النفسي. جربنا هذه العقوبات في السابق، لكن أؤكد أن الحصار الاقتصادي يعد عملا عسكريا وفق القوانين الدولية، وسنرد عليهم بشكل مناسب. إذا أرادوا تجديد الحصار فلن ننتظر، وسنقوم بما علينا وسنرد عسكريا. أشرنا للأمر خلال حرب 40 يوما أنه إن أراد العدو أن لا نصدر عبر المضيق فليعلم أن لا أحد سيتمكن من ذلك أيضا، سينالون جزاءهم على هذا الحصار وسيلمسون ذلك.
0: في المقابل قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع في إطار الحملة الاقتصادية على إيران. وأضاف الوزير الأمريكي أنه أجرى نقاشات مع حلفاء بلاده ومناقشات خاصة مع الصين بخصوص إيران.
2: You know who you are. من المرجح أن نعلن عن فرض عقوبات مصرفية هذا الأسبوع، وسنعلن عن أخرى في الأسبوع الذي يليه. نحن نتحدث مع حلفائنا هنا الذين أبدوا جميعا دعمهم، وقد لمسنا تضامنا كبيرا.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. أرحب بكما. وطبعا أبدأ من عندك حسام، الحدث عندك، سنأتي على الرد رد الفعل الإيراني، لكن نريد أن نعرف أولا الأماكن التي استهدفت من قبل الولايات المتحدة.
3: حوالي 6 أو 7 مدن تقريبا من منتصف الشريط الساحلي الجنوبي، ابتداء من مدينة هرمزغان وصولا أو محافظة هرمزغان وصولا إلى سيستان وبلوشستان وميناء تشابهار ومنطقة أو مدينة كنارك. يمكن الإشارة إلى مدينة عسلوية أيضا في محافظة تشابهار، وأيضا مدينة سيريك ومحيط جزيرة قشم. هذه هي المناطق التي استهدفت إذن من منتصف الشريط الساحلي جنوبا من مدينة تشابهار مرورا بمحافظة هرمزغان ووصولا إلى محافظة سيستان وبلوشستان. ما جرى تداوله حتى الآن هو أن الاستهدافات كانت في مناطق عسكرية، لم يوجد أي تقارير تشير إلى استهداف مناطق مدنية حتى الآن. هناك معلومة، ولو أن التلفزيون الإيراني الإيراني هو من نقلها، لكن لم يخرج عنها أي شيء حتى الآن. قبل قليل كان يتحدث التلفزيون الإيراني عن أن الهجوم الأمريكي على مستوى الخسائر المادية طال مصنعا لصناعة مساحيق السمك في جزيرة قشم، هذا من ناحية، بالإضافة إلى استهداف عدد من المواقع المدنية في محافظة هرمزغان. نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية خلال الساعة الماضية قال بأنه لا تقارير عن وجود أي خسائر مدنية أو بشرية حتى الآن. وأيضا ختم التلفزيون الإيراني بالقول بأنه كان من بين المواقع التي استهدفتها القوات الأمريكية رصيف للصيد وبرج إدارة في الميناء التابع لمدينة سيريك. وتلك المدن بطبيعة الحال الساحلية مليئة بأبراج المراقبة والموانئ وغيرها من البنى التحتية التي تقول أمريكا بين الحين وآخر بأنها تستهدفها لتقليص قدرة الإيرانيين على التحكم بمضيق هرمز. مراسل التلفزيون الإيراني بالمناسبة من مدينة بندر عباس أيضا خلال النصف ساعة الماضية كان يقول بأن جميع الهجمات الأمريكية هذه الليلة طالت مناطق جرى استهدافها مسبقا وأن لا جديد في هذه المناطق المستهدفة لهذه الليلة. لم تسفر هذه الهجمات عن أي أضرار بشرية أو في البنى التحتية، وهذا مناقض نوعا ما إلى رواية التلفزيون الإيراني التي قالت قبل قليل بأن هناك استهداف لمصنع لصناعة مساحيق السمك في جزيرة قشم. البيان الرسمي الأول والوحيد حتى الآن هو بيان قيادة هيئة الأركان ومقر قيادة مقر خاتم الأنبياء الذي تحدث عن أن الرد الإيراني سيكون مضاعفا هذه المرة، وأنه كلما أصر الجانب الأمريكي على اختبار الإيرانيين تكون خسائره فادحة. وختم البيان بالقول بأن عزم الجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية على الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني هو عزم ثابت وراسخ، وستثبت إيران قدرتها العسكرية في الميدان. جملة التصريحات التي خرجت منذ الصباح وحتى الآن كانت تشي بأن شيء ما قريب سيحدث إما هذه الليلة أو خلال الليالي المقبلة. التصعيد كان واضح على لسان محمد باقر قاليباف الذي رفع مستوى المواجهة من مجرد حصار اقتصادي ورد عليه بذات الطريقة إلى استهداف أو توسيع دائرة الاستهداف بشكل عسكري لتتعامل إيران مع الحصار الاقتصادي الأمريكي على السواحل الإيرانية على أنه جزء من الحملة العسكرية الأمريكية، وأن الرد عليه يجب أن يكون بشكل عسكري هذه المرة، ما يعني بأنه سيطال مصالح أمريكا الاقتصادية في المنطقة.
0: طيب حسام، هناك يعني شيء غير واضح على الأقل بالنسبة لي، يعني قشم على مضيق هرمز يفهم لماذا تستهدف، بندر عباس على مضيق هرمز يفهم لماذا تستهدف، ميناب أو هرمزغان بشكل عام هي القريبة على مطلة على مضيق هرمز يفهم لماذا تستهدف، لأن الجانب الأمريكي يريد أن يقول أنه يضرب كل آلة عسكرية إيرانية يمكن أن تمكن إيران من التحكم في مضيق هرمز. لكن لما نتحدث عن تشابهار وجاسك في جنوب إيران بالقرب من الحدود مع باكستان، لماذا تستهدف هذه المناطق؟ هل هناك قيمة عسكرية معينة لها؟
3: الجواب على هذا السؤال ينظر له من عدة زوايا. من الزاوية الأولى هي تتعلق بسؤال أهم ربما حول طبيعة البنية التحتية العسكرية الإيرانية في تلك المنطقة، لأن إيران عزلت تلك المناطق لسنوات طويلة على مستوى العمل السياحي وإمكانية تحصيل موارد اقتصادية، وركزت جهدها على بناء شبكة عميقة للغاية ومتشابكة من البنى التحتية العسكرية، وهذا كان أيضا متزامن مع تناوب عدد من القادة والمسؤولين العسكريين في الداخل الإيراني على شغل مناصب قد تكون ظاهريا غير مهمة عند السواحل الجنوبية لإيران، لكن بعض التقارير وتحديدا تقارير المعارضة الإيرانية كانت تقول بأن هناك أدوار خفية لهؤلاء القادة العسكريين، وهم من القادة ممن يحظون بثقة عليا لدى بيت المرشد وشخص المرشد الراحل علي خامنئي. وجودهم في تلك المناطق كان يعطي انطباع بأن هناك تحركات على مستوى تدعيم وتطوير الشبكة العسكرية في تلك المنطقة على مختلف المستويات. على سبيل المثال حسين دهقاني وهو وزير الدفاع الأسبق ومن الشخصيات المحافظة والأقرب إلى التشدد إن صح التعبير فيما يتعلق بالتمسك بمثل إيران الثورة إن صح التعبير، كان لديه دور كبير في تطوير منظومة الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات المسيرة في المناطق الجنوبية لإيران تحديدا، كل الشريط الساحلي بدءا من منطقة مناطق في خوزستان على الساحل وصولا إلى سيستان وبلوشستان، كل هذه المناطق كانت تحت إشرافه. ويقال بأن المنظومة العسكرية في تلك المنطقة سواء للحرس أو حتى للجيش الإيراني كانت تحظى باهتمام كبير من هذا الشخص وعدد من القادة العسكريين. على مستوى طبيعة هذه البنى نعلم تماما بأن التواجد العسكري الأمريكي غير محصور فقط في مضيق هرمز، هناك انتشار عسكري أمريكي على مستوى البحرية الأمريكية هو في المياه الأبعد نسبيا وصولا إلى مياه في المحيط الهندي وقرب السواحل العمانية. إيران تقول بأن الإشراف الكامل وحماية تلك المناطق يتطلب منها أن تكون أعينها مفتوحة على مساحات أوسع ربما على مستوى الرصد البحري، وهذا ما يحتم عليها حماية ومراقبة المسار الواصل إلى مضيق هرمز من خارج مياه الخليج ومن داخل مياه الخليج، ما يعني إشراف كامل على طول الشريط الساحلي الجنوبي لإيران بدءا من أقصى نقطة شرقية الجغرافيا الإيرانية عند الحدود مع باكستان. وجود شبكة من الرادارات والمنظومات المتطورة على مستوى الرصد، نقاط مختلفة التوزع والانتشار لبحرية الحرس والجيش على حد سواء، والموانئ أيضا التي تحوي قوارب وزوارق سريعة تستخدم بين الحين والآخر للقيام بحملات أو عمليات دوريات مستمرة قرب مضيق هرمز أو لأي سفينة.

0: يعتبر ترامب أن الرسالة وصلت وسيقف عند هذا الحد أم لا؟
1: نعم خالد، قبل قليل تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مراسل فوكس نيوز وقال عن الإيرانيين إنهم لا يتوقفون، إنهم مجانين وأغبياء على حد ما ذكر، وقال أيضا إذا ردوا فستلقون ضربات أشد بكثير، وإذا كرروا الضربات للمرة الثالثة فلن يعود لهم وجود، تقريبا نفس ما قال على منصة تروث سوشيال. وقال أيضا لمراسل فوكس نيوز إنهم حاولوا، وهذا تقريبا هو رد على سؤالك خالد، إن الإيرانيين حاولوا إعادة بناء أنظمة الرادار لأنهم لا يستطيعون رؤية أي شيء، وانتظرنا حتى أوشكوا على استكمالها ومن ثم ضربناها بقوة. وقال ترامب أعتقد أن أي اتفاق معهم لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه، لقد منحناهم فرصا كثيرة في الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد الآن خلاف ما ذكر من القيادة الوسطى وخلاف حتى ما ذكره هو أيضا بنفسه على أن الإيرانيين كانوا يحاولون زرع ألغام إضافية لربما يكون أهداف كثيرة لهذه الضربات الأمريكية، ربما واحد من الأهداف هو زرع الألغام كما ذكر ترامب. وكما ذكر ترامب أيضا لفوكس نيوز قبل قليل بأن الإيرانيين كانوا يحاولون إعادة الرادارات لديهم لأنهم كانوا لا يرون أي شيء على الإطلاق، وحتى باتوا أنهم الرادارات جاهزة للاستخدام باغتناهم بضربات قوية، وحذرهم مرة أخرى إذا عاودوا الضربات للمرة الثالثة فسيكون الضربات أكثر وأوسع بكثير. والضربات الواسعة والحرب الشاسعة دائما تبدأ بهذه الطريقة خالد، بأن يكون هناك ضربات وضربات انتقامية، وهذا ما حذر منه المراقبون العسكريون، بأن الوجود العسكري الأمريكي الكبير في هذه المنطقة ولا يوجد أي نوع من الانسحاب، هذا يشي بأن التوسيع الأهداف سيستمر والمناوشات بين الطرفين ستستمر، ولربما تفضي في نهاية الأمر إلى حرب واسعة، والتي حذر منها الكثير من الوسطاء حتى الكثير هنا من الديمقراطيين ومن بعض الجمهورين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يحكم السيطرة على مضيق هرمز، وكما ذكر في تروث سوشيال قبل قليل بأنه لا توجد أي ألغام مزروعة في مضيق هرمز، والإيرانيون كانوا يحاولون زرع ألغام إضافية ونحن نراقب عن كثب هذه المنطقة. الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة أيضا كان يتحدث على أن الكاميرات الأمريكية، لنكون أكثر بساطة، والساتلايت الأمريكي يراقب الكثير من المناطق الإيرانية بمن فيها المفاعلات النووية الإيرانية، وأي شخص يقترب من هذا المكان فسيتم قصفه على الفور، وأيضا يراقب بقوة منطقة مضيق هرمز حتى يكون هناك نوع من المسار الجديد الذي خلقته واشنطن، ويحث السفن التي تبحر والتي تريد الإبحار بأن تبحر تحت قيادة القوات الأمريكية وتحت حماية القوات الأمريكية. ولكن الرئيس ترامب يعلم جيدا أن الإيرانيين ما زال لديهم القوة التي تجعلهم يردون ويردون بقوة، وكان آخر هذه الضربات باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، قاعدتين بالتحديد، قاعدة الملك حسين وقاعدة موفق السلطي، بثماني صواريخ، وتم استهداف أو تم صد معظم هذه الصواريخ بحسب ما ذكر، لأن الأخبار تؤكد أن هناك صاروخ اخترق الأهداف ووصل للأهداف المرجوة بحسب التقارير الإعلامية الأمريكية. خالد،
0: شكرا لك عبد الرحمن، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. التلفزيون الإيراني يؤكد أن القوات الأمريكية هاجمت مطارا جنوب شرقي إيران. إذن التلفزيون الإيراني يؤكد أن القوات الأمريكية هاجمت مطارا جنوب شرقي إيران. لم تحدد المنطقة التي هوجم فيها هذا المطار، لكن من الواضح أن الجانب الأمريكي قام بقصف مناطق في تشبهار وجيسك، وهي مناطق موجودة قرب الحدود الباكستانية، بمعنى جنوب شرقي إيران. سنعرف ربما التفاصيل لاحقا. هناك حرب عسكرية أو ضربات عسكرية حتى نكون أكثر دقة.

0: يقوم بها الجانب الأمريكي ضد الإيرانيين، لكن هناك حرب اقتصادية لجعل إيران منبوذة على المستوى العالمي اقتصاديا، وعدة شركات متخصصة في أسواق الطاقة والنقل البحري قالت إن إيران عاجزة عن تصدير النفط الخام منذ 7 أسابيع ليسجل فترة غير مسبوقة، هذا الحصار الذي يفرضه الأمريكيون. ووفق شركتي كيبلر وفورتكسا وموقع تانكر تراكرز، لم تنجح إيران في تصدير أي شحنات من النفط للصين عبر مضيق هرمز منذ أن أعادت الولايات المتحدة يوم 14 يوليو الماضي فرض حصارها على إيران. وبحسب تقديرات كيبلر وفورتكسا، قامت إيران بتحميل ما بين 220 و 255 ألف برميل يوميا من النفط الخام، لكن ذلك في أغسطس الشهر الماضي بانخفاض عن حوالي 740 ألف برميل يوميا في يوليو، ونحو 2 مليوني برميل يوميا في مارس الماضي. مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد لوسيانو زكارا، أستاذ زائر بجامعة جورج تاون في قطر بالدوحة، وأرحب بالسيد ناجح العبيدي الخبير الاقتصادي معنا من برلين. أرحب بكم. أريد أن أبدأ معك سيد زكارا. واضح تماما أن الجانب الأمريكي يريد أن يوجه رسالة من خلال هذه الضربات للإيرانيين، ما هو غير مفهوم على الأقل بالنسبة لي بعد أن قامت إيران بضرب القواعد الأمريكية في الأردن، كان التعليق الأمريكي أنه لم يصب أحد وأنه تم السيطرة على الوضع، لماذا تنتقم الولايات المتحدة الآن من هذه الضربة بتوجيه كل هذه الضربات إن لم يكن هناك أي خسائر في الجانب الأمريكي؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن هذا الأمر وتقول أنها تضرب نحو الاستباقي، تقول أن إيران تريد أن تضرب الخليج، والولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بذلك، ولكن يبدو أن هنالك عملية ترتبط بالمفاوضات، ودول في هذه المنطقة تريد أن تتجنب العمل العسكري لكي تنطلق في المفاوضات مجددا. أما اللجوء إلى الفعل العسكري فهو يرتبط بتوفير رسالة إلى الإيرانيين، ولكن هذا ليس إيجابيا. هذا الكر والفر والشد والجذب، الولايات المتحدة الأمريكية تضرب وإيران ترد، وهكذا تجري الأمور، وهذا السيناريو قد شهدناه خلال 5 أشهر و6 أشهر، وهذا لا يجدي نفعا. هذه الدينامية سوف تستمر، ويبدو أنها سوف تستمر إذا لم يكن هنالك التزام جدي من قبل الطرفين لكي يتجنبا الفعل العسكري في كل مرة يريدان أن يرسل رسالة لبعضهما البعض.
0: لكن حديث أو تهديد الرئيس الأمريكي الآن للإيرانيين بأنهم إن قمتم بالرد سنرد، وإن قمتم بالرد مرة أخرى سنرد بشكل لن يبقى الكثير في إيران، هذا ربما يعكس قلق رجل لا يريد استمرار هذه الضربات.
1: نعم بالضبط، ولكننا سمعنا بذلك من ذي قبل. ترامب في عدة مرات قالت إذا ما إيران هاجمت وإذا ما اتخذت قرارات أو ترتيبات معينة تؤثر على المصالح الأمريكية فإن أمريكا تقول أو ترامب يقول أنه سيدمر البلاد عن بكرة أبيها، وبالتالي قالت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك. وقال ترامب إن القوة الجوية قد انتهت والقوة العسكرية قد انتهت وكل شيء دمر، لذلك ما هي النقطة؟ كيف نفهم أنه يهدد إيران مجددا لأنه يقول أنه سيدمرها مجددا عن بكرة أبيها، وهو يقول أنها دمرت أصلا؟ الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تضمن أو لا يمكنها أن تترجم القوة العسكرية التي استخدمتها خلال 6 أشهر إلى نصر عسكري مؤزر حاسم لكي يتنفس الطرف ربما الصعداء ولكي يستأنف المفاوضات، ولكن هناك مأزق، تعلم أن هناك اختلافات طبعا بين قوتها وقوة إيران، ولكنها لم تستطع أن ترغم إيران على الاستسلام.
0: إذن الرئيس الأمريكي لا يريد المزيد من الضربات، وربما ينتظر نتيجة حربه أو نتيجة حربه الاقتصادية على الجانب على إيران يريد أن يعزل إيران. السؤال هو كيف يمكن أن نقيم سيد ناجح العبيدي، كيف يمكن أن نقيم نجاح هذه العزلة الاقتصادية التي يحاول أن يفرضها رئيس ترامب على إيران حتى الآن؟ هل قد يكون من المبكر، لكن هل ترى أن الأمور تسير فعلا باتجاه عزل إيران لتؤلم إيران وتجبرها على للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
2: تحياتي من برلين وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله.
2: يمكن القول بأن الحصار الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية بدأ يؤتي أكله، يعني بالفعل السحر انقلب على الساحر، والآن إيران هي الدولة الوحيدة التي تواجه إغلاق تام في مضيق هرمز، بعكس الدول الأخرى التي بدأت تستأنف صادراتها. على سبيل المثال العراق الآن يصدر حوالي نصف صادراته مقارنة بفترة ما قبل الحرب. فإذا إيران تواجه ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، وانعكس ذلك على انهيار العملة الإيرانية. سعر الصرف الآن أكثر، يعني الدولار يساوي أكثر من 2 مليون تومان، وهو تراجع وانهيار كبير في العملة. إذا مسألة التضخم، صحيح أنه إيران لديها خبرة في التعامل مع العقوبات، ولكن الآن الوضع مختلف. يعني حتى ولو كانت لديها حدود برية واسعة ولديها سواحل على قزوين، ولكن هذه لن تنفع في تعويض الخسائر الكبيرة التي يعني تتكبدها نتيجة حصار موانئها على الخليج وبحر العرب. وكل ذلك طبعا سوف يزيد من النقمة الشعبية داخل إيران، وسوف يجبر إيران عاجلا أم آجلا على إعادة موقفها. ولكن طيب، طبعا كما نعرف إحنا نواجه نظام شمولي في إيران، وهو لا يزال يملك القدرة على قمع شعبه، ومن هذا ربما يمنحه نوعا من الصمود.
0: ما هو أولا فيما يخص العراق سيد العبيدي، أنت تعلم أنه مؤخرا إيران هي التي سمحت لناقلات نفط عراقية بأن تمر في مضيق هرمز من خلال التفاهم، وطبعا الجانب الأمريكي أكيد وافق على هذا الموضوع، ولا لم تكن لتمر الأمور بهذا الشكل. لكن فيما يخص إيران، إيران تعاني من عقوبات منذ فترة طويلة، وهي لها أساليبها للتعامل مع هذه العقوبات. يعني عندما نتحدث عن كيبلر وفورتكسا كيف ترصدان خروج السفن، هذا الرصد يتم لعملية خروج سفن بشكل طبيعي، لكن أنت تعلم أن إيران كانت تعتمد فيما يخص تهريب النفط مثلا على سفن الظل التي يفترض بأننا لا نراها، بمعنى أن السفن تحمل أعلام دول أخرى تقوم بإغلاق ذوات الرصد لديها، النفط الذي يصل إلى الصين والصين مستمرة على ما يبدو في شراء النفط بغض النظر عن العقوبات الأمريكية، وهي ترفض العقوبات الأمريكية، تقول أنه تشتري نفط ماليزي في الفترة التي رفعت عنها العقوبات. إيران عندما تم توقيع مذكرة التفاهم كان هناك مئات الآلاف من براميل النفط التي خزنت في سفن في البحار بعيد عن إيران، وبالتالي هناك من يقول أن إيران مستمرة في بيع نفط سبق وخرجته قبل تمكين أو تجديد للولايات المتحدة الحصار البحري على موانئها.
2: يعني بالفعل كما قلت إيران لديها خبرة في الالتفاف على العقوبات، وهي تستعين بجهات كثيرة. يعني هي تستعين على سبيل المثال أنت ذكرت العراق، أيضا كانت هناك محاولات للالتفاف من خلال خلط النفط الإيراني مع النفط العراقي. وطبعا الطرف الأكبر الذي يفيد إيران هي الصين التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع إيران، ولديها مصلحة جيوسياسية في يعني في إبقاء النظام الإيراني صامدا. ولكن المشكلة الآن هي أنه النفط لن يخرج، أو على الأقل النسبة العظمى من الصادرات النفطية الإيرانية لن تخرج من هذه الموارد، لأنه هناك في المنطقة الفاصلة في بحر العرب هناك أسطول أمريكي جرار، وهو نجح في حتى الآن في تغيير مسار 84 سفينة، وتم أيضا إطلاق النار على عدد من فإذا الآن نحن لا ليس فقط هناك عقوبات، وإنما هناك حصار يمنع إيران من تصدير النفط ومن بالتالي من القدرة على الالتفاف على العقوبات. وكما قلت من الممكن أن تلجأ إيران إلى حدودها البرية أو إلى بحر قزوين، ولكن هنا الإمكانيات محدودة والتكلفة عالية جدا، وبالتالي فإن مصير الاقتصاد الإيراني يعني أصبح شبه محسوم. والقيادة الإيرانية تعرف، وإحنا سمعنا تصريحات من خاصة من قبل بازشكيان الذي بدأ يقر تدريجيا في اختلاف كبير مع التصريحات المنسوبة للقائد الأعلى خامنئي. فإذا الرئيس يقر بوجود ضغوط فعلية وهو يحضر الشعب الإيراني لإجراءات. واسمح لي أن أقول أيضا هناك مشاكل كبيرة، يعني على سبيل المثال في أزمة الوقود، يعني هناك أزمة وقود خانقة في إيران. أنا كنت في قبل سنة ونصف في إيران، قمت بجولة. نعم. وهذه لا تعود إلى موضوع الحصار وانخفاض الإنتاج والحرب، وإنما أيضا إلى السياسة الاقتصادية. في إيران سعر اللتر من الوقود بالفعل يعني فعليا أقل من سعر الماء، وطبعا هذه السياسة لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج وإلى قيام اقتصاد قوي.
0: يعني أكيد أنه إيران تتألم، حد أنه قاليباف خرج ليقول أن الحصار عمل عسكري، وبالتالي سنرد عليه، بمعنى يريد أن يتحدث عن رد عسكري إيراني مقابل الحصار الأمريكي. لكن السؤال ليس تتألم أم لا، السؤال هل وصل الألم إلى درجة أن ترضخ إيران أو إلى درجة أن يسقط النظام أم لا؟ هذه نقطة غير واضحة، لأن جزء مهم في منظومة التهرب الإيراني من العقوبات الدولية هي غير مرئية، وبالتالي من غير الواضح إلى أي مدى تمكن الأمريكيون فعلا من ضرب هذه المنظومة. طيب اسمح لي أن أعود إلى السيد زكارا. سيد زكارا، يعني سمعنا في قمة شنغهاي الرئيس الروسي يجدد تأكيده ودعمه لإيران، هذا بعد أن حذر الأمريكيون من يقف مع إيران سيعزل، سيعزل هو أيضا مثل إيران. الصين ترفض العقوبات الأمريكية، روسيا أهم حلفاء لإيران في نهاية الأمر يدعمون إيران. هل يمكن تحت الضغط الأمريكي وتحت تشابك المصالح الصينية الأمريكية الروسية الأمريكية أن يتم التنازل في ملف إيران ويقبلوا بالعقوبات الأمريكية على إيران؟
1: أعتقد أن البيان الختامي لمنظمة شنغهاي كان قويا وواضحا، أعني بذلك أن ثمة تنديد بالولايات المتحدة الأمريكية لهجماتها، وقد دعمت تلك الدول إيران لجهة الدفاع عن نفسها. لا أعتقد أن روسيا والصين سوف تقبل أي عقوبات أمريكية، ولن تلتزم بالعقوبات، لن تقطع العلاقات التجارية مع إيران أو أي اتفاقيات مع إيران، لأن هاتان الدولتان تعتقدان بأن إيران لها حق الدفاع عن النفس ضد هذه الهجمات أحادية الجانب. وبالتالي إذا ما عولت الولايات المتحدة الأمريكية على دول مختلفة بما في ذلك هاتان الدولتان لكي تعزز من حصارها، أعتقد أن هذا لن يجدي نفعا. بالنسبة لعقوبات عام 2010، عقوبات مجلس الأمن التي كانت الأعتى، فكانت مدعومة من قبل روسيا والصين في تلك الفترة، والحليفان في تلك الفترة قد استظلا بظل ذلك الإطار المرتبط بالعقوبات. أما في هذه الحالة الآن تقول الصين وتقول روسيا أننا لن نفعل، وبالتالي فهذا يعبر عن بيانات قوية سياسية مع إيران. هذا لا يعني أن هاتان الدولتين سوف تقارعان الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لن توافقا على العقوبات الأمريكية.
0: لن توافقا، الرسمي الدولتان تقولان هذه عقوبات أحادية، ولهم بالنسبة للصين وروسيا منظور آخر للعلاقات الدولية، وأن الولايات المتحدة ليست القوة الوحيدة في العالم. لكن هناك أيضا مصالح لروسيا والصين، ربما من هذه المصالح استنزاف الولايات المتحدة في هذا الصراع مع إيران، تماما كما استنزفت الولايات المتحدة روسيا في حربها في أوكرانيا.
1: نعم بالضبط، هذا ممكن. في مرحلة ما طبعا كان ثمة تقييم لهذه الحرب والصين، لكنها لاذت بالصمت وأرادت من العدو أن يقترف الخطأ، وهي لم تنهمك على نحو النشط في أي نزاع، بينما بالفعل أنت تقول أن ثمة إرهاق للقوة العسكرية الأمريكية، وبطبيعة الحال الصين تتريث وتنتظر، وهناك أيضا الدعم الأوروبي والدعم الأمريكي لأوكرانيا في هذا المقام. أعتقد أن التأثير الاقتصادي أيضا تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن ترامب يزعم بأن إغلاق مضيق هرمز يعزز من الفائدة في أمريكا، ولكن لم نرى هذه الفائدة سيما في أوساط الشعب الأمريكي، لأن الأمريكيون يحتجون بسبب ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار السلع الأخرى. وبالتالي أين هي الفائدة التي يتحدث عنها ترامب التي ستصب في مصلحة شعبه من ناحية استمرار هذه الحرب، لأنها لك تكلفة اقتصادية بالفعل على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم بأسره، والصين لم تعاني الكثير، وروسيا بطبعة الحال منهمكة في حرب، بيد أن الحصار على مضيق هرمز لا يؤثر على روسيا واقتصادها أبدا.
0: وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة أدى إلى تراجع شعبية ترامب إلى درجة كبيرة، ربما هي الأكبر على بحسب آخر استطلاعات الرأي حتى الآن. وهذه أخبار سيئة جدا للرئيس الأمريكي الذي ينتظر الانتخابات النصفية وأهمية الانتخابات النصفية، إما أن يستمر في السيطرة على الكونغرس، يعني يستطيع أن يتحرك بحرية، أو يفقد السيطرة على الكونغرس بغرفتيه لصالح الديمقراطيين، وهنا قد تبدأ المشاكل بالنسبة للرئيس الأمريكي. طيب سيد ناجح، يعني بعض الصحف الأمريكية تقول أنه حتى وإن بدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على بعض البنوك وبعض الشخصيات، لكن عملية البحث عن الشركات الوهمية التي تدعم المنظومة الإيرانية عملية معقدة، وحتى وإن نجحت جزئيا الولايات المتحدة ممكن إغلاق شركة مكاتب، الإيران ممكن أن تقوم بفتح شركات ومكاتب أخرى، وحتى بعض الصحف تقول أنه حتى في الإمارات، يعني بنك ميلي الإيراني كان ما زال مفتوح رغم إعلان الإمارات أنها أوقفت كل التعاملات المالية والتجارية مع الجانب الإيراني. وبالتالي عملية النجاح في هذه العقوبات عملية ليست هينة على الإطلاق.
2: يعني بالفعل إيران من الممكن أن تلجأ لوسائل كثيرة للالتفاف على العقوبات، ولكن الوضع الآن يجب أن نفهم بأنه وضع يختلف أساسا. يعني الاقتصاد الإيراني هو رغم أنه نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بسبب الحصار وبسبب العقوبات، ولكن هو يبقى اقتصادا ريعيا، هو يعتمد على صادرات النفط والغاز، ولكن عندما تتوقف هذه الصادرات أو إلى حد كبير بنسبة كبيرة جدا، فهذا يعني أنه احتياطيات وموارد الدولة كلها ستنهار، ومظاهر ذلك موجودة حاليا في إيران. والفعل الاقتصاد الإيراني هو أساسا كان يعاني من مشاكل وأزمات تضخم وانهيار في العملة قبل الحرب، ولكن طبعا هذا لوحده لن يكفي لانهيار النظام، لأنه النظام لديه أوراق أخرى، لديه قوة أمنية، لديه يعني نحن نعرف طريقة تعامل إيران مع موجات الاحتجاجات التي شهدتها إيران على مدى عقود. وبالنسبة للكلفة الاقتصادية للحرب، في الحقيقة لا يبدو ترامب بأنه يأبه كثيرا لهذه الكلفة، لأنه الاقتصاد العالمي بدأ يتكيف مع هذه الأزمة. يعني الآن في الأسبوع الأخير بالفعل قفز سعر النفط بحوالي 10% خلال أسبوع، وهي نسبة كبيرة. ولكن هنا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار بأن هذا لا يعود إلى موضوع التوتر، يعني هو جزء كبير يعود إلى التوتر في مضيق هرمز، ولكن أيضا هناك عامل آخر وهو روسيا. يعني أوكرانيا تركز حاليا هجماتها على القطاع النفطي وعلى المصافي، وروسيا وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم اضطرت حتى لاستيراد الوقود من الهند ومن كازاخستان وبيلاروس، وهذا عامل ساهم في رفع الأسعار. ولكن المخاوف من حدوث صدمة نفطية تؤدي إلى أزمة عالمية، في أزمة في الاقتصاد العالمي، هذه المخاوف تمددت إلى
0: سيد العبيدي. يعني ترامب قد لا يهتم كثيرا بما يحدث على مستوى العالم، أهم شيء بالنسبة لترامب الآن هو أن يفوز الجمهوريون في الانتخابات النصفية، ومن يحدد يفوز ترامب والجمهوريون في الانتخابات النصفية أم لا الناخب الأمريكي الذي يدفع أكثر البنزين عندما يتوجه إلى محطة البنزين لملء سيارته، وعندما يضطر إلى دفع السلع الغذائية بثمن أغلى لأنه عملية النقل تتم بشاحنات تستخدم الوقود الذي ارتفع سعره، وبالتالي ترتفع تكلفة نهائية، وبالتالي يصبح تكلفة المعيشة، وهذا ما تقوله استطلاعات الرأي الأخيرة، تكلفة المعيشة التي زادت أدت إلى أن يكون شعبية ترامب تصل إلى نسبة 33%، وهي الأسوأ في تاريخه، وحتى أسوأ من بايدن عندما كان رئيسا في نفس الفترة تقريبا.
2: هذا صحيح، ولكن أيضا يعني ترامب يخشى كثيرا إذا ما ارتفع سعر الجالون عن 4 دولارات، هذه حقيقة، ولكنه الآن هو أقل من ذلك. يعني الآن أسعار النفط بعيدة عن مستوياتها العليا التي سجلتها في بعد اندلاع الحرب، يعني عندما وصل النفط إلى 118 دولار للبرميل، وفي الوقت الحاضر لا تزال بعيدة عن ذلك. ومن جهة أخرى طبعا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، وهي تزود أوروبا بالغاز المسال، وبالتالي فإنه أيضا الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز هو يعزز المخاوف من حدوث موجة تضخم جديدة، ولكنه يفيد الولايات المتحدة ويصب في صالح شركات النفط الأمريكية. فإذا هناك عوامل كثيرة،
0: صحيح،
2: وفي تقديرها لا. يعني هذه موضوع الانتخابات النصفية يعني لا تؤرق ترامب.
0: سيد العبيدي اسمح لي، أريد فقط أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. وكالة التسنيم الإيرانية تقول بدء عمليات القوات المسلحة الإيرانية للرد على العدو الأمريكي. إذن وكالة التسنيم الإيرانية تؤكد أن عملية الرد الإيرانية بدأت، تؤكد بدء عملية القوات المسلحة الإيرانية للرد على العدو الأمريكي، وهذه الصور إطلاق صواريخ من منتصف إيران، إطلاق صواريخ، وطبعا هذا ما يبدو من الصور، عملية إطلاق صواريخ، وما تقول وكالة تسنيم أن هذا هو بدء عملية القوات المسلحة الإيرانية للرد على العدو الأمريكي، ربما ساعات محدودة جدا بعد أن بدأت عملية القصف الأمريكي. نذكر طبعا أن الرئيس الأمريكي هدد الإيرانيين، قال إن ردت إيران سيكون هناك رد أمريكي أقوى وأشد، وإن ردت إيران مرة أخرى سيكون هناك رد أمريكي لن يبقي في إيران الكثير. لكن واضح أن مثل هذه التهديدات لم تؤخر ردت الفعل الإيرانية التي بدأنا نراها الآن، فيما يبدو من خلال الصور أنه عملية إطلاق صواريخ، في الوقت الذي تؤكد فيه وكالة التسنيم الإيرانية أن عملية رد القوات الإيرانية على القصف الأمريكي قد بدأت بالفعل. ومقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري كان أكد أن قال أن الولايات المتحدة ستندم على عملية القصف التي قامت بها والتي استهدفت العديد من المناطق. حقيقة مشاهدينا الكرام، إن كان مناطق مطلة على مضيق هرمز في بندر عباس في قشم في ميناب أو مناطق بعيدة بعيدة عن المضيق وتصل على خليج عمان بحر عمان وهناك بالقرب من الحدود الباكستانية تم قصف العديد من المواقع. لنقف على ما عرف من تفاصيل رد إيراني. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام ديا. مرحبا بك حسام مجددا. هل هناك تفاصيل عن الرد الذي تقول وكالة التسنيم أنه بدأ بالفعل؟
3: وتضيف بأنه سيطال قواعد أمريكية ومصالح أمريكية في المنطقة. هذا ما رشح حتى الآن عبر وكالة التسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني. كان هذا متزامن مع ما تداولته وسائل أو قنوات تيليجرام تابعة للحرس الثوري أيضا مقاطع فيديو تظهر إطلاق صواريخ عدد محدود من الصواريخ وطائرات مسيرة أيضا في نقاط من دون تحديدها من عموم الجغرافيا الإيرانية. كان هناك كلام غير مؤكد عن أن هذه الإطلاقات جرت من مدينة من مدينة خمين، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة حتى الآن. ما جرى تأكيده هو أن هناك عملية رد إيراني بدأت منذ دقائق على ما يبدو. إلى متى ستستمر هذه العملية؟ هذا برسم الإيرانيين، لكن كان هذا أيضا متزامن مع ما تناقلته وسائل إعلام أيضا رسمية عن إسقاط لطائرة مسيرة على ما يبدو في سماء مدينة خمين أيضا، وأيضا إسقاط أيضا جسم طائر في الساحل الجنوبي لإيران دون تحديد طبيعة.
0: اسمح لي فقط أن أنوه لهذه الصور التي نراها الآن على الشاشة، ما يبدو أنه عملية إطلاق صواريخ إيرانية، معلومات غير مؤكدة، لكن المعلومات الواردة أنها من وسط إيران. وهذه الصور طبعا صورت قبل قليل ووصلتنا للتو، تظهر عملية إطلاق صواريخ في الوقت طبعا الذي تتحدث فيه وسائل إعلام إيرانية عن أن الجيش الإيراني يرد على الهجمات الأمريكية بالصواريخ وأيضا بالطائرات المسيرة. تفضل حسام.
3: من غير المؤكد إن كانت هذه الإطلاقات من مدينة خمين التابعة لمحافظة مركزي، وهي إحدى المحافظات الواقعة في الوسط أقرب إلى الجغرافيا الغربية إن صح التعبير. هي نقطة أعمق جغرافيا مقارنة بالأماكن التي كان يخرج منها استهدافات أو ردود إيرانية سواء عبر الصواريخ أو الطائرات المسيرة في مرات سابقة، ما يعني أن إيران هذه المرة تركز على عملية أو تبدأ عمليات الردود من مناطق أعمق من الناحية الجغرافية. لا نعلم إن كانت هذه العملية أو هذا الرد هو اختبار لمنظومات أو لأسلوب أو آلية إطلاق جديدة من مناطق جغرافية أعمق، هل ستعود إلى الاستهداف أو الضرب من المناطق الساحلية لاحقا، خاصة إن امتدت هذه الردود الإيرانية لساعات أو طوال هذه الليلة المقبلة. لكن يمكن القول بأن الضربات بدأت على ما يبدو ومن دون تأكيد هذه المعلومة حتى الآن من مدينة خمين من محافظة مركزي في وسط الجغرافيا الإيرانية. كان هذا متزامن كما قلنا مع إسقاط لطائرة مسيرة على ما يبدو أيضا في مدينة خمين وإسقاط جسم طائر أيضا في المحافظات الجنوبية دون تحديد هذه المحافظة أو هذه المدينة الجنوبية التي جرى فيها هذا الإسقاط. هي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال، يوم أمس جرى إسقاط لمرتين لطائرات MQ-9 أمريكيتان، قيل بأنهما كانتا تقومان بعمليات استطلاعية تمهيدا للقيام بعمل عسكري ما. قيام أمريكا بالاستهداف اليوم ربما يؤكد هذه النظرية بأن أمريكا بدأت منذ الأمس التحضير لعمليات الضرب التي شنتها اليوم على مناطق في الجنوب أو على طول الساحل الشريط الساحلي الجنوبي لإيران. يمكن الإشارة أيضا إلى استهدافات أيضا جرت في مناطق مختلفة من إيران خلال الساعة الماضية، منها ما جرى على مطار في منطقة جيروفت في محافظة كرمان، وهي إحدى المحافظات أيضا الملاصقة لمحافظة سيستان وبلوشستان. يلاحظ بأن الاستهداف أيضا ما يزال يطال مناطق أبعد جغرافيا بنى تحتية. التلفزيون الإيراني قال بأن هذا المطار الذي استهدف في جيروفت هو مطار مدني وليس مطار عسكري، لكن هذه المعلومة ربما تكون معاكسة لدى الجانب الأمريكي الذي يتحدث عن استهداف بنى عسكرية، بنى تحتية عسكرية، سواء على مستوى القوات البحرية أو على مستوى المطارات، المطارات المستخدمة سواء لعمليات التذخير والعمليات عمليات الإمداد اللوجستي أو فيما يتعلق بالعمليات والطلعات الهجومية، خاصة إن كان هناك نية إيرانية لاستخدام طائراتها هذه المرة للقيام بحملات على دول في المنطقة، تحديدا هنا للمصالح الأمريكية أو لقواعد أمريكية في المنطقة. التصعيد الأخير شهد استخدام إيران لسلاح الجو لديها في عدة هجمات على ما يبدو، ربما قد تستخدم هذا السلاح مرة أخرى هذه المرة. لكن كما قلنا أيضا هناك معلومة مهمة دعني أشير لها بعجالة، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أيضا قبل أقل من ساعة أشار إلى أن المرور عبر مضيق هرمز من الآن وصاعدا للدول التي شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في حملاتها ضد إيران سيكون مقابل تحقيق ما أسماها بالرسوم الحربية، سيتم التفاوض مع هذه الدول لتحقيق رسوم تحت بند الرسوم الحربية، رسوم التعويضات الحربية إن صح التعبير. هذا البند على ما يبدو هو من ضمن البنود التابعة أو المتضمنة في الخطة، خطة الإدارة الذكية لمضيق هرمز التي يعمل عليها البرلمان الإيراني منذ الشهر الماضي، والذي قيل بأنه جرى قطع منتصف الطريق فيما يتعلق بالتوصل إلى قانون نهائي أو تشريع قانون نهائي يتعلق بهذا المشروع الذي تم بحث حوالي 7 بنود من أصل 4.
0: سنرى موضوع الرسوم لاحقا،
3: هذا تطور أيضا لافت سيضع إيران.
0: لكن حسام اسمح لي، فيما نقلته وكالة تسنيم هناك بعض المصطلحات التي تلفت الانتباه. أولا حديث عن بداية عملية حاسمة، كلمة حاسمة كما لو كان هناك أنها عملية واسعة لتحقيق هدف يكون حاسم، يعني العملية ليست مجرد توجيه ضرب هكذا، عملية حاسمة للقوات المسلحة الإيرانية رد على العدوان أو على العدو الأمريكي تستهدف الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، القواعد، لكن ليس فقط القواعد وإنما المصالح الأمريكية في المنطقة. هل هذه المصطلحات كانت تستخدم في المرات السابقة؟ هل يفهم ما المقصود؟ المصالح الأمريكية المقصود المصالح الاقتصادية الأمريكية مثلا؟
3: بالتأكيد المقصود هو المصالح الاقتصادية، ونتذكر بأن كلام قاليباف كان يصب في هذا الإطار، يعني بأن إيران تحاول عبر ردها إصابة عصفورين بحجر واحد على ما يبدو، تنفيذ تهديدات قاليباف بشكل رسمي هذه المرة الذي قال بأننا سنتعامل مع الحصار الاقتصادي المطبق على أنه جزء من الحملة العسكرية، وطالما أن أمريكا قامت بالتصعيد عسكريا فهي فرصة ربما لأن تقول إيران كلمتها في هذا الصدد وتثبت ربما صحة تصريحات قاليباف، لكن هذا في إطار التحليل. فيما يتعلق بعملية الرد الحاسم نحن نتحدث عن وكالة تسنيم ولا نتحدث عن مصدر رسمي، نتحدث عن وسيلة إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني. لو كانت هذه العبارة أو هذا المصطلح وارد في بيان رسمي لربما كان الأمر مختلفا، هذا الأمر أو هذا المصطلح يأتي ربما ضمن إطار استعمال الأدبيات التي تركز عليها وسائل الإعلام المقربة من الحرس، وهي ليست المرة الأولى تحاول تشديد أو استخدام لهجة حادة فيما يتعلق بردود الحرس الثوري الإيراني تحديدا. أما فيما يتعلق بنقطة المصالح الأمريكية فكان هناك تجارب سابقة طالت مصالح أمريكية اقتصادية في كل من الإمارات والسعودية والبحرين، قد تكرر إيران التجربة هذه المرة، وستكون الكرة حينها في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرد الذي تحدثت عنه وكالة تسنيم قبل دقائق أتى متزامنا مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه يقول بأنه ليس على الإيرانيين الرد على هذا التصعيد الأمريكي على السواحل الجنوبية لإيران، وهذا ما لا ترضاه إيران بناء على تجارب سابقة. كلما ارتفعت حدة التصعيد الأمريكي على مستوى اللهجة كلما استفز هذا الأمر الإيرانيين ودفعهم للقيام بشيء معاكس، وكأنهم يقولون للجانب الأمريكي بأنهم يريدون القتال أو يدفعونه للقتال بشكل أو بآخر. ساعات ستكون حاسمة بالفعل خلال هذه هذه الليلة، وقد نشهد تصعيد ربما على عكس الفترات السابقة التي كانت المناوشات أو التصعيد فيها مضبوط إلى حد كبير من كلا الجانبين.
0: ده هذا واضح تماما أنه سنشهد تصعيد. السؤال كيف سيرد الأمريكي الآن على هذا التصعيد؟ شكرا لك حسام، سنعود إليك حسام لمتابعة كل جديد، إن كان الرد الإيراني أو ربما استمرار الضربات الأمريكية. لكن سيد زكارة أريد أن أقف معك عند المصطلحات التي قرأناها وجاءت على وكالة تسنيم الإيرانية. صحيح هي وكالة يعني ليست هي الحرس الثوري الذي يتحدث، لكن أشك أنها ستقول شيء لا يريده الحرس الثوري. هي تقول أنه الرد بدأت عملية حاسمة للرد. كلمة حاسمة تعطي الانطباع أن الرد الإيراني قد يكون كبير، والصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ستستهدف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. هل هذا يعني أننا دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة الإيرانية الأمريكية وليست مجرد توجيه رسائل؟ ربما الأمور ستتسع حتى بدون أن يرغب الطرفان.
4: نعم، ثمة شيء يختمر تحت السطح. الولايات المتحدة الأمريكية تضرب وإيران ترد، ولكن ليس بنفس القوة ونفس الكثافة التي شهدناها خلال مارس وأبريل، ولكن إيران دائما ما كانت ترد، واستهدفت الكويت واستهدفت الإمارات منذ شهرين، وبعد ذلك الكثافة قد خففت بعض الشيء وكانت أقل نجاعة لأن الدفاعات كانت جاهزة، وربما نجاعة وكثافة وقدرات الصواريخ الإيرانية والمسيرات خفضت بعد 6 أشهر من الحرب. ولكن هذا لا يعني أن إيران لن تستهدف المصالح الأمريكية. إذا ما اتبعنا ما حصل خلال الأشهر الماضية، فأعتقد أن الأردن ستكون الهدف الرئيسي، لأن إيران قرر ذلك وفعل ذلك منذ أيام، وربما بطبيعة الحال سوف تتجنب قطر وعمان ما سيجري لأنهما تلعبا دور الوساطة. لذلك لا أتوقع الكثير من التطورات، ولكن إيران ربما سوف تستهدف الكويت ربما أو البحرين، القواعد العسكرية في المنطقة. ولكن مجددا إن نجاعة هذه الهجمات سوف تكون أقل، ولكن هذا لا يعني أن ذلك لن يؤثر على الخليج أو على الحياة العادية من الشعوب الخليجية، لأنه في كل مرة تنطلق سفارة الإنذار تعطل حياتنا. ولكن لا أعتقد أن الأمور سوف تكون تضر كثيرا دول الخليج في هذه المرة.
0: يعني عندما نسمع قليباف يتحدث عن أن حصار الموانئ الإيرانية عمل عسكري وإيران سترد، والآن يجري حديث عن المصالح الأمريكية في المنطقة ستستهدف، سننتظر لنرى طبيعة الأهداف التي سيعمل الإيرانيون على ضربها من خلال هذا الرد. طيب سيد العبيدي، الآن وحسب ما نرى وكالة رويترز في هذا الخبر العاجل تؤكد أن العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر قليلة من 4 دولارات بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. في تقديرك تداعيات هذا الارتفاع؟ لأنه حتى وإن كان الرئيس الأمريكي يحاول بالإعلان عن صفقة هائلة مع فنزويلا لمحاولة تهدئة الأسواق، الأسواق تعلم أن هناك اضطراب وحرب مشتعلة في مضيق هرمز من جهة، وبالتالي النفط لا يخرج كما يجب من مضيق هرمز، وهناك أيضا أخبار عن تراجع المخزون الاستراتيجي الأمريكي.
2: نعم، بالتأكيد يعني هذا التصعيد الذي تشهده الآن منطقة الخليج لابد أن يؤدي إلى قفزة في أسعار النفط، وهذا كما يبدو ما حصل. ولكن السؤال، هل هذا القفزة هي طويلة الأمد أم ستأتي تطورات ممكن تؤدي إلى طمأنة الأسواق من جديد؟ على الأرجح ترامب يتابع هذه التطورات، وأحدى الهموم التي يأخذها بنظر الاعتبار هي تطور الأسواق نظرا للمخاوف من أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة وتؤثر على الشعبية وعلى الانتخابات النصفية وإلى آخره.
0: نعم.
2: ولا يستبعد أن تطرح مبادرات جديدة. يعني هناك أيضا يجب أن لا ننسى بأنه جهود الوساطة مستمرة. يعني هناك زيارات متبادلة للباكستانيين وللقطريين، وهناك أيضا مفاوضات مستمرة بين إيران وعمان، ومن الممكن هذه أن تفضي إلى يعني بعد أن تنجلي هذه الجولة أن تؤدي إلى نوع من الاتفاقات أو التفاهمات التي ممكن تعيد إلى طمأنة الأسواق، وبحيث تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه. ولكن في تقديري يعني قدرة إيران على الرد محدودة. يعني هذا ما رأيناه قبل يوم، يعني عندما استهدفت الولايات المتحدة إحدى الجزر في مضيق هرمز، ردت إيران بإطلاق صواريخ ضد الأردن البعيدة ومسيرة سقطت في المياه الإقليمية للإمارات. فإذا قدرة بدلا من على سبيل المثال من أن تستهدف البوارج والمدمرات والأسطول الأمريكي القريب منها، ويبدو أنه قدرة إيران على الرد محدودة من الناحية العسكرية، ولكن طبعا هذه ممكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق.
0: يعني خوف أصحاب السفن وشركات التأمين يؤثر كثيرا حتى لو كانت فعلا قدرات إيران محدودة. النتيجة هو أن أسعار النفط ما زالت فوق $90 للبرميل، وهذا بالفعل مرتفع ويتناقض مع ما يقوله الرئيس الأمريكي عن مرور نحو 30 سفينة في اليوم من مضيق هرمز. أشكرك السيد ناجح العبيدي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من برلين. كما أشكر السيد لوسيانو زكارا، هو أستاذ زائر بجامعة جورج تاون في الدوحة. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع التطورات الآن. ما وصلنا الوضع الذي آخر ما وصلنا إليه حتى الآن هو ما تقوم به السلطات الإيرانية من خلال هذه الصور التي نتابعها الآن. ما يبدو أنه قصف صاروخي إيراني جاء بعد ساعات فقط من عملية القصف الأمريكي للعديد من المواقع الإيرانية. مواقع إيرانية كانت على مضيق هرمز، لكن شملت أيضا العديد من المناطق في جنوب شرق البلاد ليس بعيدا عن الحدود الباكستانية. وترافقت هذه الهجمة الأمريكية بتحذير تهديد وتحذير من قبل الرئيس الأمريكي، الذي قال الإيرانيين إن رد الإيرانيون سيكون هناك رد أمريكي أشد وأقوى، وإن ردوا مرة أخرى ترد الولايات المتحدة بشكل لن يبقي الكثير في الدولة الإيرانية. ومن هنا يفهم أن الأمور تسير باتجاه ربما التصعيد، خاصة مع أن ما يأتي من وسائل إعلام إيرانية أن عملية القصف الآن ستشمل المصالح الأمريكية أيضا في المنطقة. التغطية متواصلة على شاشة التلفزيون العربي الآن مع سهام.
5: شكرا لك خالد. نبدأ ساعة إخبارية مشاهدينا بالعالم. إيران تتوعد برد قوي على الولايات المتحدة بعد ضربات أمريكية جديدة على جنوبها رغم تحذيرات ترامب. مصادر طبية تؤكد سقوط شهداء وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. وقيادي في حماس يقول لتلفزيون العربي إن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. مقتل 4 أشخاص في هجمات أوكرانية على منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا. ووزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة شحن أوكرانية تحمل أسلحة وذخائر في البحر الأسود.

0: نبدأ بالتصعيد العسكري المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث رصد أو رصد إطلاق صواريخ من عدة مناطق إيرانية، فيما يبدو أنه بداية الرد على قصف أمريكي. وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. كما أوضحت القيادة الوسطى أن الضربات تأتي في أعقاب محاولات الحرس الثوري مهاجمة سفن في مضيق هرمز والقوات الأمريكية في المنطقة. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 6 انفجارات في ميناء شبهار ومدينة كوناراك جنوبي البلاد. كذلك أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بدوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. وفي أول رد إيراني على الهجمات الأمريكية، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الأخيرة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات على إيران كانت واسعة النطاق وقوية بحسب وصفه. أوضح ترامب أن هذه الضربات تأتي ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية في الأردن. أضاف أنه إذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. قبل هذه الضربات أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه إذا اشتد الحصار على بلاده فسترد إيران حتما. أضاف قاليباف أنه إذا كانت هناك إرادة لمنع إيران من تصدير النفط من الخليج فلن يتمكن أحد من تصديره وفق قوله، مشددا على أن الحصار البحري يعتبر عملا عسكريا بموجب القانون الدولي.
1: العدو يركز عبر حربه الاقتصادية على العامل النفسي. جربنا هذه العقوبات في السابق، لكن أؤكد أن الحصار الاقتصادي يعد عملا عسكريا وفق القوانين الدولية، وسنرد عليهم بشكل مناسب. إذا أرادوا تجديد الحصار فلن ننتظر، وسنقوم بما علينا وسنرد عسكريا. أشرنا للأمر خلال حرب 40 يوما أنه إن أراد العدو أن لا نصدر عبر المضيق فليعلم أن لا أحد سيتمكن من ذلك أيضا، سينالون جزاءهم على هذا الحصار وسيلمسون ذلك.
0: الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. نبدأ من إيران معك حسام لمعرفة تفاصيل الرد الإيراني حتى الآن.
2: وكالة فارس للأنباء تنفي قبل قليل وقوع هجمات على مدن جام وكانغان ولينغ رود، وذلك بعد أن تناقلت مواقع للتواصل الاجتماعي وقوع أو سماع لدوي انفجارات في هذه المدن. وكالة فارس تقول أنه نقلا عن السلطات المحلية في هذه المدن لا يوجد أي سقوط لأي مقذوفات أو أي استهداف. لكن في المقابل التلفزيون الإيراني نقل قبل دقائق إصابة عدد من المواطنين إثر تعرض حفل زفاف في مدينة سيريك الواقع في محافظة هرمزغان قرب مدينة بندر عباس لشظايا هجوم أمريكي، وأن هذا الحفل على ما يبدو لم يقع فيه أي إصابات حتى الآن. سقوط مقذوف أيضا أمريكي خارج مدرج مطار جيروفت في محافظة كرمان الواقع على حدود محافظة سيستان وبلوشستان شرقي الجغرافيا الإيرانية، أيضا دون خسائر بشرية أو أضرار. كل ما ورد حتى الآن حول بدأ عملية عسكرية أو رد عسكري إيراني هو ما نقلته وكالة تسنيم قبل أقل من نصف ساعة من الآن، كانت تتحدث عن وجود رد إيراني وعن مشاهدة لصواريخ ومسيرات إيرانية أطلقت من نقاط لم يتم تحديدها. بعض التقارير غير الرسمية كانت تشير إلى مدينة خمين الواقعة في محافظة مركزي القريبة من الثلث الغربي من الجغرافيا الإيرانية. لم ترد أي معلومات أخرى حول طبيعة الرد الإيراني حتى الآن، لكن يمكن الإشارة إلى أن هناك 7 أو 8 مدن إيرانية جرى استهدافها. غالبية هذه المدن تقع على الشريط الساحلي الجنوبي لإيران مع استهداف لمطار جيروفت. كما قلنا إيران تقول بأنه مطار مدني أيضا واقع في محافظة كرمان دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية فيه، وأيضا استهداف لأحد الموانئ الواقعة في محافظة أو في مدينة بندر عباس أيضا خلال الساعة الماضية دون تحديد طبيعة هذه الخسائر الناتجة عن هذا الاستهداف، مع وجود أيضا استهداف لمصنع على ما يبدو لصناعة المساحيق الخاصة بالأسماك في جزيرة قشم، لأن جزيرة قشم أيضا تعرضت لاستهداف خلال الساعات القليلة الماضية. على مستوى التصريحات الرسمية، أهم تصريح أو أهم بيان ورد حتى الآن كان عبر قيادة هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية التي توعدت برد مضاعف على الأمريكيين هذه المرة، وأن هذا الرد قد يطال المصالح الأمريكية في المنطقة. السؤال مفتوح حول طبيعة الردود الإيرانية، وهل ستكون على مراحل؟ لأن الجانب الأمريكي أو تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أو نصح الإيرانيين بعدم الرد على التصعيد الأمريكي لأول مرة. إن استأنفت إيران الرد هذه المرة فهذا سيعني أن واشنطن سترد في المقابل. هو توعد بأنه سيرد هذه المرة، إن ردت إيران مرة ثانية برد أشد، لتبقى لعبة الردود مستمرة بين طهران وواشنطن، ولا أحد يعلم مدى هذه الردود. لكن كلما تصاعدت مستويات الردود كلما كانت هذه الردود مستفزة لكل طرف، ما يفتح الباب أمام احتمالية التصعيد والدخول أكثر في عمق الأراضي الإيرانية أو استهداف إيران لقواعد أمريكية بشكل أعمق وضرب مصالح أمريكية هذه المرة، خاصة وأنها متزامنة مع كلام قاليباف خلال النهار عن أنه سيتعامل مع الحصار الأمريكي على أنه جزء من الحملة العسكرية الأمريكية. المصالح الأمريكية في المنطقة قد لا تكون أصولا أمريكية ثابتة، لكنها قد بحسب قراءة أولية يمكن تصنيفها إلى 4 أو 5 مستويات، تبدأ من شركات النفط والغاز في المنطقة مرورا بالموانئ ومحطات الطاقة أيضا وصولا إلى الشركات التقنية والشركات المعنية بدعم القوات المسلحة الأمريكية، الشركات التكنولوجية والتقنية إن صح التعبير. وهي قد استهدفت في عدة مرات سواء في البحرين أو في الإمارات وعدد من الدول أيضا في المنطقة منها الأردن. ما الذي ستقوم به إيران على مستوى تحديد المستوى المطلوب للرد على المصالح الأمريكية؟ هل ستتدرج في هذه الاستهدافات هذه الليلة إن بدأت بالفعل باستهداف مصالح أمريكا في المنطقة، نظرا لكلام وكالة التسنيم خلال الساعة الماضية عن أن الرد حاسم وأنه سيطال هذه المصالح، أم أن إيران ستذهب مباشرة للضرب على مستويات أعلى وأثقل من ناحية تحقيق خسائر مادية واقتصادية الجانب الأمريكي ربما تدفعه للحد من ضرباته إن كان ينوي استئناف الضربات لساعات مطولة خلال الليلة المقبلة؟
0: شكرا لك حتى الآن حسام دياب من طهران. عبد الرحمن البرديسي، ما الذي تقوله التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بهذه العمليات العسكرية ضد إيران؟ هل ستستمر؟ وكيف تتحسب واشنطن للردود الإيرانية في المنطقة؟
3: نعم سام، قطعا ستستمر إن ردت إيران، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشار إلى حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن بأنها محملة بكافة طاقتها من الذخائر وممتلئة، والولايات المتحدة الأمريكية لديها من الذخائر ما يكفي حتى ترد على إيران بطريقة أوسع مما تتخيل. هذا ما ذكره ترامب في آخر تصريحاته لمراسل فوكس نيوز الذي حدثه هاتفيا، وقال إن ردت إيران للمرة الثالثة فسيكون هناك عقاب كبير جدا على إيران، وبعدها إن ردت مرة أخرى فستندلع الحرب الواسعة التي حذر منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبطبيعة الحال سهام، كما تعلمين، هذه ليست المرة الأولى التي حذر فيها ترامب الإيرانيين بأنه سيقضي عليهم وسيعمل على تنفيذ ضربات واسعة في جموع إيران بشكل واسع جدا، بصرف النظر عن التسريبات الكثيرة التي يقول البعض عنها أنها مقصودة من قبل الإدارة الأمريكية، والتسريبات هي نقص الذخائر الأمريكية حتى تكون ذريعة أمام ترامب وأنصاره بألا يكون هناك توسيع لهذه الحرب. قادة البنتاغون الكبار لديهم مخاوف من توسيع رقعة الحرب، حتى كان هناك استقالة لوزير الجيش دان ديركسل، والذي كان لديه اعتراضات سابقة على توسيع رقعة الحرب مع وزير الحرب بي تيكسيث. كل هذه مؤشرات تؤكد أن العقيدة العسكرية الآن في البنتاغون في الولايات المتحدة لا تريد توسيع نطاق الحرب على الإطلاق، وإن كان هناك تصريحات سياسية من الرئيس الأمريكي خلاف ذلك، وتؤكد أن هناك جاهزية إن كانت إيران تنوي توسيع هذه الحرب. ولكن الفنيين العسكريين يؤكدون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعاني كثيرا إن دخلت في حرب واسعة. ما يحدث الآن من مناوشات بين الطرفين ربما يفضي إلى نتيجة غير مرضية على الإطلاق، وهي توسيع رقعة الحرب، خاصة بعدما ذكر ترامب بأن اليو اس اس جورج واشنطن على أهبة الاستعداد، 50,000 جندي متواجد في المنطقة، كاميرات المراقبة تراقب عن كثب مضيق هرمز وتراقب الأربع مفاعلات نووية، وأي شخص يقترب من هذه المفاعلات النووية فسيتم قصفه كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والذي ذكر أيضا لمراسل فاكس نيوز بأن الإيرانيين كانوا على وشك استعادة الرادارات وبناء الرادارات مرة أخرى، حيث إنهم لا يرون أي شيء، وكان لدينا صبر كما ذكر ترامب حتى باتوا أن ينتهوا من هذه الرادارات وأن تعمل مرة أخرى، وقصفناهم بشكل كبير جدا، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يعنيها فقط ما يحدث في مضيق هرمز، بل أيضا حتى إعادة بناء الترسانة العسكرية الإيرانية تركز فيها القيادة الوسطى.

0: بدء هذه الحرب وهذا الارتفاع ربما يكون يعني يتسم بالزيادة أكثر وأكثر إن اتسعت رقعة الحرب. وتحذيرات من الجمهوريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الغرف المغلقة بحسب وول ستريت جورنال بأنه لا بد من أن ينهي هذه الحرب سريعا لأنها ستؤثر حتما على أرقام الجمهوريين في انتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر.
1: سهل. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي حدثنا من واشنطن. الآن مشاهدين نشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن وكالة مهر الإيرانية تتحدث عن دوي انفجارات جديدة في ميناء شابهار جنوب البلاد. نذكر بأن هناك مزيد من الهجمات على ما يبدو على إيران. وكالة مهر الإيرانية تقول بأن انفجارات دوت في ميناء شابهار جنوب إيران. الآن معنا من طهران الدبلوماسي والسابق الدكتور محمد مهدي شريعة مدار وينضم إلينا لاحقا من عمان اللواء محمد صمادي. الآن أبدأ معك من إيران أستاذ محمد لنسأل عن التغير في الاستراتيجية الأمريكية وكيف تلتقط إيران هذه الإشارات بالعودة إلى مربع الحلول العسكرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهدي قناة العربي. يعني عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى العدوان العسكري يدل أولا على فشل الولايات المتحدة في مخططها الذي أعلنته في الأيام الأخيرة وهو ما أسمته بالحصار الاقتصادي الخانق. إن كان يعني قد حقق أو من الممكن أن يحقق الأهداف الأمريكية لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى الحرب مرة أخرى. طبعا حينما تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهجوم العسكري وإلى شن حرب جديدة على إيران هذا يدل على بقاء ظروف الحرب والتعامل مع كل قضايا المنطقة وفق ما تقتضيه الحرب. وهنا أيضا ترتكب الولايات المتحدة الأمريكية خطأ آخر، يعني كانت تريد ربما كان الهدف هو فتح مضيق هرمز لتقليل أسعار النفط بالنهاية والتأثير الإيجابي على الاقتصاد الأمريكي أدى بالعكس، ارتفعت أسعار النفط إلى يقال بين 94 إلى 96 دولارا بعد أن كانت قد يعني تحت 90 دولار قد نزلت إلى حدود 85-86 دولار.
1: طيب صحيح لكن هذا الموضوع يعني يا دكتور
2: يدل على عدم وجود
1: لا يمس الأمريكيين فقط موضوع النفط وتصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز وكل المنتجات الضرورية، هذه تخص العالم لا تخص الجانب الأمريكي فقط. فلأي درجة ستنجح بالفعل إيران في الاحتفاظ بهذه الورقة التي لا تمثل فقط وجع رأس أو تهديد للأمريكيين، هم ليسوا موجودين أساسا في المنطقة إنما إلى دول المنطقة، لماذا لا تتجاوب أصلا مع المبادرات التي تتحدث عن ضرورة الوصول إلى حل فيما يتعلق بهذه المسألة مسألة المضيق؟
2: أولا هذه المشكلة التي تطرحينها تعود لأداء الإدارة الأمريكية، هي التي سببت، هي التي شنت هذه الحرب، شنت الهجوم على إيران، ومن حق إيران أن تدافع عن نفسها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليس صحيحا أن الولايات المتحدة الأمريكية غير موجودة في المنطقة. عشرات القواعد العسكرية الأمريكية متواجدة في المنطقة، وهذه الجنود الأمريكان والضباط الأمريكيين لم يأتوا حتى يكزروا في المنطقة، أكيد عندهم مهام عسكرية ولذلك هم متواجدون في هذه المنطقة. النقطة الثالثة، إيران دائما يعني بذلت كل الجهود والمحاولات لأن لا تكون هناك حرب في المنطقة، حتى في أيام كان الكيان الإسرائيلي يحاول أن تكون هناك حرب مفتوحة في المنطقة إيران منعت ذلك وحاولت أن لا تكون، لكن واجهت هذا الهجوم على الرغم من أنها واجهت الهجوم، على الرغم من أنها دخلت أكثر من جولة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي، وفي كل جولات المفاوضات شهدت الخداع والغدر الأمريكي وبالنهاية الهجوم العسكري. لذلك يعني ماذا تعمل إيران حينما تهاجم؟ إيران لابد لها من أن لحد الآن حتى يومنا هذا إيران مصرة على العودة إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأمريكي ولم يطبقها. طبعا إيران لا يمكن أن تقبل،
1: لكن إيران

0: ترفض الدكتور محمد أن يعود الوضع لما كان عليه سابقا في مضيق هرمز؟ حتى في هذه النقطة تضع مجموعة من الاشتراطات، وإن كانت كل هذه الاشتراطات مرفوضة من الدول الموجودة في المنطقة التي تتشارك مع إيران المضيق.
1: نعم، من دون شك ترفض ذلك لأنه خلافا للتفاهم الذي تم بين إيران وبين الإدارة الأمريكية. في ظروف الحرب الأمور تختلف، يعني لا يمكن أن يتوقع من إيران أن تواجه حربا شرسة مدمرة مثل هذه الحرب وأن تبقى مكتوفة الأيدي ولا تقوم بأي مبادرة. ظروف الحرب، وبالمناسبة حينما تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في هجماتها ضد إيران، أول ما يتحقق من خلال هذه الهجمات المستمرة هو أن تبقي المنطقة في ظروف الحرب، وتبقي إيران تستعمل منطق الحرب وليس المنطق الآخر، وهذا من حق إيران. من يريد أن تكون، لا يمكن أن يعم السلام بالهجوم العسكري، لا يمكن أن يعم الاستقرار باستمرار الحملات العسكرية.
0: لكن الدكتور محمد، كي لا نحفز على الأجندة،
1: والهجوم العسكري يقتضي الرد العسكري.
0: تماما، سنتحدث عن هذه النقطة. نعم. لكن كي لا نقفز على الأجندة، الرئيس الأمريكي يعني اتخذ سياسة أخرى، يعني استدار في الاستراتيجية المتبعة تجاه إيران، وقال بأنه سيكون صبور على مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي يراها بأنها بلغت حدها الأقصى. لكن الأساس أن إيران ما زالت تستهدف السفن، ما زالت تحاول زرع الألغام، فلماذا لا تتوقف إيران عن أخذ الجميع رهينة فيما يتعلق بمصير مضيق هرمز؟ لماذا لا تتوقف عن زرع الألغام وتهديد الملاحة البحرية؟
1: أولا أنا أستغرب من هذا، يعني هل الإحصار الاقتصادي الخانق وفق ما قالته الإدارة الأمريكية يعتبر صبرا؟ ما هو هذا الصبر؟ يعني الحصار الاقتصادي الخانق هو جزء من الحرب الجارية ضد إيران ليس إلا، وبالمناسبة حتى الحصار الاقتصادي يبقي المنطقة في ظروف الحرب، لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار والحرب مستمرة. هذا مبدأ قانون دولي واضح حتى في الحصار الاقتصادي، يعني حتى أولئك الذين يقولون إن الحصار السياسي، الضغوط السياسية أو الحصار الاقتصادي لا ترتقي إلى مستوى الحرب العسكرية ولا تعتبر هجوما عسكريا حتى يتم التعامل معها وفق ظروف الحرب، يقولون إن هذا الحصار إذا كان خانقا أو يعني يؤثر على حياة الإنسان والمواطنين يعتبر جزءا، يعني يكون الحق لتلك الدولة التي تعاني من الحصار أن تتخذ إجراءاتها. هذا مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ليس ما أقوله أنا. أما بالنسبة لهذه المنطقة، المنطقة كان من المفترض أن يكون لها موقفها من الهجوم الغاشم الأمريكي والصهيوني على إيران، لا يمكن أن تكون أيضا هناك مبدأ في القانون الدولي وفي حقوق الإنسان، حقوق التضامن، أنه لا يمكن أن تكون منطقة آمنة في حين يكون جزء منها غير آمن. هذا على كل دول المنطقة أن تعلم ذلك وأن تتخذ الإجراءات. لا يمكن تحقيق
0: لذلك
1: الأمن
0: أقول
1: لك في المنطقة
0: من
1: في حين
0: من
1: تتعرض
0: ينشر
1: إيران.
0: حالة عدم الأمان دكتور مهدي، كي نكون يعني موضوعيين، من ينشر حالة عدم الأمان؟ وصلنا لنقطة حاسمة في سياق المواجهة بين الإيرانيين والأمريكيين، كان هناك حصار اقتصادي، لم نتعد هذه العتبة حتى هذه الليلة بتوجيه هذه الضربات العسكرية وردود المتبادلة. طيب لماذا لا تتوقف إيران عن تهديد الملاحة، ومن ثم يعني قد تحل منافذ أو نوافذ لمحادثات أو مفاوضات يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم بأنها ما زالت مستمرة؟
1: أولا الحصار الاقتصادي لم ينفذ، قبل 3 أيام أعلن عن الحصار الاقتصادي. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض الحصار الاقتصادي للابتعاد كما تتفضلين عن الحرب العسكرية، طيب لتفسح المجال أمام تحقيق أهداف الحصار الاقتصادي. لا يمكن الإعلان عن الحصار الاقتصادي ثم بعد يومين القيام بحملات عسكرية جديدة. هذا أولا.
0: النقطة لأن الهجمات لا تتوقف دكتور محمد، لأن الهجمات في مضيق هرمز ومحاولات زرع الألغام لا تتوقف. لا هنا العقدة.
1: لا لا لا لا ليس كذلك، ليس كذلك، ليس كذلك. بالنسبة لمضيق هرمز هناك مذكرة تفاهم وقع عليها الرئيس الأمريكي التوقيع، يعني بأنه عليه أن يلتزم بما ورد في هذه الاتفاقية، بمذكرة التفاهم هذه. هذه المذكرة تنص على الملاحة عبر مضيق هرمز وفق الترتيبات الإيرانية، نص ليس لا يقبل أي تفسير. حينما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على السفن وعلى بعض الدول بأن تطفئ الرادارات، الأضوية، أن تمر عبر ممرات أخرى، أن تكون سفن صغيرة تحمل ثم تصب النفط في سفن أكبر، حينما تريد أن تلتف الولايات المتحدة الأمريكية على ما ورد في مذكرة التفاهم والذي تم الاتفاق عليه ووقع عليه ترامب، هذا يعتبر اختراق لهذه المذكرة. إيران أعلنت منذ البداية أن عدم تطبيق المذكرة وأي حملة عسكرية تعني العودة إلى الوراء وإلى ما قبل مذكرة التفاهم. لذلك الحملات العسكرية، الحصار الاقتصادي، اختراق مذكرة التفاهم من قبل الإدارة الأمريكية يعني العودة إلى الوراء وإلى ما قبل مذكرة التفاهم. من هو السبب؟ أداء الإدارة الأمريكية.
0: طيب دعنا نشير لهذه الأخبار العاجلة ثم نعود للنقاش معك دكتور محمد مهدي شيعة مدار. إذن مشاهدينا، مسؤول إيراني الآن يقول للتلفزيون الرسمي الإيراني أو يفيد بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في حفل زفاف قرب سيريك جراء هجوم أمريكي. نذكر بالخبر العاجل نقلا عن مسؤول إيراني تحدث للتلفزيون الرسمي عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في حفل زفاف قرب سيريك جراء هجوم أمريكي. ونستمر مشاهدينا في متابعة هذه الأخبار العاجلة فيما يتعلق بالوضع الميداني وردود الفعل الإيرانية في الداخل. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز. وهذا ما كنت تقوله دكتور محمد مهدي شريعة مدار عن موضوع مضيق هرمز وكيف أصبح ورقة للضغط والتفاوض، لكن في المقابل يبدو بأننا دخلنا مرحلة تكسير العظام فيما يتعلق بمحاولات السيطرة من الجانبين الأمريكي والإيراني على مضيق هرمز. كيف ستنتهي هذه المرحلة خاصة بعد ضربات هذه الليلة؟
1: أولا أود أن أنوه أن ما حصل في هذه الحفلة، حفلة العرس التي أعلنت، كان بسبب شظايا وليس يعني تصوري لو كان الهجوم يتم على هذا الاحتفال مباشرة كان يؤدي إلى العشرات من القتلى. شظايا هجوم على منطقة قريبة من هذا الحفل أدت إلى هذه الكارثة، هذا أولا. النقطة الثانية بالنسبة لمضيق هرمز، إيران لا تريد السيطرة على مضيق هرمز أبدا. إيران تريد إدارة المضيق بالتشارك مع سلطنة عمان وفق القانون الدولي، لأنهما الدولتان المتشاطئتان على هذا المضيق، وهذا الحق.
0: لكن حتى الدكتور محمد أنت تتابع جيدا ما يجري، وحتى في آخر مفاوضات جرت بين العمانيين والإيرانيين توصلوا إلى تفاهمات معينة أنت تعرفها جيدا، لكن في النهاية إيران قالت بأنها تشترط عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم.
1: لا لا لا لا، من
0: شريطة يعني
1: من أخل بهذا التفاهم الذي حصل؟ سيدتي العزيزة، من أخل بالتفاهم الذي جرى بين إيران وعمان؟ وهما لهما الحق في التفاهم والاتفاق لأنهما الدولتين المتشاطئتين، هذا ما يكفله القانون الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت السبب في كل ذلك، ضغطت على عمان، هددت عمان بقصفها إذا تم الاتفاق بينها وبين إيران. أهكذا تدار الأمور برأيك؟ ثم إذا قالت إيران إن هذا الاتفاق هو بين إيران وعمان لإدارة المضيق ولا يرتبط بما يجري بين إيران والإدارة الأمريكية. لذلك موضوع مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز يعود إلى مذكرة التفاهم والاتفاق الذي تم بين إيران وبين أمريكا، ولا يعود إلى موضوع الدولتين المتشاطئتين. هذا لا أتصور أنه يمكن الإشكال على هذا المنطق الذي تستعمله إيران. على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم بما توقع عليه، أن تلتزم بما يقره القانون الدولي، أن تلتزم بالاتفاقات التي تتم بين الدول. لو كانت تلتزم بذلك لما كانت تحصل كل هذه المشاكل التي حصلت في المنطقة. أنتم طيب. بدل أن البعض بدل أن يدين المعتدي والمهاجم والمسبب لكل هذه الأمور، يقولون للمعتدى عليه لماذا ترد، وله طبعا حق الدفاع طيب. المشروع وحق
0: الرد. سؤال أخير دكتور محمد، كنت أشرت إلى الردود الإيرانية، وقد تم الإعلان عن أن إيران بدأت بالفعل في رد عسكري بعد ضربات والهجمات الأمريكية في مناطق عدة جنوب إيران. ما حسابات إيران في هذا الرد؟ هل سيكون محدود أم أنه قد يتوسع؟
1: أنا برأيي أنه في هذه الظروف لن يكون ردا شاملا وواسع الأطراف الرد الذي توعدت به إيران، لأسباب عدة لا أريد أن أتطرق إليها، أو لبعض الأسباب التي لا أريد أن أتطرق إليها. لكن من دون شك إيران تستعد إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في عنجهيتها وفي اعتداءاتها، تستعد لتوجيه ضربات قاسية جدا. تصوري يعني شوفي وين صار العالم اليوم. وزارة الدفاع الأمريكية والعسكريين الكبار الأمريكيين يحذرون ترامب من أن مخزون السلاح الأمريكي قد ينفذ وقد لا يكفي. في مقابل من؟ في مقابل دولة كإيران التي هي مستمرة في ضرباتها، في صواريخها، في مسيراتها. يعني أنا أتصور أنني لو كنت محل ترامب كنت أعيد النظر في هذه في كسر الهيبة الأمريكية هذه التي نشهدها اليوم.
0: طيب شكرا جزيلا لك من تهران الدبلوماسية السابقة دكتور محمد مهدي شريعة مدار. الآن معنا من عمان لواء محمد صمادي، محلل تلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك معنا لواء محمد. يعني تقييمك وتقديرك لهذه الضربات الأمريكية والمواقع المستهدفة حتى الآن والمتوقع من ردود إيرانية.
2: يعني نحن أمام اختبار لمعادلة الردع في نقطة اختناق الطاقة العالمية. واشنطن تريد أن تكسر رافعة الابتزاز النفطي، وطهران تريد أن تثبت أن أمن الطاقة لا يمكن أن يضمن بدونها. نحن أمام حقيقة معادلة صعبة جدا. إيران يجب أن ترد ولا يمكن أن لا ترد، ولكن الرد القوي ليس بالضرورة أن يكون شامل، ولكن هناك سيكون رد بما يكفي لإثبات القدرة على الردع. لا تستطيع إيران عدم الرد، لأنه عدم الرد بعد ضربات استهدفت مناطق في قشم وبندر عباس وكونارك وجبهار سيقرأ عسكريا حقيقة وسياسيا على أنه فقدان للقدرة على الردع. لكنه في نفس الوقت يعني الرد المباشر والكبير على القوات الأمريكية قد يعطي الولايات المتحدة ذريعة لتوسيع العملية بشكل كبير، ولذلك أرى بأنه كلا الطرفين يعملان على أن يكون هناك رد محسوب ولا يكون هناك انجرار إلى حرب شاملة. يعني يمكن أن يكون الرد الإيراني موزع على أكثر من اتجاه بهدف إجبار الولايات المتحدة على توزيع دفاعاتها، وهذا هو حقيقة جوهر الحرب الإيرانية غير المتناظرة. ولكن أرى بأن هناك ثلاث أهداف إيرانية في عملية الرد. أستطيع أن أرى الهدف الأول محاولة إيران أن تستعيد الردع، والهدف الثاني إيران تريد أن تحمي ورقة هرمز، والهدف الثالث تحاول إيران أن تجبر واشنطن على العودة إلى التفاوض. ولذلك المشهد حقيقة أستطيع أن أصفه بأنه معقد الآن، ولكن إيران لا يوجد لديها ما تخسر. الولايات المتحدة لعابها يسيل وتريد أن تهيمن وتريد أن تسيطر على منابع الطاقة والنفط في المنطقة، ولذلك هذه جولة من الجولات، والمسيرة في هذه الحرب ما زالت مستمرة. ولا أعتقد بأن الطرف الأمريكي سيقبل بأن يخرج غير منتصر، وإيران كذلك لغاية الآن هي لم تهزم بهذه الحرب، ولديها من الوسائل القتالية التي تستطيع أن تديم حرب الاستنزاف على القوات الأمريكية.
0: طيب الآن هل تعتقد لواء محمد بأن هذه الضربات الأمريكية على السواحل الإيرانية على طول مضيق هرمز يمكن أن تحقق الأهداف التي لم تتحقق سابقا؟
2: أبدا، لا يمكن أن تحقق الأهداف. إذا أخذنا الحرب بحد ذاتها، أهداف التي وضعت تغيير النظام وتفكيك البرنامج النووي وتفكيك البرنامج الصاروخي ومنع إيران أن تقوم بمساندة وكلائها في المنطقة، لم تحقق الولايات المتحدة أي من هذه الأهداف بشكل كامل. قد تكون حققت أشياء جزئية لا تذكر، بالإضافة إلى أنه قبل 28 شباط قبل العدوان الأمريكي، ليس فقط على الإيران ولكن أقول أن العدوان الأمريكي وعلى الإقليم وعلى المنطقة، المضيق كان مفتوح والحركة انسيابية، ولكن ما قامت به الولايات المتحدة هو من افتعل المشكلة وجعل هذا المضيق الآن شبه مغلق. ولذلك نستطيع أن نرى بأن العمليات تزداد تعقيدا، والولايات المتحدة غاصت في مستنقع حقيقة، ولا يوجد إكزيت استراتيجي واضحة بالنسبة للولايات المتحدة. وأكبر دليل الآن ما يجري، نستطيع أن نرى بأن الحل العسكري هو حل احتوائي، ولا يمكن إلا أن يكون هناك حل سياسي لإنهاء هذا الصراع، لأنه الولايات المتحدة تمتلك قوة غاشمة، قوة كبيرة مدمرة، وإيران ليس لديها ما تخسره، وإيران الآن الولايات المتحدة تحاول أن تدفعها للانتحار أو للاستسلام، وهي لن تستسلم ولن تنتحر وستدافع بكل ما أوتيت من قوة. ولذلك المشهد حقيقة معقد، دولة تقاتل بأسلوب تقليدي ودولة تقاتل بأسلوب الحروب اللامتناظرة، وهي قادرة على أن تديم حرب الاستنزاف لفترة طويلة، ولديها قدرة كذلك على تحمل الضربات بشكل يعني كبير.
0: طيب أود أن أسألك في الختام لواء محمد عن الخيارات الأمريكية في هذه المواجهة مع إيران. الرئيس الأمريكي يقول بأن هذا الهجوم الذي حدث هذه الليلة ليس هو الأوسع نطاقا ولن يكون الأقوى، بل هناك تحضير لهجوم آخر قد يقضي على ما سماه بين قوسين بالجمهورية الإيرانية. ما شكل الهجوم الذي تفكر فيه الولايات المتحدة الأمريكية والذي قد تضطر إليه في أي لحظة؟
2: يعني يجب علينا أن لا نركز كثيرا على تصريحات دونالد ترامب، دائما هو يرفع السقوف إلى سقوف عالية جدا، ولكن نحن ندخل اليوم 185 من هذه الحرب، لاحظنا العديد من التصريحات التي لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع. الولايات المتحدة قاتلت بأقصى قدرة قتالية بالأسلحة التقليدية من حاملات الطائرات ومن القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، ولم تستطع أن تحقق الحسم العملياتي. ماذا تستطيع الولايات المتحدة؟ تستطيع أن تديم عمليات الإغارة، استخدام القطع البحرية، حاملات الطائرات، القواعد الأمريكية، إطلاق الصواريخ، المسيرات، القذائف الموجهة. ولكن عندما نأخذ بعين الاعتبار المساحة الجغرافية والعناد الإيراني والقدرة على التحمل، أستطيع أن أقول بأنه من تمكن من التحمل لمدة 185 يوم من هذه الحرب وما زال متماسك وإرادة صموده ثابتة، قادر على أن يتحمل مزيد من الوقت. ولكن الضربات لا نستطيع بالمقابل أن نغفل بأنها تسببت في التدمير وتخفيض القدرات الإيرانية، ولكن قلنا مساء هذا اليوم بأن هناك دول فاعلة، لاعبين على مستوى العالم، لا يريدوا لإيران أن تخرج مهزومة من هذه الحرب، ولذلك يوجد من وراء الكواليس من يدعم إيران بقدرة على الصمود وأن تكون قادرة على استنزاف الولايات المتحدة، كما تستنزف الولايات المتحدة روسيا في الحرب الروسية الإوكرانية.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد صمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، حدثنا من عمان. الآن نذهب لمتابعة صور أوردها التلفزيون الإيراني لتصدي دفاعات الجوية لما يبدو بأنه مسيرة أمريكية في سماء إيران. إذن نتابع مشاهدينا هذه الصور خاصة بالتلفزيون الإيراني لمحاولات التصدي لمسيرة أمريكية في الأجواء الإيرانية. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها الدفاعات الإيرانية من إسقاط مسيرات أمريكية، بل شهدنا ذلك في الأيام الماضية في إطار هذه المواجهة المستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتم فيها على ما يبدو المزاوجة بين العقوبات والخناق الاقتصادي على إيران والضربات العسكرية المستمرة.

0: إذن نعود للتذكير بالصور التي نتابعها الآن على الشاشة، ننقلها عن التلفزيون الإيراني، توضح تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية لمسيرة أمريكية دخلت الأجواء الإيرانية. هذا يأتي في سياق تصعيد شهدناه خلال الساعات الماضية مشاهدينا، بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيه مجموعة من الضربات قالت إنها تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في إيران. نعود الآن لمواكبة دقيقة لما يجري على الأرض في طهران مع زميلنا حسام دياب. حسام، ما الذي يتم الإعلان عنه من معطيات تتعلق بالوضع الميداني في المناطق المستهدفة من قبل الأمريكيين في الساعات الماضية؟
1: قبل قليل، دقائق معدودة، قيل بأن هناك صواريخ على ما يبدو أصابت محيط إحدى المدن في الأهواز في محافظة خوزستان. لم يتم تأكيد هذه المعلومة حتى هذه اللحظة، لكن إن جرى هذا الاستهداف يكون الشريط الساحلي الجنوبي بالكامل قد جرى استهدافه، كل المحافظات الأربع الجنوبية من سيستان وبلوشستان إلى هرمزجان وتشابهار، وأيضا محافظة خوزستان تكون جميعها قد استهدفت في مناطق متفرقة. عدد المدن بحسب آخر إحصائية وصلت حتى الآن هو تقريبا 10 مدن موزعة على كافة أو طول الشريط الساحلي الجنوبي، إضافة إلى جزيرة قشم وأيضا المطار الذي استهدف في مدينة جيروفت الواقعة في محافظة هرمزجان، لتكون 5 محافظات قد استهدفت في هذه الحالة بأشكال ومستويات مختلفة. النصيب الأكبر كان لمدينة هرمزجان أو محافظة هرمزجان الواقعة في مقابل جزيرة قشم، مقابل مضيق هرمز بشكل مباشر. حوالي 6 مدن نالتها هذه الاستهدافات الأمريكية في محافظة هرمزجان. أيضا على مستوى الأرقام، أرقام من سقطوا حتى الآن في الاستهداف الذي جرى على ما يبدو خلال الساعة الماضية، نقلا عن نائب محافظة هرمزجان للشؤون الأمنية والسياسية، نتحدث عن الاستهداف الذي طال إحدى المدن، مدينة سيريك عفوا، حفل للزفاف وسقط جراءه 2 على ما يبدو وإصابة 20 شخص آخرين، تم نقلهم إلى المراكز الطبية، ولا تزال فرق الإغاثة في مكان الحادث تقوم بما عليها. من غير المعلوم إن كان الاستهداف مباشر لهذا الحفل أم أنه ناتج عن وقوع شظايا لصواريخ ومقذوفات معينة طالت هذا الحفل، حفل الزفاف في مدينة سيريك الواقعة بمحاذاة مدينة بندر عباس التي أيضا طالتها الاستهدافات الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية. الحرس الثوري الإيراني أيضا في بيان جديد كان يتحدث عن إسقاط النظام، نظام الدفاع الجوي الفضائي الجديد للحرس، لطائرة من نوع MQ-9 في مدينة خمين في محافظة مركزي غربي الجغرافيا الإيرانية. هذه الطائرة المتطورة الأمريكية هي الطائرة 50 التي يتم إسقاطها في السماء الإيرانية منذ الحرب الماضية على ما يبدو حرب 40 يوما، هي الطائرة رقم 50. البيان تحدث عن أن هذه الهجمات الأمريكية هي هجمات يائسة ستزيد من تشديد الإيرانيين لقبضتهم على مضيق هرمز. أضاف البيان أو أكد بأن الحرس الثوري شرع بالفعل في رد سيجعل المعتدين يندمون على فعلتهم عند السواحل الجنوبية لإيران. استمرار تواجد القوات المسلحة الإيرانية في الميدان يرهق العدو الأمريكي بحسب بيان الحرس. وأيضا أضاف البيان أنه منذ ساعات وفي هجمات عشوائية من باب اليأس الأمريكي بحسب البيان قصفت قوات الجيش الأمريكي مواقع متعددة على سواحل جنوب إيران، بما في ذلك عدة أهداف غير عسكرية. كما قلنا حوالي 10 مدن جرى استهدافها على طول الشريط الساحلي الجنوبي. الليلة مرشحة ليكون هناك تصعيد أكبر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، استهدافات أكبر قد تطال المصالح الأمريكية في المنطقة، وهذا وبحسب التهديدات الأمريكية سيستدعي بالضرورة ردودا أمريكية أيضا قد تطال مناطق أعمق أو تكون على مستويات أعلى من حيث المستويات التدميرية للبنى التحتية العسكرية، ولا أحد يعلم ربما البنى التحتية الاقتصادية، خاصة وأن آخر الأرقام المتعلقة بالبنى التحتية المتعلقة بخطوط النقل على ما يبدو كانت حوالي 95 إلى 100 نقطة بحسب وزيرة النقل والطرقات الإيرانية يوم أمس في حديث مطول مع التلفزيون الإيراني، قالت بأن حوالي 100 نقطة على مستوى البنى التحتية جرى استهدافها منذ الحرب الماضية حرب الأربعين يوما، جرى تأهيل عدد كبير منها ويتم العمل على تأهيل ما تبقى من هذه النقاط التي جرى استهدافها بمستويات مختلفة والتي حدت على ما يبدو من حركة التجارة الإيرانية مع دول الجوار، إضافة إلى تراجع نسبة التجارة عند السواحل الجنوبية لإيران عند تلك الموانئ المحاصرة إلى النصف تقريبا بحسب وزيرة النقل الإيرانية. فيما يتعلق بتحديثات الاستهدافات الأمريكية، حتى الآن قيل بأن هناك صواريخ انطلقت من بعض النقاط في الجغرافيا الإيرانية لم يتم تحديدها في إطار رد الحرس الثوري الإيراني على هذه الحملة. ما يتردد هو عن أن هذه الاستهدافات كانت من مدينة خمين، لا نعلم لماذا اختيرت هذه المدينة بالذات، هل هو ضمن إطار اختبار منظومات هجومية صاروخية جديدة للإيرانيين، سياسة جديدة متبعة في توزيع نقاط الاستهداف أو الرد الإيراني، لا أحد يعلم ذلك حتى هذه اللحظة، لكن من الممكن أن يكون هناك استهدافات أخرى من نقاط جغرافية أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة. هذه آخر التحديثات المتعلقة بالتصعيد الحاصل بين طهران وواشنطن لهذه الليلة.
0: شكرا لك حتى الآن حسام دياب من طهران. الآن مشاهدينا معنا من واشنطن عضو الحزب الجمهوري جينجر تشابمان، أهلا بك معنا أو بك معنا سيدة جينجر. طيب الآن في تقديرك، ما الأسباب التي دفعت الأمريكيين للعودة لخيار العمل العسكري؟ هل نفذ صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم ماذا؟
2: You are correct.
3: نعم أنت محقة إن صبر ترامب نفذ، وقد شهدنا الرئيس ترامب مستاء وممتعد وقد نفذ صبره، وهو يعرف أن الوقت ليس في صالحه بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وبسبب نقص إمدادات النفط، ليس ذلك فقط ولكن الأسمدة التي سوف يزداد سعرها، وأيضا هنالك انعدام للغذاء ومجاعات، وأيضا انخفاض في الهيليوم والمنتجات الأخرى، وبالتالي فإن ترامب صبره ينفذ بسبب إغلاق مضيق هرمز، وأيضا بسبب الانتخابات النصفية في نوفمبر، وأيضا بسبب الاقتصاد في أمريكا. أمريكا تتعرض لضغوطات التضخم وارتفاع في أسعار الأغذية والوقود، وهذا يحصل بينما الحزب الجمهوري منقسم على نفسه فيما يخص إسرائيل وأيضا فيما يخص الحرب على إيران، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشعب الأمريكي نفذ صبره أيضا ويشعر بالاستياء، وبذلك فإن ترامب قد بدد كل الفرص لكي يتفاوض، وقد أيضا بدد فرصة إنهاء الحرب التي تم الاتفاق على إنهائها وفقا لمذكرة التفاهم، ولم يستطع أيضا أن يحتوي عدوان إسرائيل ليس فقط ضد إيران ولكن ضد لبنان وسوريا ونحو المضطرد أيضا في العراق، والآن إسرائيل تهدد تركيا، وبالتالي فإننا نرى أن الظروف في الشرق الأوسط تنفلت من عقالها بالفعل، وهي تنفلت من عقالها لأن ثمة نزاع بين دول وأخرى على سبيل المثال المملكة العربية السعودية والعراق، المملكة العربية السعودية واليمن، وأيضا أنشطة الميليشيات في العراق، وأيضا الضربات بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. هناك أيضا حروب تجارية بين ترامب وكندا والصين. ومع إعلان
0: مجموعة من السياسات سيدة جينجر كما تصفينها تؤثر في مزاج الأمريكيين بشكل عام، لكن دعيني أشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن الحرس الثوري الإيراني. يقول مقاتلون شرعوا في رد سيجعل المعتدين يندمون. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول إن مقاتليه شرعوا في رد سيجعل المعتدين يندمون. وأعود إليك سيدة جينجر بالتعقيب على هذا الخبر نقلا عن الحرس الثوري، هل ترين مؤشرات بأن المواجهة قد تذهب إلى أبعد من الحسابات الأمريكية التي بني على أساسها هذا الهجوم الأخير؟
2: Yes. Trump has severely miscalculated.
3: نعم، ترامب أخطأ في الحسابات على نحو وخيم مع كل خطوة في هذا النزاع. ترامب أخطأ في الحسابات عندما ضرب إيران في بادئ الأمر، واعتقد أنه كان يمكنه أن يضرب في 28 من يونيو وسوف تنتهي الحرب في يوم الاثنين، وقد بدأها في يوم الجمعة وسوف ينهار النظام. ولكن يبدو أن ترامب قد شعر بالنشوة بعد نصره في فنزويلا وبعد خطفه لمادورو، وترامب كان يتمتع بثقة مبالغ فيها، وأيضا أخطأ في الحسابات سيما في 40 يوم الأولى من الضربات التي وجهت إلى إيران، ولم يستطع أن يطيح بالنظام ولم يستطع أن يكسر إرادة الشعب الإيراني. وإيران أيضا أخطأ في الحسابات فيما يخص مضيق هرمز، وأنتم تعلمون أنه ما من حديث عن البرنامج النووي الإيراني، وتعلمون أن طموحات ترامب تتلخص الآن في إعادة فتح مضيق هرمز. صحيح. وبالإضافة إلى ذلك
0: النقطة التي لم تكن موضع الإشكال في البداية. طيب سيدة جينجر، كنت تحدثت عن مجموعة من المعطيات التي تحكم مزاج الأمريكيين التي تؤثر في الداخل، والمستغرب أن الرئيس الأمريكي مفترض أنه فهم بأن الحرب لم تعد تحظى بتأييد الأمريكيين بأي شكل من الأشكال، تالي في تقديرك لماذا يعود ليذهب نحو الخيارات الأكثر تطرفا في مواجهة إيران؟
3: إن بيانات ترامب وتصريحاته العدائية وتجديد الضربات ضد إيران إلى حد ما تبدو وكأنها مصممة للناخب الأمريكي، يريد أن يشعر بأنه مسيطر ويريد أن يشعر بأن بأسه شديد وهو يواجه العقوبات الثانوية، لأن الدول التي تعتمد عليها أمريكا في فرض العقوبات كالصين والهند وروسيا ودول حليفة أخرى لأمريكا قالت أنها لن تلتزم بالعقوبات الثانوية بسبب مصالح الاقتصادية. على سبيل المثال الصين والهند تحتاجان إلى النفط لكي تعزز من اقتصادها، وترامب يقول لهذه الدول لا تستورد النفط الإيراني. وكما شهدنا البارحة في قمة منظمة شانغهاي في قرغيزستان، الصين قالت إنها لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك رئيس الوزراء ناريندرا مودي مريخ الوزراء الهندي قال إن الهند سوف تستمر في شراء النفط الإيراني. لذلك ترامب يشاهد هذه العقوبات الثانوية وفشلها، وهذا نتيجته مؤلمة للأمريكيين بسبب ما يسمى بالحلفاء الذين لم يلقوا بالا بهذه العقوبات، وأيضا هنالك السندات الحكومية التي تؤثر على أمريكا، لذلك قد أفضى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وإلى التضخم. وبالتالي فإننا نرى كل شيء قام به ترامب. أولا الضربات الجوية العسكرية في بداية الحرب لم تفضي إلى تغيير النظام ولم تكسر إرادة الشعب الإيراني، وبعد ذلك الحصار الأمريكي البحري لم يكن ناجحا في إعادة فتح مضيق هرمز، وترامب تبجح وقال إن المضيق مفتوح، ولكن عندما يقول أنه مفتوح فإنه يعني أن أمريكا تحاول أن تحت جنح الظلام أن تمرر سفينة هنا وسفينة هناك لكي تتسلل عبر المياه من خلال سفن حربية مصاحبة على الجانب العماني من الخليج لكي تتجنب كشف النقاب عنها من خلال الإيرانيين. لذلك المضيق ليس مفتوحا. ترامب فشل في قوته الجوية وفي فتح مضيق هرمز، والعقوبات الثانوية الآن تفشل وهو يرى ذلك قبل أن تنطلق في واقع الأمر. لذلك ليس ثمة خيارات أمامه، وهو يعود الآن للضربات العسكرية لأنه لا يعرف ما يمكن فعله. الأمر اختلط عليه، ليس لديه خيارات جيدة لأن ترامب أخطأ الحسابات على نحو وخيم فيما يخص هذه الحرب حتى قبل أن تبدأ، لأنه أصغى إلى استخبارات إسرائيلية رديئة عوضا عن أن يصغي إلى استخباراته هو كتولسي جابن وجو كيت. والآن
0: الكثير هناك الكثير من الشخصيات التي استقالت نتيجة لهذه الحرب، وبسبب ما ذكرته بالتحديد تقديم معلومات استخبارية دقيقة، الرئيس لم يرها كذلك واستمع إلى توجيهات الإسرائيلية. لكن دعيني أشير لهذا الخبر العاجل لأنه مهم في سياق المتابعة الخبرية لما يجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مشاهدينا خلال الساعات الماضية، الآن الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه يرد على الهجمات الأمريكية. إذن مشاهدينا المعلومات تقول وسائل الإعلام الإيرانية تقول بأن هناك بالفعل إطلاق صواريخ من إيران ردا على الهجوم الأمريكي. وعود إلى ضيفتي في واشنطن سيدة جينجر، يعني تحدثت عن مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي ترين بأنها شكلت فشلا متراكم بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل القرار في يد الرئيس فيما يتعلق بإيران أم أنه فشل يعني يتقاسمه الجميع؟ منظومة القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية واتخاذ القرار هي من أدت بواشنطن إلى هذه النتائج، وهل هذا يعني خسارة حتمية للحزب الجمهوري خلال الانتخابات النصفية المقبلة؟ طيب قبل الإجابة على هذا السؤال، القناة 12 الإسرائيلية تقول إن سكان إيلات يبلغون عن إطلاق صواريخ اعتراضية في العقبة، ما يعني بأن على ما يبدو هناك هجمات إيرانية وصلت إلى العقبة. وسنعود لمتابعة هذه التفاصيل إن كان المصدر بالفعل إيران أو مصادر أخرى. أعود لضيفتي في واشنطن سيدة جينجر.
3: نعم، إن الفشل هو فشل الإدارة الأمريكية. ترامب اتخذ قرارات غير صائبة من خلال معاونه ومن يصغي إليهم، وقد قلتم أن ثمة استقالات بالفعل حصلت، ووزير الحرب أو وزير الجيش عفوا استقال البارحة أو ما قبل البارحة. وزير الجيش قال إنه لم يستطع أن يتوائم في عقليته مع بيت هيكسيث وزير الحرب، ونحن نعلم أن بيت هيكسيث لم يوفر أي نصيحة حصيفة أو حكيمة للسيد ترامب. وبيت هيغزث كان يشجع فقط السيد ترامب، وكان إما إذا ما صح التعبير يقول نعم لكل ما يقوله ترامب، وبالتالي ترامب لم يحصل على نصيحة سديدة ولم يشرح له المخاطر، ولذلك ترامب خسر الكثير من الجنرالات والمستشارين العسكريين رفيعي المستوى. مثال آخر هو، ونعود طبعا إلى ديسمبر الماضي عندما كان يقصف ترامب قوارب الصيد الصغيرة على سواحل فنزويلا، وبالتالي وزير البحرية أيضا استقال، وبالتالي فإنه خسر وزير البحرية، ومنذ يومين استقال وزير الجيش. وقد شهدنا أيضا الكثير من الاستقالات رفيعة المستوى من قبل مسؤولين في الإدارة الأمريكية، وهذا ما جعل ترامب بعيدا تماما عن المستشارين الذين يقولون له يجب عليك أن تتمهل وتفكر. هناك مستشارون فقط يصغون إلى إسرائيل أو ربما يشجعون ترامب ويحاولون أن يدفعونه للقيام بأفعال غير حكيمة. وبالتالي ترامب ليس لديه استراتيجية، ليس لديه معرفة بنهاية اللعبة، ولا يمكنه أن يحدد معالم النصر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا النزاع ضد إيران. وبالإضافة إلى ذلك ترامب قد أثر سلبيا على حلفاء أمريكا، لأن المخاطر تحيق بهم لأنهم أهداف الآن، وكنتيجة لذلك فإن قواعد أمريكا في البحرين وفي مناطق أخرى مستهدفة.
0: من واشنطن عضو الحزب الجمهوري جينجر تشابمان، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا نشير هذا الخبر العاجل، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح خطيرة في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيريك بحسب التلفزيون الإيراني. ننهي هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا وننتقل لمتابعة الأخيرة مع زميل خالد.
4: مشاهدينا الكرام، نكمل هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. ضربات وضربات مقابلة تعود لتسيطر على المشهد الإيراني الآن. هجمات أمريكية تضرب مواقع في الجنوب والشرق، وطهران تبدأ عملية عسكرية في إطار الرد. وفي موازاة التصعيد الميداني، يتواصل الحصار الأمريكي على صادرات النفط للأسبوع السابع على التوالي لتتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني. فإلى أين يتجه هذا التصعيد؟ وهل تقترب المنطقة من مواجهة عسكرية شاملة، أم أن الاقتصاد المنهك سيكون ساحة الحسمة؟ دوي انفجارات متتالية جنوب وشرق إيران، كوناريك وتشبهار بمحافظة سيستان وبلوشستان. هذه المحافظات مشاهدينا الكرام كما نرى على الخارطة هي في جنوب شرق البلاد، وهي قريبة من الحدود الباكستانية وليست عند مضيق هرمز، ومن هنا هي تطرح علامة استفهام لماذا تستهدف. لكن هناك مناطق أخرى استهدفت، هي سيريك بمحافظة هرمزجان، إضافة إلى 8 انفجارات على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم، وأربعة أخرى في مضيق هرمز بحسب وسائل إعلام إيرانية. طبعا جزيرة قشم هي أكبر جزيرة موجودة في مضيق هرمز، وغالبا ما كانت تستهدف فيها، على اعتبار أن الأمريكيين يقولون أن هناك وسائل دفاع إيرانية أو معدات عسكرية أمريكية لكي تسيطر، تحاول أن تستخدمها إيران لكي تسيطر على مضيق هرمز، ومن هنا غالبا ما تستهدف جزيرة قشم مع بندر عباس. أيضا القيادة الوسطى الأمريكية أكدت أنها شنت الضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران، وبررت ذلك بمحاولات هجومية سابقة للحرس استهدفت الملاحة في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين في المنطقة. موقع إكسيوس الأخباري الأمريكي نقل عن مسؤول أمريكي تأكيدا مشابها لضربات القوات الجوية قرب المضيق. إذن الهدف الأمريكي مشاهدينا الكرام هو الحديث دائما استهداف الآلة العسكرية الإيرانية التي تحاول السيطرة على مضيق هرمز، لكن هناك هدف آخر لهذه الضربات، وهو الرد على القصف الإيراني الذي استهدف قواعد أمريكية في الأردن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد شن ضربات واسعة النطاق وقوية على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، ويهدد من جديد ويقول إن إيران إذا أقدمت على الرد على هذا الهجوم فإنها ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. لكن الحرس الثوري الإيراني تجاهل هذه التهديدات وأعلن البدء عن رد سيجعل المعتدين يندمون، على حد وصف الحرس الثوري. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يرفع سقف التهديد ويؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح قبل التزام أمريكي بمذكرة التفاهم، والحصار الاقتصادي يعامل كعمل عسكري يستوجب ردا عسكريا مباشرا. لنستمع إلى ما قاله.
5: العدو يركز عبر حربه الاقتصادية على العامل النفسي. جربنا هذه العقوبات في السابق، لكن أؤكد أن الحصار الاقتصادي يعد عملا عسكريا وفق القوانين الدولية، وسنرد عليهم بشكل مناسب. إذا أرادوا تجديد الحصار فلن ننتظر، وسنقوم بما علينا وسنرد عسكريا. أشرنا للأمر خلال حرب 40 يوما أنه إن أراد العدو أن لا نصدر عبر المضيق فليعلم أن لا أحد سيتمكن من ذلك أيضا، سينالون جزاءهم على هذا الحصار وسيلمسون ذلك.
4: البحرية الأمريكية تقول إنها تحكم قبضتها على الممر الجنوبي بين خليج عمان وبحر العرب، وتفتش أيضا السفن المغادرة والمقتربة من الموانئ الإيراني. بكلمات أخرى، القيادة الوسطى الأمريكية تقول إنها تتحكم في حركة خروج السفن من الممر الجنوبي داخل المياه العمانية لتسهل خروج السفن كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتستمر في حصارها للموانئ الأمريكية. خارج هذه المنطقة مشاهدينا الكرام، لا يزال أسطول الظل المرتبط بإيران نشطا. 51 سفينة تعمل في خليج عمان، و81 أخرى تسلم شحناتها في آسيا أو تنتظر قبالة سواحل ماليزيا. هذا ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن هذا التواجد للنفط الإيراني خارج منطقة الحصار، والذي تمكنت إيران من إخراجه قبل عودة الأمريكيين لفرض الحصار من جديد. 7 أسابيع كاملة من دون شحن أي كمية كبيرة من النفط الخام الإيراني عبر مضيق هرمز، وهي المرة الأولى في التاريخ. الصين آخر مستهلك رئيسي متبق للخام الإيراني، لم تتلقى أي شحنة جديدة منذ أن عادت واشنطن فرض حصارها في 14 يوليو الماضي. مأزق عسكري لم يحسم بعد، وحصار اقتصادي يتفاقم في تداعياته ونتائجه. طهران تلوح بالرد، وواشنطن تراهن على الوقت والضغط الاقتصادي، وبين الخيارين يبقى مضيق هرمز نقطة الاشتعال الأخطر في المرحلة المقبلة بين الضربات الأمريكية والرد الإيراني الذي بدأ بالفعل.

0: مشاهدينا الكرام، ستنضم إلينا شبكة مراسلين لنتابع الأحداث، لكن قبل ذلك نشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسلة التلفزيون العربي تؤكد صدور إنذارات لسكان في شرق الأردن بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية. إذن مراسلة التلفزيون العربي تؤكد صدور إنذارات لسكان في شرق الأردن بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية. أكيد سنكون مع مراسلتنا بعد قليل نحاول أن نعرف تفاصيل ما يحدث في الأردن في إطار هذا الرد الإيراني. ينضم إلينا من طهران مشاهدينا الكرام مراسلنا حسام دياب، من واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد دروشة. ورحب بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك حسام، الجديد هو الرد الإيراني، سنعود إلى العمليات القصف الأمريكية، لكن أريد أو أعرف أولا تفاصيل هذا الرد الإيراني، ماذا يستهدف بالضبط؟
1: لم يتم إعطاء أي توضيح حول طبيعة الرد الإيراني حتى هذه اللحظة، كل ما تم تداوله هو مجرد سرديات ومعلومات ضبابية حتى الآن، لكن وجود معلومات من الأردن تخرج منذ قليل عن وجود تحذيرات للسكان في المناطق الشرقية، أو ما قيل من عن وجود تحذيرات أمريكية للجالية الأمريكية في كل من الأردن وقطر والبحرين. هذا يعطي انطباعا أو يرسم جزء من الصورة حول طبيعة الردود الإيرانية التي قد تمتد لساعات خلال هذه الليلة إن صح التعبير. لكن يمكن القول بأن البيانات التي صدرت للحرس الثوري الإيراني من ناحية، ولإدارة قيادة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء، كلها تشدد على أن الرد سيكون مضاعفا على ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية عند السواحل الجنوبية لإيران، وأن هذه الاستهدافات قد تطال المصالح الأمريكية في المنطقة. وهذا يتوافق إلى حد كبير أو يدعم تصريحات رئيس البرلمان الإيراني اليوم محمد باقر قاليباف، والذي ربط الاستهداف أو الحصار بالحصار الأمريكي للسواحل الجنوبية لإيران بالعمل العسكري، وأن طبيعة الرد الإيراني ستكون عسكرية أيضا على هذا الحصار، ما يفتح باب أو يوسع دائرة أهداف إيران في المنطقة لتطال المصالح الأمريكية التي إن لم تكن أصولا أمريكية ثابتة ستكون أو ستبدأ أو ستكون على مختلف على عدة سطوح أو مستويات إن صح التعبير. نظريا أتحدث هنا خالد، تبدأ من محطات الطاقة والغاز وتصل إلى شركات التقنية والتكنولوجيا التي تقول إيران وسبق لها أن استهدفتها في البحرين، تقول بأنها تدعم عمل القوات المسلحة الأمريكية في المنطقة، وأن الهدف من وجودها في المنطقة هو استخباراتي بامتياز. بعجالة أقول خالد بأنه قد جرى تداول الأنباء عن تفعيل من منظومة الدفاع الجوي
0: لا نحتاج
1: في شرق العاصمة الإيرانية طهران خلال النصف ساعة الماضية.
0: حسام، ليس بعجالة، نريد تفاصيل الأماكن التي ضربت وآخر ما لديك من معلومات عن عمليات القصف الأمريكية، هل انتهت؟ أين استهدفت؟
1: نائب محافظة كرمان للأمن والشؤون السياسية كان يقول بأن استهداف مطار جيروفت لم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، وأن المقذوف أو الصاروخ الذي طال المطار كان خارج المدرج، لكن عموما ارتفع عدد من سقطوا في حفل الزفاف الذي أيضا طالته مقذوفات أمريكية على ما يبدو في منطقة كوهستاك في محافظة هرمزغان، من 20 إلى 50 شخص، استشهد 2 حسب نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية، وأضاف بأنه بالنظر إلى حالة بعض المصابين من المحتمل أن يرتفع عدد الشهداء جراء هذا الاستهداف خلال الساعات القليلة المقبلة. إذن ارتفع عدد من سقطوا من 20 إلى 50 شخصا من إصابات أتحدث حتى الآن، مع استشهاد 2 بحسب هذا المسؤول في المحافظة. تم الحديث أيضا عن وقوع استهداف على ما يبدو في محيط مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان، لتستكمل الاستهدافات الأمريكية الشريط الساحلي الإيراني الجنوبي بالكامل من محافظة خوزستان وصولا إلى شرقي الجغرافيا الإيرانية عند محافظة سيستان وبلوشستان. عدد المدن التي استهدفت حتى الآن والتي نالت مدينة أو محافظة هرمزغان النصيب الأكبر من هذه الاستهدافات الأمريكية حتى هذه اللحظة هو تقريبا 10 مدن: كيناراك في سيستان وبلوشستان، قشم وبندر عباس وسيريك وجاسك وكوهستاك وبندر لينجا في محافظة خوزستان، في هرمزغان، مطار جيروفت كما قلنا في محافظة كرمان، قرب محافظة سيستان وبلوشستان، إضافة إلى مدينة أو منطقة عسلوية في محافظة بوشهر، إضافة إلى جزيرة قشم. هذه هي آخر الأرقام الصادرة
0: وأنت تتحدث،
1: لكن لم يتم الحديث عن توقف لهذه العمليات الأمريكية.
0: وأنت تتحدث أيضا، هذه الصور التي نتابعها مشاهدينا الكرام هي للأجواء الأردنية حقيقة، حتى وإن كان صورت من إيلات، لكن هذه داخل الأراضي الأردنية، مشاهد لعمليات القصف التي تطال شرق الأردن. إذن هذه المشاهد التي تصل لعمليات القصف، قصف الصواريخ الإيرانية التي وصلت شرق الأردن، لكن صورت من جانب إيلات. جغرافية مشاهدينا الكرام، إيلات والعقبة تقريبا متلاصقتان، وبالتالي يمكن جدا لأي شخص أن يقوم ب أن يرى الذي يحدث في العقبة. هذه إذن صور من العقبة، صورت قبل قليل، نشاهد فيها صواريخ، أو على الأقل حتى الآن ما نشاهده هو صاروخ، عدة صواريخ في هذه الحالة من غير واضح الجهة المستهدفة بدقة، ومن غير واضح حقيقة إن كانت هي، يعني الصورة غير واضحة تماما، لكن ما يبدو أنها حركة صاروخ في سماء العقبة صورت قبل قليل. إذن ونحن نتابع مشاهدينا الكرام هذه الصورة التي تأتينا

0: شبكة فاكس نيوز بأنه صرح بأن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت الرادارات الإيرانية، خاصة أن إيران كانت لا ترى شيئا على الإطلاق، وقال كانوا على الاستعداد للانتهاء من هذه الرادارات وإعادة تصنيعها مرة أخرى، ولذلك باغتناهم بضربات وكنا ننتظر فقط حتى أن يستنفذوا الكثير من الموارد لديهم. وبعدما بدأوا على تنفيذ اللقطة الأخيرة أو الشكل الأخير لهذه الرادارات ضربناهم بقوة. وحذر ترامب الإيرانيين بأنهم إذا ضربوا الضربة الثانية التي نشاهدها الآن فسيكون هناك ضربات موجعة أمريكية أخرى، وبعد ذلك إن ضربوا الضربة الثالثة بعد ردا على الضربات الأمريكية فسيكون هناك انتقام أمريكي كبير وواسع. والولايات المتحدة الأمريكية كما ذكر لديها جميع الذخائر الممكنة، وأكد أن المدمرة الأمريكية أو حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن بها الكثير من القذائف، وهي محملة على أعلى طاقتها ومستعدة لضرب واسعة على ضربة واسعة وحرب واسعة على إيران ومحوهم من الوجود على حد ما وصف. وذكر ترامب أيضا ونعت الإيرانيين بالغباء بأنهم أغبياء ومجانين على حد ما وصف، وأنهم لا يتركون الموقف ولا يكتفوا بأي من الضربات ويردون فورا على الولايات المتحدة الأمريكية. ونرى أن الإيرانيين يستهدفون الأردن بشكل دقيق وبشكل واضح بسبب أن بالأردن الكثير من العتاد الأمريكي، بها طائرات كثيرة من طائرات الـ A-10، الـ F-15، الـ F-35 بحسب المعلومات القادمة من الساتلايت، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية نقلت الكثير من العتاد الأمريكي من منطقة الخليج تحديدا إلى الأردن. وهناك مخاوف في الأردن، وبعض من التقارير الإعلامية بحسب صحيفة الول ستريت جورنال تقول أن هناك أيضا بعض من يفكر في نقل هذا العتاد إلى إسرائيل حتى يكون من الصعب على إيران إيصال الصواريخ لديها إلى إسرائيل بسبب طول المسافة. ولكن التصعيد مستمر، ومتوقع أن ترد الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكر ترامب على هذه الضربات التي نراها الآن عبر الشاشات.
1: هل هناك أي تعليقات رسمية أو حتى تسريبات إعلامية عما يحدث في الأردن، وإن كان تم بالفعل إصابة أهداف أمريكية في الأردن؟
0: لا، حتى هذه اللحظة لا يوجد غير فقط نقل التقارير مثلما ننقل هذه التقارير خالد، لا يوجد أي تعليق أمريكي عبر أي مسؤول أمريكي ما هي الإصابات، ما هي الاستهدافات التي أرادت من خلالها القيادات في إيران أن تستهدفها في الأردن. ولكن بطبيعة الحال هي قاعدة موفق السلطي دائما تركز عليها قيادات الحرس الثوري الإيراني بسبب المعلومات التي منحت إليها بحسب التقارير الإعلامية من روسيا ومن الصين، المعلومات الدقيقة بأنها تستهدف رادارات الصواريخ والرادارات الدقيقة جدا الموجودة في القواعد العسكرية، سواء كان في قاعدة موفق السلطي أو قاعدة الملك حسين في الأردن. ولذلك الجميع ينتظر أي تعليق من مسؤول أمريكي ولو كان عبر التسريبات لمعرفة الأهداف الإيرانية التي استهدفتها بالتحديد، ومعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا لديها خطة للرد سريعا كما ذكر ترامب على هذه الضربات. وتوقيت هذا الرد دائما يكون خلال ساعة، بمعنى أن البنتاغون دائما لا يشارك غير الدائرة الضيقة جدا لمعرفة ساعة الصفر التي يضرب من خلالها أو تضرب من خلالها القيادة الوسطى الأهداف داخل إيران. خالد،
1: الغريب في الموضوع أن قاعدة السلطي أو المعروفة بقاعدة الأزرق هي موجودة في شمال شرق الأردن وليست في العقبة، وأن الصور التي تأتينا الآن هي تأتينا من العقبة، من غير الواضح الذي يحدث ما هو الذي يحدث بالضبط. ومن هنا أنتقل إليك أحمد دراوشة وأنت مرسلنا في القدس المحتلة. طبعا هناك صور وصلتنا من إيلات، أي أن هناك في إسرائيل متابعة لما يحدث، ليس فقط على المستوى الرسمي، حتى على المستوى الشعبي، حتى أن يقوم الناس بتصوير الصواريخ التي تصل إلى العقبة. كيف تتابع إسرائيل ما يحدث في هذه الساعات؟
2: بالفعل، وإسرائيليون رصدوا خلال الدقائق الأخيرة

0: صاروخا في سماء مدينة العقبة الأردنية. مدينة إيلات ومدينة العقبة متجاورتان، تقعان بطبيعة الحال في خليج العقبة، يمكن رؤية كل ما يحدث داخل العقبة من مدينة إيلات، والعكس صحيح أيضا. الهجوم الإيراني السابق على منطقة العقبة قبل أسابيع رصد من إيلات الإسرائيلية، والصور تقريبا الوحيدة التي جاءت للاعتداء الإيراني جاءت من مدينة إيلات، وهذا ما رصد أيضا خلال الدقائق القليلة الماضية. مقطع الفيديو الوحيد المتداول يظهر صاروخا واحدا في سماء مدينة العقبة، لا يمكن التحقق إن كان صاروخا اعتراضيا أطلق من هناك أو أنه صاروخ إيراني في طريقه إلى مدينة العقبة الأردنية. لكن أيضا إسرائيل تترقب بشكل كبير هذه التطورات، خصوصا أنه خلال الساعتين الماضيين رصد تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء جنوبي إسرائيل، وهنا أيضا في مدينة القدس. عادة ما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية قواعدها الموجودة في إسرائيل من أجل استهداف إيران، وهذا الأمر حاولت الرقابة العسكرية الإسرائيلية منع نشره خلال الأسابيع الماضية، لكن زلة لسان لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مقابلة تلفزيونية فضحت هذا الأمر أو كشفت هذا الأمر. واليوم أيضا رصدت حركة للطيران الحربي في سماء البلاد بالتزامن أو قبل انطلاق الغارات الأمريكية بنحو ساعتين، ما يشير إلى أن الولايات المتحدة طبعا بحسب المعلومات الأولية وبحسب هذه القراءات استخدمت قواعد إسرائيلية من أجل استهداف إيران، ومن غير الواضح إن كانت إيران سترد باستهداف إسرائيل. حتى قبل ساعتين كانت التقديرات التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية تحديدا صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية بأن التقديرات الحالية بأن المواجهة ستكون محصورة في دول الخليج أو في إطار مسرح العمليات السابق خلال الأسابيع الماضية، بمعنى دول الخليج بالإضافة إلى الأردن. في المقابل ستقصف الولايات المتحدة نفس المناطق في الجنوب الإيراني. التقديرات الإسرائيلية التي تحدثت عنها معاريف هو أن هذا الصراع لن يتوسع أكثر ولا أكثر ولن يشمل إسرائيل. هذا هي على الأقل التقديرات التي تريدها المصادر الإسرائيلية. خالد،
1: شكرا لك أحمد دراوشة. سنحاول أن ننتقل إلى الأردن لكي نعرف تنضم إلينا. إذن سنحاول أن ننتقل إلى الأردن بعد قليل ونحاول أن نعرف تفاصيل هذه صفارات الإنذار التي سمعت في المفرق وفي العقبة بالأردن، مع العلم طبعا أن ما يعرف عن القواعد العسكرية أو الوجود العسكري الأمريكي في الأردن وموجود في شمال شرق الأردن، وصفارات الإنذار تسمع في المفرق والعقبة إذن، لكن ليس أو على الأقل من غير معروف عن تواجد عسكري أمريكي في العقبة. سنحاول أن نعرف الذي يحدث في العقبة. أشكرك من طهران حسام دياب، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد دراوشة. شكرا لكم، سنكون معكم لمتابعة الجديد إن حدث الجديد، مع أنه ليلة تبدو أنه سيكون هناك الكثير من الجديد. أرحب بضيوفي، ينضم إلينا من طهران السيد عماد بشناس أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، يا معنا أيضا السيد جورج لاندريس رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث من واشنطن، ومعنا دكتور هانية البسوس أستاذ العلوم السياسية بالدوحة. مرحبا بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك سيد عماد. سيد عماد، أريد أن نفهم معنى الذي يحدث في تقديرك أنت ومن وجهة النظر الإيرانية. هل هذه جولة من جولات الحرب الأمريكية الإيرانية؟ إيران من خلال عمليات القصف التي تقوم بها الآن تقول أنا من يسيطر على مضيق هرمز ولن أسمح لك كأمريكي أن تحاول أن تفرض إرادتك فيه، أم أن الموضوع أبعد حتى من ذلك؟ وكما قال قليباف، حصار الموانئ عمل عسكري سيكون عليه الرد بما هو أكثر من ذلك، وبالتالي إيران تحاول ليس فقط الرد على من يسيطر على مضيق هرمز، وإنما حتى تحاول أن تتحرك عسكريا لمواجهة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.
2: تحياتي لك للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. أستطيع أن أقول الاثنان معا. عمليا الاستشارات الدبلوماسية أو الوساطات الدبلوماسية التي قامت بها قطر وباكستان والتفاهم بين إيران وعمان كلها لم تصل إلى نتيجة، وعمليا هذا أدى إلى الوصول إلى وضعية طريق مسدود. والولايات المتحدة تريد أن تدخل إيران في دوامة لا حرب لا سلم، وإيران ترفض أن تدخل في دوامة لا حرب لا سلم. إيران تريد أو حرب، تقول أو حرب أو سلام، ليس هناك لا حرب لا سلم. وعمليا الحصار العسكري الأمريكي على الموانئ الإيرانية إذا لم يتم حله بشكل دبلوماسي، إيران تفضل أن تدخل مواجهة عسكرية وتحله بالشكل العسكري، وليس هناك سبيل آخر لإيران.
1: لأنها تتألم الحصار سيد أبا.
2: إيران لن تنتظر، عفوا،
1: لأنها تتألم الحصار
2: لحد الآن. يعني الموضوع أن الإيران يعتبر أن استمرار هذا الحصار هو ليس في مصلحة إيران، ويجب على إيران أن تكسره بالقوة. إذا ما لم يصلوا إلى دبلوماسية إلى اتفاق سياسي يجب كسره بالقوة، وإلا فإن استمرار هذا الحصار سوف يضر بإيران. وعمليا لهذا أستطيع أن أقول لك أن الاستراتيجية الإيرانية الجديدة، الاستراتيجية العسكرية الإيرانية الجديدة، هي فرض إذا ما أردنا أن نقول فرض إرادة إيران على الأمريكي بالقوة، يعني إقفال مضيق هرمز بشكل كامل وإجبار الأمريكي على رفع الحصار عن إيران، وإلا لندخل في مواجهة ولنرى ماذا يحصل. هذه السياسة الإيرانية، وإذا ضربتم ضربة تتلقون 10 ضربات.
1: سيد جورج لاندرس، الآن واضح من تصريحات الرئيس الأمريكي التهديد بأن سيكون هناك، إن ردت إيران سيكون هناك رد أقوى، وإن ردت مرة أخرى لن يبقى الكثير في إيران. هذا يعكس ربما موقف رئيس لا يريد التصعيد، يريد توجيه ضربة وينتهي الأمر عند هذا الحد ويكمل على المسار الاقتصادي. لكن ما يحدث عمليا هو إحراج للرئيس الأمريكي، وجه ضربة بعدها بساعات محدودة جدا بدأ الرد الإيراني، وبالتالي سيكون على الرئيس الأمريكي أن يرد. واضح أن يبدو الأمر كما لو كان الرئيس الأمريكي يفقد السيطرة على الوضع.
3: أعتقد أنه حاول خلال أشهر ليصل لاتفاق سلام، وعمل بدأب لإزالة الألغام من مضيق هرمز. وفي يوم الأحد كان ثمة هجوم استهدف صواريخ واستهدف بطبيعة الحال الجهود الرامية لزرع ألغام إضافية، وبالتالي إيران ردت واستهدفت الأردن. هذا هو السياق الحالي، ولكن الواقع من وجهة نظري هو التالي: إذا ما أردت إيران أن تصل إلى اتفاق السلام فيتعين عليها أن تتوقف عن زرع الألغام في مضيق هرمز، وأن تتوقف عن شن هجمات على جيرانها وعلى خطوط الشحن البحري. ولكن يبدو أن إيران غير
1: نعم
3: مهتمة بالسلام.
1: سيد جورج اسمح لي، أنا كان سؤالي عن انزلاق الوضع، خروج الوضع عن السيطرة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لكن اسمح لي أن أشير إلى هذه الصور. التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح خطيرة في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيري. نتابع هذه الصور التي وصلتنا من إيران. واضح أن هناك محاولات من رجال الدفاع المدني للتعامل مع الوضع. ما يقول التلفزيون الإيراني أن الغارة الأمريكية قتلت 4 أشخاص على الأقل وأصابت 35 آخرين بجروح خطيرة في هذا الهجوم الأمريكي على حفل زفاف في سيريك. طبعا سيد جورج هذه الصور، وان تأكدت هذه الأنباء لاحقا وحجم الخسارة المدنية في إيران ستكون نقطة أخرى تؤكد طهران من خلالها أن ما يرتكب من قبل الأمريكيين في إيران يرقى لأن يكون جرائم حرب. لكن سؤالي لك لم أسمع إجابة عليه، هل ترى أن الرئيس الأمريكي يفقد السيطرة على الأمور وسيكون الآن مجبر على الرد وإيران سترد وبالتالي قد ننزلق إلى حرب مفتوحة؟
3: ما صعبت بمكان أن نقذف بالغيب، وليس لدي كرة بلورية لكي أنظر من خلالها، ولكن أعتقد أن الواقع هو التالي: ثمة ضغوطات سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء هذا النزاع في مرحلة ما، ولكي لا تكون حربا مفتوحة، وهذا ما يريده ترامب. ولكن في ذات الوقت ترامب أقر بأنه لا يستطيع أن يجعل النظام الإيراني يستمر في تطوير السلاح النووي ويستمر في شن هجمات على جيرانه ويستمر أيضا في شن هجمات على خطوط الملاحة البحرية في المياه الدولية. فالأمر بطبيعة الحال يعتمد على ما يقرره النظام الإيراني، وبحسب فهمي إن محاولات الهجوم التي حصلت كانت ترتبط ببعض المواقع في إيران القريبة من المضيق، هكذا كانت الجهود.
1: يعني سيد جورج لسنا في حاجة إلى بلور لكي نحاول أن نفهم كيف يمكن أن يتصرف الرئيس الأمريكي. هو قالها بوضوح أنه إذا ضربت إيران سيكون هناك رد أشد وأقوى، وإيران ضربت الآن، وبالتالي في الغالب إذا أراد أن يحترم كلماته وأن يكون له مصداقية أمام العالم سيكون هناك رد، أو أنه سيتراجع للحفاظ على عدم تدهور الوضع. يعني يمكن بما أنك مختص في الجانب الأمريكي أن تتوقع أو يمكن تتفاهم شخصية ترامب أكثر منا. على كل سأنتقل إلى الدكتور هاني. دكتور هاني، يعني في تقديرك ما الذي يحدث الآن؟ هل الجانب الإيراني يستغل موضوع الحصار، لأنه الحصار مؤلم في نهاية الأمر، يعني ارتفاع الأسعار، التضخم، الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، حتى قليباف والمسؤولين الإيرانيين الآن يتحدثون عن ضرورة الاستهلاك بشكل أقل في الوقود، الاقتصاد الإيراني يعاني. هل إيران تحاول أن تستغل هذه الضربات لتصعد الموقف حتى ترغم الأمريكيين على فك الحصار أو تخفيف الأمور؟
4: يعني واضح أنه هذا الكلام صحيح فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، وأن إيران حاليا في حالة من الألم والاستنزاف الاقتصادي، وتدفع ثمن كبير نتيجة ما تقوم به الولايات المتحدة من إغلاق كامل الموانئ الإيرانية وتشديد العقوبات الاقتصادية بشكل غير مسبوق. نحن لا نتحدث عن عقوبات اقتصادية عادية كما كان خلال العقود الماضية، لا، نتحدث عن عقوبات اقتصادية مغلظة شديدة كبيرة جدا، متعلقة بالجانب النقدي، بحصار الموانئ، تجميد الأموال، عدم إدخال المواد الأساسية، وبالتالي هذا كله يؤثر على البنية الاقتصادية والحالة المعيشية للمواطن. هناك محاولة لتطمين الناس في إيران من قبل القيادة السياسية، لكن حتى حالة التطمين هذه لا تصل إلى حد الكافي بالنسبة للمواطن الإيراني. من هنا بعتقد أنه النظام في إيران حاليا يحاول أن يحرك المياه الراكدة فيما يتعلق بتوجيه ضربات للولايات المتحدة مصالحها من أجل الاشتباك العسكري، على وعسى أن يكون هناك إمكانية للعودة للمفاوضات، وخاصة أن كل جهود المفاوضات تعثرت ووقفت عند نقطة معينة، وأنه كل متعلقة بفتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة تقول أنه هذا المضيق يجب أن يكون مفتوح، وأن إيران إذا قامت بزرع مزيد من الألغام سيتم استهدافها، وهذا ما تم قبل يومين، وبالتالي عدنا إلى موجة من الاستهدافات العسكرية. لكن في النهاية لا أعتقد أن كلا الجانبين عنده رغبة أو توجه عام للدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة، قد تكون هذه مواجهة شديدة خلال هذا المساء، قد تمتد إلى يوم يومين، لكن هناك محاولة من قبل دول الإقليمية والوسطاء أو حتى من قبل الأطراف ألا تتوسع هذه المواجهة العسكرية، وأن يكون هناك إمكانية للعودة إلى تفاهمات، ولكن يبدو أن التفاهمات قد تكون بعيدة المنال. ومن هنا الولايات المتحدة تعمل على تشديد الحصار، ولأنه هذا قد يكون أقل تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة وأكثر تكلفة على إيران، بينما إيران كنظام والحرس الثوري يؤمن بأن القوة العسكرية يجب أن تأخذ مجراها والعودة للعمليات العسكرية قد يكون هو الأجدى على الأقل في الوقت الحالي، وإن لم يكن هناك يعني نية حقيقية عند النظام للعودة للعمليات العسكرية، لكن نعم. على الأقل حتى يكون هناك فكفكة لهذه العقوبات وتخفيف هذه العقوبات الاقتصادية.
1: طيب أنتقل إلى عمان مع مراسل التلفزيون العربي هدين نماس حتى نعرف ما الذي يحدث في الأردن. مرحبا بك هدين. هدين، نريد أن نعرف ما الذي يحدث، هذه صفارات الإنذار أين دوت، وهل هناك تفسير لأن يشاهد صاروخ في العقبة؟
5: خالد، كانت قد أطلقت إنذارات تحذيرية على هواتف لبعض المواطنين في مناطق معينة. نتحدث عن إنذارات وتحذيرات صدرت تحديدا قبل 35 دقيقة لسكان في المفرق في الجفر وفي العقبة، وذلك تحذيرا لوجود تهديدات صاروخية في هذه المناطق. جغرافيا نتحدث عن تهديدات صاروخية إيرانية في شرق البلاد وفي الجنوب مدينة العقبة. هذه التهديدات التي كانت قد انتهت قبل قليل لتحذير المواطنين، كان قد تبعها أيضا مشاهدات ميدانية تم تداولها والحديث عنها لاعتراضات صواريخ على هذه المناطق. شهد اعتراض صواريخ في الشمال محافظة إربد، اعتراض للصواريخ في الشرق في المفرق، وهناك في المفرق حيث يوجد عدد من القواعد، نتحدث عن قاعدة الملك حسين التي تستهدف من قبل الجهات أو من قبل إيران، وأيضا قاعدة موفق السلطي تحديدا في البادية الشرقية التي يتم استهدافها بشكل مكثف. لكن اللافت في هذه التحذيرات وفي الاعتراضات الصاروخية وصولها إلى مدينة العقبة جنوبي البلاد، هذه المدينة التي كانت قد تعرضت خلال الشهر الماضي تحديدا عندما كان هناك استهداف بشكل شبه يومي من قبل إيران على الأراضي الأردنية، كانت قد تعرضت مرتين لاستهدافات، وكان قد أعلن الجيش الأردني عن تصديه لهذه الصواريخ. حتى اللحظة لم يصدر بيان رسمي من قبل الجيش للوضع الميداني، عدد الصواريخ التي استهدفت البلاد، كيف تم التعامل معها وإسقاطها، هل هي صواريخ أم صواريخ ومسيرات كما تجري العادة في الاستهدافات. لكن هذه الاستهدافات التي تتكرر بعد تجددها، أول أمس كان هناك استهدافات أيضا لقاعدة الملك حسين وقاعدة الأزرق، حينها أعلن الجيش أنه قام بإسقاط 8 صواريخ تم إسقاطها والتصدي لها. التحذيرات التي وصلت للمواطنين، فقط ننوه خالد، ليس لعموم المواطنين، أي التهديدات ليس لكافة أو لم تشمل المملكة بشكل كلي، على مناطق محددة تحديدا في شرقي البلاد وفي جنوبي البلاد، لكن المشاهدات الميدانية لاعتراضات الصواريخ وصلت إلى شمالي البلاد في محافظة إربد.
1: لكن لا حديث حتى الآن عن أي خسائر بشرية أو مادية.
5: صحيح، لا يوجد حديث عن خسائر أو حتى وصول شظايا إلى مواقع أو لبعض المناطق، وهذا ما يتم أو جرى قبل حين عندما كان هناك استهدافات مكثفة إيرانية للعديد من المواقع، كانت تقتصر ربما أضرار مادية، لم يكن هناك أضرار بشرية. لا يوجد حديث حتى عن جدولة جديدة للرحلات لمطار الملكة علياء، هذا الوضع الميداني حتى اللحظة. ومركز الأزمات في هذه اللحظات يؤكد أنه قام باختيار مواطنين في مناطق معينة كانت تتعرض للتهديد، وليس التهديد لم يشمل كافة مناطق البلاد. خالد،
1: سنرى ما الذي يمكن أن يتم الإعلان عنه في الساعات المقبلة حتى نعرف إن كان هناك فعلا خسائر أم لا، وسننتظر إن كان هناك استهداف لتواجد عسكري أمريكي، سننتظر ما قد يعلن من الجانب الأمريكي، لأنه غالبا الجانب الأمريكي لا يعلن الكثير. أشكرك هدينا ماس مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان، سنكون معك عند حدوث أي جديد. أعود إليك سيد عماد في طهران. أولا، ربما شاهدت على شاشة التلفزيون العربي هذه الصور في سيريك، وما قاله الإعلام الإيراني، التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل 4 أشخاص وأصابة 35 آخرين بجروح خطيرة في الهجوم على حفل زفاف كما يقول التلفزيون الإيراني في سيريك. تداعيات مثل هذه المشاهد على الداخل الإيراني، وعلى ربما أيضا تأثير ذلك على من يتخذ قرار توجيه الضربات أيضا من قبل إيران ضد الأهداف الأمريكية.
2: يعني نعم، رأينا إنجازات الرئيس الأمريكي منذ بداية الحرب لحد الآن، استهداف مدرسة أطفال، استهداف مستشفى لأطفال السرطان، استهداف مراسم عزاء، استهداف مراسم عرس. يعني هذه كانت بطولات وإنجازات الجيش الأمريكي العظيم، والرئيس الأمريكي يمكنه تسجيله في سجلاته بأنه كان بطل الجرائم الإنسانية وجرائم ضد البشرية. ولكن هذا ليس غريب بالنسبة للجيش الأمريكي، يعني من قبلهم قصفوا مراسم زفاف في باكستان لربما تتذكرونه، وهذه ليست أول مرة يقوم الجيش الأمريكي بهكذا أعمال إرهابية. وطالما كان الجيش الأمريكي يقوم بأعمال إرهابية في شتى أنحاء العالم ليس فقط في إيران، يعني من خطف رئيس فنزويلا إلى تهديد كندا إلى اغتيال المرشد الإيراني والقادة السياسيين والعسكريين.
1: اسمح لي سيد عماد حتى نتقدم أيضا في النقاش، وكالة تسنيم عندما تحدثت عن بداية الرد قالت إن الرد سيكون حاسم وسيستهدف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية. ما المقصود بالمصالح الأمريكية؟ يعني إلى أين ستصل الأمور؟
2: يعني شوف أستاذ خالد، إذا ما استهدفت الولايات المتحدة أي منشآت غير عسكرية، إذا استهدفت منشآت هذه المعادلة التي تضعها إيران، إذا ما استهدفت منشآت عسكرية إيران سوف تستهدف منشآت عسكرية، استهدفت منشآت غير عسكرية مثل منشآت اقتصادية إيران سوف تستهدف منشآت تابعة للأمريكان أو فيها أسهم لشركات أمريكية في المنطقة. بهذه المعادلة الإيرانية يتعاملون مع الأمريكان، لأنه ليس هناك أي طريق آخر للتعامل مع الإرهاب الأمريكي. ما يقوم به الأمريكي هو عمليات إرهابية، يريد إرهاب الإيرانيين بهذه العمليات، من قتل المدنيين، من استهداف بنى تحتية إلى بنى اقتصادية.
1: طيب،
2: إلى يعني هو يريد أن يقول أنني أستطيع أن أقوم بكل الإجرام الممكن في تاريخ البشرية ولا أحد سوف يقف أمامي.
1: اسمح لي أن أنتقل
2: هذا للأسف.
1: اسمح لي أن أنتقل للسيد جورج لاندرس. سيد جورج لاندرس، الآن يعني في الأيام السابقة كنا نسمع من الرئيس الأمريكي أنه لا يريد العودة لمذاكرة التفاهم، غير متحمس للمفاوضات مع إيران، ويركز على الحرب الاقتصادية لإيلام إيران، ووزير الخزانة يتحدث أنها طريقة للضغط على إيران لإخضاعها وإعادتها إلى طاولة المفاوضات. هل بما نراه الآن تغيرت الاستراتيجية الأمريكية، أم أن الاستراتيجية الأمريكية ما زالت التركيز على الحرب الاقتصادية وهذه الضربات ستنتهي؟
3: أخمن أن الإدارة الأمريكية تركز على الجانب الاقتصادي، ولكن عندما يتعلق الأمر بمسألة استهداف منصات إطلاق الصواريخ فإن الإجابة تكون كالتالي: من السهولة بالمكان استهداف بالفعل هذه المنصات، ومن صعوبة بالمكان استهداف الغام التي زرعت في باطن الخليج على سبيل المثال، وهذا جزء من استهداف هذه المنصات، وكان ثمة اتفاق لفتح مضيق هرمز، وأمريكا بذلت جهودا لإزالة الغام خلال الشهر الماضي، وبالتالي إلى حد ما ثمة فعل عسكري يحصل هنا وهناك بحسب الظروف، ولكن الواقع هو أن الشعب الأمريكي وترامب يريدون أن تضع الحرب أوزارها، وأن يكون هناك طريقة معقولة للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا، ولتعزيز أمن دول الخليج، ولأيضا منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي.
1: نعم، أشكرك سيد جورج لاندريس رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك يا سيدي. نكمل معك دكتور هاني، يعني حقيقة نريد أن نحاول أن نفهم إلى أين يمكن أن تسير الأمور. يعني صحيح أن الرئيس الأمريكي كان يركز على موضوع الحرب الاقتصادية، وردة الفعل الإيراني توضح أن موضوع حصار الموانئ مؤلم، لكن إيران تعودت أيضا على الحصار، وإيران تأقلمت وأوجدت طرق للتخفيف من حدة الحصار، لن تقضي عليه تماما، لكن سمعنا الرئيس الروسي مثلا يجدد دعمه لإيران وتطوير العلاقات. الصين رفضت العقوبات الأمريكية، ما أعلن من عقوبات أمريكية حتى الآن ليس بالكثير، مجرد أن تبدأ هذه الضربات يرتفع أسعار النفط وتهبط شعبية ترامب في استطلاعات الرأي، وآخر استطلاعات الرأي يتحدث عن 33% فقط من يؤيدون ترامب، وهو مقبل على انتخابات خلال شهرين. هل يستطيع أن يتحمل ترامب فعلا كما يدعي أن ينتظر نتيجة الحرب الاقتصادية؟
4: يعني أولا فيما يتعلق بالانتخابات الداخلية للكونغرس، هي ليست مهمة بالنسبة لترامب ولا يوليها أهمية كثيرة، لأنه هي انتخابات نصفية، وعادة ما تعودنا على أن يكون هناك تقلب في المزاج الانتخابي، لكن ترامب باقي في الحكم إلى بعد حوالي سنتين ونصف من الآن.
1: طيب اسمح لي فقط أن نشير، لأنه هذه بداية التفاصيل عن الضربات الإيرانية التي استهدفت كما يقول الإيرانيون القوات الأمريكية. الحرس الثوري الإيراني في هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام يؤكد أن القوات الجوية شنت هجوما صاروخيا باليستيا على قواعد أمريكية في العقبة بالأردن. إذن الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن القوات الجوية شنت هجوما صاروخيا باليستيا على قواعد أمريكية في العقبة بالأردن. في انتظار المزيد من التفاصيل إن كان من جانب إيران أو من جانب الأردن أو من الجانب الأمريكي. دكتور هاني تقول ليست مهمة كثيرا، لكن إن خسر الهيمن على الكونغرس في هذه الانتخابات وصعد الديمقراطيون ستبدأ المشاكل، يتحول الرجل إلى بطة عرجاء.
4: لا أعتقد ذلك. في السياسة الأمريكية هناك قوة تنفيذية وسلطة كبيرة عند الرئيس، يستطيع من خلالها القيام بما يقوم به حاليا من أفعال اقتصادية، عقوبات اقتصادية وعمليات عسكرية. لا يحتاج إلى العودة للكونغرس إلا في حالة أن يكون هناك حرب وبعد 60 يوم من العمليات العسكرية، وبالتالي أعتقد هو قد يتحلل من الالتزامات المتعلقة بمجلس النواب الأمريكي. أما فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية والحصار على إيران هو جزء من العمليات العسكرية بمعنى الواسع، وهذا حسب تصنيف القانون الدولي هي جزء من العمليات العسكرية، وبالتالي تحاول الولايات المتحدة حاليا أن تضغط بهذا الاتجاه، على وعسى أن يكون هناك إمكانية لإخضاع النظام السياسي في إيران من خلال هذه العقوبات. أنت سألت فيما يتعلق بجدول العقوبات، العقوبات الحالية تختلف تماما عما كانت عليه في الماضي. كان هناك إمكانية من قبل النظام في إيران للالتفاف على العقوبات، ونجح في ذلك خلال العقود الماضية، لكن اليوم نتحدث عن نظام متكامل اقتصادي، إغلاق للموانئ، إغلاق للأجواء بشكل عام في إيران، ونتحدث عن الاتحاد الأوروبي بالأمس أو أول أمس أعلن أنه مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران. وبالتالي عندما نتحدث عن منظومة دولية اقتصادية تحكم الولايات المتحدة، لأنه النظام المالي الدولي محكوم بنظام الولايات المتحدة حتى هذه اللحظات. صحيح أنه الصين عندها بعد كبير فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وقد تمانع ذلك، لكنها لا تستطيع أن تتغلب على كل التحديات الاقتصادية ولا حتى الدول التي قد تتحالف مع إيران. من هنا بدأت إيران تشعر بشدة الألم والضغوط الكبيرة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. واضح جدا أن العمل النقد الإيراني بدأ ينهار، وواضح جدا أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية داخل إيران. ومن هنا بعتقد أن الولايات المتحدة تراهن على مدى بعيد أن هذه العقوبات الاقتصادية قد تؤثر على هذا النظام السياسي، وقد تؤدي إلى لا أقول إخضاعه ولكن تليين هذا النظام لمواقفه السياسية والعودة للمفاوضات بشكل قد يتعاطى مع المتطلبات الأمريكية.
1: طيب، يعني هو يستطيع الرئيس الأمريكي أن يتخطى الكونغرس بادعاء أنه ما يحدث عمليات عسكرية وليس حرب، وبالتالي هو غير مضطر للعودة إلى الكونغرس، لكن هناك أمور مالية، التمويل. إن أراد أن يستخدم يعتمد على الأموال في الاستمرار في هذه الحرب، خاصة مع نفاذ الذخيرة، مع ما نشر في صحف بريطانية أن رئيس وزارة الدفاع البنتاغون اضطر لاستخدام بعض الأموال للرواتب الموظفين لاستمرار الحرب لأنه في انتظار تمويل هذه الحرب. يستطيع الكونغرس أن يعقد الأمور بالنسبة للرئيس الأمريكي؟
4: لا أعتقد لهذا الحد. هناك هيبة الولايات المتحدة، صحيح أنه هذه الهيبة لم تعد كما كانت، وأن الولايات المتحدة فقدت جزء من هيبتها على المستوى الدولي، لم تعد كما كانت. ولكن حتى الكونغرس في هذه اللحظات إذا ما كان هناك إمكانية للمساس بهيبة القوات الأمريكية لن يتعاطى مع هذا الواقع، وسيعطي دعم المال الكافي. البنتاغون عنده مالية، عنده ميزانية كبيرة جدا، وميزانية ضخمة يستطيع من خلالها أن يتعاطى مع كل المتطلبات الآنية والعملياتية. ولا أعتقد أن هناك حاجة كبيرة ماسة لتعويض النقص الموجود من خلال العودة إلى الكونغرس، بمعنى أنه من الناحية التنفيذية عند الرئيس الأمريكي وعند البنتاغون من الإمكانيات العسكرية والمالية ما يكفي لأن تستمر هذه العمليات. هذه ليست حرب في الوقت الحالي، حتى التوصيف الدولي هي عمليات عسكرية، حتى الحصار هو جزء من العمليات العسكرية. لكن هو في حال أنه كان هناك حرب يعود إلى الكونغرس إذا استمرت أكثر من 60 يوم، وبالتالي هو تجاوز هذه المسألة أصلا. ومن هنا يراهن على أنه هناك دعما أوروبيا للوضع الاقتصادي الحالي من تغليظ العقوبات على إيران، وأنه حتى المجتمع الأمريكي ضد الحرب، وأن هناك اهتزاز لصورة الولايات المتحدة. لكن لو انسحبت القوات الأمريكية من المشهد وتوقفت عن ما تقوم به حاليا، هذا سيؤدي إلى كسر هيبة الولايات المتحدة أيضا.
1: طيب، يعني هو بتعريفه ليست حرب وإنما عمليات عسكرية، لكن وفق القانون الدولي حجم ما قام به والهدف السياسي المعلن منه يدخل في إطار تعريف الحرب. طيب سيد عماد، ما يريده الأمريكي ببساطة هو أن تتخلى إيران عن السيادة على مضيق هرمز ويفتح المضيق، ليس فقط يفتح المضيق لأنه ممكن أن يفتح لكن تحت شروط إيران. هو يريد فتح المضيق بدون أي شروط، يعني أن تتراجع إيران عن سيادتها كما تريد على مضيق هرمز، وينتهي كل ذلك وترفع العقوبات ويرفع الحصار كما بدأ الحال في مذكرة التفاهم، وتسير الأمور على ما يرام. هل من الممكن أن تتراجع إيران على فكرة السيادة على مضيق هرمز؟
2: للأسف الأمريكي لا يريد هذا أستاذ خالد. المشكلة تكمن في هذه النقطة. موضوع فتح مضيق هرمز لربما هو أبسط المواضيع، يعني إيران مستعدة أن تفتح مضيق هرمز.
1: لا، أنا لم أقل فتح المضيق، أنا قلت أن تتراجع إيران عن فكرة فرض السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز.
2: يعني السيادة الإيرانية موجودة حتى قبل الحرب، السيادة الإيرانية كانت موجودة. المرور في مضيق هرمز كان وفقا لاتفاق بين إيران وعمان تم توقيعه عام 1969، لم يكن وفقا للاتفاقيات الدولية، ولكن على إيران لم تكن تفرض سيادتها، ونفس الشيء بالنسبة لعمان. يعني لم يكونوا لا إيران ولا عمان لم يكونوا يفرض سيادتهم بالشكل الحالي، وعمليا كانت هناك حتى تكاليف صيانة تدفعها إيران وتدفعها عمان للصيانة المضيق. إيران كانت تدفع سنويا 400 مليون دولار، عمان 100 مليون دولار لإبقاء المضيق مفتوحا، ومصلحة إيران وعمان تقتضي أن يبقى المضيق مفتوحا. يعني ليس هناك مصلحة لإيران أن يقفل هذا المضيق، ولكن اليوم تواجه إيران تهديدا وجوديا. ما تريده الولايات المتحدة ليس فتح المضيق، ما تريده الولايات المتحدة ليس الملف النووي الإيراني، ما تريده الولايات المتحدة ما فعلته في فنزويلا، سرقت كل الموارد الإيرانية هي كما اليوم تريد سرقة النفط الفنزويلي، كما سرقت النفط العراقي، كما سرقت النفط الليبي، تريد سرقة
1: سيد
2: النفط
1: عماد،
2: الإيراني والمعادن الإيرانية والموارد الإيرانية.
1: نرى
2: هذا
1: تماما.
2: الهدف
1: اسمح لي سيد
2: الأمريكي.
1: عماد، اسمح لي، يعني خلينا نوصل المشاهد من فضلك إلى عمق الأمور وأصل الأمور. نرى تماما التجاوزات الأمريكية التي تحدث في العالم، لكن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها وافق الأمريكي على الكثير من الأمور، وعاد تراجع عن مذكرة التفاهم لأن بدأ الخلاف على من له السيادة على مضيق هرمز. وموضوع السيادة على مضيق هرمز الوضع لا يتعلق فقط بإيران، في عمان ودول المنطقة كل هذه الدول لها أن تقول كلمتها وفق القانون الدولي، وهذا موضوع سيطرح لاحقا. لكن ما تريده إيران، هي تريد أن أقول هذا المضيق إيراني لنا كلمة، من يمر ومن لا يمر وعلى عليه أن يدفع. حتى الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه مع عمان، دخول المضيق عن طريق إيران والخروج من المضيق جزء عن طريق إيران وجزء عن طريق عمان، يعني إيران لها كلمة في الدخول والخروج. فكرة السيادة، هل من الممكن أن تتراجع إيران عن فكرة السيادة على مضيق هرمز ويصبح كما كان في السابق، مرور ذهاب وعودة بدون أي شروط؟
2: أستاذ خالد، كيف كان بالسابق؟
1: كان الكل يمر
2: من المسار الإيراني وتخرج من المسار العماني. هذا
1: لم
2: كان
1: يكن أحد
2: كانت
1: يدفع شيء.
2: تدخل من
1: لم يكن أحد يدفع شيء، لم تكن إيران تضع ألغام، لم تكن إيران تشترط وتضع شروط وتقول المعادي لن يمر وهذا لا يمر.
2: ظروف حرب استاذ
1: طيب.
2: خالد، لا انت لا تستطيع ان تقول لي ان الامريكي يستخدم هذا المضيق لمهاجمه ايران ويريد المرور لاحتلال الجزر الايرانيه وايران تسمح له بان يمر مرور الكرام.
1: مفهوم سيد عماد،
2: الامريكي لم لا يعني ليس في هذه المنطقه من
1: في
2: اجل
1: وضع
2: السلام
1: الحرب.
2: هو يريد الحرب.
1: مفهوم، هذا اثناء الحرب.
2: عندما ينتهي، شوف
1: نتحدث عن ما بعد الحرب.
2: العماني ماذا يقول؟ عما بعد الحرب كل حادث حديث، ولكن الاتفاق الإيراني العماني يقول أن المضيق سوف يفتح دخولا من المسار الإيراني خروجا من المسار العماني دون أي رسوم حتى لمدة 60 يوما. إذا ما انتهت الحرب حينها يتم التفاهم على صيغة أخرى، وهذه الصيغة أستطيع أن أقول لك أن عمان تفاهمت على هذه الصيغة مع كل الدول العربية. ليس الأمر يعني عمان لم توافق على هذه الصيغة إلا قبل أن تتفق مع كل دول الجوار. الدول العربية هي كانت لا تنوب فقط عن عمان، كانت تنوب عن كل الدول الخليجية. الولايات المتحدة تريد فرض سيادتها على هذا المضيق، وهذا تفرضه إيران. ما دخل الولايات المتحدة بهذه المنطقة؟ تأتينا من 12,000 كيلومتر وتريد أن تفرض سيادتها هنا.
1: مفهوم ترى.
2: هذا ما تقوله إيران. حتى لو
1: هي
2: كان
1: هي
2: هناك
1: يا سيد عماد، هي تقول أكثر من ذلك بشوية. يعني هي تقول الخروج، أنت يعني ما هو أنت بتعطينا نص الوقائع. هي تقول الخروج عن طريق عمان جزئيا، هناك جزء لابد أن يمر من المياه الإقليمية الإيرانية، وكان هناك حديث أيضا على اتفاق عماني إيراني فيما يخص الإيرادات العائدة من المرور في المضيق، يعني هناك أموال ستدفع.
2: لا، هذا الشكل كان موجودا قبل الحرب. يعني السفن التي كانت تمر من المسار الإيراني وتخرج من المسار الإيراني والعماني، هذا كان مثل ما كان سابقا.
1: طيب.
2: بالنسبة للإيرادات، إيران وعمان قالوا نحن من الآن وصاعدا لن ندفع كلفة الصيانة، السفن التي تخرب البيئة، السفن التي تتعطل في المضيق يجب أن تدفع لقاء تخريب البيئة وغيرها.
1: اسمح لي،
2: وهذا حقهم. حتى إذا ما
1: اسمح لي
2: يعني على الرغم من أن المضيق ليس مطبق عليها القوانين الدولية، ولكن هذا حقهم.
1: طيب.
2: حتى حسب
1: اسمح لي أن أنتقل للدكتور هاني. دكتور هاني، يعني واضح تماما من هذا النقاش يبين إلى أي مدى هناك تمسك إيراني بموضوع هرمز وحساسية هذا الموضوع. هل تعتقد أن إيران تخلت عن فكرة فرض السيادة الإيرانية على المضيق؟
4: المشكلة عند إيران أنه تعتقد أنه وجودها في مضيق هرمز وضمانة أساسية لتحقيق كل مصالحها وكل متطلباتها من الولايات المتحدة، وما زالت هي مصممة أي إيران على أن تمسك بزمام المبادرة في هذا المضيق، وهذا يعطل أي اتفاقية أصلا للولايات المتحدة عندما فرضت العقوبات الاقتصادية نتيجة ما تقوم به إيران من إغلاق مضيق هرمز. كان هناك إمكانية من خلال مذكرة التفاهم أن يتم فتح المضيق بشكل دائم وأن تتخلى الولايات المتحدة عما تقوم به من حصار، يعني هذه مقابل هذه. لكن للأسف يعني إيران، والأستاذ عماد يتحدث عن نصف الحقيقة، إيران ما زالت مسيطرة على هذا المضيق، تتحكم به، واعتقد أن الوسطاء في قطر وفي باكستان عملوا بجهد كبير جدا في هذا السياق من أجل وصول الاتفاقية تضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل كما كان قبل 28 من فبراير، وعلى أن تتخلى الولايات المتحدة عما تقوم به من عقوبات اقتصادية. لكن ما زالت إيران مصممة على أنه هذا المضيق جزء من سيادتها وأنه هو الضمان الأساسي لمصالحها المستقبلية.
1: وسنرى إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الحرب الاقتصادية والمواجهات العسكرية التي تحدث. أشكرك السيد هاني، الدكتور هاني البسوس، أستاذ العلوم السياسية بالدوحة، كما أشكر السيد عماد أبشناس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، كان معنا من العاصمة الإيرانية. مشاهدينا الكرام، التغطية مستمرة على شاشة التلفزيون العربي، ابقوا معنا الآن مع سهام بابا.
6: شكرا لك خالد. إذن مشاهدينا نستمر في هذه المتابعة الخبرية لآخر التطورات والتصعيد العسكري المتجدد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث رصد إطلاق صواريخ من عدة مناطق إيرانية ردا على قصف أمريكي. وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. أوضحت القيادة الوسطى أن الضربات تأتي في أعقاب محاولات الحرس الثوري مهاجمة سفن في مضيق هرمز والقوات الأمريكية في المنطقة. من جهتها أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 6 انفجارات في ميناء تشابهار ومدينة كوناراك جنوبي البلاد. كذلك أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بذوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. وفي أول رد إيراني على الهجمات الأمريكية، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 بجروح خطيرة في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيريك. وقال الحرس الثوري الإيراني إن قواته الجوية شنت هجوما صاروخيا باليستيا على قواعد أمريكية في العقبة بالأردن. أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتفعيل الإنذارات لسكان في المفرق والعقبة شرقي الأردن بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية ردا على الهجمات الأمريكية الجديدة. كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سكان إيلات أبلغوا عن إطلاق صواريخ اعتراضية في العقبة.

0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات على إيران كانت واسعة النطاق وقوية بحسب وصفه. أوضح ترامب أن هذه الضربات تأتي رداً على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية في الأردن. أضاف أنه إذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام معنا مجددا. أين تركزت الهجمات الإيرانية في الساعات الماضية إن كانت توضح إيران ذلك؟ وهل انتهت الضربات الأمريكية أم زالت مستمرة؟
1: يعني لا وجود إشارات عن أن الضربات الأمريكية انتهت حتى الآن، لا حديث أمريكي عن توقف هذه الضربات، ولم تتوقف وسائل الإعلام الإيرانية عن تداول بعض المقاطع سواء حول ما جرى في مدينة سيريك ضمن حفل للزفاف سقطت فيه على ما يبدو شظايا أو مقذوفات أمريكية، ما أدى إلى استشهاد 4 على ما يبدو بحسب آخر الأرقام الواردة من هناك، وحوالي 50 شخص أصيبوا، وأيضا سقط أيضا طفل على ما يبدو خلال هذه الحادثة. وبدأت مقاطع الفيديو تتداول بشكل كبير خلال النصف ساعة الماضية، لكن لا يتم الحديث حاليا عن توقف هذه الضربات الأمريكية. ما يزال هناك حديث بين الحين والآخر عن سماع لدوي انفجارات أو لمشاهدة أجسام طائرة عند السواحل الجنوبية لإيران، قد تكون طائرات مسيرة أمريكية استطلاعية ربما تحاول التمهيد ربما قبل استئناف الضربات هذه الليلة. لكن كان هذا الأمر متزامن مع بيان هو الرابع للحرس الثوري الإيراني، حدد طبيعة الأهداف التي قامت إيران بضربها خلال الساعة الماضية. هذه الضربة أو هذا الرد الإيراني استهدف على ما يبدو معسكر لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن يعرف باسم معسكر تبتين بصواريخ باليستية، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية المتواجدة هناك بحسب بيان الحرس، كما قلنا وهو البيان الرابع الصادر حتى الآن منذ بدء موجة التصعيد الأمريكية في مضيق هرمز. أضاف البيان بأنه كشف النظام الأمريكي القاتل للأطفال مرة أخرى عن عمق كراهيته للشعب الإيراني بعد استهداف حفل للزفاف في مدينة سيريك، مذكرا بما جرى على مدرسة ميناب واستاذ رياضي في منطقة لامرد أيضا خلال الأشهر القليلة الماضية منذ انتهاء الحرب الماضية حرب 40 يوما. أضاف أو ختم البيان بالقول بأنه ردا على هذه الأعمال الوحشية الأمريكية شن مقاتلو القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الموجة الثانية هجوما صاروخيا باليستيا ثقيلا على السكنات للمشاة البحرية في الأردن. لم يجري الحديث عن استهداف إيراني لمناطق أخرى، لكن التهديد الإيراني يقول بأن هناك استهدافات قريبة ربما لمصالح أمريكية في المنطقة. لا أحد يعلم طبيعة هذه الأهداف التي تنوي إيران ضربها، لأن هناك تهديد أمريكي كان قد صدر عن الرئيس الأمريكي خلال الساعتين الماضيتين وتحذير للإيرانيين بعدم الرد على حملة التصعيد الأمريكية التي أتت للرد على ما قامت به إيران خلال اليومين الماضيين من محاولات لإغلاق المضيق أو تشديد الخناق عند المضيق واستهداف أو محاولات لزرع الألغام في المنطقة الوسطى من مياه مضيق هرمز. الساعات المقبلة قد تحمل معها الكثير على مستوى ما جرى استهدافه في إيران حتى الآن. هناك حوالي 10 إلى 12 مدينة إيرانية جرى استهدافها. مدينة أو محافظة هرمزغان كانت من نصيبها الاستهدافات الأكبر، بندر عباس، سيريك، جاسك، كوهستاك، بندر لينجا وقشم كلها تابعة لمحافظة هرمزغان، إما تم سماع دوي انفجارات فيها أو وقعت فيها مقذوفات أو شظايا لمقذوفات أمريكية على ما يبدو. مطار جيروفت أيضا في جنوب شرقي الجغرافيا الإيرانية قرب في محافظة كرمان قرب محافظة سيستان وبلوشستان أيضا جرى استهدافه دون وقوع خسائر مادية أو بشرية. منطقة عسلويا أيضا في محافظة بوشهر جرى استهدافها. جزيرة قشم أيضا ما أدى إلى استهداف على ما يبدو لأحد المعامل التي المعنية بصناعة مساحيق خاصة بتربية الأسماك وما إلى ذلك، إضافة إلى مدينة كناراك في محافظة سيستان سيستان وبلوشستان في جنوب شرقي الجغرافيا الإيرانية عند الحدود مع باكستان. هذه هي آخر التحديثات المتعلقة بما جرى خلال الساعة الماضية، والأمر مرشح لأن يتسع أكثر على مستوى الاستهدافات، خاصة إن كان بالفعل كما ذكر بيان الحرس الثوري كان هناك عدد كبير من القتلى الأمريكيين، لأنه غالبا ما تتحرك أمريكا مباشرة للرد بشكل أقوى وأكبر على مثل هذه الاستهدافات إن كان هناك عناصر بشرية من القوات الأمريكية قد سقطت بالفعل في الاستهدافات الإيرانية، ولم تكن هذه الاستهدافات فقط تطال بنى تحتية أو منشآت فقط من قبل الجانب الإيراني.
0: الآن تنضم إلينا من الأردن من عمان مراسلة التلفزيون العربي هديل الألماس، ومعنا من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما هديل. أكمل معك الصورة بالسؤال عن الهجوم الإيراني كما يقول الحرس الثوري على قواعد أمريكية في العقبة، وإن كان هناك أي بيانات رسمية في الأردن.
2: سهام، حتى اللحظة لا يوجد بيان من الجيش الأردني حول الهجوم الإيراني الأخير على البلاد رسميا. كان هناك إنذارات للمواطنين، تحديدا في المواطنين في العقبة وفي المفرق، رسائل تحذيرية باحتمال وجود تهديدات أو سقوط شظايا تؤثر على سلامتهم. انتهت هذه التهديدات. كان هناك مشاهدات ميدانية لاعتراضات للصواريخ في الشمال والشرق وجنوبي البلاد. لكن عودة إلى حديث الزميل حسام عن استهداف لقاعدة في العقبة، يتحدث الحرس الثوري الإيراني عن قاعدة أمريكية في العقبة تحديدا. هناك قاعدة بحرية أردنية، قاعدة الأمير هاشم البحرية. هذه القاعدة هي البحرية الوحيدة التي تقع على المنفذ البحري على ساحل البحر الأحمر، الوحيدة في البلاد. التواجد الأمريكي في هذه القواعد يقع ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين مع الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت عام 2021. هذه الاتفاقية تتيح للقوات الأمريكية بالتواجد في هذه القواعد، وتمنحهم أيضا وجود التسهيلات اللوجستية وأيضا حرية الحركة. لها أهمية استراتيجية لمراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر، وكانت قد اكتسبت أهمية استراتيجية كبرى بعد في العامين الأخيرين، تحديدا في بعد 7 أكتوبر عندما كان هناك هجمات من الحوثيين نحو إيلات. وهناك مركز استطلاع ومراقبة يتيح لمراقبة الأجواء في المنطقة. استهداف العقبة تحديدا حدث خلال الهجمات الإيرانية في شهر يوليو لمرتين، وحينها فهم هذا الاستهداف في سياقين. سهام، السياق الأول كان فهم على أنه توجيه رسائل على قدرة الصواريخ الإيرانية لتصل إلى إيلات وإلى المطار الإسرائيلي في إيلات، وأيضا فهم على أنه لشل حركة الملاحة حتى في البحر الأحمر وللضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. لكن هذه الاستهدافات كان قد أعلن الجيش الأردني أنه قام بالتصدي لها، حينها كان قد تصدى لمعظم الصواريخ. صاروخ واحد أو صاروخين على الأقل كانا قد سقطا في مناطق مفتوحة، ولم يكن هناك أي أضرار مادية أو بشرية. الاستهدافات الإيرانية كانت قد تجددت أول أمس على قواعد في شرقي البلاد، تحديدا في الأزرق والمفرق. واليوم النطاق الجغرافي للاستهدافات يتوسع ليصل إلى جنوبي البلاد. من المتوقع خلال الساعات أو اللحظات القادمة أن يكون هناك بيانا رسميا من الجيش الأردني بخصوص عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من إيران نحو الأردن، وكيف تم التعامل معها وإسقاط هذه الصواريخ أو المسيرات التي استهدفت البلاد.
0: شكرا لك هديل نماس من عمان. الآن إليك عبد الرحمن البرديسي لنفهم الآن أين وصلت التقديرات والتقييم الأمريكي لهذه الضربات على إيران، وهل بالفعل هذا الهجوم لم يأتي ارتجاليا إنما كان هناك إحاطة من براد كوبر قدمت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعليه اتخذ قرار بضرب إيران مجددا عسكريا؟
3: نعم سام، صحيح، بحسب التقارير الإعلامية الضربات بدأت بسبب براد كوبر، بسبب قائد القيادة الوسطى، عندما أفاد إلى رؤسائه وزير الحرب بيتكسيث وقائد القيادة المشتركة الجنرال دانكين بأن هناك تطورات في الرادارات وفي إعادة تصنيع الرادارات الإيرانية، وهناك صواريخ محملة بألغام ستطلق من قبل إيران على مضيق هرمز، فباغتت القوات الأمريكية منصتين للصواريخ وردت إيران على ذلك، فانزعج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال سنرد عليهم بقوة، وكان الرد اليوم في 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لساحل الشرق الولايات المتحدة الأمريكية، بعدها تقريبا ب3.5 ساعات ردت إيران، وقبل رد إيران حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ردت إيران بهذه الضربات التي نراها الآن فسيكون هناك رد أمريكي على الرد الإيراني، وبعد الرد الأمريكي إن ردت إيران للمرة الثالثة كما ذكر ترامب فالرد الأمريكي مرة أخرى سيكون موسع على جموع إيران كما ذكر ترامب، ولكنه قال إن الرد هذه المرة سيكون ليس بالرد الموسع، وعندما ترد الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الضربات التي نراها الآن كما هو متوقع وكما ذكر ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترد على هذه الضربات التي نراها الآن،

0: الأمريكية متوفرة لاندلاع حرب موسعة أمام إيران وفي الداخل الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية وإن كثرت التقارير المسربة بأنه يوجد لديها مشاكل كبيرة جدا في الذخائر الأمريكية، إلا أن الرئيس ترامب يؤكد بأنها مستعدة لأن يكون هناك حرب موسعة وشاملة مع الإيرانيين، خاصة أنه وصف الإيرانيين بأنهم لا يكفوا على الإطلاق ودائما يردوا، ووصفهم ونعتهم بالمجانين على حد ما وصف بأنهم يردوا دائما على الضربات الأمريكية. اهتمام إعلامي كبير جدا بما ذكرته الفاينانشال تايمز قبل قليل بأن هناك برنامج سري روسي إيراني لمساعدة إيران بالصواريخ الدقيقة الكروز والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهو البرنامج الذي يسمى S-430L كما ذكرت الفاينانشال تايمز، وتقول إن هذا البرنامج تعمل عليه البلدين موسكو أو العاصمة موسكو وطهران منذ عام 2023.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. الآن مشاهدينا نشير لهذا الخبر العاجل. الجيش الأردني يصدر بيان ويقول إن منظومة الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا وتمكنت من اعتراض 10 فيما سقطت 3 منها. الجيش الأردني يقول بأن منظومة الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا وتمكنت من اعتراض 10 صواريخ فيما سقطت 3 منها. نعود لزميلة هادين لماس في عمان لتفصيل أكثر في هذا البيان. تفضلي هادين.
2: بيان رسمي صدر عن الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية أعلن فيه أنه تم التصدي ل 13 صاروخا دخلت الأجواء الأردنية. هذه الصواريخ 10 منها تم إسقاطها بنجاح وثلاثة سقطت في مناطق نائية. الصواريخ نتحدث عن 13 دفعة واحدة، دفعة كبيرة من الصواريخ اخترقت الأجواء الأردنية. الجيش قال أنه تم التعامل معها وفق البروتوكول المعتمد، وأكد في البيان أنه لم يكن هناك جراء الإطلاقات أو اعتراض الصواريخ أي أضرار مادية أو بشرية، مؤكدا أنه تم التعامل معها ومحذرا ومجددا تحذيره أيضا للمواطنين بعدم الاقتراب من الشظايا التي تسقط جراء اعتراضات الصواريخ والاتباع التعليمات الرسمية التي تصدر، بالإضافة إلى اتباع الإرشادات عند تحذير المواطنين بوجود تهديدات صاروخية في الأجواء. هذا البيان الرسمي الذي صدر بعد تحذير المواطنين في عدد من المحافظات في الشرق وفي الجنوب ووجود تهديدات صاروخية. الجيش يعلن رسميا أنه تم التعامل مع 13 صاروخا اخترقت الأجواء الأردنية، 10 منها تم اعتراضه وتدميره بنجاح فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية، في تأكيد على أنه لم يصدر عن هذه الصواريخ أي أضرار سهام.
1: شكرا جزيلا لك من عمان هديل نماس. إذن مشاهدينا الآن معنا من طهران عباس خميار الدبلوماسي السابق، ومعنا أيضا تشارلز كابشن أستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية من واشنطن. أهلا بكما. نبدأ مع ضيفنا في واشنطن. دونالد ترامب كان يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز، ثم يتضح الليلة بأن المشكلة في مضيق هرمز. فهل نعيش حالة من التخبط لدى الإدارة الأمريكية والرئيس معا في مواجهة الجانب الإيراني؟
3: أعتقد أن ما نراه هو معركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للسيطرة على المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية ضربت منصات إطلاق الصواريخ التي حاولت أن تزرع الألغام التي تمر من خلالها السفن، والإيرانيون يريدون أن يسيطروا على مضيق هرمز، وبالتالي اندلعت الحرب مرة أخرى بعد إغلاق ذلك المضيق، وبالتالي أرادت أن تسيطر على الوضع وتسيطر على مرور السفن ونقلة النفط
4: الوقت وتفرض رسوما، وبالتالي نحن نرى الآن ضرب هنا وضرب هناك

0: هجمة هنا ورد على هذه الهجمة، ولا ندري كيف ستتكشف الأمور، ولكن من الواضح أن المطالب الإيرانية لسيادتها وسيطرتها على مضيق هرمز تم رفضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي هي مستعدة لاستخدام القوى العسكرية لكي تدحر إيران من تلك المطالب التي بلغت سقفا مرتفعا.
1: أستاذ عباس، استمعت لما قاله ضيفنا في واشنطن، يقول إن الردود الأمريكية جاءت عقب عمليات أو محاولات إيرانية لزرع المزيد من الألغام في مضيق هرمز، فهل المضيق في حد ذاته ما زال ورقة مربحة بالنسبة للإيرانيين أم تحول إلى عبء؟
2: تحية لكم ولكل المشاهدين، ومساء الخير. يعني أتصور أنا، يعني من خلال متابعتنا للأيام الأخيرة، أتصور أن هناك نوع من الجنون الفشل هو أصاب الرئيس ترامب، وخاصة عندما سمع البيان الختامي والمواقف لدول شانغهاي التي كانت متضامنة مع طهران بشكل كبير ومع الشعب الإيراني، ورفضها الواضح للإملاءات الأمريكية. وإضافة إلى ذلك، هناك استقالات متعددة وصلت اليوم ذروتها في عند العسكريين الأمريكيين، وهذا أمر يؤثر بشكل كبير على الرأي العام الأمريكي. وإضافة إلى هذه النقطتين، هناك الحصار الذي بدأ قبل أكثر من 51 يوماً، والحرب الاقتصادية التي شنت على إيران على مدى الأسابيع الماضية لن تجدي شيئا، والوقت ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. فأمريكا أرادت أن تكسر هذا الحاجز وأن تغير قواعد اللعبة من خلال استهدافها، أنا أقول الاستهداف المحدود لهذه المحافظات الساحلية. أولاً، أكثر من هذه النقاط كانت هي مستهدفة سابقاً، وإعادة استهدافها يعني إنها لها طابع ربما نفسي وإعلامي أكثر مما يكون، ولكن استهداف المناطق السكنية والحفل الزفاف الذي راح ضحيته أكثر من 50 شخصاً بين الشهيد وبين جريح وثلاثة أطفال لحد الآن، كل هذه الأمور تشير بأن هو يأتي من خلال موقف متخبط أمريكي، وهناك هذا التخبط أصبح واضحا وهو رد فعل نفسي أكثر مما يكون عقلاني. الإيرانيون لن يتخلوا، أنا ولكن أريد أن أؤكد في نفس الوقت بأن نعم، الإيرانيون مستعدون للمواجهة بسبب التطورات التي حدثت في البنية العسكرية الإيرانية مؤخرا، وخاصة بعد التعيينات الأخيرة التي كنا نقولها لكم دائما بأن هناك يبدو استعداد للمواجهة وكسر الحصار، وهذا بالفعل ما حدث وما يحدث الآن عندما نتحدث معك. ما هو يحدث، والردود ستكون قوية ومفاجآت كبرى ستحصل، وأتصور هذا ربما
1: ما الذي تعني بمفاجأة كبرى؟ دعني فقط أشير لهذا الخبر على عجل وأعود إليك أستاذ خميار. رويترز تنقل عن مصدرين أمريكيين لا إصابات في صفوف القوات الأمريكية بعد الهجوم الإيراني على قواعد في الأردن. إذا رويترز تنقل عن مصدرين أمريكيين قولهما لا إصابات في صفوف القوات الأمريكية بعد الهجوم الإيراني على قواعد في الأردن. أعود مجددا باختصار لضيفنا في إيران لنفهم المفاجآت المتوقعة من قبل الجانب الأمريكي في مروحة الخيارات العسكرية، وكنت أود أن أفهم منك يعني ما الجدوى من ضرب قواعد أمريكية. يقول الطرف الآخر بأنه لا يتكبد أي نوع من الخسائر نتيجة لذلك.
2: نعم، هذا الطرف الآخر دائما يتحدث بهذه اللغة، ولكن يجب أن نصبر ونرى النتائج بعد حين. في المضادات الجوية كانت واضحة عندما أسقط اليوم طائرة تعتبر طائرة 50 التي سقطت من نوعها التي أعلنتها القوات المسلحة الإيرانية. هذا التطور يعتبر هناك تطور نوعي الأمريكيون يدعون بأنهم قضوا على القوة الدفاعية الإيرانية والقوة الصاروخية والبحرية، والآن تصير دفعة واحدة 13 صاروخا باليستيا إلى القواعد الأمريكية في الأردن، وهذا يعني أن الإيرانيون استطاعوا خلال هذه المدة أن يطوروا وفي نفس الوقت أن يعيدوا بناء منظوماتهم الصاروخية الدفاعية، وهذا يعتبر مفاجأة. يجب أن نعرف، يجب أن نصبر ونرى الساعات القادمة كيف ستكون المواجهة ومن وفي أي نقطة وكيف وأي أسلحة ستستخدم حتى تكون، حتى نستطيع أن نقول بأنها كانت مفاجأة حسب البيانات الإيرانية. مما سمعناه قبل قليل أو قبل الساعات الماضية، هناك إجماع على أن يكون الرد قاسيا من قبل الجيش الإيراني ومن قبل حرس الثورة ومن قبل مقر خاتم الأنبياء هذا، وحتى السياسيين. هذا الإجماع للرد العنيف لا أتصور يأتي من فراغ، وإنما هناك ربما ستترجم هذه التهديدات على الأرض بأشكال مختلفة وفي الميدان.
1: أعود لضيفي في واشنطن. كنت قد تحدثت سيد تشارلز عن الأسباب التي دفعت الإدارة الأمريكية للقيام بهذه الخطوات العسكرية. ضيفنا من إيران شرح أسباب أخرى تتعلق بالمواقف في منظمة شانغهاي بالإضافة لما يحدث في الداخل الأمريكي، لكن أيا كانت الأسباب، هل هناك ما يضمن بأن اتباع هذه الاستراتيجية العسكرية سيحقق نتائج مختلفة هذه المرة؟
0: أعتقد أننا لم نصل إلى نتيجة بعد. إذا ما تعلق الأمر بحكم ترامب والإطاحة بالنظام ومنع الوصول إلى السلاح النووي، أعتقد أن الأولوية اختلفت الآن. أعتقد أن وضع مضيق هرمز هو سؤال مفتوح، وأعتقد أن إيران لديها حدود فيما يخص الرد. السيد الضيف قال أننا نحاول أن نكسر الحصار. كيف يمكن كسر الحصار البحري إذا لم يكن لإيران أسطول بحري؟ لأنه أغرق، وكما نعرف أن الصواريخ التي وصلت الأردن لم تصل إلى مبتغى إلى الأهداف، وأمريكا لديها قوة جوية وهي قادرة على استهداف الأهداف كما يحلو لها. وأعتقد أن الحصار الاقتصادي حتى لو أنه لم يرغم إيران على تقديم تنازلات، لكنه سبب الكثير من المعاناة الاقتصادية. هنالك نقص في المواد الغذائية، وثمة أيضا أشخاص يصطفون في طوابير لساعات لأنهم لا يستطيعون أن يحصلوا على الوقود.
1: طيب، إذا كان الحل في الحصار الاقتصادي سيد تشارلز، إذا كان الحل في الحصار الاقتصادي في الحصار البحري كما قلت، لماذا ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى القيام بعملية المنبوذ الاقتصادي ويعني توجيه تهديدات للدول التي تتعاطى مع إيران؟ وكان الرد اليوم واضح يعني من قبل عدد من قادة الدول بأنهم سيستمرون في التعامل مع إيران ولن يرضخوا لهذه الضغوط الأمريكية والإجراءات الأحادية.
0: إدارة ترامب تعاني من ضغوطات ربما داخلية وشح في الأسلحة والذخائر، لذلك حاولت أن تنطلق إلى فرض ضغوطات اقتصادية على إيران من خلال تدابير اقتصادية. هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعزل إيران مرة وإلى الأبد كليا؟ كلا، لأنه كما قلت إن هناك شركاء لإيران المتحدة ظلت منظمة شانغهاي للتعاون تركيا باكستان الهند روسيا والصين لن تقطع علاقاتها مع إيران بالطبع، وكنتيجة لذلك سيكون من الصعوبة بمكان أن تعزل إيران، ولكن العقوبات تؤلم إيران وتؤثر سلبيا على الاقتصاد. حكومة الحرس الثوري تريد أن تبقى على قيد الحياة وتريد أن توفر حاجات الإيرانية، لذلك لا نعرف كيف ستكشف الأمور. سألتهم عن الحصار البحري، هو جزء من الاستراتيجية الاقتصادية، لأنه إذا لم تستطع إيران أن تصدر نفطها، وكما تعرفون هذا جزء أساسي من مواردها، فإن هذا سوف يؤثر على الاقتصاد لأنه سوف يصبح أكثر ضعفا. ليس هناك حل سياسي، ليس هناك حل عفوا عسكري، وليس حل اقتصادي، ولكن هناك حل سياسي على طاولة المفاوضات.
1: نعود لضيفنا في إيران بكل هذه الأفكار التي طرحتها سيد تشارلز. أستاذ عباس خميار، ما رأيك؟ ضيفنا يقول بأن موضوع الحصار الاقتصادي بالإضافة لعملية المنبوذ الاقتصادي تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني، وهذا ما ظهر بالفعل في الأيام الماضية مع ارتفاع معدلة التضخم، انخفاض في قيمة العملة الإيرانية، بالإضافة لتداعيات اقتصادية انعكست على حياة المواطن الإيراني. فكنت تقول بأن عامل الوقت ليس في مصلحة الأمريكيين، هل هو في مصلحة الإيرانيين؟
2: بالفعل هو أثر على المواطن الإيراني وعلى قدرة شرائه، ولكن هذا المواطن الذي هو يتأثر بهذا الحصار يعرف جيدا بأن هو الهدف من العدو هو إيجاد شرخ في الشارع الإيراني، وهو لكي يقوم هذا المواطن لمواجهة النظام الذي تستهدفه الولايات المتحدة الأمريكية. بعبارة أخرى يعرف بأن الحرب عليه هي حرب وجودية على بلده، لذلك يصمد ويقاوم، وهذا ما قلناه دائما ونشاهده بالفعل. وبعد أكثر من 80 يوما في الشوارع وفي الساحات الإيرانية ويهتف لعدم التنازل وللدفاع عن الوطن، هذه نقطة مهمة ربما يفقدها الأمريكيون. النقطة الأخرى، الحكومة الإيرانية كانت تعرف جيدا بأن هناك ستكون الحرب حرب اقتصادية والمواجهة مواجهة اقتصادية. هي خططت الكثير، الذخائر المواد الغذائية وكثير من المواد الاستراتيجية كانت قد خططت لها إيران منذ قبل أشهر، والآن تستطيع أن تلعب بهذه الورقة لكي تستمر في المواجهة وتلعب بعامل الوقت لمصلحتها ولردع العدوان. إضافة إلى ذلك نعرف يعني بظل الحصار الاقتصادي الذي استمر أكثر والعقوبات التي استمرت أكثر من 47 عاما، هذه الحكومات أدت إلى نوع من الاكتفاء الذاتي لدى الإيرانيين، والنظام الإيراني خطط الكثير لهذه المواجهة، وهناك 15 دولة جارة لإيران اليوم، باكستان وأفغانستان والعراق وتركيا يعتبرون بأنهم شركاء أساسيين في التجارة الإيرانية من خلال الطرق البرية، ولذلك تخطئ الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتصور بأن الحصار البحري هو يخنق إيران. هناك نوع من الانفتاح البري يواجه هذا الحصار البحري، وهذا لا كما يقال يستمر الأكسجين للإيراني ولن تنتهي الأزمة كما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ضيفنا في واشنطن، ماذا لو كان كلام الأستاذ عباس خميار دقيق فيما يتعلق بحجم التأثير الأمريكي أو السياسات الأمريكية على داخل الإيراني؟ يعني ما الخيارات المتبقية أمام واشنطن للتعامل مع مسألة أولا لم تكن موجودة أبدا قبل الحرب، مضيق هرمز، قبل الانتقال إلى المواضيع الأكثر إلحاحا بالنسبة للأمريكيين، النووي الإيراني وأنشطة إيران في المنطقة؟
0: أتفق مع زميلنا في إيران، العقوبات في نهاية المطاف يمكن التلاعب عليها ويمكن الالتفاف حولها، وإيران فعلت ذلك. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخطى الميل الأخير وتفرض عقوبات ربما على الصين أو على جارتها، لأنها لا تريد الاقتصاد العالمي أن يترنح. سيد ترامب سوف يلتقي سيد شي جين بين في هذا الشهر. أنا أتفق مع فكرة أنه لا يمكن بناء جدار اقتصادي يلف إيران، ولكن العقوبات موجودة والحصار البحري موجود، وهناك صعوبات اقتصادية وعسكرية في إيران وهي ملحوظة وليست تافهة. وأنا لا أتفق مع فكرة أن جميع الإيرانيين التفوا حول العلم ودعموا الحكومة، ربما 20% من الإيرانيين يدعمون الحكومة،
1: والسواد الأعظم لا يفعل ذلك. سيد تشارلز، بالتزامن مع الحرب الأمريكية على إيران، لم نرى أي مظاهر احتجاج.
0: كان ثمة الكثير من الاحتجاجات قبل الحرب، الاحتجاجات توقفت لأن قوات البسيج والقوات الأخرى أطلقت النيران على الإيرانيين وقتلت الآلاف. هذه الحرب خاطئة، ولكن سبب من الأسباب دفع ترامب بالفعل ذلك هو أن النظام فقد شرعيته وكان مسؤول بإمكان الإطاحة به. اعتقد ترامب ذلك، والإيرانيون لم يحتجوا ليس لأنهم يدعموا هذه الحكومة، ولكنهم يخافون أن يطلق النار عليهم.
1: طبعا نختم بسؤال أخير مع الأستاذ عباس خميار في طهران، بالتصريح الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال بأن الهجوم الأكبر على إيران ينتظر في الكواليس. لغة التهديد هذه يعني جربت من قبل الإيرانيين، هل من الممكن أن تأتي بنتائج مختلفة هذه المرة؟
2: يعني هذا التهديد بهذا الشكل ممكن أن نعتبره التهديد 15 الذي يهدد على القضاء على إيران ومحوها من الوجود كما يقول. التهديد الأخير العسكري كان قبل الحصار الاقتصادي، عندما مهد لذلك التهديد لمدة 10 أيام، وكان يتصور بأن بهذه اللغة الحاسمة بأن الإيرانيون سيرفعون الأعلام البيضاء وسيرفعون أيديهم إلى الأمام أو إلى الأعلى للاستسلام. للحظات الأخيرة والثواني الأخيرة بقيت إيران تصمت وبقيت تتحدى هذه التهديدات، وأدت إلى فرض التراجع للرئيس ترامب. هذه سردية أمريكية، وهذا هو النمط الذي يسير عليه الرئيس ترامب. لا أتصور أحد في إيران يصدق هذه الرواية ويقبل هذا التهديد ويصمت أمام هذا التهديد. بالتأكيد ستكون المواجهة عنيفة، التصعيد سيكون كبير جدا وسيكون غالي جدا على الأمريكيين. لذلك أتصور هذا التهديد 15 أيضا سيتراجع بقوة، بمبررات بأن الأصدقاء دخلوا وطلبوا منا التريث، أو الإيرانيون استسلموا من خلال هذه الكلمات التي تعودنا على سماعها، يعني تجعل مبررات للخروج من هذه الأزمة التهديدية صح التعبير.
1: شكرا لضيفي عباس خميار الدبلوماسي السابق من طهران، وأيضا لضيفنا في واشنطن تشارلز كابشن أستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية. شكرا لكم. الآن مشاهدينا معنا من عمان دكتور نبيل عتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. دكتور نبيل أهلا بك معنا. يعني الأمر يبدو مستغربا للبعض، هذا التعامل أو الندية في التعامل بين إيران وقوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يبدو السؤال منطقيا عن الرهان الإيراني، على مدى تراهن إيران في الاستمرار في هذه المواجهة أولا والتمسك بمواقفها؟
3: مساء الخير أستاذ السهام. يعني الجانب الإيراني ما زال يراهن على ورقة مضيق هرمز والاحتفاظ بهذه الورقة لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية والتسويف ومحاولة كسب الوقت لإحداث تنازلات فيما يتعلق برفع العقوبات، فيما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة المجمدة، فيما يتعلق بمقاربة مهمة جدا هي المتعلقة بتأجيل القضايا المهمة والمعقدة إلى مراحل لاحقة، بمعنى التسويف خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي. ما زال جانب الإيران أيضا يراهن على انتخاب على البيئة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية سيام، كانتخابات التجديد النصفي والتغير في الرأي العام، وأيضا فيما يتعلق بنقطة مهمة هي ارتفاع أسعار الطاقة. لكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية تمارس استراتيجية غير مسبوقة ضد إيران. يعني هذه الاستراتيجية يمكن قراءتها وفق أربع محاور أساسية. المحور الأول هو محور الخنق الاقتصادي عبر تشديد القيود والضغوط على النفط والموانئ والأموال المجمدة والتجارة الخارجية بهدف تخفيف قدرة الدولة على تمويل الحرب وإعادة بناء القدرات العسكرية، مع أيضا التركيز على الضغط العسكري المتدرج وهو ما حدث اليوم عبر استخدام الضربات لإضعاف القدرات العسكرية، وإقناع القيادة الإيرانية بأن استمرار المماطلة رح يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع، ومحاولة إعاقة حركة الملاحة هذا بشكل تهديد كبير تريد واشنطن قطع دابر إيران من خلال هذه الضربات. الاستراتيجية الثالثة هي استراتيجية الانتظار والاستنزاف عبر ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على الجانب الإيراني، بحيث أنه بتصير كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات، إلى جانب ما يعرف بتكامل الأدوات. ترامب لا يحتاج بالضرورة إلى اختبار أحد هذه المسارات، يمكنه الانتظار اقتصاديا والضرب عسكريا بشكل تدريجي عند الضرورة والتفاوض في الوقت نفسه، لأن الهدف النهائي هو تحقيق جانبين. الجانب الأول هو دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري، مع الرهان أيضا استراتيجية خطيرة وهي الرهان على الداخل الإيراني، لأنها هي أخطر عناصر هذه الاستراتيجية عبر استمرار الأزمة الاقتصادية الذي قد يحول الضغوط الخارجية إلى أزمة شرعية، إلى تماسك في النظام الإيراني وإلى انفجار الاحتجاجات. لكن نقطة الضعف في الاستراتيجية أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي بنتائج عكسية تماما، بأنه وضع إيران في الزاوية ووضعها ضمن كما يقولون باللغة الفارسية البونبست أو الديد أند الطريق المسدود، هذا معناه ربما قد تلجأ إيران إلى ما يسمى باستراتيجية حافة الهوي عبر التصعيد في ملفات عديدة مثل هرمز، مثل حرب المذاق والممرات عن طريق دفع الحوثي مجددا إلى إحداث أزمة في مضيق باب المندب، أيضا الدفع بما تبقى من الحلفاء والوكلاء مثل حزب الله اللبناني في مغامرة مع الجانب الإسرائيلي، وأيضا الميليشيات العراقية، والرهان أيضا على التدخل الإيراني في في في في في قضايا الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما حدث من خلال قيام هذه الدول بتفكيك 17 خلية أو تنظيم إرهابي أثناء فترة الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني.
1: طيب ما الذي قد يدفع إيران إلى حافة الهوية التي ذكرتها الآن، يعني أن تتخذ خيارات قد تبدو انتحارية، ما الذي قد يدفع إيران لذلك؟
3: اللي بدفعها هو تجديد الخناق، بمعنى إذا فشلت إيران في البحث عن شرايين بديلة والالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات، وقامت باكستان بمنع الجانب الإيراني من استخدام موانئها، وكان هنالك حظر أو عمليات عسكرية ضد الوجود البحري الإيراني وحركة التجارة في بحر قزوين، ومحاولة حصار إيران بريا عن طريق علاقتها مع الدول التي تشترك في جبرية جغرافية، ومنحها من استخدام السكك الحديدية بطريقة أو بأخرى. هذا هو ربما هذا الذي قد يدفع الجانب الإيراني. بالإضافة نقطة مهمة الآن تحديد النظام الإيراني، إذا شعر النظام بأنه بات مهددا، لأنه أحد أولويات إيران نفسها هي بقاء النظام الإيراني، بمعنى أن طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية. الأمر الآخر هو التقشف القسري، بمعنى تقليص الاستثمارات وإعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصاد قادر على النمو. إذا شعرت بأنه فشلت في هذه السياسة بالإضافة إلى قرب انفجار الوضع الداخلي الإيراني، لأنه أحد المشاكل بيواجهها الجانب الإيراني الآن تحميل الشعب الإيراني كلفة الصمود، وهذه أخطر نقطة، لأنه التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار، تراجع القوة الشرائية، ربما قد يبقى النظام من الناحية المالية والأمنية بشكل بسيط قائم، لكن في الوقت نفسه تصبح حياة الناس أكثر صعوبة، وبالتالي قد يلجأ الشعب الإيراني إلى التظاهر. وعلى هذا الأساس قام النظام الإيراني بعدم الإجراءات الاستباقية، تعيين حسين طائب اللي كان رئيس الاستخبارات كقائد لقوات البسيج، والكل يستذكر موقف هذا الشخص أو هذا الرجل عندما قاد قوات البسيج في العام 2009 وقام بعملية قمع غير مسبوقة لقمع الثورة الخضراء. أيضا استبق الجانب الإيراني ذلك من خلال إعداد لمناورات تجمع ما بين الحرس الثوري الإيراني وقوات البسيج وزينبيون وفاطميون استعدادا لأي خطر داهم داخلي، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الإيراني بأن الخطر الداخلي هو لا يقل خطورة عن مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى خروج قائد الشرطة الإيرانية أو الأمن الإيراني. تحدث أحمد رضا رادان، وجه رسالة واضحة إلى العائلات الإيرانية والشعب الإيراني داعيا إياهم بعدم السماح لأبنائهم بالخروج للتظاهر والاحتجاج.
1: هل تعتقد بأن هذه السياسة التي ذكرتها تلك المرتبطة بنظام الإيراني ما زالت يعني ضمن أولويات الحسابات الأمريكية، وربما قد تكون في صلب الخيارات التي تتخذ الآن المزاوجة بين الضربات العسكرية وأيضا الضغط الاقتصادي؟ بمعنى هل ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إمكانية إضعاف بنية النظام من الداخل؟
3: سؤال مهم أستاذ سامي. الآن أعتقد أنه الضربات العسكرية اللي تمت اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول من خلالها إرسال مجموعة من الرسائل، واللي بتشكل تغير مهم في الاستراتيجية الأمريكية. أولا انتقال في مستوى التهديد، بمعنى أنه خطاب ترامب لم يعد يركز فقط على إجبار إيران على توقيع اتفاق، بل يلوح بإلحاق ضرر واسع ببنية النظام إذا استمر التصعيد الإيراني. الأمر الثاني فرض معادلة جديدة، واشنطن تريد أن تكون ضرباتها هي نهاية الجولة، وتحذير طهران مسبقا من أن الرد الإيراني رح يقابل بتصعيد أكبر، بحيث أنه أصبح هرمز أصبح خط أحمر أمريكي، بمعنى أنه الألغام واستهداف الملاحة أصبحت إلى جانب النووي في قلب مبررات العمل العسكري. في أوقات سابقة لا، كان الجانب الأمريكي يقوم بإزالة الألغام ويرسل كاسحات الألغام ويقول أنه إحنا قمنا بتنظيف وتطهير الممر وبات صالحا للملاحة. الآن الموضوع اختلف تماما، أي محاولة إيرانية سوف تدفع الولايات المتحدة طبعا لزرع الألغام أو إرسال المسيرات أو الصواريخ أو ما يسمى بالصواريخ الساحلية والقدرات غير المتماثلة، هذا راح يكون سبب في اندلاع الضربات والهجمات الأمريكية مجددا. أيضا القواعد الأمريكية باتت خط أحمر ثاني، يعني حتى لو تم اعتراض الصواريخ ولم توقع خسائر بات الجانب الأمريكي حريص على توجيه ضربات ضد الجانب الإيراني بهدف تقييد قدرات إيران على المواجهة مستقبلا وعلى عملية الاستهداف، وبالتالي حتى في جانب ردعي نفسي كنت سألت الضيف قبل قليل أن الهجوم نعم الهجوم الأكبر قادم ينتظر، وهذا تقوم طبعا على أبقاء النظام الإيراني. هدف واشنطن في حالة عدم يقين بشأن الأهداف وحجم الجولة الثانية إذا ما استمرت إيران في التوسل بما يسمى بسياسة حافة الهاوي، وهذا في ضغط طبعا على صانع القرار الإيراني، لأن الرسالة للنظام أن كل جولة رد قد تؤدي إلى خسارة قدرات أكبر أهمية من تلك التي حاولت إيران الدفاع عنها، وهذا ما حدث اليوم. يعني كان في هناك عملية استهداف ليس فقط الجزر والشريط الساحلي، كان في هناك استهداف لقاعدة عسكرية مهمة في كرمان، وهذه طبعا قيمة هذا الهدف مهمة لأنها تشير إلى محاولة تفكيك شبكة الدفاع الجوي الإيرانية طبقة بعد طبقة، وفتح ممرات أكثر أمنا ربما لعمليات قد تكون تمهد لعمليات أوسع داخل العمق الإيراني. ومن هون الجانب الأمريكي بدأ يتحدث عن خطر سوء الحسابات الإيراني اللي بيرتفع بشدة. إيران تحتاج داخليا إلى أنه تحاول أن تتحدى إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول أن ترسل رسائل للوكلاء والأذرع بأنها قادرة على المواجهة من خلال اليوم الاعتداء على الأردن بأنها لديها صواريخ.
1: كنت أود أن أسألك دكتور نبيل عن موضوع الأردن، لأنه إذا كنت أشرت لمجموعة الردود الإيرانية وقلت بأنها قد تأتي متدرجة، لكن الواضح أن إيران تكثف ضرباتها وردودها على الأردن على ما تقول بأنها قواعد أمريكية في الأردن في الآونة الأخيرة، فما دلالة ذلك؟ كيف يقرأ؟
3: يعني هذا سؤال مهم. بعتقد سيام أنه في محاولة إيرانية لتوسيع دائرة الاشتباك. إيران تريد أن تنقل الرد، كانت تستهدف وتعتدي على دول مجلس التعاون الخليجي وتقوم بتوجيه ضربات ضد الجانب الإسرائيلي. الأردن بات يعني ساحة لارتداد الصراع، لإيصال رسالة بأن إيران ما زالت لديها القدرة على رفع كلفة المواجهة ومحاولة إثبات، وهذه نقطة بدنا نحط تحتها ثلاث خطوط، إثبات عدم صدقية المزاعم الأمريكية فيما يتعلق بالمعلومات والتقييم الميداني العملياتي، بمعنى أن الرئيس ترامب خرج أكثر من مرة وقال بأنه إيران فقدت أكثر من 80% من قدراتها الصاروخية والمسيرات. الآن إيران من خلال الاعتداء على الأردن وإرسال صواريخ تصل إلى 1700 كيلومتر هي تحاول أن ترسل رسالة أن هذه الترسانة ما زالت موجودة لدينا ونستطيع أن نضرب بقوة ونستطيع أن يكون لدينا كثافة إطلاق ناري، لأن اليوم لأعداد الصواريخ اللي تم الاعتداء فيها على الأردن 13 صاروخ، وهذا كم كبير. وعلينا أن نراعي النقطة مهمة سيام، أن جل هذه الصواريخ هي صواريخ عبثية، بمعنى ليست صواريخ لديها القدرة الدقيقة وليست قادرة يتم توجيهها عبر الاستطلاع والمسح الفضائي، يعني على الهمة يتم إرسالها وإطلاقها على دول المنطقة بحيث تأتي يعني زي مدينة إربد. مدينة إربد شوف فيها لا فيها قواعد عسكرية ولا فيها أي شيء، منطقة تقع في شمال الأردن يوجد فيها فرقة عسكرية معنية بالدفاع على حدود الأردن الشمالية والغربية في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة أي خطر قد يأتي من شمال الأردن، داعش والتنظيمات الإرهابية وعصابات المخدرات وتهريب السلاح إلى الأردن، بالإضافة إلى إرسال مجموعة من الرسائل للولايات المتحدة الأمريكية لرفع كلفة استمرار الضربات على دول المنطقة ومحاولة الزج بهذه الدول أن هذه الدول في المستقبل قد تقوم بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها دول حليفة لوقف العمليات العسكرية والوصول إلى مقاربة فيما يتعلق بمضيق هرمز. لكن المخاطرة الإيرانية كبيرة لأن استهداف مواقع داخل الأردن قد يحول دول تحاول تجنب الحرب إلى خصوم أكثر تشددات تجاه إيران. احنا بنعرف أنه تم الاعتداء على دولة مثل قطر وسلطنة عمان اللي دخلت بقوة على خط الوساطة والتهدئة ما بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية، فلا يعقل أن تقوم إيران في الوقت الذي تبذل فيه هذه الدول جهود الوساطة أن تقوم إيران بالاعتداء عليها.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والتفاصيل من عمان، دكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. الآن مشاهدينا نذهب بتحليل عسكري مع ضيفنا في عمان أيضا اللواء محمد صمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. لواء محمد أهلا بك معنا مجددا، نتعمق أكثر معك في شرح الأهداف والرسائل من الضربات الإيرانية المتجددة على القواعد الأمريكية في الأردن.
4: يعني حقيقة أني أرى أنه هناك حلقة التصعيد المتبادل ما بين الولايات المتحدة والتوسع الداخلي، يعني الأردن كان ساحة مرور واعتراض والآن هو يصبح ساحة استهداف، وإيران تريد أن تضغط على الأردن بعملية الاستهداف. وكما قال ضيفك قبل قليل، بعضا من الصواريخ التي استهدفت المنطقة الشمالية لا يوجد قواعد أمريكية ولا يوجد حتى قواعد عسكرية ضمن تلك المناطق، وحدات من المشاة والمشاة الآلية تقوم بالواجب التقليدي لحماية شمال المملكة والمنطقة الغربية. أما بخصوص عملية الاستهداف للمفرط وكذلك الاستهداف للعقبة، منطقة تيتن في العقبة، أستطيع أن أقول بأن هناك ادعاءات من الجانب الإيراني بوجود قتلى من الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي ينفي ذلك، و كان هناك تصريح من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية اعترضت 10 صواريخ من 13 صاروخ وسقوط 3 صواريخ في مناطق نائية، ولذلك لغاية الآن لا يوجد معلومات مؤكدة بوجود أي خسائر، ولكن أستطيع أن أقول بأن إيران توسيع دائرة الجغرافيا في عمليات الاستهداف، وهناك اعتداء صارخ حقيقة على الأردن بما يتعلق في عمليات إطلاق هذه الصواريخ. بالإضافة إلى أنه كان قليل تصريح بأنه كان هناك استهداف لمنشأة رادار ومراكز لتجمع القوات الأمريكية في مملكة البحرين في قاعة الشيخ عيسى. لذلك كنا لابد أن نشير إحنا في اليوم 185 من العمليات منذ بدء العدوان الأمريكي على إيران، ولكن منذ أن توقفت العمليات العسكرية بعد 13 ليلة المتتالية أستطيع أن أقول بأن كلا الطرفين قام بإعادة التموضع وإعادة الملء للذخائر. وهنا لابد أن نشير بأن الجانب الإيراني قدراته القتالية على الرغم من أنها تعرضت إلى عمليات
1: تدمير. طيب قبل أن نتحدث عن القدرات الإيرانية، أود أن أفهم منك موضوع إعادة التموضع الذي قامت به القوات الأمريكية في المنطقة، لأن سمعنا الكثير عن تقليص الأعداد ثم قيل بالفعل بأنها عملية إعادة تموضع وإعادة انتشار في المنطقة، انسحاب من مناطق معينة والتمركز في مناطق أخرى، فكيف يمكن أن نشرح هذا الموضوع؟
4: يعني القوات الأمريكية تتواجد في العديد من الدول وهي تحيط في إيران كما يحيط السوا بالمعصم. عندما نأخذ بعين الاعتبار من تركيا للعراق لسوريا للأردن لقطر للبحرين للكويت للإمارات العربية، جميع هذه الدول يوجد قوات أمريكية تتواجد ضمن تلك المناطق ضمن اتفاقيات، سواء كانت اتفاقيات دفاع مشترك أو اتفاقيات أمنية أو عمليات تدريب ضمن هذه المناطق. ولذلك عملية إعادة التموضع باعتقادي بأن المناطق القريبة من الخليج يتم إعادة الانتشار، وعندما نقول إعادة التموضع ليس بالضرورة أنه القوات الأمريكية ستخلي المنطقة، إنما يتم إعادة انتشار القوات الأمريكية ضمن انتشار عملياتي انتشار قتالي. حتى وإن كان هناك عمليات استهداف أحيانا قد لا يكون هناك إصابات بالأرواح، ولكن قد يكون هناك خسائر في التجهيزات والمعدات، لأنه في حال إطلاق يعني صافرات الإنذار القوات الأمريكية ستكون ضمن مناطق محصنة ضمن الملاجئ. ولذلك باعتقادي إعادة التموضع هي انتشار عملياتي، بالإضافة إلى أن تكون القوات في مناطق محصنة. بالإضافة هنا نقطة مهمة جدا، الصواريخ الإيرانية لا تمتلك القدرة على عمليات الاختراق العميق، وهي تفجيرات سطحية، بالإضافة إلى حتى المسيرات الإيرانية عمليات التفجير تكون تفجيرات على السطح. ولذلك إن كانت القوات الأمريكية تتواجد ضمن العديد من المواقع في العديد من الدول، هي ستكون في استحكامات وفي مناطق مخندقة وفي بنكرز مناطق محصنة. لذلك هي عملية إعادة التموضع أستطيع أن أصفها ولخصها بإعادة الانتشار العمليات حتى يكون هناك احتمالية أقل للإصابات في الأرواح والمعدات.
1: اللواء محمد، الردود الإيرانية لأي درجة يمكن أن تكشف للجانب الأمريكي حجم الترسانة العسكرية أو ترسانة الصواريخ التي ما زالت موجودة لدى الطرف الإيراني؟
4: الجانب الأمريكي بالغ كثيرا في تقديراته بعمليات التدمير، وسمعنا من الرئيس دونالد ترامب من وزير حربه رئيس أركان الجيوش الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وأعتقد قال الأدميرال براد كوبر بأنه تم تحييد القدرات وبأن إيران لم تعد قادرة على أن تشكل تهديد إلى جيرانها من دول المنطقة، والسرية الأمريكية أثبتت كذبها وفشلها حقيقة. هذه الصواريخ ما زالت قادرة على الوصول، ما زالت قادرة على التهديد بالإضافة إلى المسيرات، بالإضافة أنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الحدود الإيرانية على الرغم من الحصار البحري والعقوبات هي ليست مغلقة بالمطلق، وهناك العديد من الوسائل والعديد من الطرق سواء كانت الطرق البحرية من روسيا أو من الصين، وهناك العديد من المعلومات ما نشرته الفاينانشال تايمز هذا اليوم بأنه هناك برنامج للتعاون بما يتعلق بالصواريخ وتطوير القدرات الصاروخية لاستهداف القطع البحرية بصواريخ تفوق سرعة الصوت وقدرات تدميرية عالية وقدرات ملاحية دقيقة. ولذلك نستطيع أن نقول بأنه ما يعلن على الرأي العام الأمريكي بأن الولايات المتحدة حققت التدمير بما يتعلق بالترسانة الصاروخية الإيرانية هو غير دقيق غير صحيح. الترسانة تعرضت إلى نسبة من التدمير، ولكنها على الرغم من هذه الضربات إلا أن عملية الترميم للقدرات وإعادة سريعة. البناء والتصنيع والاستيراد ما زالت فاعلة.
1: طيب السؤال الأخير وباختصار لواء محمد، هل تتفق مع ضيفنا في عمان نبيل العتوم عندما قال بأن الرسائل من الهجوم على القواعد الأمريكية في الأردن هذه التي تستمر في الآونة الأخيرة يعني تتجاوز حدود الأردن، تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل؟
4: لا أعتقد ذلك لغاية الآن، لأنه لو كانت إيران تريد أن تستهدف كان هناك فرصة يعني ثمينة جدا في قاعدة رامون عندما كانت طائرات الكيسي 46 وطائرات التانكر تتواجد ضمن هذه القاعدة وتم استهداف ميناء العقبة. وإيران يعني هناك خطوط حمراء بما يتعلق باستهداف القطاع البحري الأمريكية أو استهداف القواعد العسكرية الإسرائيلية أو الأهداف ومراكز الثقة الاستراتيجية في إسرائيل، لأنه إيران لا تريد أن تكون إسرائيل طرف في هذه الحرب الآن، وإسرائيل هي سواقة للدخول في مزيد من عمليات التدمير للقدرات الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك من عمان لواء محمد صمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. وصلنا مشاهدينا إلى رأس الساعة، يكمل معكم هذه التغطية الزميل خالد، إلى اللقاء.
5: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل، ونبدأ بأبرز العناوين. ردا على الهجمات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه قواعد أمريكية في العقبة، والجيش الأردني يؤكد اعتراض 10 صواريخ وسقوط 3. غارات أمريكية على مناطق متفرقة في إيران، والسلطات تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سوريا. مصادر طبية تؤكد سقوط شهداء وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة، وقيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. مقتل 4 أشخاص في هجمات أوكرانية على منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا، ووزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة شحن أوكرانية تحمل أسلحة وذخائر في البحر الأسود.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ بالتصعيد العسكري المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث رصد إطلاق صواريخ من عدة مناطق إيرانية ردا على قصف أمريكي. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. وأوضحت القيادة الوسطى أن الضربات تأتي في أعقاب محاولات الحرس الثوري مهاجمة سفن في مضيق هرمز والقوات الأمريكية في المنطقة. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 6 انفجارات في ميناء شبهار ومدينة كوناريك جنوبي البلاد. كذلك أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بدوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. وفي أول رد إيراني على الهجمات الأمريكية، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 بجروح خطيرة في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيريك. قالت القوات المسلحة الأردنية أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي من إيران. وأضافت القوات المسلحة في بيانها أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة. وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. وكانت مراسلة التلفزيون العربي قد أفادت بتفعيل الإنذارات لسكان في المفرق والعقبة شرقي الأردن بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية ردا على الهجمات الأمريكية الجديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات على إيران كانت واسعة النطاق وقوية بحسب وصفه. وأوضح أن هذه الضربات تأتي ردا على محاولة إيرانية فاشلة كما وصفها لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية في الأردن. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه إذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. تنضم إلينا من عمان هادي النماس مراسلة التلفزيون العربي، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. ورحب بكما. أريد أن أبدأ معك هادي، ما آخر معلومات المتوفرة لديك عن الصواريخ الإيرانية التي يقول الإيرانيون أنها ضربت قواعد أمريكية؟
1: آخر المعلومات، البيان الرسمي الذي صدر عن الجيش الأردني الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية أعلن أن هناك 13 صاروخا إيرانيا باليستيا اخترقت المجال الجوي الأردني، تم التصدي لعشرة منها وإسقاطها بنجاح، فيما سقط 3 صواريخ في مناطق نائية. أكد الجيش أنه تم التعامل مع هذه الصواريخ وفق الآلية المعتمدة ولم يسفر عنها أي أضرار مادية أو بشرية، في تأكيد على أنه مستمر في مراقبة الأجواء للتصدي لأي اختراقات للأجواء الأردنية. وهذه الاختراقات هي اختراقات للسيادة الأردنية في الوقت الذي يتحدث فيه الحرس الثوري الإيراني عن استهدافات لقواعد أمريكية في العقبة. نشير إلى أنه في العقبة قاعدة عسكرية بحرية واحدة هي قاعدة الأمير هاشم، وهي القاعدة البحرية الوحيدة في البلاد. كانت مدينة العقبة قد تعرضت خلال شهر يوليو لمرتين لاستهدافات إيرانية. هذه الاستهدافات كانت قد قرئت على أنها رسائل لإسرائيل لقربها من مطار ريمون ومدينة إيلات تحديدا، أيضا لشل القدرات البحرية في الوقت الذي يتم فيه إغلاق مضيق هرمز. القاعدة البحرية في العقبة التي يتحدث الإيرانيون عن استهدافها هي واحدة من عدة قواعد يتم استهدافها، لكن التركيز غالبا شرقي البلاد في قاعدة موفق السلطي وفي قاعدة الملك حسين، وهذه القواعد التي أو هذه المناطق رصد وفق المشاهدات الميدانية التي تم تداولها اعتراضات للصواريخ في هذه المناطق شرقي البلاد في المفرق. أيضا شهد اعتراضات للصواريخ في الشمال في محافظة إربد والعقبة، أيضا الصواريخ التي تم رصد اعتراضها من قبل مواطنين سبقها تحذيرات للمواطنين وصلت على هواتفهم بوجود تهديدات في هذه المناطق. نشير إلى أن أيضا قبل لحظات الملكية الأردنية أعلنت أنه لا يوجد أي تغيير على مواعيد الرحلات أو أي وجود تنبيهات لإغلاق المجال الجوي، في تأكيد على أن الجهات المختصة تقوم بمتابعة ومراقبة الأجواء وحصلت الصواريخ. إذا ما أردنا الحديث عن شهر يوليو مع هذه الاستهدافات، استهداف الليلة تحديدا الذي يعد 13 صاروخا هو استهداف كبير قياسا بالاستهدافات الإيرانية السابقة، بتنا نتحدث عن أكثر من 70 صاروخا تستهدف عدة مواقع في شرقي وجنوبي البلاد. خالد،
0: شكرا لك هديل. عبد الرحمن البرديسي، نريد أن نعرف إن كان هناك أي رد فعل من الولايات المتحدة عما قالت إيران أنه استهداف لقواعد أمريكية في الأردن. هل هناك حديث عن خسائر أو عدم وجود خسائر، مع العلم طبعا أن الرئيس الأمريكي كان هدد إيران بأنها إذا ردت على الضربات التي وجهت إليها هذه الليلة سيكون هناك رد أقوى وأشد من قبل الجيش الأمريكي؟
2: لا يوجد إصابات في صفوف الأمريكيين بعد استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن خالد، هذا ما ذكره مصدران لرويترز، صرح قبل قليل بأن القوات الأمريكية لم تصب بأي أذى جراء الضربات الإيرانية على المواقع العسكرية الأمريكية في الأردن. الآن المتوقع ربما ضربات أمريكية انتقامية أخرى، ومن ثم إن ردت إيران يرد عليها بضربات أوسع وأشمل، وهذا ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نافيا وجود أي مشكلة في الذخائر الأمريكية، مؤكدا أن حاملة الطائرات USS جورج واشنطن على أهبة الاستعداد ومحملة بكافة طاقتها من الذخائر، وتستطيع أن تجعل هذه الحرب واسعة على أكبر عدد ممكن. لم يرد أي تفاصيل أو أي تقرير من السنتكم أو من القيادة الوسطى الأمريكية للحديث عن عدم وجود خسائر أو وجود بعض الخسائر الأمريكية، ولكن عادة تقيم القيادة الوسطى الضربات الإيرانية وتنتظر ومن ثم تأخذ القرار بالرد المباغت على الإيرانيين، ومن ثم متوقع بشكل كبير جدا استمرار حالة التصعيد خاصة بعد الضربات الإيرانية التي شاهدناها في القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن. خالد،
0: شكرا لك. عبد الرحمن البرديسي مراسلنا في واشنطن، طبعا نتذكر أنه في مرات سابقة كان يعلن أو يسرب أنه لا توجد خسائر أمريكية أو لا توجد خسائر أمريكية مهمة في الضربات الإيرانية، ومع ذلك نجد هناك ردود فعل عسكرية أمريكية، وفي مرات سابقة لم يتحدث الأمريكيون أي شيء عن خسائرهم، وكشف بعدها بأسابيع الإعلام الأمريكي عن وجود خسائر، لكن طبعا هذه تحتاج إلى معلومات. لا يوجد لا أي تأكيد ولا أي نفي رسمي، أقول رسمي، عن نتيجة هذه الضربات الإيرانية. على كل الأحوال ينضم إلينا من واشنطن السيد مارك فيتزباتريك الدبلوماسي الأمريكي السابق، وهو زميل بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك سيدي. ومن طهران معنا السيد صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي، ورحب بك سيد صالح. أريد أن أبدأ معك سيد مارك فيتزباتريك، الآن بعد هذا الحديث عن توجيه ضربات إيرانية لقواعد أمريكية في الأردن والتهديد تهديد ترامب أنه سيكون هناك رد أقوى، لكن ما سرب من معلومات حتى الآن يقول أنه لم تكن هناك خسائر أمريكية. هل تتوقع أن يكون فعلا هناك رد أقوى يستدعي رد إيراني لاحقا ونبدأ في بداية تدهور للأوضاع وربما تخرج الأمور على السيطرة، أم أن فكرة أنه لا توجد خسائر أمريكية كما سرب مصدران أمريكيان هذا قد يكون سبب لتوقف الأمور عند هذا الحد؟
3: شكرا لهذه الدعوة وتحياتي للضيف من إيران. أعتقد أن الاحتمال اللاحق هو بحد ذاته الخيار الأفضل، أعني بذلك أن لا ترد الولايات المتحدة الأمريكية بقوة ولا تصعد المسألة، لأنه ما من إصابات أعلن عنها، وبالتالي الرئيس ترامب يمكن أن يستخدم ذلك كسبب ليوقف التصعيد. ولكن على نفس الوتيرة ومن الممكن لترامب أن يرد في المكان والزمان المناسبين بحسب اختياره، وربما التصعيد سوف يستمر، ولكن ربما لن يستمر التصعيد ولن تنفلت الأمور من عقالها. هنا الولايات المتحدة الأمريكية في وضع لا تحسد عليه، ليس لديها الكثير من التقنية العالية التي يمكن استخدامها من طريق قنابل معينة لاستهداف إيران.
0: المشكلة سيد فيتس باتريك أنه في مرات سابقة كان ما يسرب للإعلام أنه لا توجد أي خسائر أمريكية في عمليات قصف إيرانية، وبعد ذلك نكتشف انطلاقا من تسريبات الصحف الأمريكية أنه كانت هناك خسائر خاصة في قاعدة أمريكية ضربت في الأردن، نشر في الإعلام الأمريكي أو سرب في الإعلام الأمريكي أنه كانت هناك خسائر كبيرة في المروحيات، وبالتالي ما قد يحدث على الأرض هو الذي سيحدد إلى حد كبير سلوك الرئيس الأمريكي الذي يعني تعهد أمام العالم بأنه إذا قامت إيران بالرد سيرد بشكل أقوى. طيب سيد صالح، يعني ما نقل عن الحرس الثوري الإيراني الذي يتحدث عن الاستمرار، يقول إن العملية الانتقامية للقوات الإيرانية مستمرة إلى متى؟ لفعل ماذا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولضيفك ولكل المشاهدين. يعني لن يوضح يعني حرس الثورة والقوات المسلحة الإيرانية إلى متى سوف تستمر.

0: أوسع من الضربات الأمريكية. الإيرانيون يقولون أنه استهدفوا ثكنة لقوات المشاة البحرية الأمريكية المارينز في قاعدة تيتين بميناء القريبة من ميناء العقبة الأردني، وقد قتل إثر هذا الاستهداف عدد كبير من قوات المارينز بهذه الضربة. لا شك أن وصول الصواريخ الإيرانية إلى هذا الموقع واستهداف هذا الموقع ينبئ بأن الإيرانيين أيضا قاعدة بيانات ومعلومات وصلت إليهم، مما يؤكد أنه معلوماتهم التي تخص باستهداف القوات الأمريكية ومقتل عدد كبير منهم ليس مستبعد مع وجود دقة الاستهدافات الإيرانية. أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبرهن للجميع بأنها هي التي تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك فإنها يعني تريد أن توصل ردات الفعل الإيرانية، وخاصة استهداف الممرات، استهداف السفن في الممر، مضيق هرمز هو الأدنى، لذلك تريد أن تبرهن على ذلك من خلال يعني ضرب المواقع التي يمكن أن تستهدف السفن في هذه المنطقة.
1: يعني جزء من الإجابة على السؤال الذي طرحته عليك يأتينا الآن، وهو في هذا الخبر العاجل. الجيش الكويتي يقول إن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات معادية بالطائرات المسيرة والصواريخ. إذن الجيش الكويتي يقول إن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات معادية بالطائرات المسيرة والصواريخ، وبالتالي يفهم من ذلك ما سبق وأعلنه الحرس الثوري بأن هذه العملية الانتقامية مستمرة. لكن أنا كان سؤالي يا سيد صالح، مستمرة إلى متى وفعل ماذا؟ يعني هل الهدف هو فقط رد على الولايات المتحدة التي ضربت منظومات إيرانية عند مضيق هرمز؟ لأن الأمريكي كان يريد أن يقول أنه لن يسمح بسيادة إيرانية على مضيق هرمز، وإيران تريد أن تقول لا، السيادة إيرانية على مضيق هرمز. أم أن الوضع يتعدى ذلك لما قاله السيد قليباف بأنه حصار الموانئ الإيرانية عمل عسكري وسيكون عليه رد، وبالتالي ما يحدث الآن هو خلط كل الأوراق لإعادة ترتيب الأمور بشكل مختلف؟
0: في الواقع ما تتفضل به هو صحيح، يعني إيران يهمها جدا أن تبرهن بأنها هي التي تسيطر على المضيق، وأنها لديها القدرة على استهداف أي سفينة تخالف يعني المرور من المرور من الممر الذي عينته.
1: طيب اسمح لي سأعود إليك، خليني أسمع رأي السيد فيتزباتريك. سيد فيتزباتريك، الآن يعني إن كان هناك رغبة لدى إيران أن ترد وتريد أن تقول أنها ترفض أن يكون للأمريكيين كلمة على مضيق هرمز، وهم يعلمون أن الوضع كما أشرت إليه قبل قليل، هناك مشاكل تخص الذخيرة، هناك ارتفاع أسعار النفط، هناك تراجع شعبية ترامب، وبالتالي يراهنون على الضغط على ترامب من خلال عودة القتال بهذا الشكل حتى يبدأ هو في تقديم تنازلات و رفع الحصار عن إيران.
2: نعم، بادئ ذي بدء الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يعلو كعبها في مضيق هرمز، ولكنها تسعى لكي يعود مضيق هرمز إلى سابق عهده. هنا نتحدث عن ممر دولي وليس ممر إيراني. أما إذا ما أرادت إيران أن تستهدف السفن التي تمر من الجانب العماني في المضيق، أمر غير قانوني وغير أخلاقي. هذا ما

0: ردت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. هل سترفع الولايات المتحدة الأمريكية حصارها؟ الولايات المتحدة الأمريكية يقينا راغبة برفعه إذا ما رفعت إيران سيطرتها على مضيق هرمز. هذا هو الحل الواضح على الطرفين، أي ينحي جانبا العراقي التي تعترض سبيل الملاحة البحرية. لا أدري إذا ما كانت إيران ستوافق على ذلك، يبدو أنها تريد أن تسيطر على المضيق، لذلك السؤال يجب أن يطرح على إيران، هل إيران ستسمح باستئناف الملاحة البحرية الحرة؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية راغبة بذلك.
1: يعني هو ما فهمناه من تصريحات المسؤولين الإيرانيين أنهم مستعدون لفتح الملاحة في مضيق هرمز، لكن المشكلة ليس في فتح حرية الملاحة، لكن بأن تتم هذه الملاحة وفق الشروط الإيرانية. بكلمات أخرى، المهم بالنسبة لإيران أن يكون لها سيادة على مضيق هرمز. الآن السؤال، المعادلة التي تحاول أن تفرضها إيران، إن كان ترامب سيد فيتزباتريك يريد انتظار نتيجة الحرب الاقتصادية ويريد أن ينتظر ذلك، إيران قد يكون من خلال هذه المواجهة تريد أن تعجل بإعادة ترامب إلى طاولة المفاوضات لكي يجد حل وأن يقدم تنازلات، ولا تريد أن تنتظر أكثر من ذلك، لأن هناك عقوبات والحصار على الموانئ أصبح مرهق على ما يبدو، وسمعنا تصريحات قاليباف رئيس مجلس الشورى. هل من الممكن في تقديرك بعد هذه الضربات المتبادلة التي ربما قد تتطور أن يقبل ترامب بالعودة إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل بتقديم تنازلات في مضيق هرمز؟
0: نعم، أعتقد أنه يمكنه فعل ذلك، وهو راغب للعودة إلى طاولة المفاوضات. هذا هو طبعا الطريق الذي يريد أن ينتحله، ولكن إيران قالت أنها لا تريد أن تتفاوض المفاوضات يمكن أن تستأنف. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون راغبة بتقديم تنازلات، وتحدث طبعا عن رفع الحصار و إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن هل ستوافق الولايات المتحدة الأمريكية على سيطرة إيران على المضيق؟ هذا هو السؤال الكبير، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم هذا التنازل، لذلك سوف يعزز من موقع إيران.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل أيضا، وكالة الأنباء الكويتية تؤكد إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. إذن وكالة الأنباء الكويتية تؤكد إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. طيب سيد صالح، إذا كان المعضلة هي في نهاية الأمر هي موضوع أن إيران ما زالت متمسكة بأن يكون لها سيادة على مضيق هرمز والولايات المتحدة ترفض ذلك، هل من الممكن أن تتراجع إيران؟ لأنه في النهاية يبدو أن الرئيس الأمريكي متمسك بحرب الاقتصادية وعزل إيران وعزل من يريد أن يدعم إيران.
2: يعني حتى تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بما تم الاتفاق عليه في مذكرة إسلام آباد، أنا أعتقد أنه إيران سوف يكون موقفها متصلب ومتشدد جدا تجاه مضيق هرمز. ولكن إذا أبدت الولايات المتحدة الأمريكية مرونة في ذلك واستجابت لما طالبت به إيران، وخاصة ما جاء في مذكرة التفاهم، أنا أعتقد أنه سوف يكون المرور مرور روتيني، يعني السيطرة سوف تكون سيطرة روتينية، من حيث أنه ينبغي أن تعرف إيران ما هي السفن التي تدخل وما هي السفن التي تخرج وما الذي تحمله. وإيران في الحقيقة لديها قلق شديد من قضية عودة المعدات الأمريكية والقوات الأمريكية إلى المنطقة، لذلك تريد أن تفهم أنه ما الذي تحمله السفن، وخاصة قضية السفن الحربية الأمريكية. لذلك إذا
1: لماذا اسمح لي سيد صالح، يعني لماذا من المهم لإيران أن تعرف ما الذي تحمله السفن التي تعبر مضيق هرمز؟
2: يعني حتى لا يتم استعادة يعني وتعزيز القدرات وبناء القواعد الأمريكية في المنطقة وتشكل خطر على الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: طيب
2: هذا أعتقد
1: لكن أنا لم نسمع ما هو التفاصيل تكشف عن الكثير. لو كان طهران تقول مثلا لا نريد أو لن نسمح بدخول سفن معادية تشارك في الحرب ضدنا لتمر من مضيق هرمز وباستثناء ذلك سيكون المضيق مفتوح للجميع وبدون مقابل كما كان قبل الحرب، ربما يفهم هذا الموقف. لكن ما فهمناه من تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن إيران تريد أن يكون لها كلمة نهائية فيما يحدث في مضيق هرمز. تفاصيل غير واضحة حتى الآن، لكن من الواضح من خلال التصريحات أن إيران تريد أن تستعمل مضيق هرمز كما لو كان هو قنبلة نووية، قنبلة رادعة لتمنع تكرار أي هجمات أمريكية عليها مرة أخرى. وبالتالي هذا تسييس لاستخدام المضيق، ليس مجرد معرفة ما تحمله السفن.
2: يعني إيران كانت واضحة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر، يعني أعلنت من اليوم الأول إنها لن تسمح لمرور السفن الحربية والعسكرية للدول المعادية للجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتالي إيران أيضا يحدوها يعني قلق شديد من إيصال تعزيزات للقواعد الأمريكية وعودة بناء هذه القواعد. رأينا كيف أن إيران فتحت مضيق هرمز بمجرد أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم، وبقي هذا المضيق يعني مفتوحا وبيعت في تلك الأثناء يعني مئات الملايين من البراميل النفط بعد مذكرة التفاهم، بما في ذلك إيران يعني باعت وصدرت النفط في هذه الفترة أكثر من 80 مليون برميل من النفط الإيراني وكذلك سائر الدول. بالتالي إيران في الواقع أبدت حسن نيتها تجاه المرونة في مضيق هرمز بشرط أنه يعني يلتزم الطرف الآخر بما تم الاتفاق عليه.
1: ولما بدأت السفن تمر من المياه الإقليمية العمانية بدأ ضربها، وبالتالي أصبحت إيران تقول هناك مضيق واحد ولن يمر أحد إلا عندما نقبل بذلك. يعني إيران تسمح ولا تسمح عندما تريد. سيد صالح.
2: لا أستاذ الكريم، هذا حدث عندما يعني لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. مضيق هرمز يفتح أمام الجميع عندما تتحقق الشروط الإيرانية الثلاث. أولا قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري على إيران وإنهاء العدوان. هذه المسائل لم تتحقق، يعني العدوان على لبنان استمر.
1: طيب خلينا نسمع أيضا لأنه الوقت يداهمنا، خلينا نسمع رأي سيد فيتسباتريك. يعني فهمت منك سيد فيتسباتريك أن الولايات المتحدة لم تقبل بسيادة إيران على المضيق، ومن هنا نفهم يعني واضح تماما أن كل طرف متصلب في موقفه. لكن واضح أيضا أن بعد هذه الحرب تردد وتسرب للإعلام أن الأمريكيين ينقلون قواتهم إلى أماكن أخرى منها إسرائيل، وبالتالي بدأت عمليا ما تريده إيران هو إعادة انتشار الأمن في الأمريكي في المنطقة، الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة. بدأ يعاد ترتيب الأمور في المنطقة من قبل الولايات المتحدة. هل هذا معناه أن الولايات المتحدة خضعت ووافقت على أن تخفض من وجودها العسكري والأمني في المنطقة نتيجة هذه الحرب؟
0: سأجيب عن سؤالك، ولكن اسمح لي وبأدب أن أرد على السيد الضيف الإيراني عندما قال أن إيران تريد أن تتأكد من أن السفن أمريكية لا تحمل شيئا على متنها. هذا طبعا مضحك، لأن إيران تستهدف ناقلة النفط السعودية والكورية الجنوبية، هذه ليست سفن أمريكية. إيران تفعل ذلك لأنها تريد أن تسيطر على مضيق هرمز من الألف إلى الياء. وإذا كان الأمر مرتبطا بعدم مرور السفن الأمريكية وحمولتها لمواد خطرة، كان يمكن التعامل مع هذا الأمر بطريقة مختلفة. أعود إلى سؤالك، طبعا هنالك إعادة انتشار للقوات الأمريكية، نحن في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وبطبيعة الحال حان الوقت لإعادة انتشار الجنود، وهذا أمر روتيني. يمكن أن تنتقل القوات من هذا المكان إلى ذاك، ولكن هذا ليس انسحابا. ولكن مع ذلك في بعض الأحيان الدبلوماسيون يمكنهم أن يستغلوا بعض التحولات في موضوع انتشار القوات ويتحدثوا عن الانسحاب ليكون ذلك ربما جزءا من الحل. أعتقد أن هذه التسمية زائفة، ولكن الدبلوماسيون حاذقون في ما يخص استغلال هذه الظروف.
1: طيب، يعني سيد صالح، يبدو أنكم حصلتم على جزء من ما تطالب به إيران في موضوع هذا الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. يكفي فقط أن يكون هناك المزيد من المرونة والليونة في ما يتعلق بمضيق هرمز، يعود كما كان الوضع عليه قبل ذلك، أو حتى ربما كما قيل أو نقل عن مسؤولين أمريكيين بأن الوضع لن يعود كما كان في السابق. يعني هناك استعداد أمريكي، ومع ذلك ما زالت إيران متصلبة في موضوع السيطرة على مضيق هرمز. ألا يوجد طريقة لإيجاد مخرج من هذا الوضع؟ لأنه إن لم تحل قضية مضيق هرمز سنبقى في هذا الوضع.
2: يعني أشار السيد ضيفك في الولايات المتحدة إلى استهداف سفن سماها بالسعودية وغيرها. يعني إيران في الواقع حددت ممر لعبور السفن، وأعلنت بكل صراحة أنه من لم يلتزم بهذا الممر فعليه أن يتحمل المسؤولية، سواء يعني ارتطامه بالألغام أو أنه يمكن أن يتم استهدافه. وهذا طبعا ما تم الاتفاق عليه مع سلطنة عمان، باعتبار أنه إيران وعمان هما يعني دولتان متشاطئتان على المضيق، ويحق لهما فرض سيادتهما في ذلك. أنا أعتقد أنه
1: ما هو يا سيد صالح
2: والكرة كلها،
1: يعني سأستمع إليك موضوع الكرة في الملعب الأمريكي، لكن أنت تقول على السفن التي تمر أن تحترم الشروط التي تضعها إيران. يعني مرة أخرى نعود إلى إيران وفرض سيطرتها على المضيق. هناك سفن مرت من المياه الإقليمية العمانية، لم تدخل أبدا المياه الإقليمية الإيرانية، ومع ذلك ضربت. هذا مخالف للجيرة، مخالف للقانون، مخالف للأخلاق، مخالف لما يمكن أن نتحدث عنه. وفي النهاية تخرج إيران لتقول المضيق هو كل جزء واحد، ولن يسمح لأحد بالمرور إلا بالطريقة التي نريدها نحن. هذا يؤكد فكرة أن إيران مصمم على أن تبقي السيادة والهيمنة على المضيق.
2: لا، ليس للأبد. يعني تعلم أنه نحن الآن في حالة حرب، والحرب رأينا أنه قبل يومين تم استهداف إيران، اليوم تم استهداف إيران، وبالتالي هذه الظروف ليست ظروف طبيعية. ثم أنه قضية أنه ذهاب بعض السفن وارتطامها بالألغام، إيران في الواقع تريد أن تكرس هذا المفهوم بأنه في حال انتهت نعم سوف يكون يعني الممر الآمن للجميع، بعد الدول المتخاصمة والدول المعادية، وخاصة السفن الحربية. أما السفن التجارية، نعتقد أنه إيران إذا أرادت أن تبقي هذا المضيق مغلقا فهي أيضا تتضرر من ذلك. لذلك يعني لا يمكن أن يبقى هذا المضيق مغلقا إلى الأبد.
1: نعم.
2: لأنه لا يخدم مصلحة إيران بالذات، بالإضافة إلى أنه لا يخدم مصلحة أصدقاء إيران في العالم وفي
1: وضحت الصورة سيد صالح.
2: ولكن الظروف الحالية ظروف حرب وإيران مضطرة لذلك.
1: أشكرك سيد صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من طهران، كما أشكر السيد مارك فيتس باتريك الدبلوماسي الأمريكي السابق وزميل بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، كان معنا من واشنطن. نبقى في طهران لكن هذه المرة مع مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك مجددا حسام. حسام، ليلة مرهقة لك، نريد أن نعرف إن كان هناك تفاصيل في طهران عن الصواريخ التي أطلقت باتجاه الكويت.
3: لا أبدا، حتى الآن لا يوجد أي معلومات حول استهداف للكويت. ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام الإيرانية هو نقلا عن مصادر إعلامية عربية لا أكثر ولا أقل، لكن نسمع ونقرأ عن تداول لأسماء أربعة مناطق على ما يبدو حتى الآن طالتها الصواريخ الإيرانية بانتظار تأكيد إيراني لوجود استهداف للكويت. قد يكون هناك بيان للحرس، هو البيان السادس خلال الساعات القليلة المقبلة، يوضح طبيعة الاستهدافات، خاصة وأننا نسمع عن أصوات انفجارات في أربيل في الكويت أيضا، إضافة لما تم ذكره حتى الآن من معلومات حول البحرين والأردن عبر بيانين لكل من الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني. نذكر بعجالة بأن الجيش الإيراني قال بأنه استهدفنا في المرحلة 29 من عملية الصاعقة، وردا على عدوان الولايات المتحدة الأمريكية جنوب إيران منشآت للرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى هذه المرة في البحرين بهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. هذه القاعدة، قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، إحدى أهم القواعد الأمريكية في المنطقة وأكثرها حساسية في منطقة الخليج، ومن أكثر المراكز المهمة لصيانة وإصلاح المروحيات والطائرات المسيرة. إذن استهداف لقاعدة تقوم بتقديم الدعم اللوجستي، وهي إحدى مستويات الاستهداف الإيرانية، مماثلة للطريقة الأمريكية في بعض الأحيان، على اعتبار أن القواعد التي يجري استهدافها من الناحية العسكرية تكون متعددة المستويات والمهام، بدءا من نقاط أو مراكز التحكم، مرورا بالرادارات والمنظومات الصاروخية الدفاعية أو الاعتراضية أو حتى الهجومية، مرورا بالمراكز والمخازن ونقاط الدعم اللوجستي، ووصولا إلى الموانئ التي تكون مهمتها داعمة أيضا من الناحية اللوجستية لهذه المراكز التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. وكالة تسنيم فصلت أكثر في طبيعة الاستهداف الذي طال إحدى القواعد في البحرين. تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني قالت بأن معسكر تيتين الذي تم استهدافه يقع في مكان بالغ الأهمية في الطرف الشمالي من البحر الأحمر بالقرب من ميناء العقبة وميناء إيلات الإسرائيلي. المعسكر المستهدف يقع على مسافة قصيرة من الحدود السعودية أيضا، وهو مناسب لتدريب القوات البحرية الأمريكية. معسكر تيتين يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لمشاة البحرية الأمريكية. النقطة الأهم هي أن الأمريكيين حاولوا نشر قواتهم في هذه في تيتين، أملا في أن إيران لا تملك معلومات عن هذه القاعدة بالشكل الكافي. البيان أو ما نقلته تسنيم نقلا عن مصادر على ما يبدو يشير إلى أن حرس الثورة أظهر في استهدافته هذه الليلة لهذه القاعدة بأن لديه إحاطة استخبارية خاصة بجميع تحركات القوات الأمريكية في المنطقة. وهذا استكمال أو ربما تأكيد للسؤال الذي طرحته في مداخلات سابقة خالد حول سبب تواجد صواريخ إيرانية في سماء العقبة. على ما يبدو هذا الكلام لتسنيم أيضا يؤكد هذه النقطة بأن هناك استهداف لقاعدة موجودة في موقع جغرافي حساس بالقرب من ميناء العقبة وميناء إيلات الإسرائيلي وبالقرب أيضا من الحدود السعودية. أيضا فيما يتعلق بالاستهدافات التي طالت إيران حتى الآن، كان هناك كلام عن ارتفاع لأعداد الشهداء الذين سقطوا في حفل زفاف في مدينة سيريك جنوب إيران، أكثر من 60 شخصا، حوالي 68 شخصا أصيبوا وخمسة أشخاص قتلوا، وحتى الآن بينهم طفل أيضا في آخر إحصائية. علق على هذا الأمر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا قبل قليل عبر منصة إكس، وقال بأنه كل يوم تضاف جرائم أمريكية جديدة ضد الشعب الإيراني في المنطقة. الليلة استهدف منزل سكني أيضا في حادثة مماثلة لما جرى على مدرسة ميناب ومنطقة لامارد وأيضا جزيرة قشم خلال الشهرين الماضيين. لا يمكن فصل هذه الفظائع بحسب إسماعيل بقائي متحدث الخارجية عن سلسلة الهجمات التي وقعت سابقا، متوعدا أيضا برد عسكري إيراني على هذه الجرائم الأمريكية بحسب بقائي.
1: إذن في انتظار أن نعرف من طهران أو ما قد يخرج من طهران تفاصيل عن استهداف الكويت، لأن الجيش الكويتي يتحدث عن التصدي لصواريخ ومسيرات في الكويت وسفارات الإنذار سمعت هناك. الحرس الثوري إذن يتحدث عن ضربات وجهات لمقار عسكرية أمريكية في البحرين وأيضا في العقبة. شكرا لك حسام دياب مراسلنا في طهران، ونشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل. القيادة الوسطى الأمريكية تقول قواتنا أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقول قواتنا أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. حقيقة هذا التصريح يعطي الانطباع، وأشدد على كلمة يعطي الانطباع، بأن موجة الغارات التي سادفت إيران انتهت. وأقول يعطي الانطباع لأن الرئيس الأمريكي كان حذر قبل الرد الإيراني على هذه الغارات، قال إن ردت إيران سيكون هناك رد أمريكي أشد وأقوى، وإيران ردت بالفعل. وما خرج الآن لم تخرج تصريحات بعد من الرئيس الأمريكي الذي سبق وهدد، وإنما ما خرج هو عن القيادة الوسطى الأمريكية التي تقول إن قواتها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وبالتالي من غير الواضح إن كان سيكون هناك ضربات أقوى وأشد كما قال الرئيس الأمريكي، أم أن الموضوع ما زال قيد البحث حتى الآن. إلى التطورات في قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة خلال عملية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في المدينة، نفذت خلالها أكثر من 10 مقاتلات غارات، بل نفذت خلالها أكثر من 10 مقاتلات غارات أسفرت عن شهداء ومصابين، إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. وأفاد قيادي في حركة حماس للتلفزيون العربي بأن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. القيادي أكد أن عملية الاقتحام والاختطاف مخالفة واضحة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
4: من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك تناثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق النيران. أيضا هنا نلاحظ على هذا الباص الذي يتواجد أمام هذا المنزل، هناك تكسير للزجاج، وأيضا هناك آثار للأعيرة النارية التي أصابت هذا الباص. أيضا على بعد مترات قليلة من باب المنزل يظهر أمامنا هذه الحفرة التي نتجت من صاروخ استطلاع صغير أصاب هذه المنطقة. عدة شهداء نتيجة الاشتباك الذي حدث في هذه المنطقة التي تعتبر قريبة من واحد من أكبر المخيمات في منطقة الكتيبة، وأيضا قريبة من المستشفى الميداني الأمريكي. هناك سيارة حاولت الانتقال من هذه المنطقة وهربت باتجاه المناطق الشرقية من هذا المكان على بعد 200 متر فقط تم استهدافها، وكان في هذا الاستهداف عدة شهداء منهم أطفال وصلوا بالفعل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. من منطقة الاختطاف بغربي مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
1: حركة حماس قالت إن العملية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة استهتار بأرواح المدنيين، ودعت الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها كما جاء في تصريح حماس. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس. كاتس أضاف أن إسرائيل ستلاحق من وصفهم بإرهابيي حماس وتدمر بنيتهم التحتية.
5: قبل قليل اعتقلت قوتنا إرهابيا كبيرا في حماس، وهذه سياستنا، لا ننتظر التهديدات بل نلاحق إرهابيي حماس ونغتالهم وندمر بنيتهم التحتية الإرهابية.
1: مصادر طبية فلسطينية أكدت إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف بصاروخين من مسيرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، وقال جهاز الدفاع المدني إن أحد عناصره قد أصيب في القصف الذي حصل قرب مقره شمالي القطاع. قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه لا يمكن تبرير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الحرب على غزة، وحذر من استغلال إسرائيل التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد.
6: نحن حذرنا مرارا وتكرارا بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال التصعيد في المنطقة لتغيير وضع قائم بشكل خطير جدا واستراتيجي، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا. هناك محاولة واضحة لفرض واقع جديد في المنطقة، واقع مرتبط بسياسة هيمنة إقليمية وليست سياسة أمنية. ولذلك نحن نهيب بجميع دول العالم وجميع شركائنا وجميع الدول المحبة للسلام أن تنظر بعين الاهتمام إلى هذه التطورات، وأن تتخذ إجراءات حقيقية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءاته، خاصة وأن كثير من هذه الإجراءات لا يمكن تبريرها في سياق الحرب في قطاع غزة، ولا يمكن تبريرها في سياق التصعيد العسكري خلال الأشهر الماضية. هناك محاولات لفرض واقع في مناطق جديدة في في في جغرافيا جديدة.
1: علقت المدارس الفلسطينية الخاصة في القدس دوامها حتى شعار آخر، ولم تبدأ العام الدراسي الذي كان مقررا اليوم، احتجاجا على عدم تجديد سلطات الاحتلال تصريح الدخول للعديد من الكوادر التعليمية والعاملين من الضفة الغربية. الإجراء وصف بالسياسي وبأنه يهدف إلى فصل التواصل بين القدس والضفة الغربية، ويندرج في سياق استهداف التعليم الفلسطيني بالمدينة كما يحذر الفلسطينيون.
7: خارج مدرسة المطران لافتة تبين أن عمرها 127 عاما، أي قبل الاحتلال بكثير. أما داخلها فبسبب هذا الاحتلال أصبح قلبها بلا نبض، فلا أصوات لصيحات الطلبة والمقاعد فارغة جراء قرار موحد بعدم إطلاق العام الدراسي وتعليق الدوام، رفضاً لإجراء الاحتلال الإسرائيلي عدم إصدار تصريح دخول للكوادر التعليمية والعاملين من الضفة الغربية.
8: قرار سياسي بامتياز لفصل القدس عن الضفة الغربية، بدي أقول لك أنت في بيتك وأنا في بيتي، هذا الواقع اللي موجود عندنا اليوم. والقرار بتعليق الدوام هو مرتبط بموضوع التصريح.
7: الهجمة ليست على مدرسة بعينها بل على التعليم الفلسطيني برمته، وامتناع نحو 30,000 طالب في المدارس المنخرطة بالاحتجاج تعبير أيضا عن إدراك الفلسطينيين لخطورة تدريس أبنائهم مناهج محرفة منزوعة الهوية والنصوص والرموز الوطنية.
9: الوضع خطير جدا لأنها ضمن سياسة الاقتلاع، سياسة الطرد الممنهج، فاستخدام أداة التعليم وتضييق على التعليم لدفع المواطن الفلسطيني بالقدس لهجرة المدينة، لدفع المواطن أن يتعلم أفكار مسمومة حتى لا يدافع عن هويته وبقائه.
7: محافظة القدس حذرت من فرض المنهاج الإسرائيلي على عشرات آلاف الطلبة المقدسيين هذا العام. وعلى الأرض الاحتلال يواصل ملاحقة المدارس الفلسطينية ويغلق مدارس الأونروا ويضيق على التعليم الوطني أملا في إنهائه، فاحتلال العقول خطير بخطورة احتلال الأرض كما يحذر الفلسطينيون. حتى لو انتهت أزمة تصاريح الكوادر وعاد الطلبة إلى مدارسهم، فلن يتوقف الاستهداف الممنهج للتعليم الفلسطيني هنا في القدس الذي لطالما كان تحت المقصلة في إطار محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها الأصيلة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
1: لوح وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند باحتمال فرض عقوبات وإجراءات اقتصادية على إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة على خلفية انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية وسياسات الاستيطان. وهيمن شأن الخارجية على اليوم الأول من عمل الحكومة البريطانية الجديدة بعد عطلة البرلمان، وطبعا تحدث الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الجديد أندي برنهام.
10: أسابيع العطلة البرلمانية في بريطانيا أجلت الأسئلة الكبيرة، لكنها لم تبعدها عن واجهة مشهد سياسي لا يزال مشتعلا. أندي بيرنام الذي ظهر في البرلمان للمرة الأولى رئيسا للوزراء اختار أن يضع القضايا الاقتصادية في صدارة خطابه.
11: عندما يتعلق الأمر بأكبر القضايا التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الاقتصاد وأزمة تكاليف المعيشة، فإن الناس يتطلعون إلى تغيير أكثر جوهرية.
10: وبينما بدا المشهد السياسي منشغلا بالشأن الداخلي، فرضت السياسة الخارجية نفسها سريعا. في أول مساءلة لوزير الخارجية إد ميليبند واجه الوزير انتقادات حادة من عدد من النواب بسبب استجابات الحكومة البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
12: والآن ماذا ننتظر؟ المعاملة بالمثل؟ يجب وقف التجارة في السلع والخدمات والاستثمارات في الاتجاهين وبشكل فوري، لأن الوقائع على الأرض تتغير الآن بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
10: أمام ارتفاع أصوات المنتقدين بقيت إجابات ميليبند حذرة، لكنها حملت إشارات سياسية.
13: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في علاقاتنا مع الأراضي المحتلة. لا نريد للشركات البريطانية أن تمول أو تبني أو تروج لمستوطنات جديدة، والعمل الذي نقوم به الآن يتركز على كيفية منع ذلك.
10: هذا الضغط داخل البرلمان لا يبدو منفصلا عن مزاج الشارع البريطاني، حيث شكلت الحرب في غزة وسياسة الحكومة تجاه إسرائيل أبرز مصادر الضغط على حزب العمال الحاكم. يعود البرلمان البريطاني إلى الانعقاد، وتعود معه إلى الواجهة ملفات مؤجلة كثيرة، أبرزها حدود ما يمكن أن تفعله بريطانيا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. لكن السؤال الأهم يبقى إن كانت بريطانيا ستستجيب للضغوط الشعبية والسياسية وتفرض حظرا على توريد الأسلحة لإسرائيل، أم أنها ستكتفي بسلسلة من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية كما قال وزير خارجيتها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: قال حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون جراء موجة من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية داخل المنطقة الواقعة شرقي البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل أسلحة وذخائر تابعة للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود. وأضافت الوزارة أنها استهدفت مركزا لوجستيا بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الأوكرانية. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ليلا لهجوم روسي جديد بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما أصابت مسيرة روسية أمس مبنى سكني متعدد الطوابق بشكل مباشر، مما أدى إلى اندلاع حريق. كاميرا التلفزيون العربي رصدت أثار الدمار الذي خلفه القصف الروسي.
14: لا تهدأ سماء العاصمة الأوكرانية كييف من وجود أهداف جوية روسية. خلال ساعات الليل كانت هناك هجمات عديدة على المدينة، على العاصمة كييف وعلى محيطها وفقا للسلطات الأوكرانية. صباح اليوم كانت هناك إحدى هذه المسيرات ضربت في حي بديل، حيث نتواجد نحن الآن أمام هذا المبنى السكني المستهدف. إصابة مباشرة بمسيرة في الطوابق العليا من هذا المبنى السكني متعدد الطوابق. أدى هذا الهجوم إلى اندلاع النيران في الطوابق العليا، وهرعت إلى هنا يعني فرق الإنقاذ والطوارئ من أجل إخماد الحريق الذي كان مندلعا أثناء هذا الهجوم. طبعا لا تزال فرق الطوارئ والإنقاذ متواجدة هنا في هذا الموقع، تعمل على تقييم الأضرار، إزالة الأنقاض، وكانت قد قدمت إسعافات لبعض المتضررين أو المصابين جراء هذا الهجوم طبعا على هذا المبنى السكني. عدد من فرق من كوادر الدفاع المدني لا يزال يتواجد في داخل هذه الشقق السكنية يعني كما نشاهد، ويعملون أيضا على تقييم هذه الأضرار في هذه المنطقة. طبعا الهجمات الروسية كانت على عدد واسع من أحياء العاصمة كييف، كانت بالصواريخ وأيضا بالمسيرات، هذا ما كانت قد أفادت به السلطات الأوكرانية في العاصمة كييف. في حي آخر هو حي دارنيتسكي، هناك إصابة مباشرة بصواريخ باليستية لمحطة ومعدات ومنشأة تابعة لشركة سكك الحديد الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص بينهم 6 من موظفي هيئة السكك الحديد العاملة في حي دارنيتسكي، هذا ما قالته السلطات الأوكرانية. إضافة إلى ذلك طبعا سجل خلال ساعات الليل هجمات على حي هالاسيفسكي، هناك أيضا كانت قد تناثرت شظايا وحطام بمسيرات بالقرب من أحد المباني السكنية أو في منطقة مفتوحة كما تقول السلطات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخص في حي هالاسيفسكي. في سالومينسكي أيضا كان هناك سقوط لشظايا مسيرات على منزل خاص، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب هذه الضربات أو هذه الهجمات الليلية الروسية قد تحدث أو طلب من الحلفاء لأوكرانيا بضرورة تزويد أوكرانيا بالمزيد من منظومات الدفاع الجوي من أجل مواجهة هذه الهجمات الروسية التي باتت لا تهدأ، وخاصة على العاصمة الأوكرانية كييف. هي ديستيتية التلفزيون العربي، هايباديل كييف.
1: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي الموسع على مدن عدة أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين، وأضاف أن القوات الروسية أطلقت عددا كبيرا من المسيرات والصواريخ الباليستية. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، وعلى رأس الساعة سيكون معكم حامد الناظر في نشرة إخبارية جديدة.
15: في واحدة من أعنف الهجمات خلال الساعات الأخيرة عاشت كييف وضواحيها ليلة ثقيلة بعدما أسفر قصف روسي عن سقوط قتلى وجرحى وخلف أضرارا واسعة في عدد من الأحياء. الرئيس الأوكراني قال إن القوات الروسية أطلقت عددا كبيرا من المسيرات والصواريخ الباليستية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار في مبان سكنية ومنشآت مدنية، في حين أفاد عمدة كييف بأن بين الضحايا أطفالا. كما تسببت المسيرات والصواريخ في اندلاع حرائق في مناطق متفرقة من العاصمة وحدوث أضرار في منازل ومنشآت غير سكنية. ومع اتساع رقعة الاستهداف تضيق مساحة الأمان أمام المدنيين من كييف إلى المناطق المحيطة بها، وخلف صور الدمار حكايات عائلات تحاول التمسك بحياة طبيعية وسط حرب لم تضع أوزارها. البنية التحتية المدنية بدورها لم تسلم من الهجوم، إذ استهدفت صواريخ باليستية روسية مواقع للسكك الحديدية في كييف إلى جانب مستودع ومنشآت أخرى، ما أدى أيضا إلى سقوط قتلى ومصاب. وإلى محيط العاصمة امتد القصف إلى بوريسيبيل، حيث أصابت صواريخ مبنى سكنيا من 5 طوابق، كل ضربة إذن تفتح جرحا جديدا في بلد أنهكته سنوات القتال. روسيا قالت إن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية ومرافق للطاقة في كييف وأوديسا ومحيطهما. بالمقابل لم يقتصر التصعيد على الأراضي الأوكرانية، إذ أعلنت السلطات في منطقة سمارا الروسية تعرض بلدة لهجوم بطائرة مسيرة، وهي المنطقة التي تضم مصافي نفط رئيسية. في تطور يعكس اتساع نطاق الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف وامتدادها إلى منشآت حيوية داخل أراضي البلدين. عام يتلوه عام، ولا تزال الحرب ترسم خرائطها بالنار، فيما ينتظر المدنيون نهاية تضع حدا لهذا النزيف.
16: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي، نستهلها بالعناوين. ردا على الهجمات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه قواعد أمريكية في العقبة، والجيش الأردني يؤكد اعتراض 10 صواريخ وسقوط 3. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن انتهاء الضربات على إيران، والسلطات في طهران تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيريا. مصادر طبية تؤكد سقوط شهداء وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة، وقيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. مقتل 4 أشخاص في هجمات أوكرانية على منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا، ووزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة شحن أوكرانية تحمل أسلحة وذخائر في البحر الأسود.

أهلا بكم، ونبدأ بالتصعيد العسكري المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث رصد إطلاق صواريخ من عدة مناطق إيرانية ردا على قصف أمريكي. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. وأوضحت القيادة الوسطى أن الضربات تأتي في عقاب محاولات الحرس الثوري مهاجمة سفن في مضيق هرمز والقوات الأمريكية في المنطقة. بدوره أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 6 انفجارات في ميناء تشابار ومدينة كونارك جنوبي البلاد. كذلك أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بدوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوب إيران. وفي أول رد إيراني على الهجمات الأمريكية، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 بجروح خطيرة في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيريك. قالت القوات المسلحة الأردنية إن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي من إيران. وأضافت القوات المسلحة في بيان أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا فلسطيا دخلت المجال الجوي للمملكة. وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. وكانت مراسلة التلفزيون العربي قد أفادت بتفعيل الإنذارات لسكان في المفرق والعقبة شرقي الأردن بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية ردا على الهجمات الأمريكية الجديدة. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. وأضافت القيادة في بيان أنها شنت ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأوضحت القيادة أن الضربات جاءت في أعقاب محاولات هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة بمضيق هرمز وضد عسكريين أمريكيين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات على إيران كانت واسعة النطاق وقوية بحسب وصفه. وأوضح ترامب أن هذه الضربات تأتي ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية في الأردن. وأضاف أنه إذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والولايات المتحدة تفرض سيطرتها عليه وسط تدهور اقتصادي إيراني. وأضاف بيسنت في تصريحات أن أمام إيران ثلاثة خيارات، وهي إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. وأشار الوزير الأمريكي إلى أن إيران في حالة من الذعر ما يدفعها إلى اللجوء للعمل العسكري في ظل الضغوط الاقتصادية، مشددا على أن مذكرة التفاهم فشلت لأن طهران لم تكن مستعدة لإبرام اتفاق.
1: Good afternoon. First of all, I want to thank the phenomenal staff, the staff of the
0: group. وللمزيد أرحب بمراسلينا من واشنطن عبد الرحمن البرديسي ومن طهران حسام دياب. أهلا بكما، وأبدأ معك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي لتضعنا أكثر في بيان القيادة الوسطى الذي أعلن عن انتهاء هذه الجولة من التصعيد أو من العمليات.
2: نعم حامد، كعادة القيادة الوسطى الأمريكية ببدء الضربات ببيان وختام يوم الضربات ببيان آخر يذكرنا بما حدث في شهر يوليو، بالتحديد بعد 9 يوليو. كانت دائما الضربات الأمريكية والإعلان عنها يأتي بهذه الطريقة، والقيادة الوسطى الأمريكية أعلنت عبر منصة إكس قبل قليل بإتمام يوم العمليات، ووصفته باليوم الناجح بعد الاستهدافات المباشرة لمواقع للرادارات الإيرانية وتصنيع الصواريخ، وأيضا القدرات الإيرانية على زرع الألغام تم قصفها. وكان البيان محددا للغاية بأنه يستهدف القدرات الإيرانية التي تساعدها على زرع الألغام، وأنه في نهاية الأمر 50,000 جندي أمريكي المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد لأي تصعيد محتمل المتوقع في هذه الأثناء بعد الضربات الإيرانية. المتوقع أمريكيا بأن تشن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات أخرى على إيران، ومن المفترض أن تكون أكثر قوة بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإن ضربت إيران على ردا على الضربات التي ستعمل عليها واشنطن يوم غد، فالمتوقع بحسب ترامب أن تكون الحرب الواسعة التي حذر منها خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد، واليو اس اس جورج واشنطن حاملة الطائرات العملاقة محملة بكافة طاقتها من الذخائر، والذخائر الأمريكية ممتلئة ولا يوجد أي مشاكل أمريكية فيما يخص قضية الذخائر، تحديدا اهتمام إعلامي كبير جدا بما ذكرته صحيفة الفاينانشال تايمز بأن هناك تعاون إيراني روسي لتصنيع الصواريخ الكروز الدقيقة، والتي يصل مداها وتصل سرعتها لتكون أسرع من قوة من طاقة الصوت، لأن هذه الصواريخ تريدها إيران سريعا لاستهداف حاملات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط. وأسعار الوقود ما زالت في زيادة مستمرة، وضغط أمريكي، ضغط اقتصادي وضغط سياسي على الإدارة الأمريكية لعدم التوسع في هذه الحرب. ولكن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد أنه سيوسع من رقعة الحرب إن ردت إيران على الرد الأمريكي المتوقع خلال الأيام القادمة. وقال نصا: إذا ردت إيران بالرشقة الثالثة أو بالضربات الثالثة، وليست هذه الضربة، هو يتحدث عن الضربة القادمة، لأنه سيكون هناك ضربات إيرانية بطبيعة الحال، ضربات أمريكية بطبيعة الحال ردا على استهدافات إيران الأخيرة، فبعد ذلك سنذهب إلى الحرب الموسعة وعلى التي ستكون على كافة الأراضي الإيرانية بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: طيب، ما يفهم من هذه التصريحات سواء للرئيس الأمريكي أو للقيادة الوسطى؟ هل مسألة استمرار هذه العمليات بالضرورة مشروط برد إيراني على هذه العمليات، أم أنها فقط مجرد ذريعة أو حجة، وأن هناك نية من قبل واشنطن لتكون هذه الجولة ربما طويلة حتى تجبر إيران للعودة للمفاوضات؟ عبد الرحمن،
2: بحسب ما ذكره ترامب لمراسل شبكة فوكس نيوز بعد ظهر هذا اليوم هنا في واشنطن، بأنه قال أن الإيرانيين يردون ولا يفوتون أي مرة إلا بالرد المباغت على الولايات المتحدة الأمريكية، ولن نترك إيران ترد بدون أن يكون هناك ردة فعل أمريكية قوية، ولا يوجد أي تصريحات خاصة بالمفاوضات، بل إنه ذكر أننا لن نتفاوض معهم لأن ما يحدث أننا نتفاوض ومن ثم لا يلتزمون بأي من الأحاديث معنا أو أي من الثوابت التي تم التوافق عليها مسبقا. حتى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال أن مذكرة التفاهم فشلت بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بالكثير من بنودها. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال بحسب تصريح الرئيس الأمريكي ستصاعد وسيكون هناك ضربات أمريكية أخرى خلال الأيام القادمة بحسب ما ذكر ترامب، ومن ثم إن ردت إيران على هذه الضربات فالحرب ستكون على نطاق واسع جدا. ما يحدث الآن حامد في البنتاغون، لا يوجد أي مؤشرات حقيقية أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن تكون هذه الحرب واسعة النطاق، بل فقط ضربات كما ننظر لمدة ساعات معدودة، ومن ثم تعود القيادة الوسطى الأمريكية للإعلان عن نهاية هذه الضربات. ولكن التحركات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ومشكلة الذخائر التي تحدث عنها الكثير من المسؤولين لوسائل إعلام أمريكية لا توحي بأن هناك ضربات أمريكية شاسعة بالمعنى المعروف، وحتى هناك انتقادات ديمقراطية كبيرة جدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وهي السوبر باور وأعظم جيش في العالم لا يمكن باستطاعتها الاستمرار في هذه الحرب أكثر من ذلك بسبب نفاد الذخائر وبسبب حرب أوكرانيا وكل هذه المشاكل التي لحقت بالإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء كانت إدارة بايدن أو إدارة ترامب. ولذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن الوقوف عنها بأنها تصريحات تهديدية حتى ترضخ إيران للكثير من الطلبات الأمريكية. ولابد أن نذكر هنا حمد أن ردة الفعل الإيرانية من قبل الأمريكيين غير متوقعة على الإطلاق، حتى أن هناك مسؤول أمريكي بارز صرح يوم أمس لعدة وسائل إعلام أمريكية بأنهم ربما استغربوا من وجود صاروخ أمريكي كان بالقرب من طائرة F-35 يوم أمس، عندما كانت هذه الطائرة تحديدا تحمي بعض من السفن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، وفوجئ الأمريكيون بهذا الصاروخ حتى وإن لم يتم ضرب F-35 مباشرة، بل إن وجود هذا الصاروخ بالقرب من هذه الطائرة يعني وجود لديهم الكثير من الرادارات الدقيقة التي ما زالت تعمل. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قال إننا ضربنا الرادارات الإيرانية التي أعادوا تشغيلها وأعادوا صناعتها مرة أخرى، وكنا في انتظار وضع اللمسات الأخيرة حتى نستفيد من نفاد الموارد لديهم ومن ثم نباغتهم بهذه الضربات التي استهدفت رادارات لأنهم لا يستطيعون رؤية أي شيء على الإطلاق. وعادة الإيرانيون يلجؤون لبعض من المزايا الروسية والمزايا الصينية لديهم في استخدام تقنيات الرادارات لكشف السماء الإيرانية أكثر وأكثر ومعرفة ما يحدث في السماء الإيرانية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الطائرات F-35 متواجدة بكثرة على حاملة الطائرات، والتي يصعب على أي نوع رادار كلاسيكي الكشف عن هذه الطائرات في السماء التي تطير بها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. وتحول إلى طهران إلى مراسلنا حسام دياب. حسام، على خلفية هذا البيان من القيادة الوسطى، هل هناك مؤشرات بالفعل أن العمليات العسكرية الأمريكية قد توقفت؟
3: يمكن القول أن هناك محاولة إيرانية حتى الآن لتوزيع المعلومات أو توزيع ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية من ردود إيرانية، ولا مؤشر إيراني حتى هذه اللحظة عن توقف الردود الإيرانية. بيان خامس من الحرس الثوري الإيراني قبل قليل يتحدث عن الاستهداف للمعلومات.

0: الجيش الأمريكي وأظهرت عمق كراهيته للشعب الإيراني بعد الاستهداف الذي طال حفل للزفاف في مدينة سيريك جنوب إيران عند محافظة هرمزغان. أضاف البيان بأن الجيش الأمريكي إرهابي ومهزوم عاجز عن مواجهة الجيش الإيراني. حول الشعب المظلوم أو قنا حول زفافا إلى رماد وأثكل قلوب الأمهات الإيرانيات في تلك المنطقة. وأضاف بأنه سيتم إضرام النيران في منشآت عسكرية أمريكية أيضا إن استمرت هذه الاستهدافات خلال الساعات وربما الأيام المقبلة. مطالبا دول المنطقة هذا البيان بإخراج القواعد الأمريكية أو مطالبة الجانب الأمريكي بسحب قواعده وقواته من هذه الدول كي لا يكون هناك استهدافات إيرانية لهذه الدول مرة أخرى. كان هناك كلام أيضا لمعاون الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية يد الله جافاني أيضا خلال الساعة الماضية، قال أو أكد بأن أي نقطة ستستخدم أمريكيا لاستهداف الجانب الإيراني سيتم الرد عليها بشكل حاسم. طالب أيضا دول المنطقة بسحب بوقف التعاون مع الجانب الأمريكي من الناحية العسكرية لأن الجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية أثبتت أنها ستوجه ردودا حاسمة لأي نقطة في المنطقة يخرج منها أي تهديد ضد الجانب الإيراني. وأضاف بأن ترامب لم يأخذ تهديدات إيران على محمل الجد في السابق لكن الردود الإيرانية تثبت عكس تصريحات أو خطأ أو عدم صوابية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما فيما يتعلق بالجانب الإيراني. على مستوى الاستهدافات الإيرانية يتداول اسم 4 بلدان حتى الآن، نتحدث عن الأردن، البحرين، أيضا الكويت دون تأكيد حول طبيعة الاستهداف الإيراني الذي طال الكويت حتى هذه اللحظة وسماع لدوي انفجارات في منطقة أربيل. وغالبا ما تسارع إيران لاستهداف مناطق وقواعد سواء للقوات الأمريكية في أربيل أو للجماعات الإيرانية المعارضة، وإيران تنتهز الفرصة بين الحين والآخر لتوجيه ضربات لهذه المقار لهذه الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة في إقليم كردستان العراق بين الحين والآخر ضمن استكمال عمليات ما تسميه إيران بتطهير تلك المناطق من أي تهديد قد يشكل ربما خطر ربما من الناحية البرية إن كان هناك نوايا أمريكية لتحريك الجبهات البرية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. هذه الورقة التي لم تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن استعملتها لمرة واحدة ببداية حرب الأربعين يوما وقالت إيران بأنها أفشلتها بالتعاون مع أهالي تلك المنطقة. أما على مستوى الأرقام فقد وصل عدد من تم استهدافهم في هذا حفل الزفاف هذا في جنوب إيران إلى نحو 68 شخصا أصيبوا، 5 قتلوا في هذا الحادث بينهم طفل، بينما وصل عدد المدن الإيرانية المستهدفة في موجة التصعيد الأمريكية هذه نحو 12 مدينة تقريبا. غالب هذه المدن في الشريط الساحلي الجنوبي والجنوب غربي لإيران، تقريبا 6 مدن أيضا طالتها الاستهدافات في محافظة هرمزغان التي نالت النصيب الأكبر من الضربات الأمريكية لليلة الماضية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب من طهران. وللنقاش رحب من نيويورك بالسيد محمد السطوح الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أستاذ محمد أهلا بك، آخر التطورات وإعلان القيادة الوسطى عن انتهاء هذه الموجة من الضربات على إيران، ولكن هل نستطيع أن نفهم لماذا لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الموجة من التصعيد؟ هل الهدف هو سياسي أم هدف عملياتي متعلق بتأمين مضيق هرمز كما تقول بيانات الأمريكية؟
2: هو هناك عدة أهداف، الأساس فيها هو أن واشنطن تريد أن تحتفظ بأن لديها كروت التصعيد عندما تريد، وأن يكون هذا التصعيد بالدرجة التي تريد فرضها على الجانب الإيراني. لذلك إيران تلاحظ أيضا أنها تحاول الرد بشكل سريع وأحيانا أقوى من الضربات التي تعرضت لها، لأنها تريد أن تقول لواشنطن نحن لن نسمح لكم بأن تحتفظوا بورقة التصعيد في الوقت والحجم الذي تريدونه. لكن هناك أيضا حتى قبل الهجمات الأخيرة كانت هناك خطة وضعتها القيادة الوسطى الأمريكية بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهي التي يصفوها بعض المسؤولين بأنها جز العشب. هذه هي الفلسفة التي تعتمدها إسرائيل جز العشب.

0: بمعنى أنه كل فترة تقوم بتوجيه ضربات تمنع الطرف الآخر وهو مثلا حماس في هذه الحالة من أن يستعيد قدراته، أيضا تفعل ذلك مع حزب الله. واشنطن تتبع هذه الاستراتيجية الآن بحيث أنه إيران كلما قامت ببناء قدرات جديدة من ناحية الرادار، القدرات الصاروخية، زرع الألغام البحرية، تقوم بضرب القدرات الإيرانية بحيث أنها لا تتمكن فيما بعد من استعادة قدرتها على تهديد السفن التي تمر في مضيق هورمز. لكن المشكلة هي أنه حتى لو تم ضرب هذه القدرات، إيران تستطيع أن تهدد السفن بشكل أو بآخر. لا،
1: ولكن سكوت بيسنت يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تسيطر على مضيق هورمز، إذن لماذا اللجوء إلى هذه الضربات بذريعة أن إيران تقوم بزرع ألغام وتهدد السفن إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تسيطر على مضيق هورمز؟
0: إذا أخذنا بالتفسير الحرفي لكلام بيسنت، هو أنه لا يريدون لإيران أن تستعيد زمام المبادرة، وأنه واشنطن هي التي تتحكم ولا تريد من إيران مشاركتها في هذا التحكم. لكن طبعا كلام وزير المالية الأمريكي هو أقرب للدعاية أكثر منه للحقيقة، لأنه نعم واشنطن تسيطر على المضيق خصوصا من الخارج، ولكن إيران أيضا تسيطر عليه من الداخل وقادرة على تهديد الملاحة عندما تريد. والحديث عن أنه إيران لم تعد قادرة على تهديد السفن أو الناقلات، أنا في تصوري مبالغ فيه كثيرا، وأنه إيران تتعمد عدم التهديد بدرجة كبيرة، لأنه في خلال الأسابيع الأخيرة كان هناك ما يشير إلى أن واشنطن نجحت بالفعل في أنه يمر حوالي 6 أو 7 مليون برميل من النفط يوميا. هذا شيء جيد للولايات المتحدة ولتهدئة الأسواق العالمية، لكن في نفس الوقت إيران في تقدير البعض، وأنا سمعت أحد الخبراء في الشؤون الإيرانية يقول أن هناك بعض النفط الإيراني أيضا يمر من مضيق هورمز الآن، وإن كان في سفن غير إيرانية وتحت أعلام غير إيرانية، وأنهم بذلك يريدون أيضا قدرا من المرور بدرجة أو بأخرى تسمح لإيران بالحصول على دخل من النفط الإيراني الذي يمر. إذن هناك مصلحة مشتركة في عدم التصعيد، الإبقاء على الوضع الحالي. في تصوري أن الرئيس الأمريكي في نهاية الأمر لا يريد العودة إلى الحرب، هو يريد تهدئة للأوضاع قبل الانتخابات النصفية للكونغرس في بداية نوفمبر، وبالتالي سيعتمد على بعض الضربات السريعة المحدودة قدر الإمكان حتى لا يهدد موقف الجمهوريين في الانتخابات النصفية للكونغرس.
1: وبالتالي يتوقع أن تكون هذه الضربات على النمط السابق خلال الأسابيع الماضية، موجة من الضربات تتوقف ثم تعود مرة أخرى في سياق ما وصفته بسياسة يعني جز العشب. ولكن ما هي النقطة التي يمكن أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل إلى توسيع هذه الضربات على إيران؟
0: المشكلة بالنسبة للرئيس الأمريكي، حتى لو لم يكن يريد هذا التوسع في عملياته العسكرية، إلا أنه لا يملك وحده القرار بهذا الشأن، لأنه إيران أيضا تدرك أنه ربما يكون الهدف الأمريكي التهدئة المؤقتة لما بعد الانتخابات الأمريكية وقبلها الانتخابات الإسرائيلية، ثم تعود إلى استئناف الحرب مرة أخرى. هناك شبه قناعة إيرانية بذلك، وكثيرون حتى داخل الولايات المتحدة مقتنعون بهذا الفكر لدى ترامب. ربما إيران في هذه الحالة تقول أنه إذا كانوا سيعودون للحرب في كل الأحوال، لماذا لا نختار نحن الوقت وليس الأمريكيون؟ إذا صعدوا تلاحظ أن إيران ترد بهجمات قوية أيضا، لا تكتفي بمجرد رد رمزي على الجانب الأمريكي. وهذا التصعيد من جانب إيران يضطر ترامب أيضا كما ذكر وهدد اليوم أنه إذا ردت إيران فسوف نضربها بقوة أكبر، لأنه لا يريد لإيران أن تضرب ثم ينتهي الأمر على ذلك. فمن هنا الرئيس الأمريكي قد يجد نفسه مضطرا إلى التصعيد حتى لو لم يكن ذلك رغبته الأساسية. هو لا يريد أن الانتخابات تتم بينما العناوين الرئيسية للصحف ووسائل الإعلام تتحدث عن مواجهات عسكرية، تتحدث عن ارتفاع أسعار النفط، عن ارتفاع أسعار البنزين والتضخم في الولايات المتحدة. هذا يضر جدا بالرئيس الأمريكي والحزب الجمهوري أثناء الانتخابات النصفية. ومن هنا ربما يحمل الأسبوعان القادمان، نحن أمامنا ما زلنا شهران قبل الانتخابات، وبالتالي قد يتم التصعيد على مدى أسابيع قليلة، ولكن في النهاية الإيرانيون أيضا يقرؤون العملية السياسية الأمريكية وقد يلجؤون للتصعيد الأكبر قبل الانتخابات وربما بأسبوعين أو ثلاثة.
1: طيب، يعني هل هذا هو المحدد الوحيد والأساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الذي يمنعها من توسيع هذه الهجمات؟ لا سيما أن هناك حديث عن نقص كبير في مخزون الذخائر، هذا الأمر إلى أي حد يعتبر أيضا عاملا حاسما في القرار الأمريكي؟
0: هذا عنصر مهم جدا، لأنه الذخيرة الأمريكية ليست بدون حدود، وهم اضطروا لسحب الكثير منها في مناطق استراتيجية مثل جنوب شرق آسيا، وهذا أضعف موقف القدرة الأمريكية على مواجهة الصين في حالة حدوث أي هجوم صيني خصوصا على تايوان. أيضا تم سحب قدرات أمريكية في أوروبا، وهناك تقارير عن قادة أمريكيين في تلك المناطق يحذرون من أنهم يفقدون قدرتهم على أداء مهامهم بسبب ما يتم سحبه من قدرات عسكرية أمريكية في تلك المناطق. أيضا المشكلة الأكبر التي تواجه ترامب هي أنه لم يعد لهذا التصعيد القدرة على تنفيذ أي أهداف استراتيجية. هو لا يستطيع تغيير النظام الإيراني، ولا يستطيع أن يستعيد أو يحصل ويصل إلى اليورانيوم المخصب، ولا يستطيع حتى أن يجبر إيران على فتح المضيق فقط بالقوة العسكرية. إذن من الناحية الاستراتيجية هو فشل بالفعل، والعودة للحرب لا تحقق له أي من هذه الأهداف. حتى أنه وهذا شيء مزعج جدا، أنه صحيح الرئيس ترامب يقول أنه من الغباء السؤال عن السلاح النووي، ولكن مارجوري تايلر جرين عضوة الكونغرس السابقة تقول أنه هناك تم بالفعل بحث إمكانية استخدام السلاح النووي التكتيكي ضد إيران. هناك تاكر كارلسون وآخرون يتحدثون عن هذا الأمر.
1: أشكرك جزيلا الشكر من نيويورك السيد محمد الصلوح الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة خلال عملية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في المدينة، نفذت خلالها أكثر من 10 مقاتلات غارات أسفرت عن شهداء ومصابين، إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. وأفاد قيادي في حركة حماس للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. القيادي أكد أن عملية الاقتحام والاختطاف مخالفة واضحة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. إلى التطورات في أوكرانيا، حيث قال حاكم منطقة لوغانسك أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون جراء موجة من الهجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا داخل المنطقة شرقية أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل أسلحة وذخائر تابعة للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود. وأضافت الوزارة أنها استهدفت مركزا لوجستيا بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الأوكرانية. نهاية هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج مسبار، إلى اللقاء.
2: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائفة والمضلل، نتتبع الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، ونأتي بأصل الخبر وفصله، نكتشف ألاعيب الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، نرصد الشائعات والفبركات المختلفة في مسبارنا اليوم. مفاجأة إيران، طائرة شبحية، هزيمة مدوية لجماعة الحوثي، وإسرائيل تبدأ الانسحاب من سوريا. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

بعد شهر من الهدوء عادت كل من واشنطن وطهران إلى لغة الصواريخ، وما كادت الولايات المتحدة الأمريكية تقصف منصتين لإطلاق الصواريخ في جزيرة لارك في إيران بعدما قالت إنه رصد لمحاولة من الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز، وبعدما رد الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدتين في الأردن، وأعلن أيضا إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز ولعت في الفضاء الرقمي. بعد كل ذلك، صفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي نشرت مقطعا مصورا مع تعليق يقول: إيران ترفع النقاب عن طائرة مسيرة جديدة تظهر لقطات جديدة. هذه الطائرة المسيرة الإيرانية ما يبرز استمرار إيران في تطوير أنظمة محلية الصنع دون طيار، ولا تزال المواصفات الدقيقة للطائرة ودورها التشغيلي غير واضحين. طبعا سيبكم من الترجمة الفورية المضروبة من عندي، ويلا نشاهد فيديو ديفنس إندكسه.

الخبر ليس صحيحاً، الفيديو ليس حديثاً، فقد نشرته وسائل إعلام إيرانية في 11 من شهر نوفمبر من العام الماضي 2025، وقالت وسائل الإعلام الإيرانية تلك إنه يوثق اختبار الحرس الثوري الإيراني مسيرة شاهد 161 التي تستطيع الجمع بين المهمات التجسسية والقتالية خلال عرض إنجازات القوة الجوفضائية للحرس الثوري في منتزه الفضاء الوطني للحرس الثوري. ولعل ما جعل هذا الخبر والفيديو والمفبركين يبدوان حقيقيين بالنسبة لمن وقع في فخهما، فهو إعلان العميد رضا طلائي المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية مؤخرا أن الصناعة الدفاعية في البلاد تجاوزت مرحلة النسخ والهندسة العكسية لتصل إلى مرحلة متقدمة في إنتاج المسيرات والصواريخ الباليستية. وهذا لا يستغرب حقيقة من أي دولة اليوم في العالم، على اعتبار أن التكنولوجيا تطورت إلى حد كبير، وأن الذكاء الاصطناعي أصبح يساعد، وأن العلماء متوفرون في إيران وفي غيرها من البلدان خصوصا في هذا المجال. القصف الأمريكي على إيران لم يقتصر على جزيرة لارك الصغيرة التي تتحكم بمدخل مضيق هرمز، فبحسب بعض الصفحات الأجنبية طاول القصف منشأة إيرانية نفطية، وهكذا روج لمقطع مصور وفي تفاصيله خبر يقول غارة جوية على إيران دمرت منشأة نفطية أمام إيران ساعتان فقط، وبعد ساعتين ستواجه إيران العواقب. أمريكا أرمي، نرحب به في نادي مفبركي مسبار لنشاهد الفيديو. خبر زائف، البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أظهر لنا أن المقطع المنشور والذي شاهدناه الآن منتشر على الإنترنت منذ 25 من شهر أغسطس الماضي، منذ يعني بضعة أيام، يوثق استمرار تصاعد ألسنة اللهب والدخان من مجمع للغاز والكيماويات في منطقة أمور في الشرق الأقصى لروسيا. وقد أوضحت وكالة رويترز للأنباء أن الحريق الذي اندلع في المصنع أدى إلى مقتل 6 صينيين، لتعود وكالات الأنباء المحلية وترفع العدد في متابعة حينية إلى 7 صينيين. وهذا خبر جديد وحدث جديد وصور جديدة، فيعني الحقناكم قبل ما تنشروها على أساس أنه موضوع قديم أو كبير أو ما إليه. أهلا بكم يا مفبركين. أحب اليمن، لذلك سأعود دائما إليه. يعيش اليمن ومحافظاته الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا على وقع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. هذا الخبر تناولته حسابات يمنية عن ضبط شحنة أسلحة تقف وراءها إيران، وأرفق المنشور بمقطع مصور مع تعليق يقول هذا هو الفيديو الذي أفقد الحوثي صوابه ليتجه بكل جنون ونذالة، طبعا نتحفظ على العبارات، نحو استهداف المدنيين عشوائيا في مدينة المخا اليمنية انتقاما من ضربات المقاومة الوطنية الموجعة، كما يقول منشور غمدان القادري، والذي يضيف شحنة الأسلحة الإيرانية المصادرة ليست مجرد شحنة عادية، بل ترسانة فتاكة قادرة على حرق جيش بأكمله. لنشاهد الفيديو الذي أرفقه بمنشوره.

أنا نسيت أرحب بغمدان القادري في نادي مفبركي مسبار. أهلا بك غمدان، والله لأشهركم واحد واحد. المنشور مضلل، الفيديو عمره أكثر من عام، فقد نشرته وسائل إعلام يمنية في 17 من شهر يوليو شهر 7 من العام الماضي 2025، وقد ذكرت وسائل الإعلام اليمنية حينها أنه يظهر مصادرة المقاومة الوطنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في الساحل الغربي لليمن، ما وصفته بأكبر شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها لجماعة أنصار الله الحوثيين. طبعا مفبركو هذا الخبر سندوا إلى واقعة حقيقية وانطلقوا منها لنشر ما نشروه، وهي إعلان المتحدث باسم المقاومة الوطنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا مصادرة قارب عليه شحنة مكونات للطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى جماعة أنصار الله الحوثيين. والرواية الرسمية اليمنية كشفت أن طاقم القارب المضبوط كان قد نفذ 13 عملية تهريب أسلحة من إيران إلى منطقة الحديدة، وهذه الصورة بالفعل للقارب المصادر. قال لي أحد اليمنيين: كل شيء جميل في اليمن إلا صراع اليمنيين بينهم وبين بعض، وأنا أتفق حقيقة. ما زلنا في اليمن والتصعيد القائم بين جماعة أنصار الله الحوثيين والحكومة الشرعية، لا سيما بعدما استهدفت الجماعة جزرا في البحر الأحمر، وتحديدا مع هذا المنشور الذي أرفق بمقطع مصور وتعليق يقول: هاشتاج عاجل الآن، هاشتاج البحر الأحمر، قصف حوثي. حوثي أوكي، حوثي قصف حوثي يستهدف جزرا في البحر الأحمر بصواريخ بالتزامن مع تحرك زوارق حوثية برضو في المنطقة، فيما يزعم الحوثيون وجود قوات سعودية فيها. ما تطلعش سعودية بالمرة. الحوثي يواصل تصعيده، هاشتاج تعز، هاشتاج مأرب، هاشتاج المخة. وأرحب بعبد الرحمن صالح حقيقة وبالحوثي أيضا في مسبار. قبل تفنيد الخبر نشاهد فيديو عبد الرحمن صالح.

بعيدا عن المسخرة وحوسي وصالح، المنشور مضلل، الفيديو ليس حديثا وليس من البحر الأحمر ولا علاقة له باليمن من قريب أو من بعيد ولله الحمد، وهو منشور على منصة إكس منذ شهر يناير، شهر واحد من عام 2024، أي منذ سنتين وسبعة أشهر على الأقل، وقد أوردته حسابات إيرانية مع وصف يفيد أنه، أي الفيديو، يظهر نشوب حريق وانفجار غامض في ميناء بندر سلخ الواقع بجزيرة قشم الإيرانية، ما أسفر عن تضرر واحتراق عدد من السفن والزوارق بما فيها زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني. المثير أن الحادثة عينها كانت قد توقفت عندها تقارير إسرائيلية، لسيما صحيفة معاريف التي أوردت أن الحريق الغامض كان قد أتى على 16 سفينة تابعة للحرس الثوري، بينها سفينة استطلاع. ومجددا إذا حدث انفجار ما في أحد الموانئ في المنطقة قبل الحرب، فاسأل نفسك ما علاقة إسرائيل بالموضوع من اليمن إلى البنادر الإيرانية إلى حتى ما حدث في تونس. دائما إسرائيل لها يد. من غرب اليمن ننتقل إلى شرقه، وتحديدا إلى أكبر محافظات اليمن وأغناها بالموارد الطبيعية حضرموت، ومع ما تداولته صفحات وحسابات متعارضة، وهو عبارة عن مقطع مصور أرفق بوصف يقول هاشتاج عاجل، مصادر جنوبية تقول قبائل حضرموت تعلن النفير والتصعيد حتى عودة عمرو بن حبريش من السعودية. منشور فتى اليمن الملثم اللي محدش عارف له وجه، لنشاهده.

0: المنشور مضلل والفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ العام الماضي 2025، وهو يوثق حشد قبيلة نهد في محافظة حضرموت أبنائها للمشاركة في اللقاء العام الذي دعا إليه حلف قبائل حضرموت، ولا علاقة له برئيس حلف قبائل حضرموت عمرو ابن حبريش. وهنا تنتهي هذه القصة، والحمد لله أن الأمر عدى على خير. أنا عارف قصة اليوم وقصصها كلها من اليمن. اليوم يوم اليمن، نكمل مع قصصه وإلى تعز التي شهدت منذ عدة أيام تصعيدا ميدانيا بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثيين، وتحديدا مقطع مصور أرفقه ناشروه بخبر يقول هاشتاج عاجل الآن: تحركات ميدانية في تعز، أنباء عن تقدم قوات العمالقة الجنوبية في مديرية ماوية شرق تعز، وسط حديث عن استعادة مواقع والسيطرة على نقاط كانت تحت سيطرة الحوثيين. ولا حوثي يرفع راسه يقول السومي، مش عارف من السومي هذا. على اي حال نشاهد فيديو السومي.
1: هم الطلاليات العمالقه يقومون بالاستيلاء على اطقم ميليشيات الحوثي الذي شردت وسيبت اطقمها واعتادها. الله اكبر الله اكبر، وما النصر الا من عنده.
2: ها هي غنيمة من غنائم الحوثي.
3: طقم غنيمة.
0: أكثر ما نلتقيه في بوليغراف هو الفيديوهات المعاد استخدامها. خبر زائف، لأن البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أثبت أن الفيديو قديم وقد نشر على القناة الرسمية للمركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية في 27 من شهر يناير، شهر واحد من عام 2022، أي منذ 4 سنوات ونصف على الأقل. وقال المركز إن المشاهد تظهر غنائم من عتاد الحوثيين تضمنت أليات عسكرية ودبابات وأسلحة استولت عليها ألوية العمالقة أثناء المعارك التي شهدتها مديرية حريب بمحافظة مأرب آنذاك، وليس له أي علاقة بمحافظة تعز. والحمد لله أيضا أنه قديم جدا، وكلما ذكرت تلك الأيام التي كانت فيها الحرب تترى ويوميا وأحداث لا تنتهي في اليمن، أتمنى أن تكون فترة الهدوء فرصة لالتقاط الأنفاس، وخاصة لالتقاط الحب الوطني بين أبناء نفس الأرض. نصل الآن إلى سوريا التي احتلت أخبارها مركزا مهما في الفضاء الرقمي، لسيما بعد اجتماع عقد بوساطة أمريكية بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان. فقد راج منشور على منصة أكس زعم مروجوه أنه يظهر انسحاب الاحتلال من سوريا، حيث نشروا مقطعا مصورا مع خبر يقول عاجل: حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، ونتيجة لذلك أعلن الجنود الإسرائيليون انسحابا فوريا من سوريا، وهو ما يظهر بوضوح في اللقطات المصورة. يقول آصف علي الذي أرحب به في نادي مفبركي مسبار لنشاهد الفيديو.

المنشور مضلل بكل تأكيد، الفيديو ليس من سوريا أصلا بل ولا حتى من قارة آسيا، ولا يظهر قوات إسرائيلية، لأن الفيديو يعود إلى 27 من شهر 7 الماضي، وقد تداولته وسائل أعلام دولية، وذكرت أنذاك أنه يوثق تنفيذ مجموعة القوات القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو في ليتوانيا مناورة عسكرية نادرة اختبرت خلالها سيناريو نقل القوات والمعدات عبر الطرق البرية حصرا، وذلك في حال فرضت قيود على وسائل النقل التقليدية كسكك الحديدية والمسارات البحرية والجوية. أما الخبر الصحيح عن قوات الاحتلال في سوريا فهو تكثيف توغلها، على عكس ما قالت الأخبار المزيفة في محافظة القنيطرة جنوب غرب البلاد، بالإضافة إلى تنفيذها أي القوات الإسرائيلية المحتلة عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة، فضلا عن قيامها بالمداهمات والتفتيش. وقد فسر المراقبون الانتهاكات هذه بأنها رسالة إسرائيلية عكسية في ظل المفاوضات الحالية، تفيد أن تل أبيب لا تنوي التخلي عن جبل الشيخ وتلال الحاكمة جنوب غرب سوريا. وكما قال حكيم يوما، إذا دخلت إسرائيل أرضا فلن تخرج منها إلا مرغمة. ونحن مستمرون معكم اختيارا وليس إرغاما في تنفيذ الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: زيلينسكي يطلب يد الصين. وأنا أطلب متابعتكم بعد الفاصل.

من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من عالمنا العربي نتجه شمالا إلى بلاد الأناضول وخبر جرى تداوله على وقع الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، وفيديو روجته حسابات أجنبية مع خبر يقول تخلي الإمبريالية قاعدتها العسكرية في تركيا وتنقل معداتها وجنودها إلى الولايات المتحدة. ثمة شيء ما يحاك. نشاهد منشور أورلاندو كوريوزو الذي أرحب به من جديد لأنه صديق البرنامج.

هذا الفيديو الشهير والمؤلم في الحقيقة لم يكن يجب أن يستخدم في مثل هذا السياق، ولكن على أي حال الخبر زائف بكل تأكيد. الفيديو يعود إلى شهر أغسطس من عام 2021، وهو يظهر ردة فعل جنود ومروحيات أمريكية في مطار كابول الدولي أثناء إخلاء القوات الأجنبية أفغانستان، حيث عمت فوضى عارم المطار وتدافع آلاف الأفغان في المدرج سعيا للحصول على فرصة للخروج من البلاد عقب دخول مسلحي حركة طالبان إلى العاصمة، في مشاهد لم نكن نتمنى رؤيتها في الحقيقة. أما عن قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا، فالجدير ذكره أن المسؤولين الأتراك علقوا مؤخرا على تصحيح تصور خاطئ حول إنجرليك، بالتأكيد على أنها قاعدة تركية وتديرها تركيا رغم وجود القوات الأمريكية هناك. وبالتالي المنشور الذي يتحدث عن إخلاء قاعدة أمريكية في تركيا مبني من أساسه على خطأ، ناهيك عن اختلاق مغادرة أي قوات أمريكية تعمل ضمن مهام الأطلس في تركيا. تركيا ما زالت عضوا في الناتو، والقوات الأمريكية ما زالت متواجدة في إنجرليك على الأقل إلى حدود ما نعلم إلى الآن. ونرحل أو نطير غربا إلى العالم الجديد، وخبر رائج على منصات التواصل الاجتماعي لم نجد له الحقيقة سياقا منطقيا، فقد ظهر وانتشر مثل الجهنميات والنباتات المتسلقة، وهو عبارة عن فيديو أرفق بوصف يقول: تحديث هام، تقوم الدبابات العسكرية الآن بدوريات في شوارع واشنطن العاصمة طوال الليل. إليزابيث جي ترامب، أهلا بك يا إليزابيث، نشاهد الفيديو. الخبر زائف والمنشور مضلل. الفيديو منشور على الإنترنت منذ العاشر من شهر 6 شهر يونيو من العام الماضي 2025، موثقا تحرك مدرعات القوات المسلحة الأمريكية في بعض شوارع العاصمة الأمريكية قبيل احتفال الجيش الأمريكي بالذكرى 250 لتأسيسه. وقد شملت الآليات دبابات أبرامز ومركبات القتال برادلي ومدافع الهاوزر ذاتية الحركة بلادين. وهنا تنتهي هذه القصة، ولا داعي لمزيد من الفبركات يا ترامب المزورة. إلى فقرة تصريحات متناقضة المحببة إلى قلبي والتي تكشف الحقائق، وتأخذنا اليوم إلى أوكرانيا وتصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأوكراني المثير للجدل فولوديمير زيلينسكي. في 26 من شهر 8 المنصرم 2026 قال زيلينسكي إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الصين وإلى الدور الذي يمكن لبكين أن تلعبه للمساعدة في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. لكن قبل نحو عام ونصف زيلينسكي نفسه كان بلسان مختلف يتحدث عن الصين بلهجة مناقضة تماما. في 8 من أبريل نيسان 2025 أعلن زيلينسكي أن القوات الأوكرانية أسرت مواطنين صينيين أو مواطنين تحديدا يقاتلان إلى جانب القوات الروسية في منطقة دونيتسك، وقال إن بحوزة كييف وثائق وبيانات شخصية تخصهما. في اليوم التالي قال زيلينسكي إن الاستخبارات الأوكرانية لديها معلومات عن وجود 155 مواطنا صينيا يقاتلون إلى جانب القوات الروسية، فيما طالبت بكين أوكرانيا بعدم إطلاق تصريحات غير مسؤولة، ونفت بكين أن تكون الحكومة الصينية ترسل مقاتلين إلى الحرب. ولم تتوقف الاتهامات عند ذلك. في 17 من شهر أبريل من العام الماضي 2025 اتهم زيلينسكي الصين علنا للمرة الأولى بتزويد روسيا بالأسلحة والبارود، وقال إن لدى كييف معلومات استخباراتية عن تصنيع أسلحة صينية على الأراضي الروسية. وردت بكين أيضا بنفي هذه الاتهامات، إلا أنه في نهاية شهر أغسطس المنصرم شكر زيلينسكي الزعيم الصيني تشي جين بينغ على تهنئته كييف في يوم عيدها الوطني. تقول يا حبيبي ما محبة إلا من بعد عداوة؟ ممكن. وهكذا بات الحوار والتهنئة المتبادلة العنوان الحالي لعلاقة البلدين، وحدث تغير في اللهجة مرده ربما تحول في مقاربة كييف للدور الصيني، بدل أن تكون الصين خصما ربما تكون حكما مصلحا، وربما غدا يطلب يد الصين كما أشرنا فيه العنوان. على أي حال تجاوز الصين تماما والارتماء في حضن أمريكا رأينا نتائجه في حالة زيلينسكي.
نصل في ختام الحلقة إلى الفقرة المعتادة وهي فقرة خبر صحيح، تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقاتنا، وقصة حزينة ومؤلمة. بعد الحرائق التي اندلعت الأسبوع الماضي في ولاية جيجل شرق الجزائر، أعلنت السلطات الجزائرية وفي حصيلة أولية أن أكثر من 73 شخصا قضوا نحبهم بسبب هذه الحرائق. فرق الإطفاء تمكنت من إخماد 118 حريقا من أصل 123 حريقا سجلت عبر عدة ولايات، فيما تواصلت عمليات السيطرة على 5 حرائق متبقية، حريقان في جيجل، حريقان في الصيف، وحريق واحد في تبسة. ورغم هذا التراجع الملحوظ في وتيرة اندلاع الحرائق الجديدة، لم يتسنى للسلطات حتى الآن إعداد حصيلة نهائية لضحايا الحرائق بسبب استمرار بعض البؤر المشتعلة وتواصل عمليات البحث حتى عن مفقودين في مناطق يصعب الوصول إليها. وفيما تتكشف تباعا أثار الحرائق في ولاية جيجل، تحدثت تقديرات عن تضرر نحو 80% من الغطاء الغابي في المنطقة، وهو رقم كبير ولا يمكن حتى تخيله. وبين مراسم دفن جماعي مع الأسف الشديد وأفراد عائلات غابوا عن سجلات الأحياء وبلدات تحولت إلى رماد، لم تعد جيجل لؤلؤة الساحل التي عرفها الجزائريون، فالحزن غلب على الوجوه وسط مطالبات بإعلان الولاية منطقة منكوبة. ولا يسعنا في الحقيقة في ختام هذه القصة سوى أن نقول أننا بقلوبنا وبكل وجداننا مع أهلنا في الجزائر. هذه الحقيقة المرة نختتم مسبار اليوم على أمل أن يخمد حريق جيجل وكل الحرائق في المنطقة، على المفبركين الذين نتابعهم بلا هوادة يقلعون عن الأضاليل، وإن أصروا نذكرهم أننا لهم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع عدوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيان، نستهلها بالعناوين. ردا على الهجمات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه قواعد أمريكية في العقبة وأربيل، والجيش الأردني يؤكد اعتراض 10 صواريخ وصقور 3. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن انتهاء الضربات على إيران، والسلطات في طهران تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سوريا. مصادر طبية تؤكد سقوط شهداء وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة، وقياديون في حماس يقول للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة.